0: التطورات في جنوب لبنان وفي التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي داي فانس قال إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. والبداية من التوترات الأمريكية الإيرانية. وفي أحدث التطورات قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإنه يقدر موقفه القوي والمبكر. وأضاف بيسانت أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد. أحمد، نبدأ من آخر المستجدات والتصريحات الأمريكية.
1: نعم حسين، التصريحات الأمريكية تحديدا التصريحات التي أدلى بها اليوم جي دي فانس ووزير الخزانة بيسانت، وبالالتساق مع التصريحات التي كنا نسمعها من المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، كلها تصب باتجاه أن الولايات المتحدة لم تعد تعول على المسار الدبلوماسي ونقل الرسائل عبر الوسطاء للوصول إلى تفاهم مع إيران، وأنها باتت تتخلى عن هذا المسار وتتبنى أكثر وأكثر المسار التلويح واستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى والضغط والحصار الاقتصادي والمالي لإخضاع إيران إلى المطالب الأمريكية. وهذا ما تحدث به نائب الرئيس جي دي فانس عندما قال بأن الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في مفاوضات جديدة مع إيران طالما استمرت إيران باستهداف السفن التي تعبر مضيق هرمز واستهداف وتهديد حركة الملاحة والتجارة العالميتين، وأن الولايات المتحدة لن تحدد جدولا زمنيا مصطنعا كما أسماه لنهاية هذه الحرب مع إيران، وأن النتائج التي ستحققها الولايات المتحدة باستخدام هذين الاستراتيجيتين أي الخيار العسكري والخيار الاقتصادي هي من سيحدد كيف ستنتهي هذه الحرب. وزير الخزانة أيضا تحدث من أنه تم التمكن من حشد كثير من الدول وحشد دولي كاف للانضمام إلى حملة الولايات المتحدة للضغط الاقتصادي والمالي على إيران، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم فعليا وبشكل كامل إلى هذه الجهود الأمريكية في محاولة لخنق إيران اقتصاديا وماليا حتى ترضخ للمطالب الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الآن تنتهج هذه الاستراتيجية استراتيجية

0: إهداف مواقع إيرانية بين الفينة والأخرى، تعتقد الولايات المتحدة أو ترى من أنها قد تستخدم لتهديد حركة الملاحة واستهداف السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة عبر مياه المضيق؟ ومن ناحية أخرى، تواصل حصارها الاقتصادي والمالي الخانق ضد إيران وتحشد دعما دوليا لهذا الحصار عبر حملة كانت أطلقتها بالبداية وزارة الخزانة الأمريكية، ومن ثم استعانت هذه الوزارة بوزارتي الخارجية والحرب لإقناع عدد كاف من دول العالم لتشكل تحالف دولي كاف ليعطي النتائج التي ستؤدي بالنهاية إلى تحقيق المطالب الأمريكية، خصوصا في ظل تقارير وتصريحات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يرى أنه بالإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران طالما بقيت الظروف على حالها، وأن لدى إيران طالما استمرت إيران بتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز فإن لديها أوراق تفاوضية تسمح لها بنقض أي اتفاقات وتعهدات يتم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق ينهي فعليا هذه الحرب هو الضغط أكثر على إيران حتى يتغير شيء ما في ديناميكية صناعة القرار في طهران، ولكي يتم التوصل إلى اتفاق يرضي المطالب الأمريكية. حسين،
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران، نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: يوما بعد آخر، تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجا كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولا، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلا، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج، دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة، وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا أيضا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد خالد صفوري، يعني أبدأ من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي وبما يتعلق بانضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى حملة أو عملية المنبوذ الاقتصادي، ماذا يعني وما الذي يعول عليها أيضا؟
4: تحية لكل جمهور الجزيرة. أنا قلت سابقا أنه ما قامت به أمريكا خلال السنوات القادمة عقوبات اقتصادية على إيران تفوق ما يقع على أي دولة ثانية، وبالتالي كل ما تم إضافته غالبية العظمى لا يشكل تغيير حقيقي من العقوبات اللي أصلا مفروضة على إيران.

0: الأطراف الأوروبية متعاونة مع أمريكا منذ توقيع أول عقوبات سابقا، إيران خارج نظام السويفت العالمي للصرف، والتبادل التجاري بينها وبين الدول الأوروبية محدود جدا جدا، وبالتالي أي عقوبات جديدة لن تعني الكثير. بالنسبة للولايات المتحدة، حتى عقوبات اسمية يعني تفيد حكومة الرئيس ترامب داخل الشارع الأمريكي، باعتبار أن هنالك جزء من عدم الرضا من استطالة وقت الحرب، مرت 6 أشهر، انتخابات مقبلة، فهنالك ضغوط على الرئيس الأمريكي من أجل يعني أن يقوم بأي شيء من أجل إخضاع إيران. ف من غير المتوقع، حتى المسؤولين الأمريكيين يقولون ذلك في الخفاء، أنه من غير المتوقع أن تقوم هذه الإجراءات التي تقوم بوزارة الخزانة الأمريكية بأن تخضع إيران على الأقل على المدى القصير. قد يحصل التغيير على المدى البعيد، لكن بالنسبة للولايات المتحدة إرضاخ إيران عسكريا لم ينجح حتى الآن. الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، ففي هذا الوقت تحاول أمريكا أن تعوض الوقت أو تعوض الجهد أو غياب الحل العسكري بجهد اقتصادي في ضغط الزائد على إيران، التي تعتقد أمريكا إذا لم يحل المشكلة، وأنا أبقى يعني أستبعد أن يتم حل حقيقي أو تراجع إيران نتيجة هذه الضغوط، لأن الضغوط موجودة مسبقا، فسنرى سيناريو يختلف بعد الانتخابات الأمريكية. بالتأكيد الحل، حل الحصار الاقتصادي، لن يكون هو الحل النهائي.
1: دكتور عباس خميار، يعني السيناريو لربما سيكون مختلف بحسب ما تحدث بها السيد خالد صفوري. اليوم الاستراتيجية الإيرانية جراء كل ما يحدث، وأيضا هل ستختلف، وما السيناريو الذي ستتبع يعني أيضا طهران؟
2: تحية لك ولضيفك. بالفعل هناك، يعني هذا يعرفه الجميع، هناك تخبط أساسا. هل يوجد سيناريو لدى الأمريكيين عندما دخلوا هذه الحرب وهذا العدوان على إيران؟ هل هناك كانت سيناريوهات، أو حتى تكون سيناريوهات الخروج، حتى لن تكون سيناريوهات ولن تكون استراتيجية هذه حرب الآخرين كما يصفها الأمريكيون أنفسهم؟ المشكلة كما قلت في مداخلة سابقة، المشكلة عند الأمريكيين إنهم رفعوا السقف بشدة، وطلبوا من الجيش الأمريكي الذي هو يملك فائض القوة ويملك الكثير من المقومات ويملك التكنولوجيا، طلبوا منه تنفيذ هذا السقف الكبير والعالي، ولكنه لن يستطيع. لذلك سقطت الهيمنة والهيبة الأمريكية بهذه السرعة. هذه أتصور هي المشكلة الأساس. لذلك الأمريكيون لن يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم التي أعلنوها سواء في اليوم الثالث، وهناك نوع من التخبط عندما ينتقلوا من مطرح إلى مطرح، من حرب اقتصادية، حرب سياسية، ومن ثم حرب إعلامية، بعد ذلك حرب عسكرية، ومن ثم حرب اقتصادية، والآن هم لا يعرفون كيف يتصرفون. هل يرجعون إلى الحرب العسكرية أو الاقتصادية؟ لذلك الإيرانيون يعتبرون بأنهم كسبوا هذه الحرب، بالرغم من أن هناك يعني ألم شديد وهناك ضغط على الشارع الإيراني. لكن هنا أتصور الإيرانيون يعني هم يتابعون ماذا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف سيكون السيناريو الأمريكي لكي يخطط على أساسه. المساران العسكري والدبلوماسي يتبعان بشدة وبقوة في عند الإيرانيين. هذا نشاهده واضحا كما قلت بعد التعيينات الأخيرة، هناك إعادة للنظام العسكري، وهناك إعادة لترتيب البيت العسكري كسيناريو

0: مواجهة إذا ما هوجمت إيران، والنتائج شاهدناها خلال اليومين الأخيرين. بما يتعلق بموضوع المفاوضات والحل السلمي، تساؤل كبير هنا في طهران، على أي طاولة، على أي قاعدة، على أي أساس ستتفاوض طهران؟ عندما تسمع طهران دائما من كل المسؤولين الأمريكيين وكل الوزراء الذين هم أصبحوا الآن وزراء حرب، تسأل على أي طاولة عندما هؤلاء يتحدثون عن انهيار النظام وضرورة إنهائه، وعندما يتناغمون مع موقف نتنياهو عندما يقول بأن المهمة في إيران لن تنتهي. يعني الأمريكيون يريدون فرض أجندتهم بما يتعلق بانهيار النظام من خلال الاستسلام ورفع الرايات البيضاء بواسطة الإيرانيين، وهذا كما قلنا سابقا لن يحدث. وهناك يبين مدى القراءة الغير دقيقة والغير واقعية للواقع الإيراني عند الأمريكيين.
1: نعم دكتور. سيد خالد، يعني اليوم ترتيب البيت العسكري الداخلي في الولايات المتحدة وما تحدث به يعني الدكتور يعني عباس خميار بما يتعلق بالمفاوضات وشكل هذه المفاوضات وكيف سيكون يعني شكلها المستقبلي، يعني اليوم السياسة الأمريكية وبحسب ما تقرأه أنت إلى أين تتجه؟
2: هنالك هدف يعني قصير لهذه السياسة، هي محاولة احتواء إيران بأكبر قدر ممكن إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. هنالك وثيقة نشرتها اليوم محطة CBS، وثيقة مؤرخة بأغسطس 7 من الجيش الأمريكي، من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، يقول أن لا يستعمل الجيش مصطلحات عملية الغضب أو الغضب الأسطوري اللي هي إيبك فيوري، الاسم الأصلي للعملية الحربية مع إيران، واستبدالها بأوبريشن. لهذا نرى الإعلام الديمقراطي المعارض لرئيس ترامب يستعمل كلمة حرب، الحرب مع إيران، في حين الإعلام الجمهوري القريب من الرئيس ترامب تحديدا فوكس نيوز وون أمريكان نيوز استعملوا عملية حربية، عملية عسكرية، وذلك من أجل إشعار الشارع الأمريكي أن أمريكا ليست تحت حالة حرب، لأنه هذا يلعب دور كبير في الضغط على الشارع الأمريكي في الانتخابات الأمريكية. هنالك استطلاع للرأي اليوم يقول أنه على الأقل 20% من الذين صوتوا لترامب يندمون على أنهم صوتوا له، والسبب الرئيسي في هذا الندم هو حرب إيران، الحرب مع إيران، والإدارة تعرف ذلك كذلك، والحزب الجمهوري يعرف ذلك، ولهذا هنالك محاولة لتخفيض العمليات العسكرية أو على الأقل الظهور بأن هنالك عمليات محدودة وليست حرب مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه الجميع يعرف أن هنالك تأثير كبير لما يحصل مع إيران، وهنالك لوم كثير حتى بأن الاقتصاد الأمريكي تراجع والأسعار ارتفعت، جزء من الأسباب الحرب الاقتصادية التي قام بها الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب استيراد على كثير من الدول، لكن السبب الآخر هو الحرب مع إيران، ولهذا هنالك هدف احتواء هذه الحرب ومحاولة الظهور بمظهر دبلوماسي، والذي يحاول الحصول أو الحصول من إيران على تنازلات من خلال عملية الحصار ومن خلال الوسطاء. لكن أنا أتصور أنه الرئيس الأمريكي يكون في حل عن هذا الموضوع بعد الانتخابات، ولهذا إيران تعرف اللعبة، ولهذا هي تعرف أنه الوقت الذي تستطيع أن تلعبه هو خلال الشهرين ونصف القادمين، بعد ذلك ستكون هنالك كثير من الأوراق الجديدة على الطاولة وقد تنقلب الأمور. يعني فالهدف المؤقت هو هذا الموضوع، الهدف في النهاية أمريكا تريد أن تظهر بمظهر المنتصر، الرئيس الأمريكي تحديدا ترامب لا يحب أن يظهر مظهر المهزوم ويريد أن يكون منتصر في هذه الحرب، حتى لو كان ذلك لسبب شخصي وليس لسبب أمريكي.
1: إذن كنت معنا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات، ولم يصدر أي تعليق من لبنان وحزب

0: تحية لك أستاذ حسين والأستاذ أبو غوش والمشاهدين. يعني في
1: حياك الله.
0: الحقيقة يبدو أن هناك تريث لدى السلطة ولدى حزب الله أيضا في إعلان أي موقف، ربما انتظار وجود خلفيات ما خلف ما حصل، وهي خلفيات ربما كنت تتجاوز لبنان إلى الإقليم يعني. وبالتالي يعني قد لا يجدان ضرورة بالتسرع في إعلان موقف محدد قبل استجماع كل المعطيات حول ما حصل وحول طبيعة ما حصل أصلا. يعني الآن هل الإعلان الإسرائيلي هو سيطرة عملياتية؟ هل هي سيطرة عملياتية تمهيدا لانتشار دفاعي يعني في إطار اللعبة الإسرائيلية في الجنوب، أم أنها تمهيد ل يعني تثبيت موقع دائم، وهذا يفتح الباب أمام يعني إعادة رسم خريطة أمنية للجنوب اللبناني، وهذا الأمر عندئذ يتجاوز لبنان إلى الإقليم، إلى العلاقة مع إيران، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الوضع في المنطقة عموما، خصوصا أنه إذا حاولت إسرائيل أن تستغل علي الطاهر لتكون رأي جسر للسيطرة على مواقع ومرتفعات أخرى نزولا في اتجاه البقاع الغربي، فذلك يعني أنها تكون في اتجاه تكوين رأس جسر يرتبط بالمنطقة الأمنية التي أقامتها في الجنوب السوري، وهذا الأمر عندئذ يتخطى موضوع مفاوضات مع لبنان لتنفيذ اتفاق إطار أمني إلى الارتباط بالمشروع الإسرائيلي الكبير اللي هو مشروع إسرائيل الكبرى. فلذلك في تقديري السلطة وحزب الله ربما اليوم يعني لاحقا يعني يصدر مواقف ما بعد أن يكون قد استجمع كل المعطيات حول ما حصل.
1: ونحن بانتظار
0: هذا
1: ذلك.
0: تقدير هكذا هو يعني نعم.
1: سيدني هذا بغوش، يعني أنت أيضا كيف تقرأ يعني هذا الإعلان الإسرائيلي على لسان بنيامين نتنياهو؟ أيضا ما الخطوة التالية برأيك ستكون؟
2: صباح الخير أستاذ حسين، تحياتي لكم الأستاذ طارق ومشاهدي الجزيرة. الحقيقة هناك قدر كبير جدا من الاستعراض والخطابة التي هي أقرب إلى الدعاية الانتخابية من قبل بنيامين نتنياهو وأركان فريقه الحاكم، بينما التقارير العسكرية والميدانية تتحدث عن شيء يعني أقل بكثير من هذا النصر الكبير الذي بشر به نتنياهو. مثلا يعني إذا أردنا أن نستكشف مدى المبالغة علينا فقط أن نعود إلى الروايات التي كانت سائدة قبل أسبوع، والتي كانت تتحدث عن عشرات المقاتلين من حزب الله المحصورين داخل الأنفاق، وعشرات الجنرالات هكذا حرفيا والقيادات الإيرانية المحصورة معهم. وكان هناك حديث أن هناك يعني تهديدات إيرانية، وأن إذا إسرائيل واصلت عملية يعني خنق هؤلاء إما بأسرهم محاولة أسرهم أو قتلهم فإن إيران سوف تتدخل. كل هذا كان يخدم سيناريو تصعيدي مقصود لذاته على أعتاب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أي أن التصعيد هو الهدف سواء كان في غزة أو في الضفة أو حتى في سوريا أو في لبنان. والبعض يرى أن هذا يمكن أن يمتد إلى محاولة من نتنياهو لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لأن هناك حديث بأن الإيرانيين قد يستغلون فترة الأعياد اليهودية. إذن أين ذهب كل هؤلاء عشرات القادة والجنرالات الإيرانيين؟ التقارير اليوم تقول أنه لا يوجد ضباط إيرانيين لا من حوز ثوري لا قتلى، ولا كانوا حتى منذ أن بدأ القتال حول تلة علي الطاهر لم يكن هناك أي إيراني. احتمال أن هناك بعض المقاتلين من حزب الله قتلوا خلال هذه العمليات، لكن هذه المبالغات ليست دقيقة. وحتى هناك بعض الصحفيين الذين يقولون أن الوضع كان كما هو الآن قبل أسابيع، وأن الرقابة كانت تمنع نشر بعض التفاصيل. على كل حال واضح تماما أن إسرائيل يعني ميالة وتدفع باتجاه مواصلة السيطرة على كل المناطق اللبنانية التي احتلتها في الجنوب اللبناني، بما في ذلك التجاوز الذي قام به الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق شمال الليطاني وبما يشمل تلة علي الطاهر التي هي واضح تماما أنها هي سلسلة الجبال وليست موقع محدود بحيث يمكن يعني السيطرة عليه.

0: بضربة قاضية. وحتى هناك بعض الروايات العبرية تتحدث عن نجاح بعض المقاتلين بالفرار. إذا كان هناك سيطرة كاملة ومطلقة، كيف نجح هؤلاء بالفرار؟ وخصوصا أن كل ما كشفه نتنياهو وأيضا
1: نعم
0: قادة الجيش الإسرائيلي هي العثور على مخابئ وحواسيب وغرف معيشة وحمامات
1: نعم
0: ومطابخ وما إلى ذلك، وهذه يمكن أن تجدها في أي قرية لبنانية من القرى الحدودية.
1: سيد طارق، ردة فعل حزب الله إذا ما كان يعني هناك سيطرة مستقبلية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفعلية على الأرض وإبقائها؟
2: يعني في الحقيقة أستاذ حسين، حزب الله منذ ما أن أعلن مسماها معركة العصف المأكول تخلى عن موضوع الجغرافيا في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني صارت معركته معركة إيذاء العدو ومهاجمته، يعني حرب عصابات أو من دون التوقف عند موضوع الجغرافيا، أن يتمسك بموقع هنا أو موقع هناك. أصلا في في في بموضوع في حالة علي الطاهر، حزب الله إذا كانت إسرائيل تسيطر عليها بالنار، فأيضا حزب الله كان مسيطرا عليها بالنار، لأنه هو لديه مواقع في المرتفعات التي تشرف على أيضا على علي الطاهر. في السماء الإسرائيلي في قلعة تشقيف وغيرها من المرتفعات المحيطة بها كان يسيطر بالنار، يحاول يعني أن يمنع شل حركة حزب الله في هذا الموقع.
1: نعم
2: وإذا لاحظ في الصور اللي حصلت أنه عمل حتى أحرق الأحراش الموجودة على هذه التلة. في تقديري حزب الله سيبقى في هذه السياسة، يعني إذا شعر أن الإسرائيلي سيتمركز فعلياً ويتخطى الموضوع الاستفادة والدعاية الانتخابية التي يريدها نتنياهو، كما قال الأستاذ، أنا أؤيد الأستاذ أبو غوش في مقاله في
1: نعم
2: الموضوع، إذا تخطى هذا الأمر ليقيم مواقع ثابتة، فأعتقد أن حزب الله سيمارس دوره وسيهاجم ضمن الأراضي
1: شكرا
2: اللبنانية، لأنه
1: شكرا
2: هو
1: سيد طارق
2: الآن يلتزم إطلاق النار، يلتزم
1: شكرا
2: إطلاق النار في أنه لا يهاجم شمال إسرائيلي، ولكنه سيهاجم
1: شكرا
2: الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. شكرا.
1: أشكرك. إذا كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميل محمود مراد، ونافذة عسكرية تقرأ في أهمية تلة علي الطاهر جنوب لبنان بوصفها عقدة ميدانية ورمزية قادرة على إشعال جبهة أوسع في المنطقة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. تلة علي الطاهر تتحول اليوم إلى واحدة من أكثر العقد حساسية في جنوب لبنان بما تحمله من أهمية ميدانية ورمزية وبما يحيط بها من رسائل إيرانية وحسابات إسرائيلية. فما الذي يجعل هذا الموقع بتلك الأهمية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر أي تحرك عسكري حوله في مسار الجبهة الأوسع؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نتحول أولا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتطلعنا على الوضع الميداني الحالي للتلة. سلام.
4: وسنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحتها. شكرا محمود. إذن تلة علي الطاهر الآن هي في محور الحدث. لماذا هذه التلة مهمة أو هذا المرتفع مهم؟ سنبدأ بالنسبة لإسرائيل. ما تقول إسرائيل بأن هذا المرتفع هو نقطة ارتكاز عملياتية بالنسبة لحزب الله. يقول الجيش الإسرائيلي بأن البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان شمال نهر الليطاني مرتكزها تلة علي الطاهر، وبالتالي إسرائيل تتحدث عما أسمى هو أسفل تلة علي الطاهر والامتداد الطبيعي لها من مناطق جغرافية قاسية ومرتفعة أيضا، سواء باتجاه الريحان أو باتجاه جبل صافي. أهمية هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل هي كما تصفها بأنها نقطة ارتكاز عملياتية. هذه التلة تقع على مرتفع أعلى من المناطق المحيطة به، وهو قريب جدا أيضا من المناطق التي أو من المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل، ومن هنا الأهمية لهذه المنطقة. هذه صورة توبوغرافية تقريبية للمنطقة التي نتحدث عنها. هذه هي قلعة شقيف، هي قلعة تاريخية ومرتفعة أيضا. تلة علي الطاهر تعتبر امتدادا طبيعيا لتلك القلعة، وبالتالي هي منطقة ترتفع بنحو 600 كيلومتر عن سطح البحر وعن المناطق المحيطة بها، تعطي من يمسك بها صحيح إشرافا جغرافيا على المناطق المحيطة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة لإسرائيل المهم ليس ما هو فوق المرتفع، الأهم بالنسبة له هو ما دون المرتفع أو ما هو أسفل مرتفع علي الطاهر الذي كما ذكرنا بنحو 600 متر عن سطح البحر وليس كيلومتر بطبيعة الحال. بالنسبة لإسرائيل التقدم إلى هذه المنطقة كان تدريجيا، بمعنى عندما رسمت هذه المنطقة التي باتت تسميها الخط الأصفر أو منطقة الدفاع المتقدم أضافت عليها مناطق لم تحتلها عندما أعلن وقف إطلاق النار أو عندما توقفت العمليات العسكرية، من بينها مرتفع علي الطاهر بالتحديد لم تكن القوات الإسرائيلية قد دخلت إليه، رغم ذلك ضمنته ضمن حدود ما سمته بخط الدفاع المتقدم، وكانت الأسئلة كثيرة لماذا يقع ضمن تلك المنطقة. الآن بتنا نعرف بأن الجيش الإسرائيلي كان يريد التقدم باتجاه هذا المرتفع ومحاولة الاستيلاء عليه وبالتالي الدخول إلى الأنفاق تحت علي الطاهر وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي. تمهيدا لتلك العملية هكذا كانت تبدو التلة قبل بدء العملية الإسرائيلية، هناك غطاء نباتي كثيف إلى حد بعيد وبالتالي يمنع الرؤية، وبالتحديد إذا ما كان هناك فتحات للأنفاق التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي. هذه الصورة التقطت نهاية شهر يوليو الماضي ويبدو الغطاء النباتي محترقا بشكل كامل. قامت إسرائيل باستهدافات متكررة ومستمرة سواء للمرتفع أو للمناطق المحيطة به. وقبل أن ندخل بالتحديد إلى هذه الفقرة، كانت مناطق عديدة من المحيطة بتلة علي الطاهر تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي وغارات إسرائيلية. بعض تلك المناطق سواء شمال المنطقة المحددة تلة علي الطاهر أو إلى الغرب منها، وظهر هذا اليوم شهدت بلدة كفر تبنيت تفجيرا وصف بأنه كبير جدا، لم يعرف بالتحديد ما الذي فجره الجيش الإسرائيلي، ولكن المنطقة الصفراء التي يحتلها الجيش الإسرائيلي إما بالوجود الفعلي أو بالسيطرة النارية من الناقورة إلى مرتفعات جبل الشيخ يشهد عمليات نسف وتدمير مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي محمود، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أي تتواجد لها نقاط عسكرية ومواقع عسكرية، أو تدخل إلى القرى ضمن تلك المنطقة تفجر وتنسف ثم تنسحب.
3: شكرا جزيلا لك سلام. إذن نجدد الترحيب بالعميد إلياس حنا. مرتفعات علي الطاهر بوصفها يعني مرتفعا حاكما يشرف أو شمال الليطاني يشرف على إقليم النبطية، جبل الريحان، إقليم التفاح، ومحاور الحركة بين الجنوب اللبناني والعمق اللبناني، أذلك مفتاح السر في أهميتها.
5: محمود لو سلمنا جدلا أن هذه المنطقة الصفراء، هذا بالعقل الأمني الإسرائيلي أنه هذه المنطقة الصفراء دون منطقة شمال الليطاني على علي الطاهر هي منطقة واقعة، وبالتالي هي منطقة تحت استهدافات حزب الله. بالمنطق العسكري عندما فعلا رسمت هذه الخريطة أو هذه المنطقة باللون الأصفر هي أدخلت قلعة الشقيف كما أدخلت علي الطاهر. واليوم المفارقة العجيبة محمود أنه تلة أخذت بعدا جيوسياسيا، بعدا في كل المنطقة، هي مهمة لإسرائيل بسبب المنطقة وهي مهمة لإيران لعدة أسباب لأنها هددت. المقصود فيها محمود أنه هذه المنطقة عندما نتحدث عن تلة علي الطاهر هي ثلاث تلال، يعني هناك تلة الدبشة معها أيضا، تقريبا كلها بمساحة 4.5 كيلومتر مربع مع قلعة الشقيف. يعني إذا دخل الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف ودمر نفقا كبيرا جدا، أن تبقى بقلعة الشقيف ودون علي الطاهر هي تقريبا ساقطة. فإذا أنت من تلة علي الطاهر إلى قلعة الشقيف إلى شرقا باتجاه الخيام أنت تحمي بطريقة غير مباشرة إصبع الجليل، هذا هو إصبع الجليل، يعني أنت تحمي هذه المنطقة، تحمي هذه المنطقة عبر السيطرة على تلة علي الطاهر والشقيف، وأن تأخذ أيضا في نفس الوقت الخيام. من هنا عندما طلبت الدولة اللبنانية بالمناطق التجريبية لماذا لا تعطونا الخيام، رفض الجيش الإسرائيلي رفضا قاطعا. فإذا هو من ضمن هذه المنظومة. تلة علي الطاهر هي أساس، هي محور أساس في المنظومة الأمنية التي تريدها إسرائيل، الدفاع المتقدم، الأمن. وبالتالي هي لم تبقى فقط في هذه المنطقة محمود، هي دمرت تقريبا بنسبة 75-80% كل ما هو متواجد في منطقة جنوب الليطاني. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة. الشيء الجديد اليوم، ماذا سيحصل بعلي الطاهر وكيف ستنتهي هذه المعركة؟
3: بذلك تستكمل إسرائيل السيطرة، سيطرة الحزام الناري على منطقة النبطية وما حولها؟
5: أولا محمود، عندما نتحدث عن علي الطاهر، علي الطاهر فعلا هذه هي علي الطاهر، هي منطقة تسيطر فيها على كفر تبنيت، على النبطية الفوقة، على النبطية، وعلى باتجاه إقليم التفاح، وبالطبع على كفر رمان. فإذا أنت إذا أصبحت في علي الطاهر اليوم، تقول بعض المعلومات أن هناك دخول إسرائيلي إلى مناطق معينة بعلي الطاهر، لم نؤكد ولا نتبنى هذا الأمر، ولكن اليوم هي علي الطاهر ما تريده إسرائيل، هو ليس فعلا التلة، هو ما تحت التلة من أنفاق وفعلا قيادة وسيطرة، وبالتالي قيادة العمليات لحزب الله. إذا أنت كنت في علي الطاهر إنما تسيطر على أماكن مهمة جدا، يعني هي مشرفة، وبالتالي بطريقة غير مباشرة أن أهالي النبطية قد لا يعودون إلى النبطية، وكفر رمان أيضا، وكفر تبنيت. فإذا أنت بهذه المنطقة وبهذا الوجود فعلا إنما تحمي منطقة أوسع، وهذا أمر يضعف حزب الله في منطقة ليس جنوب الليطاني فقط، أيضا في شمال الليطاني، وهذا أمر مهم بالنسبة لحزب الله، لأنه علي الطاهر هذه التلة هي من ضمن منطقة بدر. يعني كان هناك قبل الحرب ثلاثة مناطق أساسية، منطقة بدر ومناطق عسكرية متعددة، نصر وبدر وبالتالي وعزيز، هذه مناطق ثلاثة، هذه تعتبر على أنها من ضمن منطقة بدر. فإذا أنت أمام ليس تحول بالمعنى الجيوسياسي، يعني هو تحول عسكري مهم جدا يعطي أفضلية لإسرائيل في المراقبة، ولكن التحول الجيوسياسي هو التهديد الإيراني لإسرائيل عبر عمان، أنه إذا فعلا تم هناك هجوم على علي الطاهر سوف ترد إيران.
3: هل يعني ذلك أن تتحول هذه المنطقة من مجرد عقدة في قتال داخل لبنان إلى منطقة أو نقطة بأهمية جيوسياسية للمنطقة كلها؟
5: هذا غريب عجيب محمود. اليوم أيضا بأواخر يونيو عندما قصفت إسرائيل منزلين فارغين في الضاحية، ردت إيران عبر صواريخ باتجاه إسرائيل، والدليل اليوم تتحدث إيران على أنه هذا الأمر يخرق مذكرة التفاهم البند الأول، لأنه ربط لبنان بربط بوقف النار في الخليج أو في منطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هذا الاتفاق سقط فعلا، وبالتالي هل ستذهب إيران إلى الرد فعلا؟ هنا يهدد الإسرائيلي أنه إذا كاتس وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول أنه إذا تم استهداف إسرائيل سندمر حتى البنى التحتية للطاقة في إيران، وهذا أمر يعتبر مهم جدا وحيوي بالنسبة لإيران في ظل الواقع الحالي، يعني الحصار وفعلا العقوبات الاقتصادية.
3: بمعنى أن إيران ستفكر مرتين قبل الإقدام على هذا الأمر.
5: قد تكون عملية الربط، يعني محمود دائما بالاستراتيجية الكبرى لإيران كان هناك ما يسمى بالفورورد ديفنس، الدفاع المتقدم عبر الوكلاء. هل ستذهب إيران إلى فعلا حماية علي الطاهر وهي تلة بسيطة، أم هي رمزية بالنسبة لها، أو لتعيد نفسها لربط نفسها مع فعلا وكيل لها في المنطقة، أم ستمتنع عن الرد؟ إذا امتنعت عن الرد مشكلة، وإذا لم تمتنع عن الرد مشكلة. إذا امتنعت هي تتخلى عن الوكيل، وإذا فعلا ردت سيكون الرد من قبل إسرائيل حتمي.
3: هناك حديث عن وجود 10 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران، ما مدى واقعية هذا الأمر وما مدى تأثيره في القرار الإيراني بالرد أو عدم الرد؟
5: أن تدخل إسرائيل إلى هذه المنطقة وفعلا تلقي القبض على من يقاتل من قبل إيران، يقول أن هناك ضابطان برتبة عالية برتبة رفيعة، هذا الأمر محرج لإيران، وبالتالي هو أيضا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان قتل بعض المسؤولين في الحرس الثوري على الشواطئ اللبنانية في أوتيلات معينة أو في فنادق معينة. هذا الأمر تعتبر على أنه تطرح الكثير من الحلول لعلي الطاهر. هل نعرف مدى دخول إسرائيل إلى داخل علي الطاهر؟ ولكن هذا الأمر يطرح العديد من الحلول، منهم من اقترح أن يسلم حزب الله هذه التلة إلى الجيش اللبناني، رفض حزب الله. التسليم للجيش اللبناني يعني كيف تتحقق إسرائيل

0: من فعلا أن الجيش اللبناني متواجد في هذه المنطقة خلقت معضلة. الجيش اللبناني يقول ماذا لو أرادت إسرائيل أن تتحقق ودخلت وبقيت في التلة، أو هل هناك جهة ثالثة قد تدخل للتحقق وبالتالي يكون الأمر بيد الجيش اللبناني. أنا أعتقد شخصيا إسرائيل لا تثق بأحد، هي تريد فعلا تلة علي الطاهر نظرا لأهميتها بالمنظومة الأمنية للمرحلة القادمة. إسرائيل محمود غيرت مقاربتها بعد 7 أكتوبر إلى بدل الاحتواء والردع وما سمى جذ العشب إلى الاستباق والقتال والتدمير بشكل منهجي يسمى سيستميك وورفير، يعني أن تضرب المنظومة للآخر للعدو وبشكل أن لا يستطيع القيام منها أبدا أبدا ضمنا البيئة الحاضنة. من هنا هذا الدمار في المناطق المدنية للبنان.
1: هذا يضعنا أمام عدد من الأسئلة. أولا بخصوص حزب الله، ما الخيارات التي يمكن أن يذهب إليها ما بين الرد المحدود وما بين المواجهة الشاملة؟
0: حاليا محمود لم يعد الردع قائما بالنسبة لحزب الله، هو قادر على التعطيل. يعني اليوم القرار العسكري بيد حزب الله، ولكن القرار السياسي هو في إيران. من هنا اختيار حزب الله الربط مع مذكرة التفاهم والربط مع إيران، بينما الدولة اللبنانية تذهب إلى مسار مختلف تماما. وهنا يشكل ما يسمى بالعقدة الأساسية أو الديليما أو المعضلة للبنان بشكل كامل، أنه من لديه السلطة السياسية غير قادر عسكريا، ومن هو قادر عسكريا لا يريد فعلا هذه السلطة السياسية ويرفض فكرة الإطار والاتفاق الإطار من أساسه. فإذا أنت أمام معضلة، الحل الكامل والشامل هو فعلا أن يكون هناك توحد أو توحيد بين الدولة اللبنانية والقرار حزب الله، وهذا الأمر أعتقد أنه حاليا هو يعني بيد إيران.
1: طيب، تزامن هذا التحرك العسكري الإسرائيلي مع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يعنيه مستقبلا على هذه المفاوضات؟
0: إيران لا تثق بأحد، وأنا أعتقد اليوم إيران تأخذ من لبنان ولا تعطي شيء. يعني عندما أعطت فعلا،
1: أقصد إسرائيل،
0: إسرائيل لا تعطي شيء للبنان، هي فعلا تريد أن تبقى في المناطق الصفراء، وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل محمود. هي تريد البقاء في المناطق الصفراء، وإذا ما أعطت هي تعطي كما يقال بالعامية من كيس أو من جيب اللبناني، تعطيه في منطقة ليست متواجدة فيها، وبذلك تكون قد كبرت أو وسعت المنطقة الأمنية وقالت للجيش اللبناني أنت المسؤول عن هذه المنطقة. ولكن اليوم الجيش اللبناني لم يعد يقبل فعلا بالاستمرار بالتفاوض، لأنه يريد فعلا أن يكون هناك مناطق تجريبية أكبر ومهمة، على سبيل المثال بنت جبيل أو حداتة أو حتى الخيام.
1: ما مدى إمكانية تحول هذه الأحزمة الصفراء ومناطق السيطرة الإسرائيلية إلى وضع دائم شبيه بما يحدث في قطاع غزة أو ما تسعى إليه إسرائيل في قطاع غزة؟
0: هذه هي الخطورة. هناك خطوط معينة، يعني إسرائيل تحتل من لبنان 600 كيلومتر مربع، بين لبنان وغزة وسوريا هناك ما يقارب حسب الفاينانشال تايمز 1200 كيلومتر مربع لن تنسحب منهما، وهي تبقى و تقوم أو تبني منظومة عسكرية أمنية وكأنها باقية إلى الأبد. يعني بالعام 83 دخلت إسرائيل إلى لبنان، عندما انسحبت إلى المنطقة الأمنية بقيت في المنطقة الأمنية عبر الوكلاء بالطبع ولكن بدعم إسرائيلي من 85 حتى العام 2015 سنة.
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونتحول إلى التطورات في اليمن. وفي خبر عاجل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد. ولتفاصيل أكثر معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. ياسر، ضعنا في صورة آخر المستجدات.
3: نعم، آخر المستجدات هنا في تعز هي الاشتباكات التي دارت وما زالت تدور بشكل متقطع في جبهات شرق تعز. الحوثيون يسيطرون على شرق تعز في منطقة الحوبان، والجيش اليمني بقيادة محور تعز يسيطر على باقي المناطق باتجاه المدينة. تدور الاشتباكات بشكل متقطع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، يتبادل الجانبان القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. هي اشتباكات تدور أحيانا في بعض الليالي، لكن اليوم كانت بشكل أكبر وهذا

0: تأتي بالتزامن مع اشتباكات وتطورات في جبهات تعز بشكل عام، إذ أن الجيش اليمني بقيادة محور تعز وكذلك المقاومة الوطنية تصدت لهجمات الحوثيين في مناطق غرب تعز في الكدحة ومقبنة. حاول الحوثيون السيطرة على الطريق الرابط ما بين تعز والمخا في الساحل الغربي، لكن محور تعز أكد أنه تم تصدي لمحاولات الحوثيين بالاشتراك مع المقاومة الوطنية التي في جبهات الساحل الغربي. أيضا في ساعات متأخرة من مساء الخميس أو في ساعة متأخرة من مساء الخميس كانت هناك اشتباكات في الحديدة، اشتبك لواء من المقاومة الوطنية مع أنصار الله الحوثيين هناك، وكان ذلك في جنوب الحديدة. الحديدة والساحل الغربي ترتبط مع بعض، هناك الساحل الغربي يبدأ من مناطق تتبع محافظة لاحق امتدادا إلى المخا، ثم يمتد الساحل الغربي لليمن إلى الحديدة في مناطق الخوخة وأيضا الساحل التهامي، تلك نسميها جميعا الساحل الغربي لليمن. الاشتباكات دارت مساء الخميس وأيضا في يوم الخميس بشكل عام في مناطق تعز بشكل عام وكذلك في مناطق الساحل الغربي، وكان الحوثيون في الليلة الماضية قد أطلقوا مجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الغربي.
1: ياسر، وهذا ما أود السؤال عنه بما يتعلق يعني بنتيجة هذه الاشتباكات، هل من ما تم رصده يعني على الأرض؟
0: حتى الآن لم يتم رصد أي نتائج لهذه الاشتباكات. الاشتباكات التي تحدثنا عنها هي تدور أو بدأت قبل قليل وما زالت تدور بشكل متقطع، وليست هناك أي معلومات عن نتائج هذه الاشتباكات. لكن الاشتباكات السابقة التي كانت في يوم أمس الخميس أكد محور تعز أن هناك قتلى وجرحى وأيضا أسرى من جماعة أنصار الله الحوثيين. قال محور تعز أن قرابة 50 سقطوا من الحوثيين بين قتيل وجريح. أيضا لم يؤكد الحوثيون ذلك، وأيضا لم يصدر عن الحوثيين أي بيان أو توضيح بشأن الاشتباكات التي دارت يوم الخميس وحتى الاشتباكات التي دارت صباح هذا اليوم الجمعة.
1: ياسر، بما يتعلق أيضا بشكل يعني الدعم المقدم الآن يعني على جبهات القتال،
0: نعم، جبهات القتال التي تتبع الجيش اليمني هناك دعم من درع الوطن وكذلك من قوات العمالقة، وكلها تتبع الحكومة اليمنية. هناك تعزيزات جاءت إلى تعز تعزيزات من
1: مراسل الجزيرة من تعز ياسر حسن، شكرا جزيلا لك. وفي نيبال تتضاءل فرص نجاة آلاف المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت شمال البلاد قبل أيام. حسان مسعود رصد المشهد من محيط نهر تريتشولي شمال نيبال.
2: مع مرور أسبوع على كارثة نهر تريتشولي هذا الذي فاض على سكانه، تضيق مساحة الحياة أمام مساحة الموت الضخمة. هذه المساحة التي خلفها هذا الفيضان الناجم عن انهيار ثلجي من جبال الهيمالايا القريبة عند الحدود بين هضبة التبت الصينية والنيبال، وتحديدا هذه المنطقة الشمالية. هذا النهر الجارف جرف معه حياة الآلاف من السكان الذين كانوا هنا. هذه المنطقة بأكملها كانت منطقة سكنية. المبنى الذي نراه الآن والذي هو مغطى بالوحول كان مبنى قائما بذاته، وهناك تحته الكثير من القصص التي سويت بالأرض والتي انتهت نتيجة لهذا الفيضان. في هذه المنطقة التي نقف فيها نحن نقف بحذر، والحركة فيها هي بحذر شديد، وذلك نتيجة لوجود المئات وربما الآلاف من الجثث تحت هذه الأرض التي نقف عندها. السلطات تقول أن 1200 وجدت جثثهم من القتلى نتيجة لهذا الفيضان، فيما هناك أكثر من 4200 أيضا من الحالات التي يمكن أن تكون مفقودة، ربما تحولت مع مرور أسبوع إلى قتلى نتيجة لهذه الكارثة الكبيرة. هي من أكبر الكوارث التي تضرب النيبال.

0: أدت إلى دمار ضخم، إلى تدمير بالبنية التحتية، وإلى حجم غير مسبوق في النيبال بمثل هذه الحالات من القتلى ومن الضحايا. عمليات البحث ما زالت متواصلة لكنها محدودة للغاية أمام حجم الكارثة الضخم الذي ضرب هذه المنطقة. حسن مسعود، الجزيرة، من محيط نهر تريشولي شمالي نيبال.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، مشاهدينا إلى اللقاء.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: الآن نسمع
1: ليلة هي الأعنف.
2: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
3: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
2: وصوت يصنع صداه.
4: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
5: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
2: نرصد البداية،
6: مع أن النار لم تتوقف يوما.
2: نتابع التحول،
7: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
8: حديثة سقطت
2: الجزيرة،
9: صاروخ باليستي.
2: نرى العالم من كل زوايا.
10: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
11: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
12: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر.
13: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
14: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى،
15: حارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
2: بل كما تحدث،
16: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعنبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
17: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
18: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة،

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي داي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار.

0: على السفن ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته أكد الجيش اللبناني سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وناء البداية من التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد. أحمد، نبدأ من المستجدات وبما يتعلق بالتصريحات الأمريكية الأخيرة.
1: نعم حسين، التصريحات جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، وكلها تصب في ذات الاتجاه. حتى الرئيس الأمريكي الذي تحدث اليوم ونشر تغريدات أو منشورات على حسابه على تروث سوشيال، كلها تصب باتجاه يوضح أكثر فأكثر الاستراتيجية الأمريكية التي تنتهجها حاليا للتعاطي مع إيران في ظل هذه الحرب المستمرة. الولايات المتحدة بعد أن كانت تعول خلال شهور سابقة على جهود الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاقات مع إيران، وتوصلت بعدها إلى مذكرة تفاهم التي سميت بمذكرة إسلام أباد، وترى أن إيران لم تلتزم بهذه المذكرة، خصوصا في ظل الخلاف على البند الخامس الذي فسرته إيران بأنها هي من يسيطر على مضيق هرمز واستمرارها في استهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر من غير المسارات التي يحددها الحرس الثوري. حاولت الولايات المتحدة بعدها كثيرا الوصول إلى تفاهمات تكف بها إيران عن استهداف هذه السفن، والآن باتت غير مقتنعة أو غير معولة على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء، وبدأت تتخذ استراتيجية مختلفة للغاية تحدث عنها وزير الخزانة بيسنت كثيرا خلال الأيام الماضية، وهي الضغط والخنق الاقتصادي والمالي. والوزير اليوم تحدث من أن الاتحاد الأوروبي بات الآن شريكا كاملا للولايات المتحدة في هذه الضغوط، ستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بألا تستفيد إيران من النظام المالي العالمي. وهذه جزء من حملة تقودها وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارتي الحرب والخارجية لإقناع كثير من الدول وحشد المجتمع الدولي كي تنضم إلى هذه الجهود في محاولة لخنق إيران اقتصاديا. الجزء الآخر من الاستراتيجية الأمريكية هو ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، التلويح بها أحيانا في التهديدات ينشرها الرئيس الأمريكي أو يتحدث بها، واستخدام الحي أحيانا عندما تنفذ القيادة المركزية مجموعة من العمليات العسكرية بغية الإبقاء على إيران عمياء فيما يتعلق بحركة السفن عبر المضيق، عبر استهداف أجهزة الرادار الإيرانية ومنصات الرصد والمراقبة على السواحل المطلة على مضيق هرمز كي لا تتمكن إيران

0: من رصد هذه السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز عبر مسارين. المسار الأول هو الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، والمسار الثاني المسار الذي يمر بالمياه الدولية، والتي عملت الولايات المتحدة على تدشينهما وأيضا إخلائهما من أي ألغام بحرية. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا أيضا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، أهلا بك معنا. وأبدأ معك دكتور باترسون، يعني بما يتعلق بما صرح به وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي أصبح جزءا من هذه العملية لخنق الاقتصاد الإيراني، وأيضا بما يتعلق يعني بأنه تحدث لن نتوقف حتى يتم قطع يعني كل شريان مالي متبقي لإيران، هل هذا قابل للتنفيذ برأيك؟
4: لا أعتقد أنه سهل التنفيذ، ولكنه سوف ينفذ. والرسالة من واشنطن ومن وزير الخارجية والرئيس ترامب هو أننا نعود إلى المسار الدبلوماسي على طاولة المفاوضات لحل القضايا التي يتم النقاش فيها. وأيضا عملية المنبوذ الاقتصادي يمكن أن يكون لها نتاج مختلف مع إيران، ولكن التصعيدات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي هي مشكلة ومزعجة، وهي تشير إلى رغبتهم العسكرية في مقاومة العودة إلى المفاوضات. إذن فالوزير باسنت وآخرون في الإدارة هم محقون بالسعي إلى كل السبل التي تخنق الاقتصاد الإيراني، وذلك للقيام بهذا العمل مع دول أخرى لضمان أن هذه السبل تخنق الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك كل شيء ذكرها مراسلكم قبل بضعة دقائق، وأيضا استهداف الأشخاص والشركات الذين يساعدون إيران في التغلب على هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وذلك لتقييد حركتهم وأن يتم هناك فرض عقوبات عليهم إذا ما ساعدوا إيران. ولذلك وزارة الخزانة الأمريكية ووزارات أخرى الآن تقوم بأخذ هذه الجهود لمعاقبة هذه المؤسسات وحتى الحكومات التي تساعد إيران.
1: لكن دكتور، يعني دكتور باترسون، يعني بهذه المرحلة تحديدا وبقرب الانتخابات، هل تمتلك يعني الإدارة الأمريكية اليوم الوقت الكافي لتنفيذ يعني هذا الضغط، أم أنها ستلجأ لربما لخيار العسكري؟
4: الحرس الثوري الإيراني ومصادر أخرى تقوم بدفع الفكرة بأن الرئيس ترامب الآن ليس لديه صبر مع إيران بسبب الانتخابات القادمة، وهو بتكرار قال إنه ليس كذلك، وأن حملته والحملة من أجل الحزب الجمهوري هي متينة وتسير في كل أرجاء البلاد، وتظهر بأن لديهم أفكارا مستقبلية مزدهرة للشرق الأوسط، وهذا من شأنه أن يحل القضايا المطروحة على الطاولة الآن. والخطة من قبل الإدارة هي إعادة بناء البنية التحتية النفطية من أن تهدد من قبل إيران، وبناء البنية التحتية التي يتم حمايتها من إيران، وأن يكون هناك أيضا ضخ للبنية التحتية هذه من خلال النفط الفنزويلي. إذن فالرئيس ترامب هو ليس بالشخص المتعجل، ولن يقوم بأي شيء خارج نطاق الخطة الحالية، والتي هي الآن تحمل من يدعم الحرس الثوري الإيراني ماليا بعقوبات وبعقاب لهم مقابل ما يقومون به. إذن فبالتالي
1: أذهب إلى الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور عباس، يعني بما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة اليوم ومع حلفائها على قطع يعني كل أو على قطع شريان يعني المال المتبقي لطهران، هل هو قابل للتنفيذ؟ وأيضا ما الاستراتيجية التي تمتلكها طهران لمواجهة ذلك؟
5: تحية لكم ولكل المشاهدين. بالتأكيد تحد الآن ولهذه المرحلة نحن لم نسمع أي صوت من حلفاء أو من شركاء إيران سواء على مستوى الإقليم منطقة أو على سواء على مستوى الدول التي تربطها بعلاقات تجارية كبيرة جدا كالصين والهند وروسيا، دول منطقة كذلك الدول التي لها تجارة كبيرة ولها حدود برية مع طهران، وتضاعفت التجارة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة المضيق أو أزمة الحصار، ومنها أفغانستان وتركيا والعراق وباكستان. وإيران تعدها أيضا دول أخرى هي مجاورة لخمسة عشر دولة. لحد الآن لن نسمع أي موقف يعني يتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول سوى الموقف الذي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة. لذلك أتصور هذا الموضوع هو فشل بشكل كبير، يعني استخدام القوة أو الرجوع إلى الموقف العسكري قبل يومين من قبل رئيس ترامب، ويأتي في هذا الإطار بأنه بعد 55 يوما من الحصار لن تجدي نفعا، بالرغم من الضغوط الاقتصادية قد أثرت على الشعب الإيراني، ولكن المجتمع الإيراني هو مقتنع بأن الهدف من أمريكا هو الاستيلاء على أراضيه وعلى المضيق، وعندما يتحدث الرئيس ترامب بأنه هذا المضيق يكون باسمه هو هذا يعني يؤثر.
1: لكن دكتور عباس، نعم دكتور عباس، يعني مؤشرات تذكر

0: نذهب باتجاه أن الداخل الإيراني اليوم يعاني جراء هذه العقوبات المفروضة عليه. اليوم طهران كيف تواجه ذلك على الأرض؟ يعني ما السبل التي يمكن من خلالها تصدير النفط الإيراني وأيضا يعني ضخ مزيد من الأموال في السوق؟
1: نعم، هذا ما سمعناه عدة مرات من قبل المسؤولين الإيرانيين، وكان تصريح الوزير النفط الإيراني قبل أو يوم أمس، وجاء قبل قليل في تقاريركم من طهران، إضافة إلى الموقف الذي اتخذه والتصريح الذي أدلاه النائب الأول لرئيس الجمهورية عندما قال: نحن كنا نعرف جيدا بأن الأزمة القادمة هي الحرب الاقتصادية الأمريكية التي تشن على طهران، لذلك نحن اتخذنا كل السبل لمواجهة هذه الحرب، ومنها إيجاد نوع من الطرق البديلة لتصدير النفط، وهذا يبدو أنه ما زال يعني مسيره يعني يأتي في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك، إيران تربطها 15 دولة من دول الجوار، كما قلت الطرق البرية والتجارة مستمرة، هناك كانت ذخائر كبيرة من خلال بيع النفط في خلال الحرب، ووصلت إلى يعني إلى مستوى كبير. الإيرانيون يوم أمس اعترفوا بأنهم حصلوا على أموال نقدية من هذه الدول من جراء مبيعات النفط. هناك النقطة الأهم أخي، هو ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي بسبب العقوبات التي فرضت على إيران على مدى أكثر من 4 عقود، وإيران تكأت على نفسها في كثير من المجالات. نحن في قمة الحرب، والآن بعد هذا الحصار الذي استمر 55 يوما وكان حصارا كبيرا وما زال، لن نرى أي نقيصة في السوق، في الأسواق الإيرانية ولا في المنتجات الإيرانية من السلع التجارية الغذائية والاستراتيجية، وهذا يدل بأن هناك صحيح هناك يعني نسبة الأسعار قد ارتفعت، ولكن لم يكن هناك نقصان في هذا السوق، وهذا يدل بأن الإيرانيون كانوا على استعداد كامل لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية التي كانت تعرف بأنها ستفرض عليها.
0: دكتور باترسون، يعني بما يتعلق بما صرح به نائب الرئيس الأمريكي فانس بأن كل الخيارات مطروحة وسيتم يعني استخدامها، ماذا بقي من خيارات؟ يعني الخيار العسكري تم استخدامه، وأيضا الخيار بالضغط الاقتصادي تم استخدامه، ماذا بقي من خيارات؟
2: إن البديل الأفضل هو العودة للدبلوماسية لننهي العملية الاقتصادية، وهي عملية المنبوذ الاقتصادي، وأيضا إمكانية حدوث عمليات عسكرية في المستقبل لكي تنتهي. وضيفكم أدلى بتصريحات مهمة ويجب أن يتم تكرارها، وهي أنه ليس هناك نقص في الغذاء والطعام في إيران، وأن الاقتصاد الإيراني يسير مسيرة جيدة. إذن فهذه الأخبار هي تناقض وتعاكس الأخبار المؤسساتية بأن هناك نقص وأن هناك عناء كبيرا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة حديثا. وكذلك هناك تقارير بأنه كان هناك انعدام للمياه في أجزاء كثيرة من إيران. إذن فهذه أخبار من ضيفكم من إيران، ولكنها تناقض كل الأخبار الآتية من مصادر الإعلام في العالم. جي دي فانس يتحدث الآن عن استمرار العمليات العسكرية في حالة أنه كان هناك تحرك عسكري أو تصعيد من إيران، كما حدث في الأيام القليلة الماضية في جزيرة لارك، حيث كان هناك منصات إطلاق صواريخ تم استخدامها وربط الألغام بها وإطلاقها لكي تكون ألغاما في منطقة المضيق، وذلك لمنع الملاحة. وكذلك كان هناك هجوم على الحصار البحري. إذن فالتصعيد هذا كما تحدد

0: ولكن هذا لن يخيف الرئيس ترامب وهو والحكومة يعلمان أن الوضع في إيران هو غير ذلك.
1: لكن دكتور باترسون،
0: بدائل أفضل.
1: دكتور باترسون، يعني الخيار التفاوضي اليوم، يعني وهو لربما في هذه المرحلة تحديدا الإدارة الأمريكية لا تسعى إليه، أم أنني مخطئ؟
0: إذا ما كانت إيران تسعى وراء ذلك فإن عليها أن تؤسس بأن هذا ما تريده لكي تقرر الإدارة الأمريكية ما الذي ستفعله. الرئيس ترامب قال إنه لا يتوسل إلى إيران لتعود إلى طاولة المفاوضات، بل إيران هي التي يجب أن تتخذ هذا القرار، وهي يجب أن تظهر بأنها جدية وتعمل من أجل التوصل إلى مفاوضات إيجابية توصل إلى اتفاقية سلمية من شأن أن تفتح مضيق هرمز وأن تنتقل السفن وتعبر بدون أي رسوم أو ضرائب عليها، وأن لا يكون هناك استخدام للصواريخ الباليستية ضد أي بلد يستضيف القواعد الأمريكية، وكذلك القضية النووية التي هي مقلقة للرئيس ترامب منذ عهدته الأولى، وكذلك الأمريكان قلقون بشأن هذه القضية أيضا. عندما وقعت الاتفاقية النووية من قبل الرئيس أوباما قامت إيران باختبار للصواريخ الباليستية انتهاكا لهذه الاتفاقية، إذن فهناك عجز في الثقة والطرفان عليهما أن يتعاملا مع هذه القضية، وإيران عليها أن تقرر بأن الوقت الآن قد حان كما أشار الرئيس بزشكيان لكي لا تستمر الحرب. وقادة من دول أخرى في باكستان على سبيل المثال قالوا أنه لا يمكن للحرب أن تستمر ويجب العودة إلى المفاوضات البناءة. وإخافة الرئيس ترامب بالأفكار المتعلقة بالانتخابات النصفية وأنها ستكون لصالح إيران هذه لن تنجح، وهذه بروباغاندا ودعاية لن تكون كفؤة كاستراتيجية.
1: دكتور عباس خميار، يعني بما يتعلق يعني الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات وهو ما الذي تحدث عنه أيضا يعني الرئيس بشكيان في يعني قمة شنغهاي بما يتعلق بالعودة إلى المذكرة، اليوم طهران يعني هناك من يرى بأنها تتحدث عن التفاوضات لكن بنفس الوقت تذهب باتجاه استهداف السفن في مضيق هرمز ويعني محاولة التصعيد من جديد، ما الرد على ذلك؟
2: لو سمحت بعجالة أن أجيب على ضيفك ما تفضل به، أنا لست مضطرا أن أقنع الضيف الكريم بما يحدث في إيران، ولم تكن هناك نقص في المواد الغذائية الاستهلاكية والمواد الاستراتيجية، وهذه حقيقة يعرفها الجميع من خلال مكاتبكم من خلال مراسلين الوكالات الأنباء العالمية الغربية وحتى المعادية لإيران المتواجدة في طهران تعرف جيدا وتقدم هذه التقارير، والسفارات الأجنبية في إيران تعرف هذا جيدا، لكن هناك حرب إعلامية نفسية ربما تكون أكثر وقعا وشدة من الحرب العسكرية والاقتصادية تشن ضد طهران، ولا أتصور في العالم أحد يستطيع أن يصدق الرواية الأمريكية والسردية الأمريكية سواء على لسان الرئيس ترامب أو فريقه والوزراء الأمريكيين الذين أصبحوا كلهم وزراء حرب. لذلك هذا موضوع آخر، وأنا أدعو ضيفك ليزور طهران والمدن الإيرانية ويرى الواقع، وهذه حقيقة أقولها بدون أي مجاملة. أنا أقول الضغط كبير على المواطن الإيراني، ولكن لن تحصل في إيران أي نقيصة في أي مادة من المواد الاستهلاكية وحتى التجملية.
1: وصلت الفكرة دكتور عباس، لكن بالعودة إلى السؤال بما يتعلق بالمفاوضات.
2: نعم، المفاوضات لكل مفاوضات قاعدة أسس، ويعني في النهاية على أي شيء تتفاوض طهران عندما كل الطاقم الأمريكي ورئيس ترامب يصرون بفرض أجندتهم ويقولون بأن على إيران الاستسلام ويتحدثون عن يعني

0: انهاء النظام او انهياره او القضاء عليه. كل هذه النبره واضحه بشكل كبير. الرئيس الايراني عندما يتحدث عن ضروره المفاوضات والطريق الانسب في نفس الوقت ويتحدث على ضروره الرجوع الامريكي على مذكره التفاهم التي هي تعتبر الاساس. ما هي الضمانه لمفاوضات جديده وبعد ذلك تنصف طاوله المفاوضات كما نصفت في عمان وجنيف واسلام اباد؟ ما هي ضمانه؟ على اي اساس؟ على اي قاعده؟ وباي على اي خارطه طريق تستطيع طهران ان تتفاوض مع الامريكيين عندما يعني نتيجه الوساطات الباكستانيه والعمانيه والقطريه هي انتجت مذكرة التفاهم بعد 3 أشهر من مباحثات حثيثة ووساطات وذهاب وإياب وإقناع الأطراف
1: نعم.
0: كافة، ومن ثم يدعي الرئيس الأمريكي بأن لا هذه ورقة ممزقة ويمزقها. يعني المشكلة أن الأمريكيون لا يعرفون كيف يخرجون من هذه الأزمة وكيف يخططون، ولماذا هذا التغيير في الأهداف. هو الرئيس الأمريكي أخذ السقف
1: شكرا.
0: عاليا جدا عندما طلب انهيار النظام، ومن ثم الآن هو في مأزق حقيقي لا يعرف كيف يخرج منه.
1: شكرا. إذن كنت معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، شكرا جزيلا لكما. ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس أيضا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سليمان، يعني بما يتعلق بردود الفعل الداخلية داخل إسرائيل حول ما تم إعلانه من قبل بنيامين نتنياهو.
2: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن المعادلة في إسرائيل هي ما بين محاولة التضخيم في مفهوم تحقيق الإنجاز، وما بين محاولة الذهاب إلى وضع هذا المسار ضمن محاولة الاستثمار الأمني والعسكري. بمعنى آخر، المعارضون للسياسات بنيامين نتنياهو بالتحديد يرون أن ما روج له رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتبه على أنه إنجازا أمنيا هو يعد بشكل أو بآخر محاولة استثمار سياسي، ولا يرتبط بواقعية الإنجاز الأمني والعسكري الكبير جدا. وأن ترميز هذه القضية وتحويلها إلى رمزية انتصار هي غير واقعية وغير منطقية في هذا التوقيت، وإنما هي ترتبط في حاجات سياسية إسرائيلية داخلية. لهذا السبب بيان الجيش الإسرائيلي كان ربما هو مختلفا في قراءته لتصريح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث أن الجيش الإسرائيلي حاول أن يقدم أن ما جرى في يعني اغتيال علي الطاهر هي نوع من تحقيق الأهداف الأمنية وليس بالمفهوم الاستراتيجي الكامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة يحاول أن يقدم معادلة جديدة للشارع الإسرائيلي، ما بين تضخيم الإنجازات من جانب، ومن جانب آخر محاولة استفزاز الأطراف الرئيسية في هذه المعادلة. وهنا نتحدث عن حزب الله بشكل أساس ولإيران، على اعتبار أن علي الطاهر تشكل رمزية، وربما التصريحات التي نقلت من خلال الوسيط العماني أن إيران حذرت من أن أي هجوم على تلال علي الطاهر يمكن أن يدفع باتجاه رد إيراني مباشر. هذا الأمر إذا ما سقناه مع طبيعة التحذيرات التي تحدث بها وزير الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أن هناك حالة طوارئ في إسرائيل وأن هناك خشية من أن يكون هناك هجوما إيرانيا، واضح جدا أن هناك نوعا من دعنا نقول معادلة التناغم ما

0: بين موقف وزير الجيش الإسرائيلي وما بين رغبة بنيامين نتنياهو في محاولة إيجاد بيئة تمكن وزير الحكومة من الذهاب إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية والاستفادة من أي تطورات ميدانية بهذا الإطار تحت عنوان الخطر المحدق وتحت عنوان حالة الطوارئ وتحت عنوان أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضمن فرصا سياسية مستقبلية في هذا الإطار؟
1: سيد طارق، يعني حتى اللحظة وهذا ما تحدثنا عنه أيضا، يعني خلال هذه التغطية لم يصدر أي تصريح رسمي إن كان يعني من الدولة اللبنانية وأيضا من حزب الله، يعني لماذا ذلك حتى هذه اللحظة لا شيء؟
2: يعني كما قلت لك في مداخلة سابقة، هناك تريث وانتظار لاستجماع كل المعطيات حول ما حصل. كان
1: ألم
2: هناك
1: يتوضح
2: تحذير
1: ذلك
2: إيراني
1: حتى اللحظة برأيك؟
2: بأنه حتى اللحظة لم يتبلور أي شيء من أي مصدر، في لا في الدولة ولا في قيادة حزب الله. كان هناك قبل الإعلان الإسرائيلي عن هذا الأمر، وكما قال الأستاذ بشارات، كان هناك تحذير إيراني نقل ليس عبر عمان فقط، إنما عبر الجانب الباكستاني للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه إسرائيل إذا حاولت الهجوم على علي الطاهر فإن إيران ستتدخل تحت عنوان الدفاع عن حليفها. ويعني كان في هناك محاولة رسم معادلة هرمز علي الطاهر. فأن يحصل هذا الأمر يعني وبالطريقة التي الاستعراضية التي أعلنها نتنياهو يعني يطرح تساؤلات، وهذه التساؤلات يعني موجودة في الأوساط اللبنانية حاليا، إنه هل هذه هناك شيء ما حصل بين نتنياهو وترامب بعلم الوسيطين العماني والباكستاني بأنه هناك شيء ما حصل بين ترامب ونتنياهو حول هذا الموضوع، في أن يعني أن يعطى نتنياهو هذا الإنجاز بين مزدوجين بمقابل أن يقدم شيء لاحقا بموضوع المفاوضات مع لبنان، مثلا أن يدخل في مناطق تجريبية، خصوصا أنه كانت الشكوى أن هذا الموقع هو يهدد شمال إسرائيل، و يعني مع العلم أنه يعني هذا كلام مبالغ فيه، وهذا الشمال إسرائيل ليس علي الطاهر فقط، إذا كان احتساب الأمور بهذه الطريقة في أي تلة مرتفعة في لبنان تهدد شمال إسرائيل بهذه الحالة، يعني إذا وجد فيها سلاح صاروخي أو غيره. فكان في هذا الحكي. هلا يعني سيحاول الجانب اللبناني كسلطة أو حتى حزب الله أكيد ستكون له كلام مع حلفائه، مع حليفته إيران، وإذا كان يحاول أن يستكشف إذا كان لديها شيء معطيات ما أو كيف ستتصرف، لأنه هلأ المعادلة أنه إذا الإسرائيلي أراد من هذه الخطوة أن يعزز موقفه التفاوضي ويعلن لاحقا ويتشدد لاحقا بموضوع المطالبة بتجريد سلاح حزب الله، فهذا سيعقد الأمور أكثر في على مستوى الخطوة. أما إذا كان يريد من هذا الأمر أن يعني أن تكون سيطرته العملياتية، أعود أقول لأنه قلنا سابقا أنه هذه العملياتية قد لا تكون سيطرة كاملة، يعني سيطرة، لأنه تحدث الجانب الإسرائيلي أنه عن سيطرة على مسارين في التلة، في هناك مسارات كثيرة في التلة، يعني ليس هذين المسارين فقط. فإذا كان هذا الأمر لإعادة فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، فهذا الأمر يعني لا أعتقد أن السلطة اللبنانية ستقبل به ولا حزب الله سيقبل به، علما أنه يعني سقوط هذا الموقع بيد إسرائيل، أنا في تقديري ليس خسارة لحزب الله بقدر ما هو خسارة للسلطة اللبنانية، لأنه كمان السلطة اللبنانية بشكل أو بآخر تحاول أن تستفيد من قوة حزب الله في مكان ما في المفاوضات، تستطيع يعني أن تستفيد حتى لو لم تعلن ذلك. فإذا الإسرائيلي يريد يعزز موقفه التفاوضي فهذه مسألة من تعود القصة على همة الأمريكي كيف ستتصرف في جولة المفاوضات الثامنة التي يقال أنها ستنعقد هذا الشهر بعد منتصفه أو قبيل منتصفه، يعني نشوف الأمريكي كيف سيتعاطف الموضوع كمان. يعني المؤشر إذا كان هناك شيء ما خلف هذه الخطوة أو إعطاء بين الزوجين هدية ما لنتنياهو بغض النظر بهذا الموضوع، لأنه الأمريكي كمان كان أبلغ لنتنياهو بأنه حدود على الطائرة الإقليمية.
1: هذه نقطة مهمة أنقلها إلى السيد سليمان. نعم أنقلها إلى السيد سليمان بشارات، يعني بهذه النقطة تحديدا، يعني هل من هدايا تقدم يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنيامين نتنياهو؟
0: لا شك في ذلك، هناك نوع من التنسيق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو، ولكن أنا إذا ما أردت أن أربط الجانب الأمني إنجاز التعبير والمعادلة الأمنية أو الشق الأمني في هذا الإطار، ربما قد نكون نحن أمام محاولة الذهاب إلى سحب إيران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة من الزاوية اللبنانية، وهذا ربما يخدم الإطار الإسرائيلي الأمريكي بذات الاتجاه. وإذا ما لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين ذهبت إلى التصعيد الميداني والعسكري في استهداف جزيرة كلارك، واضح جدا قد يكون هناك تناغم إسرائيلي أمريكي مرة أخرى للدفع بذهاب سحب إيران باتجاه مواجهة عنوانها أن تكون هناك ضربة عسكرية كبيرة هذه المرة توجه إلى إيران. وهذا ربما ما ألمح إليه بنيامين نتنياهو بالأمس عندما كان يتحدث من أن إسرائيل الآن مستعدة وقادرة على تنفيذ ضربة وتحقيق هدف كامل في ضربة واحدة، بمعنى وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يقول أنه أو يذكر الإيرانيين بالضربة الافتتاحية في فبراير الماضي عندما ذهبت إسرائيل إلى توجيه الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، ليقول أن إسرائيل الآن هي ربما تمتلك الآن من المعلومات وتمتلك من القدرات التي يمكن أن توجه من خلالها ضربة لتحقق الهدف الاستراتيجي الذي أعاد بنيامين نتنياهو بالأمس الحديث عنه، وهو إسقاط النظام الإيراني بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي
1: سيد سليمان، يعني برأيك هي محاولة لجر يعني إيران إلى هذه المعركة أو يعني التدخل الإسرائيلي المشروع؟
0: نعم إذا ما استثنينا الهدف السياسي الداخلي الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه بداية المداخلة، قد يكون هذا الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تحاول أن تذهب إليه إسرائيل في محاولة استغلال الظروف التي يمكن أن تتهيأ بشكل كبير جدا إلى سحب طهران إلى فخ المواجهة مرة أخرى، واعتقادا من أن إسرائيل الآن تمتلك القدرة والتوقيت المناسب لتنفيذ ذلك. وبالمناسبة هذا ربما جزء من عملية الإقناع التي أراد بنيامين نتنياهو أن يذهب إليها للإدارة الأمريكية، كما أقنع دونالد ترامب بالذهاب إلى المواجهة العسكرية مع إيران، أن يقنع الآن مرة أخرى الإدارة الأمريكية من خلال ترميز هذا الملف وقضية علي الطاهر كقضية رمزية، خصوصا فيما يتعلق بشقي المعادلة ما بين حزب الله وما بين إيران في في في في, في توحيد الرؤية بهذا الاتجاه. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها تعقد المشهد الميداني في لبنان في محاولة للحصول على مكاسب سياسية، أكان ذلك في الحالة الإسرائيلية الداخلية أو فيما يتعلق ويرتبط بالملف الإيراني، على اعتبار أن انغلاق الأفق في الملف الإيراني هو أيضا يحدث حالة من الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وبالتالي يجب أن يعاد هذا الملف مرة أخرى إلى الطاولة وأن يكون له الزخم السياسي والزخم العسكري، وبالتالي قد تشكل هذه قضية علي الطاهر كواحدة أو كمدخل أساسي لإعادة هذا الملف إلى المواجهة المباشرة والأساسية وجر طهران إليها بشكل مباشر.
1: سيد طارق، يعني هذه السيطرة على تلة علي الطاهر كيف تؤثر على شكل المفاوضات؟ وأنت تحدثت قبل قليل عن هذه المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل.
2: يعني في تقديري استاذنا، هلا اذا الاسرائيلي سيأخذ من علي الطاهر ورقه قوه، يعتبرها ورقه قوه، يتشدد اكثر بالمفاوضات باتجاه يعني الضغط اكثر بشرطه ان يتم نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فاكيد لن يتوانى عن ذلك الاسرائيلي. ولذلك انا في رايي السلطه اللبنانيه بدات توطن نفسها على أنه الجولة المقبلة مفاوضات لن تكون سهلة، وأن الإسرائيلي بسيطرته على علي الطاهر إذا ثبت أنه فعليا يسيطر كما يعني سيتخذ من هذا الأمر ورقة قوة يعتبرها بيده. لكن أنا يعني هون أريد أن أشير إلى يعني أو ألتقي مع الأستاذ بشارات في مكان ما، أنه إذا كان هذه الخطوة اللي أقدم عليها نتنياهو يريد منها تعزيز أوراقه الانتخابية بهذا باعتباره أنه علي الطاهر هيدي تعزز انتخابية وتتلاقى مع الهوى الإسرائيلي الذي يشجع على استمرار الحرب ضد حزب الله في لبنان وكذا، لكن في مكان آخر البعض يحلل ويقول أن نتنياهو ربما يمكن أن يستدرج حزب الله وبالتالي إيران إلى معركة يريد من خلاله هو الإطاحة بالانتخابات، يعني الذهاب إلى معركة كبيرة وتأجيل الانتخابات فرد، خصوصا إذا كان يشعر فعليا وميدانيا في المجتمع الإسرائيلي أنه قد يخسر الانتخابات. وهناك معطيات كثيرة لدى الإيرانيين ولدى كل المهتمين أنه يعني وضع نتنياهو قد لا يكون كما يريد هو في الانتخابات، لبل أنه البعض يحلل ويقرأ ويقول أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخرج بانتخابات النصفية يعني مش غير مرتاح، يعني لأنه لن يكون كما يريد. هلأ في كل الحالات هذه توقعات وهكذا، لكن في الموضوع اللبناني أنا في رأيي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأنه الإسرائيلي هو يتعنت منذ البداية ويتهرب من التزام بأي شيء، وكل شيء يعني عم فعله حتى الآن لم يعطي لبنان شيئا. المنطقة التجريبية الأولى هي لم تكن تجريبية أصلا، وهؤلاء الأسر الخمسة الذين يحاول أن يعمل منه أنها مبادرة حسنية، هؤلاء الأسر الخمسة اثنان لبنانيون ثلاثة لبنانيون واثنان وسوريان لا علاقة لهم بلوائح الأسر التي قدمها لبنان، يعني وليسوا من الأسر الموجودين الذين يطالب بهم لبنان إسرائيل، يعني ليس فيهم أحد من ينتمي إلى حزب الله أو غير حزب الله من المقاومة أو ليس يعني حتى الخارجية الأمريكية يعني بدون تدقيق ذهبت إلى يعني الترحيب وتقول أنها بذلت جهود. إذا بذلت جهود لتخرج خمسة أشخاص لا علاقة لهم لا بحزب الله ولا غيره، يعني بمن يعني لمن هذه الخطوة أعطيت؟ أنه ثلاثة لبنانيين وسوريين يعني مواطنين عاديين، هودي مش مواطنين يطالب بهم، مواطنين أو مقاتلين كانوا على الجبهة وأسروا.
1: نعم سيد طارق.
2: أو أسروا شكرا. عندما دخلت إسرائيل في بعض البلدات. ذلك في تقديري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ماضية إلى مزيد من التعقيد، يعني لا وليست هناك أوهام لدى الدولة اللبنانية أصلا من الآن حتى وانتخابات إسرائيل ليست لدي أوهام بأنها ستحصل على أي انسحاب جزئي حتى.
1: إذن يعني كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للضيف من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. منذ إغلاق مضيق هرمز تبدلت خريطة النفط وارتفعت أقساط التأمين وخسر بعض أكبر المستثمرين في العالم أموالا في شهر واحد، بينما ربح آخرون. ما الذي يفعله المال حين تندلع الحرب؟ وأين نقف نحن من كل هذا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
3: تتوقف مصانع وتتعطل موانئ، تغلق ممرات، لكن المال وحده لا يتوقف. الحرب لا توقفه بل تعيد توزيعه. فعندما تندلع حرب نسأل عادة، هل يرتفع النفط؟ هل يصعد الذهب؟ لكن المستثمر الكبير يبدأ من ثلاثة أسئلة أخرى: على من سترتفع الفاتورة؟ من سيربح؟ ماذا أفعل إن كنت مخطئا؟ قبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل كل يوم. مع اشتداد الأزمة تراجع المتوسط إلى 14.5%، هذا في الربع الأول من هذا العام، ثم لم يتجاوز كثيرا 6 ملايين حتى في أفضل أسابيعه. من هنا بدأت الخريطة ترسم من جديد. أوضح مكان تحول فيه الخوف إلى مال ليس بورصة النفط بل بوليصة تأمين سفينة. قبل الحرب كانت علاوة تأمين مخاطر الحرب في الخليج نحو ربع في المئة، هذا من قيمة هيكل السفينة. في مطلع مارس قفزت هذه القيمة إلى 3%. دعونا نأخذ مثال.

عملي ناقلة $250 مليون كانت تدفع $625,000 صارت تدفع $7,500,000 عن كل رحلة. إذن مالك السفينة سيدفع أكثر، الشركة شركة الطاقة ستتحمل نقلا أغلى، أيضا المستورد بدوره سيدفع أكثر. الآن المستثمر يقرأ هذه الأزمة من سؤالين لا سؤال واحد، ليس ما الذي سيرتفع بل أي شركة ستبيع أكثر فيتسع ربحها، وأي شركة سترتفع عليها الكلفة فسوف يتآكل الهامش لديها فيشتري سهم الأولى ببساطة لأنها ستربح، أما الثانية يتركها لا يراهن على هبوطها عبر ما يسمى أو ما يعرف بالبيع على المكشوف. ما هو البيع على المكشوف؟ المستثمر يستعير السهم عبر وسيط ثم يقوم ببيعه ولكن بسعر اليوم، ثم يعيد هذا شراءه لاحقا بسعر أدنى فيعيده إلى مالكه ويحتفظ له بالفارق ربحا. لكن هذا رهان غير متكافئ، إن هبط السهم فربحه محدود وإن صعد فخسارته مفتوحة بلا سقف. لكن ماذا لو لم يكن أحد يملك يقينا ما سيحدث؟ هنا لا يشتري المشتري النفط بل يشتري حق شرائه. تخيل معي ورقة تقول من حقي أن أشتري برميل نفط $150 بعد شهرين مهما بلغ سعره حينها، إن قفز السعر أستخدم هذا الحق وإن لم يقفز ذهب ثمن الورقة وحده. تماما عندما نقوم بتأمين السيارة، قسط صغير كل عام لا ننتظر معه حادثا لا سمح الله ندفعه، لأن الحادث إن وقع كلفنا أضعافه، فإن مر هذا العام بسلام خسرنا القسط فقط ولم نخسر السيارة. الورقة النفطية تعمل بهذا المنطق، فقسطها هو ثمنها والحادث الذي تحمينا منه هو انفجار الأسعار. دعونا نأخذ على سبيل المثال في مارس الماضي ارتفع عدد هذه الأوراق نحو 10 أضعاف لتغطي ما قيمته 29 مليون برميل، تغطية تعادل بأسعار ذلك الشهر حينها نحو $3 مليارات. لكن هل دفعت الـ3 مليارات؟ ما دفع هو القسط الصغير منها. أصحاب الورقة هذه لم يتنبؤوا بأن النفط سيبلغ $150، بل يدفعون قليلا اليوم كي لا يدفعوا الكثير غدا. وهناك من يفكر أبعد من هذه الأسعار، لنأخذ على سبيل المثال ما حدث بالفعل مع شركة أمريكية للتقنيات الدفاعية، إيراداتها السنوية بلغت نحو $1 مليون، جرى تقييمها عند $638 مليون تمهيدا لإدراجها في البورصة. هذا التقييم حدث ليس بسبب ما تقوم ببيعه المليون، بل بسبب ما يعتقد المستثمرين أن الحكومات ستضطر لشرائه غدا كأنظمة كشف الطائرات المسيرة واعتراضها. في المحصلة تقييم بأكثر من 600 ضعف الإيرادات. لماذا؟ لأنه ثمن لحاجة لم تقع بعد، وهنا جوهر القصة. في مارس الماضي تراجع صندوق بريفان هاورد الرئيسي، تراجع ب6.6%، هذا كان أسوأ أداء له أو أسوأ شهر يمر به منذ أكثر من 20 عاما. أيضا خسر تايجر جلوبل 7.3%. المفارقة أن هذه الصناديق هي صناديق متخصصة أصلا في الربح من زمن الاضطرابات، لكن هل خسر الجميع؟ لا، صناديق كمية لا تراهن على سيناريو بعينه بل على التقلب نفسه، ربحت في هذا الشهر. الفارق لم يكن بين من عرف ومن لم يعرف، بل بين من علق كل أمواله على توقع واحد وهناك من وزعها. تكرر هذا الأمر في يوليو حيث هبط برنت إلى $69 للبرميل حين بدأت الأزمة تتجه إلى التهدئة، ثم عاد إلى $105 خلال 3 أسابيع. الكبار لا يملكون المستقبل، لكنهم يحاولون ألا يعلقوا كل شيء على توقع واحد. كل ما سبق وذكرناه يجري في

0: محافظ بمليارات الدولارات. أين نقف أنا وأنت؟ صندوق النقد الدولي يقدر أن ارتفاع أسعار النفط 10% وبقائه مرتفعا معظم العام قد يضيف نحو 4% إلى التضخم العالمي. إذن الطريق إلى جيوبنا ليس معقدا. وقود أغلى، شحن وتأمين أغلى، ثم شركة أمامها خياران، إما أن تمتص الكلفة أو تمررها إلينا.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
14: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للربع الأول؟
17: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
20: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
21: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل الله ما معطك لينا.
22: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
23: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ضمن النكبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان. في التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. فانس أضاف أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء، وذلك بفضل الولايات المتحدة. في طهران، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المرتفعات. في تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. كان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسليم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. مشاهدينا، نتابع معكم تفاصيل أكثر عن كل هذه الملفات خلال تغطية الجزيرة المستمرة في هذه الساعة. مستهلنا الآن التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، لعله من أبرز التطورات والتصريحات الأمريكية. من واشنطن، أحمد هزي مراسل الجزيرة، تضعنا أحمد في سياق هذه التصريحات في تفاصيلها، وأيضا في سياق ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.
1: محمد، إن كنت تسمعني فأنا لم أسمع السؤال، هل لك أن تعيد السؤال لو سمحت؟
0: أكيد. تحدثنا عن تصريحات سكوت بيسنت، التفاصيل والسياقات، ثم تصريحات جاي دي فانس لو سمحت.
1: نعم محمد، التصريحات الأمريكية سواء من وزير الخزانة الأمريكي أو حتى نائب الرئيس الأمريكي هي متسقة مع التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الأمريكيين طيلة الأيام القليلة الماضية، وهي تبتعد كثيرا عن أن تعويل الولايات المتحدة على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق مع إيران، واللجوء أكثر فأكثر إلى استراتيجية استخدام والتلويح بالخيار العسكري والضغط الاقتصادي والمالي. فانس تحدث من أن الولايات المتحدة لا تريد الآن الدخول في أي مفاوضات مع إيران طالما استمرت إيران باستهداف السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، وأن لا جدوى من الدخول في هكذا محادثات. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أيضا تحدث من أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران ستغير لا محالة من سلوك إيران وديناميكية صناعة القرار فيها لتلبي المطالب الأمريكية، وأن عملية عملية وحملة حشد دعم دولي لهذه الخطوات الأمريكية نجحت في تجنيد الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود الأمريكية وانضمام الاتحاد الأوروبي كشريك داعم وكامل في هذه الجهود للضغط أكثر على إيران وخنقها ماليا وحرمانها من استخدام النظام المالي العالمي لإحداث هذا التغيير. كان بيسنت قد تحدث في أيام سابقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مقتنعا محمد من أن أي اتفاق يوقع مع إيران في ظل الظروف الحالية لن تلتزم به إيران، وأن الطريقة الوحيدة لإخضاع إيران إلى المطالب الأمريكية هو عبر الضغط عليها أكثر حتى يحدث تغيير ما في الحكومة الإيرانية وقدراتها العسكرية، أي بمعنى الضغط عليها عسكريا لتدمير قدراتها التي تدشنها على سواحلها المطلة على مضيق هرمز لمراقبة ورصد حركات السفن، لتبقى إيران عمياء تجاه ما يتحرك من سفن وناقلات نفط وغاز عبر المسارات التي حددتها الولايات المتحدة، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية في مضيق هرمز، ومن جهة أخرى أن يتم خنق إيران ماليا واقتصاديا حتى يؤثر ذلك على صناعة القرار فيها. وكان الرئيس الأمريكي نتذكر أنه نشر على موقعه على حسابه في موقع تروث سوشيال يتساءل متى سيثور الشعب الإيراني، أي أن هذه هي النتيجة ربما المرجوة من هذه الضغوط، بأن تكون الضغوط الاقتصادية والمالية ضاغطة بشكل كبير على المواطن الإيراني ليضغط هو بدوره على صانع القرار لتتغير الظروف التي تسعى السياسة الأمريكية إلى تغييرها داخل إيران وتتغير ديناميكية صناعة القرار فيها، على وعسى أن تصل القيادات الإيرانية إلى خلاصة مفادها أن يجب عليها التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وتلتزم به. محمد،
0: أشكرك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن على كل هذه التفاصيل والتحديثات. في طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
0: إذن عمر هواش وضعنا في أهم وأجدد التصريحات الإيرانية على الأرض يوما بعد آخر، تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني وذلك بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم متدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، وذلك في مواجهة احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة. إيران كانت قد طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح سؤالا مهما، كيف ستتعامل تلك الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها. المزيد من التفاصيل عن تلك الأدوات مع فرح الزمان شوقي وهذا التقرير.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال، ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع

0: إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج، دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة، يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: من ولاية كنتاكي يا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، وأيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما. دكتور إحسان، كما أشارت فرح زمن شوقي في ختام تقريرها بأن حزمة أو ترسانة العقوبات هذه المرة تستهدف الطرف الثالث، سكوت بيسنت يتحدث عن انضمام رسمي للاتحاد الأوروبي للمنبوذ الاقتصادي كما تسمى أمريكيا، أي إضافة تخلقها أو يخلق هذا الواقع وهذا التصريح؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هي حرب أمريكية اقتصادية، الحرب أنواع، والحرب الاقتصادية أحيانا أقصى بكثير من حرب إطلاق النار. اليوم بيراهن الأمريكي على هذه الحرب. الأوروبي ممتعد منذ البداية من الجانب الإيراني وتعطيل الملاحة في المضيق، ولكن يعني ضمنيا تفهم ما تفعله إيران على أساس أن الحرب عليها ليست قانونية من إسرائيل ومن أمريكا، وأنها تحاول خلق ضغط عالمي لإنهاء الحرب. كانت تفهم الأوروبي ذلك، ولكن بعد أن امتدت الحرب أصبح الإيران يريد الهيمنة على المضيق وفرض واقع يناقض القانون الدولي، صار الأوروبي مع بقية العالم ضد إيران، واليوم هذا دليل أن الأوروبي أيضا غير موافق على ما تفعله إيران، وأن الضغط على الاقتصاد الإيراني سيكون يتفاقم مع الوقت، وهناك دول الأمريكية يعمل على تشديد الخناق عليهم ويعمل يوميا على زيادة هذا الخناق. أكيد هو لا يملك عصا سحرية، ولكن يعمل بجد على تضييق الخناق وزيادة عدد الدول التي تساهم في هذا الخناق. لذلك يعني أنا تقدير أن كل يوم يمضي، اليوم الذي يأتي بعده، سيكون أصعب على الاقتصاد الإيراني والشعب الإيراني.
1: دكتور مختار، إلى أي مدى تعتقد بأن ما ذهب إليه دكتور إحسان صحيح؟ يقول بأن إيران بعدما لم تلتزم بالمذكرة وشددت الخناق على العالم بأسره من خلال إغلاق مضيق هرمز إلى غير ذلك، دفعت الأوروبيين الذين كانوا بين قوسين ضد الحرب أو على الأقل لم يريدوا الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربها ضد إيران، الآن أصبحوا يقبلون بالانضمام على الأقل لعقوبات اقتصادية مسلطة ضد إيران. هل تشعر إيران بمسؤولية تجاه ما آلت إليه الأمور الآن، وربما قافلة الدول التي تنضم لتلك العقوبات تزداد؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أساسا الدول الأوروبية ومنذ فترة ترامب الأولى هي قللت من علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأساسا خلال السنوات الأخيرة هناك الأخيرة عفوا يعني السنوات الأخيرة هناك العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الأوروبية أصلا ليس بالمستوى المطلوب، بل حتى كانت شبه مقطوعة يعني مع معظم دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ليس موضوع يعني هم يعني الآن مثلا يريدوا أن مثلا نقول ينتقموا من إيران بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز، لأنه أساسا يعني هذه الدول هي حتى الآن لم تدخل في الحرب العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة. يعني هناك يجب أن نختبر يعني مدى نية هذه الدول. الآن نعم هم يعلنوا بأنهم ينضمون إلى الحرب الاقتصادية، ولكن أصلاً أساساً هم أصلاً لديهم علاقات اقتصادية مع إيران؟ لا، أساساً ليس لديهم علاقات اقتصادية معظم هذه الدول، ويصل ليست مهمة يعني العلاقات الاقتصادية بين إيران وتلك الدول يعني منذ عام 2018. أما هل يدخلوا في الحرب، هل يدخلوا في الحرب العسكرية؟ لا، حتى الآن لم يدخلوا ولن يدخلوا أنا باعتقادي في المستقبل. يعني لا يريد أن يدفع كلفة مثل هذه الكلفة بالنسبة للإدارة أو لدعم الإدارة الأمريكية. فلذلك يعني هؤلاء باعتقادي هذه الخطوة من جانبهم هي خطوة رمزية عندما هناك لم يكن لديهم علاقات اقتصادية مع إيران، ولكن نرى في الجانب المقابل الاقتصادات المهمة التي لديها علاقات مع إيران، يعني مثل الصين، مثل روسيا، مثل الهند. هل خضعت لهذه العقوبات؟ لا، رفضت. يعني حتى الهند نتذكر قبل 3 أيام، والهند معروفة بعلاقاتها مع أمريكا وحتى مع إسرائيل، رئيس الوزراء الهندي يخرج بعد اللقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقول نحن سنعزز التعاون التجاري مع إيران ونفتح أبواب جديدة في العلاقات التجارية. أو الصين يعني للمرة أعتقد الثالثة والرابعة خلال هذه الأيام ترفض هذه التصريحات الأمريكية. وروسيا واضح يعني كذلك، يعني روسيا حتى معروف وصل الأمر إلى إرسال رئيس CIA إلى روسيا، وصحيح جزء منه يخص موضوع أوكرانيا. فلذلك يعني هناك الدول التي لديها علاقات مع إيران لا يعني الآن لن تقبل الانضمام، بل تعتبر هذه عقوبات أحادية. وأساسا يعني هذه العقوبات هي نفس العقوبات، يعني لو لم يأتي الجانب الأمريكي بشيء جديد، ولكن يختلف هذه المرة يعني نفس العقوبات يأتي ويطرحها، نفس الأسلوب، نفس القرارات، لأنه استنفذ كل ما كان لديه من يعني الملفات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي استخدمها ضد إيران، ولكن هنا يرافقها حرب نفسية. يعني الآن عندما ترتفع سعر العملة الأجنبية في إيران هذه جزء من تلك الحرب والعمليات النفسية، ولكن عندما نذهب إلى السوق السلع الأساسية لن ترتفع، يعني أسعار السلع الأساسية. فلذلك يعني هنا واضح في نهاية المطاف يعني باعتقادي هذه ليس فقط حرب اقتصادية الآن إيران تواجهها، بل حملة كثيفة من الحرب النفسية التي ترافق هذه الحرب الاقتصادية.
1: طيب تتحدث
3: أستاذ
1: مختار،
3: المستمرة.
1: طيب، تحدثت عن الحرب الاقتصادية والنفسية وأيضا العسكرية، وفي هذا الإطار اسمح لي أن

0: ننوي بهذا الخبر العاجل الذي تنقله رويترز عن الرئاسة الكورية الجنوبية، تقول بأن الادعاء بأن سول لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز عارية عن الصحة. تنقل أيضا رويترز عن الرئاسة الكورية الجنوبية بأنها تدرس خيارات بشأن مضيق هرمز من بينها إجراءات عسكرية. إذن في أي إطار يمكن فهم هذه التصريحات، وكيف ستتعامل معها إيران في تقديرك أستاذ مختار؟
1: نعم، يعني هذا السؤال مهم للغاية. في دول عادة يعني في الشرق آسيا واضح الدول التي من تتعامل يعني إيران تتعامل مع من أي من هذه الدول. تعرفون هناك يوجد ملف كبير عالق بين إيران وكوريا الجنوبية، وهو ملف الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وهذا ملف معروف للغاية. يعني هذا حتى أثر على مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وكوريا الجنوبية. ولكن قلت لكم في شرق آسيا أساساً الشريك الاقتصادي الأساسي لإيران هو الصين، يعني الصين، ويعني إيران لديها أكبر التعاملات مع الصين. يعني نسبة التعاملات الاقتصادية مع بقية دول شرق آسيا لن تكون يعني بمستوى التعامل مع الصين، وكذلك نعتبر يعني مثلا في دول الشرق أو جنوب شرق آسيا، يعني كذلك الهند هي لديها يعني ممكن نقول الدولة الثانية بعد الصين في التعاملات الاقتصادية مع إيران. ولكن في نهاية المطاف يعني هذه الدول يعني نعم يعني بعضها تتجاوب مع أمريكا. يعني هناك كوريا الجنوبية قلت لكم سنوات ولم تعيد الأموال الإيرانية المجمدة.
0: دكتور إحسان، الاتحاد الأوروبي انضم بحسب الأستاذ مختار، ولكن هو انضمام سوري فقط باعتبار أن العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي قليلة جدا، ولكن الدول الأساسية أشار إلى الهند، إلى الصين، إلى روسيا، إلى تركيا أيضا، كل هذه الدول فعليا لم تستجب حتى اللحظة للطلبات الأمريكية بتضييق الخناق، ومثل ما أشرنا العنوان الأبرز للمنبوذ الاقتصادي هو الطرف الثالث.
2: صحيح، ولكن نحن في بداية هذه الحرب، يعني بدأت هذه الحرب، الأمريكي يعمل على تضييق الخناق على النظام الاقتصادي الإيراني. صحيح لا يملك عصا سحرية، هناك دول تقول يعني أنه مترددة في هذا الموضوع أو مانعة في هذا الموضوع، ولكن في نهاية المطاف العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح، والأمريكي يستطيع أن يتفاهم مع هذه الدول. هو يعمل على عدة دول في العالم، ليس فقط هذه الدول الكبيرة، هناك دول أخرى تساهم في إبقاء النظام الاقتصادي الإيراني على قيد الحياة. واليوم إذا نظرنا مثلا إلى الهند، مثلا الهند تقول أن دولة فقيرة اشتري النفط من إيران بأسعار زهيدة، لذلك أنا اشتري منهم. فليست علاقات صداقة وحلفاء. وأيضا الصين، أيضا الصين يعني تشتري منهم كمية كبيرة من النفط ليس حبا بهم أو يعني تفضيلهم على بقية الدول، فقط لأنه يأخذوا خصم كبير جدا في سعر النفط. فهذه الدول كلها مصالح، يعني كل هذه الدول عندها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكي يراهن على تضييق الخناق والاتفاق مع هذه الدول بشكل أو بآخر، يعني ممكن يعطيهم شيء مقابل تعاونهم، لأن إيران ليس لها أصدقاء وحلفاء. هؤلاء يعني علاقة مصلحية بامتياز، خاصة شراء النفط بأسعار مخفضة. هذه يعني كانوا يستغلوا وضع إيران التي تحتاج إلى بيع نفطها بخسارة كبيرة مقارنة بسعر السوق. لذلك الأمريكي يعتبر أن الوقت إلى جانبه. ترامب مرتاح، يعني يعتبر أن المضيق اليوم معقول وضعه، تمر سفن يخف الضغط على سعر النفط، وهو يعني يعمل يوميا على تضييق الخناق، يلاحق هذه الدولة ذلك البنك، يعني يعمل بجد. واليوم الموضوع ليس يوم يومين، هذا ترامب في البيت الأبيض بعد أكثر من سنتين، فهو يعتبر أنه الوقت إلى جانبه، هو غير مستعجل، يعني مرتاح تماما. وانظر التضخم في أمريكا، 3% التضخم في أمريكا، كم هو التضخم في إيران، كم هو سعر العملة في إيران، الوضع في إيران. وحتى قبل هذا الحرب الخنق كان هناك مظاهرات في إيران، ويقول الأمريكا قتلوا 50,000 إيراني وتمرد البازار. فالموضوع ليس نزهة، هم يكابروا ويقولوا لا تؤثر كل هذه الأمور، لكن غير صحيح. الرئيس الإيراني يقول تؤثر، هناك أشخاص يعني من داخل النظام وولائهم أكيد غير مشكوك به يقولوا أن هذا الموضوع ليس سهلا ويجب التفاهم مع الأمريكي. الأمريكي للمفارقة يريد التفاهم معهم، وكان سعيدا جدا باتفاق

0: هناك أحد لم يقول أن العقوبات أمر إيجابي، بل لماذا الجميع، أو يعني في من اجتماع المجلس على الأمن القومي أيد، ما عدا يعني الشخص يعني فقط رفض قرار مذكرة التفاهم. الجميع يعني حتى القادة العسكريين أيدوا مذكرة التفاهم في ذلك الاجتماع. لا، هناك أحد لم يؤيد يعني موضوع أن تبقى إيران في حالة لا سلم ولا حرب، أو أن إيران تستمر بهذه الحالة. لا، حتما إيران تريد أن تنتهي هذه الحالة، وكانت تعتبر يعني مذكرة التفاهم أمر إيجابي يعني يخدم البلاد في نهاية المطاف عندما يتم رفع العقوبات، الحصول على الأموال الإيرانية المجمدة. ولو تعرفون يعني الأموال الإيرانية المجمدة أكبر من ذلك يعني الرقم الذي تم إعلانه في مذكرة التفاهم، ولكن هذا كان بنفس يعني كان يكون بداية لرفع هذه العقوبات ورفع يعني التجويد عن الأموال الإيرانية المجمدة. فلذلك يعني لا، هناك لا أعتقد هناك يوجد أحد في إيران لديه مثل هذه الرؤية، ولكن هناك الكل الإيراني. يعني هنا الوضع الآن يختلف في هذه الأيام وفي هذه المرحلة. يعني أنا أقول لكم، من الشارع الإيراني إلى من يتخذ القرار في إيران، من السياسيين وإلى القوات المسلحة الإيرانية، يعتبرون هذا السلوك الأمريكي يستهدف كرامة الشعب الإيراني. يعني هذه الإساءات التي يبدأ بها كل يوم ترامب، وبدأ بها من عمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، قصف الشعب الإيراني، اغتيال المسؤولين الإيرانيين، من المجازر التي قام بها. يعني الآن هناك الأمريكي يظن مثلا مثل هذه الإجراءات تضغط على الشعب الإيراني ويخرج المواطن الإيراني، وهناك أحد لن يخرج في إيران. يعني هذا الآن، من الآن من يزور طهران يلمس ذلك، لأن هناك توجد حالة غضب شديدة تجاه هذا السلوك الأمريكي. يعني قلت لكم الشعب الإيراني شعب معروف وطني، وهو يستهدف يعني سيادة إيران، استقلال إيران من خلال فصل عن الميزانيات. يقول هذا المضيق اسمه مضيق ترامب. هل هناك إيراني يقبل بأنه مثلا أو يتماشى مع رغبة الولايات المتحدة؟ الآن الأمر يختلف تماما. ولكن في نهاية المطاف، إذا نريد نعود إلى موضوع مذكرة التفاهم، حقيقة ما عدا البند الخامس الذي حصل فيه خلاف، هل أمريكا نفذت أي بند من مذكرة التفاهم؟ نتذكر يعني حول مثلا البند الذي كان يخص الأموال الإيرانية المجمدة، ذهب رئيس مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني واتفق عبر الوسيط القطري ومع الإخوة في قطر، وتوصلوا إلى نتيجة أمريكا لم تنفذ ذلك الاتفاق. هناك توجد الكثير من الأمثلة. المشكلة داخل أمريكا، أمريكا ليس لها
1: طيب
0: إرادة. يعني الرئيس الأمريكي ما زال يريد أن من خلال مثل هذه الضغوطات مثلا يأخذ شيء من إيران، ولكن لا أعتقد أن إيران ستسلم
1: واضح
0: له ما
1: واضح.
0: يريده.
1: إذن بغض النظر عن هذا التراشق الذي بات معروفا بين إيران والولايات المتحدة، من الذي لم يلتزم بالمذكرة وبنودها ومن الذي خرج منها إلى غير ذلك؟ ثمة دكتور إحسان تطور تصريح فانس يقول بأن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، هذا مفهوم، ولكن يقول وأن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها، كيف يمكن فهم هذا؟
2: يعني شوف، من البدايه الفرق انه ترامب، هم دائما يعني هناك سوء فهم لترامب، يقول اشياء كثيره واشياء مزعجه، ونعم هناك دماء بينهم وبين الايرانيين، ولكن هناك ايضا قتل الايراني امريكيين، فالقتل من الجانبين والكلام السيء من الجانبين، ليس من جانب واحد. ولكن ترامب شخص عملي الى ابعد الحدود، براغماتي الى ابعد الحدود، يريد التفاهم معهم، ولكن لا يريد التفاهم معهم بشكل ان يمضوا اتفاق وينقلبوا عليه في اليوم الثاني. من هو صاحب القرار في ايران؟ أين هو صاحب القرار؟ ليس هناك مرشد نراه ونسمع منه، ويقال أنه هناك سياسيين ودبلوماسيين يقولوا شيء، وهناك الحرس الثوري، ذيتو حرس الثوري، أطلقوا النار على السفن، أطلقوا النار على المبادرة الإطار. إذن ماذا يفعل أمريكا؟ الأمريكي يريد أن يكون هناك اتفاق فعلا واضح وتلتزم به إيران. هل ما يؤكد، ماذا يؤكد الأمريكي أن هذا سيحصل؟ هذا السؤال. الامريكي يعتبر انه يريد تفاهم مع ايران، ولكن هناك سؤال في القرار في ايران. غير صحيح هناك مشكله في واشنطن، ليس هناك مشكله اطلاقا، القرار بيد ترامب لوحده، شخص واحد لا يكترث احد بالعالم، هو ياخذ القرار، لا نتنياهو ولا غير نتنياهو هو صاحب القرار، ولكن يشعر انه خدع، وان الايراني يعني تعامل معه بطريقه غير لائقه عندما رفع عنهم الحصار وسمح لهم بيع النفط بالدولار، مطلوب منهم شيء واحد فقط، عدم تعطيل بضاعه في الماضي ذلك. وهذا الشيء الوحيد يعني رغم كل الخلافات المواضيع الخلافية ملفات كبيرة، اعتبر الأمريكي أن هذا فقط شيء بسيط جدا كان مفترض أن لا يطلق النار.

0: الحرس الثوري على استفراد، كان فعل ذلك. فهذه مشكلة الأمريكي، هل في اطمئنان أنه يتفق معهم ويكون فعلا اتفاق، أم سيعود وينكس هذا الاتفاق؟ هذه المشكلة. ولكن هو يريد الاتفاق معهم اليوم قبل الغد، وليس بسبب الانتخابات أو أنه
1: ولكن
0: التضخم كل
1: هو
0: هذه
1: لا
0: الأمور.
1: يقول
0: هو
1: هذا
0: يريد أن
1: في عجالة. ترامب يقول الإيرانيون يتوسلون له، ولكنه لا يريد الحديث إليهم. هذا ما قاله ترامب.
0: يعني ترامب يقول أشياء كثيرة، ولكن هناك دائما داخل إيران من يريد الدفاع على أمريكا، وهناك من يكابر داخل إيران ويقول نحن ننتصر في هذه الحرب، لا داعي ننتظر كي ينكسر ترامب. هو لن ينكسر، هذا يعني بعيد جدا جدا.
1: شكرا جزيلا لك من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ علوم سياسية بجامعة مولاي ستيت. شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. نتحول بكم الآن مشاهدينا إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك، ولم يصدر أي تعليق من لبنان وحزب الله بشأن ذلك الإعلان الإسرائيلي. من القدس الدكتور شادي شرف الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق طرشيش الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أستاذ طارق، ما الذي يعنيه ذلك الإعلان الإسرائيلي بالسيطرة على علي الطاهر؟
2: يعني أنه إذا صح فعلا أنه سيطر على هذه التلة، فيعني أنه أفقد حزب الله أحد مراكز أو المنشآت الاستراتيجية الكبيرة له في الجنوب، ما يعني يرى البعض أنه قد ينعكس على الوضع العسكري للحزب في الجنوب. لكن في تقديري الطريقة التي يواجه فيها حزب الله الإسرائيلي مختلفة تماما عن الماضي، هو يتخطى الموضوع الجغرافي إلى موضوع حرب عصابات شنها ضد إسرائيل.
1: طيب قبل أن نصل إلى حزب الله، اسمح لي فقط أستاذ طارق، عندما يقول نتنياهو بأن ما حدث في علي الطاهر أصبح أو كل جنوب لبنان تقريبا بحسب ما يفهم منه لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل من خلال ما حصل في علي الطاهر، هل ثمة مبالغة في تقديرك؟
2: يعني أنا في تقديري هناك مبالغة، لأنه كل الخبراء العسكريين يقولون أن السيطرة العملية، هو أعلن السيطرة العملياتية ولم يعلن السيطرة أنه سيطر في ما. ثم تحدث الجيش الإسرائيلي عن، أو ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي تحدثت عن السيطرة على مسارين في التف، يعني أنه ليست سيطرة كاملة إذا كان هناك سيطرة. والسيطرة العملياتية ليست سيطرة بأنه سيطر على كل المنشآت الموجودة في هذه، أصلا هي المنطقة كانت ساقطة عسكريا من إسرائيل، ويعني أيضا من حزب الله مسيطر عليها عسكريا بالنار، لأنه إسرائيل كانت تقصف وحزب الله كان يقصف الإسرائيليين من المواقع المرتفعة المحيطة بالتلة، يقصف الإسرائيليين كلما أو يرسل مسيرات انقضاضية عليهم في كلما تقدموا في اتجاه. ولكن في المحصلة نتنياهو يبدو أنه يريد أن يجعل من هذا الأمر إنجاز لاستثماره انتخابيا وسياسيا في مواجهة خصومه في إسرائيل.
1: طيب هذا
2: لم
1: السؤال
2: يصدر
1: تحديدا،
2: عن حزب الله تأكيد في هذا الموضوع.
1: هذا
2: نعم.
1: السؤال أستاذ طارق تحديدا نقوله لشادي الشرف، اسمح لي ربما سيجيبنا عن سبب ذلك التضخيم من قبل نتنياهو في إعلانه تلك فيما يتعلق، أو في إعلانه ذاك فيما يتعلق بعلي الطاهر.
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا لا أعتقد أن المسألة لها علاقة بالتضخيم. صحيح أن نتنياهو يحاول استثمار ذلك انتخابيا، ويحاول أن يقود المجتمع الاستيطان الإسرائيلي أنه حقق انتصار، هي صورة انتصار، ولكن المسألة مرتبطة في سياق أمني عسكري في كيفية النظر إلى تلة علي الطاهر. يعني على مدار شهور نحن نسمع أن هذه التلة مركز عمليات بالغ الأهمية بالنسبة لحزب الله، وهي تشرف على مناطق وتعطي إسرائيل في حال السيطرة عليها قوة نارية وكاشفة وإلى آخره. السياق الأهم بالنسبة لإسرائيل أن هناك 3 مواقع، بغض النظر عن وقف اطلاق النار وبغض النظر عن مفاوضات، اسرائيل تريد السيطره عليها وسيطرت على موقعين حتى الان. الموقع الاول هو تله شقيف لما تحمله من اهميه رمزيه من جهه وعملياتيه من جهه اخرى، الموقع الثاني هو تله علي الطاهر، والموقع الثالث الذي تنوي اسرائيل بناء على ما فهمناه خلال الساعات الاخيره السيطره عليه لاحقا هو اقليم التفاح. هناك رؤيه ان هذا التواصل الجغرافي ما بين التلال الثلاث يشكل أهمية حيوية أمنية استراتيجية وجزء من المجال الأمني الحيوي لإسرائيل. إضافة إلى ذلك، يعني هذا الإعلان لم يكن مفاجئا. يعني سمعنا في 9 أغسطس، أذكركم في 9 أغسطس نتنياهو كان يرد على انتقادات بأن إسرائيل ضعيفة وإسرائيل تنسحب من أماكن وإلى آخره. كان واضحا نتنياهو عندما قال فيما يتعلق في لبنان أننا نقوم في عملية بالغة الأهمية في علي الطاهر، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة هذه العملية، وبالتالي هناك قرارا عسكريا أمنيا مدعوم من المستوى السياسي للسيطرة على علي الطاهر عملياتية أو غير عملياتية، السيطرة على الطاهر، وهذا يعطيه الفرصة للتقدم إلى الأمام نحو إقليم التفاح، وهي حلقة المواجهة القادمة بناء على ما نقرأه من يعني أدبيات إسرائيلية تناقش هذه المسألة الآن. فبالتالي نحن أمام حقيقة تقول أن إسرائيل توسع المجال الأمني الحيوي لها، لم تعد تريد إبعاد حزب الله عن الحدود، هي تريد أيضا إبعاده عن العمق الجغرافي اللبناني الذي يتيح له ترتيب أوراقه فيما يتعلق في لبنان، وبالتالي نحن أمام
1: نعم
3: خطة عسكرية
1: طيب
3: متكاملة. لكن أيضا نعم
1: طيب نحاول أن نتقدم خطوة بخطوة. أستاذ طارق، أشرت إلى أن رد الفعل من حزب الله ولا من لبنان الرسمي لم يصدر بعد، ولكن في تقديري كيف سيكون موقف الحكومة اللبنانية وهي التي اختارت طريق المحادثات والمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي؟
2: يعني دعني أقرأ لك أولا، يعني قرأت منشور قبل قليل لعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ الدكتور علي الجابر، يقول فيها يتابع نتنياهو روايته المبهمة والمشكوكة حول السيطرة على تلة علي الطاهر. هل السيطرة تكون بصورة عند مدخل أحد مداخل المنشأة وإخراج حاسوب وبعض الأسلحة على حد زعمه؟ هو يحتاج إلى صورة إنجاز كاذب كسيطرة ترامب على مضيق هرمز، انتظروا جلاء الحقيقة والمقاومة مستمرة. يعني أردت أن أقرأ لك هذا أول موقف عن حزب الله يصدر حول هذا حول موضوع الله. بالنسبة إلى السلطة اللبنانية، أنا برأيي للسلطة اللبنانية وحزب الله معا، المهم أن السلطة ستدفع في اتجاه أن لا يتم أن لا يتكرس دخول أو سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر، لا يتكرس موقع عسكري ثابت، لأنه إذا كان موقع عسكري ثابت معناتها في تغيير في المعادلة الأمنية والخريطة الأمنية في الجنوب. الإسرائيلي يعني كما قال أستاذ شرفة، يعني سيطر على قلعة شقيف التي كانت هي وعلي الطاهر وتلال إقليم التفاح آخر المعاقل التي انسحب منها في العام 2000 عندما انسحب. لذلك الإسرائيلي سيطرته على هذه التلة وطموحه للسيطرة على تلال إقليم التفاح، لأنه أنا في تقديري لن يدعه حزب الله يستقر في تلة علي الطاهر، لأنه ما زال يسيطر على تلال إقليم التفاح الحاكمة أصلا هي لتلة علي الطاهر. يعني يمكن أن تحصل مناوشات، تحصل مواجهات بالسيارات، الطائرات المسيرة بالأسلحة. يعني فإذا نجحت السلطة اللبنانية وأقنعت الأمريكيين وفي اتجاه انه ما يكون هذا الدخول الاسرائيلي هذا المنطقه دخول دائم، فهذا يعني انه الاسرائيلي ربما يستفيد انتخابيا من جهه، وللمفاوضه والضغط على السلطه اللبنانيه من خلال وجوده في هذا الموقع الضغط في موضوع نزع سلاح حزب الله. الاسرائيلي سيتشدد في تقديري في المفاوضات المقبلة بشرط نزع سلاح حزب الله للانسحاب من لبنان، وهو في الحقيقة لا يريد الانسحاب. طالما أنه أراد الوصول لعلي الطاهر ويطمح للوصول إلى إقليم التفاح، ما معناته يخطط لإقامة دائمة لاحتلال طويل في لبنان على الأقل يعني.

0: علما انه اذا وصل الى تلال اقليم التفاح وانحدر في اتجاه البقاع الغربي يكون يعمل في اتجاه تكوين رائد جسر لربط المنطقة الأمنية التي احتلها في جنوب لبنان بالمنطقة الأمنية السورية التي أقامها في الجنوب السوري. وهنا يعني تختلف كل المعادلات وكل المسائل، ويدخل الموضوع عندئذ بالموضوع الإيراني، موضوع الأمريكي، الوضع في المنطقة، ثم أنه بدنا ننتظر كمان ماذا ستكون ردة الفعل الإيراني، ردة فعل الجانب الإيراني على هذه الخطوة الإسرائيلية. هل الإيراني ينفذ تهديده بأنه إذا احتلت إسرائيل إقليم تلال علي طاهر سيقصف إسرائيل؟ هل سينفذ تهديده الذي أبلغه إلى الأمريكيين عبر العمان وعبر الباكستانيين؟ في تقديري يعني الوضع لا يبدو، يعني سنشهد تطورات كثيرة بدءا من اليوم في هذا المجال. علينا أن نراقب التصرف الأمريكي، كيف سيكون التصرف الإيراني، والتصرف الإسرائيلي بعد أن دخل هذه المنطقة كيف سيتصرف؟ هل سيستمر في قصف النبطي وجوارها؟ هل سيستمر في قصف طيب. المرتفعات المحيطة
1: هذا كله يقودنا أستاذ طارق لمحاولة فهم أيضا الهدف الرئيسي في تقديرك أستاذ شادي لهذا التحرك الإسرائيلي المستميت تجاه علي الطاهر، وصولا إلى الإعلان الإسرائيلي في ظل عدم معرفة الحقيقة الكاملة على الأرض.
2: يعني هناك عدة أهداف، أشرنا إلى الهدف المتعلق بالمجال الحيوي الأمني لإسرائيل فيما يتعلق في تل علي الطاهر، فبالتالي الجغرافيا هي المحور الأساسي لما يجري في لبنان. لكن أيضا هناك أهداف أخرى، أولا هي رسالة إلى إيران، هذه رسالة ردع مباشرة إلى إيران رغم التهديدات الإيرانية، تقول إسرائيل أن قمنا بالسيطرة على تلال علي الطاهر، وبالتالي هذا استفزاز لإيران وهذه رسالة ردع لإيران. لكن بتقديري هناك مهمة، يعني قضية مهمة وبالغة الأهمية في هذا الشأن، وهي المفاوضات المرتقبة اللبنانية الإسرائيلية. بمعنى يعني من المفترض أن تكون تلة علي الطاهر هي الملف الأبرز في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ماذا فعلت إسرائيل؟ استبقت المفاوضات بفرض الواقع أو أمر الواقع على الأرض، وبالتالي تقول الحكومة اللبنانية الآن حسم موضوع تلة علي الطاهر، دعنا نناقش في مسائل أخرى. مما يعني هي تفرض على المفاوضات بالقوة العسكرية إملاءات محددة، ثم تقدم بعض التنازلات المحدودة مثل قضية الأسرى لتظهر أنها معنية في الاتفاق ومواصلة الاتفاق، لكن في حقيقة الأمر هي تغير الواقع الميداني يوميا. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل، المنطق الإسرائيلي هو التوسع والسيطرة على الأماكن أكثر حيوية في لبنان. وبالنسبة لإسرائيل أيضا يعني هذا الواقع لوقف اطلاق نار من جانب واحد مريح لحد ما، بمعنى إسرائيل تتمدد رويدا رويدا وبنفس الوقت تعلن أنها ملتزمة بوقف اطلاق نار وأنها فقط ترد على الاختراقات، وفي حين هذا التقدم يعني يتيح لإسرائيل تحقيق إنجازات عسكرية على الميدان، وبنفس الوقت يتيح للمستوى السياسي خاصة في ظل فترة الانتخابات أن يقدم للجمهور الإسرائيلي بأنه يحقق إنجازات عسكرية وأنه لن يتراجع قيد أنملة عن الأهداف والمطلقة التي رفعها والنصر المطلق وإلى آخره من التصريحات التي نسمعها باستمرار. وبالتالي يعني النوايا الإسرائيلية فيما يتعلق فيما يجري في لبنان ما زالت خبيثة، وإضافة إلى ذلك يعني هي ليست جادة في موضوع المفاوضات والانسحابات، بل أكثر من ذلك إسرائيل لن تستطيع الانسحاب الآن، هذه الحكومة أن تقرر الانسحاب من أي بقعة في لبنان قبيل الانتخابات، لأن ذلك يشكل ضربة حقيقية للائتلاف الحاكم أمام الجمهور الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بمزيدا من انسحاب ومزيدا من السيطرة على الأراضي وليس تقديم تنازلات. إضافة يعني وهذه نقطة بالغة الأهمية، هذه رسالة أيضا للجيش اللبناني، بمعنى إسرائيل تقول أنا لا أثق بالجيش اللبناني وأنا أحقق الإنجازات على الأرض في مسألة تحييد حزب الله في الأماكن الاستراتيجية.
1: أستاذ طارق، إذا كانت كل هذه هي أهداف إسرائيل، على الجانب اللبناني معروف بأن هناك تراشق واضح بين حزب الله والحكومة اللبنانية، ما وقع في علي الطاهر وإن تأكد كيف سيؤثر على تلك العلاقة؟
0: يعني في تقديري يعني أول شيء السلطة اللبنانية بعتقد أنها ليست مرتاحة إلى ما حصل، لأنه مهما يكون في النهاية خسارة هذا الموقع سواء كان بيد حزب الله أو بيد الدولة اللبنانية خسارة، يعني ورقة قوة تخسرها السلطة اللبنانية في هذا الأمر بغض النظر عن الخلاف القائم بينه وبين حزب الله، لأنها في مكان ما تستطيع أن تستخدم ورقة حزب الله في المفاوضات بشكل أو بآخر تستفيد منها. يعني هلأ التصرف، هلأ حزب الله اليوم يعني كتلة نواب حزب الله أعلنت موقف انتقدت فيه السلطة مجددا وتحدثت عن أنه خيارها لم يكن خيارا موفقا بموضوع الذهاب إلى المفاوضات ودعتها إلى التوقف عنه، وهي تواظب على هذا الكلام، وحتى مسؤولين في الحزب يعني كبار يتحدثون عن ويدعون السلطة إلى الخروج من هذا المسار. لكن في تقديري السلطة اللبنانية يعني حساباتها مختلفة في مجالات كثيرة عن حسابات حزب الله، هي ترى أنه الذهاب إلى الاستمرار، أنه الذهاب إلى الحرب يعني يزيد من الواقع اللبناني يعني الأوضاع في لبنان تأزما، ولذلك ذهبت إلى التفاوض، كانت تعتقد أن المفاوضات المباشرة قد تؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة، لكن حتى الآن لم تتحقق أي نتائج عملية ملموسة يعني. لكن ليس للدولة من خيار إلا استمرار الرهان على الرعاية الأمريكية، علوا الأمريكيين يعني في مكان ما أو في لحظة ما يضغطون على الإسرائيليين لكي يتم تنفيذ اتفاق الإطار بالطريقة التدريجية يعني كما هو منصوص. وهم البعض يعني يتكهن البعض ويقول إنه ربما إذا كان ترامب غض الطرف لنتنياهو عن موضوع احتلال تلة علي الطاهر، إنه ربما يكون يعني طلب منه أن يقدم شيء ما على مستوى المفاوضات، لأنه وعد اللبنانيين أو السلطة اللبنانية كثيرا ولم يحقق لها أي وعد. فلا أعرف ماذا سيعطي السلطة اللبنانية هذا الأمر، سيتبين من خلال الجولة المقبلة للمفاوضات إذا كانت ستحقق شيء باتجاه فتح مناطق تجارية
1: في
0: متابعة جديدة. لكن علما أنه
1: شكرا، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، كنت معنا. في تطورات ملف مرض إيبولا، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن هناك سلاسل انتقال للمرض لا علم للسلطات الصحية بها، وقد حصد إيبولا في الكونغو الديمقراطية أرواح أكثر من 3000 شخص حتى الآن. هذا وقد اكتشف فيروس إيبولا عام 1976 وانتشر عام 2014 بوصفه وباء أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار الذعر في العالم، خصوصا أنه يؤدي إلى وفاة نسبة كبيرة من المصابين به. التقرير التالي يشرح كيف يعمل هذا الفيروس في الجسم ويؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى آلية انتشاره وكيف نجحت المحاولات السابقة في احتوائه. هذا التقرير وهذه المعطيات يصحبنا فيها محمود الكن.
3: هل تعلم أن هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى الوفاة لا يصنف أصلاً كائناً حياً؟ خارج الجسم الحي يشبه الجماد تماماً، لا حركة، لا استقلالية، لا قدرة على فعل أي شيء بمفرده، ويحتاج إلى موارد الخلية ليعمل لأنه ببساطة لا يمتلكها. لنبدأ بتقريب حجم الفيروس، هذا هو المجهر التقليدي، يكبر الأحجام حتى 1000 مرة وتستطيع به رؤية الخلية، لكن لا تستطيع رؤية الفيروسات. ستحتاج إلى مجهر إلكتروني يكبر مئات آلاف المرات لرؤيتها. أحمل هنا في يدي شعرة، لن تلاحظها بالكاميرا بالتأكيد، لذلك لنقترب أكثر. هذا هو حجم الشعرة، وهذه حبة رمل، فحبة الملح، وهنا خلية بيضاء والخلايا الأخرى الأصغر منها. لكن انظروا إلى الفيروس، أصغر بنحو 1000 مرة من الخلية، يبلغ حجمه نحو 80 نانومترا، أي 8 أصفار. بعد الفاصلة من

0: هذا الكائن غير الحي أصلاً قادر على قتل نصف من يصيبهم. عام 76 كان الأطباء حائرين في مرض يصيب السكان بنزيف قاتل لم يشبه الأمراض المعروفة كالتيفويد والملاريا. أرسلت عينات دم للتحليل من مناطق انتشر فيها المرض ليكشف عن فيروس قاتل سمي إيبولا، نسبة إلى مكان اكتشاف الإصابة الأولى على ضفاف نهر إيبولا في الكونغو الديمقراطية. يشتبه بأن هذا الفيروس كان في خفاش الفاكهة وانتقل إلى حيوانات ثدية أخرى في الغابة ثم إلى الإنسان. تعمل الفيروسات بطريقة معقدة معتمدة على موارد الخلية، لكن لنركز على فيروس إيبولا، كيف يمكن له أن يكون قاتلاً؟ على خلاف الفيروسات الأخرى، يعمل فيروس إيبولا على مهاجمة خلايا الجهاز المناعي أولاً وتعطيلها. كيف يتم ذلك؟ إذا اقتربنا أكثر من إيبولا، فسنشاهد الغلاف البروتيني يحيط بمادة جينية بسيطة فيها 7 جينات. ولتقريب بساطة شفرته، يمتلك الإنسان نحو 20,000 جين مصنع للبروتينات، لكن شفرة من 7 جينات فقط في إيبولا كافية لإحداث الكارثة. عند الإصابة يتجه إيبولا إلى الجهاز المناعي والخلايا البيضاء بأنواعها المختلفة، فيعطل آليات الإنذار والمكافحة منذ بدء الهجوم. يرتبط إيبولا بما يعرف بالمستقبلات الخلوية، تعمل هذه كالمفتاح فيدخل إلى الخلية ويحقن الفيروس الآن شفرته الجينية ويرسلها إلى الماكينة الخلوية. يرسل الأوامر لتلك الماكينات بالبدء بتصنيع مادته الجينية وبروتيناته الفيروسية. لقد تحولت الخلية الآن إلى مصنع للفيروسات. تطلق الخلية المصابة ملايين الفيروسات المصنعة إلى داخل الجسم، يتعطل جهاز المناعة، وفي الوقت ذاته تهاجم الأعضاء الأخرى كالكبد والكلى، وتأتي مفارقة هنا. يستيقظ جهاز المناعة متأخراً، يطلق جهاز المناعة صرخته الأخيرة، يمكن تشبيهها بخيار شمشون، تدمير كل شيء بما في ذلك الخلايا السليمة. في تلك الصرخة يطلق جهاز المناعة ما يسمى عاصفة السيتوكاين، وهي مادة تستخدم كرسائل وأوامر لتحريك الجهاز المناعي، ولكنه الآن مخلخل ومخترق وفي حالة فوضى. تؤدي هذه العاصفة إلى نزيف في الأوعية الدموية والالتهابات، فيؤدي إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء الحيوية ومن ثم الموت. نسبة الوفيات تتفاوت بين مختلف أنواع فيروس إيبولا، لكن نحو نصف المصابين يموتون بسبب فيروس قاتل يحمل 7 جينات فقط. لا تنتقل عدوى إيبولا عن طريق الهواء كالإنفلونزا أو فيروس كوفيد، سيحتاج الانتقال إلى تلامس مباشر وامتزاج سوائل الإنسان، كالدخول عبر الرذاذ إلى العين أو السائل المخاطي في الأنف أو الفضلات الملوثة. لذلك يكون الانتشار الأوسع بين السكان في المنزل أو المراكز الصحية التي تعالج المرض. تقاس نسبة الانتشار بما يعرف بالآر نوت، وهي نسبة العدوى من شخص مصاب لآخرين سليمين، وفي حالة إيبولا هي تقريباً شخص مصاب يصيب 2 آخرين. عام 2014 انتشر وباء إيبولا، وتأخرت منظمة الصحة العالمية في التدخل. أصيب نحو 28,000 إنسان وقتل نحو 11,000 منهم. تم وضع خطة معقدة لمكافحته. بداية كانت عمليات التباعد الاجتماعي هي الحل الأول لمنع انتشار الفيروس، كما وضعت خريطة لكل شخص مصاب وقائمة بكل من خالطهم في عمليات متابعة دقيقة وقوائم طويلة، وتم عزلهم لمدة 21 يوماً هي فترة احتواء الفيروس. كما كان التدخل المبكر لدى المصابين حلاً سحرياً في احتواء الوباء آنذاك. ثم طور لقاح لإيبولا، لكن اللقاحات لا تعمل ضد كل السلالات. لذلك وبالاستفادة من الدروس السابقة وكما في كل الأوبئة، يعد التدخل المبكر أمراً حاسماً في احتواء الوباء.
1: السلام عليكم.
2: عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
5: المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
6: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
10: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
11: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
10: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
12: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
13: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
14: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
15: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
16: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
17: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي داي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي كوريا الجنوبية نقلت رويترز عن الرئاسة قولها إن سيول تدرس خيارات بشأن مضيق هرمز بينها إجراءات عسكرية، بينما نقلت وسائل أعلام كوريا جنوبية عن مصادر قولها إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في المضيق. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي

0: منظمة إرهابية وفق تعبيره. وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. والبداية من التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومتابعة أكثر لآخر التصريحات الأمريكية.
1: حسين، نعم، أبرز وأحدث ما جاء أمريكيا اليوم هو بيان للقيادة المركزية الأمريكية يتحدث فيه أن القيادة ستجري تحقيقا في مزاعم سقوط مدنيين إثر إصابة حفل زفاف بذخيرة أمريكية. القيادة قالت أنها ستبحث هذا الموضوع وستحقق فيه ما إذا كانت فعلا ذخيرة أمريكية قد أصابت هؤلاء المحتفلين في حفل الزفاف، وأن العمليات كانت تحاول استهداف برج للاتصالات في تلك المنطقة. وليس من المؤكد ما إذا كان فعلا ذخيرة أمريكية قد أصابت حفل الزفاف هذا أو أنها ذخيرة إيرانية ضلت طريقها وضلت هدفها. وقالت القيادة المركزية أنها لا تقوم باستهداف مناطق مدنية عمدا، وأن نتائج التحقيق ستنشر فور التوصل إليها. هذا ربما أحدث ما جاء أمريكيا تجاه هذه الحرب. أما فيما يتعلق بالسياسة والاستراتيجية الأمريكية للتعاطي مع إيران، خصوصا بعد ابتعاد الولايات المتحدة وتخليها عن المسار الدبلوماسي وتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع إيران، الاستراتيجية الآن بدأت تأخذ طابعا أكثر جديا، خصوصا بعد إعلان وزير الخزانة من أن الاتحاد الأوروبي انضم عملياتيا وفعليا إلى الحملة الأمريكية الاقتصادية ضد إيران وتشديد الخناق الاقتصادي والمالي عليها لدفعها إلى اتخاذ قرارات وأكثر ليونة وتلبية للمطالب الأمريكية. الجهد الأمريكي المبذول حاليا حول العالم عبر حملة تشنها وزارة الخزانة الأمريكية لمحاولة حشد دعم دولي لهذه العملية وانضمام وحرمان إيران من استخدام المنظومة المالية العالمية سويفت، هذه الحملة الآن تمكنت من إقناع دول الاتحاد الأوروبي كما أعلن بيسانت، وأن هذه الدول ستنضم إلى هذه الحملة. لكن الأهم لدى الولايات المتحدة أن تقنع جزء من شركاء إيران التجاريين ودفعهم إلى البحث عن بدائل تجارية أخرى عدا إيران، وأيضا إقناع البنوك العالمية بعدم استقبال أو تحريك الأموال الإيرانية والمعاملات الإيرانية المالية. على الجانب الآخر، هناك أيضا الخيار العسكري الذي تلوح به واشنطن أحيانا وتستخدمه بشكل حي أحيانا أخرى، وهذا الخيار العسكري أيضا تحدث عنه نائب الرئيس جيري فانس وقال أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أي مفاوضات جديدة مع إيران سوى أن تقوم إيران بالتوقف عن تهديد واستهداف سفن الشحن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز، ومن ثم ربما سيكون من المفيد لدى الولايات المتحدة أن تجلس على طاولة المفاوضات مع إيران، وأن الولايات المتحدة ستستهدف أي تهديد لحركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز. حسين
0: أحمد، أيضا بما يتعلق بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فانس بما يتعلق يعني بأن الخيارات جميعها يمكن استخدامها في هذه المرحلة.
1: نعم حسين، هو هذا التلويح العسكري الأمريكي تجاه إيران. الولايات المتحدة تنتهج هذه السياسة منذ نحو أسبوع، التلويح بالاستخدام بالقوة العسكرية واستخدامها إذا اقتضت الضرورة، والتعويل أكثر فأكثر على الحصار البحري والمالي. نائب الرئيس هنا يتحدث أن الخيارات جميعها مطروحة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أكثر من مرة بتوجيه ضربات قوية إلى إيران في المستقبل. ما تريده القيادة المركزية خصوصا بعد ما سرب من خطط وضعت أمام البيت الأبيض وتحت تصرفه لأي هجمات مستقبلية في إيران، ما سرب عن هذه الخطط أن القيادة المركزية تريد إبقاء حالة الإعماء لدى إيران لكي لا تتمكن من مراقبة حركة السفن في المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية. وكلما قام الحرس الثوري بإعادة بناء أو محاولة إعادة بناء لأجهزة الرادارات وأنظمة الرصد وتتبع على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، كلما نصحت القيادة المركزية

0: البيت الأبيض بالسماح بتوجيه ضربات تستهدف هذه المقدرات الإيرانية لإبقاء إيران غير قادرة على رصد حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز. هذا ما تسعى إليه على الأقل القيادة المركزية الأمريكية. الجهد السياسي الأمريكي والاستراتيجي يسعى إلى إبقاء هذه الحالة أولا، ومن ثم الضغط أكثر على إيران وحرمانها حتى من أي عوائد مالية لأي معاملات تجارية، وحرمانها في الوقت نفسه عبر الحصار البحري من تصدير نفطها وغازها إلى شركائها التجاريين، لتجفيف منابع التمويل لدى النظام الإيراني وتحفيز الشارع الإيراني ربما على الانتفاض ضد قيادته السياسية. وهذا ما نشره حتى أو كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع تروث سوشيال عندما تساءل متى يثور الشعب الإيراني على حكومته، وعندما سئل ما إذا كان هناك عمليات استخباراتية تسليح المعارضة الإيرانية ضد النظام الإيراني لم يجب على السؤال ورفض الإجابة، بل إنه لمح من أنه قريبا جدا لن تتمكن أجهزة الأمن التابعة للنظام من إطلاق النار على المتظاهرين بسهولة كما في السابق.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصيني مثلاً، أو بالذهب

0: كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكما، وأبدأ مع ضيفي من طهران السيد مختار حداد. سيد مختار، يعني اليوم أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى عملية المنبوذ الاقتصادي كما سمتها الولايات المتحدة. كيف تتابع طهران ذلك، وما الآلية للالتفاف حول ذلك؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني منذ عام 2018 رأينا هناك بدأت تتراجع العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي. يعني هناك في الحقيقة عمليا لا يوجد يعني علاقات اقتصادية واسعة ومؤثرة بين إيران ودول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية هي أكثر الدول التي تماشت مع العقوبات الأمريكية منذ تلك السنوات. فلذلك

0: الآن يعني عندما يتم الحديث عن مثل هذا يعني باعتقاده يكون أمر رمزي، لأن الدول الأوروبية قلت لكم هي تماشت كثيرا يعني دائما مع العقوبات الأمريكية مع القرارات الأمريكية، ليس فقط يعني في هذا الإجراء، يعني في قرارات مثلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى تعاونت مع أمريكا يعني في الكثير من الملفات التي كان هدفها مواجهة إيران. فلذلك من ناحية الاقتصادية لا قيمة لهذا الإعلان، ولكن هناك يعني هذه العملية الاقتصادية ترافقها حرب نفسية، يعني الجانب الأمريكي إيران يريد أن يعلن بأن هناك نعم دول تتماشى معي في هذا الموضوع وتدعمني في هذا الموضوع، ولكن هناك إذا نذهب إلى حقيقة الأمر الدول الأساسية التي لديها علاقات اقتصادية مع إيران تعتبر شركاء يعني أساسيين لإيران في الجانب الاقتصادي هي لم تخضع لهذه العمليات وهذا الابتزاز الأمريكي، يعني على رأس الصين يعني اليوم للمرة الثالثة سمعنا يعني الصين رفضت رفضا قاطعا بأن تتحرك مع هذا الإجراء الأمريكي، أو حتى الهند الذي يعني تعتبر حليف لأمريكا يعني قبل 3 أيام رئيس وزراء عندما التقى الرئيس الإيراني قال بأنه هناك سنعزز العلاقات التجارية مع إيران، وهناك يعني توجد أمثلة أخرى حول الدول التي لديها علاقات اقتصادية مع إيران مثل تركيا وحتى روسيا يعني. فلذلك في نهاية المطاف هذا الإجراء أكثر من أن يكون يعني هو إجراء حقيقي هو يكون إجراء رمزي، أما هم هؤلاء لديهم يعني الآن النية أو يريد أن يدخلوا في الجانب العسكري إلى جانب الولايات المتحدة، من المؤكد هؤلاء لن يدخلوا في الجانب العسكري إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في مثل هذه الخطوات نعم يعني قلت لكم أوروبا يعني دائما كانت تتماشى مع الجانب الأمريكي.
1: أذهب إلى الدكتور باولو. دكتور باولو، يعني اليوم الخيارات الأمريكية تقريبا تم استخدامها ككل، إن كان بالضغط العسكري أو بالضغط الاقتصادي، ما الخيار الآخر؟
2: في الحقيقة لم يتم استنفاد هذه الخيارات، تم إعلان استخدام الإجراءات الاقتصادية الجديدة للتو قبل أيام بالتالي، فهناك حاجة للانتظار لوقت لكي نرى مفعول هذه الإجراءات وهذه العقوبات الاقتصادية. كل الأخبار القادمة من إيران تقول بأن الحياة باتت صعبة، هنا تحدث عن الإنسان الإيراني البسيط، هناك غياب للسلع والبضائع الأساسية في البلاد، وهناك أيضا ترشيد لبيع الكثير من هذه السلع والبضائع. طبعا للأسف فهذه العقوبات تضر بأولئك الذين لا يحظون بحماية كافية أي المواطن العادي، لكن بالنسبة للنظام وأتباع النظام فلديهم وسائل خاصة بهم لتأمين احتياجاتهم وتأمين احتياجات أولئك الذين يدعمونهم. للأسف المواطنون البسطاء هم الذين يعانون بنهاية المطاف من هذه العقوبات، لكن لا يمكن القول هنا بأن دونالد ترامب استنفذ كل الخيارات وكل الإمكانيات. نحن ينبغي أن ننتظر لوقت لكي نرى تأثير هذه العقوبات. نعرف أن إيران عاشت في ظل العقوبات لفترة طويلة، لكن نوعية تلك العقوبات كانت تتغير. هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فرض هذا النوع من العقوبات على إيران. هناك بالتأكيد دول لن تتعاون كالصين، روسيا، وكوريا الشمالية، تركيا، ربما إنديا، هذه الدول لن تتعاون، وهذا يضعف من حزمة العقوبات على إيران، لكن بالتأكيد سيكون هناك ضرر على الاقتصاد الإيراني. وأعتقد أنه من المبكر أن نقول بأن أمريكا جربت العقوبات وبأن هذه العقوبات غير مجدية، وما هي الخطوة التالية؟ أعتقد أن علينا أن ننتظر لنرى مفعول هذه العقوبات. نحن لا ندري كم الوقت سيستغرق الأمر لكي تؤثر هذه العقوبات على إيران. أيضا هناك إغلاق شامل للمنتجات موانئ الإيرانية، ونحن نعلم أن إيران تعتمد بشكل كبير على الموانئ من أجل استيراد احتياجاتها. إذا ما سألتموني كم من الوقت سيستغرق أولي كي تصبح هذه العقوبات مؤثرة، لا أدري، شهران، 3، 6.
1: دكتور، سأعود إليك بما يتعلق بمسألة الوقت، وسأسأل يعني بما يتعلق بكم يعني كم تمتلك الإدارة الأمريكية وقتا لتنفيذ هذه العقوبات. لكن أذهب إلى ضيفي من طهران السيد مختار حداد. سيد مختار، يعني اليوم العقوبات الاقتصادية هي ذات أثر على الداخل الإيراني. بما يتعلق بالداخل اليوم، طهران كيف تدرس حل هذه المشكلات وأيضا يعني ضخ المزيد من الأموال؟
0: نعم، يعني هناك فائدة أصف ما قاله الضيف من أمريكا، يعني كلام فارغ حول شخ يعني شح يعني مثلا السلع. يعني أنا لا أعرف، يعني هو جالس من آلاف الكيلومترات ويتحدث عن أن هناك شح للسلع ولا يوجد أي شيء داخل إيران. يعني هناك يوجد إعلام دولي في إيران، وهذا الإعلام منه إعلام أمريكي. هناك يعني من يذهب إلى المحلات ويذهب إلى الأسواق، هناك كل شيء متوافر في إيران، لأن إيران في السلع الأساسية هي التي تقوم بصنع هذه السلع الأساسية وإنتاج هذه السلع الأساسية. وهناك المواطن الإيراني يتلقى دعم شهري على في بعض هذه السلع، حتى بشكل يعني أموال نقدية يتم دفعها للمواطن، وهذا منذ سنوات. فلذلك يعني الحديث عن مثل هذا الكلام الغير صحيح باعتقادي يعني هو عاري عن الصحة تماما. وقلت لكم هناك يستطيعوا يعني، وهم موجودون داخل إيران ويرون، يعني هناك كل المواطنين يستطيعون أن يشتروا هذه السلع وهي متوافرة بكثرة داخل السوق الإيرانية. نحن ما نعلمه يعني هناك في إيران على سبيل المثال لن نرى متشردين في الشوارع، ولكن نرى يعني عند جدار البيت الأبيض يعيش المتشردين ويموتون جوعا، وهناك لا أحد يدعمهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى إذا نرى يعني ندرس ونرى الإحصائيات في هذا المجال، نرى أي دولة يعني لديها أكبر العدد من المتشردين ومن يعيش يعني في الشوارع ولا يستطيع أن يأكل. يعني هذا للضيف الأمريكي تذكره بمثل هذا الموضوع. أما بالنسبة للداخل الإيراني، قلت لكم يعني هناك داخل إيران حقيقة يعني هناك الحكومة نعم لديها سياسات من أجل أن لا يكون ضغط كبير على المواطن من خلال تقديم الدعم الأكبر، خاصة في السلع الذي ممكن ترى الحكومة أن أسعارها ترتفع. وهناك توجد أمثلة كثيرة على هذا المجال، ولكن عن هذا الموضوع قلت لكم جزء منه في حالة نفسية، فلذلك نرى أن هذه الحالة النفسية تؤثر على أي سوق داخل إيران. سوق العملة الأجنبية، هنا كذلك البنك المركزي الإيراني لديه برنامج. أولا إيران يعني خلال الفترة الأخيرة قبل هذا الحصار الأخير على الموانئ الإيرانية يعني باعت هذا يعني الكثير من النفط، وهناك يوجد لدى الخزانة الإيرانية يعني ما يكفي من العملة الأجنبية الصعبة لكي تواجه يعني هذه المشكلة التي ممكن تريد أن تحدثها أمريكا خلال الأشهر القادمة. فلذلك يعني الحكومة لديها سياسات، ولكن هناك أحد لا يقول أن العقوبات شيء جيدة أو هناك يعني استمرار هذا الوضع يكون شيء إيجابي، لا، هذا يكون شيء غير إيجابي. والحكومة حتما يعني عندما تتحدث عن موضوع المفاوضات واستمرارها في هذا الموضوع والتبادل يعني وجهات النظر مع الوسطاء، يعني حتما هي تريد أن تستفيد من فرصة يعني إعادة مذكرة التفاهم لمواجهة هذا الموضوع. ولكن ليس معنى بأن إيران مثلا تبيع كرامتها للولايات المتحدة وتسمح لهذا الرئيس الأمريكي أن يسيء لإيران، لسيادة إيران، أو يقوم
1: سيد
0: بهذه
1: مختار
0: الإجراءات.
1: يعني وهذه النقطة مهمة، العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنقل يعني هذا السؤال تحديدا إلى الدكتور باولو. دكتور باولو، يعني بما يتعلق بالوقت، كم تمتلك الإدارة الأمريكية اليوم وقتا يعني رؤية نتائج هذه الضغوطات الاقتصادية؟ وبما يتعلق أيضا بالعودة إلى مذكرة التفاهم، هل من إمكانية للعودة قريبا لها؟
2: بالنسبة لقضية الوقت فهذا قرار سياسي، الوقت عامل غير محدد. الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تبقي على حصار الموانئ الإيرانية لفترة غير محددة، هذا بالتأكيد مكلف ولكن يمكن القيام به لفترة طويلة. ونتوقع

0: غير مسبوقة، ونحن نعرف بأن هناك إمكانية للصمود والمقاومة، مقاومة هذه العقوبات، لكن لا أدري هل هناك إمكانية للعودة للمفاوضات في الوقت الراهن. هذا بالتأكيد سيكون قرار سياسي من جانب الإدارة الأمريكية. لا أعتقد أن هناك إمكانية في المرحلة الراهنة للعودة إلى ما كنا عليه في شهر يونيو حزيران الماضي، عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. لكن حسب علمي، إيران غير جاهزة لتطبيق شروط المذكرة، ونفس التصور موجود لدى الإيرانيين بأن أمريكا غير جاهزة للانخراط في مفاوضات جديدة، لأن إيران تطلب من أمريكا أن تغادر كل القواعد العسكرية في المنطقة، وإيران تريد أن تحظى بدور مركزي ومحوري يعترف به من قبل العالم ككل في المنطقة. أعتقد أن هذه أمور كلها بعيدة عن الواقع، وبالتالي لا يمكن الانخراط في مفاوضات في هذا الوقت بوجود هذا التصور من جانب الإيرانيين. طبعا نحن نتحدث هنا عن اختبار للإرادات، الإرادة الإيرانية والإرادة الأمريكية. السؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن مع مرور الوقت، هل هذا الحصار الاقتصادي هو في صالح إيران أو هل هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن أمريكا ترى بأن عامل الوقت هو بجانبها، والولايات المتحدة الأمريكية قد تبقي على هذه العقوبات لسنة سنتين، وهذا بالتأكيد يعطي أريحية للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نتحدث عن قرار سياسي، يمكن أن تبقي أمريكا على هذه العقوبات، وإيران ستشعر بالإرهاق والتعب من هذه العقوبات، بالتالي قد يكون هناك تحرك باتجاه المفاوضات.
1: شكرا. إذا كنت معنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. ونناقش هذا الملف ومعنا من بيروت السيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الخليل السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من الخليل السيد عادل شديد. سيد عادل، يعني أبدأ بما يعني ناقشه البعض بما يتعلق بأن ما أعلنه بنيامين نتنياهو بما يتعلق بتلة علي الطاهر هو يعني فقط للدعاية الانتخابية، هل هذا صحيح برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسين ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد هنالك استغلالا واضحا من قبل بنيامين نتنياهو لما حدث، ولا يمكن عزل وإبعاد البعد الانتخابي عن هذا الموضوع. ولكن جوهر الموضوع أنه هكذا نتنياهو يفهم الاتفاق الذي وقع مع الحكومة اللبنانية قبل شهرين، وهكذا يريد فرض هذا الفهم، نريد فرض التفسير الإسرائيلي على هذا الاتفاق، أنه لطالما أن الهدف من هذا الاتفاق هو ملاحقة حزب الله وتجريده من سلاحه وإضعافه، بالتالي من حق إسرائيل أن تقوم بكل ما هو مطلوب لتنفيذ ذلك الهدف. هكذا تريد خلق هذا الواقع، وأن يفهم الاتفاق باتجاه واضح أنه وقف إطلاق النار أحادي الجانب فقط من قبل لبنان وحزب الله وليس من قبل إسرائيل، وأنه الاتفاق يخول إسرائيل ذلك لطالما التزم حزب الله ولم يطلق النار باستثناء مرات قليلة بالشهرين الماضيين، واستمرار المفاوضات من قبل الحكومة اللبنانية وعدم تعطلها نهائية، تبني الموقف الأمريكي وعدم اعتبار الأمريكي لما تقول.

0: تقوم به إسرائيل خرقا للاتفاق. بتقديري أنه هذا الواقع الذي يريده بنيامين نتنياهو وتريده إسرائيل، وحين يشعر بنيامين نتنياهو بأنه يتم تحقيقه، بالتالي يشعر أنه المجتمع الإسرائيلي سيعتبر ذلك إنجازا، وبالتالي سيستغل نتنياهو ولا يمكن له أن يفوت هذه الفرصة التي يعتبرها ثمينة والتي تتزامن مع اقتراب الانتخابات. إضافة إلى البعد الآخر للموضوع، أنه يعني كان هنالك تقديرات بناء جزء من على معلومات أنه من الممكن أن تكون يعني لإيران رؤية في هذا الموضوع وأن تدخل على الخط، وبالتالي هذا أيضا مصلحة إسرائيلية وإن كانت غير مضمونة. بالتالي من نتنياهو لا زال يراهن على إمكانية العودة إلى الحرب الواسعة مع إيران، وإن كان ذلك من خلال تلت علي الطاهر. بالتالي من وجهة نظر نتنياهو يكون قد اصطاد عصفورين بحجر، حقق ما يريد في لبنان مستغلا الاتفاق والتناقضات الداخلية ما بين الحكومة التي تفاوض إسرائيل تحت النار، وما بين المقاومة التي تلتزم حتى اللحظة على مضض، ومع إيران التي يريد جرها وجر الولايات المتحدة إلى مواجهة جديدة. يرى نتنياهو أنه من الممكن أن يحقق هدفه الاستراتيجي في هذه المرحلة، وهو خلق واقع أمني جديد يؤدي إلى إقناع الإسرائيليين بتأجيل الانتخابات وتعثر
1: وهي
0: إجراءها.
1: رغبة ملحة يعني سيد عادل بهذه الفترة لبنيامين نتنياهو. أذهب إلى سيد طارق. سيد طارق، يعني بما يتعلق بملف المفاوضات تحديدا ما بين لبنان وإسرائيل، كيف يؤثر هذا الإعلان وهذه السيطرة عليه؟
2: يعني من المؤكد، أول تحية لك أستاذ عادل وللمشاهدين، من المؤكد أنه هذا الموضوع سيكون يعني البند الأساسي في جولة المفاوضات المقبلة. هلأ هو من حيث المبدأ ما حصل هو خرق إسرائيلي فاضح لاتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل ولبنان، خرق فاضح. يعني قبل ذلك كان هناك يعني احتلت إسرائيل تلت قلعة الشقيف وزوطة الشرقية وكفر تبنيت والأرنون يعني قبل أن يوقع الاتفاق. أما الآن بعد أن وقع الاتفاق فكل حركة تقوم بها إسرائيل، ليس بس فقط في ما حصل في علي الطاهر، قبله كل ما تقوم به إسرائيل هو خرق لهذا الاتفاق وعدم احترام له. يعني مثل ما قال الأستاذ عادل، يعني إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق وكأنها لا تريد ولا تريد هذا الاتفاق أصلا. يعني وإذا كانت يعني الغاية من هجومها على علي الطاهر وتحدي الإرادة الإيرانية التي عبرت عنها طهران عبر عمان وعبر باكستان بأنها ستتدخل في حال إسرائيل أقدمت على احتلال علي الطاهر، فإذا كان هذا استدراج إيران إلى مواجهة، فذلك يعني أن نتنياهو لا يريد فقط استثمار انتخابي بما حصل، إنما يريد استدراج حرب كبيرة ربما يريد منها تطيير الانتخابات الإسرائيلية، تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا إذا صحت كل التوقعات التي تقول أنه وضعه الانتخابي ضعيف وقد يهزم أمام خصومه. لذلك هلأ الدولة اللبنانية أعتقد أنها ما ستطرحه في الجولة المقبلة من المفاوضات إذا انعقدت في وقت لاحق من هذا الشهر، بدأت تطرح هذا الخرق الحاصل وماذا تريد إسرائيل من احتلال هذه التلة. يعني إذا كانت تريد الاحتلال للبقاء في هذه وفرض أمر واقع، فأعتقد أن الحكومة اللبنانية ستكون في موقف حرج، يعني لأنه لا تستطيع أن تتحمل هذا الأمر. هي ذهبت إلى خيار وتحدت كل معارضين في هذا الموضوع على أساس أن هذا الخيار الذي ذهبت إليه بالرعاية الأمريكية وبالدعم الأمريكي سيأتي للبنان بنتائج إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب وعودة الأسرى وعودة النازحين وإطلاق عملية الإعمار. إذا هذا الأمر ما حصل يعطل كل هذا، فإذا السلطة اللبنانية قد تصل في مكان ما إلى تعليق المشاركة في المفاوضات. يعني بالحد الأدنى أعتقد ربما تذهب إلى هذا الأمر وتضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها. وأنا بتقديري ما حصل اليوم بعلي الطاهر هو هذا يعني في رسم الولايات المتحدة الأمريكية.

0: هي الراعي للاتفاق، وعليها أن يعني أن تفي للبنان بالوعود التي قطعتها له بأنها ستحقق ستضغط على إسرائيل
1: نعم سيد طارق،
0: وتحقق الانسحاب الإسرائيلي، أو على الأقل من خلال تنفيذ الاتفاق على رغم كل الانتقادات الموجهة له للاتفاق الإطار، أنه ما في برنامج زمني للانسحاب، لكن ينص على مناطق
1: وصلت هذه
0: تجريبية
1: الفكرة سيد طارق. أذهب إلى السيد عادل. نعم أذهب إلى السيد عادل شديد. سيد عادل، يعني بما يتعلق بمحاولة الإنجاز ما قبل الانتخابات الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو، إن كان في الضفة الغربية أو إن كان في لبنان أو في أي منطقة أخرى، أو جر يعني أيضا إيران والعودة إلى المواجهة الشاملة، ما الخطوات التي يقوم بها الرجل يعني اليوم بما يتعلق ببنيامين نتنياهو تحديدا؟
2: يعني بنيامين نتنياهو اليوم مصلحته الشخصية والسياسية والحزبية والانتخابية تعلو بكثير المصلحة القومية في إسرائيل وما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي، وهذا معروف. واليوم آخر استطلاع للرأي اللي صدر قبل حوالي أكثر من نصف ساعة في إسرائيل، والذي يعتبر من أهم استطلاعات الرأي، استطلاع معاريف، يشير بشكل واضح أن 55% من الرأي العام بإسرائيل يخشون وقلقون من العودة إلى المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، وال 55% لا يدعمون إنما يخشون، وبالتالي هاي الخشية نابعة من قناعة لدى هؤلاء أنه نتنياهو هو من أجل تحقيق ما يريد، وهو إما إلغاء الانتخابات من خلال هذا الحريق الكبير الذي سيشعل بالمنطقة برمتها، وإما أن يحقق ما يريد وأن يكمل الأهداف التي بدأها بضربها في إيران، البنية التحتية للطاقة والكهرباء والنفط، وحينها سيحقق الكثير من النقاط في إسرائيل في حال فشلوا في إلغاء الانتخابات. بالتالي واضح أن بنيامين نتنياهو لن يتردد في هذا الموضوع، ولكن في هذا الموضوع هنالك محدد مهم جدا، بدون الموافقة الأمريكية لا يمكن لنتنياهو أن يذهب باتجاه الحرب، ولكن بموضوع تلة علي الطاهر كان نتنياهو يراهن على أنه ضربة إيرانية قد لا تمنع الأمريكي من دخول إسرائيل على الخط، وحينها يحقق بنيامين نتنياهو ما أراد، ضرب في لبنان واستمرار الحالة على حالها، وبنفس الوقت إشعال الجبهة مع إيران، وهذا ما يريده.
1: شكرا. إذا كنت معنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من بيروت السيد طارق درشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميل محمود مراد ونافذة عسكرية تقرأ في أهمية تلة علي الطاهر جنوب لبنان بوصفها عقدة ميدانية ورمزية قادرة على إشعال جبهة أوسع في المنطقة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. تلة علي الطاهر تتحول اليوم إلى واحدة من أكثر العقد حساسية في جنوب لبنان بما تحمله من أهمية ميدانية ورمزية، وبما يحيط بها من رسائل إيرانية وحسابات إسرائيلية. فما الذي يجعل هذا الموقع بتلك الأهمية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر أي تحرك عسكري حوله في مسار الجبهة الأوسع؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نتحول أولا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتطلعنا على الوضع الميداني الحالي للتلة. سلام.
4: وسنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحتها. شكرا محمود. إذن تلة علي الطاهر الآن هي في محور الحدث. لماذا هذه التلة مهمة أو هذا المرتفع مهم؟ سنبدأ بالنسبة لإسرائيل. ما تقول إسرائيل بأن هذا المرتفع هو نقطة ارتكاز عملياتية بالنسبة لحزب الله. يقول الجيش الإسرائيلي بأن البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان شمال نهر الليطاني مرتكزها تلة علي الطاهر، وبالتالي إسرائيل تتحدث عما أسمى هو أسفل تلة علي الطاهر والامتداد الطبيعي لها من مناطق جغرافية قاسية ومرتفعة أيضا، سواء باتجاه الريحان أو باتجاه جبل صافي. أهمية هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل هي كما تصفها بأنها نقطة ارتكاز عملياتية. هذه تلة تقع على مرتفع أعلى من المناطق المحيطة به، وهو قريب جدا أيضا من المناطق التي أو من المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل، ومن هنا الأهمية لهذه المنطقة. هذه صورة توبوغرافية تقريبية للمنطقة التي نتحدث عنها. هذه هي قلعة شقيف، هي قلعة تاريخية ومرتفعة أيضا. تلة علي الطاهر تعتبر امتدادا طبيعيا لتلك القلعة، وبالتالي هي منطقة ترتفع بنحو 600 كيلومتر عن سطح البحر وعن المناطق المحيطة بها، تعطي من يمسك بها صحيح إشرافا جغرافيا على المناطق المحيطة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة لإسرائيل المهم ليس ما هو فوق المرتفع، الأهم بالنسبة له هو ما دون المرتفع أو ما هو أسفل مرتفع علي الطاهر، الذي كما ذكرنا بنحو 600 متر عن سطح البحر وليس كيلومتر بطبيعة الحال. بالنسبة لإسرائيل التقدم إلى هذه المنطقة كان تدريجيا، بمعنى عندما رسمت هذه المنطقة التي باتت تسميها الخط الأصفر أو منطقة الدفاع المتقدم أضافت عليها مناطق لم تحتلها عندما أعلن وقف إطلاق النار أو عندما توقفت العمليات العسكرية، من بينها مرتفع علي الطاهر بالتحديد لم تكن القوات الإسرائيلية قد دخلت إليه، رغم ذلك ضمنته ضمن حدود ما سمته بخط الدفاع المتقدم، وكانت الأسئلة كثيرة لماذا يقع ضمن تلك المنطقة. الآن بتنا نعرف بأن الجيش الإسرائيلي كان يريد التقدم باتجاه هذا المرتفع ومحاولة الاستيلاء عليه، وبالتالي الدخول إلى الأنفاق تحت علي الطاهر وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي. تمهيدا لتلك العملية هكذا كانت تبدو التلة قبل بدء العملية الإسرائيلية، هناك غطاء نباتي كثيف إلى حد بعيد وبالتالي يمنع الرؤية، وبالتحديد إذا ما كان هناك فتحات للأنفاق التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي. هذه الصورة التقطت نهاية شهر يوليو الماضي ويبدو الغطاء النباتي محترقا بشكل كامل. قامت إسرائيل باستهدافات متكررة ومستمرة سواء للمرتفع أو للمناطق المحيطة به. وقبل أن ندخل بالتحديد إلى هذه الفقرة، كانت مناطق عديدة من المحيطة بتلة علي الطاهر تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي وغارات إسرائيلية. بعض تلك المناطق سواء شمال المنطقة المحددة تلة علي الطاهر أو إلى الغرب منها. وظهر هذا اليوم شهدت بلدة كفر تبنيت تفجيرا وصف بأنه كبير جدا، لم يعرف بالتحديد ما الذي فجره الجيش الإسرائيلي، ولكن المنطقة الصفراء التي يحتلها الجيش الإسرائيلي إما بالوجود الفعلي أو بالسيطرة النارية من الناقورة إلى مرتفعات جبل الشيخ يشهد عمليات نسف وتدمير مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي محمود، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أي تتواجد لها نقاط عسكرية ومواقع عسكرية، أو تدخل إلى القرى ضمن تلك المنطقة تفجر وتنسف ثم تنسحب.
3: شكرا جزيلا لك سلام. إذن نجدد الترحيب بالعميد إلياس حنا. مرتفعات علي الطاهر بوصفها يعني مرتفعا حاكما يشرف أو شمال الليطاني يشرف على إقليم النبطية، جبل الريحان، إقليم التفاح، ومحاور الحركة بين الجنوب اللبناني والعمق اللبناني، أذلك مفتاح السر في أهميتها.
5: محمود، لو سلمنا جدلا أن هذه المنطقة الصفراء، هذا بالعقل الأمني الإسرائيلي أنه هذه المنطقة الصفراء دون منطقة شمال الليطاني على علي الطاهر هي منطقة واقعة، وبالتالي هي منطقة تحت استهدافات حزب الله. بالمنطق العسكري عندما فعلا رسمت هذه الخريطة أو هذه المنطقة باللون الأصفر، هي أدخلت قلعة الشقيف كما أدخلت علي الطاهر. واليوم المفارقة العجيبة محمود أنه تلة أخذت بعدا جيوسياسيا، بعدا في كل المنطقة، هي مهمة لإسرائيل بسبب المنطقة، وهي مهمة لإيران لعدة أسباب لأنها هددت. المقصود فيها محمود أنه هذه المنطقة عندما نتحدث عن تلة علي الطاهر هي ثلاث تلال، يعني هناك تلة الدبشة معها أيضا، تقريبا كلها بمساحة 4.5 كيلومتر مربع مع قلعة الشقيف. يعني إذا دخل الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف ودمر نفقا كبيرا جدا، أن تبقى بقلعة الشقيف ودون علي الطاهر هي تقريبا ساقطة. فإذا أنت من تلة علي الطاهر إلى قلعة الشقيف إلى شرقا باتجاه الخيام، أنت تحمي بطريقة غير مباشرة إصبع الجليل، هذا هو إصبع الجليل، يعني أنت تحمي هذه المنطقة، تحمي هذه المنطقة عبر السيطرة على تلة علي الطاهر والشقيف، وأن تأخذ أيضا في نفس الوقت الخيام. من هنا عندما طلبت الدولة اللبنانية بالمناطق التجريبية لماذا لا تعطونا الخيام، رفض الجيش الإسرائيلي رفضا قاطعا. فإذا هو من ضمن هذه المنظومة. تلة علي الطاهر هي أساس، هي محور أساس في المنظومة الأمنية التي تريدها إسرائيل، الدفاع المتقدم، الأمن. وبالتالي هي لم تبقى فقط في هذه المنطقة محمود، هي دمرت تقريبا بنسبة 75-80% كل ما هو متواجد في منطقة جنوب الليطاني. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة. الشيء الجديد اليوم، ماذا سيحصل بعلي الطاهر وكيف ستنتهي هذه المعركة؟
3: بذلك تستكمل إسرائيل السيطرة، سيطرة الحزام الناري على منطقة النبطية وما حولها؟
5: أولا محمود، عندما نتحدث عن علي الطاهر، علي الطاهر فعلا هذه هي علي الطاهر، هي منطقة تسيطر فيها على كفر تبنيت، على النبطية الفوقة، على النبطية، وعلى باتجاه إقليم التفاح، وبالطبع على كفر رمان. فإذا أنت إذا أصبحت في علي الطاهر اليوم، تقول بعض المعلومات أن هناك دخول إسرائيلي إلى مناطق معينة بعلي الطاهر، لم نؤكد ولا نتبنى هذا الأمر، ولكن اليوم هي علي الطاهر، ما تريده إسرائيل هو ليس فعلا التلة، هو ما تحت التلة من أنفاق وفعلا قيادة وسيطرة، وبالتالي قيادة العمليات لحزب الله. إذا أنت كنت في علي الطاهر إنما تسيطر على أماكن مهمة جدا، يعني هي مشرفة، وبالتالي بطريقة غير مباشرة أن أهالي النبطية قد لا يعودون إلى النبطية، وكفر رمان أيضا، وكفر تبنيت. فإذا أنت بهذه المنطقة وبهذا الوجود فعلا إنما تحمي منطقة أوسع، وهذا أمر يضعف حزب الله في منطقة ليس جنوب الليطاني فقط، أيضا في شمال الليطاني، وهذا أمر مهم بالنسبة لحزب الله، لأنه علي الطاهر هذه التلة هي من ضمن منطقة بدر. يعني كان هناك قبل الحرب ثلاثة مناطق أساسية، منطقة بدر ومناطق عسكرية متعددة، نصر وبدر وبالتالي وعزيز، هذه مناطق ثلاثة، هذه تعتبر على أنها من ضمن منطقة بدر. فإذا أنت أمام ليس تحول بالمعنى الجيوسياسي، يعني هو تحول عسكري مهم جدا يعطي أفضلية لإسرائيل في المراقبة، ولكن التحول الجيوسياسي هو التهديد الإيراني لإسرائيل عبر عمان، أنه إذا فعلا تم هناك هجوم على علي الطاهر سوف ترد إيران.
3: هل يعني ذلك أن تتحول هذه المنطقة من مجرد عقدة في قتال داخل لبنان إلى منطقة أو نقطة بأهمية جيوسياسية للمنطقة كلها؟
5: هذا غريب عجيب محمود. اليوم أيضا بأواخر يونيو عندما قصفت إسرائيل منزلين فارغين في الضاحية، ردت إيران عبر صواريخ باتجاه إسرائيل، والدليل اليوم تتحدث إيران على أنه هذا الأمر يخرق مذكرة التفاهم البند الأول، لأنه ربط لبنان بربط بوقف النار في الخليج أو في منطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هذا الاتفاق سقط فعلا، وبالتالي هل ستذهب إيران إلى الرد فعلا؟ هنا يهدد الإسرائيلي أنه إذا كاتس وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول أنه إذا تم استهداف إسرائيل سندمر حتى البنى التحتية للطاقة في إيران، وهذا أمر يعتبر مهم جدا وحيوي بالنسبة لإيران في ظل الواقع الحالي، يعني الحصار وفعلا العقوبات الاقتصادية.
3: بمعنى أن إيران ستفكر مرتين قبل الإقدام على هذا الأمر.
5: قد تكون عملية الربط، يعني محمود دائما بالاستراتيجية الكبرى لإيران كان هناك ما يسمى بالفورورد ديفنس، الدفاع المتقدم عبر الوكلاء. هل ستذهب إيران إلى فعلا حماية علي الطاهر وهي تلة بسيطة، أم هي رمزية بالنسبة لها، أو لتعيد نفسها لربط نفسها مع فعلا وكيل لها في المنطقة، أم ستمتنع عن الرد؟ إذا امتنعت عن الرد مشكلة، وإذا لم تمتنع عن الرد مشكلة. إذا امتنعت هي تتخلى عن الوكيل، وإذا فعلا ردت سيكون الرد من قبل إسرائيل حتمي.
3: هناك حديث عن وجود 10 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران، ما مدى واقعية هذا الأمر وما مدى تأثيره في القرار الإيراني بالرد أو عدم الرد؟
5: أن تدخل إسرائيل إلى هذه المنطقة وفعلا تلقي القبض على من يقاتل من قبل إيران، يقول أن هناك ضابطان برتبة عالية برتبة رفيعة، هذا الأمر محرج لإيران، وبالتالي هو أيضا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان قتل بعض المسؤولين في الحرس الثوري على الشواطئ اللبنانية في أوتيلات معينة أو في فنادق معينة. هذا الأمر تعتبر على أنه تطرح الكثير من الحلول لعلي الطاهر. لا نعرف مدى دخول إسرائيل إلى داخل علي الطاهر، ولكن هذا الأمر يطرح العديد من الحلول، منهم من اقترح أن يسلم حزب الله هذه التلة إلى الجيش اللبناني، رفض حزب الله. التسليم للجيش اللبناني يعني كيف تتحقق إسرائيل من فعلا أن الجيش اللبناني متواجد في هذه المنطقة، خلقت معضلة. الجيش اللبناني يقول ماذا لو أرادت إسرائيل أن تتحقق ودخلت وبقيت في التلة، أو هل هناك جهة ثالثة قد تدخل للتحقق وبالتالي يكون الأمر بيد الجيش اللبناني. أنا أعتقد شخصيا إسرائيل لا تثق بأحد، هي تريد فعلا تلة علي الطاهر نظرا لأهميتها بالمنظومة الأمنية للمرحلة القادمة. إسرائيل محمود غيرت مقاربتها بعد 7 أكتوبر إلى بدل الاحتواء والردع وما سمى جذ العشب إلى الاستباق والقتال والتدمير بشكل منهجي يسمى سيستميك وورفير، يعني أن تضرب المنظومة للآخر للعدو بشكل أن لا يستطيع القيام منها أبدا ضمنا البيئة الحاضنة، من هنا هذا الدمار في المناطق المدنية للبنان.
3: هذا يضعنا أمام عدد من الأسئلة. أولا بخصوص حزب الله، ما الخيارات التي يمكن أن يذهب إليها ما بين الرد المحدود وما بين المواجهة الشاملة؟
5: حاليا محمود لم يعد الردع قائما بالنسبة لحزب الله، هو قادر على التعطيل. يعني اليوم القرار العسكري بيد حزب الله، ولكن القرار السياسي هو في إيران، من هنا اختيار حزب الله الربط مع مذكرة التفاهم والربط مع إيران، بينما الدولة اللبنانية تذهب إلى مسار مختلف تماما، وهنا يشكل ما يسمى بالعقدة الأساسية أو الديليما أو المعضلة للبنان بشكل كامل، أنه من لديه السلطة السياسية غير قادر عسكريا، ومن هو قادر عسكريا لا يريد فعلا هذه السلطة السياسية ويرفض فكرة الإطار والاتفاق الإطار من أساسه. فإذا أنت أمام معضلة، الحل الكامل والشامل هو فعلا أن يكون هناك توحد أو توحيد بين الدولة اللبنانية والقرار حزب الله، وهذا الأمر أعتقد أنه حاليا هو يعني بيد إيران.
3: طيب، تزامن هذا التحرك العسكري الإسرائيلي مع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يعنيه مستقبلا على هذه المفاوضات؟
5: إيران لا تثق بأحد، وأنا أعتقد اليوم إيران تأخذ من لبنان ولا تعطي شيء. يعني عندما أعطت فعلا،
3: أقصد إسرائيل،
5: إسرائيل لا تعطي شيء للبنان، هي فعلا تريد أن تبقى في المناطق الصفراء، وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل محمود، هي تريد البقاء في المناطق الصفراء، وإذا ما أعطت هي تعطي كما يقال بالعامية من كيس أو من جيب اللبناني، تعطيه في منطقة ليست متواجدة فيها، وبذلك تكون قد كبرت أو وسعت المنطقة الأمنية وقالت للجيش اللبناني أنت المسؤول عن هذه المنطقة. ولكن اليوم الجيش اللبناني لم يعد يقبل فعلا بالاستمرار بالتفاوض، لأنه يريد فعلا أن يكون هناك مناطق تجريبية أكبر ومهمة، على سبيل المثال بنت جبيل أو حداتة أو حتى الخيام.
3: ما مدى إمكانية تحول هذه الأحزمة الصفراء ومناطق السيطرة الإسرائيلية إلى وضع دائم شبيه بما يحدث في قطاع غزة أو ما تسعى إليه إسرائيل في قطاع غزة؟
5: هذه هي الخطورة. هناك خطوط معينة، يعني إسرائيل تحتل من لبنان 600 كيلومتر مربع، بين لبنان وغزة وسوريا هناك ما يقارب حسب الفاينانشال تايمز 1200 كيلومتر مربع لن تنسحب منهما، وهي تبقى وتقوم أو تبني منظومة عسكرية أمنية وكأنها باقية إلى الأبد. يعني بالعام 83 دخلت إسرائيل إلى لبنان، عندما انسحبت إلى المنطقة الأمنية بقيت في المنطقة الأمنية عبر الوكلاء بالطبع، ولكن بدعم إسرائيلي، من 85 حتى العام 2015 سنة.
3: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: تغطيتنا لهذه الساعة انتهت، نلقاكم مجددا على رأس الساعة في أمان الله.
6: الآن نسمع
7: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
8: وسيارات، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
9: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
8: وصوت يصنع صداه،
10: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
11: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
12: نرصد البداية.
13: مع أن النار لم تتوقف يوما.
12: نتابع التحول.
14: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
12: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة. ومن مكان إلى آخر.
15: حديثة سقطت.
12: الجزيرة.
16: صاروخ باليستي.
12: نرى العالم من كل زواياه. We'll be right back.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيم أبجيت أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
0: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان. أينما كنتم إليكم التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المعمود الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. في طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي كوريا الجنوبية نقلت رويترز عن الرئاسة قولها إن سول تدرس خيارات بشأن مضيق هرمز بينها إجراءات عسكرية، بينما نقلت وسائل الإعلام من كوريا الجنوبية عن مصادر قولها إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في المضيق. فيما يتعلق بمستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل. مستهلنا التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. أحمد هزي مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة وسياق ذلك التصريح لسكوت بيسنت.
1: نعم محمد، هذا التصريح هو يصب في اتجاه أو أول نتائج الحملة التي تشنها الولايات المتحدة وتحاول بها إقناع عدد كبير من دول العالم بالانضمام إلى هذه الحملة التي تقودها لتضييق الخناق المالي على إيران. الآن وقد جندت الاتحاد الأوروبي وانضم الاتحاد الأوروبي حسب بيسنت كعضو فاعل في هذه الحملة، حملة الضغط المالي والاقتصادي على إيران. تسعى أيضا الولايات المتحدة وعبر هذه الحملة التي تشنها وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحرب لإقناع مزيد من دول العالم بالانضمام إلى جهود الولايات المتحدة وحرمان إيران من أي عائدات مالية نتيجة التعامل التجاري معها أو حتى عبر استيراد نفطها وغازها، وتحذير أيضا للبنوك العالمية من أنها قد تواجه إجراءات عقابية في حال استقبلت أموالا إيرانية أو أصدرت سحوبات لأموال إيرانية باتجاه طهران. أي أن الولايات المتحدة تحاول خنق إيران اقتصاديا عبر الحصار البحري، وخنقها ماليا عبر حرمانها من استخدام النظام المالي العالمي وتجنيد دول العالم للمضي قدما في أيضا عدم التعامل التجاري والمالي معها، وتحاول أيضا إقناع الشركاء التجاريين لإيران بالتخلي عن التجارة البينية بينهما والتوجه إلى شركاء تجاريين آخرين. هذا كله
0: في هذا الإطار أحمد.
1: أيضا
0: نعم في هذا الإطار، شكرا، في هذا الإطار الإعلان الواضح من قبل الاتحاد الأوروبي بحسب سكوت بيسن بأنه انضم إلى المنبوذ الاقتصادي، من المعروف بأن الاتحاد الأوروبي بشكل عام ليس من الدول أو دوله ليست لديها علاقات اقتصادية كبيرة جدا وذات قيمة كبيرة بالنسبة لإيران. وهنا يأتي السؤال فيما يتعلق بالدول التي لها علاقات اقتصادية وشراكات اقتصادية كبيرة مع طهران، كيف هي مساعي الولايات المتحدة للتحرك في ذلك الاتجاه ولكن مع تلك الدول الوازنة؟
1: هناك تحركات محمد تجاه هذه الدول الشركاء تجاريا لإيران، خصوصا أولئك الذين إما يشترون نفطها وغازها أو يتعاملون معها ماليا. كان نتذكر قبل بضعة أيام أعلنت الإمارات أنها قطعت جميع علاقاتها المالية والتبادل التجاري مع إيران، والإمارات كانت دولة لها علاقات تجارية وثيقة مع الجانب الإيراني. هناك أيضا محاولات للضغط على عدة بنوك عالمية بأن لا تستقبل أموالا إيرانية ولا تجري معاملات مالية مع إيران، لكن يبقى الجهد الأمريكي الأكبر ربما ينصب على الصين. كيف ستتعامل الصين مع هذه الضغوط الأمريكية؟ هل ستمضي قدما الولايات المتحدة بالضغط على الصين، خصوصا وأن الولايات المتحدة لديها خلافات عديدة في عدة ملفات مع الجانب الصيني، ولا تريد أن تصعد بحرب اقتصادية مالية مع الصين بأن تفرض عقوبات على البنوك الصينية التي تتعامل مع إيران؟ لكن هناك أيضا بعض المؤشرات محمد، خصوصا ما نقل عن مصادر إيرانية من أن الصين خبرت قاليباف من أنها لن تستقبله سوى إذا تم وضع حلول لحركة الملاحة وحركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز.
0: هذا فيما يتعلق بالممود الاقتصادي وهذا التوجه الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة ضد طهران، ولكن في المقابل تحدث جي دي فانس عن أدوات وخيارات أخرى قد تلجأ إليها واشنطن.
1: نعم محمد، جي دي فانس تحدث من أن الخيارات جميعها مطروحة للتعامل مع إيران، والتلويح هنا أو التلميح هو للخيار العسكري. الولايات المتحدة تريد إبقاء الخيار العسكري وتستخدمه بين الفينة والأخرى للحفاظ على المسارين الذين دشنتهما ولعبور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، خصوصا فيما يتعلق بقدرة إيران على رصد تحركات هذه السفن. القيادة المركزية الأمريكية وضعت خططا بتصرف البيت الأبيض للتعامل مع هذا الوضع، وأي محاولة للحرس الثوري الإيراني من إعادة بناء القدرات الإيرانية وأجهزة الرادار وأنظمة الرصد وتتبع على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. ومن هنا جاءت الضربات العسكرية الأخيرة لحرمان إيران من هذه القدرات. سياسة إعماء إيران هي جزء كبير أساسي من الخطة الأمريكية والجهد الأمريكي لإعادة فتح مضيق هرمز والسيطرة الجزئية عليه. والرئيس الأمريكي تحدث ونائبه أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة الآن باتت تسيطر على مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي أيضا قال أن الولايات المتحدة

0: تنتهي بأن تكون هي المسيطرة النهائية والكاملة على مضيق هرمز بعد نهاية هذه الحرب، أي انتزاع ورقة المضيق من الجانب الإيراني لإجباره أن يأتي إلى طاولة المفاوضات دون أوراق ضغط وفي وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية، لكي ربما تتغير ديناميكية صناعة القرار في طهران ويصل القادة الإيرانيون إلى قرارات بتقديم تنازلات تلبية المطالب الأمريكية. محمد،
1: أشكرك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن في هذه الأثناء. مشاهدينا، ننوه بهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الجزيرة. فاينانشال تايمز تنقل عن مصادر دبلوماسية بأن إدارة ترامب تسعى لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز وأيضا الملف النووي. ربما نناقش هذا التطور وهذا التصريح خلال مساحة النقاش في هذه الساعة الإخبارية ضمن تغطية الجزيرة المستمرة، ولكن الآن ننتقل إلى طهران، إذ نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت. عمر هواش لديه التفاصيل.
2: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: هذا فيما يتعلق بأبرز التصريحات وبخاصة العسكرية منها القادمة من إيران، ولكن على الأرض يوما بعد آخر تتلاحق مؤشرات كثيرة من الداخل الإيراني المتعلقة ببلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، وذلك في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. كانت إيران قد طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح سؤالا مهما، كيف ستتعامل تلك الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة ولكن صممت خصيصا لاستهداف طرق الالتفاف تلك؟ المزيد في هذا التقرير لفرح زمن شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال، ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار، وأخذ المقابل بالعملة المحلية

0: الطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: مشاهدينا، ننوه من جديد بتلك الأخبار العاجلة التي نقلناها اتباعا عن الفاينانشال تايمز التي نقلت بدورها عن مصادر دبلوماسية تقول بأن إدارة ترامب تسعى لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي معا. تقول أيضا بأن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد محتمل. تقول أيضا فاينانشال تايمز وهي تنقل عن دبلوماسيين بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في بقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن اتفاق طهران ومسقط. كل هذه المعطيات الجديدة بالإضافة إلى التصريحات السابقة القادمة من واشنطن وطهران ننقلها لمساحة النقاش. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بشأن الأمريكي، ومن طهران مختلف

0: حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما. أستاذ محمد، هل نتحدث عن اتفاق جديد مختلف قد يرى النور؟
1: تحياتي لك وللضيف من طهران والمشاهدين. قد يكون من المبكر الحكم على هذه التسريبات التي ذكرتموها للتو. نائب الرئيس اليوم جي دي فانس او امس بتوقيت واشنطن تحدث وقال ان الحرب لن تستمر الى ما لا نهايه، واعتقد ان الرئيس ترامب يدرك ذلك ايضا، وان واشنطن كلها تدرك ان عند نقطه محدده سيجتمع الطرفان ويعودان الى مائده التفاوض ويتم الاتفاق على صفقه جديده. الرؤى في واشنطن تجمع ان الصفقه القديمة التي تم التوصل لها إطار المبادئ في منتصف يونيو الماضي فاشلة وانتهت عمليا على أرض الواقع، واليوم هناك حاجة إلى صفقة جديدة. وأعتقد أن ما تقوم به واشنطن من تصعيد غير مسبوق على الجانب الإيراني، سواء كان ماليا أو اقتصاديا أو حتى عسكريا في بعض الحالات، يهدف إلى أن يبعث رسالة هامة للإيرانيين أن عليهم التراجع عن التشدد الذي كان في المرحلة الأولى من التفاوض، والذي أدى إلى اتفاق اعتبره الكثير هنا في واشنطن بمثابة هزيمة عسكرية ودبلوماسية للولايات المتحدة. الرئيس ترامب يريد صفقة أفضل، يريد اتفاق جديد يظهر بمظهر المنتصر. الاتفاق السابق كان في صالح الجانب الإيراني في كل نقاطه الـ14، واعتقد أن هذا ما أدركه الرئيس ترامب لاحقا بعدما تم التوقيع على هذا الاتفاق. أدرك أنه أعطى الإيرانيون ما كثير مما كانوا يطمحون إليه دون أي مقابل، واعتقد أن ما تراه واشنطن الآن من تصعيد غير مسبوق هو بهدف الضغط على الجانب الإيراني بصورة كبيرة، وإقناع الحلفاء الذين يقومون بالوساطة أن واشنطن منفتحة على اتفاق جديد يكون أكثر استجابة لمطالبها المتعلقة بالملف النووي ومضي قرم تحديدا.
0: أستاذ مختار، ماذا عن طهران؟ هل هي منفتحة أمام اتفاق جديد مختلف عن الأول، قد يضاف إليه بشكل واضح كل ما يتعلق بتفاصيل هرمز والملف النووي بحسب تسريبات والتصريحات التي أدليت للفاينانشال تايمز؟
2: تحية لكم أستاذ محمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الحقيقة هناك يعني ما نلمسه في طهران، لا أعتقد أن إيران تقبل الآن الحديث عن اتفاق جديد أو مذكرة تفاهم جديدة. لماذا؟ لأن إيران ترى أساسا يعني هذه المذكرة الحالية هي تكون أرضية لاتفاق، وهذا كان واضح وهذا كان سيحدث إذا كانت مذكرة التفاهم تسير بشكل طبيعي. يعني إيران ترى مثلا على سبيل المثال موضوع مضيق هرمز، إيران تقول هذا يخص إيران والدول المتشاطة يعني دول المنطقة، وتوصلنا إلى اتفاق تقول، والاتفاق النهائي كذلك هو تقريبا جاهز بين إيران وسلطنة عمان، ولكن أنا أعلن عن اتفاق مؤقت لخلق أجواء يعني إيجابية، ولكن أمريكا لم تتجاوب، لأنه يبدو أمريكا إيران ترى لديها عين على مضيق هرمز وتريد أن يكون لديها دور في مضيق هرمز، لأنه في كواليس اجتماعات إسلام أباد الأولى فانس اقترح ذلك للجانب الإيراني بأنه التعاون نتعاون معاً حول مضيق هرمز، حتى اقترح على الجانب الإيراني بأن يتم يعني فرض رسوم، وهذا إيران رفضته في تلك الفترة، والموضوع أصبح يعني الآن من الماضي. ولكن هناك إيران ترى يعني بأنه الحديث عن مفاوضات جديدة ويعني الدخول في موضوع الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة، إيران تقول هذا بحاجة إلى خلق حالة من أجواء الثقة. يعني هناك جدار عدم الثقة عالي جدا، ليس عالي جدا يعني مرتفع جدا بين إيران والولايات المتحدة. إيران تقول مذكرة التفاهم تكون أرضية، المشكلة كانت أساسا في أي جزء؟ صحيح بقية بنود مذكرة التفاهم لن تنفذ، ولكن المشكلة كانت في البند الأول والبند الخامس. يعني أمريكا لن توقف الحرب بشكل نهائي، وكذلك البند الخامس حدثت مشكلة مضيق هرمز، وهذا الآن تم التوصل إلى اتفاق. فلذلك الآن إيران تقول تعالوا نفذوا البند الأول، ننهي حالة اللاسلم ولا حرب ونصل إلى اتفاق. فلذلك لا أعتقد يعني حتى الآن لدى إيران يعني يوجد مثل هذه الرؤية بأن تدخل في مفاوضات جديدة، بنود جديدة ومباحثات جديدة، لأن إيران ترى بأنه مع هذه الإدارة الأمريكية يعني لا يمكن التوصل إلى نتيجة بهذه السهولة، وهذا أمام يعني الجميع. يعني كان يوجد مذكرة تفاهم ووصلت المذكرة حتى الآن إلى طريق مسدود.
0: أستاذ محمد، أشارت تلك المصادر والتصريحات لفاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة طلبت من الوسطاء بشكل واضح بأنها تريد مضيق هرمز مفتوح.

0: مفتوحا، وذلك بصرف النظر عن أي اتفاق يمكن أن يكون بين طهران ومسقط. ما رسالة واشنطن؟ ما الذي تفكر فيه في تقديرك واشنطن فيما يتعلق بهرمز؟
1: أعتقد بداية مصدر هذا التسريب صحيفة فاينانشال تايمز صحيفة غير أمريكية، هي صحيفة بريطانية دولية بالأساس، وأعتقد أن الرسالة منها أن الذي سرب لها هذه الأنباء يتحدث إلى الجمهور العالمي وليس فقط الجمهور الأمريكي من أجل طمأنة الأسواق. الإدارة الأمريكية ترى في مضيق هرمز الكلمة السحرية لعودة أسعار الطاقة للتراجع هنا في الولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية. الرئيس ترامب يريد لهذه الحرب ألا تطغى على الانتخابات الكونغرس القادمة في الثالث من نوفمبر المقبل، وكذلك كل الحزب الجمهوري وقادته يريدون أن ألا ينشغل الناخبون الأمريكيين بهذه الحرب، لأنها ليس لها شعبية كبيرة. أكثر من 70% من الأمريكيين ضد هذه الحرب رغم استمرارها لأكثر من 6 أشهر. هم كانوا يتوقعون كما تعهد الرئيس ترامب أنها حرب سريعة خاطفة ربما تمتد ل4 أسابيع، لكننا دخلنا شهرها السابع. فأعتقد أن الرسالة هي طمأنة الأسواق العالمية أن هناك مسار تفاوضي ربما يكون سري حتى الآن لا يفصح عنه، وأن خروج ودخول مصادر الطاقة من الخليج هو الهدف الأسمى الذي
0: طيب. ولكن أستاذ محمد، البند الخامس من مذكرات التفاهم التي لم تعد جارية مثل ما هو معروف الآن، غير معترف بها من الطرفين حتى هذه اللحظات، تعيد موضوع مضيق هرمز إلى مشاورات إيرانية عمانية مباشرة، ثم يضاف إليها دول الخليج المعنية بمضيق هرمز. الآن عندما تقول واشنطن بأنها تريد مضيقا مفتوحا بغض النظر عن أي اتفاق بين طهران وعمان، هل هذا يعني أنه تنصل واضح من ما وافقت عليه واشنطن سابقا؟
1: واشنطن ترى أن إيران هي من انتهكت المادة الخامسة بمهاجمتها السفن ورغبتها أن تحصل على رسوم من هذه السفن وأن تحصل على إذن بالمرور سواء كان في من الجنوب إلى الشمال أو الشمال إلى الجنوب. فأعتقد أن واشنطن عندما تذكر أنها تريد المضيق مفتوحا تريد أن تعود الأجواء إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير قبل بدء الحرب. المضيق كان مفتوح وإيران لم تسيطر عليه أو عمان أو أي دولة، وكان لا أحد يستطيع أن يجمع أي رسوم أو يفرض أي رسوم على السفن العابرة. وأعتقد أن هذا هو ما تريد واشنطن الآن. لا تريد واشنطن لطهران أن تستغل ظروف الحرب ونتائجها وتسيطر على المضيق فعليا أو عمليا، وأعتقد أن هذا هو الخط الأحمر الأمريكي. لا تريد أن تعطي إيران مكاسب من الحرب التي تراها واشنطن ويراها الرئيس الأمريكي أنها انهزمت فيها في عسكرين، ولا يمكن أن تحصل إيران على ما لم تحصل عليه عن طريق القتال. وأعتقد أن ما يسرب من واشنطن أن هناك رغبة في التفاوض مرة أخرى هو يشير أيضا إلى يأس الطرفان من حسم المعارك العسكرية، رغم الهيمنة الأمريكية العسكرية والقوة الضاربة لم تستطع حتى الآن القوة العسكرية الأمريكية في حسم القتال ولم تستسلم إيران. وأعتقد أن هذا أصبح مدرك بصورة واضحة في واشنطن أن الحرب قد تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يتم حسمها على مدى التفاوض.
0: أستاذ مختار، تعتبر إذن واشنطن مضيق هرمز وفتحه خطا أحمر بغض النظر عن أي اتفاق يحدث؟ في طهران الأمر مختلف، كان هناك اتفاق أعلن عنه دون ذكر تفاصيله ولا آليته مع سلطنة عمان. إلى أي مدى تعتقد بأن طهران في مرحلة ما يمكن أن تستجيب لهذا المطلب الأمريكي؟
2: في الحقيقة شوفوا، إيران يعني معروف الآن رؤيتها، إيران تقول يجب أن تخرج أمريكا من المنطقة، فكيف الآن تأتي وتتفق مع أمريكا؟ يعني هناك المباحثات بين إيران وسلطنة عمان، سلطنة عمان كانت بشكل ما هي كذلك تمثل دول مجلس التعاون يعني في موضوع المفاوضات حول مضيق هرمز. حتما بالنسبة لإيران يكون أولوية، أو أصلا تقول للأساس إيران أنه هذا شأن إقليمي، وإيران مثلا تتباحث مع دول المنطقة في هذا الموضوع وتصل إلى اتفاق في هذا الموضوع مع دول المنطقة، لأنه في نهاية المطاف يوما ما هذه الحرب ستنتهي، ومن يبقى من أجل مثلا القضايا في المنطقة وموضوع مضيق هرمز يعني إيران ودول المنطقة، إيران سلطنة عمان وإيران دول مجلس التعاون. فلذلك إيران الذي لدى رؤية بأن أمريكا يجب أن تخرج من المنطقة حتى

0: يعني وليس يبدو. يعني من الواضح أن موضوع هرمز يؤلم أمريكا، نترك كلام الرئيس الأمريكي أنا أخرج النفط كلام بيسن، لا هذا حتما يؤلم الجانب الأمريكي الذي الآن تأتي مثل هذه التسريبات. وأشار يعني الأستاذ المنشاوي بأنه هذه الصحيفة عالمية، الهدف من هذا التسريب حتما هو طمأنة السوق العالمي والتأثير على السوق العالمية. فلذلك يعني حتما هذا يؤلم الجانب الأمريكي. هناك أمريكا تعود إلى مذكرة تفاهم إيران تقول تنفذ البنود الأساسية في مذكرة تفاهم. واضح الآن البند الأساسي بالنسبة لإيران هو البند الأول، إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات. هناك نعم المضيق يعود إلى حالاتي باعتقادي العادية على أساس ما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان.
1: أستاذ محمد، بغض النظر عن هذه التصريحات الجديدة التي نقلناها، ثمة تصريح مهم لسكوت بيسنت يتعلق بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى المنبوذ الاقتصادي. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطوة ستكون ذات جدوى؟
2: لا أعتقد أنها خطوة هامة. أوروبا لم يكن لها تبادلات تجارية كبيرة مع الجانب الإيراني خلال السنوات الأخيرة منذ انهيار الاتفاق النووي على يد الرئيس ترامب في فترة حكمه السابقة. وإيران اتخذت موقفا استراتيجيا بالاعتماد في تجارتها العالمية والخارجية على الجانب الآسيوي، على الصين تحديدا والهند وباكستان ودول جنوب شرق آسيا. وأعتقد أن موقف أوروبا المتخاذل من إلغاء الرئيس ترامب للاتفاق النووي السابق عام 2018 كان رسالة أنها ستتبع الولايات المتحدة فيما تقوم به، رغم أنها كانت موقعة على الاتفاق مع الولايات المتحدة وإيران. فأعتقد أن هذه خطوة رمزية، خطوة تشير إلى أن هناك ضغوط على إيران وأن الضغوط قد تزيد من الجانب الأوروبي، لكنها ليس لها أثر كبير على أرض الواقع. العقوبات الغربية والأمريكية تحديدا مفروضة منذ زمن، وأعتقد أن طالما الصين وروسيا لهم علاقات قوية مع إيران والدول المجاورة سواء كانت العراق وأذربيجان وتركيا، هذا لن يغير المعادلة على الأرض. الدول الأوروبية دورها ضعيف جدا.
1: نعم، إذا كان دورها ضعيفا اقتصاديا، ولكن كيف هي الحال بالنسبة لدورها عسكريا؟ خلال الحرب أو المواجهة العسكرية كان معروف بأن الولايات المتحدة لم تستطع إقناع الأوروبيين الذين رفضوا أن ينخرطوا بأي طريقة من الطرق مع الولايات المتحدة وإسرائيل في حربها ضد طهران. الآن دخول الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب الاقتصادية، هل هذا يعني بأنه في أي حرب أخرى يمكن أن تشارك الدول الأوروبية هذه المرة؟
2: لا أتوقع ذلك. العقيدة العسكرية الأوروبية أصبحت دفاعية بالأساس ولا تتجه إلى الشرق الأوسط والتوترات في الشرق الأوسط. أعتقد أن حتى بريطانيا الدولة أكثر قربا من الولايات المتحدة في الجانب الجيوستراتيجي رفضت أن تشارك عسكريا. أعتقد أن ليس لدى أوروبا الرغبة ولا الإمكانيات التي تسمح لها بحرب بعيدة عن أراضيها، عن القارة الأوروبية. هناك خطر روسي هو الأهم، هو الذي يقلق مضاجع العسكريين الأوروبيين وليس الجانب الإيراني. يدركون أن إيران أزمتها إقليمية تقوم وتتعامل معها الولايات المتحدة وربما إسرائيل، ولا احتياج للجانب الأوروبي. وأوروبا نفسها غير مهتمة وغير مفترسة بأي أنشطة عسكرية خارج القارة الأوروبية، وتهديد التهديد المباشر من روسيا بالأساس.
1: إلى أي مدى تعتقد أستاذ مختار بأن هذه العقوبات بهذه الطريقة بهذا النسق، خاصة انضمام الاتحاد الأوروبي، سيغير في معادلة الصمود الإيراني الذي تصر عليه إيران؟
0: أنا أتفق مع الضيف من الولايات المتحدة. في الحقيقة يعني الموضوع الأوروبي هذا رمزي، لأنه أصلا أساسا أوروبا في مثل هذه الأمور ليس في الجانب العسكري، هذه نقطة مهمة. يعني في مثل هذه الأمور يتماشت مع الولايات المتحدة وتدعم الدور الأمريكي والقرارات الأمريكية. وأساسا يعني نقول يعني مع معظم الدول الأوروبية ومع بعض هؤلاء أصلا نقول نسبة صفر يعني التبادل التجاري. ولكن باعتقادي يعني هناك ما دام الآن دول الجوار لديها تعامل جيد مع إيران في الجانب الاقتصادي. الدول الأساسية التي تتعامل مع إيران في المجال الاقتصادي مثل الصين، والصين للمرة الثالثة اليوم يعني ترد على الولايات المتحدة. باعتقادي يعني هذه المساعي الأمريكية كذلك لم تصل إلى نتيجة. إذا كانت يعني تصل إلى نتيجة اليوم كنا لم نرى يعني تصريحات فانس، يعني تصريحات فانس

0: امس اذا نرى هي كانت فيها يعني تصريحات مبطنه كذلك بشكل ما بانه يقول انه الطريق مفتوح للعوده الى المفاوضات. يعني اليوم عندما يخرج وانس هو في مهمه لكي ينقل مثل هذه الرساله، نترك تصريحات بيسنت. بيسنت اكثر من هو من ان يكون الان وزير خزانه، انا باعتقاده هو وزير حرب امريكي او وزير حرب نفسيه يعني امريكي. فلذلك باعتقادي يعني هناك هذه يعني هناك هذه الدول عندما لديها التعامل ولن تقبل هذه العقوبات الامريكيه، باعتقادي يعني هذه العقوبات لن تاتي بشيء جديد، ممكن يكون لها بعض التاثيرات في السوق الايرانيه، في سوق العمله، تاثيرات نفسيه، ولكن لا تاتي بتلك النتائج التي تريدها امريكا. انا قلت في النشره السابقه اصلا المواطن الايراني يعني هو يعول على المواطن الايراني الجانب الامريكي بان يخرج في ظل الحروب وفي ظل ما شاهدوا من امريكا ومن تصريحات الرئيس الامريكي ومن سلوك امريكا تجاه المواطن الايراني وهذه الاستهدافات و3000 شهيد ايراني. يعني هذه ايران ترى حرب كرامه، الحفاظ على الكرامه الوطنيه، ولا يوجد هناك مواطن الان ياتي ويخرج من اجل طلبات هذا الرئيس الامريكي.
1: رغم كل هذه التصريحات الايرانيه لا يزال الموقف في الولايات المتحده ثابتا أن تلك العقوبات تؤثر بطريقة كبيرة جدا على إيران. ولكن في المقابل سيد محمد، إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن مؤمنة بحقيقة أن تلك التأثيرات سيكون لديها رد فعل مختلف أو تغير أو ليونة، صفها كما شئت، في موقف صانع القرار الإيراني؟
2: أن العقوبات لن تغير موقف القادة الإيرانيين. أعتقد أنه بعد اغتيال المرشد الأعلى وكبار القادة العسكريين تصورت واشنطن لوهلة أن النظام على شفا الانهيار أو على شفا التراجع والتنازل والاستسلام للولايات المتحدة، وهو ما لم يحدث. أعتقد أنه طالما امتدت الحرب لأكثر من 6 أشهر فهذا تأكيد للنخبة الأمريكية العسكرية والسياسية أنه لا يمكن الجزم والاعتماد على الاستسلام الإيراني كما كان يتوقع الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به بناء على التقديرات الإسرائيلية كذلك. فأعتقد أن الضغط الاقتصادي هدفه فقط حلحلة الموقف الإيراني وربما السيطرة الأمريكية الأكبر على مضيق هرمز من أجل أسعار الطاقة. أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي ارتفعت دولار أي أكثر من 30% منذ بداية الحرب ولم تنخفض حتى الآن رغم انخفاض أسعار الطاقة العالمية. وأعتقد أن هذا هو ما يقلق الرئيس ترامب والنخبة الأمريكية. كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية مؤخرا هو بهدف تأمين مرور الطاقة من أجل خفض الأسعار هنا في الداخل الأمريكي كي لا تكون القضية الأهم في الانتخابات القادمة، انتخابات 3 نوفمبر بعد 64 يوم. الحزب الجمهوري الديمقراطي المنافس للرئيس يستغل أزمة ارتفاع الطاقة، أسعار المحروقات التي تمس كل أمريكي وبالتالي تؤثر على كثير من المواد الغذائية ووسائل الانتقال. فالقضية خطيرة للداخل الأمريكي للحزب الجمهوري والرئيس ترامب، ويريدون العودة إلى أسعار ما قبل 28 فبراير الماضي وهو ما لم يحدث حتى الآن. ويعتقد الرئيس ترامب أن المزيد من الضغوط الاقتصادية ربما تسمح بانخفاض الأسعار مرة أخرى، لكن أعتقد أن هذا رهان.
1: ولكن أستاذ محمد، يقول ترامب بأن العامل الزمني غير مهم بالنسبة إليه وأنه ليس مستعجلا في أن تأتي تلك القرارات والعقوبات الاقتصادية أكلها. وذهب آخرون في إدارته ليقولوا بأن ما يحدث حاليا لن يؤثر في نتيجة الانتخابات.
2: هذا الكلام للاستهلاك ورسائل الداخل الأمريكي، لكن الكل يدرك أن الحرب ترامب لا يريد لها أن تكون أحد القضايا على أجندة الناخب الأمريكي لأنها تأثيرها سلبي للغاية. أكثر من 70% ضد الحرب، الكثير منهم جمهوريين، وأعتقد أن قادة الحزب الجمهوري يضغطون على الرئيس ترامب من أجل حسم هذا النزاع قبل الانتخابات وألا يكون جزء من النقاش الانتخابي. والرئيس ترامب رغم أنه يكرر أنه لا يكترث ولا يوجد ضغط زمني عليه إلا أنه يدرك إذا خسر الجمهوريون هذه الانتخابات بنسب كبيرة سيأتي الديمقراطيون ويحاولون ربما محاولة عزل الرئيس وربما إذلال الرئيس وربما محاكمة بعض أفراد عائلته أو التحقيق معهم في قضايا كثيرة. فأعتقد أن الانتخابات هامة جدا للرئيس ترامب رغم ادعاءه أنه لا يكترث، لكنه في الواقع يكترث كثيرا بها.
1: في المقابل أستاذ مختار، إيران ربما صانع القرار سيبقى صامدا، مع كل هذه العقوبات، ولكن واشنطن تعول على شيء آخر، تعول على المزاج الشعبي، على جيب المواطن الإيراني، على تأثير تلك العقوبات على العملة الإيرانية التي انهارت مقارنة بالدولار إلى غير ذلك. إلى أي مدى يؤخذ هذا الجانب عين الاعتبار عند صانع القرار في إيران؟
0: في نهاية المطاف إيران لا تريد حالة لا سلم ولا حرب، يعني هذه إيران ترى فيها أمر غير إيجابي. يعني أنا أتذكر يعني هناك قبل الحرب يعني قائد الثورة الشهيد دائما كان يؤكد للمسؤولين بأن هذه الحالة يجب أن تنتهي. الآن كذلك قائد الثورة الإسلامية الجديد يعني هو كذلك يؤكد ذلك للمسؤولين. حتما الجانب الإيراني لا تريد ذلك، وحتما الجانب الإيراني يريد، لماذا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم؟ لأن إيران ترى في مذكرة التفاهم في الجوانب الاقتصادية عندما يتم رفع العقوبات هذا تستفيد منه اقتصاديا. أما أن الجانب الأمريكي يظن بأنه من خلال هذه الإجراءات مثلا يحرك الشارع الإيراني، لأن الجانب الأمريكي لن يتنازل عن هدفه الرئيسي. صحيح هو فشل في الهدف الرئيسي إسقاط النظام، ولكن هو يبدو يعني يتابع هذا الموضوع، وهذا الموضوع أبدا لم يخرج من يعني أجندة أي إدارة أمريكية. كل الإدارات الأمريكية تابعت ذلك بأشكال مختلفة من خلال دعم أحداث 2009، أحداث واحد عام 2021، وكثير من الأمثلة توجد، والانقلابات والأحداث اللي شهدناها طوال هذه السنوات يعني. ولكن أن الآن هذا يؤثر على الشارع الإيراني، يستطيع أن يحقق هذا الهدف؟ لا، هذا لن يتحقق ولن يحدث في المرحلة القادمة. ولكن صانع القرار في إيران يريد أن ينهي حالة لا سلم ولا حرب، وأن يستفيد من أي صفقة قادمة، ولكن أي ليس أي صفقة بأن يقدم أي شيء للولايات المتحدة.
1: شكرا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. نتحول الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. نتابع هذا التطور أيضا بالنقاش والتحليل. ينضم إلينا من القدس الدكتور شادية شرفة الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما أستاذ طارق. حتى هذه اللحظات ليس هناك تعليق رسمي لا من الحكومة اللبنانية ولا من حزب الله حول ما حدث فعليا في مرتفعات علي الطاهر. إلى أي مدى تعتقد بأن ما حدث، وإن صح بحسب التحليل والتصريح الإسرائيلي، يمكن أن يغير شيئا في المعادلة الداخلية اللبنانية، حزب الله ولبنان الرسمي؟
3: صباح الخير لك وللمشاهدين والأستاذ الشرفاء. يعني في الحقيقة بالنهاية ما حصل سيترك تداعياته على الوضع في الجنوب وعلى مستوى مصير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي لم يحدد بعد موعد الرسمي لجولتها الثامنة. إسرائيلي طبعا يعني في ما ذهب إليه، وإذا صح أنه فعلا سيطر كليا على تلة علي الطاهر، طبعا سيبني على شيء مقتضاه وسيتصلب أكثر في الموقف في المفاوضات، بغض النظر عن استفادات أو التوظيفات التي سيجريها نتنياهو في هذا الموضوع على المستوى الداخلي الإسرائيلي وخوضه معركته الانتخابية في وجه خصومه. أما فيما يتعلق بلبنان فأعتقد أنه سيتصلب أكثر في الموقف ويتشدد أكثر في شرطه نزع سلاح حزب الله للانسحاب من المناطق المحتلة. لكنه يعني في هناك انطباع في التكون لدى السلطة أنه الإسرائيلي لن يقدم على أي خطوة انسحاب أو ما شابه يعني قبل الانتخابات الإسرائيلية. هذا إذا افترضنا حسن النية وأنه فعلا ينوي التزام الاتفاق الإطار. ففي تقديري في الجولة المقبلة للمفاوضات إذا انعقدت ستتكشف النية الإسرائيلية الحقيقية في هذا الأمر. إذا كان ادعاؤه بأنه ادعاء دفاعي أنه أراد الاحتلال هذه التلة لإبعاد خطر حزب الله عنه، وأنه يعني يريد أن يدفع في اتجاه أن تتسلم السلطة اللبنانية هذه التلة، فهذا سينكشف. لكن في أي حال كانت هناك محاولة قبل حصول هذا الأمر، محاولة لنشر الجيش اللبناني في التلة وبأن ينسحب حزب الله منها. النتيجة أن حزب الله لم يؤيد هذا الأمر لخشيته من أن إسرائيل ستلجأ إلى احتلالها كما فعلت في منطقة المنصوري عندما ترك بعض المواقع وسلمها للجيش اللبناني، وإذ بإسرائيل تهاجم هذه المنطقة وتحتلها وتدفع الجيش إلى انسحاب منها. طيب. لكن الجيش اللبناني أصلا، قيادة الجيش اللبناني أصلا أبلغت إلى السلطة اللبنانية يومها أن هي أيضا لا تريد التمركز في هذه التلة لسبب نفسه الذي عبر عنه حزب الله، لأنها تريد الحفاظ على كرامة المؤسسة العسكرية وعلى معنوياتها، خصوصا إذا راحت وذهبت وتمركزت في هذه التلة وجاءت إسرائيل حاولت الاستيلاء عليها، فسيكون الجيش أمام احتمالين: احتمال الصدام مع إسرائيل أو احتمال الانسحاب. ويعني الصدام مع إسرائيل يعني ستكون نتائجه يعني معروفة، أما الانسحاب فستكون نتائجه سيئة أكثر وانعكاساته كبيرة على معنويات المؤسسة العسكرية.
1: طيب أستاذ شادي، إلى أي مدى تعتقد بأن ما ذهب إليه الأستاذ طارق وجيه، بأن ما فعلته إسرائيل في علي الطاهر هو خطوة استباقية قبل الجولة الثامنة من المحادثات المباشرة المرتقبة بينها وبين الحكومة اللبنانية؟
4: تحية طيبة لك ولضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد هذه خطوة استباقية، بمعنى هي تعلم أن الجولة التالية من المفاوضات المرتقبة والتي لم يتم تحديد موعد زمني لها سوف تكون تلة علي الطاهر على جدول الأعمال، وبالتالي هي فرضت أمر واقع عسكري قبل المفاوضات، وبالتالي تصبح هذه القضية شبه منتهية لدى إسرائيل. هذه جزء من الإملاءات الإسرائيلية التي تعمل عليها. يعني إسرائيل ماذا تفعل خلال المفاوضات وخلال وقف إطلاق النار؟ هي لا تتعامل مع وقف إطلاق النار باعتبار أنه تجميد للجغرافيا العسكرية، أي خلال وقف إطلاق النار إسرائيل تعتقد أنها تستطيع أن تتمدد وتسيطر على الأماكن الحساسة والاستراتيجية والتي أعلن عنها مسبقا. يعني نحن نتحدث عن جغرافيا هي جزء من الحيز الأمني للجيش الإسرائيلي، وهذا تم التعبير عنه بالمناسبة في بيان الجيش بالأمس عندما تحدث عن السيطرة على علي الطاهر، واستخدم تعبير الحيز الأمني، مما يعني أن الحيز الأمني الإسرائيلي لا يقتصر على الحدود مع لبنان ولا يقتصر على الخط الأصفر، إنما يمتد أيضا إلى العمق اللبناني. وهذا دليل أن إسرائيل لا تتعامل مع لبنان ولا سوريا مثلا باعتبار أنها دول ذات سيادة، هي تتعامل مع هذه الدول باعتبار أنها ساحات تستطيع إسرائيل أن تحقق ما تشاء. الفكرة الأساسية الاستراتيجية التي تريدها إسرائيل بناء على قراءة ما يتم نقاشه الآن في إسرائيل هو أنها تريد السيطرة على مرتفعات تعتبرها إسرائيل استراتيجية، بدأت في قلعة شقيف ثم وصلت إلى تلة علي الطاهر، والخطوة التالية هي يعني إقليم التفاح، وبذلك هي تسيطر على خط متواصل يتيح لإسرائيل قدرة عملياتية عالية وقدرة نارية عالية، إضافة إلى أنها تضع عدة قرى لبنانية يعني تصبح مكشوفة أمام الجيش الإسرائيلي، وبالتالي النوايا الإسرائيلية ما زالت هي التوسع وفرض أمر واقع في جنوب لبنان تمهيدا لتحقيق ما تريده، بمعنى فرض الإملاءات الكاملة على لبنان. وما جاء في تلة علي الطاهر بحقيقة الأمر لم يكن مفاجئا، مما يعني في 9 أغسطس الماضي سمعنا نتنياهو يعلن بشكل واضح عندما حاول أن يدافع عن فكرة الاتهامات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية بأنها حكومة انسحابات وأنها حكومة ضعيفة، قال حول تلة علي الطاهر: أننا نقوم بعمل بالغ الأهمية هناك، لكنني لا أستطيع أن أكشف طبيعة هذه العملية، مما يعني هناك مخطط ممنهج للأجهزة الأمنية بتوجيه من المستوى السياسي للسيطرة على علي الطاهر، وكذلك الأمر المخطط المستقبل هو السيطرة على إقليم التفاح. هذا يعني أن إسرائيل ليست جادة في ملف المفاوضات، ولم تكن جادة يعني مسبقا في ملف المفاوضات، وهي تراوغ. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر على علم بالمخططات الإسرائيلية، وتعطي لها بطريقة ضمنية يعني الضوء الأخضر لمواصلة هذه الاعتداءات والانتهاكات لوقف إطلاق النار من جهة، وانتهاكات أيضا للقانون الدولي عندما تحتل يعني أراضي دولة ذات سيادة واستقلالية في لبنان. إسرائيل لا تريد الآن الانسحاب من أي جهة في لبنان، ولا تستطيع في حقيقة الأمر أن تنسحب قبيل الانتخابات. أي انسحاب إسرائيلي من أي منطقة أو أي حديث عن منطقة تجريبية قبيل الانتخابات تشكل انتكاسة كبرى لنتنياهو، الذي لا يستطيع يعني قبولها في هذه الفترة، وربما حتى بعد الانتخابات. يعني حتى نسمع تصريحات من
1: طيب الجانب
4: المعارضة
1: الأمريكي،
4: الإسرائيلية.
1: هل يمكن أن يفعل شيئا في هذه المعادلة في تقديرك؟
4: بالتأكيد الجانب الأمريكي يمتلك كامل القوة لفرض على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، لكن الجانب الأمريكي موقفه ضبابيا. يعني من جهة هو يطالب الإسرائيليين بالتزام بوقف إطلاق النار، ولكن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تقصف يوميا. نحن نشهد يوميا عمليات قصف في جنوب لبنان. يعني وإسرائيل تستخدم لغة مزدوجة، هي من جهة تحتل وتعلن أنها حققت انتصار، كما رأينا في بيان الجيش الذي أرفق بيان الجيش ببيان أنها ملتزمة في وقف اطلاق النار، هكذا قال الجيش. وبالتالي اللغة من ناحية لغوية إسرائيل تلتزم بوقف اطلاق النار، لكن على أرض الواقع غير ذلك. وهذا يتطابق مع التصريحات الأمريكية، مما يعني التصريحات الأمريكية تطالب بوقف اطلاق النار، ولكن على أرض الواقع لا يوجد وقف اطلاق النار، وإسرائيل هنا تكون في موقع مريح تماما، مما يعني تستفيد إسرائيل من فكرة أن الجانب الآخر حزب الله ملتزم بوقف اطلاق النار، وهذا يتيح لها باستمرار التوغل والسيطرة على الأماكن التي تعتبر استراتيجية. الآن هي
1: طيب
4: سيطرت على منطقة تعتبر تكتيكية، الهدف الاستراتيجي الآن هو السيطرة على إقليم التفاح.
1: طيب أستاذ طارق، الولايات المتحدة قدمت تعهدات كثيرة للبنان، ولكن في المقابل إسرائيل تفعل عكس التعهدات، يعني لا تلتزم فقط وإنما تفعل عكسها وتحتل المزيد من الأراضي. إلى أي مدى تعتقد بأن الحكومة اللبنانية يمكن أن تنتفض في هذا الإطار؟
3: يعني أنا أعتقد أنه الحكومة اللبنانية يفترض أن تكون توصلت إلى اقتناع بأن يعني الرهان على الرعاية الأمريكية وعلى الوعود الأمريكية لم يكن يعني موفقا، خصوصا وأنه يعني فعلا تلقت الحكومة اللبنانية وعود كثيرة من الرئيس ترامب. يعني رئيس الجمهورية عندما التقاه في البيت الأبيض أغدق له الوعود ترامب بأنه سيعمل على تمكين لبنان من إنهاء حالة الحرب في الجنوب وأن يعيش في سلام، وكذلك يعني بضمن اتفاق الإطار على رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه من معارضي هذا الاتفاق، يعني في بعض يعطي بعض الأمل عند السلطة بأن فعلا يمكن إذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مارست رعاية نزيهة لهذا الاتفاق ممكن أن تدفع إسرائيل إلى الانسحاب ولو تدريجا. لكن حتى الآن يعني السلطة لم تنل أي خطوة يعني على صعيد على مستوى الاتفاق، لا في الخطوة المناطق التجريبية الأولى، ولا في هذا موضوع في الأمس موضوع الإطلاق الأسرى الخمسة الذين ليس لهم علاقة بلائحة الأسرى المقدمة. ففي تقديري يعني السلطة اللبنانية لمناسبة الجولة المقبلة للمفاوضات إذا انعقدت أو من خلال الاتصالات، أعتقد أنها يعني سيكون لها يعني التحدث مع الجانب الأمريكي بنبرة فيها كثير من اللوم، أعتقد لازم يكون في هذا المجال، خصوصا أنه هذا الموضوع علي الطاهر.
1: شكرا، أسف على المقاطعة، انتهى الوقت أستاذ طارق، اسمح لي. شكرا جزيلا لك من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى السودان، حيث يواجه آلاف الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق حرمانا متزايدا من التعليم. يعاني الطلاب صعوبات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في ظل غياب المدارس وشح الإمكانيات. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم أن لديها خطة لتعليم الأطفال النازحين، لكنها تواجه بعض التحديات.
5: عام مضى ولم يتمكن آدم من إلحاق أطفاله بالمدرسة، عام آخر ينقضي من أعمارهم، فيما يضاف الحرمان من التعليم إلى قائمة طويلة من أشياء سلبتهم إياها رحلة النزوح.
6: ما لقينا مساعدة عشان إنه نقدر نجمعهم نوديهم التعليم، يعني جزء منهم قاعدين وجزء منهم هسه مشوا من الليب بتاعهم برا، جزء منهم فاتوا الميات لاعبين ساخر ما في مدارس.
5: في هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 20,000 نازح يعيش نحو 4,000 طفل خارج إطار التعليم بحسب لجنة المخيم، فلا مدرسة هنا تستقبلهم ولا مقاعد ينتظرون خلفها بداية عام دراسي جديد. فقط تحت الأشجار يحاول بعض المتطوعين من النازحين أن يمنحوا الأطفال ما تيسر من معرفة، درس بسيط في مكان لا يشبه المدرسة، وأمل صغير في واقع أطفأت الحرب كثيرا من أنواره.
7: دي الأطفال احنا بندرس فيهم تحت الشجرة، لا عندنا صبورة ولا عندنا طباشير ولا كراسات ولا عندهم أدوات بتاع مدرسة، معلمين ما في ذات. أنا متطوعة جيت أدرسهم عشان هم لاقين برنامج بتاع مدرسة.
5: ومع اتساع موجات النزوح في إقليم النيل الأزرق لم يعد التعليم طرفا مؤجلا بالنسبة للأسر النازحة، بل أصبح هاجسا يثقل كاهلها. هنا تتشارك بعض الأسر مدارس تواصل دوامها اليومية في محافظة الروسيرس، ففي ظل موجات النزوح المستمرة باتت هذه الفصول الدراسية ملاذا للنازحين مساء بعد انقضاء اليوم الدراسي. وتقول وزارة التربية في حكومة الإقليم إنها وضعت خطة تعالج من خلالها استيعاب أطفال النازحين، لكنها تقر في الوقت نفسه بحجم التحديات التي تواجهها في ظل ضعف إمكاناتها.
8: لدينا يعني جهود كبيرة مبذولة مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، خاصة الإخوة في اليونيسيف أبري منظمة نورت، وساعين في إنه نوفر فصول دراسية يعني بشبه مواد محلية.
5: مع استمرار التدفقات اليومية للنازحين تتسع المخاوف على مستقبل جيل كامل من الأطفال، جيل قد تطول به رحلة النزوح فيجد نفسه أمام مستقبل مجهول بعدما حرم من أبسط حق كان يفترض أن يبدأ منه بناء ذلك المستقبل. في مخيمات النزوح يجد بعض الأطفال فرصة للتعلم ولو تحت شجرة أو في مساحة صغيرة، لكن الأغلبية ما زالت تواجه حرمانا آخر لا يقل قسوة عن فقدان البيت والأمان، إنه الحرمان من التعليم. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيمات النزوح بالنيل الأزرق، الدمازين.
1: إذن من السودان نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية التي تابعنا فيها التطورات المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى مختلف التطورات في جنوب لبنان بعد التصعيد الإسرائيلي. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، وألقاكم بحول الله على رأس الساعة. ابقوا في متابعتنا والسلام عليكم.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: نبدأ بهذا الخبر،
11: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
12: أحداث تتسارع،
13: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي،
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
14: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
12: مشهد يتغير
15: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
12: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
16: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
12: نلاحق ما يستجد.
17: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
12: ونواكب ما يحدث.
18: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
12: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
19: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
12: نبقى مع كل تطور. عواجل تتوالى.
20: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
12: بث مباشر دون توقف.
21: هذه الساعة نفتح نوافذ
12: خاصة.
21: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
12: وتحليل للأحداث.
19: هي المتابعة شبكة مراسلين.
12: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة. هنا.
22: هذا هو المشهد هنا. سنحاول أن نتقدم قليلا.
12: الأحداث لا تنتظر.
23: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
12: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
24: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
12: ذاك ما تروى.
25: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
12: بل كما تحدث.
26: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
12: نحن في المشهد.
27: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
12: نقترب، ننقل، نوثق.
28: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات الإسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنتم أحييكم من جديد وأصحبكم في هذه الساعات الجديدة من الجزيرة لتغطية التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أينما كنتم إليكم التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء، وذلك بفضل الولايات المتحدة. في طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. في كوريا الجنوبية نقلت رويترز عن الرئاسة قولها إن سول تدرس خيارات بشأن مضيق هرمز بينها إجراءات عسكرية، بينما نقلت وسائل إعلام كوريا الجنوبية عن مصادر قولها إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في المضيق. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة، قال إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل في استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، إذ أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص وإصابة 3 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في شمالي مدينة خان يونس. مواضيع كثيرة ومستجدات مختلفة في مختلف تلك الملفات، ولكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. مرحبا بكم محمد. التصريحات الأحدث قادمة من واشنطن على لسان سكوت بيسنت.
1: نعم بالفعل محمد، الأمريكيون مرتاحون لانضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة العقوبات التي بدأوها، الحزمة الأشد والأقسى من العقوبات الاقتصادية التي تفرض على طهران، كما أعلن الأمريكيون في وقت سابق خلال الأسبوعين الماضيين. يقول الوزير وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذا الموقف مبكر وقوي، وإن الاتحاد الأوروبي ينضم رسميا لهذه الحملة. أيضا يبدو أن هناك موقفا متشددا أمريكيا من العودة إلى أي مفاوضات محتملة وممكنة مع الإيرانيين. سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قوله إنه لن تكون هناك مفاوضات مع إيران طالما ظل الإيرانيون يستهدفون السفن، سفن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق هرمز، وعبر عن ارتياحه لسيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق، وقال إن ملايين براميل النفط تخرج يوميا من مضيق هرمز رغم كل التوترات، ورفض وضع جدول زمني لإنهاء العمليات القتالية الأمريكية، ورفض أيضا وصف ما يجري بأنه حرب في محاولة منه لإظهار سيطرة وتفوق أمريكي على الموقف في إيران في مضيق هرمز. على وجه التحديد القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن فتح تحقيق في استهداف حفل زفاف ضمن موجة ضربات الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتقول القيادة المركزية الأمريكية إنها لا تستهدف المدنيين الإيرانيين وإنها تتعلم من أخطائها بخلاف الإيرانيين. إذن هذا هو الموقف الأمريكي الآن الذي يعتمد على حزمة من الضغوط، الضغوط التي تتراوح ما بين ضغوط دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، دون استبعاد أيضا العمليات السرية، كما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض. والأمريكيون يعولون على تغير في الموقف الإيراني تحت
0: طيب وقع هذا الموقف.
1: الضغوط والخناق المالي والاقتصادي.
0: نعم محمد، أشار جيدي فانس إلى تلك الخيارات وتلك الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة والتي يمكن أن تنفذها وأن تستخدمها، ولكن في المقابل تحدث عن الإطار الذي قد يجعلها تفاوض طهران من جديد.
1: هذا الإطار يعتمد على وقف إيران استهدافها السفن في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تعتقد أنها قادرة بمفردها على التحكم في المضيق الآن وتأمين حركة الملاحة الدولية فيه. يقول إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على فعل ذلك، وأنها حمت أسواق الطاقة وإمدادات النفط العالمية خلال الأشهر الماضية، وإن الوضع يتحسن في الحقيقة بمرور الأيام، والإيرانيون يفقدون السيطرة على المضيق شيئا فشيئا، والولايات المتحدة تمكن المزيد من براميل النفط من المرور. لذلك الاعتماد على اتفاق إطار جديد سيركز على اتفاق شمولي نهائي، هذا ما جاء في تصريحات لمصادر دبلوماسية لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الذين يقولون أن أي اتفاق يجب أن يشمل كل الملفات وليس فقط مضيق هرمز، تحديدا الملف النووي الإيراني في اتفاق نهائي.
0: شكرا محمد المدهون مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. رانيا قاسمي، نتابع معك أبرز التصريحات القادمة من طهران.
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أن التصريحات الإيرانية كلها تحاول التأكيد على أنه لا حل عسكري أو اقتصادي للأزمة والحرب مع الولايات المتحدة، وأن الخيار الوحيد المتاح أمام واشنطن من أجل إنهاء هذه الأزمة وأيضا فتح مضيق هرمز هو العودة إلى المسار الدبلوماسي، وتحديدا العودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق بنودها كاملة. هذا ما تم التأكيد عليه من مختلف المستويات، وتعول طهران هنا على عدة أمور، على محاولتها فرض معادلة ردع، وذلك من خلال توجيه ضربات لما تقول أنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وإعلانها عن توجيه عدة ضربات على عدة أيام لهذه القواعد، والحديث عن إسقاط خسائر في الأرواح بالإضافة إلى الخسائر المادية في هذه القواعد. أيضا تعول إيران على قدرتها وخبرتها في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، وذلك لأنها يعني قامت بهذا الأمر على مدى العقود الماضية، كما أنها تتحدث أيضا عن أنها يعني لديها دول كثيرة مجاورة لها، وأن الخطوط البرية وأيضا البحرية الشمالية مفتوحة، وتقوم إيران بإدخال المواد اللازمة عن طريق هذه الحدود. هذا بالإضافة إلى تأكيد يعني وزير النفط الإيراني أنه بلاده استطاعت خلال الحرب تصدير يعني مقدار كبير من النفط خلال الحرب، وكسر الحصار خلال فترة الأربعين يوما من الحرب، والتأكيد على أنه رغم أن الحصار والعقوبات وحتى العمليات العسكرية ضد المنشآت النفطية أثرت على القدرة الإنتاجية وعلى تصدير النفط، ولكن تعمل الحكومة الآن على إيجاد بدائل جديدة، هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل الرئيس الإيراني في السابق، وتعمل إيران على هذا الأمر في تعزيز فتح ممر جديدة مع الدول المجاورة لها، حتى أن يعني رئيس السلطة القضائية الإيراني قبل ذهابه إلى الهند للمشاركة في قمة رؤساء السلطات القضائية في منظمة بريكس، أكد على أنه يعني أحد أهداف زيارته هو العمل على تعزيز هذا الأمر ومواجهة مثل هذه الإجراءات التي تصنفها طهران بالإرهاب الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى أن طهران أيضا تعول على تراجع الاقتصاد الأمريكي، تحدث محمد بكر غاليباف عن عدة أمور تعاني منها الولايات المتحدة. تحدث في منشور على منصة إكس وموجها كلامه لوزير الخزانة الأمريكي، تحدث على أنه يجب أن ينتبه أكثر لارتفاع أسعار السندات وأيضا تراجع الاحتياطي الأمريكي من النفط، هذا بالإضافة إلى ربما تراجع مخزون النفط الصخري الأمريكي جراء سحب الولايات المتحدة أعداد أو أحجام كبيرة من النفط الصخري. ولذلك إيران أيضا تعول في هذا الإطار على الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأمريكي نفسه. وكان قد حذر محمد رضا عارف نائب الرئيس الأول الرئيس الإيراني الاقتصاد الأمريكي بأنه سيشهد شهورا يعني سوداء، هكذا وصفها، وقال أن على الأمريكيين أن يبدأوا في تخزين الوقود والبنزين، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون من يعني بعد هذه الهجمات الأخيرة سيكون غير متوازن متعدد الطبقات، وأيضا تحدث عن أنه سيسلب الأمن من وصفهم بالأعداء. إيران أيضا تعول على عامل الوقت خاصة في الانتخابات الأمريكية.
0: فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر دبلوماسية تقول بأن هناك شيئا ما يطبخ، بأن الوسطاء يعملون على وضع إطار مفاوضات جديد بين طهران وواشنطن لاتفاق جديد محتمل. هل ثمة أي مؤشرات استطعتم التقاطها في طهران قد تعضد ما أشرت إليه فاينانشال تايمز؟
2: حتى الآن يعني لم يتم الإعلان حتى عن وجود تواصل مع الوسطاء من قبل الإيرانيين، ولكن هذا لا ينفي أن إيران تتبادل حتى التبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. ولكن طهران كانت قد استبقت مثل هذه الأمور بالتأكيد على أن الخيار الوحيد وأن السبيل الوحيد وأن الأساس الوحيد للتعامل مع الولايات المتحدة هو بنود مذكرة التفاهم. تمت الإشارة من قبل الخارجية الإيرانية أن تم إبلاغ هذا الأمر للوسطاء خلال التحرك الدبلوماسي الذي شهدته طهران خلال الأسابيع القليلة الماضية. تم التأكيد على أنه حتى تم إبلاغ الوسيط الباكستاني هذا الأمر، أن إيران متمسكة ببنود مذكرة التفاهم، هناك رفض لإدخال أي تعديلات، وتعتبر إيران أن هذه المذكرة ببنودها جميعا هي بمثابة انتصار للشعب الإيراني لما تحققه من أهداف عسكرية واقتصادية. تعتبرها طهران الحد الأدنى لما يمكن تحقيقه، خاصة وأن طهران تقول أنها هي المنتصرة في الحرب الأخيرة وأن الولايات المتحدة لم تستطع أن تحقق أهدافها المعلنة. ولذلك هناك يعني تمسك إيراني كبير ببنود مذكرة التفاهم، تؤكد على أنها هي السبيل الوحيد وأنه يمكن يعني العودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب وحتى الحديث عن الملف النووي. ولكن بعد أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيق الشروط الإيرانية والتي هي تعتبر بنود ضمن مذكرة التفاهم، تؤكد على أن واشنطن يجب أن تتخذ الخطوة الأولى، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي، وبعدها ستقوم طهران باتخاذ الخطوات في سبيل فتح مضيق هرمز. إيران تعرب أو أعربت أكثر من مرة عن عدم ثقتها في الولايات المتحدة، تعتبر أن استمرار حتى الهجمات العسكرية هو يعني يشدد من حالة عدم الثقة، ولذلك تؤكد على أن السبيل هو العودة لبنود مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة ورئيسها الأمريكي دونالد ترامب هو من وقع على هذه المذكرة ويجب احترام التعهدات المذكورة فيها.
0: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، وذلك في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران قد طورت في الحقيقة في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، ولكن ثمة سؤال مهم، كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تلك الأدوات وما يمكن أن تفعله تلك العقوبات الأمريكية نتابعه بالتفاصيل في هذا التقرير لفرح زمن شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال، ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصيني مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على خمسة قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
0: من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، ومن واشنطن بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. مرحبا بكما دكتور حسين. بحسب فاينانشال تايمز الوسطاء يعملون على وضع إطار اتفاق جديد محتمل، هل طهران في وارد القبول؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن مبدئيا نعم إيران مع التفاوض، لأن إيران أعلنت منذ أكثر من عقدين أن لا خيار لحل الخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. من هنا مبدئية التفاوض قائمة، وإيران لا أتصور أنها ترفض هذا الموضوع، ولكن التفاوض على ماذا وكيف وضمن أي إطار، يعني لحد الآن هذه الأمور غير معلومة.
0: واضح، يعني هي تفاوض، ولكن أن النقطة الأهم بحسب ما أشارت إليه فاينانشال تايمز الحديث هنا عن اتفاق جديد، اتفاق مختلف عن مذكرة التفاهم التي تدعو إيران حاليا الآن بشدة للعودة إليها. تقول أيضا مصادر فاينانشال تايمز بأن الإطار الآن يجمع هرمز والملف النووي بكثير من التفاصيل.
4: يعني لا أتصور أن هناك مشكلة كبيرة في هذا الإطار. يجب ألا ننسى أن النووي كان هناك اتفاق، يعني ورقة مسودة اتفاق لدى الطرف العماني، وكان من المقرر التوقيع عليها حتى، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا موضوع يعني النووي وكذلك موضوع مضيق هرمز، كل هذه الأمور في تصوري ممكنة، يعني ليست عائقا كبيرا في هذا الإطار، ولكن بالنهاية يجب أن يكون هناك إطار يحكم التفاوض وتسلسله والخطوات المتبادلة بين الطرفين، وهذا هو الأساس لاستمرارية التفاوض. من دون وجود إطار لا أتصور أن الموضوع سيكون سهلا.
0: سيد بيتر، هل هذا ما تريده واشنطن؟ إطار جديد مختلف بالكلية عن مذكرة التفاهم؟
5: طاب صباحكم، من دواعي سروري أن أكون معكم جميعا، وأريد أن أشكر صديقي من طهران. طاب يومك سيدي. أعتقد أن ما تريده واشنطن في الوقت الحالي هو ما كانت تريده واشنطن ومنذ البداية، وهو أن يكون هناك التزام قابل للتحقق دائم من قبل النظام الإيراني في طهران، وعلى أن هناك سيكون تخل عن الجهود التي ترمي لتصبح طهران قوة نووية. هذا في قلب كل هذه الجهود المبذولة. بالنسبة لقضية مضيق هرمز، هذه القضية وبشكل بطيء ومع مرور الوقت أصبحت تتزايد سرعة وتيرتها لتصبح إشكالية كبيرة. أعتقد أن هناك 40 من السفن التي تتم مرافقتها لتخرج من الخليج، وتم ذلك في 48 ساعة الماضية. ولابد أن نتحدث كذلك عن تدفق الطاقة للعالم أجمع من مضيق هرمز، وطبعا هذه

0: التدفقات كانت رهينة لدى النظام الإيراني، لكن زاد التدفق بنسبة 70% حسب الجولدن ساكس ومصادر أخرى. وهنا نتحدث عن مزيج ما بين الأنابيب، أنابيب النفط وكذلك السبل الأخرى بما في ذلك الناقلات، ناقلات النفط عبر المضيق. نعم، نتحدث عن زيادة في سعر البنزين بالولايات المتحدة، لكن ليس هناك إمكانية للوصول إلى البنزين في طهران، هناك نقص حاد. كذلك لابد أن نذكر أن حالة التضخم هي خارج السيطرة، 50% من العائدات يتم استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني من أجل تقديم الخدمات والأسلحة وكل ما يحتاج إليه الحرس الثوري الإيراني، وهذا على حساب معاناة الشعب الإيراني. وهنا أعتقد أنه عندما تبدأ إيران بالتخلي عن ادعاءاتها بالسيطرة على المضيق، فإن الولايات المتحدة ستفكر في أي مقترحات تتقدم بها إيران، وهذا سيتضمن كذلك الملف النووي. لابد للملف النووي أن يكون مذكورا بالصفحة الأولى من أي إطار اتفاق، وإن لم يكن ذلك فإننا سنكون في حالة مراوحة مستمرة ستستمر لفترة من الزمن، وبعد مرور ذلك الوقت ستخسر إيران.
1: ولكن سيد بيتر، إذا كانت الولايات المتحدة وما أشرت إليه مما تحققه في مجال الطاقة وعبور تلك الأعداد الكبيرة من السفن بفضل البحرية الأمريكية، تحدثت أيضا عن طرق البديلة، قد أضيف إليك أيضا أن موضوع الصفقة التي توصف بغير المسبوقة والتاريخية مع فنزويلا لتأمين نفط بوفرة كبيرة للولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك لماذا هذا الإصرار الأمريكي على موضوع مضيق هرمز؟ فاينانشال تايمز أيضا أشارت إلى أن الولايات المتحدة اشترطت فتحا كاملا للمضيق بغض النظر عن أي آلية تم الاتفاق فيها بين إيران وعمان قبل استئناف أي مفاوضات.
0: في بادئ الأمر أعتقد أن السيطرة على المضيق وكذلك جعل السفن والبحارة رهينة، هذا يعتبر تحرك عسكري عنيف لم يكن حالة من الدفاع الإيرانية. لقد التزمت إيران بأن تفتح المضيق، وقالت إنها ستفتح المضيق بعد توقيع على المذكرة في مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري، وفعلت الولايات المتحدة ذلك، لكن إيران لم تقم بفتح المضيق. نحن الآن في وضع، وحسب الآثار التي تمخضت عن عملية المنبوذ اقتصاديا والتي رمت إلى أن تقطع آخر شرايين الإمدادات المالية التي قد تحصل عليها إيران حسب العقوبات التي فرضت، فإن الاتحاد الأوروبي انضم إلى الركب، وكوريا الجنوبية كذلك تفكر بجزء من المشاركة في مثل هذه الإجراءات. يبدو أن الأمور بدأت تضيق خناقها ويضيق خناقها على طهران، وكثير من الدول بدأت تقف بجانب الولايات المتحدة على الأقل فيما يتعلق الأمر بالمضيق، لأن هذا ممر مائي دولي لابد أن يبقى كذلك ولن يسمح بأن يصبح تحت السيطرة الإيرانية.
1: دكتور حسين، أشار سيد بيتر إلى موضوع الاتحاد الأوروبي الذي انضم إلى عقوبات المنبوذ الاقتصادي الأمريكية، إلى أي مدى بدأ بالفعل الخناق يشتد على طهران؟
2: يعني أولاً علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي اقتصادياً هي محدودة جداً، وإيران أساساً ذهبت إلى خيارات أخرى ليس منذ الآن، منذ عقود، يعني عقدين وإيران تحاول أن تبني علاقات خارج إطار المنظومة الغربية برمتها. إيران قبل أيام كان الرئيس بيزشكيان في مؤتمر شانغهاي، والدول المنضوية في شانغهاي معروفة ومنها الصين

0: الموضوع الآخر، إيران استعملت الاكتفاء الذاتي كأكبر أداة لمواجهة أمريكا وحصارها. والاكتفاء الذاتي في إيران هو بنسبة يعني تزيد عن 80% بالمناسبة. من هنا إيران ليست دولة مستوردة بالكامل. نعم قد تكون تستورد بعض الأمور، ولكن إيران دولة تعتمد الاكتفاء الذاتي.
1: طيب دكتور حسين، أنت تقلل كثيرا، يعني لا أدري، ربما هذا ما يسرني، يعني من قيمة هذه العقوبات. في المقابل مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني ذكر أكثر من مرة وقال بأن البلد يعاني اقتصاديا، ودعا إلى الوحدة والالتفاف لتجاوز هذه الأزمة إلى غير ذلك.
0: يعني الآن في حالة الحرب، أمريكا مع كل قوتها واقتصادها الكبير جدا هي تعاني. يعني الضيف الكريم قال أنه في أمريكا البنزين موجود ولكن أغلى، في إيران أيضا هو موجود بخلاف ما يتصوره هو. أنا ذهبت وأمليت السيارة بالبنزين، ولكن في إيران هناك طابور أصبح الآن، ولكن البنزين موجود، وكل 60 لتر بدولار واحد فقط. لا زال
1: حتى مع انهيار العملة الإيرانية؟
0: نعم نعم نعم، يعني تعبي السيارة بدولار واحد.
1: طيب شكرا، شكرا جزيلا لك. نختم بهذا المعطى. كنت معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. وهكذا يكون قد انتهى الوقت المخصص لهذا الملف وتلك المقابلة. ننتقل الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. قال أيضا بأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. مكتب نتنياهو قال إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. مرحبا جوني، نتابع معك على الأرض، ما الذي توفر من معطيات ميدانية فيما يتعلق بما حدث والوضع حاليا في مرتفعات علي الطاهر؟
2: مما لا شك فيه محمد أن ما جرى ويجري بشأن مرتفعات علي الطاهر هي مسألة غاية في الدقة، وهي نقطة محورية بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني. وهناك مسألتان أساسيتان بشأن هذا الملف. المسألة الأولى أنه حتى هذه الساعة لا تعليق ولا بيان من جانب حزب الله ردا على ما يقوله ويعلنه الجيش الإسرائيلي عن سيطرته على مرتفعات علي الطاهر وداخل تلك المرتفعات، وما يقول إنها منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله. وبالتالي هذه نقطة غاية في الأهمية بشأن تفاعل حزب الله الذي يتعامل كما ذكرنا مع هذا الموضوع بشكل دقيق وأساسي. المسألة الثانية هي تلك المتعلقة بالمسار الذي سلكتها الأمور بشأن مرتفعات علي الطاهر. كان هناك تركيز خلال الشهرين الماضيين وأكثر حتى على هذه المرتفعات من قبل الجانب الإسرائيلي عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار. حاول الجيش الإسرائيلي في شهر يونيو الماضي التقدم باتجاه تلك المرتفعات التي ترتفع عن سطح البحر نحو 600 متر، ونفذ مجموعة من الهجمات باتجاه تلك المنطقة. وأنذاك في شهر يونيو الماضي أصدر حزب الله بيانا واضحا بشأن صده لكل الهجمات الإسرائيلية، وأكد حزب الله أنذاك أيضا أن هذه المنطقة ستبقى عصية على الاختراق الإسرائيلي. منذ ذاك الحين وحتى اليوم لم يصدر حزب الله أي بيانات بشأن مرتفعات علي الطاهر، ولكن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف تلك المنطقة بشكل مركز من خلال الغارات، من خلال القصف المدفعي. وكان الجيش الإسرائيلي أيضا يعلن أن حزب الله يطلق مسيرات انقضاضية باتجاه قواته عند مرتفعات علي الطاهر، وكان يرد على ما يسميه خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال غارات على الجنوب اللبناني، وهذا تماما ما حصل خلال الأسبوع الماضي. بقي الواقع بشأن هذه المرتفعات ضبابيا.

0: من جانب حزب الله على وجه التحديد حتى الإعلان الإسرائيلي الليلة الماضية، وواضح أن هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية بامتياز. كما ذكرنا مرتفعات علي الطاهر ترتفع عن سطح البحر نحو 600 متر، وهي تشرف بشكل كبير على مدينة النبطية والمناطق المحيطة بها، وأيضا من الجهة الثانية على المناطق الحدودية وصولا إلى إصبع الجليد.
1: واضح جوني، هذا فيما يتعلق بحزب الله،
0: لكن أيضا هناك مسألة أخرى.
1: أي تعليق صدر عن الحكومة اللبنانية، لبنان الرسمي الذي هو بالتأكيد معني إن كان مع حزب الله وكل الترشقات المعروفة بين الطرفين، أو مع الجانب الإسرائيلي وهو مقبل من المفروض على جولة ثامنة من المفاوضات؟
0: في حقيقة الأمر أيضا لم تصدر أي تعليقات رسمية لبنانية، ولكن يمكن أن نعود إلى ما ذكره مصدر مسؤول لبناني للجزيرة خلال الأسبوع الماضي بشأن مرتفعات علي الطاهر، عن أن لبنان الرسمي حاول تجنيب هذه المنطقة أي مواجهة عسكرية، ولكن الجهود التي بذلها الجانب الرسمي اللبناني لم تؤدي إلى نتيجة. وأنذاك أيضا هذا المصدر المسؤول تحدث بشكل مسبق عن الأوضاع الميدانية وعن فهم رسمي اللبناني بأن أي حراك ميداني عسكري للجانب الإسرائيلي لن يتخطى منطقة علي الطاهر. ولكن طبعا مع الإعلان الإسرائيلي الليلة الماضية بشأن ما يقول الجيش الإسرائيلي أنها سيطر على هذه المنطقة، تتبدل المعطيات بشكل كبير على الأرض. أيضا لبنان الرسمي معني طبعا بمسار المفاوضات كما ذكرت، وهنا يبرز الملف الآخر المتعلق بالأسرى اللبنانيين الذين أعلن الجانب الإسرائيلي يوم أمس أنه سيطلق سراحهم. وفي حقيقة الأمر تم تسليم مدني لبناني يوم أمس إلى الصليب الأحمر الدولي الذي سلمه بدوره إلى الجيش اللبناني، ويفترض اليوم أيضا أن يتم إطلاق سراح 4 مدنيين لبنانيين كبادرة حسن نية من الجانب الإسرائيلي وفق التوصيف الإسرائيلي طبعا. وبالتالي لبنان الرسمي يتعامل بنوع من الإيجابية مع هذه الخطوة، لأن لبنان يعتقد أن هذا النوع من الخطوات أو هذا النوع من التنازلات من شأنه أن يدفع مسار المفاوضات قدما، في انتظار تحديد موعد حاسم للجولة المقبلة وهي جولة ثامنة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية.
1: شكرا جوني تانيوس من بيروت كنت معنا. من العاصمة اللبنانية الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما أستاذ عماد. ما الذي يعني وإن تأكد تلك السيطرة الإسرائيلية على مرتفع علي الطاهر؟
2: يعني هذا يعني أن ملفا شائكا قد انتهى بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل كانت تأخذ هذا الموضوع كذريعة لاستمرار العمليات العسكرية وعدم الرضوخ لموضوع المناطق التجريبية أو الانسحابات التي من المفترض أن تقوم بها حسب هذه المفاوضات. لذلك اليوم انتهت هذه الزريعة، وممكن أن تعطي هذا زخماً إضافياً إلى المفاوضات، بحيث أن ما كانت تعتبره إسرائيل خطراً أمنياً عليها لم يعد موجود. وأعتقد أن اليوم أيضا مع سقوط هذه التلال، إذا صح ما يزعمه رئيس الوزراء نتنياهو، أيضا نحن أمام ملفات أخرى بدأنا نرى بعضها بإخراج بعض الأسرى من الأسر بالأمس واحد، واليوم مفروض أن يكون هناك فك أسر 4 أشخاص آخرين. وبالتالي يعني هذا نوع من جرعة إضافية للعملية الدبلوماسية. لا أكيد يعني إسرائيل تقول أن هذه المرتفعات كانت استراتيجية وتهدد أمنها وإلى ما هنالك، وأن يعني سيطر عليها هو انتصار استراتيجي كبير. نحن نعرف بلبنان أن هذا الموضوع يستعمله رئيس الوزراء نتنياهو في عمليته الانتخابية، وخاصة بعد تراجع العديد من الاستطلاعات الرأي العام لمصلحة مناوئيه، وهو يتراجع، وبالتالي هو بحاجة إلى الخروج بنصر ما، فليكن له ذلك. نحن في لبنان اليوم أمام حقيقة جديدة تقول أن يعني الذرائع الإسرائيلية انتهى، وممكن طيب للدبلوماسية أن تخطي قدما إلى الأمام.
1: دكتور شادي، إلى أي مدى تعتبر بأن هذه القراءة

0: وجيهة بالمنظور الإسرائيلي، انتهت ذريعة علي الطاهر، وبالتالي تقدم دبلوماسي دون عراقيل هذه المرة في جولة مقبلة.
1: التحية لك أستاذ محمد وللسادة.
0: دكتور محمد اسمح لي،
1: الضيف الكريم
0: دكتور شادي كان معي خلال الساعات الماضية، نسلم عليه، تفضل.
1: لا بأس لا بأس. أنا يعني يبدو لي بأن نتنياهو يحاكي ترامب فيما يتعلق بعلي الطاهر، وادعائه بالسيطرة على علي الطاهر يشبه إلى حد كبير ادعاء ترامب بالسيطرة على هرمز. الإعلان طبيعته مضمونه، السيطرة العملياتية، غياب الشواهد على سيطرة فعلية إسرائيلية على الأرض. هذا يدفعنا إلى يعني القول بأن نتنياهو ربما في التوقيت أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الدوافع والاعتبارات التي دفعته إلى مثل هذا الإعلان. أولا، هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من إعلان إسرائيل الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين، وكأن نتنياهو أيضا وهو الذي يقاتل على كل جزئية ويحتدم الصراع في الداخل الإسرائيلي أراد أن يقطع الطريق على استثمار هذا من قبل خصوم نتنياهو، خاصة يعني مع إشغال المجتمع الإسرائيلي بالحديث عن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته إسرائيل. ثانيا، ربما أريد من هذه المسألة أيضا القول بأن مستقبلا أي عمل يقوم به الحزب أو ما تسميه إسرائيل انتهاكات لا يأتي من داخل الأنفاق أو المنطقة أو البنى التحتية التي قالت إسرائيل مرارا بأن الحزب يسيطر عليها ويبني فيها بنى تحتية، وهذا يمنع أيضا الخصوم من استغلال فكرة أن نتنياهو يتردد ولا يستطيع أن يحسم، وربما يمنح نتنياهو فرصة إلى أن ينتهك أكثر في الجغرافيا اللبنانية بالقول بأن حزب الله أتى بمثل هذه الخروقات وفق الفهم الإسرائيلي من خلال جغرافيا تلال علي الطاهر. والثالث وهو الأهم، ربما تذكر بأن يعني معلومات وردت بأن إيران تهدد بأنه في حال أقدمت إسرائيل على خطوة تسيطر فيها على علي الطاهر فإن إيران سترد. ربما هذا فيه نوع من أيضا الاستفزاز للطرف الإيراني بالقول ها نحن سيطرنا تفضلوا أرونا ما لديكم للإيرانيين، وكأن إسرائيل تريد استدراج ردة فعل من الطرف الإيراني عبر القول بأنها قتلت كل الموجودين وبأنها سيطرة عملية على الأرض. والأهم من هذا وذاك كله بأن نتنياهو كما تعلم بنى سردية ضخمها فيما يتعلق باغتلال علي الطاهر بالنسبة للأمن الإسرائيلي، وهو اليوم يريد أن يستثمرها في إطار سعيه لحصد مكاسب بالنقاط من الجبهات المختلفة، من جبهة الضفة حيث التصعيد، ومن جبهة غزة أيضا حيث التصعيد والاغتيال، وأيضا الجبهة اللبنانية لها نصيبها. كل هذا يراد تسييله إلى إنجازات انتخابية سياسية تأتي لمصلحة نتنياهو فترفع رصيده الانتخابي في موسم انتخابات يتعاظم فيه الجدل حول القضايا الأمنية بشكل أساسي. ولذلك نتنياهو قال بالأمس أن هذا ليس مرتبط فقط بسيطرة عسكرية إنما سيطرة استراتيجية، يعني قطعت الطريق على إمكان غزو الجليل. لاحظ يعني هذا التضخيم لهذا الإنجاز وفق الفهم الإسرائيلي وفق فهم نتنياهو، لذلك هذا يأتي لمصلحة نتنياهو في موسم الانتخابات.
0: دكتور عماد، إلى أي مرحلة ستنقل السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر إن تأكدت بالفعل العلاقة بين حزب الله ولبنان الرسمي؟
2: يعني كان الدولة اللبنانية تسعى جاهدة لأن تكون هي من يبسط سيطرتها على هذه التلال، وحاولت في عدة أحيان إقناع حزب الله بأن تكون هذه المنطقة التجريبية، وهذا ما كان هو أيضا الطلب الأمريكي والإسرائيلي، وكان ممكن للجيش اللبناني بسط سلطته على هذه المناطق وأن لا يكون هناك استثمار سياسي إسرائيلي في الانتخابات من خلال يعني وضع إسرائيل في موقع أنها حققت انتصار عسكري. ولكن يعني هناك في كل يعني هناك يعني
0: هل سنتوقع اتهاما لبنانيا رسميا لحزب الله بكونه السبب المباشر لسيطرة إسرائيل على علي الطاهر؟
2: هناك العديد من الأطراف في لبنان التي تتهم حزب الله بأنه كان السبب وراء كل هذه المصيبة التي حلت في لبنان وبفتح هذه المواجهة وتحميل وجوده كطرف مسلح غير خاضع للدولة اللبنانية ويخضع لسلطة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بأنه هو المسؤول عن خلق هذه الثنائية وهذا التناقض في سلطة الدولة اللبنانية وفتح كل الذرائع لإسرائيل وغيرها في التدخل في لبنان. هذا يعني مطروح، وما تزال الدولة اللبنانية تسعى جاهدة لأن تحصر السلاح في يدها وأن تكون هي صاحبة السلطة في أمور الحرب والسلم. ولكن
0: طيب، في
2: يعني
0: إطار هذا
2: كما
0: السعي
2: تعرف أن
0: تلقت الدولة اللبنانية
2: هناك
0: تعهدات
2: ثنائية.
0: كثيرة من الجانب الأمريكي الذي يرعى تلك المفاوضات بأن إسرائيل ربما ستنسحب من مناطق معينة إلى غير ذلك، وبدأت بالفعل المناطق التجريبية، ولكن في المقابل إسرائيل لم تحافظ حتى على ما احتلته، وبالتأكيد لم تنسحب منه، وإنما سيطرت على مناطق أخرى. في تقدير كيف ستتعامل الدولة اللبنانية في هذه النقطة تحديدا مع الولايات المتحدة؟
2: أكيد الدولة اللبنانية ستضع اللوم على إسرائيل وعلى عدم الضغط الأمريكي الجاد على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولكن أيضا هناك مشكلة عند الدولة والجانب اللبناني بأنه لا يستطيع حصر السلاح، وبالتالي الذرائع ما تزال موجودة، وأن بالنسبة لإسرائيل حزب الله يمثل المصلحة والقرار الإيراني، وهو ما يزال يشكل تهديد أمني لها، ولا يمكن لإسرائيل الانسحاب طالما هذا السلاح وهذه الذريعة موجودة، والدولة اللبنانية غير قادرة حتى هذه اللحظة بين إقناع حزب الله بتسليم سلاحه وانضمامه ضمن إطار الدولة اللبنانية ليكون حزب سياسي لبناني طبيعي.
0: أيوه،
2: هذه مشكلة، يعني ليست
0: واضح.
2: المشكلة فقط في إسرائيل، هناك مشكلة في لبنان أيضا.
0: طيب، في دقيقة واحدة دكتور محمد، إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو أخذ بعين الاعتبار الجانب الأمريكي قبل الإقدام على هذا التطور؟
1: الجانب الأمريكي أخي محمد يقول بأن لدى نتنياهو موسم انتخابي فيه اعتبارات تقيد حركة نتنياهو، وكأنهم يقولون للسلطة اللبنانية وكل الأطراف التي يقاتلها نتنياهو بأنكم أو بأنه عليكم أن تصبروا حتى تنتهي الانتخابات، وربما تنبلج عن نظام سياسي جديد في إسرائيل يسمح بخفض التوترات. الولايات المتحدة تسكت على انتهاكات إسرائيل ولا تبالي بالذي يجري، مشغولة في سياق الحرب على إيران، وأظن بأنها تركت لنتنياهو أن يتصرف بحرية في ملف الضفة والقطاع وفي ملف لبنان على ما يبدو. وطالما بأن وقف إطلاق النار في إطاره الهيكلي الشكلي قائم، إذا لا بأس من أن يستمر نتنياهو في رفع سقوف التحدي والانتهاكات وفق ما يعتقد بأنه يأتي لمصلحته الأمنية والسياسية والانتخابية. وهذا الإعلان هو جزء من يعني خدمة أجندة نتنياهو ومقاربة نتنياهو، ولم نسمع من الطرف الأمريكي انتقاد لهذا السلوك، كما لم نسمع انتقادا لزيادة السيطرة العسكرية الإسرائيلية في أراضي القطاع من 53% إلى 70%، ونتنياهو لم يفعل هذا من تحت الطاولة، هو أعلن هذا صراحة، وهو يفعل هذا الأمر اليوم في لبنان ولا يبالي بالموقف الأمريكي في حساب التوازنات والمصالح والاعتبارات. نتنياهو اعتباراته الداخلية ومصالحه مع الائتلاف ومع المجتمع اليميني الإسرائيلي أهم من اعتبارات الموقف الأمريكي، والانتقادات الخجولة التي تأتي من الطرف الأمريكي حتى في حال أتت مثل هذه الانتقادات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. شكرا للدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كان معنا من لبنان. في مسجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استشهاد شخص وإصابة ثلاثة بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خارج مناطق انتشارها في خان يونس جنوبية القطاع. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. مرحبا نور، ضعينا في تفاصيل توفرت عن هذا الاستهداف وأيضا تواصل التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
3: نعم محمد، شهيد وثلاث إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الاستهدافات المتواصلة من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار مستمر من قبل هذه الآليات التي تتمركز داخل الخط الأصفر، والمسيرات الإسرائيلية الحربية التي تحلق في الأجواء تطلق النيران باستمرار في المناطق الشرقية أو في المناطق الشرقية للقطاع والمناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتمركز آليات

0: وانشأ الاحتلال الإسرائيلي عدد من المواقع العسكرية داخل 70% من مساحة القطاع، وهي المساحة التي يسيطر عليها، وبالتالي من خلال هذه الآليات يقوم بإطلاق النار بشكل مستمر على المناطق أو المحاذية للخط الأصفر، يوقع بذلك عدد من الإصابات منذ صباح اليوم، 3 إصابات بينها إصابة بالظهر كانت لمواطنين في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، وأيضا شهيد نقل إلى مجمع ناصر الطبي. هؤلاء يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي توقع عدد من الضحايا في كل مرة يخترق فيها الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار. أمس كان هناك 3 شهداء، وكل يوم هناك أعداد من الشهداء تصل إلى مستشفيات القطاع. أيضا هناك حالة من التدهور في خيام النازحين، منها بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار، وبالتالي الطلقات النارية تصل لخيام النازحين المنتشرة على الأطراف وفي كافة مناطق قطاع غزة، أو أن هذه الخيام التي أصابها الاهتراء بسبب أن مر عليها كثير من فصول السنة وهي على حالها. نعم. الوضع الميداني يلحق بالوضع الإنساني الكثير من التدهور والكثير من المأساة، كون أن الاحتلال الإسرائيلي يخترق في الجانب الميداني، يوقع عدد من الشهداء ويوقع عدد من الإصابات، وأيضا على وقع الوضع الإنساني يقوم بتقييد المساعدات ويمنع إدخال ما ينتظره المواطن كونه محاصر منذ 3 أعوام، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي عنه أهم المواد الأساسية والضرورية. محمد،
1: بالفعل شكرا جزيلا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. في القدس قالت الشرطة الإسرائيلية إنها وبالتعاون مع قوات حرس الحدود أحبطت عملية إرهابية قرب باب العمود في البلدة القديمة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن شخصا قتل بنيران الشرطة بعد محاولته مهاجمة عناصرها في المنطقة. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، مرحبا وليد، نتابع معك تفاصيل أكثر حول الرواية الإسرائيلية، وأيضا إن توفرت رواية أخرى حول ما وقع عند باب العمود.
2: هذا الحادث وقع نحو 3:45 فجرا، بمعنى أنه لم يكن هناك شهود عيان ليعطونا الدقيق بهذا الخصوص. والرواية التي روجتها الشرطة الإسرائيلية ونقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن شبهة محاولة تنفيذ عملية طعن، وهذا يؤكد بأنه لم تكن هناك عملية طعن ولم تكن هناك محاولة عملية طعن، كان هناك شبهة بأن هذا الشاب كان يحاول تنفيذ عملية طعن. والتفاصيل التي تم ترويجها بأنه وصل على دراجة نارية أوقفها وترجل نحو منطقة باب العمود في داخل منطقة باب العمود، وأنه حاول طعن أشخاص تواجدوا في المنطقة لكنهم فروا ووصلت قوة من حرس الحدود. ويدعي الإسرائيليون بأنه حاول طعن أحد جنود هذه القوة، إلا أن مجندة وجندي قاموا بإطلاق النار عليه فأردوه قتيلا داخل هذه المنطقة. الشاب في 33 وهو من سكان القدس المحتلة، يحمل الهوية الزرقاء أي الهوية بطاقة الهوية الإسرائيلية وفق ما نشرته الشرطة الإسرائيلية. المصادر الفلسطينية تقول بأنه كانت هناك عملية اغتيال ميداني لهذا الشاب، وأطلقت عليه النيران من قبل قوات الاحتلال مباشرة، وهناك علامات سؤال كثيرة حول حقيقة ملابسات ما جرى، لأن الشاب إن كان قد وصل على دراجة نارية وأوقفها خارج منطقة باب العمود ثم ترجل، هذه المنطقة مكتظة بقوات الاحتلال من الشرطة وحرس الحدود. وفور وقوع هذا الحادث كانت قوات الاحتلال قد سارعت إلى الدفع بتعزيزات ونشر قوات في محيط البلدة القديمة وداخل أسوارها، لأنه كانت هذه الليلة أيضا هناك صلاة لدى اليهود في منطقة حائط البراق حائط المبكى بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة العبرية، وهو ما معناها أنه كانت منهم أعداد كبيرة تتواجد في تلك المنطقة. نعم. وحسب الفلسطينيين فإن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الفجر.

0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله، كنت معنا. إلى نيبال، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين في المناطق المنكوبة نتيجة الفيضانات. ونقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات النيبالية قولها إن عدد قتل الفيضانات ارتفع إلى 1259 شخصا، أما المفقودين فقد وصل عددهم إلى 5053. من محيط نهر تريشولي في شمال نيبال ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسان مسعود. مرحبا حسان. مع تراجع فرص الوصول إلى ناجين اللافت، ليس ارتفاع عدد القتلى فحسب وإنما العدد المعلن للمفقودين.
1: تماما محمد، وهذا العدد هو عدد ضخم للغاية، وهو الذي يوصف بالكارثي هنا في نيبال. نحن نتحدث عن احتمال أن يكون عدد القتلى نتيجة لفيضان هذا النهر خلفي نهر تريشولي يصل إلى 6000 قتيل. ولكن أمام هذه الكارثة الكبيرة هناك شيء من الأمل وبصيص من الضوء، وذلك بعد العثور على عاملين خلال هذا اليوم. أعلنت قوى الإنقاذ، فرق الإنقاذ والجيش النيبالي، أنهم عثروا على شخصين من أصل 9 من الذين كانوا محاصرين في محطة للطاقة الكهربائية بعد مرور أسبوع على هذه الكارثة. وهذا يشير إلى أن هناك بصيص من الأمل، وإن كان ضئيلا جدا، للعثور على مزيد من الناجين. وهذا الذي يدفع فرق الإنقاذ للعمل في عدد من المناطق، لا سيما تلك الأنفاق التي كانت مخصصة للبنية التحتية في هذه البلاد التي كانت تحاول أن تنهض خلال السنوات الأخيرة قبل أن يأتيها هذا الفيضان الكارثي. نحن نتحدث عن أكثر من 5000 مفقود، من بينهم نحو 500 من الجنسيات المختلفة. هؤلاء أيضا ينتمون ل 58 جنسية مختلفة، وقد أرسلت بعض الدول من بين هذه الدول التي ينتسب إليها هؤلاء للنيبال لفرق لتقوم أيضا بالعمل على البحث عن الناجين. لكن حجم الكارثة ضخم للغاية. نحن نشاهد الآن نهر تريشولي، هذا النهر الذي فاض على أهله وعلى محيطه. هذه المنطقة كنت قد شاهدت قبل قليل مشاهد من السكان المحليين، كانت خضراء للغاية، كانت فيها خضرة، وكان اللون الأخضر يصل إلى ضفاف النهر. وعند المنطقة التي نراها الآن تحديدا كان هناك جسر وقد دمر بالكامل نتيجة لتدفق المياه بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة. عند حدوث الفيضان ارتفع هذا النهر، منسوب النهر، من 1.5 متر إلى 9 أمتار محمد. والمنطقة التي نقف عندها الآن حصل فيها انهيار للجبل. هذه المنطقة التي نقف فيها تماما هي حافة الانهيار الذي نراه هنا. هذا الجبل كان يمتد إلى مسافة أكثر من ذلك لكنه انهار تماما، وهناك أيضا مشاهد توثق هذا الانهيار. الآن نشاهد هذه الطائرة المروحية التي تعمل على مواصلة البحث عن أي مشهد من مشاهد إما الحياة للمفقودين أو أيضا المشاهد التي يمكن تؤدي.
0: آسف على المقاطعة، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة حسن مسعود، كنت معنا من شمال نيبال. شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا جود بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفاً يبقى بعدك.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو أنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل في استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص وإصابة 3 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. نبدأ معك محمد حول آخر التعليقات والتفاصيل الأمريكية، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات على إيران.
3: نعم رنيم، الواضح أن هناك تشددا متزايدا ومتصاعدا في الموقف التفاوضي الأمريكي مع إيران في ظل حالة المراوحة في المكان والاستعصاء التي تشهدها المواجهة بين البلدين. آخر ما سمعناه من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع إيران طالما استمرت في استهداف السفن التجارية، وأن الولايات المتحدة قادرة بنفسها على التعامل مع الأمر الآن في مضيق هرمز من خلال سيطرتها المفروضة عليه والعمليات التي تنفذها هناك والتي تسمح لملايين براميل النفط بالخروج يوميا. هو رفض وضع جدول زمني لنهاية هذه الحرب التي قال إنها لا يصح تسميتها حرب في الظرف الحالي، امتنع عن تسميتها على هذا النحو، وقال إنها مواجهة ليست فيها عمليات إطلاق نار نشط. حاليا هناك مواجهات متفرقة بين حين وآخر، يحاول من خلال ذلك التقليل من التأثيرات السلبية لهذه المواجهة مع إيران على حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، كما كنا قرأنا في تقرير لرويترز استند إلى 4 مصادر بأن جيدي فانس يقود في الواقع فريقا داخل الإدارة الأمريكية يميل إلى خفض التصعيد وخفض وتيرة العمليات القتالية في هذه المرحلة، ولكنه يؤكد دائما أن مجموعة الأدوات تظل متاحة بأكملها: الضغوط الاقتصادية، السياسية، العسكرية، وحتى العمليات السرية، عندما سئل عن دعم ربما جهات إيرانية لتغيير النظام. الأمريكيون لا يريدون اعتبار تغيير النظام هدفا من أهدافهم في هذه الحرب، ولكنهم يرحبون بهذه النتيجة إن تحققت. فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، هي الآن في المركز وفي الصدارة بالنسبة للأمريكيين. وآخر ما صدر عن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى حملة المنبوذ الاقتصادي، وقال إن هذا موقف قوي ومبكر. ولكن في الواقع الاتحاد الأوروبي ليست لديه تبادلات تجارية واقتصادية كبيرة مع إيران، لذلك فإن موقفه لن يعطي فاعلية إضافية بالضرورة لهذه الحملة الأمريكية. التركيز هو على الدول التي تتعامل مع إيران بشكل مكثف وكبير من خلال قنوات خلفية ووسائل تسميها الولايات المتحدة بأنها تعمل في الظل، سواء أساطيل الظل وشبكات الصرافة في الظل. وعليه عند ذلك أن يتعامل مع الصين ومع روسيا ومع دول أخرى في المنطقة المجاورة لإيران لإقناعها بوقف تبادلها التجاري. عموما الولايات المتحدة في هذه المرحلة تحاول أن تقول إنها ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للتعامل مع الموقف. وصحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر بأن الوسطاء يبحثون عن إطار يمكن له أن يعيد هذه المفاوضات، مع تأكيد أمريكي بأن أي اتفاق محتمل مستقبلي يجب أن يكون اتفاقا شموليا لا يشبه مذكرة التفاهم التي توصف هنا أمريكيا بأنها فاشلة ولاغية، وأنها لن تكون هناك عودة إليها لأنها كانت متساهلة للغاية مع إيران، وأن إيران لم تحترمها أصلا. لذلك البحث عن اتفاق مستقبلي شمولي يغطي قضايا الملف النووي الإيراني، وكذلك ما يتعلق بتمويل الجماعات التي تصفها واشنطن بأنها إرهابية، وكل تلك القضايا التي بدأت الولايات المتحدة حربها بسببها. ولكن التركيز الآن من الولايات المتحدة هو الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، الإبقاء على السيطرة الأمريكية فيه، التقليل من كون هذا المضيق ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها إيران على الولايات المتحدة، وليس فقط في المنظور القصير خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، ولكن أيضا استراتيجيا. كنا سمعنا من وزير الخزانة الأمريكي حديثا بأن مضيق هرمز سيتحول إلى مسطح مائي ليس له أهمية استراتيجية كبيرة، لأن الدول ستعتمد أكثر على أنابيب نقل النفط والغاز عبر البر وليس عبر ناقلات النفط. وهذا هو التركيز حاليا على محاولة خفض أسعار النفط، إظهار أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السوق، الأسواق العالمية عموما. وهذا ما قاله جيدي فانس في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على فعل ذلك والقادرة على فتح مسارات الملاحة الدولية، وأنه لولا الولايات المتحدة ولولا جهود البحرية الأمريكية في مضيق هرمز لما تمكنت هذه السفن التي تمر بالعشرات وفقا للرواية الأمريكية كل يوم وكل ليلة خاصة في الأسابيع الأخيرة الماضية، لما تمكنت من نقل ملايين براميل النفط يوميا والحفاظ على الأسعار في نطاقها الحالي، رغم أنه نطاق ليس مرضيا للمواطن الأمريكي.
2: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد المدهون، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي للمزيد من التفاصيل حول المواقف الإيرانية الأخيرة. تفضلي رانيا.
4: نعم رنيم، يعني تواصل طهران توجيه رسائل تؤكد من خلالها على أنها لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية سواء العسكرية أو الاقتصادية. هذا ما جاء على لسان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسنيجي المتواجد حاليا في الهند، وذلك على يعني خلال اجتماعات على هامش قمة بريكس لرؤساء السلطات القضائية. أكد يجي على هذا الأمر، قال أن إيران لم ولن ترضخ للقوى والضغوط والإملاءات. قال أن إيران تعرضت لهجمات وصفها بغير القانونية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا، ولكن اعتبر أن بلاده أثبتت للعالم قدرتها على الصمود وأيضا سعيها للاستقرار الاستراتيجي، واعتبر أن العالم النظام العالمي يتجه نحو التعددية، وقال أن الصين بالتحديد تلعب دورا مهما في هذا الشأن، وأكد على تعزيز العلاقات أيضا مع الجانب الصيني رغم التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. كان قد أكد غلام حسين محسني جئي قبل توجهه إلى الهند على أن أحد أهداف زيارته هي عمل على تعزيز القدرات والعلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى خاصة في منظمة بريكس، وقال أنه أيضا يعني يتجه لكشف حقيقة ما تتعرض له طهران من هجمات أمريكية اعتبرها غير قانونية تسببت في قتل الأطفال خاصة في الهجمات الأمريكية الأولى على إيران، وتحدث وأشار إلى مدرسة ميناب على وجه التحديد، وقال أن الولايات المتحدة تعمدت استخدام قنابلها الثقيلة ضد الأطفال الإيرانيين ما أدى إلى تمزيقهم حتى أنهم اضطروا إلى يعني استخدام اختبارات الدي إن إيه من أجل التعرف على أشلاء هؤلاء الأطفال. تأتي هذه التصريحات رنيم في ظل تأكيد إيراني على أن إيران تعمل على التخطي وتجاوز يعني الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الإيراني وعدم القدرة على تصدير النفط بسبب الحصار والعقوبات. هذا ما أكده وزير النفط الإيراني الذي قال أن بلاده تعاني من صعوبات في هذا الأمر وأنها تعمل على إيجاد طرق بديلة للالتفاف على الضغوط الاقتصادية الأمريكية. أشار إلى أن يعني بلاده عملت على تعزيز وإعادة بناء وإعمار المنشآت النفطية ومنشآت الغاز التي تعرضت للاستهداف خلال الحربين الأخيرين من قبل الولايات المتحدة، وقال أنه يتوقع في خلال الأشهر القادمة أن تزيد إيران من إنتاجها خاصة من الغاز. تأتي هذه التصريحات أيضا وسط توجيه رسائل تحذير شديدة اللهجة سواء من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف الذي حذر الولايات المتحدة ردا على ما قامت به من هجمات أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل وأيضا إصابة 142 آخرون من المدنيين والقوات العسكرية. أيضا أكد أن الرد الإيراني سيكون غير متوازن وسيكون متعدد الطبقات هكذا تحدث، وأيضا وجه تحذير للشعب الأمريكي بأنه يجب أن يخزن البنزين والوقود لأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد شهورا سوداء، وذلك بعد توجيه يعني هذه التحذيرات تأتي بعد توجيه القوات المسلحة الإيرانية، سنتحدث عن الجيش والحرس الثوري ضربات عسكرية للقواعد الأمريكية في المنطقة، كان آخرها قاعدتين في كل من الإمارات وأيضا في الكويت، وتقول طهران أنها ستنتقم لدماء أبنائها. هذه المواقف كلها تأتي في ظل تأكيد إيراني على أنه لا سبيل سوى الحل الدبلوماسي والعودة إلى مذاكرة التفاهم. هكذا تؤكد إيران، تعتبر أن الخيار العسكري أو حتى تشديد العقوبات لن تؤتي نتيجة ولن تحقق للولايات المتحدة أهدافها. كما تتحدث طهران على أنها لن تقدم ما لم تستطيع الولايات المتحدة أن تحصل عليه بالقوة. هذا هو الموقف هنا في العاصمة طهران، هذا ما أكد عليه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يعني وصل الضغط من خلال منشوراته على منصة إكس على الاقتصاد الإيراني، وكان يوصل سخريته أيضا من يعني وزير الخزانة الأمريكي، ويؤكد ويعتبر أن الاقتصاد الأمريكي يعني يتجه نحو الهاوية مشيرا إلى ارتفاع أسعار السندات وتراجع المخزونات الأمريكية من النفط، وأيضا احتمال يعني أن تتراجع المخزونات تحت الأرض من النفط الصخري. هكذا يتحدث طهران وتحاول إرسال هذه الرسائل بأنها ما زالت قوية وأن السبيل هو العودة لمذاكرة التفاهم.
2: شكرا لك مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال التالي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.

0: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال، ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على خمسة قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين، تقول طهران بأنها ستتمكن من الالتفاف على هذه العقوبات الجديدة على الرغم من أن هذه العقوبات صممت خصيصا لمنع الالتفاف، إذن كيف ستلتف هذه المرة إيران برأيك؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أمريكا هي تستهدف علاقات إيران الخارجية، ولكن يبقى الاكتفاء الذاتي الذي يشكل يعني 4 أخماس أو 80% من الاقتصاد الإيراني، وهو دورة طبيعية في الداخل الإيراني خارج إطار وسلطة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أمريكا تحاول أن تستهدف موضوع صادرات النفط أو الصادرات خارج إطار إيران، ولكن دورة الاكتفاء الذاتي موجودة، وتوفر الأمن الغذائي، الأمن يعني الأدوية، الحاجات الضرورية للمجتمع هي متوفرة. من هنا هذا التصور الأمريكي أنها تستطيع أن تخنق الاقتصاد الإيراني هذا غير صحيح. نعم، تستطيع أن تؤثر على الاقتصاد، تستطيع أن تضغط، ولكن لا تستطيع أن تحسم، وهذا هو بيت القصيد.
1: دكتور، قبل أن أذهب إلى واشنطن تحديدا حول نقطة الاكتفاء الذاتي، هل شرحت لي كيف ولنا كيف يحصل هذا الاكتفاء الذاتي في ظل كل التصريحات للرئيس الإيراني ورئيس البرلمان حول النقص في عدد من المواد الأساسية، وكذلك حول انخفاض سعر العملة، ما يكبد المواطن الإيراني المزيد من الأعباء الاقتصادية؟
2: يعني الاكتفاء الذاتي أولا يعني الأمن الغذائي، يعني إيران دولة معروفة في الزراعة وتأمين ما تحتاجه، إيران دولة صناعية من الطراز الجيد، يعني هناك صناعات ثقيلة وصناعات متوسطة وخفيفة في إيران توفر الحاجات الموجودة في الداخل الإيراني، وهذه كلها تعتمد على الداخل ولا تعتمد على الخارج، باعتبار أن المواد الأولية موجودة. إيران دولة تمتلك عشر يعني الفلزات الطبيعية في كل العالم، معادن، وتستطيع أن توفرها في الداخل الإيراني. نعم، ما يقوله الرئيس هو فيما يخص العملة وفيما يخص العلاقات مع الخارج، ولكن حتى هذه العلاقات مع الخارج، يعني أمريكا أرادت أن تخنق إيران. قبل أيام كان مؤتمر شانغهاي في قرقيزيا، وكل الدول من الصين إلى روسيا إلى الهند إلى برازيل أعلنوا الرفض التام للعقوبات الأحادية الأمريكية، وأعلنوا عدم الالتزام بها وضرورة التعاون مع إيران والدفاع عن إيران. وهذا هو يعكس أن ليس هناك من إجماع دولي أرادت أمريكا إيجاده لخنق إيران.
1: نعم، أذهب إليك أستاذ أدولفو فرانكو من واشنطن، هل تقنعك الرواية الإيرانية والسردية الإيرانية حول أنها ستتمكن من الالتفاف على العقوبات الجديدة؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيد بتواجد معكم. دعوني أقول بأن هذا كله بعيد عن الواقع، نحن نتحدث عن إيران التي ليست دولة حرة، وبالتالي أعتقد أن علينا أن ننظر إلى ما يصدر عن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي. هناك الكثير من المشاكل يعاني منها الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن الإيرانيون يعرفون بأن لديهم مستويات كبيرة من التضخم وأيضا تراجع للعملة، والآن إيران بحاجة لاستيراد النفط لأن ليس لديها قدرة قدرات على تكرير النفط، رغم أن البلد يضم الكثير من النفط، لكن إمكانية تكرير ضئيلة جدا. إيران لا تستطيع أيضا تصدير النفط، وهذا يعني تراجع المداخيل. وبالنسبة للريال الإيراني فقد وصل إلى 2.2 مليون دولار، فهذا بالتأكيد مستوى متدني للغاية عندما نتحدث عن سوق العملات. إذن إيران تتجه نحو ركود اقتصادي كبير، وإيران لا يمكنها أن تشغل مصانعها بسبب افتقارها للطاقة الضرورية. وأضف إلى ذلك الحصار البحري المطبق المفروض على إيران، مما يخنقها بشكل كبير. أيضا نتحدث عن العقوبات الثانوية التي ستفرض على دول أو مؤسسات تتعامل تجاريا مع إيران. هناك حديث عن البرازيل وأيضا عن الهند. الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون هي التي تتحكم في نظام سويفت المصرفي في العالم، وقد تتأثر دول أو مؤسسات إذا ما تعاملت مع إيران قد تتأثر بسبب حظر قد يفرض عليها من قبل أمريكا يمنعها من الدخول إلى نظام سويفت العالمي. بالتالي هذا هو الواقع الذي نتواجد أمامه. إيران ليست لديها خيارات أخرى على المستوى الاقتصادي، ولا يمكنها أن تقوم باستيراد البضائع والسلع التي تحتاجها. قد تكون روسيا مثلا الحليف الأقرب لإيران، ولا ننسى بأن روسيا أيضا منخرطة في حرب طويلة مع أوكرانيا. ولا أعتقد أن التعامل مع روسيا سيحل المعضلة. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة من أجل دفع إيران للمفاوضات، ونحن نعرف ما يقوله الإيرانيون. الوضع الاقتصادي الآن صعب للغاية، والرئيس الإيراني تحدث حول هذا الموضوع أيضا. نحن في أمريكا لدينا تضخم بنسبة 3%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لدينا ارتفاع طفيف في أسعار النفط حوالي 60 سنتا مقارنة بالعام الماضي. دعونا لا ننسى بأن أمريكا من أكبر مصدري النفط، ولدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولدينا نمو اقتصادي مستمر. هذا هو الواقع، وهذا هو الفرق ما بين أمريكا وإيران على المستوى الاقتصادي. بالنسبة لإيران فستنفد مواردها المالية في وقت قصير.
1: ولكن أستاذ أدولفو، تحديدا حول نقطة الالتفاف على العقوبات، احتاجت الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية لفترة ليست بقصيرة لإيجاد عدد من شبكات الالتفاف على العقوبات. إذن كيف ستكون مؤثرة هذه العقوبات الجديدة في وقت ستحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لوقت أطول لنوع من لإيجاد الشبكات والكشف عن الشبكات التي ستقوم إيران بتجنيدها؟
3: نعم، هذا صحيح. نحن نعرف بأن هناك عقوبات فرضت على 60 من المصارف وأيضا المؤسسات، بما في ذلك المصارف الصينية. نحن في أمريكا لدينا الكثير من الوسائل والأدوات التي تمكن من التعرف على هذه الشبكات. طبعا نحن لا نستطيع أن نفرض عقوبات على كل هذه الشركات والمؤسسات. نحن يمكننا أن نمنع مجموعة من المؤسسات والشركات من الوصول إلى نظام سويفت. نحن نعرف أن إيران لديها مخزون للنفط، مخزون من الغاز، ويمكنها من الصمود لفترة، ولكن كل ذلك سينفد، والعقوبات بالتأكيد ستستغرق بعض الوقت قبل أن نرى انهيار لإيران. أعتقد نحن بحاجة على الأقل 6 أشهر قبل بداية رؤية الأثر لهذه العقوبات. و أيضا إيران دعونا لا ننسى ليست بلدا حرا، ويمكن للصين لروسيا لإيران أن تضغط على الشعب حتى يصمد أكثر في ظل هذه الظروف الصعبة. لكن بنهاية المطاف الحكومة الإيرانية هي بحاجة إلى

0: تركيع إيران، من هنا ذهبت أمريكا إلى الحرب. الحرب أيضا أصبحت غير مثمرة، عادت أمريكا إلى العقوبات. يعني هذا التحول من أداة إلى أداة يكشف فشل العقوبات الاقتصادية سابقا والعقوبات الحرب العسكرية ضد إيران. من هنا العودة إلى أداة لم تستطع أساسا أن تقوم بما هو مطلوب منها، هو يعكس فشل الخيارات عند أمريكا. لماذا أمريكا الآن يعني ترسل، يعني رأينا الوسيط الباكستاني الجنرال عاصم منير يعني من خلال مكالمة من الرئيس الأمريكي ذهب جاء إلى إيران، وعندما جاء إلى إيران عندما سئل ما هو الهدف من الزيارة قال العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذا هو بيت القصيد، ليس أمام أمريكا إلا التفاوض لحل الخلاف مع إيران. طبيعي إيران هي تعتقد التفاوض، وهذا ليس قرار جديد، هذا قرار منذ أكثر من عقدين أن التفاوض هو الطريق الوحيد. وفي تصوري أن أمريكا الآن هي بدأت تشعر أن الطريق ليس إلا التفاوض، وما طرحته الفاينانشال تايمز هو يعكس هذا الموضوع.
1: أعود إليك أستاذ أدولفو، عندما يكون الحديث عن اتفاق جديد السؤال يكون لماذا ذهبت الإدارة الأمريكية نحو الموافقة على اتفاق كانت تعلم بأنه لا يرضيها؟
2: نحن وافقنا على هذه المذكرة لأن الرئيس دونالد ترامب بطبيعته كرجل أعمال نشط لفترة طويلة في مجال العقارات، فهو يود دائما الوصول إلى صفقات وإلى اتفاقيات. هذا الرئيس له باع طويل في المفاوضات، لكن في الآونة الأخيرة رئيس دونالد ترامب قال الكثير من الأشياء حول الحكومة الإيرانية، قال بأنه لا يمكن الوثوق بهم وأنهم يكذبون في الكثير من الأحيان. بالتالي رئيس دونالد ترامب قال بعد ذلك أن المذكرة انتهت. بالنسبة لزيارة الوسيط الباكستاني، أعتقد أنها جاءت بمبادرة من باكستان لأن باكستان كانت تضغط من أجل الوصول إلى حل. لكن بالنسبة لهذه العقوبات، فهذه العقوبات هي عقوبات غير مسبوقة. نحن لم نقم بفرض عقوبات مماثلة في 2018. هذه العقوبات مختلفة تماما عن تلك التي فرضت في 2018، و لدينا الآن عقوبات ثانوية تفرض على مؤسسات ودول تتعامل تجاريا مع إيران، وحتما سيكون لهذه العقوبات أثر على المدى المتوسط. أعتقد أن الجمع ما بين هذه العناصر الثلاث، أي العقوبات والضغط العسكري وأيضا الحصار البحري، هذا كله سيجعل إيران تنصاع إلى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا جولدمان ساكس قالت في تقرير لها بأن ثلثي النفط الذي ينقل عبر مضيق هرمز، فهذا يضاهي زيادة بنسبة كبيرة مقارنة مع ما كان عليه الوضع في بداية الحرب أو مع إغلاق مضيق هرمز. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في نقل كثير من النفط عبر مضيق هرمز، وأعتقد أن إيران ستخسر الرقابة على مضيق هرمز في الوقت القريب، وأيضا ستنفد مواردها المالية بشكل سريع، وستنتقل إلى ما هو الوضع عليه في كوريا الشمالية. نحن لا نريد هذا، وأعتقد أن الحكومة الإيرانية وحدها بإمكانها أن تبحث عن حل بديل ينقذ البلد، وهذا الحل يمضي حتما من خلال المفاوضات.
1: شكرا لك أستاذ أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي.

0: في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لضيفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية. ونتحول إلى تطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين هناك. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر تحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. إذا جوني، ما هي آخر المعطيات حول عملية تسليم الأسرى الأربعة المتبقين؟
1: في حقيقة الأمر رنيم، يتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة يتم تسليم الأسرى المدنيين اللبنانيين الأربعة من جانب الجيش الإسرائيلي طبعا إلى الصليب الأحمر الدولي في بداية الأمر، وبعدها يجري تسليمهم إلى الجيش اللبناني تماما كما حصل يوم أمس عندما تم تسليم مدني لبناني أيضا كان تم اختطافه من منطقة عين عطا الواقعة في قضاء رشية، سلم يوم أمس إلى الصليب الأحمر الدولي ومنه إلى الجيش اللبناني. وطبعا هناك ترقب لمسار هذا المعطى الأساسي والذي ينعكس بشكل مباشر على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ذلك أن هناك اعتقادا وفهما هنا في لبنان تحديدا من الجانب الرسمي بأن هذا النوع من الخطوات من شأنه أن يدفع قدما مسار المفاوضات، وهو مسار متعثر كما هو معلوم، والجولة المقبلة من المفاوضات لم يتم تحديد الموعد الحاسم لها، ولكن طبعا هناك ترقب لكيفية تفاعل هذا المعطى المتعلق بالأسرى اللبنانيين. إلى جانب هذا الملف هناك الملف الآخر الذي طغى خلال الساعات الماضية المتعلق بمرتفعات علي الطاهر وما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن السيطرة على هذه المرتفعات. لا تفاعلات لبنانية حتى هذه اللحظة مع هذا الإعلان الإسرائيلي. حزب الله المعني المباشر بهذا المعطى الميداني لم يصدر أي بيان، لم يعلق، لم ينفي، لم يؤكد المعطيات والمعلومات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، كما أن الجانب الرسمي اللبناني أيضا لم يتطرق إلى هذا المعطى الميداني المهم. ولكن طبعا يمكن القول أنه بناء على ما جرى الإعلان عنه ما قبل الإعلان الإسرائيلي الليلة الماضية لن يكون كما بعده بشأن الواقع الميداني في الجنوب اللبناني لمجموعة من الأسباب. أولا لأن الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية كان يركز بشكل كبير على هذه المنطقة على مرتفعات علي الطاهر، ويقول أن هناك تهديدا مباشرا من هذه المرتفعات، وأن هناك منشآت أساسية ومركزية تابعة لحزب الله، وكان هناك جهد عسكري كبير إسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر وأيضا المناطق المحيطة بها. ثانيا لأن حزب الله في شهر يونيو الماضي عندما حاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه تلك المرتفعات والسيطرة عليها بان الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، قال حزب الله بوضوح أنه لن يقبل بسقوط هذه المرتفعات. وحينها قبل نحو شهرين تقريبا أعلن حزب الله أنه صد كل المحاولات الإسرائيلية من أجل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. ثالثا لأن هذه المنطقة استراتيجية على نحو كبير، هي تقع في قضاء النبطية، مرتفعات علوها نحو 600 متر وهي تشرف على مدينة النبطية والمناطق المحيطة، ومن جهة ثانية هي تشرف على المنطقة الحدودية وصولا إلى إصبع الجليل. وبالتالي إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على هذه المرتفعات وما يقول أنها أيضا منشآت ومراكز داخل هذه المرتفعات تابعة لحزب الله، هذا معطى ميداني يسمح بالسيطرة بشكل كبير على مناطق واسعة في الجنوب اللبناني. وطبعا هناك ترقب للمسار الميداني وما يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وكيف سيتبلور المشهد في أعقاب هذا الإعلان الإسرائيلي، هل سنكون أمام مزيدا من التصعيد أو خفض من التصعيد من خلال الغارات والقصف المدفعي؟
0: شكرا لك مراسل الجزيرة من بيروت جوني تانيوس. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نبدأ معك أستاذ سليمان، كيف تقرأ هذه الخطوة الإسرائيلية؟

0: التي قيل بأنها أتت بعد ضغط أمريكي.
1: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تذهب إلى تعقيد المشهد اللبناني بما يمكن أن يتيح لإسرائيل حرية الإبقاء على حالة التصرف في هذا الملف وفقا للأهداف الإسرائيلية. ولهذا السبب وكأن إسرائيل تجمع ما بين المتناقضات في آن واحد في هذا الملف. هي تقول وبنيامين نتنياهو ومكتبه يقول أن إسرائيل تقدم بادرة حسن نية فيما يتعلق بالإفراج عن 5 من المدنيين اللبنانيين، وبذات الإطار تذهب إلى الإعلان عن السيطرة على ائتلال علي الطاهر كواحدة من الإجراءات العسكرية التي تقول أنها إنجازا عسكريا وإنجازا استراتيجيا لإسرائيل. وبالمناسبة إذا ما وضعناه على طاولة المسار السياسي والدبلوماسي، وكأن إسرائيل تريد أن تقول أنها هي من يمسك بكل أوراق الميدان وبكل الأوراق التي يمكن أن توضع على طاولة المفاوضات في المراحل اللاحقة في المسار السياسي. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح أن إسرائيل هي تحاول أن تذهب إلى حالة اختبار فيما يتعلق بالموقف اللبناني باتجاه أمرين اثنين. الاتجاه الأول وهو بوادر حسن النية الإسرائيلية، إنجاز التعبير أن نسميها بذلك حتى وإن كانت ذات سقف منخفض. والأمر الثاني ردة الفعل اللبناني وبالتحديد حزب الله حول السيطرة الإسرائيلية والإعلان عن سيطرتها على تلال علي الطاهر. هذا ما الذي يعنيه إسرائيليا؟ هذا يعني أن إسرائيل ربما تستفيد من حالة تصعيد مقبلة خلال الفترة القادمة في إطار إما الدفع بجر إيران إلى المواجهة مرة أخرى، على اعتبار أن المعادلة ما زالت مرتبطة ما بين حزب الله وما بين إيران كجبهة واحدة أو ملف واحد يمكن أن تستفيد منه إسرائيل في حالة التصعيد، وإما أن تدفع بحزب الله بالقبول بحالة التراجع وبحالة قبول الواقع الجديد الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل من حيث البعد الأمني، وهذا يجعل من حزب الله يتراجع وتتراجع مكانته أمام الفرقاء اللبنانيين، وبالتالي يضعف الدور والمكانة والصوت اللبناني المتمثل بحزب الله وإعطاء الصوت الرسمي اللبناني أفضلية بهذا الاتجاه. وبالتالي واضح جدا أن تعقيد المشهد من المنظور الإسرائيلي هو الذي يعطيها أفضلية في الأبعاد السياسية وفي الأبعاد الميدانية. وهذا يعيدنا إلى نقطة جوهرية. إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي من أن هناك حالة فشل لنموذج المناطق التجريبية، هذا يعني أن إسرائيل ما بعد سيطرتها، هذا إنجاز وإن كان دقيقا، هذه السيطرة على تلال علي الطاهر، هذا يعطي إسرائيل أنها تستطيع أن تقول أنها لن تذهب إلى تنفيذ مناطق تجريبية أخرى، وإنما على العكس أن إسرائيل ستكون ماضية أكثر في عملية السيطرة، لأن الجيش اللبناني لم يكن مؤهلا وقادرا على حماية أو على تنفيذ نموذج المناطق التجريبية كنموذج يمكن الذهاب إليه. وبالتالي إسرائيل باعتقادي هي في مرحلة خطيرة جدا في التعاطي والتعامل مع الملف اللبناني، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تفرض رؤيتها ومعادلتها من كل هذه الجوانب بشكل متكامل.
0: أذهب إليك دكتور عماد سلامي من بيروت، هل برأيك هناك تعقيد للمشهد كما يقول ضيفنا من نابلس، أم أن هذه الخطوة تعطي دفعا للسلطة اللبنانية التي تشدد على تمسكها بالتفاوض مع إسرائيل؟
2: يعني الاثنين معا، لأن هناك اندفاع عسكري إسرائيلي جديد وهو السيطرة على هذه التلال، وهذا يعني أن هناك متغيرات أساسية على الواقع وعلى الأرض، وهناك حاجة أيضا للرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كسب الرأي العام الإسرائيلي وضخ يعني هذه السرديات بأن هذه المنطقة والنقطة كانت نقطة جوهرية واستراتيجية في المعركة واستطاع السيطرة عليها، وبالتالي الأمن الإسرائيليين اليوم هو ضمن منسوب أعلى. وبنفس الوقت يعني هناك من تعقيد بالنسبة للمفاوض اللبناني، لأن إسرائيل لا تلتزم لا بوقف إطلاق النار ولا بالمناطق التجريبية ولا بشيء سوى يعني إخلاء سبيل بعض الموقوفين الذين لم يكونوا أساسا مقاتلين باعترافات إسرائيلية بأنهم كانوا مدنيين. لذلك أيضا يعني المفاوض اللبناني في موقع صعب لتبرير موقفه تجاه الرأي العام اللبناني بأن هو يلتزم بكل ما يطلب منه ولكن إسرائيل لا تلتزم بشيء. ولكن أريد أن أضيف نقطة أساسية في هذا الموضوع. أن يعني هذه التلال اليوم هي لم تعد تلال أساسا مهمة لحزب الله، لأن حزب الله اليوم هو في موقع يعني ثمن صموده في المناطق الجغرافية هو ثمن مرتفع كثيرا، ولذلك هو يفضل عدم الوجود في مناطق ثابتة والتحرك بشكل يعني أكثر مرونة، بحيث أنه يستطيع إطلاق المسيرات من أي موقع كان، وليس بحاجة إلى هذه المواقع من خلال المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وهو يستطيع اليوم أن يتعامل مع في موضوع المقاومة بشكل مرن أكثر. لذلك أنا أعتقد يعني حتى لو كانت إسرائيل قد سيطرت على هذه المناطق الاستراتيجية، إلا أنها بالنسبة لحزب الله أصبحت مناطق مكلفة وغير ضرورية، ضرورية للإبقاء عليها. يستطيع أن يقاوم وأن يواجه إسرائيل بشكل أقوى من مناطق مختلفة ومتعددة. اليوم الأمن الإسرائيلي، وهذا ما تحاول إيران وحزب الله يعني التأكيد عليه، لن يحصل من خلال الاحتلال للأرض ولا المواقع الاستراتيجية. فالصواريخ والمسيرات يمكن أن تأتي إلى المدن والقرى الإسرائيلية من كل حدب وصوب، تستطيع أن تأتي من لبنان، تستطيع أن تأتي من اليمن، تستطيع أن تأتي من إيران، من العراق. كل هذا لن ينفع إسرائيل في نهاية الأمر. فإذا أرادت إسرائيل أن يكون هناك سلام وأمن لمواطنيها، فعليها أن تأتي بحل سياسي، وهذا الحل السياسي لا تستطيع أن تأتي به هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. هناك ضرورة للتغيير في الواقع الإسرائيلي لكي يكون هناك يعني طرف آخر يفاوض معه لبنان وغيره لحلول سياسية طويلة الأمد. أعتقد أن هذه الأمور بدأت يعني تظهر في الانتخابات الإسرائيلية، ومن خلال تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة أن اليوم الإسرائيليين يعون أن هذه الحكومة لن تعطيهم الأمن، تستطيع أن تعطيهم حروب كثيرة في المنطقة ولكن لا تستطيع أن تأتي بسلام لهم. وهذا ما يحاول أيضا المفاوض اللبناني التعامل معه في المفاوضات القادمة، بحيث أن يصر أن الذرائع الإسرائيلية في موضوع هذه التلال أو غيرها لم يعد موجود، وبالتالي هناك ضرورة قصوى للمضي قدما في الحلول السلمية، وأن وإعطاء المفاوضات جرعة أقوى، وممكن أن يكون ذلك من خلال انسحابات إسرائيلية وتوسيع المناطق التجريبية. هذا ما يعني نحاول أن نراه أو نستكشفه في المرحلة القادمة.
0: شكرا لك دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت. وشكرا لك أستاذ سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استشهاد شخص وإصابة 3 بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشارها في خان يونس. وللمزيد من التفاصيل حول الواقع الميداني تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذا نور، آخر التفاصيل معك، تفضلي.
3: نعم رانيم، هناك شهيد وعدد من الإصابات في منطقة القرارة في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، وهناك أيضا عدد من الإصابات في منطقة حمد تحديدا في المخيم القطري، 3 إصابات بينها إصابة لطفلة في الظهر، وصلوا مجمع ناصر الطبي. وهذه الأحداث هي نتيجة إطلاق نار من قبل الآلية العسكرية والمسيرات الحربية التي تطلق النار بكثافة باتجاه المناطق المحاذية لمناطق الخط الأصفر، تطلقها بعشوائية ودون أن تضع في حسبانها أن هناك عدد من الخيام المنتشرة على أطراف المناطق الصفراء، كونها مناطق نتحدث أن 30% فقط متبقي لسكان قطاع غزة و70% هي مناطق تحت سيطرته. وبالتالي مهما عاش المواطنون في هذه المناطق الضيقة فإنها تبدو قريبة على مناطق الخط الأصفر، يعني تصيبها الطلقات النارية المنطلقة من الآليات العسكرية.

0: العسكرية أو حتى المسيرات الحربية باتجاههم، إصابات بالغة وإصابات كثيرة تصل يوميا مستشفيات قطاع غزة نتيجة لهذه الأعيرة النارية التي تطلق بشكل عشوائي وتطلق في كافة الأوقات صباحا أو مساء أو حتى في ساعات الليل. لا يستطيع المواطن الاحتماء من هذه الطلقات كونها تأتي بشكل مباشر عليهم ومفاجئ ودون أي إنذار لدى المواطنين، تصيب أطفال وتصيب نساء وتصيب كبار في السن وتصيب تجمعات للمواطنين، توقع بينهم في بعض الأحيان شهداء. هذه حالة الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار وهو يقوم عليها، المناطق التي تقع تحت سيطرته تشهد عمليات نسف مستمرة لما تبقى من منازل المواطنين، وتشهد أيضا عمليات تجريف وتمشيط واسعة، والاحتلال بين الفينة والأخرى يقوم بتوسيع مناطق سيطرته وتقديم المكعبات الصفراء باتجاه مناطق تواجد المواطنين.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. في القدس قالت الشرطة الإسرائيلية أنها وبالتعاون مع قوات حرس الحدود أحبطت عملية إرهابية قرب باب العمود في البلدة القديمة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت أن شخصا قتل بنيران الشرطة بعد محاولته مهاجمة عناصرها في المنطقة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن وليد، كل التفاصيل معك حول هذه العملية.
2: نعم، هذه العملية وقعت نحو 3:45 فجرا، والادعاء الإسرائيلي يقول بأنه كانت هناك شبهة محاولة تنفيذ عملية طعن، وهو ما يؤكد أنه لم تكن عملية طعن ولا محاولة وإنما شبهات. والشاب هو في 33 من عمره ومن سكان القدس المحتلة، وقد أطلق جنود الاحتلال النيران عليه في منطقة باب العمود بعد أن كان قد وصلها على دراجة نارية وترجل منها. وادعى جنود الاحتلال أنه كان يحمل سكينا ولوح بها وحاول طعن بعض الجنود، لكن هناك جندية وجندي قد سارعوا وأطلقوا النيران عليه وقتلوه. شهود العيان أكدوا وقوع الحادثة لكن دون هذه الملابسات، مع الإشارة إلى أن قوات الاحتلال عرقلت في الوقت نفسه وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. هذه الحادثة رفعت عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى 94، بينهم 27 شهيدا قتلوا بنيران المستوطنين. والمستوطنون الذين يواصلون اعتداءاتهم في هذه الأثناء، تقوم قوات من الجيش الإسرائيلي بإغلاق مدخل قرية المغير شرقي مدينة رام الله لإتاحة المجال لمستوطن لرعي أغنامه في أراضي القرية، وقد شهد في أحد المنازل في طرف القرية وفق المصادر الفلسطينية. لكن هذه الليلة لم تسلم محافظة في الضفة الغربية مما من اقتحامات أو اعتداءات، وشملت العديد من البلدان سواء في جنين ورام الله ونابلس وطول كرم وقلقيلية والخليل وطوباس. أيضا في جميع هذه المناطق كانت هناك اقتحامات لجيش الاحتلال، لكن البيان العسكري الإسرائيلي الذي صدر قبل قليل قال بأن هذا الجيش مع جهاز الأمن العام الشباك قد أنهى عملية واسعة امتدت 48 ساعة في مدينة نابلس والقرى المتاخمة لها، واعتقل خلالها 10 من الفلسطينيين، وقام بتدمير عدد كبير من مخارط الحديد والمعادن بشبهة أنها تستخدم لتصنيع الأسلحة حسب تعبيرهم. لذلك المناطق اقتحمت بالكامل، آخرها أيضا كان هناك في منطقة ورتا شرقي مدينة نابلس، جنوب شرق مدينة نابلس، مستوطنون بحماية الجيش قاموا أيضا باقتحام أحد المقامات وأداء طقوس دينية بذريعة أن هذا المقام يتبع لهم، علما أنه معروف أنه مقام إسلامي. فالوضع في الضفة الغربية كما قلت لم تسلم محافظة من هذه الاعتداءات. والسفير الأمريكي هكابي في حديث للإذاعة الإسرائيلية أعرب عن قلقه من أن ما يقوم به من وصل وصفهم بالخارجين على القانون الإرهابيين اليهود في الضفة الغربية وهم قلة يسيئوا لسمعة إسرائيل ولنصف مليون مستوطن آخر، دون الإشارة إلى الضحايا لهذه الجرائم.

0: وما يفعله هؤلاء من عمليات قتل واقتحامات وأيضا سرقة سواء لممتلكات المواطنين أو تدميرها مثل ما هو حاصل منذ أسابيع وبحماية من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. وإلى نيبال، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتواصل أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين في المناطق المنكوبة نتيجة الفيضانات وسط تراجع فرص الوصول إلى ناجين. ونقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات الحكومية النيبالية قولها إن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1259 شخصا والمفقودين إلى 5053. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من محيط نهر تريشولي شمال نيبال مراسل الجزيرة حسان مسعود. إذن حسان، هل نقلت لنا المشهد وآخر المعطيات حول عملية الإنقاذ؟
2: نعم بالفعل، هذا المشهد هو يعبر عن واقع صعب ويزداد صعوبة في نيبال رغم مرور أكثر من أسبوع على فيضان هذا النهر، نهر تريشولي، إلا أن الواقع يشير إلى ازدياد ليس فقط في عدد القتلى الذين تعلن عنهم السلطات والذي تجاوز 1200 صباح هذا اليوم، إنما أيضا عن ازدياد عدد المفقودين، وذلك مع إبلاغ مزيد من السكان عن وجود مفقودين في مناطق عدة على طول وامتداد هذا النهر الذي يبدأ من الحدود الصينية عند هضبة التبت وينتهي في وسط المنطقة الشمالية في النيبال. هذا النهر كان قد ارتفع بمنسوبه إلى نحو 9 أمتار، وأدى ذلك إلى هذه الحالة من الانهيار الشديد للمناطق المحيطة بهذا النهر. ما نراه الآن هي بقايا لقرية بلدة كانت موجودة على ضفاف هذا النهر، دمرت بشكل شبه كامل، ودمر بالقرب منها جسر كان يربط الضفتين في هذه المنطقة. سرعة النهر تجاوزت 300 كيلومتر بالساعة، وهي سرعة هائلة مع ارتفاع هائل، وهي التي أدت إلى دمار في البنية التحتية القريبة منها، كذلك التي أدت إلى هذا الدمار الهائل للبنية التحتية التي كانت موجودة في هذا المكان. كانت هذه المنطقة هي منطقة مزارع وسويت بالأرض كما نرى، كذلك هذه المعدات والتجهيزات للطاقة الشمسية التي كانت تؤدي إلى استخدام الكهرباء للري في هذه المنطقة أيضا سويت بالأرض. المشهد سابقا كان مثل هذا المشهد، كان مشهدا أخضر تماما، كانت مزارع للشاي ومزارع هنا في النيبال، لكن المشهد دمر عند ضفاف هذا النهر. ربما هذه الصورة هي فقط نموذج صغير جدا عما أدى إليه هذا الفيضان الذي يوصف هنا بأنه أكبر كارثة مربوطة بالاحتباس الحراري شهدتها نيبال في تاريخها، وذلك لأن الخبراء هنا في نيبال يقولون أن أسباب هذه الكارثة التي جرت هنا والتي يمكن أن يرتفع فيها إجمالي القتلى في نيبال إلى أكثر من 6000 في حال لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على 5000 مفقود ما زالوا حتى هذه اللحظة في عداد المفقودين. هذا يعني أن هذه الحصيلة هي حصيلة ضخمة، كل هؤلاء قضوا خلال نصف ساعة فقط من هذا الفيضان الذي جرى في منطقة النهر. ما نقف عنده الآن هو جبل أيضا خسف عند هذا الفيضان، وهذا الخسف جرى في أكثر من مكان في المنطقة التي يعبر منها هذا النهر. الخطورة هو أن ما جرى كان نتيجة لانهيار جليدي من جبال الهيمالايا القريبة أيضا من هنا عند الحدود بين نيبال وهضبة التبت الصينية. هناك أيضا هناك كارثة أخرى، أفدنا قبل قليل أن مناطق واسعة عند المنطقة الحدودية بين نيبال وبين هضبة التبت الصينية مسحت بشكل كامل، بما فيها كذلك المنطقة الحدودية والمعبر الحدودي بين هضبة التبت والنيبال عند نهاية هذا النهر، نهر تريشولي. وهذا يأتي في ظل أيضا الكشف عن مزيد من الوقائع التي دمرها وأدى إليها هذا الفيضان الذي ما زال يكشف عن مزيد من الخراب ومزيد من الدمار. الخبراء حذروا من أن نتائج الاحتباس الحراري، نتائج التلوث البيئي في العالم بدأت تظهر بشكل جلي، ظهرت هنا في النيبال بشكل واضح أمام هذه الكارثة، وهناك خشية حقيقية من أن تتكرر هذه الوقائع وتتكرر هذه الحوادث سواء كان هنا في نيبال أو في مناطق أخرى، لا سيما مع نسبة من الفقر الشديد، نسبة من البساطة في البنية التحتية في المباني التي تتواجد عندها هذه المناطق الحساسة. هذا التأثير هو الذي دفع السلطات هنا أيضا للتحذير من ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع للتخفيف من آثار هذا الاحتباس الحراري.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة حسن مسعود، كنت معنا من محيط نهر تريشولي في النيبال. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي والإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. وكان وزير النفط الإيراني قال في وقت سابق إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف عليه. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر تحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل في استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وفي قطاع غزة أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص وإصابة 3 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس. وفي تطور آخر قالت سرايا القدس أنها اشتبكت مع قوة متوغلة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل في القرارة جنوب قطاع غزة أثناء محاولة القوة خطف أحد عناصر السرايا. وللمزيد من التفاصيل حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. نبدأ معك رانيا ومع آخر التصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، تفضلي.
3: نعم رنيم، يعني أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم أن العقوبات المشددة أثرت على إدخال الموارد وأيضا تنفيذ المشروعات في إيران، تتحدث عن المشروعات البنية التحتية والخدمية نتيجة العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة وتحاول تجديدها على إيران. ولكن في الوقت ذاته أكدت على أنه رغم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن الحكومة مصممة على مواصلة استكمال هذه المشروعات، وأكدت على ضرورة التعاون بين الحكومة والمواطنين ومختلف فئات الشعب من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تقول أن الحكومة لا تنكرها، وتؤكد أن بالفعل الشعب الإيراني يعاني من صعوبات اقتصادية جراء التطورات الأخيرة. وكان قد أكد أيضا وزير النفط الإيراني أنه نتيجة للحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، يعني تشهد البلاد صعوبات في نقل النفط وتسليمه للعملاء للمشترين الإيرانيين، ولكن تم التأكيد على أن إيران تسعى لإيجاد طرق بديلة وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل مواصلة تصدير النفط. وكان قد تحدث سابقا الوزير عن أن هناك يعني خبرة إيرانية في الالتفاف على العقوبات، وتعول طهران في هذا الشأن على العلاقات علاقاتها مع دول الجوار وأيضا حدودها البرية والبحرية الشمالية وقدرتها على الالتفاف على العقوبات، وذلك يعني حتى يتم التوصل في المستقبل ربما إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة ينهي الحرب وبالتالي يرفع الحصار، وهذا ما كانت قد أكدت عليه طهران من خلال تمسكها ببنود مذكرة التفاهم التي تحقق هذا الأمر، كما يؤكد محمد بكر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني والذي أيضا تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض. هذه الصعوبات التي تواجهها إيران كانت بالفعل قد أثرت على الداخل الإيراني، يعني العملة المحلية الإيرانية وصلت هبوطها أمام الدولار الأمريكي، حققت مستويات قياسية جديدة وهو ما أدى إلى يعني ارتفاع التضخم، هذا بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، يعني ضغوط اقتصادية أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أنها نتيجة هذه الأوضاع والحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، ولكن في المقابل تحاول إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع الشركاء خاصة الصين أن تتجاوز هذه المرحلة وأن يعني تتخطى محاولات الولايات المتحدة تشكيل تحالف اقتصادي عليها، هذا ما أكده رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن يجئي خلال لقائه رئيس المحكمة العليا للصين على هامش قمة بريكس في الهند، حيث أكد أن إرادة بلاده لتعزيز التعاون وتعزيز العلاقات مع الصين هي حاسمة، أكد أنه يمكن تعزيز هذه العلاقات وأن تحقق قفزة جديدة وأن تعمل على تعزيز القوة المشتركة للبلدين. هذه المواقف الإيرانية تأتي في ظل تصاعد التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز، حيث توصل طهران تمسكها بإغلاق المضيق وعدم القبول بالممر الجنوبي الذي تعتبره طهران غير قانوني، وتصف الدول أو السفن التي تحاول المرور من خلاله بالسفن المخالفة، وتؤكد أنها السبيل الوحيد يعني تهدئة التصعيد وفتح المضيق هو عودة الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم، باعتبار أن الحل العسكري لم يحقق النتيجة كما يقول الإيرانيون هنا، وأنه يجب العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن تستبق طهران أي ضغوط أمريكية بالتمسك بشروطها وبنود مذكرة التفاهم كأساس لأي علاقات مستقبلية مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك رانيا قاسم، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد المدهون وآخر التفاصيل المتعلقة بالمواقف الأمريكية، تفضل محمد.
4: نعم رنيم، الإدارة الأمريكية هنا تحاول أن ترسم صورة للمواجهة مع إيران تقدمها بشكل أساسي للمواطن الأمريكي، وهي أن واشنطن منتصرة في هذه الحرب، هي في موقع السيطرة والتحكم في مضيق هرمز، وتعمل تدريجيا شيئا فشيئا كل يوم على تحسين مرور ناقلات النفط وبراميل النفط من هذا المضيق، بما يخفف من غلاء الأسعار ومن الأزمة العالمية المتعلقة بإمدادات النفط. هذا ما أراد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قوله في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس في البيت الأبيض، وكانت هذه الإطلالة نادرة حقيقة من نائب الرئيس أن يعقد بنفسه مؤتمرا صحفيا، تحدث عن أن ما يحصل مع إيران حاليا هو ليس حرب، امتنع عن وصفه بالحرب، قال إن العمليات القتالية الكبرى انتهت، ما من إطلاق نار نشط في هذه المرحلة، وأن الولايات المتحدة تمكنت بفضل جهود بحريتها من السماح للسفن وتمكين السفن من المرور عبر مضيق هرمز. تحدث عن أرقام قال إنها تقريبا تشبه الأرقام التي كانت قبل بداية هذه الحرب فيما يتعلق بعدد براميل النفط التي تمر يوميا من المضيق، ذكر رقم 17 مليون برميل نفط، ولكن هذه الأرقام التي تذكرها الإدارة الأمريكية لا تبدو متطابقة مع أرقام أخرى توردها طبعا بعض الجهات المختصة في هذا المجال التي تتابع حركة الملاحة، وتقدير أن هذا الاختلاف الكبير بين الأرقام أحيانا الأرقام المستقلة تأتي عند نصف الأرقام الأمريكية، بأنه بسبب هذه التكتيكات الجديدة التي يجري العمل عليها لنقل النفط من سفينة إلى أخرى وإضفاء أنظمة التتبع وما إلى ذلك من إجراءات تتخذ حاليا، وهذا يعني أن الوضع أصلا في المضيق لم يعد إلى طبيعته حتى وإن ارتفعت أعداد السفن وبراميل النفط التي تمر. ولكن حرب الرواية الآن في الولايات المتحدة هي الأساس لكل ما يحصل، لأن الحزب الجمهوري يخشى من تراجع حظوظه الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي بعد شهرين من الآن للكونغرس. وكنا قرأنا تقريرا في رويترز عن تيار في الإدارة الأمريكية يقود

0: يقوده نائب الرئيس جيدي فانس ومعه وزير الخارجية، يسعى لإقناع الرئيس ترامب بخفض العمليات القتالية في هذه المرحلة والتركيز على العقوبات الاقتصادية. لذلك جاء هذا الإعلان من وزير الخزانة بأن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى حملة المنبوذ الاقتصادي، هكذا تسميها الولايات المتحدة، لفرض عقوبات قاسية وشديدة على إيران، وقال إن هذا الموقف الأوروبي قوي ومبكر. صحيح أنه يعطي دعما رمزيا وسياسيا للحملة الأمريكية، ولكن معروف أن الاتحاد الأوروبي ليس شريكا تجاريا أساسيا لإيران، وربما انضمام الاتحاد ودول الاتحاد لهذه العقوبات والالتزام بها لن يحدث فرقا كبيرا، وليس إضافة نوعية لهذه العقوبات، لأن التركيز فيها على الدول التي تتعامل بشكل وثيق مع إيران، تحديدا الصين وروسيا وغير ذلك من الدول المجاورة لإيران، وهذه الدول تحتاج إلى عمليات إقناع طويلة ربما تستغرق أسابيع، وهو ما تقوم به الخزانة الأمريكية الآن، ومعها أيضا وزارتا الحرب والخارجية الأمريكيتان، طواقم تتواصل مع هذه الدول المعنية، تعطيها خرائط بشبكات لما تسميها بأساطيل الظل وشبكات الصرافة السرية لإنهاء أي تواصل وتبادل تجاري واقتصادي مع إيران.
1: شكرا لك محمد المدهون، كنت معنا من واشنطن. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي، يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، وتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: وللمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو كذلك سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور عباس، عندما تقول إيران بأنها جاهزة للالتفاف على العقوبات الجديدة، الالتفاف يحتاج للوقت وهذا الأمر لا تملكه إيران اليوم، إذن كيف ستلتف؟
3: كما تعلمون عامل الوقت هو مهم للغاية. ما نشهده هنا هو حرب استنزاف، وعندما نقول حرب استنزاف كلا الطرفين يعتقدان بأن الوقت لصالحهما، ومن ثم يريد كل طرف الضغط على الطرف الآخر. نرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم استراتيجية ضغوط متعددة الطبقات. لدينا الحصار الاقتصادي، وبإمكاننا أن نتناقش بشأن تفاصيل الأهداف المرتبطة بذلك. هناك كذلك الجانب الاقتصادي للضغط، وهذا طبعا السبب الأول، لكن لدينا الطبقة الثانية تتعلق بعمليات هجوم عسكرية بين الحين والآخر، وكذلك في هذه الأثناء لدينا رغبة بتقويض قدرات إيران خصوصا على مستوى مضيق هرمز، وكذلك وقف تجميع وتعزيز إيران لقدراتها. هم يريدون إضعاف حلفاء إيران. عندما نتحدث عن جبهة المقاومة في العراق واليمن وفلسطين ولبنان، نتحدث عن استراتيجية بأبعاد متعددة، وهذه كذلك تجتمع بحرب نفسية، وليس بإمكاننا تجاهل البعد النفسي. لذلك فإن إيران تأخذ كل هذه الأبعاد بنظر الاعتبار، لكن هذه الاستراتيجية تتضمن حالة توتر محدودة. لكن السؤال الذي يطرح، ما عساه يحدث إذا ما تم التصعيد العسكري من قبل إيران؟ إذن إيران بإمكانها أن تلعب هذه الورقة، وبالتالي لقد سمعنا أن الجميع لابد أن يصدر أو لا أحد يصدر. هذه من الأمور التي تركز عليها إيران من جانبها، وإيران تقول إذا كان كانت هناك أي مخاطر فإن هذا الأمر سيكون على حساب مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة. بالنسبة لمستوى الألم الاقتصادي، نعم هو عبء على البلاد، لكن النقطة الأخرى فإن الولايات المتحدة لا تقدم أي مخرج لهذه الأزمة، وهذا يجعل إيران أمام أي خيار يذكر عدا عن استخدام القوة.

0: ذلك إذا ما نظرنا إلى إيران، هل بإمكان إيران أن تبقى صامدة لفترة طويلة؟ هنا تتساءل إيران ما هي البدائل؟ إذا كان البديل هو الاستسلام أو الانهيار، فإن كلفة مثل هذا السيناريو عندما ننظر إلى الحسابات المرتبطة بالربح والخسارة فهي تعتبر أعلى من أي سيناريو آخر. لذلك إيران تعتقد أن تكون لابد أن تكون جاهزة للرد، لتنظر إلى البدائل، لتحاول أن تعوض على الخسائر وما إلى ذلك. لكن الخيار الأخير بالنسبة لطهران هو تصعيد الوضع. طبعا هذه ليست أولوية بالنسبة لطهران، لكن إذا ما دفعت إيران بهذا الاتجاه من قبل الولايات المتحدة قد يحدث ذلك تدريجيا، وإذا ما تم التصعيد أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على الأفضلية لدى الولايات المتحدة.
1: أستاذ سيرجيو، دائما ضمن مسألة الوقت، الالتفاف على العقوبات يحصل خارج النظام المالي الطبيعي، وكشف هذه الشبكات يحتاج للوقت. إذن كيف ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من التأثير في الاقتصاد الإيراني ما دام ما تحتاج للوقت لكشف الشبكات التي ستلتف على هذه العقوبات؟
0: أعتقد أننا نحتاج أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني. ما هو المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه؟ هو النفط، وهم لا يصدرون نفطهم. الولايات المتحدة من خلال قواتها المسلحة تمكنت من إخراج النفط من الخليج لبقية العالم، وهذا الأمر في تزايد وبشكل يومي. نحن نرى أنه في كل من النزاعات التي تجري نجد أن الأطراف المختلفة تحاول دائما أن تتكيف، لكن فيما يتعلق الأمر بالبحرية تمكنت أن تساعد القوات المسلحة وتساعد السفن لتعبر المضيق. وما تقوم به حاليا هم أنهم وجدوا مسارات بحرية، وبالتالي هم بإمكانهم من خلال هذه الممرات، نتحدث عن البحرية، أن يدخلوا ويخرجوا هذه السفن من هذه الممرات، ويتم نقل الحمولة للسفن الموجودة خارج المضيق حتى يتم نقل هذه الحمولة إلى الدول بمناطق مختلفة من العالم، لأن إيران ترفض فتح المضيق والولايات المتحدة قد تجبر على فتحه بالقوة. فيما يخص العقوبات الاقتصادية، هذا سيحرم إيران من أي عائدات اقتصادية قد تساعدها على ديمومة أمورها الاقتصادية. إذا ما نظرنا إلى الوضع ككل، ربما قد نجد اتفاق متفق عليه، ربما قد يكون أو تكون المذكرة نموذجا، وربما الاستعانة بدبلوماسيين يتحدثون للولايات المتحدة ليقولوا إننا نرغب بالقيام ببعض الجهود لفتح المضيق، ومن ثم النظر إلى إمكانية ربما النقاش بشأن إيران غير نووية. إذا ما استمعنا إلى نائب الرئيس الأمريكي والذي أشار بشكل مباشر، قال إن إيران لابد أن لا تكون لديها القدرة النووية أو حتى القدرة على تخصيب اليورانيوم، وحتى نصل إلى ذلك لابد من فتح المضيق أولا. هذه كلها أمور إن تم العمل عليها ستفسح المجال لخفض مستوى الاحتكاك ما بين الطرفين والعودة إلى النقطة التي تتمكن من خلال إيران من بيع نفطها لبقية العالم.
1: ولكن برأيك ألم تنجح إيران في إعادة سقف أو أقله نقطة الانطلاق للمطالب الأمريكية إلى الخلف؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بداية تشدد على الملف الإيراني والأذرع الإيراني، على ملف نووي والأذرع الإيرانية، اليوم تشدد على فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب.
0: لكن إيران حاليا هي تتلقى الضربات وتهدد كذلك السفن التي تحاول العبور. الواقع تغير، لم يكن الأمر كذلك قبل الحرب، ونحن لن نسمح لإيران بأن تفعل ذلك. وليس هناك شريك من دول الخليج لديه علاقة صديقة مع إيران بمرحلة ما. ما الذي يحدث؟ ربما إيران إذا ما واصلت استهدافها للشركاء الخليجيين استهدافها للقوات الأمريكية على الأرض، ما الذي سيحدث في مثل هذه الحالة؟ فإن الشركاء ربما سيجد سبيلا للرد. هذه طبيعة الحرب، الأمور دائما متغيرة. وإذا ما نظرنا إلى الوضع

0: كان موجودا قبل حرب الخليج. لم يكن هناك القدرة على إسقاط الصواريخ، لكن الأمر أصبح ممكنا، والآن هناك جهود تبذل مع الحلفاء الخليجيين. إذن المنظومة السلاحية كذلك تغيرت.
1: شكرا لك أستاذ سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ونتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأنه تم القضاء على عدد كبير من المسلحين هناك. كما قال مكتب نتنياهو أنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر تحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بلدة الحنية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نبدأ معك إيهاب ومع آخر التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن اللبنانيين الأربعة وهذا الأمر الذي يترقبه لبنان.
2: قبل دقائق من الآن عبرت سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي من هذا الطريق باتجاه المنصوري لبدء عملية نقل الأسرى اللبنانيين أو الموقوفين اللبنانيين الأربعة لدى إسرائيل، والتي كانت احتجزتهم خلال فترات متباعدة أثناء الحرب الأخيرة مع لبنان. وهذه العملية جاءت بعد إطلاق سراح أسير آخر يوم أمس، وكانت اعتقلته في أكتوبر من عام 2025. حتى الآن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الولايات المتحدة كانت معنية بالمفاوضات لإطلاق سراح هؤلاء، ووجه شكرا للولايات المتحدة. المصادر الأمنية الآن تتحدث عن أن المفرج أو الذين سيفرج عنهم الأربعة سينقلون من الناقورة عند الحدود، ومن ثم يتسلمهم الجيش اللبناني، وبعدها ينقلون إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوص الطبية، ومن ثم هناك بعض الأسئلة التي ستواجهها الأجهزة الأمنية، ومن بعدها يطلق سراحهم أو يسلمون لأهليهم في لبنان. السلطات اللبنانية كانت اعتبرت أن تسليم الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل هو أولوية بالنسبة إليها، وهو جزء من العملية التفاوضية التي كانت تحاول تحصيل مكاسب فيها خلال الفترة الماضية، لكن إسرائيل كانت تتعمد في كل مرة على الحد من المعلومات المتوفرة عن أكثر من 35 شخصا تعتقلهم إسرائيل، وكانت اعتقلتهم داخل الأراضي اللبنانية. لذلك فإن لبنان حاول خلال الفترة الماضية ومن خلال الصليب الأحمر الدولي الحصول على معلومات مفصلة عن الأسرى والمحتجزين لدى إسرائيل، لكن إسرائيل قننت هذه المعلومات، لا بل لم تقدم أي معلومات إلى الجانب اللبناني أو حتى إلى الوسطاء الأمريكيين. وجرى التعامل مع هذا الأمر خلال الأيام الماضية، وجرى الإعلان تباعا عن تسريب معلومات منذ الساعات 24 الماضية عن إطلاق سراح 5. عمليا هؤلاء الخمسة لا ينتمون إلى حزب الله وليسوا أشخاصا مقاتلين، وأيضا تقول السلطات اللبنانية إنهم مدنيون. لذلك فإن مسار الأمور في لبنان بدأ يأخذ تطورا ما، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت أشارت إلى أن هذا الأمر قد يؤثر أيضا على مسار المفاوضات في روما بشكل إيجابي، وأنها عملت على هذه المسألة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأن السفير الأمريكي في لبنان كان زار إسرائيل وأجرى محادثات حول المفاوضات المقبلة التي كان من المفترض أن تكون في هذا الشهر، أي شهر سبتمبر، لكن لم يجري موعد لها بعد الإخفاق الذي حصل في المفاوضات الأخيرة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كنت معنا من بلدة الحنية في جنوب لبنان. ونتحول إلى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري لآخر التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الإسرائيلية

0: بعد أن كانت هناك إجراءات مشتركة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بخصوص البحث عن رفات وقبور لزعماء يهود من يهود لبنان. تدعي إسرائيل أنهم كانوا قد خطفوا وقتلوا في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، لكن كل العملية لم تحقق حتى الآن أي تطور، لأن ما سلم من رفات لهؤلاء الزعماء اليهود تبين أنه ليس لهم، ولكن إسرائيل اتخذت القرار بتسليمهم بوساطة أمريكية كبادرة حسن نية حسب التعبير الإسرائيلي. هذا يأتي طبعا في وقت كان قد تباهى فيه نتنياهو بعيد الإعلان عن قرار تسليمهم، تباهى الليلة الماضية بأن الجيش الإسرائيلي قد قضى على من تواجد من حزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأن الأنفاق التي تواجدوا فيها قام بتمشيطها ولم تعد تشكل أي خطر على إسرائيل أو على القوات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. والمعلومات بهذا الخصوص تتوالى في إسرائيل، بعضها من خلال تسريبه لوسائل إعلام أجنبية مثل نيويورك تايمز وغيرها، ونقلتها يدعوت أحرنوت، من أن الجيش بالفعل قد أطبق الخناق على هذه التلال المرتفعات، وأنه كان فيها نحو 70 إلى 100 من مقاتلي حزب الله وأيضا مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، وأنه قد تمكن هؤلاء، إما بعضهم قد قتل أو أنه قد فر من المكان وفق ما أعلنته إسرائيل. واستخدم نتنياهو هذا التطور أيضا للتباهي، لأنه يساعده بشكل كبير حتى في معركته الانتخابية. وواضح بأن محاولات تلطيف الأجواء تجاه المؤسسة اللبنانية بالدرجة الأولى، كما يبدو أنه يأتي بدعم أو بدافع من الولايات المتحدة التي تريد تهيئة الأجواء لاستئناف المباحثات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، بعد أن كان سفير الولايات المتحدة في بيروت قد زار إسرائيل والتقى بمعية زميله السفير الأمريكي في إسرائيل مع القيادة الإسرائيلية، التي تعود وتؤكد في كل مرة بأنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني وستبقى حيث تتواجد إلى حين يتم تفكيك حزب الله وإبعاده وتجريده من سلاحه.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ ميشيل، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ وكذلك ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذا أبدأ معك أستاذ ميشيل، ومع قراءتك لهذه الخطوة، وإلى أي مدى تعطي دفعا للسردية للسلطة اللبنانية؟
2: صباح الخير. لا شك أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق إلا بضغط أمريكي، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده سفير أمريكا في لبنان مع بنيامين نتنياهو. وواضح أن هذا الاجتماع أتى ليقول أن هذه الخطوة أتت كنتيجة له وللمحادثات التي دارت من خلالها. الهدف الأساس هو إعادة إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بطريقة فيها نوع من الإيجابية وتخفيف التشنج، لأن الجولة الأخيرة للمفاوضات انتهت إلى أزمة كبيرة وانتهت إلى مأزق، بحيث لم يعد بإمكان الدولة اللبنانية أن تقدم المزيد من التنازلات، ولم يعد بإمكانها أن تقدم أي شيء، وكيف وخاصة أنها تعود إلى بيروت، يعود الوفد المفاوض خالي الوفاض من أي خطوات إسرائيلية حقيقية عملية على الأرض. وبالتالي أصبح أساسا إجراء المفاوضات في الجولة المقبلة في دائرة الخطر، ومن هنا كان هذا التحرك الأمريكي الذي أثمر هذه الخطوة. هي خطوة شكلية لكنها في النتيجة خطوة إلى حد ما مقبولة، ولكن طبعا الأمل يبقى ضعيفا في أن تتحقق خطوات أخرى، خاصة في موضوع إطلاق الأسرى. نحن سمعنا بنيامين نتنياهو يقول أن هؤلاء الأسرى أساسا ليس جميعهم لبنانيين، ويقول بنيامين نتنياهو أنهم لا ينتمون إلى منظمة إرهابية، في إشارة طبعا إلى حزب الله. فبالتالي الخطوات الإسرائيلية المقبلة تبقى في دائرة الشك في انتظار انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، وهنا تطرح الأسئلة

0: ذاتها وهي مصير المناطق التجريبية؟ هل سيكون هناك من مناطق تجريبية جديدة؟ هل سيكون انسحاب إسرائيلي؟ هل ستتحقق خطوات لجهة تحقيق انسحاب إسرائيلي فعلي من بعض أقله من بعض المناطق اللبنانية؟ حتى ساعة الشك كبير حول هذا الأمر نتيجة التجارب السيئة مع الجانب الإسرائيلي.
1: أتحول إلى دكتور رائد. دكتور، هل تعتبر بأن هذه الخطوة تكشف محدودية التأثير الأمريكي على نتنياهو، أم أن نتنياهو يناور، أم أنها خطوة فعلا جدية إيجابية؟
2: صباح الخير لك رنيم ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني هذه الخطوة ليست بعيدة عن طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية في التفاوض، وهي دائما الانتقال من القضايا الكبرى إلى قضايا جزئية شكلية، وجعل المفاوضات وكأنها تهدف في النهاية إلى تحقيق ترتيبات مدنية بسيطة بعيدا عن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله. المفاوضات من وجهة النظر اللبنانية أنشئت من أجل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومن ثم تم بناء عليه تجزئة القضايا ضمن إطار الانسحاب. حتى المناطق التجريبية أتت في هذا الإطار. الآن يتم تخفيض سقف المفاوضات ووسائل التحقيق هذا السقف إلى موضوع مدنية، وهي إطلاق سراح أسرى أو مختطفين أو معتقلين أو مدنيين. يعني واضح بأنه حديث نتنياهو الذي عبر عنه حول طبيعة هؤلاء الأشخاص أنهم مدنيين، هم لا علاقة لهم بأي منظمات كما قال، وبالتالي ووضع كذلك قضية أخرى بالمقابل، وهي أن على الدولة اللبنانية أن تجد الرفات اليهود الإسرائيليين الذين تم في ثمانينيات تمت عملية قتلهم في ثمانينيات القرن الماضي، وقال أنه سيقدم خرائط. لذلك تبدو الصورة وكأنها تخفيض لسقف المفاوضات من ناحية، ومن ناحية أخرى تبيان وكأن هناك مفاوضات وكأن هناك قضايا كما قال ضيفك من لبنان، وهي عملية شكلية. أما القضية الجوهرية وهي قضية الانسحاب وهي قضية إعادة التموضع، حتى لم تعد يتم الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي أو حتى على ألسنة السياسيين الإسرائيليين. حتى المناطق التجريبية لم تعد تمتلك ذات الوزن الذي امتلكته عند انطلاق هذه المحادثات. واليوم حتى الإعلام الإسرائيلي بات عندما يتكلم عن موضوع علي الطاهر يتكلم عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وظهور خطوط دفاعية جديدة كما قالت يدعوت أحرنوت، وأن القادم هو ما الذي ستفعله إسرائيل. هل ستتخذ من موضوعة علي الطاهر موضوعة جديدة والحديث عن موقع استراتيجي آخر جديد لحزب الله والتعامل معه بنفس الطريقة، أم أن إسرائيل ستحافظ على هذا الموقع الدفاعي الجديد وتعتبرها أنها خطوط دفاعية أمنية جديدة وتنشغل في إعادة ترتيب الوضع الأمني في جنوب لبنان؟ هذا هو الذي يشغل الجانب الإسرائيلي اليوم، ولا يشغل الجانب الإسرائيلي قضية الانسحاب أو حتى المناطق التجريبية. لذلك أنا باعتقادي أنه ما سيخيم على الجولة القادمة من المفاوضات هي قضية واحدة، وهي قضية التبادل والأسرى، وقضية أخرى قد تطرح وهي قضية القوات الدولية، لأن هذا يحقق للإسرائيلي ما يريد أكثر من أن يمنح الجانب اللبناني بعض الامتيازات.
1: أعود إلى ضيفنا من بيروت. بين مسألة علي الطاهر إذا ثبت الكلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع وبين إعادة اللبنانيين الخمسة، هل أضعف موقف حزب الله برأيك؟
0: لا شك أن تحول مسألة تلال علي الطاهر إلى رمزية بحيث أصبحت شبيهة بأسماء التلال خلال الحرب اللبنانية الداخلية، هذا بطبيعة الحال ينعكس

0: سلبا على موقع وتموضع حزب الله، على الرغم من أن الحزب لم يصدر حتى الساعة بيانا يوضح فيه ماذا حصل في علي الطاهر، لكن ما حصل هو استدراك استباقي من حزب الله في الفترات السابقة، بحيث كان يبث في وسائل الإعلام أجواء تشير إلى أن السيطرة الإسرائيلية المحتملة على علي الطاهر لن تؤدي إلى التأثير على الموقع الاستراتيجي للمقاومة العسكرية، وبالتالي لبل أن حزب الله سعى إلى إطفاء أجواء من الغموض في الأيام الأخيرة حول كيفية تعاطيه مع علي الطاهر. لكن خسارة هذه التلة لا يعني ذلك أنها لم تكن في حسبان حزب الله. في الحقيقة أن الاستراتيجية الحقيقية لحزب الله إضافة إلى مسألة الغموض العسكري هي الارتباط الموقف اللبناني بسلوك التفاوض الإيراني مع الأمريكي، لأن هذه هي بالنسبة له الوسيلة الوحيدة للحفاظ على قوته ولمواجهة إسرائيل في عدوانيتها وفي تشبثها بما تطرحه وتفرضه على لبنان.
1: شكرا لك أستاذ ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. وشكرا لك دكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استشهاد شخص وإصابة ثلاثة بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشارها في خان يونس. من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. كل التفاصيل الميدانية معك أشرف.
2: هذا صحيح رنيم، التطورات الميدانية مرتبطة بمزيد من التصعيد الإسرائيلي في خان يونس، ونحن نتحدث عن خان يونس قبل قليل فقط. القوات الإسرائيلية التي تسيطر على المنطقة الشرقية وبالتحديد بلدة بن السهيلة وبلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة نفذت عملية نسف كبيرة، صوت انفجار ضخم سمع، تلا هذا الصوت للانفجار عملية تصاعد لسحابة كبيرة جدا من الدخان، وهي ناجمة عن عملية النسف التي قامت بها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة الشرقية لخان يونس. ولكن في المنطقة الشمالية لخان يونس، ونحن نتحدث عن بلدة القرارة، شهدت فجر اليوم تطورات ميدانية متلاحقة، حيث قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمع للمواطنين. ولكن قبل قليل سرايا القدس أعلنت عن إفشال محاولة اختطاف من قبل ميليشيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي لأحد عناصرها في تلك المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس وبالتحديد في بلدة القرارة، وقالت سرايا القدس بأن عناصرها اشتبكوا وجها لوجه مع عناصر قوة الميليشيا التي دخلت إلى تلك المنطقة الشمالية، وأفشلت عملية اختطاف أحد عناصر سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. ولكن تلك المنطقة الشمالية حقيقة لخان يونس، وهي بلدة القرار المطلة تماما على تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا من حيث القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار وأيضا عمليات القصف الجوي من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. فقبل عدة أيام القوات الإسرائيلية هناك قصفت وأدت عملية القصف إلى استشهاد ثلاثة أيضا في المنطقة الشمالية للقرارة. هنا في دير البلح حيث نتواجد أيضا رنيم، القوات الإسرائيلية تسارع الوقت في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر في عمليات نسف متلاحقة تتم في منطقة وادي السلقة ومنطقة أبو العجين وأيضا شمال مخيم البريج. فجر اليوم القوات الإسرائيلية تقدمت وقامت بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية، وهذا يأتي في إطار أيضا قضم مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في المرحلة الحالية. المناطق الشرقية لغزة، حي الشجاعية، حي التفاح وأيضا حي الزيتون، تشهد أيضا تطورات ميدانية مرتبطة بقصف من المدفعية الإسرائيلية وأيضا ملاحقة من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية للعائلات الفلسطينية التي تسكن بالقرب من الخط الأصفر، وهذا حسب الدفاع المدني أدى لنزوح العشرات من العائلات على امتداد المناطق الشرقية للقطاع في الآونة الأخيرة، نظرا لأن القوات الإسرائيلية تسارع الوقت في تدمير المناطق المحاذية للخط الأصفر وسط مدينة غزة. أيضا مساء الأمس الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء في مناطق شمال القطاع وبالتحديد رنيم في بلدة بيت لاهيا. العمليات العسكرية هناك تتواصل من حيث القصف الجوي والقصف المدفعي

0: وعمليات اطلاق النار. ظهر الامس اثنين من الشهداء تم نقلهم وتشييعهم من مستشفى دار الشفاء، بينهم طفل، جراء اطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على تجمع للمواطنين في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
1: نعم، شكرا لك أشرف أبو عمرة على كل هذه التفاصيل التي زودتنا بها. والآن نتحول إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة وجرى خلالها اعتقال 10 مطلوبين. وأضاف أنه دمر خلال العملية في نابلس أكثر من 30 مخرطة استخدمت لإنتاج وسائل قتالية. من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وللمزيد حول ما يحصل في الضفة ينضم إلينا من مخيم عسكر في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن آخر التطورات الميدانية والمستجدات تطلعنا عليها ليث.
2: بالطبع، على الرغم من بيان الجيش الإسرائيلي حول انتهاء العملية العسكرية التي استمرت ل 48 ساعة في مدينة نابلس وقراها، لا تزال القوات الإسرائيلية ميدانيا وعلى الأرض تتواجد في داخل هذا المخيم. وصلنا إلى هذا المخيم لمتابعة تحركات الاحتلال الإسرائيلي، لكن في هذه المنطقة انسحبت القوات باتجاه عمق المخيم وداخله، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تتواجد بكثافة في داخل المخيم، حالة من الترقب والحذر هنا في هذه المنطقة بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من هذه الطرق في داخل مخيم عسكر القديم أو الجديد عفوا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث بدأ الفلسطينيون بالخروج من منازلهم بالتزامن مع هذا الخروج باتجاه عمق المخيم والتحركات العسكرية التي لا تزال متواصلة. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال بأنه خلال 48 ساعة على عملية عسكرية في مدينة نابلس وقراها تم تدمير أكثر من 30 مخرطة تستخدم لتصنيع وسائل قتالية، إضافة إلى اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل ضمن سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية وعمليات التحقيق التي نفذت مع الفلسطينيين في داخل هذا المخيم، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تتحرك بكثافة في عمق هذا المخيم وتنفذ عمليات اقتحام واسعة تطال منازل الفلسطينيين وعمليات أو إجراء عمليات تحقيق ميدانية مع الفلسطينيين لا تزال متواصلة. أكثر من 15 آلية عسكرية إسرائيلية دخلت إلى عمق هذا المخيم، حاولنا ملاحقتهم لنتابع ما الذي يجري، لكن الجيش دخل باتجاه عمق المخيم وداخل أزقة المخيم ما حجب الصورة من الرؤية. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح. نفذ الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات وشن عمليات عسكرية واسعة طالت عددا من الفلسطينيين، إضافة إلى تحقيق ميداني مع الفلسطينيين في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. في الأثناء اقتحمت أيضا القوات الإسرائيلية مناطق عدة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وبلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية، إضافة إلى بني نعيم شرق مدينة الخليل. هذا يأتي بالتزامن مع سلسلة اعتداءات أيضا نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون محيط منزل عائلة أبو عواد في السهل الشرقي من بلدة طرمسعية قضاء مدينة رام الله. وأكدت العائلة للجزيرة بأن المستوطنين اعتدوا على سطح المنزل وحاولوا إدخال الأغنام إلى هذه المنازل، إضافة أيضا إلى الاعتداء ومنع الحركة في تلك المناطق، حيث تجري حتى هذه اللحظة عمليات الاقتحام التي لا تزال تنفذ في مناطق عدة من الضفة الغربية من بينها مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الذي يشهد منذ 6 ساعات على الأقل عملية عسكرية متواصلة.
1: شكرا لك ليث جعار على تزويدنا بكل هذه المعلومات. وفي أوكرانيا، قالت السلطات في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا أن هجوما روسيا صباحيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وألحق أضرارا بمبان سكنية. كما قال حاكم دونيترو بتروفسك إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون في هجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. على جانب آخر قال مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم مسير واسع النطاق في سوتشي وسيريوس، وأضاف أن حريقا اندلع في خزانات وقود في سوتشي. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت الليلة الماضية 490 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في البلاد، كما استهدفت سفينة شحن بالبحر الأسود وأخرى في أحد الموانئ الأوكرانية. وللمزيد من التفاصيل معنا من مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. نبدأ معك أسد الله ومع آخر تفاصيل الضربات الروسية وأيضا تلك التي وجهتها أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية.
3: نعم، قبل قليل رفعت الانذارات التي كانت مفروضة منذ صباح اليوم هنا في مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا، حيث تتالت عدة مرات في إشارة إلى وجود خطر هجمات روسية. لم نسمع انفجارات بعينها، ولكن بحسب السلطات هناك قتيل وثلاثة مصابين على الأقل، وبالإضافة إلى ما ذكرته أيضا عن دنيبرو بتروفسك هناك زاباروجيا عدة هجمات روسية أسفرت عن قتيل وأربعة مصابين، وهناك هجمات كانت في وقت متأخر من مساء أمس أسفرت عن حوالي 13 مصابا في محيط منطقة العاصمة كييف. كل هذا يأتي في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إن روسيا تزيد من عدد الطائرات المزودة بالمحركات النفاثة في إطار هجماتها. القوات الجوية الأوكرانية اليوم تقول إن روسيا هاجمت بحوالي 121 طائرة مسيرة، هذا عدد قليل. نسمع الآن صفارات الإنذار، لست متأكدا إن كنتم تسمعونها، يبدو أن هجوما آخر بدأ الآن. بحسب القوات الجوية الأوكرانية هذه الطائرات أو هذا العدد 121 طائرة يعد أقل مما كانت روسيا ترسله بشكل يومي، ولكن نسبة الطائرات النفاثة في هذه الأعداد ربما تكون كبيرة نوعا ما، وهذا لأن هذه الطائرات هي التي لا تملك أوكرانيا حتى الآن أي طريقة لصدها، وبالتالي فهي تحدث دمارا أكبر. يوم أمس في وقت متأخر قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن أوكرانيا نجحت بالفعل في تطوير نماذج أولية لطائرات، 4 شركات أوكرانية نجحت في هذا لطائرات يمكن أن تتصدى لهذه الطائرات المسيرة النفاثة الروسية، وبالتالي تزيل هذا التهديد الكبير الذي تفشل أوكرانيا حتى الآن في التصدي له، بالإضافة إلى تهديد الصواريخ البالستية. ولكن هذه النماذج الأولية هي حتى الآن في طور التجربة، لم تصل إلى مرحلة الإنتاج. في الوقت ذاته أعلن الرئيس فولودومير زيلينسكي أنه بموجب اتفاقية ثنائية مع أوكرانيا مع ألمانيا، فإن ألمانيا بدأت بالفعل في إنتاج 5000 طائرة مسيرة بعيدة المدى ستسلمها إلى أوكرانيا قريبا. هذه الطائرات يمكن أن تؤدي إلى إحداث فارق كبير على المنظور القريب في المعركة، لأن هذا سيساعد أوكرانيا بشكل كبير في استهداف العمق الروسي.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي على كل هذه المعطيات، ونتحول إلى موسكو مع مدير مكتب الجزيرة زاوية شوج للاطلاع على آخر التفاصيل الميدانية والسياسية من الناحية الروسية. تفضل.
4: نعم رنيم، ربما المعطى الإخباري الأبرز في هذه المواجهة الممتدة بين روسيا وأوكرانيا هو الهجوم الواسع الذي تعرضت له مدينة سوتشي، وسوتشي على البحر الأسود هي المنتجع الرئيسي لروسيا في منطقة شمال القوقاز. هذا الهجوم استمر بحسب مصادرنا من هناك لأكثر من 4 ساعات، استخدمت فيه أوكرانيا صواريخ فلامينغو والمسيرات على مختلف أنواعها. بحسب المعلومات الواردة من هناك، على الأقل المعلومات الصادرة عن وزارة الطوارئ ومركز العمليات في مدينة سوتشي، تم تحقيق إصابة أوكرانية لخزانات وقود موجودة بالقرب من مطار أدلر. مطار أدلر هو مطار مدينة سوتشي، إضافة إلى إصابة بعض المنازل بشظايا الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها. ولكن من الملاحظ رنيم أنه في الأيام الأخيرة ربما بدأ الجانب الأوكراني ينفذ بشكل أو بآخر وعود الرئيس زيلينسكي بأنه سيوقف حركة الطيران المدني.

0: فوق الأراضي الروسية. من الملاحظ بحسب المعلومات التي تأتي على مدار الساعة بأن عملية إسقاط مسيرات متواصلة في على المسارات التي تستخدمها عادة الطائرات المدنية. على سبيل المثال في موسكو 4 مطارات توقفت عن العمل لعدة ساعات، بعضها لساعة بعضها ل6 ساعات. أكثر رصدنا أكثر من 13 مطار تم توقف عن العمل جزئيا لساعات محددة، وذلك بسبب الهجمات بالمسيرات. لحد الآن لا يوجد حادث مباشر، وفي حال وقع كما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون الرد قاسيا، وربما يدخل هذه المواجهة هذه المعركة إلى مستوى أو في مساحة مختلفة تماما عما شاهدناه في السنوات الأربع الماضية. نعم رنين.
1: نعم، إذن شكرا لك مدير مكتب الجزيرة زاور شواجة على هذه المعطيات من موسكو، لا سيما على ضوء التوتر الذي تشهده الساحة الميدانية، وأيضا التوتر مع أوروبا لا سيما بعد اتهام ألمانيا بروسيا باستهدافها على خلفية ما حصل في مطار لايبزيغ بموضوع المسيرات، وإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد الآن. إذن مراسل الجزيرة يتحدث عن تجدد دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا كنا مع مراسلنا لإطلاعنا على آخر المعطيات المتوفرة من أوكرانيا. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين الذين تابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
7: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
10: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
11: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى.
12: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. بين التهدئة والتصعيد،
6: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
13: ما الناس تحديد مترسين ناز.
5: مفاوضات.
14: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
15: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب.
16: الطرفان ينتظران إشارات.
17: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
18: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
16: هي قضية تشكيكية.
19: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
6: هل هذه المرة مختلفة؟

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وفي طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. وكان وزير النفط الإيراني قال في وقت سابق إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف عليهم. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. على صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل في استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. أما في قطاع غزة، فأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص وإصابة 3 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالية مدينة خان يونس. وفي تطور آخر، قالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة متوغلة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل في القرارة جنوب قطاع غزة أثناء محاولة القوة خطف أحد عناصر السرايا. إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أبدأ مع رانيا في طهران. تصريحات إذن عن تأثيرات العقوبات المشددة على إيران وتداعياتها الاقتصادية، ما التفاصيل؟
1: نعم جعفر، يعني هذه الأنباء تأتي على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي أكدت أن الحكومة تقر بتعرض الشعب الإيراني لصعوبات وأنه يواجه صعوبات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحصار والعقوبات الأمريكية. أكدت أن العقوبات المشددة تسببت في يعني صعوبات في إدخال المواد المختلفة وأيضا تنفيذ المشروعات، ولكنها يعني أكدت أن الحكومة متمسكة باستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنى التحتية والخدمية في البلاد رغم هذه الضغوط الاقتصادية التي تأتي نتيجة فرض الولايات المتحدة حصار بحري على السواحل الجنوبية الإيرانية، وأيضا على يعني تسديد العقوبات ومحاولة تشكيل تحالف ضد إيران. هذا الأمر أيضا أكد عليه وزير النفط الإيراني الذي قال أن الحصار البحري تسبب في صعوبات في نقل وتسليم النفط الإيراني لمشتريه، ولكن هناك إجراءات تحاول الحكومة الإيرانية اتخاذها من أجل الالتفاف الكامل على هذا الأمر. وكان قد أشار إلى أن إيران خلال الفترة الماضية استطاعت أن تصدر نفطها أحجام كبيرة من النفط، وذلك تم نقله إلى خارج المنطقة، يتحدث عن أنه خارج مضيق هرمز وبحر عمان، وأن إيران تعمل على إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط. تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان نفسه بأن الضغوط الاقتصادية تسببت في صعوبات وفي أزمات اقتصادية، تسببت أيضا في عدم تصدير إيران لنفطها وفي معاناة الشعب الإيراني، ولكن هناك تأكيدات حكومية على أن إيران بسبب ما تمتلكه من حدود جغرافية واسعة مع العديد من الدول، فإنها قادرة على تجاوز هذه المرحلة، وذلك بالتعاون ما بين الشعب والحكومة، وأيضا من خلال ترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات لتخطي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة. ولكن السؤال، هل إيران في مقابل هذه الضغوط ستتراجع أمام الولايات المتحدة؟ فيما يبدو أن إيران ليس في نيتها التراجع، وذلك ما أكد عليه رئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم من الهند على هامش مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد على أن إيران لم ولن تخضع للقوة، أكد على إرادة بلاده لتعزيز التعاون مع الصين، وأكد على أنه بالإمكان تحقيق قفزة في هذا المجال ما بين البلدين. إيران فيما يبدو تعول على الدور الصيني لتخطي العقوبات الأمريكية باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيران اقتصاديا. هناك أيضا تأكيدات على أنه لن يتم المساومة على الاستقلال والسيادة الإيرانية، هذا أيضا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية وسط محاولة طهران توجيه رسائل بأنها قادرة على مواجهة الولايات المتحدة عسكريا، تتحدث عن أنها أيضا يعني قوية، هكذا تحاول إيصال هذه الصورة لواشنطن بمواصلة تحذير الولايات المتحدة من أن أي هجوم سيتم الرد عليه بشكل قوي ومدمر. حتى أن محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني الأول كان قد حذر الأمريكيين وأكد أن عليهم أن يعملوا على تخزين البنزين والوقود لأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد شهورا سوداء، هكذا تحدث وحذر أيضا بأن أي رد إيراني في المرحلة المقبلة لن يكون متوازن بل سيكون متعدد الطبقات وسيسلب الأمن من وصفهم بالمعتدين. هكذا إيران تحاول إيصال رسالتها للولايات المتحدة، وفي هذه الأثناء أيضا تؤكد على أنه لا سبيل سوى العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها من قبل الولايات المتحدة، وتؤكد أن هذا هو السبيل أيضا لفتح مضيق هرمز. هذه الرسالة كانت قد أرسلتها عبر الوسطاء للولايات المتحدة، كما كان قد أكد مختلف المسؤولين الإيرانيين. ترى طهران أن مذكرة التفاهم كانت بمثابة انتصار للشعب الإيراني لأنه حقق العديد من الأهداف العسكرية و أيضا الاقتصادية لإيران، ولذلك نشهد هذا التمسك الشديد ببنود هذه المذكرة. وتحاول أيضا طهران من خلال هذا التمسك أن يعني تقلص الخيارات أمام الولايات المتحدة، أيضا بتأكيدها على أنها لن تحصل على أي من التنازلات من إيران، وذلك كما لم تحصل عليه من خلال الحرب أو من خلال الضغوط القصوى، التي تقول طهران أيضا فيما يتعلق بهذا الشأن أنها يعني لن تكون مجدية، خاصة وأن هذه العقوبات بالنسبة لإيران على الأقل ليست جديدة، فإيران منذ سنوات وهي تواجه عقوبات قصوى وإجراءات أمريكية اقتصادية مشددة. نعم. يعني تقول طهران أنها تعلمت كيفية الالتفاف عليها وستعمل أيضا على الالتفاف على الحصار البحري.
0: شكرا لك إيران يا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. أتحول إلى محمد المدهون في واشنطن. محمد، حديث عن توسيع دائرة المشاركة في عملية المنبوذ الاقتصادي ومزيد من التصريحات عن مضيق هرمز صادر عن الإدارة الأمريكية.
2: بالفعل جعفر، العقوبات الاقتصادية هي في قلب الاستراتيجية الأمريكية الحالية للتعامل مع إيران، وقد بدأ وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت سعيدا بانضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي كما أعلن، وقال إن هذا الموقف الأوروبي قوي ومبكر، ولكن المعروف أن الاتحاد الأوروبي ليس شريكا تجاريا أساسيا لإيران. صحيح أن بعض شركات الواجهة التي ذكرتها وزارة الخزانة وعاقبتها تعمل من دول مثل فرنسا في الاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وبريطانيا في أوروبا، ولكن بشكل أساسي ما تريد وزارة الخزانة تحقيقه هو ثني الشركاء الأساسيين لإيران عن التعامل التجاري معها، وتحديدا الصين وروسيا، وهذا ما تعمل عليه خلال الأيام الماضية، ونتوقع أن تستمر في العمل عليه خلال الفترة المقبلة من خلال طواقم مختصة تتواصل مع نظرائها في هذه الدول، تعطيها شبكات التهريب وغسيل الأموال وما إلى ذلك من كيانات تتهمها بأنها تساعد إيران على الإفلات من العقوبات المفروضة عليها. يحدث هذا كله وسط محاولات من الإدارة الأمريكية لإظهار أن الولايات المتحدة هي في موقع السيطرة وأنها صاحبة اليد العليا في مضيق هرمز، تفرض سيطرتها عليه، تحميه عسكريا من خلال أصولها العسكرية الكبيرة الموجودة هناك، وتمنع إيران من زرع مزيد من الألغام وعرقلة حركة ناقلات النفط. عاد نائب الرئيس

0: الأمريكي جي ديفانس ليؤكد أن ملايين براميل النفط تخرج، بل إنه ذهب إلى حد القول بأن مستويات تدفق الطاقة براميل النفط عبر مضيق هرمز تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب تقريبا. هذا ما قاله في مؤتمره الصحفي أمس في البيت الأبيض، وامتنع عن وصف ما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران على أنه حرب. قال إنه لا يستطيع أن يقول إن ما يجري هو حرب، بل هي مواجهة، لأنه ليست هناك عمليات إطلاق نار نشطة في هذه المرحلة، ولأن العمليات القتالية الكبرى انتهت في الأسابيع الأولى الستة من هذه المعركة. إذن تركيز من أركان الإدارة الأمريكية، يقودهم نائب الرئيس جيدي فانس كما ذكر تقرير لصحيفة لوكالة أنباء رويترز، تركيز من هؤلاء على محاولة خفض العمليات العسكرية وخفض هذا التوتر مع إيران في هذه المرحلة على وجه التحديد قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، خشية أن يؤثر اتساع نطاق هذه العمليات على حظوظ الحزب الجمهوري، خاصة بعد أن أظهرت استطلاعات رأي أخيرة لرويترز إبسوس تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها في كلتا دورتيه الرئاسيتين، وتراجع أيضا التأييد في صفوف الأمريكيين لهذه الحرب مع إيران، خاصة في صفوف الحزب الجمهوري. هذا فضلا طبعا عن غلاء الأسعار وارتفاع أسعار جالون البنزين الذي لم يتراجع حتى الآن رغم كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والقيادة المركزية في مضيق هرمز للسماح بملايين براميل النفط بالعبور يوميا، لأن حالة القلق وعدم اليقين ما زالت تسعر من قبل لأسواق النفط، وما زالت هذه الأسعار عالية.
1: نعم محمد.
0: بالنسبة للقيادة الأمريكية التي لا تريد أن تذهب إلى الانتخابات في هذا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2,200,000 ريال في ظل تضخم بلغ نحو 69% على أساس سنوي. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني وكيف تتأثر معيشة الإيرانيين؟ مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
2: إيران، تراجع متسارع في قيمة الريال وأسعار تلتهم دخول الإيرانيين، بينما تضيق واشنطن الخناق على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ في 24 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500,000,000 دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف. مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية، لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين، فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام. فمنذ أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026 ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير، فسعر الأرز الإيراني قفز بنحو 337%، والدجاج بنحو 292%، والبيض بنحو 365%، بينما ارتفع سعر عبوة زيت الطعام بأكثر من 530%. وبصورة أبسط، كان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها. بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأتها.
1: الآن معنا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد محمد. هل يصح القول إن اقتصاد إيران يمر حاليا بوضع غير مسبوق من حيث حجم تهاوي قيمة العملة وارتفاع الأسعار؟
3: شكرا على الاستضافة. طبعا هذا السؤال سؤال يغطي كافة الصعوبات التي تعيشها إيران في المرحلة الراهنة. نحن نعرف أن إيران تعاني من ضغط اقتصادي كبير، والوضع الراهن ليس مرتبط فقط بالحرب، ولكن هناك بنية خاصة للاقتصاد الإيراني حتى قبل الحرب، وهناك أيضا محاولة من جانب البنك المركزي للتعامل مع مسألة انهيار العملة وأيضا التضخم الموجود في إيران. هناك مجموعة من الظواهر الاقتصادية الموجودة في إيران منذ عقود بفعل العقوبات الاقتصادية الموجودة، والحكومة تحاول جاهدة أن تتغلب على هذه الصعوبات وتحاول أن تسد الحاجيات الموجودة داخل السوق في إيران من توفير للبضائع والسلع الأساسية للمواطن الإيراني.
1: هل مئات الملايين التي تحدث البنك المركزي عن ضخها قادرة على الحد من هذا التهاوي في قيمة العملة ولو نسبياً؟

0: العملة الإيرانية ليست في وضع سقوط حر في المرحلة الراهنة، ولكنها تواجه نفس التحديات التي كانت تواجهها منذ فترة، وهذا يعود للتضخم الذي وصل مستويات كبيرة. طبعا تراجع قيمة العملة ليس شيء جديد في إيران، لكن هناك بالتأكيد مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى البنك المركزي، ومن ضمن هذه الإجراءات توقع الاتجاهات التي ستأخذها العملة الإيرانية في المستقبل.
1: ولذلك أنا بدأت سيد محمد حوارنا هذا بالسؤال عن هل هذا الوضع غير مسبوق، لأن وصول قيمة العملة الإيرانية إلى نحو 2,200,000 ريال، هل حدث هذا من قبل؟ هل وصلنا إلى هذا الرقم خلال السنوات والعقود الماضية؟
0: طبعا هذا الرقم الذي أشرتم إليه هو جديد، لا يمكن أن أزعم بأننا شهدنا هذا الرقم في السابق. طبعا نحن لم نصل في السابق لهذا المستوى، لكن هذا لم يكن بالإمكان التنبؤ به بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن. وكما أسلفت فيما يخص الاقتصاد الإيراني، فهناك مستويات عليا جدا من التضخم، وهذا يقود إلى تراجع للعملة بشكل كبير. والاقتصاد الإيراني اعتاد على هذا النوع من الأزمات وطور مستويات أيضا من المقاومة والصمود. السؤال الآن، هل بالإمكان أن نتنبأ عن أو بمستويات هذه العملة بعد 3 أشهر من الآن؟ وأعتقد أن الحكومة الإيرانية مطالبة للإجابة على كل هذه الأسئلة، وأعتقد أن العملة الإيرانية يمكنها أيضا أن تتكيف مع الظروف الراهنة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الخبير الاقتصادي محمد إسلامي. الآن إلى فقرة عسكرية مع الزميلة رنيم أبو خزام.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في مضيق هرمز عقب تصعيد أمريكي وتوترات متزايدة مع إيران بشأن أمن الملاحة وتدفق النفط، ومع حديث واشنطن عن إبقاء المضيق مفتوحا ودخول دول أخرى على خط الأزمة، تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الملاحة وانعكاسات أي تصعيد على أسواق الطاقة العالمية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، لكن قبل ذلك ننتقل إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيضعنا في آخر التطورات على الشاشة التفاعلية. إذن إليك محمود، تفضل.
3: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن هذا المضيق، مضيق هرمز، ما يزال محور التصريحات، حتى وإن هدأت نيران المعارك العسكرية فإن المعارك السياسية والإعلامية ما تزال قائمة حول هذا المضيق. ما الذي يجري الآن؟ إذن نتجه مباشرة إلى مضيق هرمز. كلا الطرفان، الولايات المتحدة وإيران، يعلنان السيطرة على المضيق. الولايات المتحدة تقول إنها استطاعت إعادة المضيق إلى ما يقارب عهده السابق في حركة عبور النفط، بينما تقول إيران، وكان من آخر تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، قال إنه ربما استطاعت الولايات المتحدة أن تساعد بعض السفن على عبور المضيق هنا، لكنها لا يعني أن الألغام قد أزيلت. وطبعا الحرس الثوري كان قد أشار إلى أنه الأربعاء، إلى أن سفن اصطدمت بألغام، بينما تحدثت السعودية في ذلك الوقت عن أن هجوما إيرانيا استهدف ناقلة نفط وأسفر عن مقتل بحارين فلبينيين. إذن ما هو الوضع الآن تحديدا؟ الولايات المتحدة ووفقا لإعلاناتها تقول إنها في حملاتها العسكرية الأخيرة ركزت على هذه الموانئ التي نراها هنا في إيران، وعلى كل القدرات العسكرية الإيرانية على طول الموانئ في هذه المنطقة التي تفرض عليها الولايات المتحدة حصارا، والتي تقوم أيضا بنفس الوقت بحماية السفن أثناء حركتها في المضيق في هذه المنطقة، وبالتالي تقول إن قدرات الرصد الإيرانية الولايات المتحدة تم تدميرها، وأيضا قدرات زرع الألغام وقدرات السفن قد تم تدميرها، وبالتالي من هنا تتحدث الولايات المتحدة بثقة. سمعنا عدة تصريحات، منها تصريح الرئيس الأمريكي نفسه عندما نشر هذه التغريدة وقال إن معدل حركة النفط 20 مليون برميل سابقا قبل الحرب، والآن وصل إلى 18 مليون برميل، وطبعا تشير إحصاءات أخرى لمسؤولين أمريكيين عن عبور 15 مليون برميل يوميا، وزير الخزانة تحدث عن 10 ملايين برميل وسطيا. طبعا كل هذه الأرقام تحرسها وفقا للإعلان الأمريكي هذه الأساطيل الأمريكية، نتحدث عن ناقلات جورج واشنطن، جورج بوش وبوكسر موجودة في المنطقة، أيضا نتحدث هذه الحاملات الطائلات كلها كما تشاهدون موجودة تقريبا في مياه بحر العرب وخليج عمان في هذه المنطقة التي تقوم فيها بالعمليات العسكرية بفرض الحصار على موانئ إيران ومساعدة السفن. في نفس الوقت نحن نتحدث هنا في مياه الخليج وفي مضيق هرمز تحديدا، كما أشرنا هناك حركة سفن، لكن شركات الملاحة المستقلة مراقبة حركات الملاحة تقول بأن هذه الأرقام هي أقل بكثير، بينما تتحدث الولايات المتحدة عن 30 إلى 40 سفينة، تتحدث شركات الملاحة سواء كيبلر لويد ليست انتليجنس تتحدث عن 12 سفينة إلى 14 سفينة. من أين يأتي هذا؟ ربما لأن شركات الملاحة لا ترصد هذه السفن في حال كانت حمولتها أقل من 10 ملايين طن. أيضا شركات الملاحة تلاحظ أن معظم هذه السفن في عند عبورها المضيق تغلق أجهزة الترصد، وطبعا وذلك لأسباب أمنية، وبالتالي هناك غياب، وبالتالي ربما يكون لدى الولايات المتحدة أساليب أوسع لرصد حركة الملاحة التي تقوم هنا، وإن كانت شركات الملاحة تقول بأنها تستطيع رصد السفن بعد مغادرتها كيبلر، فربما تضيف الولايات المتحدة إلى أرقام السفن التي تعبر بعض السفن الصغيرة أو سفن النقل وسفن القطر التي تستخدم في عمليات لوجستية وليس في عمليات تجارية. إذن بين هذه الإعلانات المتضاربة في مضيق هرمز سنعود إلى رنيم لتحليل هذا المشهد بشكل أوسع.
2: شكرا لك محمود على هذا العرض. إذن وللمزيد من النقاش ولفهم ما يحصل في مضيق هرمز معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو القديم الجديد، تتحدث الولايات المتحدة عن ملايين البراميل سواء كانت 15 أم 16 أم 18 أم 10 ملايين تخرج من مضيق هرمز، بينما يتحدث الجانب الإيراني عن إغلاق لهذا المضيق. إذن كيف تخرج ملايين البراميل هذه؟
4: هذا له بعد استراتيجي، دعيني أفسره لحضرتك. أولا مضيق هرمز هو أهم نقطة أو أهم عقدة استراتيجية في النظام الدولي، بتتقاطع فيه أربع أنماط للقوة: الجغرافيا والنفط والمال والنفوذ الدولي، ولذلك كل دولة حريصة على السيطرة على التواجد. انتقلنا من الصراع على من يسيطر على مضيق هرمز إلى الصراع على المسارات، من يتحكم في المسارات، من الذي له القدرة على أن يعطي تصريح للسفن أو يسحب هذا التصريح. الإيران بتؤكد على أن مساراتها تكون بالقرب من الساحل الإيراني في هذا الاتجاه، سواء ذهابا أو إيابا، على أن يكون الدخول في منطقة مشتركة ما بين سلطنة عمان وما بين إيران، وكمان حطت قواعد للسيطرة على هذه الممرات. بمعنى بقى في هناك هيئة المضيق اللي بتتحكم ويجب أن نعطي لها إذن مسبق قبل العبور، فضلا على أنها وضعت لستة بالسفن المخالفة في المنطقة لفرض قيود على المضيق بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية لها رأي آخر، ليها رأي إنها عايزة تخلي المسار مسار أمريكي في هذا الاتجاه بالقرب من الساحل العماني، وكمان دايما بتضع عليه الصيغة العسكرية أن هذا المسار محمي عسكريا، بمعنى من خلال سواء من خلال عمليات إسكورت أو مرافقة السفن التجارية بقطع بحرية أو مراقبة بالمسيرات أو بطرق المراقبة الأخرى زي الهليكوبتر لتأمين هذا الممر. وده بيخلينا نشك يعني في جدوى هذه الطريقة، بمعنى أنها تريد أن تفرض حماية عسكرية على الممر، تريد انتزاع السلطة من إيران في هذا الممر وأن تتملكها كقوة

0: في هذا الاتجاه، وأريد أن أحميها بهذه القطع البحرية. كل هذه القطع غير قادرة على إيقاف صاروخ سكود أو صاروخ بحري أو صاروخ ساحلي أو الاصطدام بلغم، وبالتالي القطع البحرية الأمريكية محتاجة لطبقات متعددة من الدفاعات الجوية مكلفة. ده هذا جزء. الجزء الثاني أني عشان أحمي مجموعة من السفن التجارية، لو افترضنا أني 3 أو 4 سفن تجارية تسير في هذا الممر، أنا محتاج لنفس المجموعة دي تحميها ذهابا وإيابا، وبالتالي عملية مكلفة ماديا للغاية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذها، لكنها بتروج لها حتى تدي انطباع للمجتمع الدولي أن هي الوحيدة حامية الملاحة الدولية.
1: سريعا جدا فيما يتعلق بكوريا الجنوبية التي تحدثت عن إرسال تعزيزات غير قتالية إلى المضيق، كيف يكون عادة هذا الدور، وهل هناك فعلا من حاجة في ظل الحديث الأمريكي عن أن المضيق مفتوح؟
0: كوريا الجنوبية في حيرة من أمرها، لأن هناك ضغوط شديدة من الرئيس ترامب على النظام الكوري الجنوبي لإرسال قدرات. كوريا الجنوبية متضررة، من أكثر الدول المتضررة، لأنها بتعتمد على النفط الخليجي في هذه المنطقة، ولكنها الحيرة، سبب الحيرة إنها يجب أن تساند الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا تظهر بأنها تستفاد من المظلة الأمريكية في الحماية أمام الصين وأمام كوريا الشمالية دون تقديم أي شيء. ولذلك أتخيل أنها هتشارك ببعض الوحدات اللي هنروج ليها على أنها تساعد في تسيير الملاحة الدولية وليس لعملات عسكرية، زي سفن مثلا مساعدات لوجيستيك ممكن تستعين بيها، مجموعة طقم لمكافحة الألغام في المنطقة، أو طائرات مساعدة لمراقبة الملاحة وتأمين الملاحة الدولية.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة العسكرية وعودة إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لك غنيم. الآن معنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد سيرجيو، أهلا بك. عندما يقول نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران حتى تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز، هل نحن بصدد شرط أمريكي جديد للتفاوض؟
3: لطالما كان الأمر مشروطا، لأنه ليس بإمكاننا أن نخوض أي عمليات تفاوض عندما يكون هناك أناس يطلقون النار على سفن تعبر عبر المضيق، وكانت هذه هي الإشكالية منذ البداية. ولطالما قلنا ومنذ البداية بأن إيران لابد أن تلتزم بالاتفاقية الأممية لقانون البحار، هذه اتفاقية دولية تتضمن عدد من الموقعين عليها، ولطالما رفضت إيران ذلك، دائما تقول إنها ستكون الجهة التي لديها اليد العليا، وأنها ستبرم اتفاقا مع عمان كشريك أصغر، وعمان تحاول أن تتابع وتقوم بما تقوله إيران قدر المستطاع، لكن هذا هو الوضع. الشركة ليست متساوية، وإيران تجبر نفسها وتحاول أن تكون قائمة على هذه البوابة. ليس بإمكانك أن تفعل ذلك إذا لم تسمح بحرية الملاحة، لأن هذا الأمر ستكون له تبعات على أي من عمليات العبور. عندما ننظر ونتحدث عن فرض قواعد على هذا المعبر المائي، وهناك اتفاقية أممية لقانون البحار، هذا الأمر لن يكون جيدا لبقية العالم. نحن نتحدث عن ممر مائي دولي كما هو الشأن بالنسبة لمضيق ملقة وكذلك باب المندب، لكن عندما نتحدث عن قنوات مثل قناة السويس وكذلك قناة بنما، إذن مصر تسيطر على قناة السويس وقناة بنما تسيطر على بنما، لكن هذا لا ينطبق على مضيق هرمز. نائب الرئيس،
2: لكن اسمح لي سيد سيرجيو، اسمح لي هنا، أنا أود أن أفهم الآن، هل تصريح جي ديفانس يوحي بأنه إذا توقفت إيران عن استهداف السفن فستلجأ واشنطن مباشرة إلى خيار التفاوض بدون شروط جديدة؟
3: هناك دائما شروط، الأمر دائما يعتمد على الظروف. أولا، لابد للإيرانيين أن يرغبوا في ذلك. إذا ما تذكرنا قبل توقيع مذكرة التفاهم كان يبدو أن لا أحد يتحدث، وهكذا فجأة الإيرانيون تحدثوا بطريقة غير مباشرة مع الأمريكيين، ومن ثم الشركاء كذلك كانوا يتحدثون.

0: إلى الإيرانيين. لدينا الوسيط التركي والباكستاني والمملكة العربية السعودية. كان هناك عدد كبير من الدول بالإضافة إلى الشركاء طبعا بالخليج الذين كانوا يعملون خلف الكواليس. لكن كان هناك إطار، هذا الإطار أصبح هو مذكرة التفاهم. ومن ثم إيران قررت أنها ستلتزم، ودائما تقول إن هناك البند الخامس، والولايات المتحدة قامت بتجاوز وعدم الإيفاء بالبند الخامس، وهم يرفضون الإيفاء ببقية البنود. وحتى يتم العودة إلى إطار نحتاج إليه بالنسبة لعملية التفاوض، فإن الأمر يعتمد على الوضع في الوقت الحالي. الخطوة الأولى هي أن إيران لابد أن تتوقف عن استهداف السفن البريئة التي تعبر المضيق.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. نتحول إلى التطورات في لبنان، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي شأن آخر قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. هذه الآن مشاهد لعبور سيارات الصليب الأحمر الدولية باتجاه الناقورة، تمهيدا لنقل المحتجزين المفرج عنهم من جانب إسرائيل. معنا الآن من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. البداية معك إيهاب وآخر المستجدات لديك في ظل حالة الترقب لتسلم هؤلاء الذين أو المفرج عنهم.
2: نعم، لبنان سيتسلم 4 من المعتقلين أو المحتجزين لدى القوات الإسرائيلية، والذين جرى اعتقالهم في مراحل متباعدة في جنوب لبنان، إذ أن إسرائيل عمدت منذ الحرب الأخيرة على لبنان على تقنين أو الإعلان عن أي من الأسماء من المعتقلين والمحتجزين لديها منذ الحرب الأخيرة. عمليا فرق الصليب الأحمر الدولي المعنية بنقل هؤلاء إلى الجانب اللبناني دخلت باتجاه الناقورة. أبلغنا الجيش بالاستعداد خلال الساعة المقبلة لإمكانية نقل هؤلاء باتجاه منطقة صور عبر الصليب الأحمر الدولي، ليتسنى للسلطات المعنية بإخضاعهم لبعض الفحوص الطبية الضرورية في مثل هذه الحالات، والتي عادة تجري مع إطلاق سراح كل أسير أو محتجز لدى السلطات الإسرائيلية. هذا ما حصل بالأمس عندما أطلقت القوات الإسرائيلية شخصا كان هو الأول من ضمن المجموعة الخمسة، ونقل إلى عهدة الجيش اللبناني، ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى، وبعدها خلال منتصف الليلة الماضية نقل إلى مسقط رأسه في بلدة عين عطا في قضاء رشية، وهي المنطقة التي تقع شرق لبنان على تخوم جبال الشيخ من الناحية اللبنانية. وأيضا لبنان كان أشار بشكل واضح عبر رئيس الحكومة بأن الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العملية، وهي التي قامت بها من خلال توجيه الشكر للولايات المتحدة بالقيام بالوساطة لإطلاق سراح هؤلاء. الصليب الأحمر الدولي لم يشر إلى ما يجري اليوم، لكنه كان أشار في بيان إلى إطلاق سراح الشخص الأول يوم أمس، مع تأكيد على أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات عن مكان اعتقال أو عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال الفترة الماضية. فعمليا الذين سيطلق سراحهم حتى هذه اللحظة كانوا من الأسماء التي تعتبرهم السلطات اللبنانية فقد الاتصال بهم ومخفيين خلال فترة الحرب، ولبنان عمليا يترقب إطلاق سراح هؤلاء. هناك لائحة اسمية حتى الآن تسلمها الجيش اللبناني، ويعمل على إتمام هذه العملية التي ستتم

0: يجري على بعد نحو بضع مئات من الأمتار، وهو هي النقطة الأخيرة للجيش اللبناني عند تخوم بلدة المنصوري التي أصبحت بلدة خطيرة بسبب القصف المستمر لجانب
1: نعم إيهاب، سنبقى معك على كل حال في متابعة التطورات هناك إلى غاية استكمال عملية التسليم. وقبل أن أتحول إلى وليد العمري، أشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد عن الصليب الأحمر الذي يقول سهلنا بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان، 4 منهم اليوم والخامس تم نقله يوم أمس. الآن أذهب إليك وليد العمري في رام الله لنفهم ما الذي يتردد في إسرائيل بشأن هذا القرار، ولماذا جاء في هذا الوقت تحديدا؟
2: نعم، أولا حتى الساعة إسرائيل تلتزم الصمت ولم تعلن رسميا عن تسليمهم، لكن إذا ما بنينا على تجارب الماضي عادة ما تكون تحتجزهم في كمحطة انتقالية في موقع عسكري أمني لإسرائيل في رأس الناقورة، ومن هناك يتم تسليمهم للصليب الأحمر الذي يقول أن مهمته فقط نقلهم وليس له أي دور وساطة بهذا الخصوص. الإعلان عن تسليمهم، عن قرار تسليمهم، جاء بالأمس في بيان من رئاسة الوزراء. تم تسليم 1 من 5 وجميعهم مواطنين لبنانيين غير ضالعين وغير محسوبين على حزب الله ولا على أي من التنظيمات المسلحة، وهذا ما تأكد للإسرائيليين. وما كان قد قيل بهذا الشأن ببيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن الخطوة هي تأتي في إطار حسن النية حسب التعبير الإسرائيلي بعد جهود من الولايات المتحدة، وأيضا بعد أن كانت الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية قد تقدمتا بإجراءات من أجل البحث عن رفات وعن قبور لزعماء يهود عددهم 12 كانوا قد قتلوا حسب ما أعلنته في أواسط الثمانينيات القرن الماضي، وكانت إسرائيل تريد أن تنقل رفاتهم والقيام بدفنهم من جديد فيها. هذا الموضوع قالوا بأن ما وصل من نماذج أخذت من قبور في نبشت في بيروت وفي لبنان أكد بأنها ليست قبور لهؤلاء اليهود الذي تدعي إسرائيل أنهم كانوا قد اختطفوا وقتلوا في حينه. لكن متوقع بأن العملية ستنتهي قبل دخول السبت، عطلة السبت عند إسرائيل، بمعنى أن الساعة القادمة أو الساعات القليلة القادمة ستشهد الانتهاء من ذلك، خاصة وأن الولايات المتحدة هي من خلف هذه العملية. ما يركز عليه الإسرائيليون حاليا وله ضجة عالية جدا هي مسألة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وآخر ما حرر بهذا الشأن جاء من وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي قال بأنه تم استكمال مرحلة من عملية إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفي ذلك إشارة صريحة وواضحة بأن إسرائيل كما قال نتنياهو هو الآخر عندما تباهى بذلك الليلة الماضية قد حيدت مرتفعات علي الطاهر ولم تعد تشكل خطورة عليها ولا على قواتها وفق ما قاله. وهذا يؤكد بأن المرحلة التي يتحدث عنها كاتس حاليا والذي قال بأنه تم استكمالها بعد أن كانت إسرائيل قد سيطرت على منطقة البوفور الشقيف والمنطقة الممتدة شمالي مجرى منحنى مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، يشير إلى أن هذه المرحلة للحزام الأمني والذي يقول كاتس بأنهم لن ينسحبوا منه حتى الآن حتى يتم تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، هذه المنطقة تمتد من جنوبي منطقة صور على البحر المتوسط والواقع بين صور ورأس الناقورة بطبيعة الحال، وتمضي قدما شرقا إلى أن تصل ما تسميه إسرائيل بمرتفعات كريستوباني الواقعة والممتدة بعمق 12 كيلومتر على الحدود السورية اللبنانية شمالي جبل الشيخ.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. الآن ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج العقوري، ومن بيروت أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر. أبدأ معك سيد جورج، لنتوقف عند الدلالة التي تشير إليها أو يشير إليها الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر التي قال إنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. ما الذي يعني هذا بالنسبة لبيروت؟
3: تحية لك ولضيفك.

0: والمشاهدين. بكل أسف طيلة هذه الحرب نستقي المعلومات من الجانب الإسرائيلي، وحزب الله كان دائما يتحفظ يعني في الاغتيالات، في اغتيال السيد نصر الله، في غيرها من المحطات، واليوم نعتمد على الإعلام الإسرائيلي. سقوط علي الطاهر يؤكد أن كل المسار الذي عشناه في الأسابيع الأخيرة المرتبط بعلي الطاهر كان مجانيا، وربما كان بإمكان حزب الله أن يسير بمخرج تسليم منشأة علي الطاهر للجيش اللبناني. هذا كان قد يحرج الإسرائيلي، وكان قد يوفر الضربات التي شهدتها المنطقة من أجل سقوط علي الطاهر.
1: الآن أود أن أنقل هذه الجزئية إلى ضيف الدكتور علي مطر. هل فعلا كان يمكن تجنب هذا الحرج لبيروت بإعلان تسليم هذه المنطقة للجيش اللبناني بدل انتظار إعلان إسرائيل تحييدها؟
2: تحية لكم بداية. أنا أعتقد أن المسار يعني هو منقسم بين مسار عسكري ومسار سياسي. مسار عسكري يجب أن ننظر إلى ما أعلنه بنيامين نتنياهو بأنه سيطر عمليتيا، هذا بحاجة المزيد من التدقيق في كيفية هذه السيطرة، هل تمت من خلال تسوية وليس من خلال عملية عسكرية كما هو واضح. الأمر الثاني، ما هو الذي تم السيطرة عليه؟ هل هو كل يعني منشأة علي الطاهر بحسب بعض المعطيات تنقسم إلى منشأتين؟ كان قد تم الحديث عن المنشأة الصغيرة الأولى التي تم السيطرة عليها وانسحب منها مقاتلو حزب الله. هناك منشأة أخرى لم يتم عرضها بشكل واضح، ويوم أمس الفيديو الذي صدر عن العدو الإسرائيلي لم يبين أن هناك سيطرة كاملة عليها، ويمكن أن تكون هذه في أحد الأنفاق أو أحد المسارب في تلك المنشأة، وبالتالي نحن بحاجة مزيد من التحقيق في الحقيقة لنفهم الأمور أكثر. هل انتهت مسألة علي الطاهر كليا بمعنى أن الإسرائيلي سيدخل إليها وتصبح تحت سيطرته الفعلية، أو أن السيطرة العملياتية في الحديث العسكري الآن أو في الجانب العسكري هي فقط ما يتحدث عنه الإسرائيلي؟ هذا أولا. طبعا نحن بحاجة هنا أيضا أن نفهم ماذا ستقول المقاومة الآن. هي يعني تستخدم كما يبدو الغموض البناء، وعادة هي الغموض العسكري عادة هي في الكثير من المحطات، لا تعلن عن هكذا يعني أمور، تبقيها قيد الكتمان. ربما هي لا تزال موجودة عسكريا ولكن لا تريد أن تعكس هذه الصورة، هذا أيضا بحاجة مزيد من التدقيق. على المستوى السياسي كان هناك العديد من يعني المشاورات والحديث في الداخل وفي الخارج، ربطت هذه التلال بمسألة أن إيران يمكن أن تتدخل على الخط، وأن هناك حديث أمريكي إيراني في هذه المسألة أيضا هو جزء من الحديث الأكبر حول كل المنطقة ومن ضمنها الملف المتعلق بلبنان وحزب الله. الأمر الثاني أنه كيف يمكن التعامل معها، هل هي لتجنب حرب إسرائيلية جديدة وبالتالي تكون هذه التلال هي فقط ما يتعلق بجزء عملياتي بالنسبة للمقاومة وليس جزء يتعلق بالدفاع عن الجغرافيا الكاملة أو بالمواجهات مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي التخلي عن أجزاء منها يعني أن نجنب لبنان حرب إسرائيلية جديدة، طالما أنها هي سقطت عملياتيا دون أن يعني ذلك أن المقاومة تخلت عن كامل البقعة الجغرافية، وأن المواجهة يمكن أن تحصل من خارج هذه التلال، لأنه لا يزال هناك مواقع كثيرة للمقاومة تستطيع من خلالها العمل عسكريا وليس فقط لوجستيا. فإذا المشهد لا يزال معقد وغير واضح على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي حتى، لكن أنا أعتقد أنه هو جزء من تجنيب لبنان الحرب الإسرائيلية، خاصة قبل الانتخابات التي يريد من خلالها بنيامين نتنياهو أن يعكس يعني إنجاز معين للداخل الإسرائيلي.
1: إذن سيد جورج، لسنا بصدد حسم عسكري إسرائيلي كما أفهم من الدكتور علي، لأن حزب الله يعتمد ما قال إنه غموض بناء، إذن لا يجب الاستباق في إصدار الحكم هنا.
0: نحن لا نستبق إصدار الحكم، نحن نقول منذ 3 سنوات ونيف هذا الغموض هو غموض هتان وليس بناء. فلنتذكر حين قال لنا حزب الله أن الخيام لن تسقط وأن بنت جبيل لن يدخل إليها الإسرائيلي وأن

0: متابعين عمليا اليوم بعشرات القرى والبلدات المحتله والتي تعمد اسرائيل الى جرفها. لا يمكن الاستمرار بالانكار. هناك واقع بكل اسف، كل يوم تاخير تسجل اسرائيل نقاط على حساب سياده لبنان وعلى حساب ارواح اللبنانيين جراء هذه المغامره غير المحسوبه. فالواقع الميداني واقع مرير. على حزب الله ان يعترف بحقيقه هذا الامر، عليه ان يقر بان هناك تكلفه باهظه يتكبدها لبنان منذ ان اختار منفردا ان يعني يفتح الجبهه، وعليه ان يقتنع بان الاجدى له وللبنانيين ولبيئته وللجميع ان يمتثل لرغبه الدوله اللبنانيه وان يسلم امره للدوله اللبنانيه كما باقي الافرقاء، لان هذا الغموض الذي يحكي عنه الغموض البناء هو في الحقيقه فقط محاوله الحفاظ على ماء الوجه والهروب من الواقع العسكري الذي عاشه حزب الله طيلة هذه السنوات، والذي ترجم من من من من البيجر الى الاغتيالات في الضاحية الى قصف البقاع الى الى الى الى. فهل لحزب الله ان يشرح لنا او ان يصدر بيان واحد؟ نحن نريد ان نصدق ما يقوله حزب الله، فليشرح لنا حزب الله ماذا يجري في علي الطاهر، ولا يتذرعنا احد بان هناك واقع عسكري واسباب عسكريه وما الى ذلك، لان الواقع في الخيام وفي غيرها وغيرها اثبت ان هذه الحجه كانت حجه واهيه للهروب من حقيقه اننا نتكبد الخسائر امام العدو الاسرائيلي.
1: دكتور علي، إذا ما يشير إليه ضيفي وأن التجارب السابقة لا تدعم الحديث عن جدوى هذا الغموض الاستراتيجي، وأشار إلى بعض المدن والمناطق التي حصلت فيها سيناريوهات مماثلة، لماذا لا يعتمد حزب الله استراتيجية اتصال واضحة تكشف الواقع كما هو للبنانيين وتزيل كل اللبس؟
2: نعم، أريد أن أشير وألفت إلى نقطة رئيسية، أن مسألة يعني الدخول الإسرائيلي إلى الخيام وبنت جبال هو لم يحصل في الحرب، هو حصل نتيجة اتفاق الإطار وإعلان وقف إطلاق النار. الإسرائيلي دخل إليها بعد وقف إطلاق النار ولم يدخل في ظل الاشتباكات، هذه نقطة يجب أن تحسم. الأمر الثاني، حزب الله دائما كان يصدر بيانات تتعلق بشرح الموقف المتعلق بالحرب أو شرح الموقف المتعلق بعملياته العسكرية، أو حتى في حال انسحب من احدى القرى او ما الى هنالك او كان لا يزال هناك مواجهات. الان حزب الله حتى الان لم يصدر هذا البيان، لا يعني ذلك انه هو لا يريد ان يصارح جمهوره. يوم امس تم النقل عن احد النواب ان هناك جزء من الحقيقه لم يتم الحديث عنها فيما يتعلق بعلي الطاهر، وان ما يعكسه الاسرائيلي ليس هو الصوره الكامله، لكن هناك امكانيه للتوضيح لا تزال قائمه. الحزب ليس بالضروره عبر بيان، يمكن عبر نوابه ان يقوم بهذا الفعل أو عبر أمينه العام أحيانا، وأحيانا يريد أن يلتزم الصمت نتيجة ظروف تتعلق بالميدان العسكري، نتيجة ظروف تتعلق بالميدان السياسي، نتيجة ظروف تتعلق بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي. حتى الآن ما تم يعني الكشف عنه من معطيات ومعلومات تقول أن الإسرائيلي نعم سيطر عملياتيا، لكن هو لا يزال موجود في أحراج علي الطاهر ولم يصل إلى كامل تلك الأنفاق ولم يسيطر على التلة عسكريا، وبالتالي لا يعني عدم إصدار البيان يعني أن هناك مشكلة تتعلق في مصارحة المقاومة لجمهورها. دائما ما كان المقاومة تصارح الجمهور وتصدر بيانات، يعني عندما استشهد السيد حسن نصر الله أو استشهدت القيادات أو باستهداف البيجر أو غيرها من الكثير من المحطات، كان حزب الله أو المقاومة في لبنان تصدر هذه البيانات. أنا أعتقد أن يعني صورة المشهد اليوم هي أكثر تعقيدا من مجرد شرح في بيان، هي هناك أزمة كبرى يمر فيها لبنان تتعلق بشقين، هناك احتلال إسرائيلي واضح، هناك اتفاق في المقابل لا يطبق من قبل الجانب الإسرائيلي يتعلق بالانسحاب من لبنان، يتعلق بمسألة عدم القيام بانتهاكات. الآن الإسرائيليون حتى الآن لا يلتزمون بكامل هذا الاتفاق. علينا أيضا أن نفهم أن المواجهة مع الإسرائيلي لا تقتصر فقط على تلة واحدة أو على إصدار بيان هنا أو إصدار بيان هناك، نحن في لبنان لا نزال في مواجهة كاملة وشاملة سواء من قبل الدولة اللبنانية ومع

0: الإسرائيليين عبر مسارها أو عبر مسار المقاومة التي الآن فسحت مجال وفسحة من أجل القيام بعمل سياسي معين من قبل الدولة، ربما يتم الضغط على الإسرائيلي من أجل تنفيذ الاتفاق وأن لا يعطى ذرائع للإسرائيليين قبل الانتخابات، لنفهم أيضا إلى أين ستذهب الحكومة في الكيان الإسرائيلي وكيف سيتم التعامل مقبلا مع لبنان. كل هذه نقاط تتعلق بهذا المشهد، أنا أعتبر أنه هي أبعد من مجرد صدور بيان من قبل حزب الله، ودائما حزب الله أعد وأكرر يقوم بمصارحة الجمهور. هناك خلاف في لبنان في النهاية، هناك من يؤيد سلاح المقاومة ومن يرفض هذا السلاح. هناك في الجنوب الشعب الجنوبي أو أهالي الجنوب يؤكدون على أن ليس لهم ضامن الآن إلا أن تدافع عنهم المقاومة، لأن الإسرائيلي لا يزال في هذا التغول الذي هو فيه، فيما أن الاتفاقات حتى الآن لم يتم تنفيذها من قبله.
1: سيد جورج، ما الذي يضمن أن تسليم هذه المرتفعات في وقت سابق للجيش اللبناني كان سيردع إسرائيل بعدما علم عنها من مخالفة كل التزامات واتفاقات أعلنت عنها؟
2: أقله كان سيوفر كل هذه الضربات التي عاشتها المنطقة والقرى المجاورة طيلة تلك الفترة. بقاء هذه المنشأة لم يردع إسرائيل. أعود وأكرر، بكل أسف تخبرنا إسرائيل ما يجري ويأتي حزب الله يحاول الالتحاق بعد مرور الوقت ليقول ماذا يجري. هذا صحيح، هذا تفصيل، ولكن الجوهر والأساس أن المسار الذي ينتهجه حزب الله مسار لم يستطع أن يردع إسرائيل في أي شبر من لبنان منذ 8 أكتوبر حتى اليوم. أما المسار الذي تعتمده الدولة فهو المسار الأصح، ونحن في هذه الأثناء نشاهد إطلاق 5 معتقلين لبنانيين. هنا دعني أشير، حزب الله لا يترك فسحة للدولة اللبنانية كي تعمل كما يقول الدكتور. حزب الله متمسك مساره. بالأمس بيان كتلة وفاء المقاومة انتقد الدولة والحكومة بشكل قاس وانتقد اتفاق الإطار. حزب الله لا يمكن أن يقول اليوم أنه خلف الدولة كما ادعى بعد 27 من تشرين في العام 2024. حزب الله يقوم بحساباته، حزب الله بممارسته وتمسكه بسلاحه وبتمسكه بالتنسيق والارتباط العضوي مع إيران، وخير دليل موقف كاليباخ مؤخرا الذي يجاهر بأنه على تواصل مع المقاتلين. كل هذا الأمر يعيق ويؤخر ويعقد المسار الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة اللبنانية.
1: دكتور علي، ألا تخشون الآن من أن إعلان إسرائيل بخصوص مرتفعات علي الطاهر سيكون تبرير لبقاء إسرائيلي طويل الأمد في المنطقة؟
0: أولا ولو باختصار، مسألة علي الطاهر لا أريد أن أقلل من أهمية المرتفعات والمنشآت، لكن هذه المنشآت هي منشآت لوجستية لإدارة العمليات العسكرية، وبالتالي يمكن الاستعاضة عنها بمنشآت أخرى. هذه المنشآت ليس هي التي يكون فيها السلاح، تم سحب السلاح سابقا لأنه كان هناك تركيز عليها على ما أعتقد، وبالتالي هي منشآت عملياتية أكثر منها منشآت يمكن من خلالها أن تكون مؤثرة على المواجهة. ثانيا، مسألة الوجود الإسرائيلي هي لا ترتبط فقط بعلي الطاهر وإعلان كاتس قبل قليل أنه تم تتميم المنطقة الآمنة. هذا حصل مع بنيامين نتنياهو عندما خرج عبر اتفاق الإطار وقال
1: شكرا لك. شكرا جزيلا لك دكتور علي مطر، عذرا على مقاطعتك من بيروت. كما أذكر جورج العقوري المحلل السياسي، والتغطية مستمرة معكم، تستكملها معكم رنيم بوخزه.
3: شكرا لك جعفر، ومستمرون معكم في هذه التغطية، حيث قال الصليب الأحمر إنه سهل بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل للبنان، 4 منهم اليوم والخامس تم نقله أمس. وأكد الصليب الأحمر في بيان له إن دوره في هذه العملية إنساني بحت، وانخرط فيه كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان. وللمزيد من التفاصيل حول كل ما يحصل في هذا الملف، معنا من بلدة الحنية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقد إذن، وأيضا معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك إيهاب، ومع مشهد عودة سيارات الصليب الأحمر الدولي التي تنقل 4 من الأسرى، تفضل.
4: نعم، 4 من الأسرى هم استكمال لـ5 أشخاص جرى إطلاق سراحهم من قبل إسرائيل. الشخص الأول أطلق يوم أمس، وقبل لحظات تسلم لبنان من خلال الصليب الأحمر الدولي الأشخاص الأربعة الآخرين، وجرى تسليمهم للجيش اللبناني. وفقا لما شاهدنا يبدو أنهم بخير ولم ينقلوا بسيارات إسعاف، وإنما بالسيارات العادية التابعة للصليب الأحمر الدولي الذي استلمهم من الجانب الإسرائيلي عند معبر النقورة. نحن الآن في آخر نقطة قريبة للجيش اللبناني في منطقة المنصوري، حيث تسلمهم الجيش ونقلهم الصليب الأحمر باتجاه مدينة صور. سيخضع هؤلاء لفحوص طبية. أول ردود الفعل كانت من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي اعتبر بأن هذه هي الدفعة الأولى من المعتقلين الذين يجري إطلاق سراحهم من إسرائيل، ووجه شكره للولايات المتحدة وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام بالوساطة لإطلاق سراح هؤلاء مع الجهود التي بذلها الصليب الأحمر الدولي في هذا المجال. الصليب الأحمر الدولي كان أصدر بيانا أشار فيه إلى إطلاق سراح اللبناني يوم أمس، وأيضا إلى تسلم إلى نقل 4 من الموقوفين والمحتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان، واعتبر بأن هناك مفاوضات يقوم بها الصليب الأحمر أو محادثات بين لبنان وإسرائيل تتسم بالجدية والسرية. وفي نفس الوقت قال إن هناك عدد كبير، هناك أسرى لدى الجانب الإسرائيلي لم تقدم إسرائيل أي معلومات بشأن مكان احتجازهم أو حتى عددهم. فإسرائيل منذ بداية الحرب الأخيرة كانت أسرت واحتجزت عددا من اللبنانيين. هناك تقديرات لبنانية بوجود نحو 35 لبنانيا لدى إسرائيل، بينهم مقاتلون لحزب الله بطبيعة الحال، لكن هناك مدنيون جرى توقيفهم وأيضا مسعفين، حتى أن إسرائيل أوقفت يوم أمس 3 أشخاص واحتجزتهم، ثم أطلقت سراح واحد، والآن تحتجز شخصين إضافيين وجرى توقيفهم واعتقالهم في بلدة حلتا قرب كفر شوبة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. لبنان عمليا يعتبر بأن ملف الأسرى هو جزء أساسي من المطالب التي كان تقدم بها، أشار إليها في المفاوضات مع إسرائيل. اتفاق الإطار تحدث عن الأمر، وأيضا كذلك المحادثات التي جرت بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر برعاية الولايات المتحدة. كان لبنان يطالب دوما بمسألة إطلاق سراح الأسرى، لكن من دون أي رد فعل من الجانب الإسرائيلي بشأن الأسماء التي لديه أو حتى أماكن الاحتجاز، هو ما أشار إليه الصليب الأحمر الدولي هذا اليوم. لكن لبنان بات من خلال ما أعلنه رئيس الجمهورية أنه حقق أحد أولى الأهداف في مسألة تحريك ملف المعتقلين والأسرى لدى إسرائيل. عمليا إسرائيل وفقا لما أعلنته تربط هذا الأمر برفات يهود جرى أو فقد الاتصال بهم، وهم لبنانيون جرى الاتصال بهم أو خطفوا في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أي أن الأمر يعود إلى أكثر من 40 عاما. لبنان يعاني في هذا الأمر ليس على مستوى اليهود فحسب، وإنما على مستوى اللبنانيين الذين خطفوا أو قتلوا خلال الحرب الأهلية وهم مخفيون قسرا خلال الفترات الماضية. لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن لبنان عن وجود أي رفات أو أي أمر يرتبط بيهود فقدوا أو خطفوا خلال الحرب الأخيرة أو الحرب الأهلية في لبنان. لبنان عمليا يتمسك بمسار المفاوضات في روما، أحد مسالك هذه المفاوضات هو مسألة الأسرى، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي ومن خلال الضغط الأمريكي جرت الاستجابة لهذا المطلب الذي كان لبنان يدفع باتجاه تحريكه. أولى خطوات هذا الأمر كان باعتراف إسرائيلي بوجود أسرى ومعتقلين لديها، أطلقت 5 منهم مدنيون وفقا لما يقول مصدر أمني ليس لهم أي علاقة بأعمال قتال جرى اعتقالهم واحتجازهم بفترات متباعدة منذ بداية الحرب الأخيرة. هناك مفقودون، لازال لبنان يحاول تقصي أسماءهم وأيضا معرفة مصيرهم خلال فترة الحرب، خصوصا وأن القوات الإسرائيلية كانت تعمد باستمرار إلى اعتقال لبنانيين مدنيين أو حتى عناصر من حزب الله خارج نطاق أعمال القتال في جنوب لبنان. لذلك فإن لبنان يرى بأن هناك خرقا في هذا المجال وفتح لهذا الملف على أكمله في محاولة لإتمام ما يطالب به لبنان على المستوى الإنساني لناحية إطلاق سراح الأسرى لدى السلطات الإسرائيلية، وأيضا دخول الولايات المتحدة كوسيط بهذا الشأن، بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي الذي لديه خبرة واسعة في مجال التفاوض ونقل المعلومات بين الأطراف، خصوصا بين لبنان وإسرائيل خلال الفترات الماضية. حتى الآن لم تعلن إسرائيل إذا كان مصير رون أراد هو من ضمن ما تطالب به في صفقات أو في أي صفقة مقبلة للتبادل، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي كان نفذ إنزالا في مارس أذار الماضي في بلدة النبي شيت بحثا عن رفات رون أراد خلال الفترة الماضية، وهو الذي كان فقد خلال الحرب مع لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. لبنان كذلك يحاول من خلال ما أعلن التأكيد على أنه متمسك بهذا الملف. الولايات المتحدة كذلك كما أعلنت تريد أن يكون تحريك هذا الأمر مؤشرا إيجابيا لفتح المسار التفاوضي من جديد عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، خصوصا وأن المفاوضات الأخيرة في روما كانت تعثرت بشكل واسع ولم توافق إسرائيل على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وتمسكت بهذا المطلب ثم عادت يوم أمس للإعلان عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. لبنان حاليا لم يعلن موقفا واضحا بشأن العودة إلى المفاوضات، وما إذا كان سيعود إلى طاولة المفاوضات مجددا، وما إذا كان يقول بأن مسألة مرف الأسرى الذي كان أشار إليه لبنان في ختام محادثات روما التي أخفقت بأن يكون هذه ورقة جديدة أو حسن نية من إسرائيل مجددا لإعطاء لبنان جزء من مطالبه نحو تحريك مسار المفاوضات التي كانت أشارت إليها الولايات المتحدة أنها تتأمل بأن تنجز خلال فترة شهر أيلول سبتمبر الحالي.
3: إيهاب، حكي إسرائيليا يوم أمس عن أن لبنان زود الجانب الإسرائيلي في روما ببعض الخرائط والمعطيات المتعلقة بالمفقودين في الثمانينات، المفقودين اليهود. هل كان هناك من تعليق أو رد لبناني أو نوع من معطيات حول هذه النقطة بالذات، أم أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع بشكل رسمي؟
4: لبنان الرسمي لم يعلق حتى هذه اللحظة إلا من خلال ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون، حتى أن الجيش اللبناني فضل التريث بإعلان أي شيء حتى إتمام هذه العملية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. المسألة في غاية الدقة قديمة للغاية، خصوصا عندما يجري الحديث عن أمر حدث منذ أكثر من 40 سنة، وكان لبنان في حالة فوضى عامة. فما يجري وتجري المطالبة به هو لأشخاص يهود لبنانيين محددين وفقا لما أعلن الجانب الإسرائيلي، لكن عمليا لبنان الرسمي لم يقفل هذا الملف بشكل كامل على كل المفقودين والمخطوفين إبان الحرب الأهلية في لبنان. وهناك عائلات كثيرة بالمئات لا بالألاف كانت تنتظر معرفة مصير أبنائها الذين إما خطفوا أو قتلوا أو اختفوا في ظروف مختلفة، لكن لبنان الرسمي حينها لم يعالج هذه المسألة ما بعد الحرب الأهلية. خصوصا لبنان بحث عن مقابر جماعية، هناك عمليات دفن كانت تتم في الليل للبنانيين اختفوا ومن ثم جرى العثور على رفاتهم بعد سنوات طويلة، وهناك أيضا ربما يكون دفن سري لهؤلاء الذين كانوا مخطوفين أو جرى قتلهم من قبل الميليشيات الكثيرة التي كانت في لبنان. الآن هو عمليا إذا صح التعبير أن المطلب الإسرائيلي أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، لأن المسألة في غاية الدقة في غاية الحساسية بالنسبة للبنانيين، لأنها ستفتح مآسي الحرب الأهلية بشكل كبير. ليس فقط على مستوى ما تطالب به إسرائيل من يهود لبنانيين، ونشدد هنا على مسألة لبنانيين، لأن هؤلاء الذين

0: طالب بهم لديهم جنسية لبنانية وكانوا يقيمون في لبنان، مع الإشارة هنا إلى أن لدى لبنان طائفة يهودية لديها في السجلات كذلك ناخبين في مناطق عدة من لبنان. لدى اليهود في لبنان كنيسة في العاصمة اللبنانية. الآن دخول إسرائيل على خط رفات، استعادة رفات لبنانيين يهود، هو مسألة فيها الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام والتعجب لناحية المطالبة بهذا الأمر وفي هذا التوقيت، خصوصا وأن في حال أرادت إسرائيل تحقيق هدف ما في هذا الأمر فإنه يصعب تحقيقه. لذلك فيجب هنا متابعة بدقة ما يجري حاليا على الجانب اللبناني لمعرفة مآلات هذا الوضع، وما إذا كان بنيامين نتنياهو يقدم ورقة ما على المستوى الانتخابي غير قابلة فعليا للتحقق في لبنان وتثبيت رفات وجود رفات يهود لبنانيين. هناك مقابر لليهود أيضا في لبنان، حتى الآن لا معلومات دقيقة ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد فتحت بعض هذه القبور وقامت بأخذ عينات من الحمض النووي لرفات الأشخاص الموجودين هناك.
1: نعم. إيهاب، أيضا منذ بعض الوقت تحدثت عن المسار المتبع عندما يتم تسليم أسرى للجانب اللبناني، ولكن هل وضعتنا بتفاصيل هذا الموضوع؟ لمن سيسلمهم الصليب الأحمر الدولي؟ ومن ثم ما هو المسار المتبع مع الأجهزة الأمنية اللبنانية؟
0: الجيش اللبناني هو المعني بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاق، فالجيش اللبناني هو الذي يرعى كامل هذه العملية من ناحية استلام الأسرى والمحتجزين من الصليب الأحمر الدولي، يجري نقلهم إلى المستشفيات للخضوع لفحوصات طبية وفقا لإجراء معتاد في مثل هذه الحالة، ووفقا لمتطلبات طبعا الصليب الأحمر الدولي، وأيضا للتحقق من جانب الجيش اللبناني من أنهم سالمين وأنهم قادرين على العودة إلى منازلهم، ليقوم الجيش اللبناني ببعض الإجراءات المرتبطة بهم ومن ثم يجري نقلهم وتسليمهم لعائلاتهم. هذا ما حدث بالضبط مع أحد الأشخاص الذين جرى الإفراج عنهم يوم أمس. هذه الإجراءات تمت، الآن هناك إعادة لهذه الإجراءات مرة أخرى مع الأشخاص الأربعة. شخصيا الآن شاهدنا مرورهم هنا في أمامنا، كانوا موجودين في السيارات الخاصة للصليب الأحمر ولم ينقلوا بسيارات الإسعاف، أي أن عمليا صحتهم سليمة ليتمكن الصليب الأحمر من نقلهم باتجاه المستشفيات لإخضاعهم للفحوص الطبية اللازمة. الآن ماذا بعد هذه الخطوة؟ هذا هو السؤال الرئيسي في لبنان الذي بدأ يطرح بشكل علني في الإعلام اللبناني وكذلك من قبل بعض الأطراف السياسية. ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل هناك من مزيد من الأسرى الذين سيكتشف لبنان أنهم موجودون لدى القوات الإسرائيلية؟ هل هناك أعداد أخرى أو أشخاص كان يعتبرهم لبنان من المفقودين خلال فترة الحرب قد تظهر أسماءهم لدى الصليب الأحمر الدولي فجأة؟ إسرائيل تتكتم على هذا الأمر، تعتبر بأن أي تقديم لمعلومة يرتبط بهذا الأمر قد يكون سببا لمعرفة معلومات في المقابل من الجانب اللبناني. مسار المفاوضات الطويل مع إسرائيل في أمور مشابهة كانت تتكتم فيه إسرائيل على المعلومات لديها مقابل معلومات أخرى قبل أن تسير في أي صفقة تبادل، وصفقات كثيرة حدثت مع إسرائيل منذ الحرب الأهلية في لبنان وأيضا خلال الفترات التي لحقت بها مع استتباب الوضع وعودة الدولة إلى العمل إثر اتفاق الطائف. كان هناك أيضا تبادلات مع حزب الله لأشخاص ورفات مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين، آخرها كان عام 2006 عندما حاول حزب الله خطف جنود إسرائيليين واندلعت حرب بعدها ومن ثم جرى إطلاق سراح أسرى لبنانيين. كل ذلك يأتي في ظل التكتم الإسرائيلي المستمر باعتباره سياسة لمعرفة الكثير من التفاصيل التي تريدها إسرائيل. لأول مرة تطرح إسرائيل بشكل علني مسألة وجود رفات ليهود لبنانيين تريدهم، ولا نعرف حقيقة بالضبط ما هو عدد هؤلاء. كان هناك

0: جالية تعد بالمئات في لبنان. السجلات الرسمية اللبنانية تشير إلى وجود آلاف اليهود المسجلين على اللوائح الانتخابية في لبنان، لم يجري شطبهم من قبل السلطات اللبنانية التي حتى هذه اللحظة تعتبر أن هؤلاء لبنانيين. لكن دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مفاجئ على خط هذه المسألة وطرحه بأنه كان يتابع هذا الأمر منذ أن كان سفيرا في الأمم المتحدة يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وماذا يريده نتنياهو في هذه المرحلة بالضبط بعد أن أخذ الأمور في اتجاه إنساني آخر، أي بمعنى عدم إطلاق سراح الأسرى نتيجة لاتفاق مع لبنان، وطرح هذا الموضوع باعتباره جزءا من معرفة مصير يهود لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية.
1: ابقى معنا إيهاب، سنعود إليك بطبيعة الحال في هذه التغطية لتسلم لبنان. أمس تسلم أسيرا مفرجا عنه، واليوم تسلم أربعة أسرى قام الصليب الأحمر الدولي بنقلهم إلى الجهات اللبنانية الرسمية. ودائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في رام الله. إذن وليد، معك نستطلع ما إذا كان هناك من مواقف إسرائيلية نتجت حول هذا التسليم.
2: نعم، في إسرائيل أعلن عن أنه تم تسليم الأربعة بالإضافة للخامس الذي سلم بالأمس إلى الصليب الأحمر في منطقة رأس الناقورة خلال الساعة الأخيرة. والصليب الأحمر من ناحيته أعلن أنه تسلم فعلا من إسرائيل هؤلاء الأربعة قبل قليل لنقلهم إلى لبنان. السؤال لماذا يتم هذا الآن يعود لأمرين. الأول هو أن القرار اتخذ عندما زار السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل سليمان قبل يومين إسرائيل، والتقى بمعية نظيره الأمريكي هاكابي السفير لدى إسرائيل برئيس الوزراء نتنياهو. وفي هذا الاجتماع أمس تقرر أن يتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة وتسليمهم إلى لبنان. واعتبرت إسرائيل ذلك على أساس، في بيان رئاسة الوزراء، أساس أنه بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية بعد أن سهلت هذه الحكومة الإجراءات في عملية البحث عما سمتها جثامين أو رفات عدد نحو 12 من زعماء اليهود في بيروت، تقول بأنهم كانوا قد اختطفوا وقتلوا في أواسط ثمانينيات القرن الماضي. هذا الأمر فعلا كما قال الزميل العقبي بأنه كان لم يطرح من قبل ويسمع عنه للمرة الأولى. وعادة ما كان الإسرائيليون يتحدثون عن الملاح رون أراد ولا يتحدثون بهذا الشأن. الأمر الثاني، نتنياهو أراد أن يحاول أن يسجل إنجازا يساعده في تعزيز فرصه للفوز في الانتخابات من خلال كل هذه القصة، على أمل أن يكون هناك إمكانية لأن تتسلم إسرائيل رفات أولئك اليهود الذين تقول أنهم قتلوا في لبنان وهم من الجالية اليهودية في لبنان. ويعلق أمال كبيرة بطبيعة الحال على أن يفصل له الرئيس الأمريكي ترامب إنجازا بالملف الإيراني، أيضا يساعده ويعزز من فرصه. هذا ما جاء في إسرائيل بعد أن أعلن عن أنه تم تسليم الأربعة إلى الصليب الأحمر في منطقة رأس الناقورة. وتزامن هذا كله أيضا مع الإعلان عن التطورات في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وآخرها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال بأنه تم استكمال المرحلة الأولى من إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأنه لن يكون هناك انسحاب إلى أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه. الأمور مرتبطة ومتداخلة بشكل كبير جدا، ولكن واضح بأن إعلان نتنياهو بالأمس وإعلان كاتس قبل قليل هو في مثابة محاولة تسويق إنجازات أمام الرأي العام الإسرائيلي تعين نتنياهو وتعزز فرصه من ناحية، وأيضا ترسخ الخطة الإسرائيلية لتوسيع الحدود الأمنية الإسرائيلية على حساب لبنان وغزة وسوريا وأيضا الضفة الغربية. فجميعها متداخلة، لكن هذا العدد من الأسرى وهم خمسة الذين تم تسليمهم، قالت إسرائيل أنه بعد التحقيق معهم تبين أن لا علاقة لهم لا بحزب الله ولا بأي تنظيمات أخرى، وهي كانت تحتجزهم، وتبين أنهم مواطنين. في حديث يقول بأن هناك نحو 38 آخرين من المواطنين

0: اللبنانيين أيضا محتجزين خلال هذه الحرب في إسرائيل، ولكن إسرائيل لا تقر بذلك حتى هذه الساعة. وما قامت به في جنوب لبنان من عمليات تسوية لعدد من القرى بالأرض وقتل على نطاق واسع ومواصلة عملياتها الحربية رغم الاتفاق المبرم برعاية أمريكية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، تعود الآن لتقول بأنها قد سيطرت بشكل كامل على منطقة علي الطاهر بعد، وهي المرحلة التي تلت عملية السيطرة على منطقة البوفور مثل ما قال وزير الدفاع كاتس قبل قليل، وهي ترسخ أيضا من خطة المنطقة الأمنية الإسرائيلية التي لن يتم الانسحاب منها. هذا التسليم الأسرى اللبنانيين الخمسة ليس بالأمر الجديد، سبق وأن قامت إسرائيل بذلك بعد حرب عام 2006 نحو عام 2007، كان هناك تبادل للأسرى وللجثامين أيضا في منطقة رأس الناقورة. وهذه المرة أيضا تقوم الصليب الأحمر من ناحيته أعلن أن دوره في كل ذلك هو فقط تسهيل وتسهيل عملية نقل الأسرى إلى الجانب اللبناني ولم يكن وسيطا فيها. إسرائيل من ناحيتها تقول أن القرار اتخذ بعد أن زار السفير الأمريكي ميشيل سليمان إسرائيل والتقى رئيس وزراء نتنياهو بمعية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل هكابي، وأن القرار اتخذ بعد أن كانوا قد أطلعوا نتنياهو على معلومات جديدة يبدو أنها كانت تتعلق برفات اليهود الذين تتحدث عنهم إسرائيل. والمعلومات المتسربة تقول بأنهما قد تم استخراجهم من القبور التي تم نبشها في لبنان أو في بيروت تحديدا، لم يؤكد أنها قبور لليهود الذين تتحدث عنهم إسرائيل، واتخذ القرار على خلفية ذلك على أمل الاستمرار في عملية البحث عن رفات وعن قبور هذه المجموعة من اليهود اللبنانيين التي تدعي إسرائيل أنهم اختطفوا وقتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولم يكن قد دار الحديث عن ذلك من قبل في أي من المداولات سواء بين لبنان وإسرائيل أو في ضمن الخطاب المتبادل داخل إسرائيل. ولذلك جاء هذا بهذا التوقيت ليخدم من ناحية نتنياهو انتخابيا، وليخدم أيضا أو محاولة إظهار إسرائيل أنها تقدم بادرة حسنية تجاه المفاوضات التي من المفترض أن تستأنف خلال الأيام المقبلة.
1: ابقى معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله، سنستمر بهذه المتابعة لهذا الملف. وأيضا ضمن هذا السياق ينضم إلينا من بيروت الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن أستاذ الياس، لشرح لماذا يذهب الأسرى المحررون إلى الجيش اللبناني بعد مرورهم بالشق الصحي؟ إذن هلا شرحت للمشاهدين ما هو التحقيق الذي يجريه الجيش اللبناني مع الأسرى بعد تسلمهم، ولماذا يهدف هذا التحقيق؟
2: يعني في كل دول العالم الجيش هو السلطة الأساسية في البلاد، وفي لبنان مثل دول العالم الجيش هو الذي يتولى الدفاع والعمليات الدفاعية وكل ما يتصل بها مثل تبادل الأسرى وخلافه. يستلم الجيش الأسرى من الصليب الأحمر وليس من الأسيرين مباشرة، ويكشف عليهم صحيا ثم يعيدهم إلى ذويهم. في خلال هذا الفترة ربما وعلى الأرجح يجري تحقيقات حول ماذا جرى معهم وكيف أسروا وماذا حقق معهم وسألهم الإسرائيليون، وهذا أمر عادي موجود في كل دول العالم. يعني الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي هي قادرة على استلام هؤلاء الأسرى وإجراء اللازم من أجل تسليمهم لذويهم بعد انتهاء من كل الأمور القضائية والأمنية والإدارية.
1: وعندما نتحدث عن التحقيق معهم لاستطلاع ما سئلوا عنه، كيف تفيد هذه المعلومات الجيش، سواء كنا نتحدث عن الجيش اللبناني كما ذكرت أم أي جيش آخر يتسلم أسرى من جهة يعتبرها عدوة؟
2: يعني أين كانوا محتجزين في بداية، كيف تم أسرهم وفي أي مكان، وكيف انتقلوا إلى المكان الاحتجاز، وأين كان مكان الاحتجاز، وهل كانوا في بسجون منفردة أو بسجن جماعي، وما هي التحقيقات التي أجريت معهم وكيف كانت تتم معاملتهم. يعني كل هذه الأمور تفيد القيادة العسكرية اللبنانية في معرفة ماذا يجري للأسير اللبناني في إسرائيل، يعني خصوصا أن هناك استبعاد للمنظمات الدولية الإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون في هذه الأيام. يعني لم نسمع أن الصليب الأحمر الدولي يعرف كم عدد الأسرى ولم يزر الأسرى في سجونهم في داخل إسرائيل، كما أن أحد هؤلاء هو لم يكن أسيرا، هو كان مفقودا وكان في قريته في عين عطا قضاء رشية، وفجأة تبين أنه كان أسيرا عند إسرائيل ولم يكن أحد يعرف بذلك. والأربعة الباقون هم كما قالت إسرائيل ليس لهم علاقة لا بحزب الله وبغيره، يعني على الأقل أن الدولة اللبنانية ممثلة بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني تكون على علم ببعض تفاصيل احتجازهم وما جرى لهم.
1: ابقى معنا أستاذ الياس أيضا في هذا النقاش لعملية تسليم هؤلاء الأسرى، وينضم إلينا كذلك من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا معنا من بيروت المحلل السياسي صهيب جوهر. نبدأ معك أستاذ خليل، إذن كيف قرأت تسليم هؤلاء الأسرى للجهة اللبنانية؟
3: شكرا جزيلا لك وتحية للضيوف الكرام. أولا يجب أن نتفق على نقطة مهمة، أن هؤلاء الخمسة الذين أطلق سراحهم لا تنطبق عليهم صفة أسرى حرب أبدا، هؤلاء مدنيون بإقرار ديوان رئيس الوزراء، وبالتالي ينطبق عليهم مصطلحين: الإخفاء القسري وأيضا الاعتقال التعسف. لذلك لماذا أقدم هذه المسألة؟ لأنه لا يوجد أي حديث عن أسرى الحرب، عن أسرى، عن مقاتلي حزب الله الذين تم أسرهم، هذا بالنسبة لإسرائيل من الخطوط الحمراء، وبالتالي هذا يطرح تساؤل على الدولة اللبنانية، أو أنه كيف يفتح هذا الملف، ولماذا ربط هذا الملف بمفقودين يهود كما قيل قتلوا خلال الحرب اللبنانية. أنا من وجهة نظري هناك سياق إسرائيلي وسياق أمريكي. فيما يتعلق بالسياق الإسرائيلي، استعادة رفات آخر جندي قتل في معركة السلطان يعقوب من سوريا الرقيب إيهودا كاتس اللي أعلن عنه ب 18 أغسطس بنيامين نتنياهو وقدمه كمنجز، والآن هو يوظف موضوع استعادة رفات يهود في ذات السياق، إذن هو ضمن تجميع الأوراق بالنسبة لبنيامين نتنياهو وما يقدمه من إنجازات. أما فيما يتعلق بالقسم الآخر هو البعد الأمريكي، لا شك بأنه وأيضا البعد اللبناني بطبيعة الحال للفريق اللي ذهب إلى التفاوض المباشر، يوجد نوع من الجمود. إسرائيل تقول المناطق التجريبية فشلت، بالأمس تعلن عن إنهاء السيطرة على ما تسميه المنطقة الأمنية، الأمريكيون أيضا يريدون أعطاء دافع لهذه المفاوضات والقول بأنه هناك مساعي لاستكمال هذا الملف. طبعا هو جزء من مرحلة تقطيع الوقت لاعتبارات كثيرة جدا، هذان العاملان اللذان يحكمان. أما فتح ملف الأسرى اللبنانيين أسرى الحرب لم يحصل حتى الآن. على سبيل المثال المواطن اللبناني الذي اعتقل أو أسر أو خطف بالأحرى من بلدة عين عطا، هذه منطقة تبعد حوالي 10 كيلومتر أو أقل بقليل عن الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ماذا كان يفعل جنود الإسرائيليين في تلك المنطقة قبل عام؟ لماذا لم يتم التوسع والبحث ومعرفة مصير هذا الشخص ليتبين اليوم أنه في إسرائيل؟ والأربعة الباقون كذلك الأمر. أنا أذكر بثت مقاطع من قبل جيش الاحتلال خلال الحرب وكان يتحدث عن أسر عناصر من حزب الله، يتبين لاحقا أن هؤلاء مواطنين وبعضهم من السوريين، وهذا ما أقر به الديوان بنيامين نتنياهو. إذن المسألة لها علاقة بالبعد والتوظيف السياسي بالنسبة للإسرائيليين، وكذلك الأمر بالنسبة للأمريكيين. أما واقعا ملف الأسرى تحديدا الأسرى المقامة لدى إسرائيل ما زال شائكا، وإسرائيل تتمسك بهؤلاء وترفض أعطاء أي معلومة عن أي منهم، سواء كانت لوائح أو حتى أشخاص أو حتى ما يتم تناقله عبر أسرى فلسطينيين كانوا متواجدين داخل سجون الاحتلال وأفرج عنهم ضمن صفقات التبادل في قطاع غزة، واللي تحدثوا عن كثير من الأسماء كان ذووها هؤلاء في لبنان في الحرب الماضية 2024 يعتقدون أنهم من مفقودي الأثر وأنهم قد استشهدوا في هذه المعركة. إذن هو توظيف سياسي بامتياز تستفيد منه إسرائيل على الساحة اللبنانية. كل استعادة، كل تحرير لمواطن.
1: أذهب إلى المحلل السياسي أستاذ صهيب جوهر أيضا لاستطلاع رأيه، هل فعلا توافق القول بأن هذا توظيف سياسي إسرائيلي أمريكي وليس خطوة إيجابية تجاه السلطة اللبنانية؟
4: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام أيضا. الواضح أنه الجانب الإسرائيلي نتيجة حالة الاحتدام السياسي الداخلي بين نتنياهو وبين إيزنكوت وبين الأطراف المعارضة

0: الاتيان برفعتهم الى اسرائيلي، محاوله جديده مستمره من قبل حكومه الاحتلال الاسرائيلي لتوظيف العامل المعنوي الديني الاسرائيلي في ظل الاحتدام وفي ظل الخطاب المتشنج بين اطراف اليمين الاسرائيلي اليوم. لذلك اليوم هذه الخطوه تاتي في هذا السياق، تقديم اسرى لبنانيين ليس لديهم أي صفة لا عسكرية ولا أمنية، هم مواطنون جرى اختطافهم من الأراضي اللبنانية وجرى التحقيق معهم كورقة ضغط أصلاً على الداخل اللبناني، أصلاً جزء أساسي من عملية الاختطاف هي أصلاً الضغط على حزب الله داخلياً والضغط على الحكومة اللبنانية وإيجاد عوامل تفرقة داخلية من خلال التأكيد أن الدولة اللبنانية لا تقوم بواجباتها وأن حزب الله أيضاً بالمقابل يقوم بأعمال تؤدي إلى مثل هذه التصرفات الإسرائيلية. لذلك اليوم هذا التوظيف الإسرائيلي عمليا لا يعني أنه قدم ورقة جديدة للبنان، وخاصة أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك نقاش داخلي لبناني وجرى إبلاغ الجانب الأمريكي أنه المفاوض اللبناني بدأ يعيد النظر بفكرة الذهاب إلى جولات تفاوضية مستقبلية في ظل التعنت الإسرائيلي أولا وفي ظل الانحياز الأمريكي الكامل إلى السردية الإسرائيلية. لذلك أعتقد أنه ما جرى خلال اليومين الماضيين هو له سياق إقليمي، ما حصل في علي الطاهر على سبيل المثال، الواضح أن هناك اتفاق أكبر من لبنان حصل نتيجة تدخلات واتصالات بين أطراف إقليمية وبين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي والإيراني بمكان أو بآخر، وأيضا تقديم هذه الورقة لعمليا استفاد منها نتنياهو أكبر بكثير من استفادت منها الحكومة اللبنانية. لذلك اليوم تصويرها على أنه مكتسب للبنان أعتقد أنه فيها مبالغة فجة، ولا أعتقد أنه أصلا الدولة اللبنانية تعتقد أنه هذه مكتسب في إطار عملية التفاوض. كل عودة لأي مواطن لبناني كان مأسورا هو إنجاز على المستوى الإنساني، لكن على المستوى السياسي إسرائيل تحاول التسويف وتقدم أوراق مجانية من كيس الشعب اللبناني ومن كيس الحكومة اللبنانية وأظهاره على أنه عمليا تنازل في عملية التفاوض إلى الجانب الأمريكي. في المقابل إسرائيل عمليا تخترع سرديات دينية للاستفادة منه وتحديدا حكومة اليمين المتطرف الحالي.
1: إذن أستاذ صهيب، بأي إطار تضع البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية والذي شكر المساعي لعودة المحتجزين، وأيضا في جزء من هذا البيان يقول حرفيا بأنه يواجه التأنيه بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما ورد في هذا البيان وإلى أهلهم وعائلاتهم؟
0: يعني أعتقد أنه يعني ليس أمام الدولة اللبنانية عمليا سوى اعتبار ما حدث هو إنجاز، لأنه أولا عمليا أنه السلطة السياسية ورئاسة الجمهورية باتت محرجة على المستوى الداخلي، لا حزب الله جاهز لتقديم تنازلات متعلقة بمسار عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني وفي الشمال الليطاني. اثنين، الجانب الإسرائيلي والأمريكي لم يقدم عمليا أي تنازل جدي، حتى فكرة المناطق التجريبية باعتراف كل المؤسسات الأمنية والسياسية والعسكرية في لبنان أنه فكرة لم تؤتي ثمارها ولم تؤدي عمليا إلى انسحاب إسرائيلي لا من هذه المناطق ولا من محيطها. بالعكس، إسرائيل تتمدد باتجاه نهر الزهراني، يعني كل السياق يؤدي إلى هذا الأمر. لذلك اليوم موقف رئاسة الجمهورية من الحديث عن مساعي مشكورة للوسطاء أعتقد أنه أيضا فيها مبالغة، لأنه عمليا إسرائيل قدمت ورقة لا قيمة لها، مع احترامنا لكل الأسرى الخمس الذين عادوا لأن مكونات الشعب اللبناني، لكن على المستوى السياسي أقول أنه هذا موقف سياسي أكثر منه من أن يكون تقديما لتنازل في مسار المفاوضات التي تبدو أنه حتى هذه اللحظة أنه مسار طويل جدا ولا يوجد.
1: نعم، ستبقى معنا أستاذ صهيب، ولكن دعني أعود أيضا إلى أستاذ خليل لسؤاله حول تعليقه على البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية. في أي إطار تضع هذا البيان؟
2: يعني بالتأكيد يجب أن نسأل الرئاسة اللبنانية ماذا قدموا للإسرائيليين وفق ما قالوا ديوان نتنياهو، أن هناك مسعى لبناني لا نعلم به نحن الرأي العام في لبنان عن البحث عن هؤلاء الرفات، يعني هناك شيء ما تقدمه الدولة اللبنانية، وهذا أمر أيضا يوضع برأس يسأل عنه رئيس الجمهورية، يسأل عنه رئيس الحكومة وكل من لهم علاقة بهذا الملف، إن كانوا فعلا هم بدأوا هكذا خطوة تتعلق برفات يهود لبنانيين قتلوا في خلال الحرب الأهلية كما قتل الآلاف خلال الحرب الأهلية وقد يكونوا في عداد المفقودين، وهذا ملف شائك بالمناسبة يعني في لبنان. لذلك أنا أعتقد

0: أعتقد أيضا هناك محاولة من بعض الجهات الرسمية في لبنان بكل صراحة للاستثمار أيضا في هذه النقطة. هذا للأسف يعني واضح جدا، لتقديم على أنه هناك شيء من المنجز يمكن البناء عليه لاستكمال مسار التفاوض. للجميع يعرف أن هذا المسار انتهى وفشل، وهذا المسار لم يصل إلى أي نتيجة، على العكس تماما.
1: هل المسار العسكري أوصل إلى نتيجة في المقابل أستاذ خليل؟
0: هي المسألة ليست مسار عسكري من عدمه، عندما دخل حزب الله هذه المعركة لتغيير الواقع الذي كان مفروضا في جنوب لبنان، عندما اتخذ القرار كيف كانت النتائج
1: وكيف تغير الواقع؟
0: خاضع للبحث. نحن في حرب لم تنتهي حتى الآن، وهذه الحرب جزء من حرب إقليمية ومسار إقليمي وتختلف كثيرا عن حرب 2024. فيما يتعلق بالمسار العسكري، أنا كي لا يعني أتبنى طرف أو أخذ صفة طرف، نعم يجب أن يكون هناك ذهاب نحو وحدة بالموقف اللبناني. هذه الوحدة قائمة على الاتفاق على الأولويات بالأولا، المسألة الثانية على شكل التفاوض. هذا يعطي حصانة للمفاوض اللبناني، عندما يتفقون على تفاوض غير مباشر كما يحصل سابقا ينزعون من إسرائيل الكثير من الأوراق، لكن ما يحصل من فريق التفاوض المباشر تحديدا رئيس الجمهورية إلى ماذا ينادي؟ يتحدث بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، يقفز عن كل الواقع الحالي وذهب إلى إنهاء حالة عداء مع إسرائيل عمره 70-80 عام، وكأنه من استشهدوا أو قتلوا منذ مجزرة حولة عام 1948 إلى الآن هؤلاء يمكن المسامحة بهم بشطبة قلم. وطبعا هذا أمر أيضا يخرق القوانين اللبنانية، ليس رئيس الجمهورية من يقرر هذه المسألة لوحده، هناك قوانين تحكم، هناك واقع ونظام في لبنان قائم ليس فيه نظام رئاسي كي يتصرف بهذه الطريقة. لذلك أنا ليس من مبدأ التهجم لكن من مبدأ شرح الوقائع. إذا نحن بحاجة إلى موقف لبناني موحد، أكثر من مرة صار في مد يد لهذا الموقف، ولاحظي كل بيانات حزب الله رغم اللوم والعتب يتحدثون عن ضرورة العودة عن مسار التفاوض المباشر وتوحيد الموقف اللبناني والذهاب إلى تفاوض غير مباشر، وهذا قد يأتي بنتائج، وأيضا يتحدثون صراحة عن ضرورة ربط المسار بإسلام أباد لأنه الضمانة أكبر والمظلة الإقليمية أكبر. إذا كان هذا الفريق يريد المظلة الأمريكية، ولما لا يكون مظلة أمريكية ومظلة إيرانية ومظلة سعودية تنهي حالة الواقع في لبنان. لذلك ملف لبنان يجب قراءته من زاوية ما يجري في المنطقة وليس من زاوية لبنان وإسرائيل. حتى نتنياهو
1: انطلاقا من هذه النقطة
0: لا يقرأ بشكل مباشر.
1: نعم، انطلاقا من هذه النقطة دعني أعود أيضا إلى ضيفنا صهيب جوهر. إذا ذكر ضيفنا أستاذ خليل أنه يجب أن يكون هناك وحدة في الموقف اللبناني وأنه يجب أن يتم الربط مع مسار إسلام أباد. برأيك هل هذا المسار مسار إسلام أباد حقق للبنان شيئا في الفترة الأخيرة؟ وكذلك الأمر هل يمكن الحديث عن وحدة الموقف اللبناني في ظل اتهامات لحزب الله بأنه يربط موقفه بالموقف الإيراني؟
2: يعني لا مناص في نهاية المطاف سوى بوحدة الموقف اللبناني. حالة الاحتدام الداخلي اللبناني يستفيد منها بطبيعة الحال على المستوى الانتخابي من يمين نتنياهو، لكن إذا أردنا تفكيك هذه العقد هناك مسؤوليتان. المسؤولية الأولى على حزب الله لأنه أدخل لبنان في هذا المسار دون العودة إلى مؤسسات الدولة، لكن بالمقابل حزب الله لديه سردية تقول أنه هذا المسار هو نتيجة أنه إسرائيل دولة لديها أطماع في المنطقة وهي تقوم بعملية احتلال مستمرة. المشكلة الأساسية اليوم هو عدم وجود حوار داخلي لا على المفاهيم ولا على المنطلقات أولا المتعلقة بعملية التفاوض ولا حتى على مستوى تهدئة الشارع. لذلك اليوم أعتقد اليوم أنه أحد أكبر المنغصات على المستوى الداخلي هو عدم وجود أي قناة حوار بين الطرفين اللبنانيين اللي هو حزب الله من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى، على الرغم من أن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية ولم يستقل من الحكومة وهو موجود إلى هذه اللحظة في مسار تشكيل الصورة السياسية في البلد. لكن بنهاية المطاف هناك ما يتفرد بعملية هذا المسار اللي هو رئاسة الجمهورية، وهناك أصلاً نوع من العتب داخل الحكومة اللبنانية على أنه الرئاسي والفريق المفاوض لا يضعون أركان السلطة السياسية اللبنانية جميعا بصورة ما يحدث في المفاوضات. يعني كل الدولة اللبنانية استفاقت على فكرة أن هناك عملية تبادل للرفات، وهناك وزراء في هذه الحكومة يتحدثون أن ليس لديهم أصلا علم في هذا المسار، فيما المقرر في عملية مثل هذه الحكومة مجتمعة لذلك اليوم اصلا في مشكله اصلا بعمليه اتخاذ القرار على المستوى السياسي، وهناك عده طبقات في عمليه اتخاذ القرار في هذا البلد، لكن هناك فريق اخذ لبنان الى معركه، وهناك فريق اخر ياخذ لبنان الى مسار تفاوضي بعيد عن تشكيل وحده الموقف اللبناني. من هنا اعتقد اليوم انه المطلوب على المستوى الداخلي في ظل كل هذه التحديات هو شيئان أساسيين، هو عدم ربط لبنان كليا بإسلام أباد بالمعنى أنه إعطاء الورقة اللبنانية كليا إلى إيران، لكن بطبيعة الحال لبنان محكوم بمحيطه، لبنان محكوم بمسارات أنه جزء أساسي من محيط كبير، وإسرائيل لا تحتل فقط جنوب لبنان، إسرائيل تمارس عربدة في كل المنطقة وتحديدا في جنوب سوريا في قطاع غزة. لذلك اليوم أيضا الاعتماد على مظلة إقليمية فيها تركيا وقطر وباكستان والسعودية هو أيضا أمر محمود، لذلك لا يمكن الاعتماد فقط على المسار الأمريكي الإسرائيلي. الدولة اللبنانية اليوم يجب أن تكون أحد أبرز عوامل قوتها الاعتماد على المسارين، مسار مفاوضات تقنية ومسار مفاوضات سياسية مرتبطة بالواقع الإقليمي.
1: ضيوفنا الكرام ابقوا معنا لأننا مستمرون بهذه التغطية، ولكن معالم المشهد في لبنان نتعرف عليه من خلال الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. تفضل محمود.
3: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن في لبنان الحدث الأبرز اليوم، نتوجه مباشرة إلى هذه المنطقة جنوب نهر الليطاني. طبعا نعرف أن هذه المنطقة الصفراء هي منطقة عازلة تحددها إسرائيل، هنا من رأس الناقورة إلى الحنية في قضاء صور. هذه المنطقة التي ترونها تشاهدونها هنا هي التي شهدت الآن هذا الخط، عملية تسليم الأربع لبنانيين بالإضافة إلى خامس كان قد تم تسليمه مساء أمس. إذن خمسة لبنانيين استلمتهم السلطات اللبنانية عبر الصليب الأحمر وفق هذا الخط باتجاه قضاء صور. طبعا سيتم الآن عمليات كما سمعنا من مراسلينا، عمليات لفحصهم والتأكد من حالتهم الصحية قبل أن ينقلوا ويعودوا إلى ذويهم، هؤلاء المخطوفين اللبنانيين، طبعا ضمن اتفاقات ومفاوضات كانت السلطات اللبنانية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل في روما، وطبعا ضمن ما قالت إسرائيل وسمعنا من وليد العمري أنه تسهيل للعثور على رفات 12 من قادة اليهود الذين كانوا قد اختطفوا وقتلوا في بيروت في الثمانينيات. إذن نحن نتحدث عن عملية لتسليم هؤلاء المخطوفين، هؤلاء الذين اعتقلتهم أو اختطفتهم إسرائيل خلال هذه الفترة، تم تسليمهم هنا في قرية الحنية في قضاء صور ضمن هذه العملية التي ينفذها ويسهلها حاليا الصليب الأحمر في هذه المنطقة من جنوب لبنان، وضمن ما تسميه أيضا إسرائيل بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية في إطار ما يجري من تفاوض ما بين الحكومة الإسرائيلية واللبنانية لاسيما في روما. إذن هذه البادرة تأتي بالتزامن مع تفاصيل عسكرية أخرى. نعود لفهم هذه المنطقة العازلة أو الصفراء كما تسميها قوات الاحتلال. طبعا هذه المنطقة التي ترونها هنا كامل هذه المنطقة الصفراء هي منطقة سمتها إسرائيل طبعا المنطقة الصفراء أو العازلة، تدخل بحدود 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وأحيانا أكثر من ذلك لاسيما في الشمال. هذه المنطقة تقول إسرائيل إنها استحدثتها من أجل حماية ما تسميه المستوطنات في الجليل وفي أصبع الجليل من الهجمات اللبنانية وفقا لإعلانها. لكن عندما تم الإعلان عن إيقاف الحرب في لبنان تبعا لمذكرة التفاهم وتبعا لاتفاقات أخرى أمريكية وإسرائيلية مع لبنان، وفقا لهذا الإعلان لوقف الحرب، نشرت إسرائيل تحديثا لهذه الصور التي ترونها لهذه المنطقة التي تسميها الصفراء، وأضافت عليها مناطق لم تكن أصلا موجودة منها. من هذه المناطق تلة علي الطاهر هنا، وهي تلة استراتيجية عسكرية مهمة. ما هو المهم في تلة علي الطاهر؟ تعالوا نشاهد أولا منطقة التلة. هذه هي تلة علي الطاهر، هذه صورة جغرافية للمكان، تلاحظون الطبيعة الجغرافية، الجبال في هذه المنطقة ترتفع نحو 600 متر، وهي مع قلعة شقيف هنا أيضا، هنا تلة أخرى في قلعة شقيف في هذه المنطقة، نتحدث عن تلال مطلة على كامل قضاء النبطية ومنطقة النبطية، نتحدث عن النبطية الفوقة، كفر تبنيت، وأيضا حتى على الخيام في شرق لبنان. مرة أخرى نعود إلى علي الطاهر هنا على الخريطة، إذن هذه تلة علي الطاهر، هذه قلعة الشقيف، تطل هذه التلة هنا من خلال موقعها الجبلي على كامل قضاء النبطية، كفر رمان، وصولا إلى حتى مدينة النبطية، وعلى كامل هذه المنطقة في الشرق، الخيام وغيرها. إذن هاتان التلتان، وفقا لهاتين التلتين، وطبعا نشير مرة أخرى إلى أن تلة علي الطاهر هي آخر من سحبت منه قوات الاحتلال عندما انسحبت من لبنان عام 2000 لأهميتها الاستراتيجية ولإطلالها على مناطق في إصبع الجليل، المطلة وكريات شمونة، هذه المستوطنات في إصبع الجليل. إذن بناء على ذلك، الآن الإعلان الإسرائيلي الجديد من رئيس الوزراء ومن وزير الدفاع عن أن إسرائيل استطاعت أخيرا الوصول إلى علي الطاهر والسيطرة عليها عملياتيا، وقالت إنها تدرس عملية الانتشار في تلة علي الطاهر، سيطرت على مناطق تحت الأرض وفقا لإعلانها، سيطرت على نفقين تحت الأرض ودمرت فيهما بنية تحتية لحزب الله في هذه المنطقة، وهي تملك سيطرة عملياتية وتتجهز للانتشار. وطبعا اعتبرت إسرائيل هذا الوصول وهذه السيطرة على هذه التلة أخيرا ضمن ما تسميه كما أشرنا المنطقة الصفراء، هو عملية إتمام لعملية العزل العسكري هنا التي تقوم بها قوات الاحتلال. طبعا نشير مرة أخرى إلى أنه منذ إعلان إسرائيل هذه المنطقة الصفراء التي نتحدث عنها، كانت إسرائيل قد قامت بعدة إجراءات. نحن نتحدث طبعا تلة المنطقة الصفراء هي 650 كيلومتر مربع، تدخل العمق نحو 12 كيلومترا، شكلت فيها بعض القواعد العسكرية، بدأت ببناء قواعد عسكرية داخل هذه المنطقة، مواقع عسكرية، وبدأت بتعبيد الطرق. ولكن أيضا نقطة مهمة يجب أن نشرحها للمشاهد، أنه منذ إعلان هذه المنطقة العازلة كما تسميها إسرائيل أو المنطقة الصفراء، قامت قوات الاحتلال بعمليات تدمير ممنهج، وصلت إلى تدمير بنسبة 100% في بعض القرى هنا، سواء في قضاء بنت جبيل أو حتى في قضاء النبطية، في كل هذه المناطق داخل المنطقة الصفراء قامت بعمليات تدمير ممنهج، ليس فقط للمناطق العسكرية أو للأنفاق أو لما تسميه بنية تحتية لحزب الله، بل أيضا لكل المباني وفقا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي. إذن هذا أبرز ما لدينا عن لبنان في هذه الساعة، سنعود إلى رنيم لبقية الملفات ومتابعة التغطية.
1: شكرا لك محمود، ونعود إلى الأستاذ الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. انطلاقا من نقطة علي الطاهر، بداية إذا صح الكلام الإسرائيلي، ماذا تعني السيطرة العملياتية على هذه التلة، وكيف تنعكس عسكريا على الأرض؟
4: السيطرة العملياتية في المفهوم العسكري هي أن تكون القوى تسيطر على هدف معين بالنار وبالاستطلاع الدقيق، وهذا ما واقع تلة علي الطاهر منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في 20 حزيران يونيو الماضي. قبل وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تحاول جهدها لاحتلال هذه التلة، وشنت أكثر من 10 هجمات ومنيت بخسائر اعترفت بها أحيانا بحدود 37 إصابة، وفي آخر هجوم قتل عقيد و مرافقين في الهجوم، ثم توقف هجمات. منذ ذلك الوقت السيطرة العملية موجودة، هي المنطقة قريبة ومضروبة بالنار الإسرائيلية، وهناك قصف شبه يومي على هذه التلة منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وهناك تحليق أيضا للطيران المسير الإسرائيلي وللطيران الإسرائيلي فوق هذه التلة وعلى جوانبها، وهناك انتشار عسكري إسرائيلي من الناحية الشرقية. هذه السيطرة العالمية موجودة منذ 20 يونيو وليست جديدة. الجديد هو تخريج إسرائيل وكلامها عن أنها دخلت بعض الأنفاق، وهذا ممكن لأن هناك إعلان إسرائيلي عن نفقين، لكن من يدري عدد الأنفاق، هي تلة كبيرة جدا يعني. كما أحد الإعلانات الإسرائيلية يقول أنه قتل العديد من حزب الله وفر عدد آخر. هنا نسأل إلى أين فر هؤلاء وكيف خرجوا ولم ينتبه لهم الإسرائيليون؟ وإذا خرجوا غفلة فقد يدخلون غفلة مرة ثانية. يعني
1: أعود إليك أستاذ الياس نظرا لتقطع الصوت، وأذهب إلى ضيفنا أيضا من بيروت خليل نصر الله. أستاذ خليل، عادة في هذه الظروف حزب الله لا يترك أي من النقاط مبهمة، برأيك لماذا لم يعلق حتى الساعة على هذا الكلام عن السيطرة العملياتية على تلة علي طاهر؟
0: أشوف مسألة مهمة جدا. أنا أعتقد أنه

0: لن يعلق حزب الله على هذه المسألة، وليست المرة الأولى التي يتحدثون عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، ليست المرة الأولى. الجديد أنهم سيطروا على مسارين، يعني نفقين. طب هم كانوا يتحدثون عن أن المنشآت الموجودة في علي الطاهر، ويمكن العودة إلى البيانات الإسرائيلية بان فترة 15 شهرا عندما كانت تغير طائراتهم على علي الطاهر، أن هذا هناك المنشأة، هناك جزء من مشروع الصواريخ الاستراتيجية لحزب الله. أين هي هذه الصواريخ؟ لماذا لم يعرضوها؟ كما تفضل سيادة العميد، تلة ضخمة جدا، وبالتالي قد يكون فيها منشآت ضخمة جدا، وقد يكون فيها العديد من المنشآت. السيطرة على مسارين لا يعني السيطرة على الكامل ما هو تحت الأرض. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنا أريد أن أخذ من كلام بنيامين نتنياهو. كان بنيامين نتنياهو أخذ التلة على أنه هي جزء من النصر الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وواقعا بالنسبة للمقاومة ليست كذلك. يعني الدخول إليها، السيطرة، خسارتها، لا يعني ليست هذه هي المعركة. المعركة ليس اسمها معركة علي الطاهر، ليست هي، لم يذهبوا إلى المعركة من أجل هذه النقطة، لكن هو قال
1: ولكن
0: كتم
1: ألم يكن
0: بيانه
1: هناك من
0: الفيديو.
1: بيانات مهمة لحزب الله، عذرا على مقاطعتك ولكن تعقيبا على هذه النقطة، ألم يكن هناك من بيانات مهمة لحزب الله حول علي طاهر وعن أنه لن يكون هناك لا انسحاب ولا تسليم للجيش اللبناني ولا أي نقطة مشابهة؟
0: بس لأختم الفكرة، نتنياهو قال علنا، وكان مر بالمقطع، يعني حدث، وجد حاسوب، قد تجد آلاف الحواسيب، وجد غرف لوسائل قتالية، قد تجد آلاف الغرف من هذا النوع في جنوب لبنان، لكن هو قال لن تشكل تهديدا لنا. نتنياهو الذي كبر موضوع علي الطاهر، واللي دخل ضمن المسار الإقليمي، واللي حكي به باسلام آباد، اليوم اوجد مخرج لنفسه في تزامن، اذا ما لاحظ موضوع المواطنين اللبنانيين اللي افرج عنهم مقدمه ورفضت والى اخره، وختم هذه المساله. الاكثر من ذلك قالوا ختمنا موضوع المنطقه الامنيه، هذه حدود المنطقه الامنيه. حسنا، ماذا بعد ذلك؟ ماذا سيفعلون؟ هذا السؤال موجود بالنسبه للاسرائيليين. المساله، الاجابه على سؤالك الثاني، نعم، باكثر من مره حزب الله كان يصدر بيانات، يعني في تحديدا فيما يتعلق بعلي طاهر، في مرتين اصدر بيان لا هي ليست محاصره، او بمعنى لا يوجد محاصرون كما تدعي اسرائيل، وان هناك مقاومه وما الى ذلك. لكن منذ مده حتى الان مختلف الامور في منطقه، يعني تحديدا في هذه المنطقه دخلت بشيء من الغموض. يعني لاحظي حزب الله نفذ العديد من العمليات ولم يعلن عن عمليه واحده، بل باخر عمليه اذا الزم ان اسرائيل عندما ردت في خراج فلات على اسرائيل، يعني بعد ما ارتكبته، لانه في اليوم الثاني اطلقت المحلقات، يعني منع بمكان معين فرض معادله، اذا اطلقتم النار على قواتنا الاسرائيلي يريد فرض نقتل احد عناصركم مع عائلته، لم يخبروا بهذا الامر. لذلك هناك شيء ما، شوف النقطه الاساس انه هذه المعركه لم تنتهي، واحتمال عودتها في اي لحظه هذا امر قائم. يعني اليوم اذا كل الافق مسدود، ماذا سيفعل حزب الله؟ سوف مكتوف الايدي. امير العام ذو مده تحدث بشكل واضح جدا، كل شيء في وقت. لذلك انا اعتقد انه ما زالت الاحتماليه ان تتصاعد امور قائمه، وسواء كان بالبعد له علاقه بالاحتلال او بالبعد اللي له علاقه بالبعد الاقليمي، لواضح من هم المحاور الذين يتقاتلون الان في المنطقه.
1: اذهب الى ضيفنا صهيب جوهر ايضا من بيروت. إذا ما صح، ونعيد ونكرر الكلام الإسرائيلي عن السيطرة على علي الطاهر، برأيك كيف سينعكس هذا الأمر على النقاش الداخلي اللبناني؟
2: يعني أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى انعكاساته أولا على مسار التفاوض الأكبر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وخاصة أنه كل التسريبات التي صدرت أمس عن رويترز أو حتى عن وسائل إعلامية أمريكية وغيرها تحدثت عن أنه السيطرة على علي الطاهر سبقتها رسائل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران حيال ضرورة عدم حصول معركة، لأنه أي معركة كانت بقساوة كانت ستستدعي ردا إيرانيا، كما تحدثت إيران بأكثر من مناسبة متعلقة بهذا المسار. لذلك اليوم انعكاس على الواقع اللبناني هو عمليا سيؤدي إلى تشدد أكثر على المستوى الداخلي للطرفين، لأنه الطرف الأول اللي هو الدولة اللبنانية ستتمسك أكثر في مسار التفاوض تحت حجة أنه المسار العسكري لا يؤدي إلى أي نتائج ميدانية وسيكرس الاحتلال بشكل أكبر، فيما الطرف الآخر سيكرس فكرة أنه عمليا عدم حصول معركة هو نتيجة سياق إقليمي ونتيجة اتصالات، وأنه علينا أن ننتظر المسار الإقليمي والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران برعاية أطراف إقليمية، وخاصة أنه خلال

0: الأسبوعين الماضيين حصلت عدة تحركات، هناك الزيارات المتكررة لمسؤولين إيرانيين إلى دول المنطقة، تحديدا إلى تركيا، وأيضا هناك زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى إيران، والزيارات المتبادلة بين دول الخليج التي تتحدث عن أنه هناك مسارات تفاوضية مع الجانب الأمريكي. لذلك اليوم على المستوى الداخلي كل الطرفين سيتمسك بوجهة نظره، انتظارا لعمليا ما ستؤدي إليه، إن كانت المفاوضات الإقليمية أو الانتخابات الإسرائيلية.
1: أعود إليك أستاذ الياس، السؤال الذي يطرح نفسه في ظل التطور التكنولوجي، هل لا تزال للتلال وللتوبوغرافيا أهمية في العلم العسكري وفي العمل العسكري؟
2: طبعا تراجعت اهميتها بسبب التكنولوجيا، من الصواريخ الباليستيه والصواريخ الجواله والطيران المسير والطيران الحربي ايضا والاستطلاعات والاقمار الاصطناعيه، انما لا تزال على الصعيد التكتيكي والقتالي مهمه جدا. التلال المشرفه مهمه جدا على الصعيد التكتيكي والتحركات القوات البريه، ومن ضمنها هذه علي الطاهر. يعني هنا اريد ان اضيف مساله، وهي ان في حال يعني أن إسرائيل احتلت علنا ودخلت قواتها إلى حرش علي الطاهر وهي غير موجودة فيه، ودخلت داخلها ويعني إلى داخل الأنفاق وصورت الأسرى وصورت القتلى وإلى آخره، فإن هذا سيؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، وانهيار وقف إطلاق النار طبعا يكلف لبنان أضرار كثيرة في النزوح، لكنه أيضا ينقل المعركة إلى شمال إسرائيل وعمق إسرائيل، وهذا أمر لا يريده لا نتنياهو ولا كاسك. لذلك نراهم يقاربون موضوع علي الطاهر من مقاربات سيطرة تكتيكية وسيطرة عملانية وأمور أخرى، يعني ليست يدهم ملآنة من موضوع السيطرة على تلة علي الطاهر، وإلا لكنا سمعنا خطابا مختلفا عن ذلك، وكنا شاهدنا أيضا مشاهد مختلفة عن التي تظهر حاليا. الموضوع هو أن نتنياهو وكاتس يخافان كثيرا من انهيار إطلاق النار الذي يحصل فقط عندما تتدخل إسرائيل بقوات كبيرة على علي الطاهر وظاهرة واضحة.
1: نعم، إذا عندما نتحدث عن هذه النقطة، هل برأيك هي أكثر تأثير معنوي لهذا الإعلان أكثر ما هو عسكري باختصار لو سمحت؟
2: نعم، هي توصيف للواقع الراهن لتلة علي الطاهر بطريقة توحي للناخب الإسرائيلي أن نتنياهو حقق له شيئا ما، ويعني يدخلون فيها موضوع السيطرة العملياتية، وهناك كثر في الجمهور الإسرائيلي والجمهور العربي أيضا لا يدركون معنى السيطرة العملياتية، لا يدركون مثلا أن الحوثيين في اليمن غير موجودين في باب المندب ولديهم سيطرة عملياتية على باب المندب، يقطعونه ويسمحون بمرور السفن من أماكن
1: نعم.
2: بعيدة، يعني هذه السيطرة العملياتية هي موجودة
1: نعم.
2: وليس الجمهور بعلم فيها.
1: شكرا لضيوفنا من بيروت، وهذه التغطية مستمرة مع زميل جعفر.
3: شكرا رنيم، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال مراسل الجزيرة إن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. وكان الصليب الأحمر الدولي قد قال في بيان إنه سهل عملية نقل 5 لبنانيين أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى لبنان، وتم الإفراج عن 4 منهم اليوم، بينما أفرج عن 5 يوم أمس. من جانبه، شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والصليب الأحمر الدولي على تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين في إسرائيل. على جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. إذن نبدأ من الملف اللبناني، حيث قال لبنان إنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي اليوم 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. من بلدة الحنية بجنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وأبدأ معك إيهاب لنرصد معك ما حدث حتى هذه الساعة.
4: لبنان تسلم خلال الساعات الماضية 5 معتقلين أو محتجزين لدى القوات الإسرائيلية عبر الصليب الأحمر الدولي. الأول كان تسلمه لبنان خلال الساعات 24 الماضية، ثم عاد وتسلم الدفعة الثانية عبارة عن 4 أشخاص جرى الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي عند معبر النقورة. وتولى الصليب الأحمر الدولي تنسيق هذا الأمر مع الجانب اللبناني ونقلهم إلى لبنان. سيخضعون الآن لفحوص طبية في أحد مستشفيات مدينة صور، ثم سينقلون إلى مناطق أخرى وصولا إلى تسليمهم لعائلاتهم بعد إتمام الإجراءات المعتادة في هذا الشأن. الرئيس اللبناني كان أشار بشكل واضح إلى دور للولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض وإطلاق سراح هؤلاء. لبنان خلال الفترة الماضية لم يتسلم أي معلومات بشأن أسرى أو محتجزين وموقفين لدى إسرائيل خلال فترة الحرب الأخيرة. هناك تقديرات لبنانية بوجود نحو 35 شخصا. الرئيس اللبناني قال إن هذا الأمر تحقق بفعل صلابة الموقف اللبناني في هذا الملف الذي كان مطروحا على طاولة المفاوضات في روما والذي تمسك به لبنان، وأشار بأن لبنان يطمح إلى تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بشكل كامل والموقع في 26 حزيران يونيو الماضي. لبنان يقول وفقا للرئيس اللبناني أنه متمسك باستعادة السيادة الكاملة على أرضه وكذلك استعادة سلطة القرار، وأن لا سلاح إلا سلاح السلطة اللبنانية. لبنان من خلال ما أعلنه الصليب الأحمر الدولي عاد ليؤكد ما كان معروفا في لبنان. فبيان الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أنه لا معلومات بشأن مكان وجود أسرى أو موقفين لبنانيين أو حتى أسماء لدى الصليب الأحمر الدولي، إذ أن إسرائيل خلال الفترة الماضية كانت قننت من أي معلومات ترتبط بهذا الأمر. ربطت إسرائيل وفقا للبيان الذي صدر يوم أمس عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى ربط هذا الملف بملف يعود إلى 80s المفقودين في لبنان خلال فترة الحرب الأهلية. فإسرائيل تتمسك بعدد من الأشخاص اليهود الذين فقدوا أو خطفوا خلال فترة الحرب الأهلية أسوة بكثير أو بالمئات بل بالألاف من اللبنانيين الذين باتوا من المفقودين والمخفيين قصرا إبان الحرب الأهلية اللبنانية. لبنان كان كذلك أشار من خلال رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدور الأمريكي مرة أخرى،
3: نعم،
4: وكذلك إلى المفاوضات المرتقبة التي لم يعلن حتى الآن عن موعدها في هذا الشهر والتي كان من المرتقب أن يعلن عن موعد محدد لها. الخارجية الأمريكية كانت أشارت إلى أن هذا الأمر ربما يساعد في تحديد موعد جديد لأي مفاوضات جديدة
3: بين
4: لبنان وإسرائيل بعد الإخفاقات التي حصلت قبل نحو شهر في روما.
3: شكرا جزيلا لك من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أتحول الآن إلى رام الله ووليد العمري لنرصد معك وليد التفاعلات داخل إسرائيل بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى موضوع السيطرة على مرتفعات علي الطهر والمنطقة الأمنية في جنوب لبنان كما أعلنت عن ذلك إسرائيل.
5: بما يتعلق واللبنانيين الخمسة الذين تم تسليمهم في إسرائيل، أعلن عن أنه قد تم بالفعل تسليم الأربعة ظهر هذا اليوم في منطقة رأس الناقورة إلى الصليب الأحمر، وبالأمس كان قد أعلن عن تسليم لبناني واحد فقط. القرار بهذا الخصوص كان قد اتخذ عندما زار السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إسرائيل، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بمعية السفير الأمريكي مايك هاكابي لدى إسرائيل. في هذا الاجتماع اتخذ قرار من جانب نتنياهو مع السفيرين بالإفراج عن الخمسة كبادرة حسن نية كما يسميها الإسرائيليون، مع العلم أن إسرائيل تتكتم على عشرات آخرين فقدوا من المواطنين اللبنانيين ولا تعترف حتى الساعة باعتقالهم. هذا التطور حسب ما جاء في بيان رئاسة الوزراء وما يتسرب من معلومات تحقق بعد أن نقل السفير ميشيل عيسى إلى نتنياهو معلومات عن أن الحكومة اللبنانية تعاونت في قضية البحث عن رفات لاثني عشر من اليهود اللبنانيين. تقول إسرائيل بأنهم كانوا قد اختطفوا وقتلوا ودفنوا في بيروت أواسط ثمانينيات القرن الماضي، لكن ما تم إحضاره من نماذج عن رفاتهم تم استخراجها من القبور التي تم نبشها لم تكشف عن أنهم ما كانوا مدفونين فيها، فاتخذت إسرائيل هذا القرار. لكن تزامن الإعلان عن هذا القرار وتنفيذه مع تباهي نتنياهو ومن ثم وزير دفاعه كاتس بالسيطرة على منطقة مرتفعات علي الطاهر كانت هي أيضا تأتي في محاولة لتضخيم إنجازات يستطيع أن يتباهى بها نتنياهو وتعينه في حملته الانتخابية في إسرائيل، سواء بما يتعلق بالإفراج عن اللبنانيين الخمسة أو بما يتعلق بمسألة أيضا مرتفعات علي الطاهر. وآخر ما حرر بهذا الشأن من معلومات تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن وحدات من قوة يهلوم، وهي قوة كوماندوز متخصصة في الحرب في الأنفاق، هي التي عملت ومنذ وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي على عملية محاصرة والتواجد في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الفرقة 36 التي كانت تحاصر المنطقة بالكامل وتقوم بقصفها بين الحين والآخر. وأن ما تم كما أعلن وزير الدفاع كاتس هو استكمال هذه المرحلة من الحزام الأمني أو المنطقة الأمنية كما قال، وأعلن شرطا واضحا بأنه لن يكون هناك انسحاب من هذه المنطقة الأمنية قبل أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه في كافة أرجاء لبنان وليس فقط في جنوب لبنان، بمعنى أن السيد تواصل خطتها على هذا المنوال. الإعلان عن ذلك في هذه المرحلة يأتي أيضا كتحدي لإيران، لأن المعلومات التي سبقت ذلك قالت أن إيران قد حذرت من أنها ستضرب إسرائيل إذا قصفت واحتلت منطقة علي الطاهر.
3: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. الآن معنا من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل. أبدأ معك دكتور علي، وأود في البداية أن أسمع تعليقك عن هذا الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر واستكمال السيطرة على الحزام الجنوبي لجنوب لبنان.
6: أطيب التحيات في البداية لك للضيف الكريم وللمشاهدين جميعا. أعتقد بأن الحديث عن علي الطاهر بالتحديد، كان الإسرائيلي للأسف تمكن بمهارة من نقل المشهد اللبناني من إطار تفاوضي ونقاط تتعلق أولا وقف عدوان ومن ثم انسحاب وغيرها من مناطق تجريبية ومراقبة وخطوات أخرى، إلى الحديث منذ نحو شهر تقريبا عن أهمية علي الطاهر فقط. وبالتالي كان هذا الأمر تمهيدا لاعتبارين أساسيين، أولهما نقل الصورة والمشهد لعدم الحديث عن المفاوضات والمسار التفاوضي، وهذا ما حصل فعليا. النقطة الثانية هي محاولة تحقيق إنجاز ما بين مزوجين، يتعلق بأن الإسرائيلي إن تمكن من احتلال علي الطاهر هذا يعني بأنه لديه القدرة على أن يضرب مقدرات المقاومة من ناحية ويسيطر على منطقة استراتيجية مهمة تكشف له العديد من المناطق جغرافية من ناحية ثانية، مع الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة لم تعد ذات أهمية انطلاقا من أن تطور طبيعة المعركة وأنواع الأسلحة ولا سيما المسيرات منها وغيرها من الأمور تفقد أحيانا هذه الأهمية الاستراتيجية كموقع جغرافي. لذلك اليوم في ظل هذا الحديث عن مسألة علي الطاهر وأهميتها، أعتقد بأن الموضوع الأساسي هو ما تم تحقيقه من قبل العدو الإسرائيلي، نقل المشهد كليا إلى علي الطاهر، ومن ثم تحويل هذا المشهد إلى إنجاز يمكن أن يستثمره في الانتخابات في المراحل التالية. لذلك نحن في مرحلة من الواضح بأن المعركة لم تعد معركة فقط مرتبطة بالسياق العام، يحاول الإسرائيلي أن ينقلها من المشهد في إطاره الإقليمي إلى مشهد يقزمه على مستوى حيز جغرافي بموقع هنا أو هناك. لذلك من الواضح بأننا يجب أن نكون في لبنان بالتحديد حذرين على مستوى أن تنشط السلطة الرسمية فيما يتعلق بمسألة المفاوضات وإعادتها أو إعادة تعويمها في سياق معين على المستوى الدولي والإقليمي. أيضا المقاومة نحن بانتظار أن تؤكد أو تنفي هذا الأمر فيما يتعلق بتمكن العدو الإسرائيلي من السيطرة كليا على هذه المنطقة الجغرافية.
3: سيد بشارة، هل هناك خشية من بقاء عسكري طويل الأمد، بقاء عسكري إسرائيلي طويل الأمد في هذه المنطقة؟
7: بالفعل الإسرائيليون احتلوا 7% من الأراضي اللبنانية، ثم دخلوا إلى علي الطاهر في عملية عسكرية متراكمة يبدو أنها بدأت منذ عدة أشهر لم يستطع حزب الله الصمود فيها، مع أنها كانت تعتبر بنتاغون حزب الله، وكان الحزب يراهن على أن يخوض معارك طاحنة فيها. لم نرى شيئا من هذا القبيل، حتى أن الإيرانيين وقاليباف قال أنه يتواصل مع المقاومين فيها، لم يتحرك الإيرانيون. يرجح أن يبقى الإسرائيليون في هذه المنطقة استراتيجية، وقد يتمدد الإسرائيليون أكثر فأكثر. حزب الله بالخطوات التي يقوم بها، رفضه تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، تسبب بأن تحتل إسرائيل مزيدا من الأراضي اللبنانية. مفاخرته بعلي الطاهر وبالقوة الردعية واستراتيجية لهذه التلال وصلت به إلى هزيمة نكراء في علي الطاهر، وتسبب أيضا باحتلال إضافي للأرض اللبنانية. كاتس لا ينوي الانسحاب من أي أرض في جنوب لبنان، والاتفاق واضح، اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل، الأرض مقابل سلاح حزب الله، وسلاح حزب الله في كل لبنان. حزب الله لم يستوعب حتى الآن أنه هزم مرتين، بحرب الإسناد الأولى وبحرب الإسناد الثانية، تسبب بكارثة كبيرة للجنوبيين واللبنانيين والشيعة تحديدا، ولا يزال يفاخر ويكابر ويقول أنه منتصر في هذه الحرب. ثم أن هناك نقطة خطيرة في كلام حزب الله، أن الجغرافيا ليست مهمة، في حين أن الأرض هي المهمة وليست الجغرافيا.
3: دكتور علي، إلى أي مدى يصح القول أن رفض تسليم حزب الله مرتفعات علي الطاهر للجيش اللبناني هو ما تسبب في تمدد إسرائيل في مزيد من الأراضي اللبنانية؟
6: يعني هذه سردية أعتقد بأنها معتمدة لدى الكثيرين فيما يتعلق بأن دخول الحزب في هذه المعركة هو تسبب باحتلال إسرائيلي. دخول الحزب ووضعية علي الطاهر سواء كان في المراحل الماضية أو الآن، الحديث عن علي الطاهر بالتأكيد هناك خطاب سياسي وهذا الأمر يناقش، ولكن فعليا نحن إذا ما عدنا إلى مسألة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على لبنان، قبل الحزب كان هناك عدوان، الآن هناك عدوان ولاحقا سيستمر هذا العدوان. لذلك مسألة ربط العدوان والاحتلال بما يقوم به الحزب هو أمر غير واقعي وغير منطقي، خاصة إذا ما عدنا إلى المراحل الماضية. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، أعتقد بأن الإسرائيلي ليس بحاجة لأعذار. يعني الآن الإسرائيلي يتحدث عن علي الطاهر كان وأهميتها وحول المشهد إليها، غدا سيكون هناك نقاط أخرى في الجنوب وبعدها ربما في البقاع ولاحقا في بيروت أو مناطق أخرى من لبنان. إن لم يستهدف حيز جغرافي سيستهدف أشخاص، سيستهدف مؤسسات، وبالتالي الإسرائيلي ليس بحاجة لأن يكون هناك هدف. هو يطرح دائما فيما يتعلق بخطابه تجاه لبنان المخاطر الواضحة أو الكامنة، وبالتالي هذا الأمر مفتوح. لذلك المسألة هي مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي، بخارطة إسرائيل التي حملها رئيس الوزراء ولبنان جزء منها، إسرائيل الكبرى، وأيضا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. إذا ما أخذنا المشهد اللبناني برمته وقارناه مع ما يحصل في سوريا، ليس هناك حزب الله في سوريا ولا جيش سوري يقاوم الإسرائيلي، هناك حتى فتح باب لعلاقات بين سوريا والعدو الإسرائيلي، ولكن كل هذا لم يمنع الإسرائيلي من احتلال الجولان ومزيد من الأراضي والاعتداء على سوريا. لذلك المقاربة فيما يتعلق بأن الحزب هو متسبب، إذا ما أخذنا المشهد اللبناني وأخذنا المشهد الإقليمي، هذا الأمر غير واقعي وغير منطقي. بالتأكيد هناك معركة إقليمية اليوم لها تداعياتها، لها انعكاساتها، ولكن لا يمكن أن نجتزئ المشهد اللبناني ونضع فقط مسألة دخول الحزب على خط هذه المعركة بأنه المتسبب بكل الاحتلال والتدمير الإسرائيلي.
3: سيد بشارة، سمعنا تصريحات إسرائيلية تقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الجنوبية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. والآن ماذا بقي من أوراق تفاوض لدى لبنان في ظل هذا؟

0: الوضع العسكري والميداني المتأزم؟
1: المفاوض اللبناني ذهب إلى واشنطن ووقع اتفاق الإطار، وهو يعلم أن ورقته الأساسية هي الشرعية، وهي أن هناك دولة لبنانية تقوم بالتفاوض وليس حزبا تعتبره الدولة اللبنانية حزبا مسلحا خارجا عن الشرعية. الدولة اللبنانية تتكئ على الولايات المتحدة خصوصا للضغط على إسرائيل، إذا كان أي طرف آخر يملك حلا غير الاعتماد على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل فليظهر على الشاشة. الحل العسكري، الخيار العسكري الذي مارسه حزب الله أوصل لبنان إلى الكوارث. الخيار السياسي، خيار الدبلوماسي الذي يعتمده رئيس الجمهورية والحكومة، أعتقد أنه خيار صحيح وبدأ يثمر. الإفراج عن الأسرى الخمسة الذين أفرج عنهم اليوم يأتي في إطار مسار التفاوض، ومسار التفاوض أعتقد أنه سيسير رغم العثرات ورغم أن المناطق التجريبية صعبت التحقق. هناك أفكار عديدة لاستكمال مسار التفاوض، وأعتقد أن لبنان يسير في هذا الاتجاه. والدعم الأمريكي تكرر أمس لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وثابت في موضوع التفاوض مع إسرائيل.
0: دكتور علي، ما الذي يريده حزب الله الآن من الحكومة اللبنانية غير سبيل التفاوض؟ ماذا بيدها أن تفعل؟
2: بالتأكيد الحكومة اللبنانية أطلقت مسار تفاوضي، وهذا أمر مطلوب على المستوى اللبناني ككل. حتى الحزب لم يعترض على التفاوض بمبدئه، اعترض على التفاوض المباشر. المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تجند، أو السلطة الرسمية اللبنانية أن تجند كل طاقاتها. اليوم إذا ما نظرنا إلى المشهد اللبناني، ذهب لبنان باتجاه جولات من المفاوضات أدت إلى اتفاق إطار أتى هشا على المستوى اللبناني، بمعنى لم يحدد مسألة الانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فيه العديد من النقاط التي لم تكن لمصلحة لبنان، وأهم هذه النقاط بأنه أصبح هناك صعوبة في أن تذهب باتجاه مقاضاة إسرائيل على جرائمها المرتكبة على مختلف المجالات وعلى مختلف المراحل الزمنية. لذلك هذه الهشاشة بالتأكيد لن تكون مقبولة لا من الحزب ولا من غيره من القوى. المطلوب أن يكون هناك وزارة خارجية فاعلة في المحافل الدولية، أن يكون هناك شكاوى تجاه المحاكم الدولية، المحاكم الجنائية الدولية، محكمة العدل والمحكمة الجنائية، الأمم المتحدة، المحافل الدولية المختلفة، الضغط من خلال علاقات لبنان خارجية على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول العربية وغيرها من القوى. هذا كله غائب فعليا باستثناء ربما تحركات بسيطة لرئيس الجمهورية. لذلك المطلوب من السلطة الرسمية اللبنانية أن تقوم بأقصى ما يمكن أن تقوم به في ظل هذه المرحلة، ومن ثم ننتقل بعدها إلى المحطات المرتبطة بمسألة المسار التفاوضي ومدى الاستثمار في هذا المسار والاستفادة منه في حماية لبنان أولا، في وقف العدوان. المسار التفاوضي حتى الآن لم يؤدي إلى وقف عدوان العدو الإسرائيلي واحتلاله لأراضي الجنوب. أيضا المناطق التجريبية عطلت، مسألة المراقبة لم تطرح بعد بشكل مؤسساتي ولم توجد اللجنة حتى الآن، إضافة إلى مسائل
0: لم يتحقق الكثير إذن من التفاوض كما أفهم منك دكتور علي. سؤال سريع إلى سيد بشارة شربل، هل فعلا المسار التفاوضي لم يحقق حتى الآن المأمول بالنسبة للبنان ولا يؤمل منه المزيد؟
1: فعلا لم يحقق المأمول، لأنه ليس مسارا سريعا، وليس العدو الإسرائيلي بالعدو السهل. نرى ما فعل بغزة وكيف أن مجلس السلام شهور ولم يتم تحقيق أشياء ملموسة حتى الآن. لكن لا خيار لدى لبنان إلا خيار التفاوض مع إسرائيل، ولا خيار أمام الدولة إلا أن تستعيد سلطتها وأن تحصر السلاح، بمعنى أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لكي تستطيع أن تقول أنا دولة أستطيع حماية حدودي وأستطيع أن أتفاوض من موقع القوة مع إسرائيل وأستطيع أن أضمن إعادة الانتشار العسكري الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك بشارة شربل من جبل لبنان، الكاتب والمحلل السياسي. كما أشكر من بيروت الدكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. معنا من طهران الآن مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. البداية من طهران رانيا، ونرصد معك هذه التطورات الأخيرة والتصريحات الصادرة عن السلطات الإيرانية، لا سيما ما تعلق بأثر الضغوط الاقتصادية على البلاد.
3: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن طهران في ظل تصاعد التوتر العسكري مع الولايات المتحدة وأيضا تصاعد الضغوط الاقتصادية على البلاد تواصل توجيه الرسائل للداخل وأيضا للخارج. فيما يتعلق بتوجيه الرسائل للداخل، يعني من أجل وضع الشعب الإيراني في صورة الضغوط التي تتعرض ولها البلاد، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن يعني نتيجة العقوبات المشددة تشهد البلاد صعوبات في إدخال المواد وأيضا تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية، وأكدت على أن الحكومة لا يعني تنكر الصعوبات التي يشهدها المواطنون الإيرانيون، ولكنها في الوقت ذاته أكدت على أن الحكومة مصممة على مواصلة تنفيذ المشاريع الداخلية، وذلك رغم العقوبات والحصار المشدد من قبل الولايات المتحدة. كان قد سبق ذلك تأكيد أيضا وزير النفط الإيراني على أنه نتيجة للحصار البحري الأمريكي تشهد البلاد صعوبات في نقل وتسليم النفط المصدر إلى الخارج، ولكنه في الوقت ذاته أيضا حاول طمأنة الداخل الإيراني بالإشارة إلى أنه يعني الحكومة تعمل على إيجاد بدائل وطرق أخرى من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي هذا السياق أيضا هناك تصريح لمحافظ البنك المركزي الإيراني يشير فيه إلى أن البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب وبقوة في سوق الصرف إذا استمرت الارتفاعات غير المبررة والناجمة عن الحرب النفسية، مشيرا إلى أن البلاد عززت من احتياطاتها من العملة الأجنبية لاستخدامها في مختلف السيناريوهات. أما فيما يتعلق بالرسائل للخارج جعفر، فكان قد أكد المتحدث باسم الجيش
0: باختصار شديد راني
3: أن من وصفه بالعدو فشل في تحقيق أهدافه، فيما يؤكد يعني المستويات العسكرية وخاصة قوات الدفاع الجوي. القائد قوات الدفاع الجوي أكد على أن البلاد تحققت الاكتفاء الذاتي في صناعة وإنتاج المنظومات الدفاعية الجوية، وأن البلاد مستعدة لمواجهة أي تهديدات.
0: شكرا جزيلا رانيا قاسمي من طهران. إلى واشنطن ومراسل الجزيرة محمد المدهون. نتوقف معك محمد عند آخر ما يتردد عن الإدارة الأمريكية، لا سيما ما تعلق بتوسيع نطاق المشاركين في عملية المنبوذ الاقتصادي.
4: نعم جعفر، بالفعل احتفاء من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بانضمام الاتحاد الأوروبي رسميا كما قال إلى حملة المنبوذ الاقتصادي، ووصف هذا الموقف بأنه موقف قوي ومبكر. ولكن معروف أن الاتحاد الأوروبي ليس شريكا أساسيا لإيران في التجارة والتعامل المالي، لذلك فإن هذا التبني من الاتحاد الأوروبي لعقوبات الولايات المتحدة له وزن رمزي وسياسي بلا شك بالنسبة لوزير الخزانة، ولكنه عمليا ربما لا يضيف الكثير من الفاعلية لهذه العقوبات. ولكن الولايات المتحدة ذاهبة وماضية في هذا المسار، مسار العقوبات الاقتصادية، وتتواصل في هذه المرحلة تحاول أن تقنع الدول الأخرى عبر طواقم من وزارات الخزانة والحرب والخارجية، تتواصل مع الدول المعنية تحديدا الدول التي تتعامل بشكل مباشر مع الصين مع إيران تجاريا، وعلى رأسها الصين وروسيا وغير ذلك من الدول القريبة في المنطقة. وسياسيا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان واضحا في المؤتمر الصحفي الأول للبيت الأبيض منذ 40 يوما الذي عقد أمس والذي تصدره نائب الرئيس نفسه بالقول إن الولايات المتحدة لن تفاوض إيران طالما ظلت إيران تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، وهذا موقف منسجم تنسجم مع ما يقوله الرئيس ترامب خلال الفترة الماضية بأنه ليس معنيا بالتفاوض مع إيران، وأنه إن إيران ليست جديرة بالثقة، وأن التواصل معها مضيعة للوقت. تريد الولايات المتحدة أن تقول إنها تسيطر على المضيق وأنها ليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى أي صيغة دبلوماسية ممكنة، ولكن هي تريد التوصل إلى اتفاق يمنح واشنطن ويمنح الرئيس ترامب القدرة على القول إنه انتصر في هذه الحرب. والتركيز الآن هو على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا من خلال عمليات البحرية الأمريكية هناك بإزالة الألغام، الأمر الذي تؤكده القيادة المركزية الأمريكية. نعم. بأن كل الألغام أزيلت من الممرات الدولية لمضيق هرمز، وأنها ستبقي هذه المهمة على رأس أولوياتها.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى مساحة النقاش معنا الآن في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني، إعلان انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، هل يستحق الاحتفاء به في واشنطن؟
5: لا، لولا أن هناك مبالغة في هذا البيان. البيان الأوروبي وأكثر اعتدالا وأكثر اتزان، هو يرحب في النهاية أي تعاون مع الولايات المتحدة، هو يدعو في النهاية إلى العمل من أجل خفض التصعيد. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي أصلا أخذ عقوبات، يعني تبنى عقوبات اقتصادية صارمة جدا، عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وعقوبات من قبل كل دولة أوروبية، يعني ما عدا بعض الدول التي لم تنخرط. هذه النقطة الأولى، وبالتالي هو غير معني بذلك، يعي جيدا بأنها تبني العقوبات الاقتصادية وليس فرض عقوبات. هو جيد بالنسبة لأوروبا في علاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك سكوت بيست يحتاج إلى مثل هذا التعليق لإعطاء بعد دولي للعقوبات الأمريكية.
0: الآن عندما يقول نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران حتى تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز، هل يوحي هذا التصريح بأن هناك شرط جديد تضيفه الإدارة الأمريكية للدخول في مسار تفاوضي جديد؟
5: يعني من المؤكد أن قضية مضيق هرمز تبقى هي الهاجس الأساسي والهاجس الأول بالنسبة للإدارة الأمريكية، أي أن فتح مضيق هرمز أو كذلك عدم تعريض الملاحة إلى خطر، لأنه يعلم جيدا بأن أي تصريح من قبل إيران يمكن في النهاية أن يربك ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تأمين تدفقات نفطية إضافية وكذلك مرافقة السفن التجارية. وهذا يعني هذا التصريح يمكن في النهاية مزجه مع التصريح الثاني الذي وردته صحيح في فيناشال تايمز، التي تقول بأن الولايات المتحدة منفتحة على تفاوض جديد مع إيران، لكن بشرط أن يكون هذا التفاوض يشمل كذلك قضية البرنامج النووي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة ورئيس ترامب يعلم جيدا بأن أي تصريح خاص بالتفاوض أو القول بأن الولايات المتحدة منفتحة نحو جولة جديدة للتفاوضات يمكن أن يطمئن الأسواق العالمية وبالتالي تخفيض سعر النفط، وهو ما يريده الرئيس الأمريكي.
0: الآن بالعودة إلى مسألة عملية المنبوذ الاقتصادي، كيف يمكن الآن لواشنطن إجبار الدول الغربية على هذا المسار الذي تريد أن تفرضه على إيران، ولا سيما هو يتحدث عن التنسيق مع هذه الدول، كيف ستنسق مع دول بعضها علاقتها متوترة معها؟
5: العقوبات التي تم تبنيها من قبل الدول الأوروبية هي سارية المفعول، لكن حجم التعامل التجاري بين إيران وبين الدول الأوروبية ليس يعني بذلك الحجم الذي يمكن فعلا أن يؤثر على أي عقوبات إضافية. لكن رمزيا وسياسيا نعم، عندما يقول وزير الخزانة بأن أوروبا هي كذلك معنا في هذه العقوبات، يعني في يريد أن يقول بأن لسنا وحيدين وأن هناك دول أوروبية كذلك متماسكة معنا، وهي نقطة أساسية، لأن الحرب في النهاية عرضتها العديد من الدول الأوروبية باعتبار أنها غير قانونية. العلاقات القوية هي بين الدول الأوروبية والصين، وأنا أعتقد أنه الصين بالإضافة إلى روسيا ربما كذلك بعض دول الجوار مثل باكستان أو العراق هي دول فعلا أساسية في قضية الحوار، في قضية إنجاح أي عقوبات اقتصادية على إيران.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة ينضم إلينا الآن. أشرف، ما آخر التطورات والتفاصيل؟
6: التفاصيل جعفر، هي غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين في الشطر الغربي من مدينة خان يونس. ونحن نتحدث عن الشطر الغربي، نتحدث عن منطقة المواصي المزدحمة والمكتظة تماما بالعائلات الفلسطينية النازحة. هناك مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية النازحة في تلك المنطقة، ووقت الغارة الإسرائيلية كانت ذروة الحركة التي شهدتها المنطقة الغربية لخان يونس، وهذا أدى

0: ومن ميليشيا تابعة للاحتلال الإسرائيلي ومتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. جرت اشتباكات عنيفة جدا حسب بيان لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقالت السرايا بأنها أفشلت محاولة اختطاف لأحد عناصرها في تلك المنطقة وأدى إلى استشهاده فيما بعد تدخل للطائرات المسيرة الإسرائيلية، وأدت أيضا في تلك المنطقة عملية قصف من المدفعية الإسرائيلية وإطلاق نار باتجاه خيام النازحين لوجود عدد من الجرحى، تم نقلهم لمستشفى ناصر. وصفت اثنتين من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة. في المرحلة الحالية جعفر أيضا يسمع أصوات انفجارات ما بين حين وآخر في المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل، وهي ناجمة عن عملية استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية على مناطق سيطرة قوات الاحتلال في الوقت الحالي. عاد أيضا عن الملاحقة المستمرة للطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر بعملية إطلاق نار وإلقاء قنابل كما حدث قبل قليل في منطقة مفترق الشجاعية، وهذا أدى إلى إصابة طفل نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ولكن شرق خان يونس، ونحن نتحدث عن عمليات النسف المتتالية والمتسارعة، القوات الإسرائيلية نفذت ظهر اليوم عملية نسف واسعة في المناطق التي تسيطر عليها. عملية النسف بطبيعة الحال طالت عديد من منازل المواطنين المتبقية بالإضافة للبنية التحتية. القوات الإسرائيلية تسارع من عمليات النسف سواء شرق خان يونس أو حتى شرق المحافظة الوسطى، شرق دير البلح والمناطق الشمالية لمخيم البريج. الساعات الماضية شهدت أيضا اقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر وإزاحة المكعبات الإسمنتية باتجاه المنطقة الغربية، في تطورات أيضا مرتبطة بتوسيع المساحة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. نتحدث عن 70% من مساحة القطاع تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وال30% المتبقية تقتل وتقصف إسرائيل باستمرار، وفيها شريحة ضيقة مئات آلاف من المواطنين. عدد سكان القطاع 2,400,000 فلسطيني يتكدسون في هذا الشطر الغربي والضيق من القطاع في الوقت الحالي.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة من دير البلح. نتحول الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في جبهات تعز والساحل الغربي للبلاد. في الاستوديو معنا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، مرحبا بك. نريد أن نفهم ما الذي يجري في تلك المنطقة الآن.
2: منذ أمس الاشتباكات مستمرة بين الجانبين. تمكن الحوثيون في يوم أمس بالسيطرة على بعض القرى الصغيرة في المناطق، ثم جرى تعزيز القوات الحكومية بقوات أخرى، تمكنوا من استعادة هذه المناطق. الآن هناك دفع بتعزيزات وتعزيزات مضادة، لكن ليس هناك أي تقدم ميداني بالنسبة للحوثيين أو غيرهم أو الجانب الحكومي. المعركة كلها تقع في مناطق التماس، القصف مستمر، هناك مساعي أصلا لقطع الخط ما بين جبهات المدينة عن الساحل، وأيضا محاصرة قوات الحكومية الموجودة في الساحل بحيث أنها تبقى معزولة عن امتداداتها الريفية. لكن يبدو أن المعركة ما زالت في بداياتها، التعزيزات مستمرة، الخطوط السيطرة لم تتغير واقعيا، يعني هناك نوع من الكر والفر فيها. لكن الحشود الذي يدفع بها الحوثيون أنساق وراء أنساق في منذ أمس، هناك محاولة مستميتة ليبدو أن تؤخذ بعض المناطق التي هي طرق إمداد إلى الساحل الغربي.
1: هل هذه التطورات توحي بأن هذه المعركة قد تمتد لفترة أطول، خاصة وأنك تحدثت عن إمدادات وإمدادات مضادة متتالية؟
2: هي يمكن تذكرنا هذه في معارك مارب في 2021، المعركة الشهيرة اللي استمرت تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر، وحاول الحوثيون أن يكسروا خطوط أنساق لضرب الحماية للمدينة في مأرب، ثم فشلت العملية. هذه العملية يبدو أيضا من ضمن الخطط أنها قدر استطاع أن يسيطروا على الطرق التي تربط الساحل الغربي بالمدينة، ويبدو أنها ستستمر. في حال إذا لم يتم تقدم ميداني من قبل الحكومة، يمكن يظل خاصة في البرح، هذه منطقة تمام.

0: يعني تظل هي نقطة ميزان أو بيضة القبان إذا جاز التعبير في المعادلة. إذا لم يحسمها أمر الجانب الحكومي سيتظل مشكلة للتوغل إلى المناطق التي أو خطوط الطرق التي تؤدي إلى المدينة أو إلى الساحل في المخا. الهدف الآن أنه هذه العملية أو إذا جاز التعبير أن نقول عملية، لأنه حتى الآن بالمناسبة لم يصدر أي شيء عن جماعة الحوثيين في هذه العملية، ليس هناك أي بيان أي تصريح حول ماذا يجري من الطرف الحوثي، فقط البيانات التي تصدر هي من الجانب الآخر من الجانب الحكومي، وهذا أيضا يعطي صورة أخرى من الغموض لما ما الذي يريد الطرف الآخر من خلاله. هو ميدانيا يشتغل يعمل، لكن الحركة كلها والتصريحات والبيانات كلها تأتي من طرف واحد وهي الجانب الحكومي. فالحكومة يبدو أنها الآن في موقف دفاعي، تحاول أن تحافظ على ما تحت يدها من مناطق، تحاول أيضا يمكن أن تتوغل في بعض المناطق بحيث أن تحقق مكسب معين. في المقابل أيضا الحوثيون من خلال المعطيات الأخرى وليست معطيات الحوثيين الرسمية يريدون أن يخترقوا هذه المناطق ويسيطروا عليها لتغيير معادلة. المعادلة لا زالت متساوية في هذه الجبهة، ليست هناك انتصار لطرف على طرف أو تحقيق مكسب في حتى هذه الساعة طبعا، إنما العنوان الأبرز أن كل طرف يحشد أكبر قدر من قواته ويقوم بعملية القصف والقصف المتبادل.
1: ما أهمية هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي لليمن، بالنسبة للأنصار الله الحوثيين؟ وإذا وصلوا إليها فما الذي سيغير هذا في موازين القوة؟
0: هم يعني سيطرة المخا مثلا، ميناء المخا في البحر الأحمر الساحل الغربي يقترب من باب المندب، المنطقة حساسة جدا إقليميا ودوليا ومحليا. الحوثيون يريدون منفذ بحري، لديهم منفذ بحري في الحديدة طبعا، مع لديهم الميناء، لكن هذه منطقة عقدة ربط استراتيجية باب المندب مع المخا، فيريدوا أيضا أن يقطعوا الطريق على أي محاولات لخنقهم اقتصاديا أو خنقهم عسكريا من خلال الإمدادات التي تصلهم من أطراف أخرى، تجيهم أسلحة تجيهم كذا، لابد أن تمر عبر المخا عبر باب المندب المخا من خلال البحر الأحمر. وهذه منطقة دائما تجهض أي محاولة أو غالبا تجهض كثير من المحاولات لتهريب الشحنات، فتشكل قلق وصداع بالنسبة للحوثيين، يجب أن يوقفوها بقدر استطاعة حتى يستطيع أن يتدفق لديهم المساعدات أو المعونات العسكرية التي تصلهم.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على ارتفاع أسعار الديزل وتأثيره على الدول المستهلكة في المنطقة العربية مع استمرار أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع محمد حمدان.
2: شكرا لك جعفر، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. مع اقتراب فصل الشتاء يعود الديزل ليتصدر المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، لا كسلعة عابرة بل كخيط رفيع يربط بين فاتورة التدفئة في البيوت وتكلفة الخبز على المواد، وكذلك أجرة الشحن التي تنقل المحاصيل إلى السوق. سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية أربعة نماذج استهلاكية، حيث تختلف الأسعار وتتشابه التداعيات على المستهلكين التي فاقمتها أزمة مضيق هرمز. إذا ألقينا نظرة على سعر الديزل خلال هذا الشهر نجد أنه بلغ في سوريا نحو دولار للتر وفقا لأحدث بيانات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. أما في لبنان فنجد أن السعر بلغ نحو دولار و22 سنتا، وذلك بحسب وزارة الطاقة والمياه اللبنانية. في الأردن أظهرت بيانات لجنة تسعير المشتقات النفطية أن سعر لتر الديزل بلغ نحو $1.20. أما في الضفة الغربية فقد تجاوز السعر إذن دولارين للتر، إذ يرتبط تسعير الديزل بالضرائب التي تفرضها إسرائيل على المشتقات النفطية. يختلف وقع صدمة ارتفاع أسعار الديزل من دولة عربية إلى أخرى بحسب قدرة الحكومات على امتصاص الزيادة أو انتقالها مباشرة إلى المستهلك والأسواق. في الأردن مثلا اختارت الحكومة امتصاص جزء من الصدمة لحماية المستهلك وقررت تثبيت سعر الديزل للشهر الحالي رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية خلال شهر أغسطس. أما في الضفة الغربية فتنتقل كلفة الوقود المرتفعة تنتقل مباشرة إلى قطاعات الإنتاج والاستهلاك في ظل تسجيل سعر الديزل أعلى مستوياته الإقليمية. أما في لبنان أدى هذا الرفع رفع الدعم الكامل عن المحروقات إلى انتقال الصدمة بصورة مباشرة إلى المستهلكين الذين يعتمدون على الديزل لا كوقود للنقل فحسب بل لتشغيل مولدات الكهرباء أيضا. سوريا رغم استقرار السعر الرسمي للديزل فيها عند مستويات محددة فإن ضعف المعروض يجعل الحصول عليه بهذا السعر صعبا لشرائح واسعة من المواطنين ويدفع بالسوق الموازية إلى مستويات أعلى بكثير من السعر الرسمي. لنأخذ إذن صورة مباشرة من الأرض مع مراسلينا وتنضم إلينا شبكة مراسلينا من بيروت الآن ينضم إلينا جوني تونيوس من دمشق أدهم أبو الحسام من عمان تامر الصمادي من رام الله مراسل الجزيرة ثروة شقرة ومن بيروت نبدأ مع مراسل الجزيرة جوني تونيوس. مرحبا بكم جميعا أبدأ معك جوني وهذه التداعيات التي استعرضناها ومع رفع الدعم في بيروت أين تجد التأثير الأكبر لارتفاع أسعار الديزل؟
3: دون أدنى شك محمد المواطن اللبناني هو الذي يتلقى الحمل الأكبر نتيجة الارتفاع المستمر والكبير في أسعار الوقود والديزل ومجمل المحروقات. واليوم صباحا شهدت هذه الأسعار مزيدا من الارتفاع ليبلغ سعر صفيحة الوقود 20 لترا من الوقود عتبت $30 وطبعا هذا يلقي بأثقاله على المواطنين اللبنانيين في بداية الأمر لناحية تزويد سياراتهم بالوقود وعملية انتقالهم إلى أعمالهم وأشغالهم. ونحن نرصد الواقع على مقربة من إحدى محطات الوقود. في الحقيقة لم تتأثر الحركة عند المحطات بشكل كبير ولكن طبعا الشغل الشاغل يمكن القول خلال الساعات الماضية لدى المواطنين اللبنانيين هو الحديث عن الأسعار التي بلغت مستويات قياسية مرة جديدة ويمكن الحديث أيضا عن مجموعة من المستويات التي يتأثر بها المواطن اللبناني لأن ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات يؤثر طبعا على السلع الأساسية وعلى أسعار السلع الأساسية التي تحتسب ضمن أسعارها تكلفة المواصلات والنقل ونقل البضائع من مكانها إلى المستهلك. هذا وجه آخر من الأتعاب التي يتحملها المواطن اللبناني بالإضافة طبعا إلى تكلفة المواصلات المتعلقة بآليات النقل وخدمات المواصلات دائما مع كل ارتفاع يجري الحديث عن
2: في شق آخر معروف في لبنان للنقابات متعلق بالمولدات وأصحاب المولدات. إذن مع هذا الارتفاع هل انعكس على التعرفة انعكس على ساعات التشغيل كيف انعكس سريعا؟
3: تماما انعكاس كبير على المولدات الكهربائية. لبنان يعاني من أزمة كهربائية الحكومة لا توفر الكهرباء هناك تركيز على المولدات الخاصة التي تحتاج لمادة المازوت والوقود والديزل. أسعار هذه أو الخدمات التي تقدمها المولدات أيضا هذا الشهر بلغت مستويات قياسية وعقد اجتماع استثنائي قبل بعض الوقت في مقر الحكومة اللبنانية من أجل مناقشة هذا الموضوع في حضور وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين اللبنانيين. ودائما ما تبرر الحكومة بأن هذا الارتفاع في فاتورة المولدات الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية هي مرتبطة بالارتفاعات على المستوى العالمي وطبعا وقالت الحكومة أن هناك تحركات ستحصل لتفادي هذا الوضع.
2: جوني شكرا لك. تابع معنا إذن الموقف في سوريا مع أدهم. أدهم صحيح أن السعر ثابت لكن لماذا هنالك مشكلة في المعروض؟
4: نعم ربما يعني في سوريا هناك حساسية طبعا لثلاثة عناصر. صحيح أن سوريا تنتج يعني قرابة 55% من استهلاكها المحلي إضافة إلى يعني ما يسمى بعمليات مرور النفط العراقي إلى بانياس وأيضا إلى البحر المتوسط. يوميا نتحدث من 900 إلى 1000 صهريج، منه جزء يذهب باتجاه الاستهلاك المحلي. ولكن السورية للبترول وحتى وزارة الطاقة حتى اللحظة لم تعلن عن نقص في الإمداد، وإنما فقط الأسعار العالمية وارتفاع الأسعار العالمية يؤثر على السعر المحلي هنا، وأيضا على يعني النقل ربما وبعض خطوط الإنتاج هنا في سوريا. الشركة السورية للبترول تحدثت أنه في النصف الأول من العام الحالي كانت الشركة السورية للبترول تنتج قرابة 82 ألف برميل، وهو ما يغطي تقريبا كما ذكرنا 55% من الاستهلاك المحلي. إضافة إلى أن الشركة السورية للبترول تحدثت في وقت سابق بأن ما يحدد السعر المحلي هنا داخل سوريا عدة معايير، منها ارتفاع الأسعار عالميا، أي أن ارتفاع الأسعار عالميا لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير، وربما هو ما يبرر اليوم الزيادة المرتقبة التي ستطرأ على أسعار الديزل والبنزين بزيادة 5 ليرات سورية على سعر اللتر الواحد. نتحدث ارتفاع من 120 ليرة سورية إلى 125 ليرة سورية، إضافة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل أيضا الغاز المنزلي والغاز الصناعي. إذن الخلاصة محمد، حتى هذه اللحظة لم ينعكس ارتفاع الأسعار العالمية على المنتجات في السوق وأيضا على حتى السعر المحلي للديزل والبنزين. ونتحدث عن ثلاث عناصر أساسية، هي إنتاج محلي، ربما هو ما يميز سوريا عن الأردن ولبنان، إنتاج محلي، إضافة إلى مرور النفط العراقي جزء منه يذهب باتجاه الاستهلاك المحلي، ودور متنامي لمرور هذا النفط باتجاه بانياس أدهم. والساحل السوري.
2: ابقى معنا لننتقل إلى الأردن. تامر، إذن تثبيت السعر، هل في الأردن طبعا ومحاولة الحكومة امتصاص هذا الارتفاع أو الصدمة في السوق، هل أثر أو خفف من حدة المشكلة في قطاعات النقل في الأردن؟
5: خفف إلى حد ما، لكن المشكلة ما زالت ظاهرة وكبيرة وتبدو أكثر وضوحا هنا في محطات الوقود في العاصمة عمان وفي عديد المحافظات. في الحقيقة محمد، إذا أردنا نفهم كيف اتسعت أو انعكست أزمة ارتفاع أسعار النفط عالميا على الأردن، فالديزل ربما يكون المؤشر الأوضح، ليس فقط لأنه وقود للشاحنات والحافلات، وإنما لأنه يدخل بصورة مباشرة في كلفة نقل معظم السلع والمواد داخل المملكة. في بداية العام كان سعر لتر الديزل في الأردن يقترب من دولار فقط، لكنه ارتفع تدريجيا بحدود 850 فلسا، أي ما يصل إلى دولار وعشرين سنتا، أي بزيادة تتجاوز 20% عن بداية العام. الحكومة الأردنية تقول إن السعر الذي دفعه المستهلك لم يعكس بالكامل أو لم يعكس بالكامل الارتفاع في الأسواق العالمية. بنظر الحكومة فهي تدخلت لتخفيف أثر الصدمة، ما أبقت الأسعار المحلية دون مستويات الكلفة الفعلية في بعض الأشهر، وهو ما يعني أن جزءا من الزيادة انتقل من جيب المستهلك محمد إلى الخزينة. لكن السؤال، إلى متى ستظل الخزينة الأردنية تتحمل مثل هذه الأعباء في ظل استمرار الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات؟ بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت كلفة هذا التدخل من قبل الحكومة، من قبل خزينة الدولة، من خلال فروقات الأسعار ودعم بعض المشتقات والقطاعات، نحو 224 مليون دينار أردني حتى نهاية العام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نتحدث عما يقرب من 316 أو 17 مليون دولار تقريبا تكبدتها خزينة الدولة فيما يتعلق بتحملها لهذه الأعباء. لكن ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟ الأثر الأول يظهر في قطاع النقل، الشاحنة التي تنقل البضائع من الميناء إلى المستودعات أو من المزارع إلى الأسواق، تدفع كلفة أعلى للوقود، وهذا سوف يكون له أثر كبير. لكن كما أشرت محمد في بداية حديثك، نحن نتحدث عن شهر أو فصل الشتاء، هذا الفصل سوف يرتب أعباء إضافية على المواطن الأردني، لا سيما الطبقة الفقيرة الأعلى التي تعتمد بشكل أساسي في وسائل التدفئة على مادة الديزل.
2: تامر اسماضي، شكرا لك. لنتابع إذن من الضفة الغربية معك ثروة، وأي القطاعات؟ طبعا نتحدث عن السعر الأعلى إقليميا عندكم، ولكن يعني كيف ينعكس أو ما هي المجالات الأكثر تأثرا بهذا الارتفاع؟
6: بالفعل محمد هناك تشابه في الظروف التي يعيشها المواطن العربي، ولكن اكتشفت معك أن المواطن في الضفة الغربية يدفع السعر الأعلى مقابل حصوله على البنزين وأيضا السولار. في أحدث تسعيرة للبنزين والسولار اليوم، السولار وفقا لمحطات الوقود في الضفة الغربية يدفع المواطن الفلسطيني $2.79 مقابل لتر من السولار، ولكن البنزين تجاوز $3، تحديدا نتحدث عن 98 أوكتان، أما 95 أوكتان يدفع المواطن الفلسطيني تقريبا $2.50 مقابل الحصول على لتر. بطبيعة الحال الحالة الفلسطينية هي استثناء في الحالة العربية بسبب خضوع السوق الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية وارتباطها بشكل كبير وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو، وهناك ارتباط بما تورده إسرائيل للسلطة الفلسطينية من المحروقات. بطبيعة الحال كباقي المناطق العربية يستهلك الفلسطيني السولار أكثر من البنزين، وفقا لخبراء اقتصاديين تستهلك السوق الفلسطينية 2.5 مليون لتر يوميا من السولار مقابل 1.5 مليون من البنزين، ولكن هذه الكمية يحتاج السوق الفلسطيني بطبيعة الحال أكثر منها. وكان هناك أزمة حادة حقيقة في الأيام والأسابيع الماضية وتذبذب الأسعار، ولكن في إسرائيل لأن السوق الفلسطينية مرتبطة محمد بشكل وثيق بهذه الكميات التي تدخل، السلطات الإسرائيلية تتجه إلى خفض سعر البنزين بنحو 50 أجورة، أي ما يعادل 5 سنتات دولار أمريكي للتر، لتر البنزين. من المتوقع أن يوقع وزير المالية الإسرائيلي على هذا القرار يوم الأحد، ولكن لا مقارنة بين الرواتب التي يتقاضاها المواطن الفلسطيني والحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية مع إسرائيل، ولكن نفس الأسعار هي تسير على الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية والسوق الفلسطينية وقطاع الديزل قطاع حيوي. لاحظنا في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار في كثير من القطاعات، وليس فقط تشغيل المركبات، إنما ينعكس ذلك على كثير من القطاعات الحيوية التي تعمل بالديزل أيضا.
2: شكرا جزيلا لك ثروات، شكرا لكل مراسلينا تامر وأدهم وجوني، شكرا لكم جميعا. الآن معنا من لندن يسار المالكي المحلل الاقتصادي والمختص في منطقة الخليج والشرق الأوسط في نشرة نس المتخصصة في الاقتصاد والطاقة. مرحبا بك معنا ضيفنا. إذن إلى أي مدى حساسية المنطقة تجعلها من أكثر المتضررين من التطورات في مضيق هرمز؟
7: شكرا على الاستضافة. طبعا العالم العربي يتأثر بشكل كبير لأن المنطقة العربية تستورد الكثير من هذه المواد والمنتجات، وآثار هذه الأزمة الآن امتدت إلى مختلف الدول في المنطقة العربية. هناك مجموعة من الدول التي تصدر النفط والغاز الآن تراجعت في مستويات التصدير، بالتالي أدى هذا إلى تزايد الأسعار. ينبغي أن نشير أيضا إلى أسعار الاستيراد التي ارتفعت بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهذه الأسعار تؤثر أيضا على مستويات العملة الصعبة الموجودة لدى هذه الدول. رأينا ما حدث في لبنان، في سوريا، في المغرب ودول أخرى. هذه الظروف ستؤدي لتصاعد مستويات التضخم. أريد أيضا أن أشير إلى نقطة أهم، الأمر لا يتوقف فقط على الدول العربية، ولكن هذه قضية تشمل العالم ككل. نتحدث عن الديزل الذي تزايد سعره بشكل كبير في هذه الفترة من السنة بالذات، هناك ارتفاع كبير.
2: بالتأكيد، لكن أنا أتحدث عن حساسية المنطقة أيضا جغرافيا، هنالك أكيد تأثيرات عالمية. نخصص هذه الفقرة للدول العربية الأربع التي ناقشناها مع مراسلينا قبل قليل، وأستعرض عليك وقد تبعت النماذج ما بين الدعم الحكومي في الأردن، الارتباط الجمركي في إسرائيل في الضفة الغربية، الارتباط بالدولار في لبنان، قلة المعروض في سوريا. هذه الدول العربية الأربع ما هي أو ما هو النموذج الذي قد يتعرض لأزمة أكبر في الشتاء؟ هل من الممكن أن يصمد أي منهما أيضا؟ أي منهم عفوا؟
7: معظم هذه الأمثلة والإجراءات غير مستدامة على المدى البعيد. أعتقد أن سوريا البلد الأكثر هشاشة، لأن البلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد ولا يتوفر على ما يكفي من المصافي لتكرير النفط. هناك مصفتين في بنياس وحمص فقط، هناك أيضا مجموعة من الإمكانيات عبر التراب العراقي، لكن ذلك النفط الذي يصل إلى سوريا ليس بنفط مكرر، بالتالي هناك حاجة لتكريره في مصاف أخرى، وهذا يؤثر بشكل كبير على دول كسوريا وأيضا تونس. مثل بالنسبة للأردن، هناك ضغط ضريبي يشكل عائق أمام المستهلك، وهذا ينقل الضغط على الموازنة العامة، وهذا سيشكل عبئا على المدى البعيد. بالنسبة للبنان، هناك مشكل كبير على مستوى الموازنة العامة.
2: في دقيقة لو
7: غياب للموارد الكافية،
2: كيف تتوقع إذن أن ينعكس هذا الارتفاع في سعر الديزل مثلا على قطاعات الشحن، قطاعات الزراعة؟ أيضا لدينا الشتاء وبالتالي أزمة التدفئة، كيف تتوقع أن تنعكس الأسعار في القريب العاجل؟
7: طبعا زيادة الأسعار وارتفاع مستويات التضخم، وهذه هي النتائج الحتمية لهذه القضية، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار النقل وأيضا المشاكل التي تعرفها سلاسل الإنتاج. هذا سيؤدي أيضا إلى ضغط اجتماعي أيضا، وعلى الحكومات أن تتخذ قرارات حاسمة. هل بإمكانها أن تزيد من
2: لنختم بسؤال، يعني بعيدا عن الدول العربية، الأزمة بشكل أوسع وأيضا باختصار شديد لو تكرمت، أي من يعني العاملين يحددان أكثر ارتفاع الأسعار، الأزمة في المضيق أو الشق المتعلق بحظر التصدير الروسي للمنتجات المكررة؟
7: أعتقد أن هناك مزيج ما بين العاملين. بالنسبة لأوروبا، فنحن نقترب من فترة الشتاء والطلب سيرتفع، وسننتظر هل بإمكان أمريكا أن تزيد من كميات الديزل الذي يتم تصديره، وهل الصين أيضا ستزيد من وارداتها. بالتالي نتوقع أن يستمر هذا الضغط لفترة.
2: شكرا جزيلا لك يسار المالكي، المحلل الاقتصادي المختص بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. ونعود مشاهدينا على رأس الساعة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال مراسل الجزيرة إن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. من جانبه، شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والصليب الأحمر الدولي على ما سماه تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين في إسرائيل. على جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة شمالية خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. إذن نبدأ هذه الساعة بالملف اللبناني، حيث قال لبنان إنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي اليوم 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. نتوقف عند تفاصيل هذا الخبر من بلدة الحنية بجنوب لبنان مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك إيهاب وتفاصيل ما جرى اليوم.
8: مجموع المعتقلين المحررين من السجون الإسرائيلية بلغ 5، 4 أطلقوا هذا اليوم، وشخص آخر كان أطلق خلال الساعات 24 الماضية، جميعهم مدنيون وفقا لمصدر أمني لبناني. وأيضا تسلمهم الصليب الأحمر الدولي من الناقورة، أي آخر نقطة حدودية إسرائيلية مع لبنان، ومن ثم نقلوا إلى المنصورة عبر منطقة إسرائيلية محتلة تمتد من الناقورة وصولا إلى منطقة المنصورة حيث أولى حواجز الجيش اللبناني، ومن ثم نقلوا إلى الجهات المعنية في الجيش لإجراء بعض الأمور المرتبطة بإطلاق السراح وإخضاعهم لتحاليل وفحوصات طبية وفقا للإجراءات المتبعة من قبل الصليب الأحمر اللبناني والدولة اللبنانية. يقوم بذلك أول سجناء أو أول موقوفين أطلقوا من السجون الإسرائيلية منذ الحرب الماضية. فلبنان عمليا يتحدث عن نحو 35 أسيرا ومعتقلا لدى قوات الإسرائيلية، لكن إسرائيل وفقا لما أعلن الصليب الأحمر الدولي اليوم لم تفصح عن أي معلومات إضافية عن مكان أو أعداد الموقوفين والمعتقلين لديها من اللبنانيين خلال فترة الحرب الأخيرة والحرب الماضية. هناك أعداد لازالت بالنسبة للبنان في إطار المفقودين، خصوصا في المناطق التي احتلتها إسرائيل ودخلت إليها. نحن نشير هنا إلى مقاتلين من حزب الله، مسعفين، وكذلك مدنيين لبنانيين. القوات الإسرائيلية كانت يوم أمس اعتقلت 3 لبنانيين في بلدة حلتة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد توغل لقواتها هناك. أفرجت عن أحد الأشخاص ولازالت تعتقل 2، 3 مدنيين يقيمون في بلدة حلتة قرب كفر شوبة التي تبعد نحو 5 إلى 8 كيلومترات عن منطقة المطلي في إصبع الجليل. لبنان من خلال رئيس الجمهورية أكد بأن ما جرى بوساطة أمريكية هي التي دفعت قدما باتجاه الإفراج عن المعتقلين 5، ووجه شكره إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب. تأكيد من الرئيس اللبناني بأن ما جرى هو يثبت على صلابة الموقف اللبناني لجهة الأسرى، وكذلك على ما تتخذه السلطات اللبنانية من مسار تفاوضي الذي أفضى عمليا من خلال التمسك بمبدأ إطلاق سراح الأسرى كجزء من العملية التفاوضية مع إسرائيل، لتأكيد بأن هذا المسار بالنسبة للسلطة السياسية اللبنانية هو مسار استراتيجي ويؤدي إلى نتائج ملموسة، على الرغم من تعثر المفاوضات الأخيرة في روما التي عقدت قبل نحو شهر ولم تفضي.
1: من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. يبدو أن إيهاب لا يسمعنا. أتحول إلى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، ونرصد معك التفاعلات في إسرائيل بشأن تسليم هؤلاء المحتجزين وبشأن ما تعلق بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.
9: بطبيعة الحال مسألة مرتفعات علي الطاهر تسيطر على الأجندة اليومية للإسرائيليين، بينما مسألة تسليم الأسرى 5 إلى الصليب الأحمر 4 اليوم وواحد أمس ونقلهم إلى لبنان هي باستثناء نقل الخبر على أنه قد تم ذلك بالفعل لم يرد سوى أن القرار بهذا الخصوص جاء خلال زيارة السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إلى إسرائيل ولقائه برئيس الحكومة نتنياهو بمعية نظيره الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي. هذا التطور جاء خلال تلك الاجتماع الذي تم قبل نحو يومين، لأنه نقل إلى نتنياهو معلومات عن أن الحكومة اللبنانية قد قدمت تسهيلات بخصوص البحث عن قبور ورفات ما تقول إسرائيل أنهم يهود لبنانيون اختطفوا وقتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لكن ما أعلن بهذا الشأن هو أن ما نقل من نماذج من رفاتهم لم تؤكد أنها تتبع لهم وإنما للبنانيين آخرين. في جميع الأحوال إسرائيل كما يبدو أرادت من هذا القرار وتنفيذه بيع الولايات المتحدة، أيضا ما يمكن وصفه بحسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، وذلك لكسب مزيد من الرضا من قبل الأمريكيين، خاصة وأن الإعلان تزامن مع الإعلان أيضا عن السيطرة على منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وشمالي منحنى مجرى الليطاني. هذا الشأن ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى تصريح قال فيه ظهر هذا اليوم بأنه قد تم استكمال هذه المرحلة من المنطقة الأمنية في لبنان، بمعنى أنه بات يتحدث عن منطقة تخضع لاحتلال إسرائيلي كامل، وأضاف بأنه لن يتم الانسحاب من هذه المنطقة الأمنية قبل أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه في كافة أرجاء لبنان، وهو ما معناه أن إسرائيل إنما تعمل وفق معادلتها التي اجترحتها عندما كان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل، وهو استمرار الحرب وكأن ليس هناك مفاوضات.
1: نعم ولي.
9: والتفاوض مع الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك أرض تحتلها في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. الآن معنا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت أيضا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد توفيق، ما تعليقك على هذا التصريح الإسرائيلي الذي يتحدث عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟
10: كل المساعدين. يعني طبعا نحن منذ يوم أمس أمام ضخ معلوماتي أو إعلامي أيضا مستند على مصطلح أساسي اللي هو السيطرة العملياتية. وهذا المصطلح بحد ذاته كمصطلح عسكري ومصطلح فضفاض، ويمكن تأويله وأخذه إلى الجانب الذي يستفيد منه أي طرف. لكن لغاية الآن إذا كان الإسرائيليون أو جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على مرتفعات علي الطاهر كما يقول، يعني لم نلاحظ أي تقدم ميداني على الأرض. أيضا لم يفعل المحتلون كما فعلوا مثلا في قلعة الشطيف عندما رفعوا علم الاحتلال. أظن بأن الجانب الأساسي بالموضوع هو السيطرة النارية، وكان سبق على أي حال المعلومات التي أصدرها يوم أمس مكتب نتنياهو، كان هناك تقرير أوردته صحيفة معاريف على موقعها الإلكتروني يوم السبت، لم يختلف بشيء عما قاله مكتب نتنياهو اليوم وما يضخه الإعلام الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة. أعود وأكرر بأن السيطرة العملياتية شيء وأيضا السيطرة الميدانية شيء آخر، لكن يبقى أظن أن نرصد بعد الوقت إن كان من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو إذا أيضا من الجانب اللبناني، مع التأكيد مرة أخرى بأن هذا المصطلح فضفاض ويمكن تأويله بعدة أوجه وبعدة معاني.
1: دعني أتحول إلى السيد يوسف دياب. سيد يوسف، ما الذي يعنيه ذلك إعلان إسرائيل السيطرة على هذه المرتفعات، وما تأثيره بشكل خاص على مسار التفاوض؟
11: تحياتي لكم الأستاذ توفيق وللمشاهدين. طبعا هذا الإعلان مهم بالتوقيت وبالمضمون، بالتوقيت له يعني دلالات عسكرية وسياسية أيضا يستفيد منها بنيامين نتنياهو اليوم عشية الانتخابات الإسرائيلية. ودائما ما كانت تقول القيادة الإسرائيلية بأن معركة على الطائر هي ستكون معركة الحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية. ما أعلن من الجانب الإسرائيلي ليلة أمس كان مفاجئا، بحيث أن الإعلان عن سقوط علي الطاهر بيد إسرائيل من دون معركة شرسة كان يتحضر لها حزب الله أمر مفاجئ للغاية. طبعا نفهم أن تكون هذا الأمر في إطار الدعاية التي روجها الإعلام الإسرائيلي، لكن هذا الأمر صدر عن بنيامين نتنياهو بالذات عندما قال بأن علي الطاهر هو وكاتس، بأن علي الطاهر لم تعد تهديدا لأمن إسرائيل ولا لأمن حتى الإسرائيليين الموجودين في الخط الأصفر. وهذا يعني عمليا اعتراف غير مباشر بأن إسرائيل سيطرت على هذه المنطقة. في المقلب الآخر هناك صمت مطبق من قبل حزب الله، لم يصدر أي موقف رسمي في هذا الموضوع، وهذا أيضا يثير الالتباس، وكأن هذا الصمت أقرب إلى تصديق الرواية الإسرائيلية. يجب أن نضيف إلى هذه المسألة، وهو أن الإعلام القريب من حزب الله الذي يدور في فلك حزب الله قلل في الساعات الماضية من أهمية سيطرة إسرائيل على علي الطاهر، وقال أن هذه المنطقة هي منطقة لوجستية وليس منشأة عسكرية استراتيجية يعني لها تأثيرها في العمل العسكري والميداني. وهذا إلى حد ما يشبه ما كانت تروج له الدعاية لدى حزب الله عندما خسر معركة بنت جبيل، ومن ثم معركة قبلها معركة الخيام، ومن ثم أيضا معركة قلعة شقيف وبلدة أرنون. لذلك أنا أميل لتصديق الرواية الإسرائيلية إلى أن يأتي حزب الله بموقف آخر يضحد هذه الرواية، لكن حتى الآن لا توجد إلا الرواية الإسرائيلية التي هي أقرب للتصديق.
1: طيب دعني أعود إلى السيد توفيق. هذا التطور العسكري الذي أعلنت عنه إسرائيل تزامن مع تسليم 5 محتجزين كانوا لديها من اللبنانيين عبر الصليب الأحمر الدولي. ما الذي يعنيه هذا برأيك؟ ما الذي تحاول إسرائيل قوله من خلال هذه المزاوجة؟
10: عزيزي، أحب أن أضيف شيئاً على ما قلته في الإجابة الأولى.
1: باختصار
10: يعني قبل إعلان مكتب، قبل إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، وقبل أيضاً التقرير الذي ذكرته أيضاً ويعني وبثه موقع معاريف إلكتروني، كان هناك معلومات ومعطيات راجت في بيروت وايضا في اكثر من عاصمه خليجيه. قيل يعني مضمون هذه المعلومات بان ايران ابلغت عبر سلطنه عمان بان اي هجوم على مرتفعات علي الطاهر سوف يلقى ردا ايرانيا. لذلك لابد ان ناخذ بالاعتبار بان الاعلان الاسرائيلي عن السيطره العملياتيه كانه انسحاب من هذه المعركة، وبالتالي أيضا أو على الأقل تأجيلها والانسحاب منها وفق هذا التهديد الذي أوردته وكالة رويترز قبل 3 أيام. أعود إلى ما له علاقة بالمحتجزين. طبعا هؤلاء المحتجزين لابد من التأكيد على أنهم ليسوا منتمين إلى جهة سياسية وليسوا من المقاومين. أيضا كان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطفهم قبل فترة، وأظن أيضا بأن الانتقال، وهنا بيت القصيد كما يقال، بأن الانتقال إلى إطلاق بعض سراح المحتجزين مقابل البحث عن رفات.
1: أود أن أفهم أيضا من السيد يوسف دياب باختصار، هذا التسليم ما الذي تقرأه من جانب إسرائيل؟ هل هو حسن نية؟ هل هو مكسب مكاسب التفاوض بالنسبة للبنان؟
11: نعم بالتأكيد، أعتقد أن هذه يعني ممكن أن تكون ورقة أو مبادرة حسن نية أبدتها إسرائيل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وليس تجاه لبنان. يعني كما تفضلتم وقلت حضرتك بالخبر بأن هذا الأمر كان ثمرة زيارة سفير واشنطن في لبنان ميشيل عيسى إلى تل أبيب ولقائه بنيامين نتنياهو مع نظيره الأمريكي في إسرائيل، وبالتالي هذه الورقة قدمت للأمريكي ومن خلفه طبعا للدولة اللبنانية وللقول بأن إسرائيل تفصل ما بين أو الولايات المتحدة التي ترعى المفاوضات تفصل ما بين المسار السياسي الذي تسلكه الدولة اللبنانية، وهذا يعني أن تعاونا ما ممكن أن ينشأ ما بين الطرفين وما بين المواجهة العسكرية المستمرة لحزب الله والتي يبدو أنها لا عودة عنها حتى الآن.
1: شكرا لضيفي من بيروت يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وتوفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. من جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. من طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد المدهون. أبدأ معك رانيا وقراءة في آخر التصريحات الإيرانية، وقبل أن أعود إليك ينضم إلينا أيضا من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي. رانيا، إذن ما الأصداء في طهران بشأن هذه التصريحات الأخيرة؟
12: جعفر، يعني فيما يتعلق بتصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، تحاول الحكومة الإيرانية من خلال توجيه رسائل إلى الداخل وضع الشعب الإيراني في صورة التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تعمل على طمأنته من أنها ستواصل مواجهة هذه الضغوط والعمل على حلها. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن من وصفهم بالأعداء يحاولون إثارة الخلافات في الداخل من خلال الحصار، ولكنه بالإمكان تجاوز هذه الصعوبات وإفشال هذه المخططات من خلال الوحدة والتماسك. وقال أن سياسات إدارة استهلاك البنزين الذي يعاني أيضا من صعوبات في استيراده تتم تنفيذها تدريجيا وبالتعاون والمشاركة مع المواطنين. قال أن كل ما سينتج عن ترشيد استهلاك البنزين سيتم استخدامه في دعم السلع الغذائية. هما في هذا السياق أيضا أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن التأخر في يعني تأمين المواد وتنفيذ المشاريع هو نتيجة للعقوبات الأمريكية المشددة، ولكنها أيضا في الوقت ذاته قالت أن الحكومة مصرة على تنفيذ المشروعات واستكمالها رغم الضغوط والصعوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني لن يساوم على استقلاله وسيادته. تأتي هذه التصريحات بعد يعني كشف وزير النفط الإيراني عن أن البلاد تواجه صعوبات في تصدير النفط وتسليمه للمشترين، وذلك بسبب الحصار الأمريكي المفروض وسط جهود حكومية إيرانية من أجل إيجاد طرق بديلة وتعمل من خلالها على الالتفاف على الحصار والعقوبات. تأتي هذه الرسائل للداخل في وسط يعني توجيه رسائل أيضا للخارج من خلال قائد قوات الجو الدفاعات الجوية الإيرانية الذي أكد على أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج وصناعة الدفاعات الجوية، والتأكيد على الاستعداد لجميع التهديدات ومواجهة أي تهديدات خارجية، لأنها ترى بأن التهديدات الأمريكية لم تنتهي بعد، وتمت الإشارة إلى أنه خلال الحرب الأخيرة يعني تم إفشال جميع الأهداف الأمريكية، وتتحدث طهران عن أن العدو كما تصفه ضعيف من حيث الإرادة ولا يستطيع أن يفرض يعني قراراته على الداخل الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. أتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نتوقف معك عند آخر ما صدر عن الإدارة الأمريكية، لا سيما بشأن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران.
13: نعم جعفر، هناك احتفاء كبير من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بما يقول إنه انضمام من الاتحاد الأوروبي، انضمام رسمي لحملة المنبوذ الاقتصادي. قال إن هذه الخطوة الأوروبية هي مبكرة وقوية، وقال إن كل من يتعاون مع النظام الإيراني في التحايل على النظام المالي العالمي سيلقى نفس العزلة التي تلقاها إيران. حقيقة هذا القول من وزير الخزانة الأمريكي الأمريكي فيه قيمة سياسية أكثر من القيمة الاقتصادية لانضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذه الحملة، لأن الاتحاد الأوروبي ليس من الشركاء التجاريين المقربين من إيران، ولديه أيضا نظام عقوباته الخاص على إيران، وليس مفهوما حتى الآن ما الذي يعني سكوت باسنت بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة. هل يتبناها الاتحاد الأوروبي تماما كما هي أم هناك تقاطع في بعض جوانبها؟ عموما هذا ما تركز عليه الآن الإدارة الأمريكية، حملة العقوبات الاقتصادية التي تصفها بالأشد والأقسى والأكثر سحقا، وهي في مرحلة التواصل والإقناع مع الدول المعنية، خاصة تلك

0: الدول المعروف عنها أنها تتبادل تجاريا مع إيران، نتحدث هنا عن الصين وروسيا ودول المنطقة، وما يجري الآن هو التواصل بين طواقم وزارة الخزانة والخارجية والحرب، هذه الوزارات الأمريكية والدول المعنية. ولكن على المستوى السياسي كان لافتا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمره الصحفي أمس لم يصف ما يجري حاليا من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بالحرب، قال إنه لا يعتقد أن ما يجري هو حرب بل هي مواجهة، يقول إن العمليات القتالية الكبرى انتهت في الأسابيع الستة الأولى، لا يوجد عمليات إطلاق نار نشطة حاليا. وما قاله أثار الكثير من الردود والنقاش والجدل في وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الماضية، لأن قوله ووصفه هذا جاء بعد ساعات قليلة من موجة من الهجمات شنتها القيادة المركزية الأمريكية ومن ردود إيرانية على بعض الدول في المنطقة، هذا فضلا عن الأثر المعيشي الذي يلمسه المواطن الأمريكي لهذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في أسعار الوقود على وجه التحديد. أسعار جالون البنزين الذي ما زال مرتفعا مقارنة بما كان عليه قبل هذه الحرب، وفي الحقيقة يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تخفف من أثار هذه الحرب على حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. والآن نتحول إلى بروكسل ومراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، ضعنا في صورة الموقف الأوروبي الرسمي بشأن العقوبات الأمريكية.
2: نعم، الموقف حتى الآن ضبابي رغم التصريح من قبل الناطق باسم المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد سيتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء في مجموعة السبع من أجل الضغط على إيران لوقف أعمالها العدائية والاستفزازية في المنطقة، بمعنى أنه حتى الآن وبالاعتماد حتى على البيان الذي نشره وزير الخزانة الأمريكية اليوم، هو بيان صادر في 31 من أغسطس الماضي بناء على اجتماعات أو نتائج اجتماعات الوزراء المالية، والذي قالوا فيه في هذا البيان بأن الاتحاد الأوروبي يرحب، بمعنى أنه حتى الآن هنالك لغة ترحيب بالضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ومنها المنبوذ الاقتصادي للضغط على إيران لوقف الأعمال العدائية والاستفزازية وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا وقف تسليحها للميليشيات ووقف دعمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. ولكن في ذات البيان كان هنالك بأن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا بناء على كل ما سبق من استفزازات وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل إيران وأيضا لتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز ودعم روسيا، الاتحاد الأوروبي فرض بناء على هذه البنود عقوبات على إيران، وهو على استعداد بأن يفرض عقوبات أكثر على إيران في حال ما اضطرت من أجل وقف كل هذه الانتهاكات. بمعنى حتى الآن الموقف الأوروبي ضبابي، سواء من خلال التصريح الذي صدر قبل ساعة من الآن على لسان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أو باسم المفوضية الأوروبية، أو حتى ضمن البيان الصادر عن وزراء المالية. ولكن في حال ما عدنا تاريخيا بعد انسحاب الولايات المتحدة ومن ثم إيران من اتفاقية العمل المشتركة، وكان هنالك وعود من قبل الاتحاد الأوروبي في العام 2020 بأنه في حال ما أتت إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا لتباحث الملف النووي الإيراني وكيف عودة إيران للالتزام بتعهداتها بناء على اتفاقية العمل الشاملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان يحاول الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة أن يكون وسيطا لكي تلتزم إيران مرة أخرى، كان هنالك وعود أوروبية بأنه في حال ما عادت إيران والتزمت فإنه سيتحدى العقوبات الأمريكية وأنه سيتعاون اقتصاديا مع إيران. وهذا ما أكده ظريف عدة مرات في تلك الفترة بأن الاتحاد الأوروبي فشل في أن يفي بالتزاماته وأن يتعامل اقتصاديا، لذا ربما المخاوف الأوروبية من العقوبات الأمريكية أن تطالها لن سيجبرها على الانخراط ضمن هذه العقوبات.
1: نعم. شكرا جزيلا لك سلام كيالي مراسل الجزيرة من بروكسل. إلى التطورات في قطاع غزة الآن، حيث قالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبية قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا التطور مع محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. إليك محمود.
3: شكرا لك جعفر ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن تطور جديد وبارز، عملية جديدة تحاول قوات الاحتلال باستخدام ميليشيات موالية لها في قطاع غزة تنفيذها من جديد، هذه المرة في منطقة القرارة هنا في شمال

0: خان يونس. طبعا هذه العملية تأتي بعد عملية أخرى سبقتها قبل أيام لاختطاف قائد في الأمن الداخلي لحركة حماس هو معين العربيد، كانت هذه العملية في غرب غزة. إذن مباشرة إلى القرارة، هذه المنطقة هنا نتابع هذه المنطقة كما أشرت هي منطقة تقع شمال خان يونس، ولاحظوا أنها هي قريبة من مناطق التوسع، توسع الاحتلال قرب الخط الأصفر. طبعا قوات الاحتلال كانت قد فرضت ما سمته بالخط الأصفر ثم توسعت بهذه المناطق إلى هذا الخط الذي ترونه هنا لتصل نسبة احتلالها في هذه المناطق إلى نحو 58، ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نسبة تصل إلى 60%. إذن في هذه المناطق، حتى نشرح الوضع للمشاهد، في هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال تنتشر بعض الميليشيات الموالية لقوات الاحتلال، والتي تحاول بدعم من قوات الاحتلال أحيانا تنفيذ مثل هذه العمليات إلى مسرح العملية، حتى نطلع أكثر على ما جرى هناك في هذه المنطقة. إذن نحن الآن في منطقة القرارة كما تلاحظون، في هذه المنطقة تقريبا في هذه الحدود التي نرسمها هنا تقريبا جرت العملية. ما هي تفاصيل العملية؟ ميليشيات تابعة لقوات الاحتلال كانت قد دخلت هنا من مناطق الغرب بهذا الاتجاه، حاولت أن تجري عملية اختطاف لفادي العبادلة وهو أحد عناصر سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي. طبعا عند اختطافه والانسحاب به حوالي الساعة 3:30 فجرا اكتشفت قوة من سرايا القدس العملية في شارع الجميزة، وبدأت عملية اشتباك إذن مباشرة هنا ما بين القوة التي دخلت من ميليشيات الموالية لقوات الاحتلال وما بين عناصر من سرايا القدس في هذه المنطقة. عندما لم تستطع هذه القوات، قوات الميليشيات الموالية لقوات الاحتلال، اختطاف هذا الشخص والانسحاب به في نفس الوقت، قامت بعملية لتصفيته وقتلته في المكان، وأصيب بعض من عناصرها وفقا لإعلان ما أعلنته سرايا القدس، أصيب بعض من عناصر هذه الميليشيا في هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا جراء هذه الاشتباكات، قتل بعضهم وفقا للرواية وجرح آخرين، وقامت هذه الميليشيات بسحب قتلاها وجرحاها من المنطقة بعد تصفية فادي العبادلة الذي كانت تحاول اختطافه من هنا من هذه المنطقة في القرارة. طبعا تدخلت بشكل مباشر طائرات الاحتلال المسيرة لحماية هذه الميليشيات ولتأمين عملية انسحابها بعد العملية وبعد مقتل فادي العبادلة في هذه المنطقة. إذن مرة أخرى نجدد هذه المنطقة التي ترونها، نخرج إلى صورة أوسع مرة أخرى عليها، نتحدث عن هذه المنطقة على جنوب، على غرب الخط الأصفر هنا الذي تشاهدونه، وكانت قوات الاحتلال قد أضافت إليها كما تلاحظون نوعا من خط آخر توسعت فيه خارج ما يسمى بالخط الأصفر أو المنطقة العازلة هنا في قطاع غزة، وبناء عليها الآن تقوم ببعض هذه العمليات من خلال بعض الميليشيات الموالية لها الموجودة خلف هذا الخط في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. هذه أبرز تفاصيل العملية، وسنعود إلى جعفر لمتابعة بقية الملفات.
1: شكرا لك محمود على كل هذه التفاصيل. ينضم إلينا الآن من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، ومن مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد أحمد، سرايا القدس في مواجهة ميليشيا مسلحة، ما الذي يكشفه لنا هذا النمط من العمليات العسكرية في غزة الآن؟
2: تحياتي لك دكتور وليد العموم المشاهدين. أعتقد أن هناك مروحة من الأدوات الإسرائيلية التي تستعملها الاحتلال الإسرائيلي ويستعملها جيش الاحتلال ويستعملها الشباك الإسرائيلي في إطار استهداف البنية في قطاع غزة. المستهدف هنا ليس فقط بنية المقاومة ولا الأجنحة العسكرية بقدر ما هو المستهدف أيضا بالمعنى الواسع المجتمع في قطاع غزة. إسرائيل تريد إشاعة حالة من اللايقين الأمني، حالة من الفوضى، حالة من عدم الاستقرار، وهذه الحالة تهدف بدرجة أساسية لخدمة الهدف الاستراتيجي إلى تحويل قطاع غزة إلى بيئة، أو ما تبقى من قطاع غزة على نحو أدق، إلى بيئة غير قابلة للحياة، وهو يخدم ما تحدث عنه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن خطط التهجير ما زالت قائمة، وأن إسرائيل تبحث خيارات عبر البحر وعبر الجو لتهجير أهل

0: وفق نسق عملياته يمكن له أن يخلق حالة من الإرباك الأمني بشكل دائم من جانب، ومن جانب آخر أن يحقق أهداف أمنية لها علاقة باقتطاف كوادر في المقاومة. وكل هذا النسق نسق عملت عليه إسرائيل بشكل متدرج وتراكمي، وهي تحتاج الآن أن تسجل إنجازات سواء بالمعنى الانتخابي أو حتى بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في إرباك البنية في قطاع غزة.
1: دكتور وليد، هل هذا النمط من العمليات العسكرية مفيد بالنسبة لإسرائيل؟ أي هل تحقق فعلا من خلاله بعض أهدافها التي لم تحققها بأيادي إسرائيلية؟
2: نعم، يعني دعنا نقول أن هناك يعني 3 غايات لدى إسرائيل. الغاية الأولى وهي الأهم هنا، أنه كما ذكر الضيف من غزة، انطوت خارطة الطريق على تفكيك هذه الميليشيات، وربما هناك أيضا قد يكون ضغوطات على إسرائيل على وقف عمليات الاغتيال. ولكن عندما تأتي عمليات إسرائيلية بأيدي فلسطينية، بمعنى بأيدي ميليشيات متعاونة مع إسرائيل، ويقدر عددها ما بين 4 ل 6 ميليشيات موزعة على طول شريط قطاع غزة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، عندما تأتي على يد هؤلاء المتعاونين فهذا يعني يخفف التكلفة الدبلوماسية على إسرائيل، وهي تقول هذا يعني ليسوا جنودنا الذين قاموا بهذه العمليات. ولكن يعني واضح جدا هذا أنه التمويل والتدريب والعتاد يأتي من إسرائيل، وأيضا التوجيهات. يعني هذه الميليشيات لا تأخذ قرار يعني على عاتقها وتختار شخصا بعينه تريد أن تخطفه، وإنما هو بتوجيه يعني من المخابرات الإسرائيلية. القضية الثانية هي قضية الحوكمة، وهي قضية يعني مطروحة داخل إسرائيل منذ بداية هذه الحرب. الحوكمة نقصد بها من يحكم قطاع غزة، وكيف تستطيع إسرائيل أن تستخدم قدرتها على إدارة السكان، ومعرفة كبيرة ركمتها منذ بداية الاحتلال لإنشاء إدارة جديدة تحكم قطاع غزة. حتى الآن الميليشيات هي لم تنضج حتى تحقق هذا الهدف، ولكن في الذهنية الإسرائيلية هناك جيش لحد أو جيش جنوب لبنان، ونتذكر أنه في فترة من الفترات كان هذا الجيش يعني ليس فقط ينفذ عمليات، وإنما يدير بنية اقتصادية واجتماعية، ولديه مؤسسات ولديه مراكز تدريب ولديه تحصينات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي أو فردة. هذا النموذج طبعا مع اختلاف الجغرافيا والسياق كليا تريد إسرائيل أن تطبقه، علّه يكون أحد الأدوات التي تستبدل بها حكومة حماس أو قدرة حماس على. ثالثا، إسرائيل جربت هذه الميليشيات في أكثر من مناسبة، وربما نحن في الأيام الأخيرة نرى أن هذه الميليشيات تأخذ دور عمليات عسكرية نوعية، سواء في الشمال قطاع غزة ميليشيا أبو شباب، أو في المنطقة المحاذية لخان يونس ميليشيا الأسطل. ولكن بغض النظر عن هذه العمليات العسكرية، حظيت هذه الميليشيات بدعم إسرائيلي في القيام بعمليات إدارية. نذكر أنه عندما فتح معبر رفح، فالمنطقة الواصلة ما بين معبر رفح جنوب قطاع غزة وما بين المنطقة التي فيها سكان قطاع غزة، هناك فاصل واللي هو الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، وكانت على طول هذه المنطقة الصفراء تقوم هذه الميليشيات بفرز المسافرين الذاهبين أو الخارجين أو العائدين ربما، وتخضعهم لتحقيق ميداني وتمنع بعضهم من المرور، فبالتالي كان لها دور شبه إداري نوعا ما. بالتالي إسرائيل تستثمر فيها وبشدة وبقوة، ولا أراني يعني أرى أن إسرائيل ذاهبة إلى تفكيكها بعد هذا الاستثمار الكبير. أخيرا، نشرت العديد من الصحف الإسرائيلية مطلع هذا العام كيف أن إسرائيل تمول وتزود هذه الميليشيات بعتاد متقدم جدا، ونحن نتحدث عن طائرات درونز مسيرة ذات تقنيات ذكية وعالية جدا، تشمل تصوير وتشمل إغارات إلى آخره. وهذه
1: رغم هذه
2: الطائرات يعني
1: الإمكانات دكتور وليد، رغم كل هذه الإمكانات التي تزودها بها إسرائيل، وهنا أسأل الأستاذ أحمد، إلا أن هناك محاولة سابقة لاختطاف أحد قادة شرطة غزة وباءت بالفشل، والآن نحن أمام هذه العملية. هل نحن أمام إخفاقات إسرائيلية متلاحقة وإصرار على هذا النمط؟
0: نعم، يعني بالطبع هناك كثير من الإخفاقات، لكن كمان ميدانيا مهم أن نأخذ بعين الاعتبار إسرائيل مهدت البيئة بالمعنى الفعلي، استهدفت البنية الأمنية في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، لكن منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الأجهزة الأمنية، لنأخذ الأمور تراكميا، إسرائيل استهدفت كل الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بالخط الأصفر والتي كان يفترض أن تراقب حركة هذه الميليشيات، ومن ثم بدأت

0: استهداف مخدرات القيادة والسيطرة، استهدفت جزء أساسي من قيادة الأمن العام في حركة حماس، ومن ثم استهدفت محافظ الشرطة في غزة، ومن ثم قتلت كل قيادة محافظة الشرطة قبل ما يوازي أسبوعين. وهذا يمهد البيئة بالمعنى الأمني لتسهيل حركة هذه الميليشيات، وحتى تسهيل أي عمليات أمنية مثل التي جرت في غرب غزة
1: نعم،
0: لاختطاف الضابط في الأمن الداخلي. كل هذا
1: شكرا لك.
0: النمط هو نمط فيه صراع من الإرادات، وفيه محاولة وأيضا تحديات أمام المقاومة للتصدي لهذا، لأن أعتقد جزء أساسي من الأهمية هي ترتبط بالمناعة الوطنية، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرفض هذه الميليشيات ويتصدى لها أيضا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي من غزة. كما أشكر من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. قال مصدر عسكري مطلع بالجيش السوداني للجزيرة إن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب عشرات المدنيين على إثر قصف قوات الدعم السريع مدينة الدلنج، ثانية أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، صباح اليوم الجمعة. وكان مصدر بالجيش السوداني قد قال للجزيرة إن بلدة البركة بمحافظة الكرمك جنوب شرق إقليم النيل الأزرق شهدت معركة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم مع قوات الدعم السريع، انتهت بصد الجيش لهجوم شنه الدعم، وصفه المصدر بالمباغت. معنا الآن من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي. طاهر، نود أن نقف معك على آخر التطورات الميدانية.
2: نعم، آخر التطورات الميدانية هو تصاعد الهجمات واستخدام المسيرات كسلاح استراتيجي الآن أصبح في هذه الحرب. إذا تحدثنا على جنوب كردفان مدينة الدلنج تحديدا، بحسب مصادر في الجيش السوداني فإن قوات الدعم السريع شنت هجوم على بالمسيرات على مدينة الدلنج وأدت إلى مقتل شخص على الأقل وجرح آخرين، خاصة وأن مدينة الدلنج من المدن الاستراتيجية التي ظلت تتعرض إلى هجوم بشكل شبه يومي في الفترات السابقة، وإن قل هذا الهجوم نوعا ما، ولكن بهجوم اليوم يبدو أن هنالك أيضا استئناف لهذه الهجمات على المدينة التي تعاني في الأصل يعني نقص كبير في المساعدات الإنسانية أو حتى في الجانب العلاجي، وأن المسيرات كانت في الوقت السابق استهدفت المراكز الصحية والمستشفيات وأصبحت الأوضاع يعني قاسية لدرجة كبيرة ونقص كبير في كثير من المجالات. في ولاية النيل الأزرق وهذه الجبهة الأكثر سخونة خلال هذه الفترة الأخيرة، هنالك مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع شنت بمسيرات انقضاضية حاولت تشن هجوم على مواقع في مدينة الدمازين، ولكن الجيش السوداني تصدى لها وأفشل أي نوع من الهجوم الذي أو الأهداف التي كانت تنوي تحقيقها. ولكن أيضا على الأرض هنالك هجوم من قوات الدعم السريع على مدينة ومنطقة البركة، وصفت بأنه الهجوم المباغت واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وكانت الحرب قوية وعنيفة في هذه المنطقة، واستطاع الجيش السوداني صد ذلك الهجوم. وبحسب المصدر فإنه قد كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعربات والسيارات القتالية، وأدى ذلك إلى تراجع قوات الدعم السريع من هذه المنطقة، خاصة وأن الأوضاع في هذه المنطقة متصاعدة سواء كانت بالهجوم وإصرار قوات الدعم السريع التقدم نحو الدفاعات الأمامية للجيش السوداني، وإن كان قد فشلت كل تلك المحاولات إلا أن الجيش السوداني أيضا عزز كثيرا من وجوده في الخطوط الأمامية ودفع بقوات وتعزيزات عسكرية لمنع قوات الدعم السريع من الدخول مرة أخرى إلى أي منطقة آمنة حتى لا يتزعزع المدنيون أو يقومون بالنزوح في تلك المناطق.
1: طاهر، نود أن نتوقف أيضا عند الوضع الإنساني جراء استمرار هذه العمليات العسكرية حتى الآن، إلى أين وصل؟
2: الوضع الإنساني متفاقم بشكل كبير. إذا تحدثنا عن مدينة الدلنج أو مدينة أو ولاية النيل الأزرق تحديدا، هنالك آلاف من المدنيين فروا بسبب هذه الهجمات إلى مدن ومراكز في مدينة الدمازين ومراكز أخرى، فروا في ظروف بالغة التعقيد. نحن نتحدث عن فصل الأمطار، ذلك يعني أن الطرق وعرة، لا توجد أي وسائل نقل لهؤلاء المدنيين، كلهم وصل بطرق بدائية وبعضهم ذهب مسافات طويلة على أرجلهم. كذلك في شمال كردفان الأوضاع الإنسانية متردية للغاية، خاصة وأن الأمم المتحدة تتحدث بأن هنالك أكثر من 200 من النازحين من ولاية شمال كردفان خلال 9 أشهر الماضية، وقد رصدنا قبل يومين أيضا عدد من النازحين وصلوا إلى مدينة أم درمان من منطقة القاعة والكوكيتي ومناطق الشرشار بعد هجوم لقوات الدعم السريع على تلك المناطق، ووصلوا في ظروف بالغة التعقيد، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم في حاجة ماسة للرعاية. نحن نتحدث عن تدفق نازحين ونقصان وتراجع كبير للمساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية.
1: أشكرك جزيلا طاهر المرضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أم درمان. وما زلنا مع التطورات في السودان، حيث شرعت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع منظمات إنسانية في تشييد مخيم ثالث بمدينة تندلتي، وذلك لتخفيف حدة الاكتظاظ بمخيم جوز السلام أكبر مخيمات النازحين في مدينة كوستي. ويعيش عشرات آلاف النازحين في هذه الولاية ظروفا صعبة مع افتقار المخيمات لمقومات الحياة.
3: لم يعد مخيم جوز السلام يتسع لمزيد من المعاناة، فقسم الطوارئ في أكبر مخيمات الإيواء بالنيل الأبيض يضم وحده أكثر من 1000 أسرة. حواء واحدة من جموع النازحين، قدمت قبل أشهر من منطقة الكويك في جنوب كردفان برفقة أطفالها 3، وما تزال تنتظر ما يخفف عنها وطأة النزوح.
4: راحة ما في، أكل ما في، أكل ما في، موية ما في، موية ما في. عسى نحن بنشتري الموية بقروشنا جركانة ب500 جنيه، يعني تمشي القربة تمشي تقيف في الصف يمكن دار لك 30-40 باغة قدامك عشان تملى لك جركانة واحدة بتاعت موية.
3: هنا لا تتوقف معاناة النازحين عند شح الغذاء والكساء والدواء، فما صنعوه من أدوات بسيطة للاحتماء لا يرقى إلى مأوى يقيهم من تقلبات الطقس ومسببات الأمراض.
5: كدخول جديد 1118 أسرة يمكن تكون في العراء، بسبب ضيق المعسكر يمكن هتتحول لمنطقة تندلتي في الأيام المقبلة، لأن المساحة المعسكر قفلت تماما.
3: ولتوفير المأوى تمضي مفوضية العون وشركاؤها في العمل الإنساني بالنيل الأبيض في إنشاء مخيم جديد بتندلتي لاستيعاب من ضاقت بهم المخيمات القائمة في مدينة استقبلت آلاف النازحين خلال الآونة الماضية.
6: تم توفير عدد من الخدمات من ناحية مياه، من ناحية إيواء، تم تحضير أيضا مواد غذائية ومواد غير غذائية، وكلنا جاهزين لاستيعاب النازحي جنوب كردفان.
7: من كوستي إلى تندلتي، هكذا تمضي حياة آلاف النازحين في النيل الأبيض بين مخيم ضاقت مساحته عن استيعاب معاناتهم وآخر لا يزال قيد لإنشاء وسط جهود رسمية مستمرة لتخفيف المعاناة. وضح طاهر الجزيرة من مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض.
1: إلى نيبال، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتواصل أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين في المناطق المنكوبة نتيجة الفيضانات وسط تراجع فرص الوصول إلى ناجين. ونقل مراسل الجزيرة عن إدارة العمليات الحكومية النيبالية قولها إن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1287 شخصا، والمفقودين إلى أكثر من 5000. نتوقف مع تفاصيل مع مراسلنا من بلدة بيدور المنكوبة على ضفاف نهر تريشولي شمال نيبال، حسان مسعود الذي ينضم إلينا الآن. حسان، ما آخر جهود الإنقاذ وحصيلة الضحايا؟
8: نعم، جهود محاولات البحث عن جثث وجثمين المفقودين ما زالت متواصلة، وذلك نتيجة لضآلة الأمل لدى فرق الإنقاذ حتى لإيجاد ناجين بعد مرور حوالي 8 أيام منذ هذا الفيضان الكارثي الذي أدى إلى دمار لا يمكن وصفه، لا يمكن تلخيصه عبر صورة أو عبر شاشة أو عبر مشهد واحد، لأن مشاهد الدمار ومشاهد آثار هذا الفيضان كارثية في الحقيقة. نحن هنا في هذا المكان، هذا المكان اكتشفنا أننا ربما من بين القلائل الذين وصلوا إليه. هذه قرية بلدة على ضفاف النهر وصلنا إليها، وبعدنا وصلت فرق من الجيش لتطلع على واقع هذا المكان. هذا ربما أحد بقايا وآثار السكان الذين كانوا هنا. هذا كيس طحين كما ترون هنا، وهو دلالة على حياة كانت في هذا المكان. هذه الحياة انتهت بشكل كامل في هذه المنطقة. نستطيع أن نشاهد آثار الدمار بعدما وصل المنسوب المياه إلى هذا المكان. ربما هذا المنزل يشير بشكل واضح إلى منسوب المياه التي غمرت هذا المنزل إلى هذا المكان، إلى هذا المستوى تحديدا، وارتفعت إلى أكثر من 9 أمتار، فيما هذه المنطقة باتت مدمرة بالكامل. طلعنا على أحوال المنازل، على تفاصيلها، ووثقنا ذلك أيضا. هناك بقايا للمنازل، هناك بقايا للسكان الذين كانوا هنا. كان هناك منازل وكان هناك أيضا متاجر في هذا المكان. ما نقف عنده الآن هو منزل، وهو ما تبقى من هذا المنزل. لقد سوي المنزل بالأرض بشكل تام، وكنا قد تحدثنا أيضا إلى صاحبة هذا المنزل التي قامت بالاطلاع عليه قبل قليل. هنا نستطيع أن نرى معا النهر، نهر تريشولي هذا، وتستطيعون رؤية كيف هو منخفض الآن. ارتفاعه هو بمعدل حوالي 3 إلى 4 أمتار فقط، لكنه ارتفع إلى ذاك المنسوب الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وارتفع إلى أكثر من 9 أمتار. بالخلف كان هناك مشروع مخصص للزراعة وكذلك الطاقة الشمسية المخصصة لري المناطق الزراعية، لكنها دمرت بشكل كامل. ونستطيع بالأفق أن نرى أيضا الطائرة المروحية التي ما زالت تحلق في الأجواء في حركة لا تتوقف ولا تهدأ، للطائرات المروحية، لفرق الإنقاذ، للجيش النيبالي التي تحاول أن تبحث عما إذا كان هناك أي إشارة لوجود أشخاص، لوجود جثث، أو حتى لاحتمال وإن كان ضئيلا لوجود حياة ما. هنا تحديدا أيضا نستطيع أن نرى هذا الجسر، وهو بقايا للجسر. هذا كان هناك جسر يربط ما بين هذه الضفة والضفة الأخرى من النهر، لكن الجسر اختفى تماما. وقد شاهدنا خلال هذا اليوم أيضا مشاهد تشير إلى الجسر الذي كان موجودا في السابق ولكنه اختفى بشكل تام. كل ذلك هو فقط عبارة عن مشهد واحد وعن منطقة واحدة من بين مئات المناطق التي تضررت نتيجة لهذا الفيضان وهذه الكارثة الكبيرة التي خلفت 5000 مفقود وأكثر من 1200 قتيل.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة حسان مسعود من على ضفاف نهر التريشولي شمال نيبال. تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2,200,000 ريال في ظل تضخم بلغ نحو 69% على أساس سنوي. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تتأثر معيشة الإيرانيين؟ مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
9: إيران، تراجع متسارع في قيمة الريال وأسعار تلتهم دخول الإيرانيين، بينما تضيق واشنطن الخناق على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ في 24 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500,000,000 دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية، لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين، فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية، تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام. فمنذ أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026 ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير، فسعر الأرز الإيراني قفز بنحو 337%، والدجاج بنحو 292%، والبيض بنحو 365%، بينما ارتفع سعر عبوة زيت الطعام بأكثر من 530%. وبصورة أبسط، كان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها. بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل، سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأتها.
1: هذه التغطية متواصلة معكم على شاشة الجزيرة وعلى منصاتها الرقمية المختلفة بأخبارها وفقراتها المتنوعة. على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
10: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
11: والله زقنا اليوم عليهم من متمنى نموت.
12: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
13: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟ من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
14: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: لما بيت مدار زي هذا بيت أحلام أطفال
5: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
8: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
9: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
10: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
11: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
12: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
13: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
14: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال مراسل الجزيرة أن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية ضد إيران المسمى المنبوذ الاقتصادي. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. جربه قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في الجرارة شمالية خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. إذن البداية بالملف اللبناني، حيث قال لبنان إنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي اليوم 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل ليرتفع عدد المحتجزين إلى 5. معنا من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكما، أبدأ معك إيهاب بتفاعلات وتفاصيل تسلم لبنان المحتجزين.
1: لبنان اعتبر من خلال ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن هذا إطلاق السراح جاء بعد وساطة أمريكية موجها شكره إلى الولايات المتحدة، ويأتي أيضا بعد مفاوضات كانت حصلت خلال الأيام الماضية حضرها السفير الأمريكي في لبنان في وعقدت في إسرائيل، وجاء إطلاق سراح 5 بعد أيام من هذه المفاوضات التي سبقت إعلان أو الوصول إلى هذا الاتفاق. لبنان الرسمي عمليا اعتبر بأن ما جرى هو خطوة في إطار الموقف اللبناني الصلب الذي كان طالب به خلال الفترة الماضية. عبر عن ذلك الرئيس اللبناني ووصف ذلك بأنه في إطار تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، مؤكدا على مسار التفاوض وأهمية تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي عمليا توقف تنفيذه أو جمد تنفيذ أجزاء منه، خصوصا توسيع المناطق التجريبية بعد الإخفاقات التي حصلت في روما وتصلب الموقف الإسرائيلي لجهة تقديم أي تنازلات للجانب اللبناني. الصليب الأحمر الدولي كان نقل اليوم 4 من الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وسبقه قبل نحو 24 ساعة إطلاق لبناني، وليصل عدد من أطلقتهم إسرائيل من المحتجزين لديها 5. الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أنه بأن إسرائيل لم تقدم أي معلومات عن مكان احتجاز لبنانيين وكذلك أي لوائح اسمية لديها، فإسرائيل تتكتم عن هذا الملف منذ الحرب الماضية وصولا إلى الحرب الأخيرة، والتي كانت من خلالها تمكنت من أسر واعتقال لبنانيين، إما مقاتلين لحزب الله أو مسعفين أو مدنيين لبنانيين، كما حصل خلال أيضا الساعات 24 الماضية عندما اقتحمت بلدة حلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، اعتقلت 3 أشخاص من المدنيين ثم أطلقت واحد منهم بينما أبقت على اثنين آخرين. يأتي ذلك في أيضا سياق توصل أو عدم وصول الجانب اللبناني والإسرائيلي لأي اتفاقات جديدة بعد جولة المفاوضات وعدم إعلان أي موعد لهذه الجولة التي كان من المفترض أن تعقد خلال شهر سبتمبر الحالي، لكن الخلافات بين لبنان وإسرائيل أدت إلى تعقيد الموقف بهذا الشأن وكذلك تجميد عمليا المفاوضات خلال هذا الشهر. اللافت فيما طلبته إسرائيل كان من خلال إعلانها عن طلبها معلومات عن رفات مخطوفين أو مفقودين لبنانيين يهود في خلال الحرب الأهلية في الثمانينات تحديدا، وهذا الأمر كذلك يفتح ملف المفقودين اللبنانيين الذين جرى خطفهم أو إعدامهم أو قتلهم من قبل الميليشيات الكثيرة التي كانت تحكم لبنان. حينها لم يكن لدى لبنان دولة قائمة أو حكومة فاعلة قادرة على التحقيق في هذا الأمر. لبنان لم يعلن أي تفاصيل ترتبط بهذا الإجراء
0: لنفهم
1: الذي يرتبط بالتحقق من ما طلبتهم إسرائيل بهذا الشأن.
0: إيهاب، لنفهم من وليد العمري، شكرا لك إيهاب. إن كانت إسرائيل تتحدث عن ذلك، عن المفقودين الإسرائيليين، عن هذا الاتفاق، عن ما يجري في التفاوض أو حتى عن تنفيذه.
2: باستثناء الإعلان عن أنها سلمت الأربعة اليوم وواحد كان يوم أمس إلى الصليب الأحمر لنقلهم إلى لبنان، في إسرائيل لم تصدر أي بيانات رسمية تتحدث بهذا الشأن بعد أن كان نتنياهو يوم أمس قد أعلن بأنه قرر الإفراج عن 5 من اللبنانيين الذين تبين كما قال أنهم غير مرتبطين بحزب الله أو بأي تنظيمات أخرى. لكن القرار اتخذ من قبل نتنياهو بعد أن كان قد استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى برفقة نظيره الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في إسرائيل. استقبلهما، اتخذ نتنياهو القرار بالإفراج عن 5 دون أن يعلن عن عدد اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل. والتفسير الذي وصل إليه كثيرون بأن نتنياهو فعل ذلك كي لا يعود السفير الأمريكي في بيروت إلى العاصمة اللبنانية بخفي حنين، وأن يبدو وكأنه عاد بين إسرائيل بإنجاز، خاصة بعد أن أشار البيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي بأن هذا القرار إنما جاء بعد أن تأكد من أن الحكومة اللبنانية كانت قد تعاونت مع الحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية في مجريات البحث عمن وصفتهم بقبور ورفات زعماء يهود دفنوا في بيروت وهم يهود لبنانيين. ادعاء الإسرائيلي بأنهم كانوا قد اختطفوا وقتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، القرار في إسرائيل تزامن مع الإعلان عن السيطرة أو كما وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس استكمال مرحلة إقامة أو ترسيخ المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بالسيطرة على منطقة مرتفعات علي الطاهر بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد تقدم وقام بعمليات في منطقة أشقيف والبوفور، وهي المنطقة الممتدة شمالي منحنى مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من لبنان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كاتس ذهب إلى أبعد من ذلك وأعلن لاحقا اليوم بأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من المنطقة الأمنية كما وصفها في لبنان وهي المنطقة المحتلة قبل أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه بشكل كامل وفي كافة أرجاء لبنان. بمعنى أن إسرائيل ما زالت تعمل وفق المعادلة التي كانت وضعتها مع وقف إطلاق النار.
0: نعم، حينما تشير إلى نزع السلاح في كل المناطق وليس في جنوب الليطاني.
2: على العكس هذا موقف متشدد من إسرائيل، لأن إسرائيل تتحدث عن تجريد حزب الله من سلاحه في كافة أرجاء لبنان، مثلما جاء في تصريح كاتس الذي تباهى كما تباهى من قبله نتنياهو بأنهم حققوا إنجازا استراتيجيا، لأن هذه المنطقة مرتفعات علي الطاهر هي منطقة هامة واستراتيجية، وأنهم بذلك إنما قضوا على شبكة الأنفاق التي كان يختفي بها مقاتلون من حزب الله، وذهبت النيويورك تايمز إلى القول بأنه كان هناك أيضا مستشارين من الحرس الثوري الإيراني. لذلك هذا تشدد إسرائيلي واضح، وهو تشدد يهدف أيضا إلى التأكيد بأن إسرائيل لم تتراجع عن معادلتها التي وضعتها مع وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، عندما قالت بأنها ستواصل الحرب في لبنان، وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وأنها ستواصل المفاوضات وكأنها لا تحتل جزءا من الأرض اللبنانية.
0: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. نشكر إيهاب العقدي أيضا. ونستمر من بيروت مع دكتور حسن قاسم جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، مرحبا بك. إذا كيف توصف قانونيا ما يجري، خاصة مع انعدام كثير من التفاصيل المرتبطة بأعداد المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، وما تطالب به أيضا إسرائيل من جثامين أو رفات ليهود تقول إنهم لبنانيون؟
3: يعني بداية تحية لك طبعا، وتحية لقناة الجزيرة الكريمة، وتحية إلى كل المشاهدين. بداية لابد من الإشارة أن الذي يحصل هو على أرض لبنانية، وبالتالي هناك احتلال إسرائيلي من حيث المبدأ، يعني نبدأ من هنا، وهناك عدوان إسرائيلي على لبنان، لأنه هذه علي الطاهر هي أرض لبنانية موجود فيها طبعا مقاتلين، وموجود فيها سكان في المنطقة، وبالتالي عملية الجرف ما تقوم به إسرائيل هي طبعا عملية عدوان قبل كل شيء، ومن ثم الجرائم التي ممكن أتحدث فيها فيما بعد. المهم هناك من ناحية قانونية يجب أن نحدد بأن هناك ثلاثة فئات من ناحية القانون الدولي. هناك أسرى حرب، يعني المقاتل الذي يتم اعتقاله هو أسرى حرب، أسير حرب يطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة وجزء والبروتوكول الأول يتوفي على اتفاقية جنيف. وهناك معتقلين أي مدنيين كانوا يشاركوا بشكل غير مباشر في المعركة، وهم مدنيون ولا يشاركوا في المعركة أساسا، هم معتقلون. هناك شيء جديد في التوصيف ممكن أن نقوله، هو هناك من المخطوفين، عدد من المخطوفين، لأنه مثلا عندما خطف بحار في جوني في منطقة جوني هذا مخطوف، هذا لم يكن في مناطق محتلة وتم اعتقاله. فإذا نحن أمام هذه ثلاثة فئات. الفئة الثانية كما قلت المدنيين اللي هم معتقلون، هؤلاء يطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، لأن المنطقة محتلة وتطبق اتفاقية جنيف الرابعة عام 49، وأيضا البروتوكول الأول الذي ترفض إسرائيل تطبيقه. وأمام رفض إسرائيل، وأنتهي هنا، من ناحية القانون الدولي إسرائيل لم تنضم إلى البروتوكول الأول لإضافة لاتفاقية جنيف الذي صدر عام 1970، ولكن باختصار بكلمة واحدة هي ملزمة بتطبيق القانون العرفي الذي أصدرته اللجنة الدولية للثلج الأحمر المؤلف من 163 قاعدة. هذا القانون العرفي يطبق على كل العالم، سواء كنت منضما إلى البروتوكول الأول أو غير منضم، وكان لشرف مشاركة في وضع في مثل يعني طيب. الورقة اللبنانية، وكان هناك
0: لكن في النهاية
3: خبير في العالم،
0: في النهاية إسرائيل سلمت سلمت خمسة، نتحدث الآن يعني عن خطوة أولى من نوعها، لكن ما أوراق القوة لدى الحكومة اللبنانية في عملية التفاوض ومن خلال الجانب القانوني الذي تفضلت بشرحه للاستمرار في المطالبة بإحصاء وحقوق ومن ثم الإفراج عن هذا العدد من المحتجزين؟
3: هو حسب القانون الدولي استاذي، لابد نبدا من هنا. في القانون الدولي لا شيء اسمه تبادل اسرى وتبادل مخطوفين او تبادل معتقلين. في القانون الدولي عندما تنتهي المعارك او تنتهي ما يسمى الاعمال العدائيه، في هذه الحاله يجب الافراج عن المعتقلين والاسرى. نحن نعرف ان هناك اكثر من 10,000 اسير فلسطيني، وهذا يعني غير منطقي، لم تحصل الا في الحرب العالميه الثانيه. ومن ثم هناك ايضا عدد كبير من اللبنانيين الذين بقوا في سجون عشرات السنين سابقا في الخيام وغير الخيام. امام هذا الواقع مطلوب اليوم طبعا من الحكومه اللبنانيه ان تكون تطلب التحرير كل الأسرى بدون قيد أو شرط. هذا شهد القانون الدولي، هذه اتفاقية جنيف الثالثة، بدون أي شرط. وطبعا إذا كان هناك أسرى عند المقاومة يتم تسليمها أيضا، ولكن للأسف فرضت إسرائيل على الواقع اللبناني والفلسطيني مسألة التبادل اللي هي غير موجودة في القانون الدولي. مسألة التبادل المطلوب هو الإفراج عن
0: دكتور
3: الأسرى
0: حسن،
3: المعتقلين لحظة وقوع إطلاق النار.
0: دكتور حسن قاسم جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لك من بيروت. الآن مشاهدينا إلى قراءة عسكرية في التطورات الميدانية المتلاحقة جنوب لبنان في هذه النافذة التي يقدمها جعفر السلمان.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن السيطرة على المرتفعات تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أذهب إلى الزميل محمود الزيبق وتفاصيل هذه المستجدات على الشاشة التفاعلية. إليك محمود.
5: شكرا جعفر ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن تحول ربما يمكن أن نصفه بالكبير في هذه المنطقة، وفقا طبعا لما تعلنه إسرائيل. إسرائيل، وسمعنا إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عن السيطرة على نقطة علي الطاهر، هذه النقطة التي ترونها هنا، هذه التلة الاستراتيجية في هذه المنطقة. طبعا مرة أخرى نستعيد الصورة بوضوح. هذه المنطقة التي ترونها باللون الأصفر جنوب لبنان، منطقة بعمق ما بين 10 إلى 15 كيلومترا أحيانا في بعض المناطق، كانت قوات الاحتلال قد فرضتها كمنطقة تسميها منطقة عازلة، وطبعا أضافت لها عند وقف إطلاق النار مناطق لم تكن أصلا تحت سيطرتها، وقالت هذه المناطق هي جزء من هذه المنطقة العازلة، لا سيما هنا تلة علي الطاهر. طبعا خلال هذه الفترة من وقف إطلاق النار كان هناك محاولات إسرائيلية واسعة للسيطرة على المكان، لا سيما لأهمية واستراتيجية هذا المكان. إذا ننتقل إلى صورة أقرب على علي الطاهر. طبعا علي الطاهر تشكل هنا هذه المنطقة مع قلعة الشقيف في هذه المنطقة تلتان استراتيجيتان، وطبعا علي الطاهر هي الأعلى، نتحدث عن نحو 600

0: 100 متر وهي تطل على كامل النبطية، قضاء النبطية هنا الذي ترونه في منطقة الغرب، وتطل أيضا على الخيام في قضاء مرجعيون، فإذا هي لها أهمية استراتيجية في إحاطة هذه المناطق. وطبعا إسرائيل تقول إن أهمية علي الطاهر تنبع أيضا من إشرافها على المطلة وعلى كريات شمونة المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل. إذن حتى نقترب أكثر من التلة، كما تلاحظون نتحدث عن تلة ترتفع 600 متر، هذه صورة جغرافية، تلاحظون المنطقة الجغرافية الجبال ومنطقة وادي على شرق تلة علي الطاهر، وقضاء النبطية بالكامل تقريبا في هذه النقطة، تطل على كفر تبنيت، على كفر رمان، النبطية الفوقة وغير هذه المناطق. إذن وبالإضافة إلى ذلك، كانت اليوم قد شهدت وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بعض المناطق في هذه المنطقة مفدون وأيضا منطقة زوطر الشرقية، بعض عمليات القصف المدفعي التي قامت بها قوات الاحتلال في ساعات الفجر هذا اليوم. هذا أبرز ما نتحدث به عن علي الطاهر، وسنمضي لتحليله بشكل أكبر مع جعفر والعميد إلياس حنا.
1: وهو كذلك، شكرا جزيلا لك محمود. إلى ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد العميد، الرواية حتى الآن إسرائيلية فقط، هل هناك فعلا سيطرة عملياتية لإسرائيل على مرتفعات علي الطاهر؟
2: السيطرة جعفر، السيطرة العملياتية لا تعني فعلا السيطرة 100% واحتلال كل متر بمتر مربع من المنطقة. تلة علي الطاهر بالإضافة إلى التلال المحيطة فيها مثل تلة الدبشة، تقريبا المساحة 4.5 كيلومتر مربع، ولكن ما هو تحت هذه التلة وضمن هذه التلة هو الأساس، نحن لا نعرف فعلا. وحتى حزب إسرائيل قد لا، جيش الاحتلال قد لا يعرف، ولكن اليوم السيطرة العملياتية تقول أنك هذه التلة سيطرت عليها، عزلتها عن منظومة حزب الله ولا يمكن الدخول إليها والخروج منها، وبالتالي ليست، لم تعد تشكل عاملا أساسيا في الحرب بين حزب الله وإسرائيل. ولكن السيطرة التكتيكية هي الدخول إلى كل هون. في هذه المرحلة لا نعرف فعلا أين دخل جيش الاحتلال، هو صرح البارحة وأصدر فيديو، لا نعرف فعلا أساس. ولكن الأهمية هي مهمة لحزب الله ومهمة لإسرائيل. لماذا؟ هذه المنطقة جعفر تقريبا تقدر ب 600 كيلومتر مربع. في هذه المنطقة تم التدمير الشامل والكامل تقريبا أكثر من 95% من هذه المنازل. في المنطقة الباقية بين هذه المنطقة الصفراء ونهر الليطاني نسبة الدمار 75%. فإذا أنت أمام ما يسمى تدمير الإيكو سيستم، يعني سيستميك وورفير، يعني الحرب بالمنظومة. ما المقصود بذلك؟ أن تدمر كل ما يملك حزب الله من قدرات وبنى تحتية، وبالتالي أيضا تدمر كل البيئة الحاضنة لحزب الله كي لا يعود قادرا على القتال. تأتي اليوم تلة علي الطاهر أساسية، هي بالنسبة لحزب الله هذه المنطقة كانت منطقة بدر، ومنطقة يعني كان هناك ثلاثة مناطق أساسية. منطقة بدر هي قطاع عسكري مهم جدا، هي من ضمن قطاع بدر، هي أيضا مهمة لحزب الله لأنها تشكل إطلالة على إصبع الجليل، الربط مع الخيام، وبالتالي على هذه المنطقة وحتى على إصبع الجليل. هذه هي الأهمية الخاصة بها. ماذا فعلت إسرائيل؟ بالنسبة لإسرائيل هناك قلعة الشقيف في هذه المنطقة، هي أيضا بارتفاعات عالية، يعني قلعة الشقيف تطل على كل إصبع الجليل وتطل تقريبا على الجليل الأعلى. إسرائيل تريد هذه المنطقة أن ترتبط بعلي طاهر، أن ترتبط بتلة علي الطاهر، أيضا هي تطل على الخيام المدمرة. من هنا جعفر رفض إسرائيل أن تعطي الخيام بناء على طلب لبناني لأن تكون منطقة تجريبية. هي أيضا تطل على إصبع الجليل، كريات شمونة على سبيل المثال، تطل على المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة لحمايتها أمنيا، والأهم من ذلك هي أيضا تطل على المنطقة خارج المنطقة الصفراء وعلى محيط النبطية وحمي فدون وحتى كفر تبنيت وكفر رمان. فإذا هي مهمة استراتيجيا. اليوم الأهمية التي أخذتها جعفر هي تهديد إيران على سبيل المثال، أنه إذا سقطت سندمر وسنضرب إسرائيل والرد الإسرائيلي. هذه التلة البسيطة أصبحت بالديناميكية الجيوسياسية في المنطقة مهمة جدا جعفر.

0: إذا ثبتت إسرائيل واقعا أمنيا جديدا هناك، ما الدلالة العسكرية لذلك؟
1: الدلالة العسكرية كما قلت اليوم عندما نتحدث جعفر عن تلة علي الطاهر وقلعة الشقيف، وهذه المنظومة الأمنية هي تبني منظومة أمنية. إذا أرادت أن تستمر وتبقى جعفر يجب أن يكون هناك منظومة أمنية. ما المقصود بالمنظومة الأمنية؟ يعني نقاط مراقبة، نقاط تنصت، القدرة على الباور بروجكشن أو السيطرة بالنار عن بعد، وهي يجب أن يكون هناك عسكر مهم جدا. من هنا نلاحظ أن إسرائيل على طول تتحدث، مثلا لم تعطي بنت جبال، تقدمت باتجاه حداتة، هي دائما تسعى إلى المنصوري، وكأن هذه المنطقة هي شبكة مترابطة مع بعضها البعض أمنيا، والهدف دائما هو حماية المستوطنات وبالتالي نقل أرض المعركة إلى الداخل اللبناني، والتعامل مع الدولة اللبنانية شرط أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله.
0: الآن لماذا إيران تحديدا هددت وحذرت من الهجوم على تلة علي الطاهر ولكنها بعد ذلك لم تنفذ؟
1: نتذكر جعفر في يونيو عندما استهدفت إسرائيل منزلين فارغين في الضاحية، إسرائيل إيران استهدفت إسرائيل من ضمن المبدأ الذي يقول البند الأول بمذكرة التفاهم إسلام أباد، تقول أنه وقف العمليات ككل وبالتالي ضمن حزب الله عملية الربط. اليوم هي تهدد هذا الأمر. يعني السؤال دائما، هناك معلومات يعني معلومات يعني عامة open source كما يقال، لماذا تهتم إيران؟ هي عملية الربط بأهم لاعب وكيل بالنسبة لها. هل هناك فعلا كما قيل هناك قيادات من الحرس الثوري متواجدة في الداخل؟ ولكن هناك شيء حصل قبل فعلا إعلان السيطرة العملياتية. واحد، عندما قال في نصف الشهر الماضي، عندما قال وزير سفير ميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، نحن مستعدون للانفتاح على حزب الله شرط أن يقدموا شيئا. أيضا ماذا فعل في أول سبتمبر؟ زار إسرائيل وبالتالي أيضا استمع بنتنياهو. يعني هناك شيء معين حضر لعملية علي الطاهر، تعلن إسرائيل السيطرة العملياتية وتهدد إيران، وكأنه علي الطاهر هي تقريبا كما قلت هي مهمة أو موضوع جيوسياسي مهم جدا، وهي تلة أساسية.
0: الآن ما المعيار الذي يمكن أن نقيس عليه خلال الأيام المقبلة صحة الادعاء الإسرائيلي باستكمال السيطرة على هذه المنطقة؟
1: كما يقال هناك ما يسمى الفورنسيك، يعني الدخول إلى علي الطاهر. يعني علي الطاهر هي ليست نفق واحد وليست منظومة واحدة وليست مكان قيادة وسيطرة، هي كبيرة جدا. أن يكون هناك شيء ملموس من جيش الاحتلال كأن يقول دخلنا إلى هذه المنطقة هذه المنطقة هذه المنطقة. إذا كان هناك من تبقى داخل علي الطاهر سيكون هناك قتال من المسافة صفر، ولكن ليس القتال خارج التلة. من هنا تحدثنا عن السيطرة العملياتية على التلة وداخلها. يبقى اليوم كيف سيدخل جيش الاحتلال إلى كل المنظومة في الداخل؟ ما هي الإثباتات على أنه دخل؟ أين القيادة والسيطرة؟ هل هناك سلاح معين؟ من تبقى بها؟ هل هناك فعلا قيادات من الحرس الثوري أو فيلق القدس داخل هذه التلة؟ كلها مؤشرات قد تأتي في مرحلة لاحقة إذا صح الادعاء الإسرائيلي.
0: الآن أخيرا، ما الذي قد يعنيه ذلك إذا فعلا تمت السيطرة الإسرائيلية بالنسبة لقدرات حزب الله؟
1: قدرات حزب الله تراجعت، واليوم عندما نتحدث عن حزب الله نتحدث عن حزب الله 2.0، يعني النسخة الجديدة. حزب الله اليوم يقاتل بحرب العصابات ولا تعنيه حاليا إذا أراد الاستمرار تلة علي الطاهر، مع أنها خسارة كبيرة للحزب.
0: أشكرك جزيلا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك جعفر. والآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. من جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما وجد،

0: إذن كيف تتابع الولايات المتحدة هذا الإعلان الأوروبي بالنظر إلى تصريحات سابقة أيضا لنائب الرئيس الأمريكي؟
1: بالكثير من الرضا محمد، يعني وهذا بدا واضحا من تغريدة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فور إعلان الاتحاد الأوروبي عن انضمامه لحملة ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي والتي أطلقتها إدارة ترامب أواخر أغسطس الماضي. طبعا هذه الحملة تتضمن عدم وصول إيران إلى أي أصول رقمية، عدم وصول إيران إلى التقنيات المتقدمة، إلى احتياطات الذهب، إلى قضايا أيضا تطال الطيران التجاري والشحن. هذا يعني حرمان إيران من كل هذه القضايا الاقتصادية، وبالتالي زيادة عزلة إيران الاقتصادية بهدف تطبيق أقصى ضغط اقتصادي ممكن عليها لدفعها للعودة إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأمريكية. هذا الإعلان الأوروبي جاء بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين التي انعقدت هنا في الولايات المتحدة بأيام قليلة فقط، وخلال هذه القمة التي تضمنت وزراء المالية كان قد ضغط وزير الخزانة بسنت على وزراء دول قمة العشرين خلال اجتماعهم هنا من أجل الانضمام إلى هذه الحملة.
0: شكرا لك وجد. ننتقل إلى رانيا في طهران، وكيف استقبلت هذه الإعلانات طهران بالنظر إلى تصريحات أيضا وردت من المتحدثة باسم الحكومة؟
2: محمد، طهران تحاول وضع الشعب الإيراني في صورة التحديات الاقتصادية الجديدة نتيجة الضغوط الأمريكية من تجديد العقوبات وأيضا تجديد للحصار البحري، وفي الوقت ذاته تحاول أيضا طمأنة الشعب الإيراني. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن من وصفهم بالأعداء يحاولون إثارة الخلافات في الداخل الإيراني، وذلك من خلال تجديد الحصار، ولكنه قال أنه بالوحدة والتماسك بالإمكان إحباط مثل هذه المخططات، وقال إن حكومته لن تتخذ سياسات مفاجئة وصادمة للشعب الإيراني خاصة فيما يتعلق بملف البنزين وزيادة الأسعار، وقال أن إدارة سياسة أو إدارة البنزين ستتم بشكل تدريجي هذه السياسات بالإضافة إلى مشاركة المواطنين. الحكومة الإيرانية أكدت من خلال المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني على أنها متمسكة باستكمال المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية رغم الضغوط الشديدة التي تفرضها العقوبات الأمريكية المشددة، وذلك والذي أدى هذه العقوبات أدت إلى يعني تأثير على تأمين الموارد وأيضا على تنفيذ المشروعات، وتم الحديث عن أنه لن يتم المساومة على سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية. من جهته أيضا محمد، يعني أكد محافظ البنك المركزي الإيراني على أن البنك المركزي سيتدخل في سوق الصرف في الوقت المناسب وبقوة، وذلك إذا استمرت هذه الأسعار في المتعلقة بأسعار الصرف في الارتفاع. تم التأكيد أيضا على أن هناك إجراءات أخرى غير التدخل المباشر من أجل يعني الحفاظ على ممتلكات المواطنين. تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات من الجيش الإيراني على أنه إما ألحق أضرارا جسيمة أو أخرج القواعد الأمريكية في المنطقة من الخدمة، وذلك في إشارة إلى العمليات الأخيرة التي نفذتها إيران ضد ما تقول أنها قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الضربات على المحافظات الجنوبية. وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة هو قبول الواقع ودفع التكاليف عدوانها والخروج من المنطقة، لأن ما وصفها بالأخطاء التي ارتكبها المسؤولون الأمريكيون أثرت وتسببت في أزمات للجيش الأمريكي في المنطقة وأيضا تسببت في أزمات للشعب الأمريكي. توصل طهران تأكيدا على أنها لن ترضخ أمام الضغوط الأمريكية، كما قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وأنه يعني لا مساومة أمام مع الولايات المتحدة.
0: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. في الأثناء تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 1,200,000 ريال في ظل تضخم

في 24 من أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 من أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 من أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500,000,000 دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية، لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين، فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية، تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام. فمنذ أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026 ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير، فسعر الأرز الإيراني قفز بنحو 337%، والدجاج بنحو 292%، والبيض بنحو 365%، بينما ارتفع سعر عبوة زيت الطعام بأكثر من 530%. وبصورة أبسط، كان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها. بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأة.

0: وقتها.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك. إذا نبدأ من إعلان الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى خطة المنبوذ الاقتصادي، ما الذي سيغيره ويضيفه هذا الانضمام للخطة الأمريكية؟
2: محمد، الإعلان في حد ذاته هو إعلان سياسي، معنى ذلك أن الولايات المتحدة تشعر أنها ليست معزولة في مسألة العقوبات، بعبارة أخرى وكأنها تشد ظهرها بالأوروبيين في أنه هذا المسار ليس مسارا أحادي الجانب، لأنه الانتقادات التي وجهت للولايات المتحدة وتوجه أن هذه عقوبات أحادية الجانب من دولة. الآن أمريكا كانت تقول أنا معي الاتحاد الأوروبي
1: وسيحولها إلى عقوبات دولية؟
2: يعني ظاهرية مفهوم العقوبات الدولية بالنسبة لنا هو تصدر عن الأمم المتحدة تحت مثلا قانون أو مجلس الأمن، لكن هنا تكتسب صفة الدولية وليست بالضرورة قرارات دولية موجبة للأمم المتحدة، لكن هذا بمعنى آخر الولايات المتحدة يشعرها بحالة من الارتياح. المسألة الثانية، الأوروبيون يعودوا للضغوط على إيران من بوابة الاقتصاد. الأوروبيون كانوا منكفئين تماما خلال الحرب هذه بسبب قناعتهم أن هذه الحرب أدت لإغلاق المضيق، والمضيق هذا إغلاقه لم يكن في صالحهم، وأن هذه الحرب حرب ترامب. عودة الأوروبيين محمد الآن وكأنهم يقولون أنهم إلى حد ما يؤيدون سياسة ترامب، لكن هنا أود التنبيه إلى قضية أساسية، أن سقف الدعم الأوروبي سيكون محدودا، لأن الأوروبيين يعتقدوا أن الحرب هي غير مشروعة منذ البداية، ولذلك إلى أي مدى سيذهبوا في دعم الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية هذه مسألة مهمة ينبغي أن
1: ما الفرق بين اعتبار الحرب غير مشروعة ومعاقبة إيران وحصار إيران مشروع؟
2: بالنسبة للأوروبيين الحرب غير المشروعة معنى ذلك أنك ذهبت بدون الأمم المتحدة وبدون مجلس الأمن. معاقبة إيران بالنسبة للأوروبيين أمر درجة قبل هذه الحرب وكانت ضمن قرارات دولية، لذلك ماذا سيفعل الأوروبيون الآن؟ الأوروبيون سيذهب ويقولوا لماذا لا نفعل قوانين العقوبات التي وضعها الأمم المتحدة مثلا 1737 و1747 منذ عام 2005 45 قانون عقوبات ضمن مجلس الأمن. الأوروبيون سيركزوا على هذه المرجعات القانونية ليعززوا قانونيا موقفهم من هذه العقوبات الأمريكية.
1: الآن إيران كيف ستتأثر؟ كانت النظرة تجاه أربع دول، تحدث عن الصين، العراق، تركيا
2: وباكستان
1: وهنالك من يضيف الإمارات
2: والعراق كذلك.
1: نعم طبعا. نحن قلنا الصين، العراق، تركيا، الإمارات وباكستان الآن.
2: نعم.
1: التأثير الفعلي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي
2: هو تأثير سياسي، ضغوط على رأس المال، ضغوط على شركات ربما تكون مرتبطة بإيران ولكنها أيضا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ستحجم عن التعامل مع إيران. لكن أيضا محمد يجب أن ننظر الوقت الزمن، هذا الزمن عامل أساسي وحاسم، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، ربما بعد 6 شهور تستطيع هذه الدول أو هذه الشركات أن تتفاعل مع العقوبات، لذلك المسألة ليست كما يقال on off، يعني بسرعة تحدث.
1: لننتقل إلى تأثير ذلك على المسار التفاوضي، ما الذي تتوقعه من هذا الانضمام ومن توسيع حملة العقوبات مع مرور الوقت أيضا على المسار التفاوضي بحد ذاته؟
2: نعم، وزير الخزانة محمد صرح الأسبوع الماضي أن الهدف من هذه العقوبات الاقتصادية ليس إسقاط النظام بل إعادة إيران إلى طاولة التفاوض. هذا ما يجعلنا طبعا رغم التناقض بين التصريحات الأمريكية، لأنه في آخرين يقولون نريد إسقاط النظام، لكن واضح على الأقل لدينا الأسبوع الماضي تصريحات من قبل جي دي فانس نائب الرئيس ومن وزير الخزانة أنهم يريدون فقط إجبار إيران العودة إلى طاولة التفاوض. الآن الأمريكيون يقولون لا نريد الحديث ضمن عنوان مذكرة التفاهم. المذكرة التفاهم كما يقال أصبحت تثير توتر الرئيس الأمريكي، لأنها حسب النخبة الأمريكية هي أسوأ من اتفاق باراك أوباما، ولذلك هو يريد الآن إطارا تفاوضيا جديدا ربما يشمل بعض عناصر مذكرة التفاهم، لكن العنوان يجب أن لا يكون مذكرة التفاهم. لذلك نحن الآن نسمع خلال 24 ساعة الماضية أن هناك مساعي جديدة لوضع أسس معايير ربما إطار جديد للتفاوض، على أساس أولا لا يكون مذكرة التفاهم هي المرجعية لا بالاسم ولا بالمصطلح، ثم الأمر الثاني أن ما يسير بين عمان وإيران يجب أن لا يتأثر، بمعنى آخر مضيق هرمز وكأنه يجب أن لا يكون جزءا على التفاوض في هذه المرحلة.
1: طيب سريعا ربما تتابع مع الأخبار العاجلة، أكسوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين المبعوثان ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو وكييف لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
2: أوكرانيا نعم.
1: لكن هذا يصب في فكرة ضرورة إنجاز شيء قبل الانتخابات.
2: بالضبط، الرئيس الأمريكي الآن يريد أن يفعل شيئا قبل الانتخابات النصفية،

0: كل الأرقام استطلاعات الرأي تتحدث عن تراجع في شعبيته، تراجع في شعبية الدعم إلى الحرب، بل اتهامه بأنه هو 80% من الأمريكيين يقولون هو الحرب التي خاضها سببت حياة سيئة بالنسبة له.
1: لكن هل بالضرورة أن ينجز في الملف الإيراني شيئا قبل الانتخابات؟ طبعا أنت قلت ليس له علاقة بمذكرة التفاهم وأفضل من اتفاق أوباما، هل ممكن أن يتحقق ذلك في هذه المدة؟
0: هو ربما سيكفي أن يقال بدأنا مسارا معينا، إلى أين يصل الله أعلم، لكن إيران قد لا تسمح له بذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مرجو زويري. شكرا جزيلا. ألا مشاهدينا إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. من جانب آخر قالت القدس أنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبية قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذن آخر التطورات تحديدا القصف الأخير خلال هذه الساعات الذي يطال خان يونس؟
2: القصف محمد حقيقة لم يتوقف على مناطق عديدة في القطاع، ولكن تركز على خان يونس خلال الساعة الماضية من خلال إغارة الطائرات المسيرة الإسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي الساحلية غرب المدينة، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الأكثر ازدحاما واكتظاظا بالمواطنين وقت الغارة الإسرائيلية، حيث أطلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية صاروخ واحد على الأقل على هذا التجمع للمواطنين. تم نقل عديد من الجرحى، وصف عديد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وحتى الآن يتعامل الطاقم الطبي حقيقة في مستشفى ناصر مع 2 من الجرحى لمحاولة إنقاذ حياتهم في المرحلة الحالية. هذه الغارة تأتي على وقع أيضا استهدافات إسرائيلية من المدفعية الثقيلة شرق خان يونس وجنوب خان يونس، عاد أيضا عن الملاحقة للطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر للعائلات التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر في المناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة في خان يونس. شهدت فجر اليوم عملية تسلل لوحدات من الميليشيا التابعة للاحتلال الإسرائيلي حسب بيان لسرايا القدس، وهذا أدى أن اشتبك عديد من عناصر سرايا القدس مع هذه القوة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني تم وصوله إلى مستشفى ناصر، بالإضافة لحالة الخوف والرعب التي دبت في صفوف المواطنين في تلك المنطقة. عديد من الجرحى أيضا تم نقلهم لمستشفى ناصر جراء الطلقات النارية التي طالت خيام النازحين. شرق مدينة دير البلح أيضا المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر تقصف بقذائفها المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ولكن اللافت هو حقيقة محمد التصارع في عملية النسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها. فظهر اليوم عملية نسف واسعة تمت في بلدة بن سهيلة شرق خان يونس، هناك سماع دوي انفجار كبير وسحابة كبيرة من الدخان.
1: نعم، قد تصاعدت
2: من تلك المنطقة عقب عملية النسف التي نفذت
1: في الشرق. لو تعطينا إطلالة على طبيعة المنطقة، من يتواجد فيها؟ ما العمل العسكري والتواجد كذلك للشركات المدنية الإسرائيلية؟ ما الذي نشاهده هذا من حجم الدخان والدمار في منطقة محاذية فعلا للسكان الفلسطينيين؟
2: محمد، هذه المناطق الشرقية للقطاع نحن نتحدث عن قرابة 70% من مساحة القطاع تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. ما بين عملية كرن وفرد تتقدم القوات الإسرائيلية عبر قوات هندسية ترافقها بطبيعة الحال بلدازورات كبيرة ودبابات، وتحت غطاء أيضا من القصف المدفعي وأطلاق النار باتجاه المواطنين الذين يقطنون على تخوم الخط الأصفر. المواطنين حقيقة يتراجعون قليلا عندما تكون هناك عملية تقدم. القوات الإسرائيلية تقوم بتفخيخ منازل المواطنين المتبقية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أو حتى على تخوم مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك عمليات نسف متواصلة وتصارعت خلال الساعات القليلة الماضية، وعلى ما يبدو قوات الاحتلال الإسرائيلي تصارع الوقت في تدمير ما تبقى سواء من منازل المواطنين من بنية تحتية. هذه المناطق هي غير مأهولة بالسكان في المرحلة الحالية، ولكن السكان يقطنون على تخوم الخط الأصفر، القذائف تسقط بالقرب منهم، هناك أيضا طلقات نارية تطالهم ما بين حين وآخر. وكما حدث أيضا قبل قليل فقط في بلدة بيت لاهية في شمال القطاع، القذائف المدفعية سقطت بالقرب من خيام النازحين، وهذا أيضا أدى إلى نزوح عديد من العائلات في الوقت الحالي.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. والآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشرق.

0: شباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة، جرى خلالها اعتقال 10 مطلوبين. أضاف أنه دمر خلال العملية في نابلس أكثر من 30 مخرطة استخدمت لإنتاج وسائل قتالية. من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، مرحبا بك بالإضافة إلى ما جاء في هذا الخبر عن نابلس. هنالك اعتداءات في برقة، في المغير، في ترمس عية، اليوم الجمعة هنالك في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات أجمليها لنا.
1: وبالفعل هذا البيان الذي قرأت جزءا منه محمد جاء بالتزامن مع اقتحام واسع شنته قوات الاحتلال في مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. خلاله اقتحمت قوات الاحتلال المخيمين، داهمت عدد من المنازل، اعتقلت على الأقل 70 مواطنا فلسطينيا وفق مصادر محلية حققت معهم ميدانيا قبل أن تفرج عنهم. ومصادر طبية تتحدث على أن من بعض من تم اعتقاله جرى الاعتداء عليه الضرب المبرح ونقل إلى المراكز الصحية في مدينة نابلس، بالإضافة إلى تلك العملية الواسعة أيضا التي شنتها قوات الاحتلال في بلدة قباطيا بقضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. اعتقلت خلالها قوات الاحتلال 5 فلسطينيين، بالإضافة إلى تدميرها محتويات عدد من المنازل وانتشار مكثف للقوات. جيش الاحتلال ادعى في بيان إنه اعتقل 5 مسلحين فلسطينيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن، كما أنه ادعى بأنه صادر أسلحة من المنازل التي داهمها في بلدة قباطية. بالتوازي مع ذلك أيضا اقتحامات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. قوات الاحتلال قبل دقائق قليلة اقتحمت بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. وفي الحديث عن القدس، هناك شهيد برصاص قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في البلدة القديمة، وهو إبراهيم الهندي يبلغ من العمر 33 عاما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا الشرطة وحرس الحدود ادعوا في بيان بأن هذا الشاب حاول تنفيذ عملية طعن وأطلقوا النار عليه مرتين ما أدى إلى استشهاده على الفور. محافظة القدس من جهتها تقول إن عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة القدس بعد استشهاد الهندي ارتفع إلى 17 شهيدا منذ بداية العام الجاري. اعتداءات المستوطنين لا تتوقف كما ذكرت محمد، لربما كان أبرزها ذلك الاعتداء المصور والموثق في بلدة ترمس عية بقضاء مدينة رام الله. عائلة أبو عواد والتي تقطن في سهل قرية ترمس عية الشرقي داهم منزلها 6 مستوطنين على الأقل وفق ما قالت لنا العائلة. أحد المستوطنين اعتلى سطح هذا المنزل ووجه للعائلة أو حاول طرد العائلة من منزلها قائلا إن هذه الأرض هي أرض يهودية وهذا وعد الله لليهود، وهناك كثير من الدول الإسلامية يستطيع الفلسطينيون العيش فيها.
0: نعم، هذه الاعتداءات من المستوطنين حتى على المتضامنين على حركة التضامن وحتى على وجود الأهالي والصحفيين وكل هذه المنظومة التي كانت تتشكل في الضفة الغربية من حماية للأراضي.
1: هذه الاعتداء وارتفاع حدتها انعكس بشكل كبير على المتضامنين الأجانب، وهذا يقودنا إلى الاعتداء الجديد الذي وقع قبل نصف ساعة من الآن على تجمع الكعابنة في بلدة الطيبة. أيضا اعتدى مستوطن على المتضامنين الأجانب. قوات الاحتلال تمنع وجود المتضامنين الأجانب، تحد من حركة الصحفيين في هذه المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وبالتالي يسرح المستوطنون يمرحون في المناطق الذين يكثفون اعتداءاتهم عليها. ونحن نتحدث عن مدينة رام الله وقراها التي سجلت أعلى نسبة وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشهر المنصرم محمد على المناطق الفلسطينية. برقة أيضا في رام الله صباح هذا اليوم اعتداءات واستفزازات، تحطيم أسيجة وضعها المزارعون الفلسطينيون في أراضيهم، سرقة أبار للمياه والسيطرة عليها، سرقة خزانات للمياه. كل هذه الاعتداءات تتكثف تتصاعد، وللأسف هناك قلة في نقل الصورة، لذلك يعتمد المواطن الفلسطيني على توثيق ما يتعرض له بنفسه. وهذا أيضا ختاما يخضعه للمساءلة والملاحقة أيضا محمد.
0: ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك من رام الله. الآن إلى مستجدات الأوضاع العسكرية في السودان، حيث قال مصدر مطلع بالجيش السوداني للجزيرة أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب عشرات المدنيين على إثر قصف قوات الدعم السريع لمدينة الدلنج، ثانية أكبر مدن ولاية جنوب كردفان صباح اليوم. وكان مصدر بالجيش السوداني قال للجزيرة أن بلدة البركة بمحافظة الكرمك جنوب شرق إقليم النيل الأزرق شهدت معركة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم مع قوات الدعم السريع انتهت بصد الجيش لهجوم شنه الدعم وصفه المصدر بالمباغت. في تطور آخر قالت شبكة الأطباء أطباء السودان إن أكثر من 21 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الحركة الشعبية شمال على مناطق بولاية جنوب كردفان. ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضية. الطاهر مرحبا بك، هذه التطورات العسكرية نرصدها معك تحديدا انعكاسات هذه التطورات على الوضع الإنساني أيضا.
2: نعم، هذه التطورات الميدانية هي تنذر بتصاعد سواء كان هجوم بالطائرات المسيرة بالطائرات المسيرة أو حتى بالهجوم المباشر كما حدث في منطقة البركة بولاية النيل الأزرق. وولاية النيل الأزرق هي الأكثر سخونة خاصة وأن الهجوم المباشر الذي تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة بشكل مباشر هي الأكثر سخونة خلال الأيام الأخيرة، خاصة وأن اليوم بحسب المصادر بأن قوات الدعم السريع قامت بالهجوم على منطقة البركة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ولكن الجيش السوداني صد هذا الهجوم، وبحسب المصدر فقد كبد من وصفهم بميليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها بخسائر كبيرة سواء كان في الأرواح أو في السيارات المقاتلة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أن هنالك أيضا مسيرة انقضاضية تتبع لقوات الدعم السريع حاولت استهداف مواقع داخل مدينة الدمازين، ولكن المضادات الأرضية تصدت لها ولم تحدث أي نوع من الخسائر أو أبطلت مفعولها بالأحرى بحسب المصدر في تلك المناطق. الهجوم على هذه المناطق في ولاية النيل الأزرق أدى إلى تداعيات كبيرة من الناحية الإنسانية، خاصة ونحن نتحدث عن يعني الآلاف من تلك المناطق نزحوا نحو مدينة الدمازين العاصمة وبعض القرى المجاورة لتلك المناطق التي تعرضت لي الهجوم في ظروف بالغة التعقيد. نحن نتحدث عن مناطق وعرة فصل من فصول الخريف، لا توجد أي وسائل نقل، لا توجد أي نوع من المساعدات الإنسانية، حتى لا توجد في تلك المناطق منظمات إنسانية يمكن أن تقدم لهؤلاء الفارين من القتال أي نوع من المساعدات باعتبار أن الأوضاع الأمنية أصلا بالغة الصعوبة. هنالك أيضا هجوم لقوات الدعم السريع بمسيرة على مدينة الدلنج أدت إلى مقتل شخص على الأقل، وهذا الاستهداف لمدينة الدلنج ظل متكرر من قبل قوات الدعم السريع، وأن ذلك أيضا أدى إلى أثار إنسانية، خاصة وأن برنامج الغذاء العالمي أعلن خلال الأسبوع الماضي أن شاحنتين تحمل مواد غذائية تعرضت إلى الهجوم، تحمل أكثر من 50 طن من المواد الغذائية كان في طريقها إلى مدينة كادوغل لإيصال مساعدات إلى نحو 6000 من النازحين أو المحتاجين على الأقل لمدة شهر هذه دمرت. إذن نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية تضافرت الجهود فيها من نزوح جديد إلى عدم قدرة على الوصول أو توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين وانتشار أمراض كذلك مثل الكوليرا في مناطق شمال
0: الطاهر المرضي. شكرا لك من أم درمان. الصعيد الإنساني، شرعت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض في السودان بالتعاون مع منظمات إنسانية في تشييد مخيم ثالث في مدينة تندلتي، وذلك لتخفيف حدة الاكتظاظ في مخيم جوز السلام أكبر مخيمات النازحين في مدينة كوستي، ويعيش عشرات آلاف النازحين في الولاية ظروفا صعبة مع افتقار المخيمات لمقومات الحياة.
3: لم يعد مخيم جوز السلام يتسع لمزيد من المعاناة، فقسم الطوارئ في أكبر مخيمات الإيواء بالنيل الأبيض يضم وحده أكثر من 1000 أسرة. حواء واحدة من جموع النازحين، قدمت قبل أشهر من منطقة الكويك في جنوب كردفان برفقة أطفالها الثلاثة، وما تزال تنتظر ما يخفف عنها وطأة النزوح.
4: راحة ما في، أكل ما في، أكل ما في، موية ما في. هسه نحن بنشتري الموية بقروشنا جركانة ب500 جنيه، يعني تمشي القربة تمشي تقيف في الصف يمكن دار لك 30-40 باغة قدامك عشان تملى لك جركانة واحدة بتاعت موية.
3: هنا لا تتوقف معاناة النازحين عند شح الغذاء والكساء والدواء، فما صنعوه من أدوات بسيطة للاحتماء لا يرقى إلى مأوى يقيهم من تقلبات الطقس ومسببات الأمراض.
5: كدخول جديد 1118 أسرة يمكن هتكون في العراء، بسبب ضيق المعسكر يمكن هتتحول لمنطقة تندلتي في الأيام المقبلة لأن المساحة المعسكر قفلت تماما.
3: ولتوفير المأوى تمضي مفوضية العون وشركاؤها في العمل الإنساني بالنيل الأبيض في إنشاء مخيم جديد بتندلتي لاستيعاب من ضاقت بهم المخيمات القائمة في مدينة استقبلت آلاف النازحين خلال الآونة الماضية.
6: تم توفير عدد من الخدمات من ناحية مياه، من ناحية إيواء، تم تحضير أيضا مواد غذائية ومواد غير غذائية، كلنا جاهزين لاستيعاب النازحي جنوب كردفان.
3: من كوستي إلى تندلتي، هكذا تمضي حياة آلاف النازحين في النيل الأبيض بين مخيم ضاقت مساحته عن استيعاب معاناتهم وآخر لا يزال قيد لإنشاء وسط جهود رسمية مستمرة لتخفيف المعاناة. وضح طاهر الجزيرة من مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض.
0: إذا مشاهدينا كنا في متابعة للتداعيات الإنسانية للحرب في السودان، نحن على رأس الساعة الآن لنواصل هذه التغطية للتطورات في لبنان وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال مراسل الجزيرة أن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية ضد إيران المسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنهم سينفذون عمليات استباقية كلما شعروا بتهديد وذلك في إطار القانون الدولي. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في الجرارة شمالية خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. الآن إلى الملف اللبناني، منه نبدأ، حيث قال لبنان إنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي اليوم 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل ليرتفع عدد المحتجزين إلى 5. معنا من بلدة حنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، مرحبا بكما إيهاب. إذن عن التفاصيل وعن المحتجزين، أين وصلوا وأيضا المعلومات المتوفرة عن هذا الاتفاق؟
7: 5 أشخاص هو مجموع من أطلقت سراحهم إسرائيل من الموقوفين لديها، هم من المدنيين الذين جرى توقيفهم في فترات متباعدة خلال الحرب الأخيرة وكان لبنان يسعى للحصول إلى معلومات عنهم بهذا الشأن. هناك أكثر من 35 أسيرا وموقوفا لدى إسرائيل وفقا للتقديرات اللبنانية، وهي ليست معلومات دقيقة بالنسبة للجانب اللبناني الذي سعى للوصول إلى معلومات عبر الصليب الأحمر الدولي عن مصير هؤلاء. الصليب الأحمر الدولي كان أعلن في بيان هذا اليوم عن إتمام العملية وتسليمهم إلى الجانب اللبناني، وأشار فيها بشكل لا يحتمل اللبس بأن إسرائيل تتكتم عن معلومات عن مكان الأسرى والمعتقلين لديها وحتى عن أسمائهم، وأنها تقوم باتصالات وثيقة وأيضا سرية مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهذا الشأن. لكن اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون كان واضحا بأن الولايات المتحدة هي من توسطت للعمل على إتمام هذه المرحلة الأولى من إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى إسرائيل، وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص. الولايات المتحدة كانت بدأت عمليا الوساطة مع إسرائيل خلال المرحلة السابقة، وجرى التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي. كان لبنان يطالب خلال المرحلة الماضية بإطلاق سراح الأسرى واعتبار ذلك جزءا من الأهداف الوطنية اللبنانية من خلال هذا الاتفاق، لكن العقبات التي حالت دون تحقيق هذا الهدف جرى دفعها بعيدا من الجانب الإسرائيلي في جلسات المفاوضات السبعة الأخيرة. لبنان كما يقول الرئيس اللبناني كان واضحا لجهة التمسك بهذه المبادئ، كان صلبا في المفاوضات التي جرت على هذا المستوى، لكن إطلاق سراح الأسرى لا يعني حتى الآن فتح مسارات التفاوض الأخرى التي كانت تعرقلت خلال مفاوضات روما الشهر الماضي حول توسيع المناطق التجريبية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية أو أجزاء من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، لكن الولايات المتحدة اعتبرت بأن ذلك هو مؤشر إيجابي للدفع قدما في مفاوضات كان من المرتقب أن تحصل في شهر أيلول سبتمبر الحالي.
0: شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان إيهاب العقدي. إذن هل هو الأمر كذلك فاطمة خميسي في إسرائيل؟ هل من مؤشرات تدل على أن هذه الخطوة قد تدفع بالمسار قدما مع تصريحات كاتس عن عدم الانسحاب؟
8: نعم محمد، على ما يبدو بأن إسرائيل تحاول المناورة واستغلال هذه الخطوة، ولديها المزيد من التطلعات في أن يبدي لبنان الرسمي بعد المرونة في إطار التفاهمات والمفاوضات المقبلة مع إسرائيل. إذا ما أردنا أن نقرأ صورة الوضع بداية على المستوى السياسي لدى إسرائيل، لا شيء لتخسر وراء خطوة إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين بعد استكمال التحقيقات معهم. تبين بأنهم لا يشكلون أي خطر على أمن، وأنهم لا ينتمون لأي جماعة معادية لها ولا ينتمون بطبيعة الحال إلى حزب الله، فبالتالي لا يوجد أي مبرر لإبقاء احتجازهم في السجون الإسرائيلية. وينظر إلى هذه الخطوة إسرائيليا على أنها بادرة حسن نية تعطي إنجاز للبنان، تعزز من مكانة الدولة في الشارع اللبناني وفي الداخل، وهذا الأمر سيضعف حزب الله وهو أيضا ما يخدم المصلحة الإسرائيلية. فبالتالي تعول إسرائيل على هذه الخطوة بأن يكون لها التداعيات، وأيضا تستغل إسرائيل هذه الخطوة لإظهار جدية نوعا ما أمام الإدارة الأمريكية التي تتواسط ما بين إسرائيل وما بين لبنان، وتحاول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم في إطار هذه التفاهمات المباشرة الدائرة بين بيروت وما بين تل أبيب. لذلك هذه الخطوة السياسية وهكذا تقرأ على مستوى الداخل الإسرائيلي. في المقابل أيضا بنيامين نتنياهو يحاول أن يربط هذا القرار بالإفراج عن المواطنين اللبنانيين 5 مع فتح ملف المفقودين اليهود في لبنان. نحن نتحدث عن نحو 12 مفقودا تطالب إسرائيل باستعادة جثثهم، وهنالك تعاون ما بين الدولة اللبنانية وما بين الجهات الإسرائيلية المعنية، فبالتالي أيضا هنالك رضا نوعا ما من قبل إسرائيل حيال هذه المسألة. في المسار العسكري الميداني والتطور الأخير وهو ما يتصدر المسألة المشهد إسرائيليا في الآونة الأخيرة، ألا وهو استحكام السيطرة العملياتية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات علي الطائر. حتى هذه اللحظة لا تزال إسرائيل تركز على هذا الجانب في الحقيقة محمد، وهو ما انعكس بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول ضرورة هذه الخطوة في تحقيق الغاية الكبرى، ألا وهي تجريد حزب الله من سلاحه. وأيضا إسرائيل لا تزال تتمسك بالمطلب الأساسي، ألا وهو إبقاء قواتها في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان حتى تحقيق هذه الغاية. ويعتبر كاتس بأن هذا الإنجاز العسكري بحسب توصيفه في إحكام السيطرة العملياتية على علي الطاهر يصب في تحقيق هذه الغاية، ألا وهي تجريد حزب الله من سلاحه. طبعا أيضا بنيامين نتنياهو كان قد سارع إلى التفاخر في هذه الخطوة عبر تصريحات وردت أمس محمد.
0: فاطمة خميس من رام الله، شكرا جزيلا لك. حول هذا الموضوع تحديدا ينضم إلينا من بيروت الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا، مرحبا بك. استمعت إلى التصريحات الإسرائيلية سواء من كاتس من نتنياهو حول الإنجاز العسكري في علي الطاهر وربطه أيضا بالتواجد وتواجد العسكري طبعا وتجريد حزب الله من سلاحه، كيف ترى أنت الأهمية العسكرية لما تم إعلانه إسرائيليا؟
9: يعني سيد الكريم، ما طرحه نتنياهو حول السيطرة العملياتية على علي الطاهر لا يؤكد الاحتلال التلة بشكل ناجز وكامل. السيطرة العملياتية موجودة منذ 20 يونيو الماضي عن تاريخ وقف اطلاق النار، حين توقف آخر هجوم إسرائيلي على التلة وقتل فيه عقيد وثلاثة عسكريين. السيطرة العملانية موجودة بكون التلة مضروبة بالنيران الإسرائيلية من القوى المتمركزة في جوارها، كما أن التلة هي تحت نظر وسمع أجهزة الاستطلاع الإسرائيلية وطائرات المسيرة على مدار الساعة. أما موضوع الاحتلال فهذا حديث آخر، يعني منذ ثلاثة أيام سمعنا أن إسرائيل قصفت تلة علي الطاهر، ثم قالت أن حزب الله قصف مواقع في علي الطاهر. لا يزال الأمر ضبابي. التلة يعني أبعادها مساحتها نحو 4.5 كيلومتر مربع وكبيرة جدا، ولا يمكن أن يكون احتلالها هكذا بهذه الأمور البسيطة. أين الموجودات هذه التلة؟ هل هناك صواريخ؟ هل هناك أسلحة؟ هل هناك مخازن؟ لم نشاهد شيئا.
0: لكن هذا لا يلغي، يعني هذا لا يضمن ألا تخرج إسرائيل مستقبلا بصور تروجها كإنجاز ربما في توقيت أفضل لإسرائيل، أليس كذلك؟
9: نحن نقول حتى الآن، يعني نقول حتى الآن لا ماذا يحصل فيما بعد لا نعرف. أيضا أين جثث القتلى الذين تحدث عنه إسرائيل؟ كيف فر عناصر حزب الله كما قال بيان الجيش الإسرائيلي؟ ومن أين فروا؟ وخصوصا أن القرى المجاورة لم تسجل مشاهدات من هذا النوع. وفي حال هناك طريق سرية كما يتبادر إلى الأذهان، يمكن أن يفروا منها ويعودوا إليها من هذه الطرق السرية. يعني هناك ضبابية كبيرة تحيط بهذه العملية.
0: لكن يعني بغض النظر عن هذه الضبابية، ما الربط فعليا بين يعني إنجاز كما تقول إسرائيل إنجاز هذه المنطقة وبين التواجد العسكري الإسرائيلي الذي يتحدث عنه وعدم الانسحاب طبعا الذي يتحدث عنه كاتس؟
9: التواجد العسكري الإسرائيلي جنوب الليطاني في مساحة نحو 600 كيلومتر مربع من أصل 1300 كيلومتر مربع مساحة المنطقة جنوب الليطاني، وهناك تقدم في منطقة قلعة الشقيف، وإذا قلنا علي الطاهر منطقة شمال الليطاني. الحديث عن جنوب الليطاني غير ناجز بعد، لأن هناك أكثر من هذه المنطقة التي احتلتها لا تزال تحت سيطرة لنقول حزب الله مثلا، أو ليست تحت سيطرة إسرائيل، وبحاجة إلى، إذا كانت المنطقة 600 كيلومتر استغرقت 100 يوم، هنا بحاجة إلى 200 يوم أو 300 يوم لقتال من أجل السيطرة عليها. القيادة الإسرائيلية نتنياهو وكاتس يخلطان الوقائع بالدعاية الانتخابية والترويج السياسي. يعني كما أنهم طبعا لا يثقون بحزب الله وحزب الله لا يثق بهم، وهم يتوجسون من أن يكون حزب الله

0: قد وضع شيئا مفخخا كما وضع في منزل في مجدل زون أودى بحياة 3 جنود إسرائيليين بعد احتلالهم المنطقة بعدة أشهر. يعني كما أن انفجرت عدة عبوات في المنطقة التي تحتلها إسرائيل بعد فترة طويلة، وخاصة في هذه التلة. يعني يمكن أن يكون هناك أفخاخ، يمكن أن يكون هناك أمور كثيرة لا تزال كما قلت لك الأمور غامضة وضبابية، ولا يوجد هل الشعور
1: شكراً.
0: الإسرائيلي قوي بتحقيق هذا الإنجاز.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت إلياس فرحات، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي. في طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي من طهران. مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، مرحبا بكما. لنبدأ هذه المرة من بابا ولد حرمة، لأن هنالك إعلان الجيش الإيراني يتحدث عن تنفيذ أعمال استباقية إذا ما شعر بتهديد. ما تفاصيل هذا الإعلان وسياقه؟
2: نعم، هذا الإعلان يأتي جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينياه خلال لقاء تلفزيوني، أكد فيه على أن الجيش الإيراني سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بأن هناك تهديدا في إطار القانون الدولي وفق تعبيره، والدفاع عن الحقوق الإيرانية. هذه التصريحات أيضا أكدت على أن أي عدوان، تصريحات الناطق باسم الجيش الإيراني أكدت على أن أي هجوم من طرف إسرائيل سيقابل برد أكثر تدبيرا من السابق. هناك أيضا عودة لتفاصيل هذه الهجمات الأخيرة التي كان الجيش الإيراني قد شنها باتجاه قواعد أمريكية في دول مختلفة. يقول هذا المسؤول العسكري الإيراني إن هذه الهجمات انطلقت مباشرة بعد 15 دقيقة من بدء الهجمات الأمريكية على إيران، ويقول إن كل تلك القواعد التي استهدفها الجيش الإيراني إما أنها خرجت من الخدمة وصبت بأضرار جسيمة. هي تأكيدات على قدرة الجيش الإيراني على الرد على أي هجوم، بل وكذلك تنفيذ عمليات استباقية وفق تعبيره في إطار القانون الدولي ودفاعا عن الحقوق كلما كانت هناك تهديدات تجاه إيران. لا تقتصر التصريحات الصادرة من طهران اليوم على الشأن العسكري وتفاصيل الهجمات الأخيرة وقدرة الجيش الإيراني على الرد وتصدي لأي هجمات أمريكية. هناك هذه التصريحات الخاصة بالشأن الاقتصادي، سواء من الرئيس مسعود بازشكيان، من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، أو كذلك من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني. كل هؤلاء المسؤولون الإيرانيون يدرون بهذه التصريحات بشأن الوضع الاقتصادي تهدئة للمخاوف، تأكيدا على القدرة على الصمود في وجه العقوبات، وكذلك ربما إرسال رسائل باتجاه الداخل الإيراني تمهيدا لإجراءات قد تتخذها الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار البنزين أو الكمية المتوفرة. من هناك هذا الحديث من طرف مسعود بازشكيان عن هذه الإجراءات التي ستتخذها بلاده بشأن أسعار البنزين وبشأن الكمية المتوفرة منه، لكنه يحاول ترتيف تلك الإجراءات الحديثة عن خطوات تدريجية لابتعاد عن كل ما من شأنه الصدام والحض، وكذلك هو الحث على الوحدة الوطنية
1: وهو الجانب
2: في وجه هذه العقوبات الاقتصادية.
1: هذا الجانب الاقتصادي بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. هذا الجانب الاقتصادي ما تركز عليه الولايات المتحدة، خاصة مع ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي وجد أهمية انضمام الاتحاد الأوروبي بالنسبة للولايات المتحدة طبعا إلى هذه الخطة، خطة المنبوذ الاقتصادي.
3: نعم، أهمية كبيرة، خاصة وأن إدارة الرئيس ترامب كانت قد ضغطت خلال اجتماعات قمة 20 هنا في الولايات المتحدة، أو اجتماعات وزراء مالية مجموعة 20، ضغط وزير الخزانة باتجاه انضمام دول المجموعة إلى هذه الحملة، الحملة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، المنبوذ الاقتصادي، نعم، والتي شنتها أواخر أغسطس آب الماضي كانت تضغط خلال اجتماع مجموعة العشرين وزراء المالية بهذا الاتجاه، وها قد انضم الاتحاد الأوروبي

0: وربما يجوز القول رضخ لهذه الضغوط، لأنه قاومها على مدار أشهر، قاوم أي ضغوط إضافية كانت طلبتها منه الإدارة الأمريكية على مدار أشهر، وربما ارتأى الاتحاد الأوروبي الانضمام اقتصاديا في الحملة ضد إيران بدلا من الانضمام عسكريا. وهناك حديث عن أن كوريا الجنوبية تدرس احتمال انضمامها إلى الولايات المتحدة في الضغوط العسكرية لسلامة وأمن عبور السفن الشحن عبر مضيق هرمز، لكن كوريا حتى الآن لم تقرر بعد، لكن هناك أمل أمريكي بانضمام كوريا الجنوبية إلى هذه الجهود الأمريكية. ولكن على أي حال هو نبأ سار بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأن معنى هذه الحملة هو عمليا أن لا تتمكن إيران من التوصل إلى أي تقنية رقمية، إلى أي تقدم تقني، أن لا تتمكن إيران من الوصول إلى احتياطي الذهب وكذلك شركات الطيران التجارية الأخرى إضافة إلى الشحن. كل هذه القضايا لا يمكن لإيران الوصول إليها بموجب هذه الحملة، لذا انضمام أوروبا كان مهما بالنسبة للإدارة الأمريكية لحرمان إيران من هذه المزايا. طبعا بالنسبة لأيضا المفاوضات مع إيران، الولايات المتحدة حتى الآن لم تغلق الباب بحسب ما قال نائب الرئيس الأمريكي، الذي أكد أنه مجرد توقف إيران عن استهداف سفن الشحن عند مضيق هرمز بإمكان الطرفين استئناف المفاوضات.
1: وجد وقفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. في الأثناء تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2,200,000 ريال في ظل تضخم بلغ نحو 69% على أساس سنوي. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني وكيف تتأثر معيشة الإيرانيين؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لعبد الله سكر.
2: إيران، تراجع متسارع في قيمة الريال وأسعار تلتهم دخول الإيرانيين، بينما تضيق واشنطن الخناق على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ في 24 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500,000,000 دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية، لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين،

0: فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام. فمنذ أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026 ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير، فسعر الأرز الإيراني قفز بنحو 337%، والدجاج بنحو 292%، والبيض بنحو 365%، بينما ارتفع سعر عبوة زيت الطعام بأكثر من 530%. وبصورة أبسط، كان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها. بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل، سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأتها.
1: ينضم إلينا من طهران حول هذا الموضوع روح الله كهنهوش نجاد، الخبير الاقتصادي والأستاذ في قسم دراسات غرب آسيا وشمال إفريقيا بجامعة طهران، ضيفنا من طهران، مرحبا بك. إذن أي تأثيرات جديدة لانضمام الاتحاد الأوروبي لخطة المنبوذ الاقتصادي على طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي لكم المشاهدين الكرام. طبعا إذا أردنا أن نفهم التصعيد الاقتصادي الأمريكي الأخير ضد إيران، فعلينا أولا أن نضعه في سياقه الصحيح. نتساءل، هل نحن فعلا أمام أداة جديدة أم أمام إعادة، طبعا إعادة تدوير الأداة نفسها التي استخدمتها الولايات المتحدة طول أكثر من عقد الذي بدأت العقوبات؟ والسؤال الآخر أيضا، ماذا بقي من الاقتصاد الإيراني لم تستهدفه الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية؟ طبعا كما تفضلتم، العقوبات يمكن أن تكون مؤذية من دون أن تكون ناجحة، مثل ما حدث طبعا على الصعيد العسكري، الذي كان الصعيد العسكري مؤذي ولكن لم يكن ناجحا. أما من ناحية الولايات المتحدة، فأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا بالإفراط في استخدام العقوبات، فحين تتحول العقوبات إلى أداة شبه دائمة في السياسة الخارجية دائمة ضد دول مختلفة خاصة إيران في السنوات الأخيرة، فيبدأ الخصوم في التكيف معها، وتبدأ الدول الأخرى في البحث عن قنوات مالية وتجارية بديلة، وهو هذا العامل الرئيسي. طيب،
1: يعني ربما الحديث بهذه الطريقة سيأخذ وقتا كبيرا، لذلك أنا سألت سؤالا محددا عفوا عن انضمام الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة ومدى تأثيره سريعا لو تكرم، وبالإشارة إلى الفروقات. يعني هذه المرة إيران لابد من الإشارة أنها لا تصدر، لا يوجد واردات لإيران.
2: طبعا اما حول الاتحاد الاوروبي او مثلا كوريا الجنوبيه، انا ايضا اعتقد بان واشنطن لم تعد قادره على ضمان اجماع دولي حول عقوباتها كما كان يحدث سابقا، وهذا ما سمعناه من تصريحات الصين وروسيا والهند. اما هذه العقوبات تصدير النفط ايضا كان في اداره ترامب الاولى، ايضا قام ب سياسة ما تسمى الضغط الأقصى أو الضغوط القطوة ولم يفلح آنذاك، واستطاعت إيران من خلال التكيف مع العقوبات وغيرت طرق تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية من خلال سياسة سميت بالاقتصاد المقاوم، وما تزال تلتزم بهذه السياسة في تجارتها الخارجية وفي علاقاتها الخارجية، وايضا التطورات التي حدثت في العلاقات مع الصين وروسيا التي لم تكن سابقا. الان ايران عندها يعني عقود مع الصين وروسيا طويله الامل، ولم تنضم هذه الدول الى العقوبات الامريكيه، وكما قلت لكم ان الولايات المتحده يعني استخدمت هذه وأيضا الآن في نفس الولايات المتحدة دائما الخبراء والمحللون يقولون بأننا استخدمنا هذه الأداة بشكل إفراطي وفقدت فعاليتها هذه أداة العقوبات أو ما تسمى بالضغط الأقصى.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من طهران روح الله كاهن هوش نجاد الخبير الاقتصادي الأستاذ في قسم دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا بجامعة طهران. الآن ينضم إلينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ضيفنا، مرحبا بك، استمعت إلى جزء من هذا الحوار. الفرق من وجهة نظرك بين ما هو مؤذي كما أشار ضيفنا وبين ما هو ناجح في العقوبات؟
3: أولا شكرا على الاستضافة وطاب مساء مشاهديكم. للأسف وبسبب التصريحات النارية من إدارة ترامب وقادة إيران المبالغ فيه أحيانا، يصعب فهم ما يحدث. فيما يتعلق بهذه العقوبات وصفت أنها مثل يوم الإنزال في نورماندي، سيكون له تأثير فائق على إيران منذ اليوم الأول. بالتأكيد كان هناك بعض التأثير في سعر العملة وما إلى ذلك، لكن التأثير الحقيقي لهذه العقوبات يأتي بمرور الزمن. ووفق تجربتي كدبلوماسي، كل الدبلوماسيين في كل أنحاء العالم يعقدون اجتماعات مع قادة البنوك والحكومات ويقولون لهم هذه هي نتائج سياساتكم، وعليكم إما أن توقفوا تعاملكم مع إيران أو لن يكون لكم مجال للتعامل مع الدولار. طبعا يجب أن تعطي هذه الحكومات فسحة من الوقت ليتخذوا قراراتهم. سنرى تأثيرا لها بعد أشهر ربما، ليس من الآن.
1: نعم، الإعلام من الاتحاد الأوروبي انتظارا للتأثيرات، هل يكفي الولايات المتحدة ويعوضها عن الرفض السياسي على الأقل للصين للتعامل مع ما كانت تسميه عقوبات أحادية؟
3: الاتحاد الأوروبي كان شريكا جيدا فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، لأنه لا يريد المخاطرة بأي شكل من الأشكال بأن يمنع من التعامل بالنظام المالي الأمريكي. لكن ما يهم هو ليس الإعلان ولكن الانصياع بشكل كامل، وهذا لم يعد له فرق الآن. بالنسبة للصين أيضا يجب توقي الحذر. الصين لا تتفق عندما يكون لديها شركات ليست لديها أي تعرض للنظام المالي الأمريكي. ممكن أن يكون على سبيل المثال مصافي النفط التي تكرر النفط الخام الإيراني مقابل ربما منتجات الشركات الصينية تنتجها. إذن هي نظام مقايضة ولا تعامل بالدولار هنا. هذه أوضاع أكثر صعوبة. هنا الحكومة الصينية تقول أنا لا أفعل أي شيء إذا ذلك ولن تجبروني على ذلك. وهناك تساؤل، ماذا تكون واشنطن مستعدة لعمله لإجبار الصين على اتخاذ إجراءات حول هذه المصافي؟
1: نعم، في دقيقة، هل ستواصل الولايات المتحدة مزامنة هذه الحرب؟

0: بين التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. من جانب آخر، قالت سيادة القدس أنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في الجرارة جنوبية قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا بعد انكشاف أمرها، أقدمت إذن على تصفيته. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، مرحبا بك. إذن تطورات القصف الإسرائيلي المستمر في خان يونس قبل قليل تابعنا، وأيضا في مدينة غزة، تفضل شادي.
1: بالفعل محمد، ودعنا نبدأ بالقصف المدفعي المكثف في هذا اليوم وغير المسبوق على الأحياء التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الأحياء الشرقية من مدينة غزة. في هذه الأثناء حي الزيتون والتفاح والشجعية يتعرض إلى أكثر من غارة إسرائيلية وقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية، ويسمع دويا انفجارات وهي ناجمة عن قصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية من مدينة غزة. أيضا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة أيضا شهد قصفا مدفعيا وإطلاق نار من مسيرات الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين، وحركة نزوح شهدتها عديد من العائلة الفلسطينية في تلك المنطقة التي تتعرض إلى إطلاق نار وقصف مدفعي في هذه الأثناء. أيضا في جنوب القطاع في خان يونس وشرق ومنطقة الوسطى أيضا تشهد في هذه الأثناء قصفا مدفعيا من قبل الجيش الإسرائيلي داخل مواقع سيطرتها في الأحياء الشرقية. نتحدث أيضا عن استهدافات داخل قطاع غزة في المناطق الإنسانية في جنوب القطاع. استشهد فلسطيني صباح هذا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وتبين بعد ذلك بعد بيان سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قالت بأن قوة من الميليشيا المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقدمت في منطقة القرارة شمال خان يونس وحاولت اختطاف أحد عناصرها، وبعد أن تمكنت من كشف هذه القوة والاشتباك معها قامت هذه القوة بتصفية أحد عناصرها واستشهاد فادي العبادلة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أيضا غارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين، جراح أحدهما وصفت بالخطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذه الغارات الإسرائيلية والاستهدافات المتواصلة محمد تأتي على وقع استمرار الوضع الإنساني المعيشي الصعب، وهو بالتوازي مع الخروقات الإسرائيلية الفلسطينيون يعيشون أوضاعا معيشية غير مسبوقة بعد مرور أكثر من 3 أعوام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا زال الفلسطينيون ينتظرون أي انفراجة معيشية تحسن من أوضاعهم المعيشية فيما يتعلق بالإعمار ودخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وعودة عجلة الحياة إلى قطاع غزة. لكن كل هذا لا زالت إسرائيل تفرض عليه قيود مشددة وتمنع دخول كل مقومات الحياة إلى سكان القطاع.
0: شادي شمية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة وجرى خلالها اعتقال 10 مطلوبين. أضاف أنه دمر خلال العملية في نابلس أكثر من 30 مخرطة استخدمت لإنتاج وسائل قتالية. من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. تنضم إلينا من قرية المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، بالإضافة للتفاصيل التي وردت عن عملية الجيش في نابلس. ثروة، ما الذي يمكن معاينته اليوم في المغير؟
2: قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين محمد على حد سواء. هذا اليوم صباحا تحديدا قامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الغربي للقرية، ولذلك لتأمين حقيقة قيام مجموعة من المستوطنين برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما أمنت عملية حراسة السهل الشرقي لهذه القرية وقطعت الطريق أمام حركة المواطنين. اعتداءات المستوطنين لم تقف عند حدود قرية المغير، بل طالت العديد من قرى محافظة مدينة رام الله، من بينها ما جرى في بلدة برقة بقضاء المدينة، حيث قام مستوطنون مسلحون بالتجول بين أراضي المواطنين بالقرب من منازل السكان. قاموا بتحطيم أسيجة حديدية نصبها المواطنون الفلسطينيون لمنع اقتحام المستوطنين برفقة أغنامهم هذه الأراضي، إلا أن هذه الأسيجة لم تحمي الأراضي الزراعية التي دمرت بشكل

0: بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن المستوطنين قاموا بسرقة خزانات للمياه واستولوا على بئرين للمياه، منعوا المواطنين الفلسطينيين من استخدامها في بلدة الطيبة تحديدا شرقي مدينة رام الله محمد. قام المستوطنون بالاعتداء مجددا على تجمع نايف الكعابنة في هذه القرية، وقاموا بالاعتداء على متضامنين أجانب، وأيضا المتضامنون الأجانب يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعلن المناطق المشتعلة والتي تتعرض إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين، إلى تحولها إلى منطقة عسكرية يحظر أو تحظر تحديدا على نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب من الوصول إليها. وهذا المشهد يعقد حياة الناس هناك، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على المتضامنين الأجانب لصد هذه الاعتداءات وأيضا توثيق هذه الاعتداءات. لكن اللافت في اعتداءات المستوطنين لهذا اليوم هو ما جرى في بلدة ترمسعية، حيث حاصر مستوطنون منزلا واعتلوا سطحه لأكثر من 4 ساعات في بلدة ترمسعية تحديدا في السهل الشرقي من القرية. محمد
1: ثروت شقرة مراسلة الجزيرة من المغير شمال من قرية المغير برام الله، شكرا جزيلا لك. والآن نتحول مشاهدينا إلى تطورات في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية باحتدام معارك مع أنصار الله الحوثيين في جبهتي مقبنة والكدحة غربية تعز ووصول تعزيزات لقواتها. كما قالت القوات المسلحة اليمنية أنها استعادت السيطرة على تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز عقب معارك مع الجماعة. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي، من الاستوديو ينضم إلينا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بكما مها، أبدأ معك بالتطورات الميدانية والأخبار حيث تتابعين، تفضلي.
2: نعم، المواجهات ما تزال مستمرة ومحتدمة لليوم الثاني على التوالي في جبهات الريف الغربي لمدينة تعز، تحديدا في محور مقبنة والكدحة وجبل حبشي. محور تعز العسكري كان قد أعلن استعادة إحدى التباب الاستراتيجية وهي تبة الخزان، ولكن هناك مصادر تقول بأن الحوثيون أو الحوثيين تمكنوا من استعادتها مؤخرا، بالتالي المعارك المحتدمة هناك تدور بين كر وفر في معركة يسميها العسكريون باستعادة أو بالسيطرة على القمم والمرتفعات الجبلية. في جبهات الساحل الغربي كانت قد أعلنت قوات المقاومة الوطنية إسقاط طائرة مسيرة مجنحة في جبهة البر، حيث تدور هناك مواجهات في الوقت الحالي، إضافة إلى استخدام تعزيزات عسكرية من تشكيلات عسكرية متنوعة من محور العمالقة أو قوات العمالقة من محافظتي عدن ولحج، وهي اتجهت إلى محور حيس الواقع في الجنوب الغربي لمحافظة الحديدة، حيث تدور مواجهات محتدمة منذ الفجر وحتى هذه اللحظة حول محيط جبل دوباس الاستراتيجي والمهم وسط موجة نزوح كبيرة أوساط السكان. نعود أيضا إلى جبهات الريف الغربي لمدينة تعز، حيث أعلن محور تعز العسكري أيضا وصول تعزيزات عسكرية وعربات قتالية إلى جبهات محور تعز العسكري أو الريف الغربي لمدينة تعز في محاولة لتعزيز القوات المرابطة في تلك المناطق. موجة أيضا كبيرة شهدتها منطقة الكدحة، الوحدة أو مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مديرية جبل حبشي كان قد وجه نداء للمنظمات الإغاثية والإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة والطارئة لعشرات الأسر النازحة والتي نزحت من مخيمات في منطقة جبل حبشي وكذلك الكدحة إلى مخيمات أخرى، وهذا يعني أن النازحين يعيشون دورة نزوح أو موجة نزوح ثانية في ظل أوضاع إنسانية صعبة جدا وضعف كبير في التدخلات الإنسانية أو غيابها بشكل أدق. أيضا في الجبهة الشرقية لمدينة تعز كانت قد شهدت هذه الجبهة محاولة هجوم من قبل الحوثيين في ساعات الفجر الأولى، تلا ذلك قصف مدفعي متبادل بين قوات محور تعز العسكري وكذلك الحوثيين في هذه الجبهة. هذا القصف المدفعي استمر لساعات ثم توقف. نتحدث عن تصعيد مستمر ومتبادل وحركة نزوح مستمرة في هذه الجبهات وسط مطالبات شعبية لتحريك بقية جبهات المدينة أو حتى جبهات مأرب، بالإضافة إلى ضرورة تمكين قوات الجيش الوطني وتعزيزه بالأسلحة والمعدات الثقيلة. الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية كان قد أعلن أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً فارسياً

0: المفرق المخا وأعلن عن سقوط ضحايا مدنيين. حاولت التواصل بالكثير من المصادر العسكرية في مستشفى أو الطبية في مستشفى الثاني من ديسمبر وكذلك في المستشفى السعودي حيث تم إسعاف هؤلاء المدنيون، ولكن لم أحصل على أي حصيلة أولية لعدد القتلى من المدنيين كما أشارت المصادر العسكرية. نعم.
1: مها علي من تعز، شكرا جزيلا لك. نواصل إذن مع أحمد الشلفي في فهم ما يجري على الأرض وأهمية هذه المناطق التي جاءت على يعني أخبارها مها، وإن كان هناك تطور في الساعات الأخيرة.
2: طبعا هناك ملاحظات مهمة على هذه المعركة، أن منطقة غرب تعز المتمثلة في البرح ومقبنة والكدحة تحولت من منطقة تماس إلى مركز ثقل عسكري في هذه اللحظات، خاصة بعد أن قام الحوثيون بتغيير شكل المواجهة. الحوثيون الآن هم الذين بدأوا هذه الاشتباكات وهم على الدوام يبدأون هذه الاشتباكات، وبالأمس دامت الاشتباكات منذ فجر الخميس حتى 15 ساعة، ربما حققوا تقدما بسبب أنهم اختاروا خاصرة ضعيفة ورخوة للسيطرة عليها، هذا أولا، وخاصرة أيضا مهمة لأنها ملتقى يعني نقاط جغرافية كثيرة، فهي نتحدث عن غرب مدينة تعز هذه المناطق، ونتحدث عن المخا، ونتحدث عن باب المندب، ونتحدث أيضا عن الحديدة وعن ساحل البحر الأحمر. هم بالتأكيد يعني لا يستطيعون السيطرة على هذه المناطق. الآن وصلت قوات حكومية، هي قوات الويد على الوطن وقوات العمالقة، وهذه قوات معروفة بالخبرة والتجربة ولديها أيضا عتاد عسكري وصل معها، وشهود العيان يعني وجدوا هذه يعني المعدات وهذه.
1: إذن وصول التعزيزات العسكرية التابعة للحكومة، هل من الممكن أن يغير من المشهد العسكري على الأرض؟
2: بالتأكيد، أولا من حيث المبدأ، من حيث المعنى، وصول تعزيزات يعني أن هناك تقدم، أن هناك تقدم باتجاه تغيير خارطة وشكل المعركة. يعني أن تصل هذه، أن هنا يعني أصبح النداء الذي كان يناديه المواطنون المناصرون للحكومة اليمنية بالقول بعملية تشبه يعني ضم كل المحاور إلى بعضها، ويعني تزويد المحاور الضعيفة بألوية قوية. هذا الذي يحدث الآن، لأن المناطق التي تقدم فيها الحوثيون، وطبعا نحن نتحدث في غربي تعز عن مناطق ريفية، عن تباب، عن جبال، ولكن أهميتها من أنها تمنع وصول القوات الحكومية، تمنع الإمداد، وأيضا تظل هذه المناطق التي تملكها القوات الحكومية في المخا، في باب المندب، أيضا في نتحدث عن مدينة تعز، تظل تحت السيطرة النارية. هم يريدون أيضا أن يسيطروا ناريا على هذه المناطق، ويريدون أيضا أن يمنعوا الوصول ويمنعوا الإمداد، لأن مثلا المناطق الجبلية والعمق الجبلي، طبعا مناطق مرتفعة، هي عمق لمدينة تعز. الكدحة والبرح الذي أيضا تقوم فيها هذه المواجهات هي خط وصل بين المدينة وبين الساحل، وهي خط إمداد، وبالتالي نحن أمام تحرك جزئي للمعارك.
1: طيب،
2: تحرك جزئي للمعارك.
1: ما نوعية المعركة أحمد؟ مرة أخرى نعود للنقطة الأساسية، أنت أشرت أن الحوثي جماعة أنصار الله الحوثيين هم من بدأوا هذه الجولة ويتوجهون نحو منطقة وصفتها بخاصة الرخوة ولكنها استراتيجية. نوع المعارك الذي سيكون لمنع يعني تحقيق أهداف، يعني كل طرف يريد أن يمنع تحقيق أهداف الهدف الآخر، أليس كذلك؟ فما نوع المعارك التي ستجري؟
2: نعم، أولا ما هدف هذه المعارك؟ هدف هذه المعارك كما قلت لك هناك تحرك جزئي في السيطرة على المناطق، يعني أن هناك تغيير في خريطة السيطرة، هذا أولا. هدفها أيضا السيطرة النارية للوصول إلى سيطرة نارية على باب المندب، وهو الرأس المطلوب حتى هذه اللحظة. باب المندب هو الرأس المطلوب وساحل طبعا من الحوثيين وساحل البحر الأحمر، والبعض يربطه طبعا بالمعركة الإيرانية ومضيق هرمز وهذه الأمور. الآن عندما تتدخل هذه التعزيزات والإمدادات، سواء ما يتعلق بالجيش أو ما يتعلق بالمعدات العسكرية، خاصة كما ذكرت لك يعني أن هذه الخاصرة رخوة، وأن الحوثيين تقدموا في بعض هذه المناطق، ولكن كما وصفته خلال الفترة الساعات الماضية بأنه تقدم تكتيكي وليس تقدم استراتيجي، فهذه الآن ستجعل الحكومة اليمنية تتحول من الهجوم إلى الهجوم المضاد. إذا استطاعت الحكومة اليمنية أن تقدم هذا الهجوم المضاد بشكل جيد وتشكل العمليات القتالية أيضا بحيث أنها تسيطر على هذه المناطق، فهذا سيعتبر انتصارا لها كما فعلت خلال الفترة الماضية. خلال الفترة الماضية الحوثيون أيضا كانوا هم المهاجمين بالطيران وبالصواريخ. الحكومة اليمنية قامت أيضا ب بالرد عليهم بطريقة الرد على المتكامل كما يسمونه، وأظهرت الطيران المسير لأول مرة. الآن الحكومة اليمنية أيضا تقوم بالرد، يعني الحكومة اليمنية دائما تقوم بالرد والرد على المتكامل. إذا استطاعت أن تقدم هجوما مضادا وأن تحبط هذه الهجمات سيكون بالتأكيد انتصارا لها.
1: سنتابع هذه التطورات معك أحمد الشرفي لاحقا. شكرا جزيلا لك محرر الشؤون اليمنية، شكرا لزميلتنا مها علي أيضا كانت معنا من تعز. المشاهدين، إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، نتابع في الأخبار العاجلة إذن ما قاله الرئيس الأوكراني من أن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني وسط كييف. أضاف أنه أمر بالرد على هذه الضربة بشكل متناسب وكبير. ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زور شوج من مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الصاوي. أبدأ معك أسد الصاوي، إذا في تفاصيل هذه الضربة التي طالت أوكرانيا وصفها الرئيس أيضا بالكبيرة، تفضل.
3: الغاية بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المسيرة الروسية كانت متوجهة نحو مكتب رئيس جهاز الأمن الداخلي وهي الاستخبارات الداخلية هنا في أوكرانيا، جهاز مهم للغاية. رئيس المكتب أليكساندر بوكلارد ليس معلوما ما إذا كان ساعة هذا الهجوم موجودا في مكتبه أم لا، وليس معلوما أي شيء عن مصيره حتى الآن. ولكن بحسب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، هناك 7 مصابين منهم 6 نقلوا إلى المستشفى جراء هذا الهجوم، وهذه حصيلة أولية. هو بالتأكيد هجوم كبير وخطير، وبما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن هذه مسيرة، فهناك علامات استفهام كبيرة ستثار حول لماذا لم يتم إسقاط هذه المسيرة. خلفية هذا الموضوع هي أن أوكرانيا والدفاعات الجوية الأوكرانية لديها ثغرة كبيرة منذ عدة أسابيع في التصدي للمسيرات الحديثة الروسية ذات المحرك النفاث، وهذه المسيرات تسير بسرعات أكبر من قدرة المسيرات الاعتراضية الأوكرانية التقليدية على اعتراضها، وبالتالي هي تنفذ إلى أهدافها بسهولة أكبر من المسيرات الأخرى. وبالطبع هذا يضاف إلى العجز الذي تعاني منه أوكرانيا منذ فترة كبيرة للغاية في صد الصواريخ البالستية الروسية. هناك معلومات غير مؤكدة عن أن روسيا حاولت قبل هذه المحاولة في مرات سابقة خلال الأيام الماضية استهداف ذات الشخص رئيس جهاز الأمن الأوكراني الداخلي أليكساندر بوكلاد خلال الأيام الأخيرة، ولكن من غير الواضح أيضا ما إذا كانت هذه المحاولات كانت ناجحة أم لا. ولكن بالحديث عن هذا الجهاز، جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، يجب الإشارة إلى أن هذا الجهاز لديه باع طويل في حروب المسيرات طويلة المدى أو بعيدة المدى في الداخل الروسي، وأن هذا الجهاز يتعاون مع أجهزة أخرى في الاستخبارات وفي الجيش الأوكراني من أجل شن ضربات بعيدة المدى مؤثرة للغاية سيما على منشآت الطاقة الروسية في كراسنودار وفي مناطق أخرى أيضا في روسيا، وأن هذه الهجمات أدت أكثر من مرة إلى إشعال النيران لأيام طويلة في منشآت النفط الروسية. يعني بدأنا الآن نسمع أصوات صفرات الإنذار، هذا اليوم المرة الثالثة خلال هذا النهار في مدينة أوديسا، ويبدو أن هناك هجوما آخر من مسيرات ربما أو صواريخ لا نعلم بعد روسية، ولكن صفرات الإنذار بدأت للتو. أوديسا كان لها نصيب كبير من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الأخير وخلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 حتى الآن خلال الساعات الماضية.
1: في الأخبار العاجل إذن، وزير الخارجية الأوكراني يقول الهجوم على مقر جهاز الأمن الأوكراني تصعيد خطير يتطلب ردا حازما. سنبقى معك أسد الله الصاوي في المتابعة، لكن نذهب إلى زور شوج. وهل من تبني أو حديث روسي عن استهداف رئيس جهاز الأمن الداخلي الأوكراني كما تقول أوكرانيا؟
4: لا، لم تتبنى روسيا بعد هذه العملية، ولكن منذ أسابيع يتحدث الساسة الروس بما فيهم الرئيس الروسي عن أن روسيا تتوجه إلى ضرب مراكز صنع

0: القرار في أوكرانيا. قبل أيام سئل الرئيس فلاديمير بوتين لماذا لم ينفذ تهديده، قال نحن بحاجة لمن يوقع معنا الاتفاقيات، وأن لدى روسيا القدرة على استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ويبدو أن هذا التحرك بدأ تدريجيا. لن نستطيع أن نجزم أن روسيا تقف وراء العملية، ولكن من الواضح أن استهداف جهاز الأمن الأوكراني له معاني كثيرة. أولا كما ذكر الزميل أسد، هذا الجهاز له باع طويل في استهداف ليس فقط بالمسيرات العمق الروسي، وأيضا باغتيالات تعرض لها أكثر من 13 ضابطا روسيا خلال هذه الحرب، 4 منهم برتبة فريق أول أمس تحديدا، وهذه المعلومة لم يؤكدها بعد وزارة الدفاع الروسية، ولكن أكدتها عدة مصادر إعلامية. تم محاولة اغتيال أيضا ضابط رفيع المستوى، قائد فرقة للطيران الاستراتيجي بعيد المدى في مدينة إنجلز بمقاطعة سرادف. نعم، الأمور متوجهة للتصعيد محمد، وهذا التصعيد إن كان بمحاولة ضرب جهاز أمن الدولة الأوكرانية أو الضربات الروسية الكثيفة، هي تأتي بالنسبة لروسيا ردا على الهجمات الكثيرة أيضا التي تقوم بها أوكرانيا في العمق الروسي. اليوم تعرض منتجع صوتشي إلى هجمة كبيرة بالمسيرات والصواريخ، 4 ساعات حاولت الدفاعات الجوية التصدي لهذا الهجوم. تمت إصابة معظم المسيرات، ولكن بعضها أصاب أهدافه، وخاصة خزانات الوقود في مدينة أدلر التي يوجد فيها مطار صوتشي الدولي، وأيضا اندلاع النيران في بعض المباني السكنية. التصعيد أيضا يأتي عشية زيارة مرتقبة ابتداء من الغد لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره كوشنر إلى موسكو، ومن ثم إلى كييف، حيث من الواضح أن هناك محاولات لإعادة إحياء العملية التفاوضية، ولكن الكرملين يستبق هذه الزيارة بتوسيع الضربات من ناحية، وبتأكيد على شروط موسكو والتي تحدث عنها بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم، وقال الشروط الروسية ما زالت واضحة، وتحدث عنها الرئيس الروسي قبل عامين. انسحاب أوكرانيا من المقاطعات الروسية الرئيسية، روسيا ستؤمن لأوكرانيا هذا الانسحاب، وفور بدء الانسحاب روسيا ستعلن وقف إطلاق النار مع الاحتفاظ الشروط الأخرى، وهي حيادية أوكرانيا، عدم وجودها في أي حلف، وأيضا نزع سلاحها وحقوق المواطنين والناطقين باللغة الروسية.
1: مدير مكتب الجزيرة من موسكو زور شاوش، شكرا جزيلا لك. أشكر أسد الأصاوي أيضا كان معنا من أوديسا، شكرا لكما. وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.

0: It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
3: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نحن معكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في لبنان وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، يقول مراسل الجزيرة أن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فأكد على ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، فيقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية ضد إيران والمسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد مستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي. أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فقالت من جانبها أن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما في المتعلق بقطاع غزة، فقد أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. سرايا القدس أعلنت أنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة شمالي خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. إذن كانت هذه هي المستجدات، وسنبدأ بالملف اللبناني، إذ كما ذكرنا أعلن لبنان أنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي اليوم 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل، ليرتفع عدد المحتجزين الذين سلموا إلى لبنان إلى 5. معنا الآن من بلدة الحنية في جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدي. أهلا إيهاب، كذلك تنضم إلينا من رام الله فاطمة خميسي، وأهلا بك كذلك فاطمة. أبدأ معك إيهاب، وعملية التسليم التي حصلت، 5 محتجزين احتجزوا لدى السلطات الإسرائيلية على مدى 10 أشهر، تم التحقيق معهم والتوصل إلى أنهم ليس لهم علاقة بأي جهة إرهابية كما يقولون. الآن وقد تم هذا التسليم، ماذا بعد؟
4: وهو السؤال حتى الآن الذي لم تفرج عنه إسرائيل، باعتبار أن إسرائيل وفقا لما أعلن الصليب الأحمر الدولي لم تقدم أي معلومات بشأن مكان احتجاز لبنانيين أو حتى عن أسمائهم. فالأسماء 5 المفرج عنهم كانوا في إطار التكهنات من الجانب اللبناني بأنهم موقوفين لدى الجانب الإسرائيلي وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق برعاية أمريكية. عبر عن هذا الأمر الرئيس اللبناني جوزيف عون متوجها بشكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالولايات المتحدة عمليا هي وسيط بين لبنان وإسرائيل بشأن إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي. هذا الأمر يقول لبنان بأنه متمسك به في هذه المرحلة، وبأنه يقول بأن هذا الاتفاق يجب أن ينفذ خصوصا، وأن هذه الخطوة بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة جاء بعد أن توقفت عمليا المفاوضات المرتبطة بروما ولم يحدد لها موعد جديد، على الرغم من إعلان الأطراف بأن هذا الموعد كان يجب أن يكون في شهر أيلول سبتمبر الحالي، دون أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار المفاوضات المقبلة. الولايات المتحدة رأت بأن إطلاق سراح الأسرى أو المعتقلين يأتي في إطار تبريد الأجواء في محاولة للدفع قدما باتجاه تطوير المفاوضات المقبلة مع إسرائيل في حال تم إقرار موعد جديد لها. لبنان الرسمي كان يعتبر أن مسألة الأسرى هي جزء أساسي من المفاوضات مع إسرائيل، وكان طرح الأمر عدة مرات دون أن يتمكن من أخذ أي معلومات من الجانب الإسرائيلي، أو أن تقدم إسرائيل للولايات المتحدة أي معلومات بشأن هذا الأمر، وأبقت أسماء الأسرى والمعتقلين لديها خارج هذا النطاق. الذين أطلق سراحهم اليوم لا علاقة لهم بأي أعمال عسكرية وفقا لمصدر أمني لبناني، وبقية الأسرى والمعتقلين لم تفرج إسرائيل عن أسمائهم، وهم إما أسرى لحزب الله أو مسعفين أو حتى لبنانيين جرى اعتقالهم خارج نطاق الأعمال الحربية عندما قامت القوات الإسرائيلية بالتوغل في القرى اللبنانية واعتقال المواطنين اللبنانيين. وهذا ما حصل خلال الساعات 24 الماضية في بلدة حلتة، حين توغلت قوة إسرائيلية لهذه البلدة التي تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وتبعد عدة كيلومترات عن الحدود، واعتقلت 3 مدنيين بينهم عضو في مجلس بلدي.
3: بقي لي فقط نصف دقيقة إيهاب،
4: أطلقت سراحه في وقت لاحق.
3: لو سمحت، إذا أمكنك أن تحدثنا عن الموقف من مرتفعات علي الطاهر، هل هناك جديد فيما يتعلق بهذه الجزئية؟
4: لا تعليق من جانب حزب الله حول ما جرى في علي الطاهر. حتى الآن حزب الله لم يصدر أي بيان يشير فيه إلى تطورات الوضع العسكري والميداني في منطقة علي الطاهر، لكن هذه التلة لم تجري الإغارة عليها منذ ساعات القوات الإسرائيلية، إن كان بالقصف الجوي أو بالقصف المدفعي، وبقيت الأمور حتى الآن بناحية ضبابية بالجهة اللبنانية، لأن كل ما قيل حول تلة علي الطاهر كان من الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي كان يقصف هذه المنطقة، ومن الصعب الوصول إلى النبطية الفوق التي هي قرية لبنانية خالية تماما من السكان بسبب مخاطر القصف والغارات المستمرة التي كانت حتى قبل نحو أكثر من 24 ساعة على محيط هذه التلة.
3: أشكرك جزيلا إيهاب على هذه التفاصيل. أنتقل إليك فاطمة، مهم إذن أن نحاول معرفة وجهة النظر الإسرائيلية في هذه التطورات. ماذا تقول تل أبيب بخصوص الإفراج عن المحتجزين الخمسة، وما الذي تنتظره في المقابل من الجانب اللبناني؟
5: نعم ليلى، في الحقيقة تل أبيب لا تقول الكثير. كان هنالك بيان قد صدر يوم أمس بخصوص هذه الخطوة عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبموجب هذا البيان تقرر الإفراج عن هؤلاء المواطنين الخمسة بعد أن تبين بأنهم لا ينتمون إلى أي جهة معادية لإسرائيل، لا يوجد لديهم أيضا انتماءات لحزب الله، فبالتالي لا يوجد أي مبرر أيضا لإبقاء احتجازهم في السجون الإسرائيلية. وكان هنالك ربط واضح ما بين هذه الخطوة وما بين الرغبة الإسرائيلية بالحصول على جثث ليهود لبنانيين، نتحدث عن نحو 12 مفقودا تطالب إسرائيل باستعادتهم من لبنان، كانوا قد اختطفوا في منتصف الثمانينيات وقتلوا. فبالتالي هنالك ربط ما بين هذه الخطوة الإسرائيلية بالإفراج عن مواطنين لبنانيين وما بين هذه الرغبة باستعادة هذه الجثث. بنيامين نتنياهو أيضا يستغل هذه المسألة لغايات انتخابية وسياسية، على اعتبار أنه لا يزال يتابع هذه القضية ولا يزال يتواصل مع عائلات هذه الجثث المفقودة. طبعا كان هنالك أيضا تعويل بخصوص هذه المسألة على عدة مستويات. بداية هنالك محاولة من إسرائيل للظهور أمام الإدارة الأمريكية بأنها جادة بالتقدم في إطار المفاوضات المباشرة مع لبنان، إظهار حسن نية أيضا للجانب اللبناني على اعتبار أن إسرائيل تقدم للدولة اللبنانية إنجاز، وهذا الأمر سيعزز موقف لبنان الداخلي خاصة الحكومة أمام حزب الله، سيضعف حزب الله في الداخل اللبناني، وهو أيضا ما يصب بالمصلحة الإسرائيلية. وتعول إسرائيل في إطار المفاوضات المقبلة بأن يكون دور لبنان أكثر مرونة، على اعتبار أنها لا تزال تتمسك بموقفها الصارم بخصوص عدم تنفيذ أي عملية لسحب قواتها من جنوب لبنان، عدم توسيع نطاق المناطق التجريبية وانتشار قوات الجيش اللبناني فيها، لأن هنالك يقين ليلى في إسرائيل بأن الجيش اللبناني لا يقوم ببذل الجهود المطلوبة من أجل نزع سلاح حزب الله. فبالتالي لا تزال إسرائيل تتمسك بمطلبها الأساسي ألا وهو إبقاء قواتها، وهو ما صرح من خلاله أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم عندما تطرق إلى هذا التطور الميداني اللافت بخصوص إحكام السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. كان قد تحدث كاتس بأن إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلبها ألا وهو إبقاء قواتها في جنوب لبنان، على اعتبار أن حزب الله لم يسلم سلاحه، هنالك غاية إسرائيلية تطالب بتفكيك هذا السلاح، ولطالما لم يتم تحقيق هذه الغاية فإن إسرائيل ستواصل نشر قواتها في تلك المنطقة المحتلة ليلى.
3: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله. شكرا. إذن هذا فيما يتعلق بملف لبنان والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وكذلك ما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، ولكن ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونشير إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، إذ أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ثلاثة كيانات. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. ومعنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة، وكذلك تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي. وجد أحييك طبعا، وأبدأ بهذا التطور الذي أشرت إليه قبل قليل، إذن مزيد من العقوبات التي تفرض والحديث عن ثلاث كيانات جديدة، هل من تفاصيل بشأنها وهويتها طبيعتها أيضا؟
6: نعم، للتو أعلنت وزارة الخزانة عن هذه العقوبات الجديدة، حزمة جديدة كما قلت ليلى تستهدف ثلاث كيانات مرتبطة بإيران. وهذه العقوبات وحزم العقوبات التي تتكرر تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين هي ضمن حملة الضغوط القصوى على إيران، والتي حقيقة توجت اليوم بإعلان الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى حملة المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الولايات المتحدة قبل أسابيع قليلة أواخر أغسطس. وهذه الحملة تمنع إيران من الوصول إلى التقنيات الرقمية، من الأصول الرقمية، من احتياطات الذهب، وكذلك الطيران التجاري، التعامل مع الطيران التجاري. وبالتالي هذا الإعلان من قبل الاتحاد الأوروبي استقبل بالكثير من الترحيب الأبيب تحديدا من قبل وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، الذي أكد بأن هذا الأمر سوف يجعل إيران أكثر عزلة اقتصاديا عن العالم، وهذه ضمن الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية بالعزلة الاقتصادية لإيران، سواء كان عبر محاصرة الموانئ الإيرانية أو عبر هذه العقوبات وحرمانها من النظام المالي العالمي.
3: إذن في كل يوم واشنطن تشدد اللهجة، إما من خلال تصريحات أو من خلال فرض عقوبات جديدة. إلى أي حد يرضي هذا المجتمع السياسي الذي يأخذ على ترامب ربما أنه أظهر مرونة أكثر مما ينبغي؟
6: يعني بالنسبة للرئيس ترامب، هو لم يمنح إيران مرونة، لم يكن مرنا مع إيران، بل كان صارما، وذلك من خلال إصراره على عدم منحها سلاحا نوويا. صحيح أن هناك انتقادات طالته فور توقيع مذكرة التفاهم، ولكن مذكرة التفاهم كما نعلم انهارت، وهذا ما أكده وزير الخارجية ماركو روبيو قبل أيام، قال لم يعد هناك أي عمل بمذكرة تفاهم. والحديث كما نرى بات للهجمات المتبادلة. طبعا خلال الأيام الثلاث الماضية لم نشهد هجمات من قبل الجانب الأمريكي، وإن كان الرئيس ترامب قد هدد بشن هجمات في حال ردت إيران على آخر هجمات شنتها الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن ووفق وزير أو نائب الرئيس الأمريكي، في حال أوقفت إيران هجماتها على سفن الشحن فإن الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض، ولكن طبعا هذه المفاوضات ستكون بشروط أمريكية للوصول إلى شكل مذكرة تفاهم جديدة.
3: أشكرك وجد، وأنتقل إليك بابا ولد حرمة. ونحن نتابع إذن التطورات الأخيرة، ووزارة الخزانة تفرض عقوبات جديدة وهي تسير فيما وعدت به من أن العقوبات ستصبح أكثر تشددا وأكثر صرامة، وتعلن أن الاتحاد الأوروبي في الواقع قد انضم إليها في العملية. ما هي ردود الفعل الإيرانية على ذلك؟
7: نعم، هنا في طهران هناك هذه التصريحات، وهناك هذا الجدل والنقاش والتداول بشأن الوضع الاقتصادي من الرئيس مسعود بازشكيان، من المتحدثة باسم الحكومة، وكذلك من محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي. يتحدث محافظ البنك المركزي الإيراني ويطمئن، ومنذ عدة أيام وحتى اليوم يطمئن، على أن بلاده تمتلك احتياطات من النقد الأجنبي وأنها مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة المتمثلة في هذا التراجع، في هذا الانخفاض للريال الإيراني مقابل الدولار، حيث وصل الدولار، سعر الدولار إلى 2,200,000 ريال واحد. يقول إن البنك المركزي لديه هذه الاحتياطات وأنه سيتدخل في الوقت المناسب، وكان قد أعلن أن بلاده على استعداد لضخ ما يساوي قيمة ملياري دولار في سوق العملات من أجل التعامل مع هذا الانخفاض. يصفه وصفه المحافظ ومحافظ البنك المركزي بأنه ناجم عن التداعيات النفسية لهذه العقوبات دون أن يكون مرتبطا بحقائق اقتصادية وبواقع مالي وتجاري في إيران وفق تعبيره. هناك أيضا هذه التصريحات التي تأتي من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بشأن تأثير هذه العقوبات. تقول مهاجراني أن هذه العقوبات المشددة لها تأثيرها فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحكومية على الواردات الإيرانية، لكنها تقول أن حكومة بلادها تمضي في تنفيذ مشاريعها وتمضي كذلك في التعامل مع هذه الأزمة. وكانت قد أكدت خلال الأيام الماضية أن إيران لديها احتياطاتها المعتبرة الاستراتيجية من المواد الأساسية. وهناك أيضا تأكيد من الرئيس مسعود بازشكيان بأن أي تغيير في أسعار البنزين والوقود يجب أن يكون متدرجا، وأن حكومته لا تسعى إلى فرض أي شيء على المواطنين. هناك هذه النبرة الهادئة حين يتعلق الأمر بنقاش أسعار المواد الأساسية، لا سيما رفع أسعار البنزين أو خفض الكمية المستهلكة منه في إيران. ويحث مسعود بازشكيان على الوحدة في وجه هذه هذا الحصار وهذه العقوبات الأمريكية المتتالية على إيران وعلى شركائها الماليين والتجاريين بشأن النفط وصادرات إيران منه. كانت هناك هذه التصريحات لوزير النفط أمس يتحدث عن سعي إيران على إعادة بناء منظومتها فيما يتعلق بالغاز، ويتحدث كذلك عن هذه الصعوبات التي تواجهها في ظل هذه العقوبات والحصار البحري بشأن تصدير نفطها وتسليمه للعملاء والزبناء.
3: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران، وسنستمر في مناقشة إذن هذه التطورات سواء من انطلاقا من تشديد العقوبات والتي أعلنها مؤخرا وزير الخزانة، عقوبات أكثر تطال

0: ثلاثة كيانات جديدة وانضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي، وسنناقشها مع الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
0: إذن توقيت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي والإعلان عن ذلك، ماذا يكشف من وجهة نظرك؟ خصوصا أن يعني مجلس الأمن يفترض أن يصوت على لجنة العقوبات في نهاية الشهر.
1: يعني واضح أن هذا جزء من نتائج الاجتماعات في لمجموعة العشرين منذ أيام، وكان هناك ترحيب أوروبي خلال هذه الاجتماعات بعد الاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي بالإجراءات الأمريكية، وكان هناك نوع من التأييد لهذه الخطوات وإلى حد ما الدخول فيها من دون أن يكون هناك عبارة واضحة في حينها. الآن وزير الخزانة الأمريكي اليوم يؤكد هذا الموضوع، ولكن يبقى أن نرى ماذا يعني في الإجراءات. في السياسة هي خطوة كبيرة للولايات المتحدة، أي حشد الدعم السياسي وحشد الحلفاء في مزيد من الضغوط، ولكن يجب أن نرى إجرائيا ماذا تعني، لأن العقوبات الأمريكية في المطلق التي فرضتها في السابق والتي فرضتها مؤخرا هي بشكل أو بآخر تطال كل الشركات التي لها علاقة بالمنظومة المالية المتعلقة بالدولار. يعني بمعنى أن الشركات الأوروبية لو الاتحاد الأوروبي لم يدخل في هذه العقوبات لن تتجرأ أن تقوم بمعاملات أو بأعمال تجارية مع إيران أو مع شركات إيرانية. هل الاتحاد الأوروبي سيحذو يأخذ أصلاً أساساً خطوات مماثلة للجانب الأمريكي؟ مع العلم أن الاتحاد الأوروبي هناك 20 عاماً من العقوبات منذ 2006، مجموعة كبيرة من العقوبات، يعني بسبب الملف النووي، بسبب التعاون مع روسيا، بسبب حقوق الإنسان في إيران.
0: وهذا يعني إذن فعلياً الأثر الأكبر هو من جانب الولايات المتحدة، ولكن دخول الاتحاد الأوروبي على الخط الآن لا نعرف تحديدا كيف سيكون وقعه، ولكن هو كسب معنوي للرئيس ترامب.
1: صحيح، كسب سياسي، خاصة أن الولايات المتحدة تحشد في هذه المرحلة على الموضوع الضغط الاقتصادي، وهي يعني أمس كان هناك رسالة من وزير الخارجية الأمريكي للهند بشكل مباشر، يعني بعد تصريحات رئيس وزراء الهند أن هناك إمكانية لتوسيع الشراكات مع إيران خلال قمة بشكك. فالولايات المتحدة على الأقل أنه إذا لم تنضم الدول إليها في هذه العقوبات على الأقل أن لا توسع نشاطاتها وشركاتها. وأيضا يبدو أن هناك أيضا كان تصريح من رئيس ترامب تجاه بعض الدول التي تحصل على الدعم الأمريكي، والآن هناك تصريح من كوريا الجنوبية عن احتمالية الانضمام في الجهود التي تتعلق بمدخول مصر. هناك حركة من الجانب الأمريكي ويبدو أن هناك بعض النتائج.
0: واضح يعني، وهذا لافت أيضا لأنه جاء بعد سلسلة من العبارات القاسية جدا التي صرح بها ترامب في حق الاتحاد الأوروبي، لم يترك شيء لم يصفهم به، لأنهم رفضوا أن يدخلوا معه في حربه، ولكن الآن يدخلون في حربه الاقتصادية ضد إيران، ويبقى السؤال عن قيمة، ويبقى السؤال فعلا هل يمكن أن تشكل رافعة ضغط ربما على إيران لكي تعود إلى طاولة التفاوض، أو ربما تقلل وتقفل الباب أمام أي مرونة قد تظهرها إيران في هذا الصدد.
1: صحيح، هما خيارين، أو أن العقوبات على المدى الزمني تؤثر على الجانب الإيراني وتؤدي بالعودة إلى التفاوض، أو بالعكس أن لا يكون هناك مرونة ويكون هناك تصلب ويؤدي إلى تصعيد عسكري. الآن لنفهم تأثير العقوبات، من المعلوم يعني من كل الدراسات وكل المتابعات أن هذه العقوبات تحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل أن تعطي نتائج فعلية، ولكن التصريحات الإيرانية خلال الأسبوع 10 أيام الماضية وكأن هناك نمط جديد داخل طهران، وهو التظهير التأثير المباشر لهذه العقوبات على الداخل الإيراني، وهذا ملفت. يعني اليوم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية تقول،
0: برأيك ماذا وراءه؟ تكتيك جديد ربما؟ ماذا تقرأ
1: يعني
0: فيه؟
1: عندما يصل أي نظام إلى هذه المرحلة قد يكون هو تحضير لخطوات في المستقبل، بمعنى تحضير لقبول بتسويات ما لقبول، ولكن يجب أن نتنبه يعني في الداخل الإيراني ليس هناك توجه واحد، ولكن عندما يكون هناك جزء من الحكومة الإيرانية يعطي هذه المعطيات ويصدق

0: سلط الضوء على هذا التأثير، هذا يعني أن الشعب سيفهم أن جزء من السياسات يؤدي إلى هذه النتائج.
1: أو يمكن أن تكون رسالة موجهة للصين وروسيا بهذا الإطار، لأن انضمام الاتحاد الأوروبي هل ممكن أن يشجع هؤلاء على فعلا أن يهب لنجدة الإيرانيين في هذا الوضع، أم ربما يعني ليس له في النهاية أثر أو يقلل من قيمة أي دعم قد تقدمه هاتان الدولتان؟
0: يعني الانخراط الروسي الصيني قائم، وهو من الممكن أن يزداد بشكل معين ولكن ليس بالشكل الكبير، هو قائم ومستمر، خاصة من الصين وخاصة من روسيا. روسيا صرح الرئيس الروسي بشكل مباشر أننا
1: ولكن هناك أيضا ما زالت هناك بنود قد يظهر فيها الدعم بشكل أكبر. على العموم سنتركه لوقت آخر لنناقش تفاصيل هذه النقطة. أشكرك دكتور سليم زخور. الآن ننتقل إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. على الصعيد الإنساني، 3% فقط من أراضي قطاع غزة الزراعية في الواقع تبقى صالحة للزراعة، وهو ما يفاقم معاناة السكان هناك. هذه التفاصيل الإنسانية نتابعها مع الزميل محمد حمدان، تفضل.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية. يواجه القطاع الزراعي في غزة انهيارا واسعا بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي والمنشآت الزراعية، كما خسر المزارعون مساحات أخرى كبيرة بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها، ما ساهم في تدني إنتاج الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة وعمق أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع من ارتفاع كلفة المواد الغذائية. التفاصيل في هذا التقرير لأشرف أبو عمرة.
3: يصبح المزارع صلاح أبو هولي كل يوم على هذا المشهد. إنها أرضه التي دمرتها الحرب، مئات الدونمات كانت مصدر رزق وإنتاج ودخل قبل أن يفقد معظمها. آلة الدمار أتت على الأخضر ولم يتبقى له سوى مساحات محدودة يوفر منها قوت أسرته.
4: كنت ما بزرع 150 دينار، بزرعت 4-5 دينارات. احنا كنا منها تصدر من عندنا حمضيات وجوافة على الأردن، كانت تطلع على الأردن من عندنا جايب، وزيتون كميات وخضار بتطلع كان على الضفة وعلى إسرائيل من عندنا. اليوم احنا مش لاقينه عندنا في بيتنا.
3: 3% فقط من أراضي القطاع ما زالت صالحة بحسب تقديرات أممية، فيما انكمشت المساحات الأخرى بسبب التلف الذي خلفته الحرب، حيث لم يعد الوصول إليها متاحا نتيجة توسع مناطق سيطرة الاحتلال، وكانت النتيجة المباشرة وبالا على الأسواق والمواطنين. فتقلص الإنتاج المحلي أدى إلى نقص بعض الأصناف وارتفاع أسعارها.
5: إحنا كنا نصدر بضاعة، الحين إحنا بنستورد بضاعة من برا، وبعدين البضاعة المعبر سكر. لما أقول المعبر سكر كل حاجة بتغلى لفوق.
6: كنا بننزل على سوق خان يونس بالعشرين شيكل بالخمسين شيكل، بروح بكستين مليان بكفن أسبوعين. لكن اليوم إحنا في أثناء الحرب هذه الموجودة لا العشرين ماشية ولا الخمسين ماشية ولا المية ماشية.
3: ولا تتوقف الأزمة عند الأرض، فشح البذور والمبيدات ومستلزمات الزراعة يفاقم الوضع، وذلك بسبب قيود الاحتلال على إدخالها. هي عقبة إضافية أمام المزارعين لإنعاش إنتاجهم، وتزيد من اعتماد الأسواق على ما يتوفر من كميات محدودة.
7: نحن على أبواب موسم قد يتعرض للانهيار إذا لم يتم إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي. ستكون هناك معضلة صعبة وقاسية على المزارعين، وإلى جانب أضعاف التكاليف التي ستكلف المزارعين لإنتاج أطنان قليلة من المحاصيل.
3: انكمشت الأراضي القابلة للزراعة إذن، وتراجع معها الإنتاج، وارتفعت كلفة الغذاء، فالحرب تركت المزارعين أمام أرض مدمرة ومحصول يتراجع يوما بعد يوم. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح وسط القطاع.
2: معنا من روما ماكسويل سبهنسانا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ضيفنا، مرحبا بك. إذن بالنسبة لكم في الفاو، كيف تحول القطاع من حالة يعني شبه اكتفاء كامل من الخضروات وبعض المنتوجات الزراعية إلى يعني مستقبل للإعانات والمعونات، وبنسبة 97% الأراضي تضررت، الأراضي الزراعية في قطاع غزة؟
8: شكرا جزيلا للاستضافة، شكرا لكم. نعم، في حقيقة الأمر الوضع بغزة هو وضع يتسم بالنزوح وكذلك بالأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وهناك عدم نفاذ للزراعة في غزة، وهناك الكثير من الاعتماد على عدد من المحاصيل الذي تراجع بشكل كبير جدا، حيث أن كان هناك اعتماد كبير على عدد من هذه المنتجات بما في ذلك الدجاج وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى. كانت غزة تعتمد على منتجات زراعية يتم إنتاجها داخليا وزراعتها، كلها تأثرت بما في ذلك الحليب والخضروات التي قمتم بالإشارة إليها.
2: وبالتالي ما تأثير كل ذلك على الصحة العامة وعلى التغذية؟
8: الوضع في غزة حاليا شهد بعض التحسن، لكن لدينا كذلك تراجع في مستوى الزراعة وكذلك تراجع في مستوى الأمن الغذائي بغزة. 1.4 مليون من سكان غزة يمرون بحالة غياب الأمن الغذائي في غزة، حيث أن هذا أثر كبيرا وأدى إلى تراجع في مستوى التمويل وكذلك تراجع فيما يخص المساعدات الغذائية وتراجع كذلك كبير فيما يخص إمكانية الوصول إلى آليات الزراعة والإنتاج. هذا أثر سلبا على اللحوم، إنتاج اللحوم وكذلك الخضروات والفواكه والدواجن، ونرى أن هذا الأمر لن يؤثر فقط على الأمن الغذائي الخاص بالمجموعات السكانية المتضررة، وإنما كذلك تغذية الأطفال بشكل خاص.
2: لو عدنا إلى الأرض وإلى الزراعة، ونحن يعني نقترب من فصل الشتاء وموسم مهم كان في قطاع غزة، هل من محاولات وهل من قدرة على إدخال البذور، المستلزمات الزراعية، المبيدات يعني اللازمة إلى القطاع؟
8: منذ آخر وقف لإطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر الماضي، كان هناك بعض التحسن فيما يتعلق الأمر بعملية استيراد بعض المنتجات، خصوصا بالنسبة للعلف الذي يتم استخدامه بالنسبة لعدد من الماشية. ومنظمة الفاو جلبت 600 طن متري من العلف، وبالتالي هذا ساعد كثيرا، لكن كان هذا الأمر صعبا للغاية. لكن كان هناك محدودية فيما يخص إمكانية الوصول إلى عدد من المواد الأخرى بما في ذلك البذور وكذلك مواد كيميائية ضرورية يتم استخدامها في العملية الزراعية وكذلك الأسمدة التي تعتبر ضرورية، لأن الوصول إلى هذه المواد هو صعب للغاية. هناك عدد من الجهود التي بذلت وكذلك بعض المساعدات التي قدمت في هذا الشأن.

0: بتل للغاية. وبإمكاني أن أعطيكم مثالا هنا. على سبيل المثال نحن كمنظمة الفاو نحن قادرون على دعم 2500 من الشباب ليحصلوا على كل ما يحتاجون إليه من أجل إنتاج الخضروات الطازجة، وهذا بحد ذاته عزز عملية الإنتاج فيما يخص هذه المنتجات، وهذا بإمكانه أن يوفر الغذاء لمئة ألف من السكان، طبعا في ظل القيود الموجودة. وإذا ما تمكننا من الحصول والوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة وتمكننا من خفض القيود المفروضة على بعض المنتجات الزراعية فإن الأثر سيكون أفضل بكثير.
1: شكرا جزيلا لك من روما ماكسويل سبهنسانا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا شكرا، انتهت هذه الفقرة، في أمان الله.
2: والآن أشكرك طبعا محمد، وننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع العسكرية في السودان، إذ قال مصدر مطلع في الجيش السوداني للجزيرة إن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب عشرات المدنيين على إثر قصف قوات الدعم السريع لمدينة الدلنج، ثانية أكبر مدن ولاية جنوب كردفان صباح اليوم. وكان مصدر في الجيش السوداني قال للجزيرة إن بلدة البركة في محافظة الكرمك جنوب شرقي إقليم النيل الأزرق شهدت معركة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم مع قوات الدعم السريع، انتهت بصد الجيش هجوما شنه الدعم ووصفه المصدر بأنه مباغت. يسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية لمناقشة هذه التطورات في السودان. إذا هذا الهجوم من جانب الدعم السريع على الدلنج بعد يوم فقط من سيطرة الجيش على الطريق الذي يربط كردفان بأم درمان، وهو وصف بأنه كان مصدر استراتيجي لتزويد الدعم السريع بإمداداته، إلى أي حد يمكن فهم وقراءة هذا التحرك اليوم على أنه رد فعل وانتقام لما حدث؟
3: أولا هذه الحرب هي بتتغير فيها ديناميكيات الصراع بشكل مستمر، وبتتغير كمان مستويات الصراع. يعني هناك صراع على العقد الاستراتيجية، وهناك حرب استنزاف زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي، هو نوع من حرب الاستنزاف. الدعم السريع بيعتمد على أنه يضغط على جميع الأطراف للجيش السوداني، يشد جميع الأطراف، والضغط من المنتصف. ضغط من المنتصف يعني عمليات برية مع الأطراف وقصف بالمسيرات في سواء الخرطوم أو سواء الأبيض أو سواء المدن الاستراتيجية الأخرى، لخلق حالة من التوتر وخلق هذه جعل هذه المناطق مناطق توتر بصفة مستمرة. فده نوع من أنواع الاستنزاف بالمسيرات. منذ أن دخلت حرب المسيرات هذه المعارك وتغير شكل الحرب في السودان بالكامل.
2: في الواقع إذا سمحت لي فقط نذهب لمراسلنا حتى نطلع على آخر التطورات ثم نعود لنكمل الحوار. الطاهر المرضي هو موجود في أم درمان معنا، ربما ليلخص لنا المشهد ميدانيا والمستجدات على هذا الصعيد. تفضل الطاهر، ماذا تم رصده؟
4: نعم، ما تم رصده هو أن هنالك تصاعد في وتيرة المواجهات العسكرية، سواء كان عن طريق المسيرات التي تنطلق من قواعد تتبع لقوات الدعم السريع بحسب مصادر في الجيش السوداني، أو بالهجوم المباشر أو الاشتباكات المباشرة كما حدث في جنوب النيل الأزرق. نحن نتحدث اليوم على هجوم وصف بالمباغت على مدينة ومنطقة البركة من قبل قوات الدعم السريع، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والرشاشات. وبحسب المصدر فإن الجيش تمكن من صد هذا الهجوم، ومحافظ محافظة الكرمك أصدر بيانا وقال إن القوات المهاجمة تلقت هزيمة كبيرة وكذلك خسائر في الأرواح والمعدات والسيارات القتالية. هذا يحدث في جنوب النيل الأزرق في مدينة الدلنج تحديدا. هنالك مصدر للجزيرة يقول في الجيش السوداني إن مسير كبيرة تتبع لقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل شخص على الأقل وجرح آخرين في هجوم

0: على مدينة الدلنج، هي ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، وهي تتعرض بشكل كان في الأوقات السابقة بشكل شبه يومي في هجوم من قوات الدعم السريع. هذه المسيرات التي تستخدمها قوات الدعم السريع بحسب المصادر وشبكات الأطباء تقول إنها خلفت أوضاعا إنسانية كبيرة، خاصة هنالك اعتداءات على غوافل الإغاثة، هنالك اعتداءات على مواقع مدنية جراء هذا التصعيد، أن كان في جنوب كردفان أو شمال كردفان أو في ولاية النيل الأزرق. هنالك تداعيات إنسانية كبيرة، نحن نتحدث عن عدد كبير من المدنيين أصبحوا نازحين في ظروف بالغة التعقيد، سواء كان في النيل الأزرق أو في ولاية شمال كردفان، في وقت أيضا كان يستعد فيه الأهالي إلى زراعة أو موسم الأمطار وموسم زراعة. هذا يعني أن الفقر والظروف الاقتصادية التي ستلم بهؤلاء النازحين ستكون أكثر تعقيدا في وقت تتحدث فيه الأمم المتحدة عن تناقص التمويل وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية بسبب تردي الأحوال الأمنية. نعم. إلى المحتاجين في بعض المناطق كمدينة كادوغلي مثلا. فإذا هنالك عوامل مختلفة، نزوح جديد، عدم قدرة في الوصول للمحتاجين، وكذلك انتشار أمراض وبائية في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك الطاهر المرضي على هذه التفاصيل التي تظهر إلى أين وصلت الأمور في السودان. وأعود للواء محمد عبد الواحد الموجود هنا معي لنكمل ما بدأناه على ضوء هذه التطورات. يعني الآن نحن نتحدث فعليا عن ثلاث جبهات متزامنة، نتحدث عن كردفان، النيل الأزرق، ودارفور كهدف معلن. طبعا السؤال، هل يملك الجيش فعلا القدرة اللوجستية على التعامل مع هذه الجبهات كلها في آن واحد، أم هناك ثغرات ممكن أن يستعملها الدعم السريع كما سمعنا الآن الطاهر المرضي يشير إلى ما حصل في البركة اليوم؟
2: في البداية يجب أن نعرف إيه هي الدوافع. أولا، مركز الثقل انتقل من الخرطوم وما حولها إلى الثلاث أماكن اللي حضرتك قلتيهم بالضبط، دارفور من جهة، كردفان وهي نمرة واحد في الأهمية، وأنا أراها نمرة واحد لأنها فيها عقدة المواصلات، وهي اللي بتربط دارفور بالنيل الأزرق وبتربط دارفور بوسط السودان، ودي مهمة للغاية. ثم نمرة ثلاثة ولاية النيل الأزرق، دي المركز الثقل رقم ثلاثة. الدعم السريع ماذا يريد؟ الدعم السريع يريد أن يسيطر على هذه المنطقة بالكامل، يبقى عنده في دارفور بعد استراتيجي واتصال مع ليبيا وتشاد من جهة، ويمتد إلى ويسيطر على دهب دارفور، ثم كردفان حيث الذهب والنفط في هذه المنطقة وعقدة المواصلات، ثم النيل الأزرق حيث المياه والأرض الصالحة للزراعة وبعد استراتيجي مع حدود أثيوبيا. هذا ما يريده الدعم السريع. الجيش واقف بالمرصاد، مسيطر على الأماكن الاستراتيجية أو النقط الحساسة التي تحول دون إتمام الدعم السريع لمخططه، وبالتالي الجيش مسيطر على الأبيض سيطرة كاملة وبيعمل حزام أمني لعدم تعرض الأبيض لأي مخاطر، لا سيما وأن الفرقة الخمسة مشاة موجودة في الأبيض. فيما يتعلق بالعمليات في ولاية النيل الأزرق، ودي شديدة الخطورة لأن لها بعد مع إثيوبيا، في حدود مع إثيوبيا، وهذا يغضب ربما السودان وربما يغضب مصر فيما بعد.
1: كمان يعني تابعناها في الفترة الأخيرة بأن هناك مصادر يعني في إثيوبيا، وأيضا الحديث عن أيضا مساعدات ودعم تشادي للدعم السريع.
2: بالضبط. فيما يتعلق بالنيل الأزرق، الدعم السريع لا يريد السيطرة الكاملة، وهنا خدعة بيعملها الدعم السريع، بمعنى أنه يريد أن يجذب قوات الجيش وتركيز الجيش لمعارك في الدمازين. الدمازين مهمة، ليست عاصمة الولاية فحسب، ولكن فيها سد روسيرس، فيها الفرقة الرابعة مشاة، فيها المركز القيادة الجنوبي للجيش السوداني، وبالتالي من الصعوبة أن يتنازل عنه الجيش السوداني. ماذا يريد الدعم السريع؟ يريد أن يشتت الجيش السوداني ويسحب قواته من أماكن متعددة إلى منطقة الدمازين، يريد أن يفرض عليه حرب الدمازين وبالتالي يسيطر.
1: وأين
2: هو
1: أين وصل في محاولته للتشتيت هذه فقط بشكل سريع؟
2: وصل إلى أنه هو يعني
1: نجح فيها؟
2: نجح تكتيكيا ولم ينجح استراتيجيا، يعني لم يقترب حتى الآن من الدمازين أو معارك الدمازين. هو بيحصل على بعض القرى في هذا الطريق، ووصل مسافته دلوقتي حوالي 136 كيلو من

0: القرمك، من القرمك حتى الدمازين. وبالتالي أنا أتخيل أن الجيش لم ولن يسمح له إلا إذا حصل على دعم إضافي من إثيوبيا أو من خلال دعم لوجستي قوي يوفر له معارك شديدة في هذه المنطقة. لكن هدفه ليس النيل الأزرق في هذا التوقيت، هدفه تأمين الوصول من دارفور للنيل الأزرق عن طريق أنه يسيطر على الأبيض، أو على الأقل يجعل الأوضاع في الأبيض غير مستقرة، وبالتالي تبقى منطقة نزاع. لأن هو يعلم تماما أنه هيجي وقت هنوقف القتال فيه، ويبقى الوضع كما هو عليه في محاولة كل طرف للتقسيم السودان شرق وغرب.
1: أشكرك جزيلا اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية الأمنية، شكرا جزيلا. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مسيرة روسية أصابت مقر الجهاز الأمني الأوكراني وسط كييف، وأنه أمر بالرد على هذه الضربة بشكل متناسب وكبير. وكانت السلطات الأوكرانية في منطقة أوديسا قالت إن هجوما روسيا صباح اليوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، مما ألحق أضرارا بمباني سكنية. أما موقع أكسيوس فنقل عن مسؤولين أمريكيين أن المبعوثين ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو وكييف لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب. من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أهلا وسهلا بكما زاور وأسد الله. أبدأ معك زاور، ومحاولات لإنقاذ الموقف وقطع الطريق على أي خطط روسية للتوسع والتصعيد، إلى أي حد هناك استعداد لفعلا الاستجابة للتفاوض و ربما التوصل إلى شيء يقطع الطريق على هذه الموجة الجديدة؟
2: نعم، هي موجة تصعيد حقيقة مختلفة بعض الشيء عن ما شاهدناه في السنوات الأربعة الأخيرة. هناك ضرب في العمق من الطرفين، لأول مرة تصل المسيرات والصواريخ الأوكرانية إلى العمق الروسي، ولأول مرة روسيا فعليا تحيد موانئ البحر الأسود وتستهدف السفن في البحر وتضرب كل منشآت اللوجستية التي تقول إنها تستخدمها القوات الأوكرانية في حربها. ولكن فيما يتعلق بسؤالك ليلى، نعم هنا أيضا في موسكو ينتظرون كوشنر وويتكوف على الأغلب يوم غد، بحسب مصادر لوكالة تاس أكدت أن غدا سيصل المبعوثان إلى موسكو ومن ثم سيتوجهان إلى كييف. ولكن روسيا استبقت هذه الزيارة بتصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي أكد أن روسيا مستعدة للتفاوض للنظر بمقترحات حقيقية، وأنها لم تغير شيء مما وضعته من شروط قبل عامين وضحها وحددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع للوزارة الخارجية الروسية، وهي أنه في حال انسحبت أو بدأت أوكرانيا حقيقة الانسحاب من المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا إليها دستوريا وجزء منها عسكريا، وأعلنت رسميا بأنها ستكون دولة محايدة، فأن روسيا ستعلن مباشرة وقف إطلاق النار وستسمح وستؤمن للقوات الأوكرانية الخروج الآمن، مع تمسك روسيا بشروط المفاوضات التي قالت أنها تمت في إسطنبول عام 2022 وتم التوافق عليها بحسب الرواية الروسية، وهي نزع سلاح أوكرانيا وأن لا تكون دولة نووية وأن لا تدخل في أي تكتلات وإزالة رموز النازية وأيضا ضمان حقوق الأقلية أو الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا. فعليا نحن نعود إلى نفس أو ندور في حلقة مفرغة، روسيا مستعدة ولكن مستعدة للتفاوض ضمن شروطها، وتعتبر أن التهديدات التي تأتي، وهذا ما قاله الرئيس الروسي أول أمس ليلى، التهديدات التي تأتي من الرئيس الأوكراني بأن الأجواء لن تكون آمنة للطيران المدني في روسيا، هذه تعتبر بحسب وصف الرئيس الروسي إرهاب دولة، وأن روسيا ليست مستعدة للتفاوض مع الإرهابيين على حد تعبير بوتين.
1: هذا لافت للغاية في توقيت طبعا هناك حرص إذن دولي على محاولة المضي قدما في هذا الملف. أشكرك زاور على هذه التفاصيل. أسد الله الصاوي، واضح أن الاستياء الأوكراني كبير عندما يضرب مقر لجهاز الأمن في كييف العاصمة، الرئيس زيلنسكي يتعهد بالرد وأن يكون الرد متناسب وكبير. ما مدى قدرة فعلا الجانب الأوكراني على تنفيذ مثل هذا التهديد أسد الله على ضوء ما تبعته ورصدته على الأرض؟
3: لديه قدرة بالفعل على تنفيذ مثل هذا التهديد، ولكن هذا يعتمد على حجم المعلومات الاستخبارية التي يمكن أن تكون متوفرة لدى أجهزة الأمن الأوكرانية في هذه اللحظة بالذات، مثلا حول المسؤول الروسي الممثل لمثل هذا المسؤول الأوكراني الذي تم استهدافه، أو مسؤولين على نفس المستوى حول أماكن تواجدهم وما إلى ذلك. ولكن دعيني يعني أنقل إليك وإلى السادة المشاهدين آخر المعلومات بحسب ما علمناه من مصادر هذه المسيرة التي وصلت إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الأوكراني الرئيسي واستهدفت المقر، ضربت بالضبط في النقطة التي يجلس فيها عادة هذا الرجل ألكسندر بوكلارد رئيس جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، وهذا المكتب وهذه النافذة هي نافذته وهذا مكتبه. هل كان هناك في المكان ساعتها أم لا؟ لا أحد يعلم. علمنا أيضا أن هذه كانت المحاولة الثانية، أنه قبلها بأقل من ساعة كانت هناك طائرة مسيرة أخرى متجهة إلى نفس المكان، ولكن تم إسقاطها في مكان قريب من هذا المبنى ولم تصل إلى هدفها. الآن عرف الهدف. عادة رئيس جهاز الأمن الأوكراني والمسؤولين الأمنيين والمسؤولون الأمنيون الأوكرانيون في ظروف الحرب هذه عادة ينقلون مكاتبهم إلى تحت الأرض، وبالتالي لا معلومة طبعا حتى الآن عن ما إذا كان الرجل تم استهدافه أم لا، أصيب أم لا، حي أم لا، لا نعلم بعد. ولكن بحسب طبيعة تصرفاته وتصرفات المسؤولين الأوكرانيين، هؤلاء جميعا نقلوا مكاتبهم إلى تحت الأرض في السنوات الأخيرة. حتى الآن نحن في انتظار تأكيد رسمي من الحكومة الأوكرانية. بالنسبة لباقي أوكرانيا، هناك تطلع كبير للزيارة التي يفترض أن تحدث يوم الأحد المقبل لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى هنا إلى أوكرانيا، ولكن هناك معلومات بأن هذه الزيارة ربما لا تحدث لأنهما أرادا أن يصل إلى كييف بالطائرة. جميع المطارات مغلقة، جميع المسؤولين الغربيين أو الدوليين الذين يصلون إلى هنا يصلون بالقطار عادة من بولندا، ولكن هناك رسالة وصلت قبل أقل من 24 ساعة بحسب مسؤولين أوكرانيين لم يفصحوا عن أسمائهم لوسائل الإعلام، قالوا إن المطار الذي يفترض أن كان يهبط فيه كوشنر وويتكوف تم ضربه من قبل روسيا بالأمس، فيما يبدو أنه رسالة واضحة.
1: نعم، الرسائل تتطاير في كل مكان. أشكرك جزيلا أسد الله الصاوي، والمزيد طبعا على الخارطة التفاعلية لكي نفهم ما الذي يحصل على الأرض وما الذي يتم إصابته بالفعل من الجانب الروسي في هذه المرحلة، نتابع مع الزميل محمود الزيباق. تفضل محمود.
4: شكرا ليلى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن تطورات واسعة في كل من روسيا وأوكرانيا، نحن نتحدث عن موجة تصعيد وتصعيد مقابل بين البلدين. روسيا تحدثت عن أنها أسقطت 490 مسيرة يوم أمس، بينما تتحدث أوكرانيا عن 135 في شرق أوكرانيا فقط. إذن نحن في وسط موجة التصعيد هذه، ننتقل إلى كييف مباشرة حيث الحدث الأبرز هذا اليوم وهو استهداف جهاز الأمن الأوكراني. هذا الاستهداف لم يكن استهدافا عاديا، كان من الواضح أنه في هذا المبنى الكبير تم استهداف، في كييف تم استهداف مكتب مدير جهاز أو رئيس جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، وهذا يعني أنها كانت أشبه بمحاولة اغتيال، وإن كان ربما الرجل نقل إلى تحت الأرض، لكن القضية هي الرسالة. استهداف مبنى جهاز الأمن الأوكراني بحد ذاته هو نوع من الرسالة، ولذلك سمعنا تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي عندما قال أن بلاده سترد برد مناسب مناسب وكبير، وهنا ركز على كلمة كبير أمام ردود كثيرة تقدمها أوكرانيا كل يوم. نحن نتحدث عن حروب المسيرات بالعموم، قرب كييف أيضا كانت موسكو تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مواقع عسكرية أو لوجستية في بروفاري. بتوازي مع كل هذه الهجمات كما أشرت، نحن نتحدث عن حروب تستخدم فيها ملايين المسيرات بين البلدين سنويا، في كل يوم تصل أعداد المسيرات أحيانا إلى أكثر من 1000 التي يتم استخدامها في الهجمات والهجمات المضادة وفي إسقاط هذه المسيرات أيضا. إذن مباشرة إلى الخريطة الأوكرانية يمكن أن نتجه جنوبا، فالحدث ليس هو الحدث الوحيد، هناك حدث آخر في أوديسا وهو استهداف عدة سفن للشحن في هذه المنطقة. تقول روسيا إن السفينة التي استهدفت هي سفينة كانت تحمل معدات وذخائر عسكرية من دول غربية وفقا لوصفها، ومعدات بالتحديد خاصة بالمسيرات. استهدفت هذا الميناء في أوديسا، استهدفت مناطق في ميكولايف وعدة مناطق في أوديسا، بينما تجيب أوكرانيا بأن ما استهدفته روسيا كان مباني سكنية وأن مدنيين بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء الاستهدافات الكبيرة الروسية في أوديسا. هذه أبرز الأحداث في أوكرانيا، وسنعود إلى ليلى لتحليل المشهد أيضا.
1: نعم محمود، أشكرك جزيلا. كنا نتحدث عن الرسائل التي تتطاير، وهذا ما سنناقشه مع العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي الموجود معنا. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. يعني عندما يستهدف مقر جهاز الأمن الأوكراني، ليس فقط ذلك، مكتب رئيسه تحديدا، في وقت يعني ساعات فقط قبل أن يصل المبعوثين الأمريكيين، هل في هذه رسالة متعمدة من موسكو لفرض شروط بالقوة من أجل يعني شروط تفاوضية، أم كيف تقرأ، أم هي فقط في سياق الرسائل المتبادلة؟
5: ليلى، في سياق هذه الحرب أصبحنا في العام الخامس، هذه الرسالة هي من ضمن ديناميكية الحرب. يعني اليوم عندما نتحدث عن هذا الجهاز الأمني الأوكراني، هو المكلف في الداخل الأوكراني لمكافحة الإرهاب والتجسس، يعني هذا أمر يتعلق بالأمن الداخلي، ولكن الجهاز الأمن العسكري هو الأمن الذي اغتال حسب ما المعلومات من المصادر المفتوحة أكثر من 4 جنرالات داخل روسيا. هذا الأمر يعني أن الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية. نستذكر بالعام جون حزيران، أول حزيران بالعام 2025، عندما قامت أوكرانيا بعملية بيت العنكبوت، عندما استهدفت قواعد عسكرية وحاملات ويعني قاذفات استراتيجية نووية بعمق تقريبا 3000 إلى 4000 كيلومتر. فإذا أنت أمام شيء جديد. تحدثت ليلى عن موضوع السياسة، زيارة جون راتكليف مدير CIA إلى روسيا،
1: والذي رفض بوتين أن يستقبله في مكتبه.
5: لا أعرف إذا رفض نعم أم لا، ولكن كان يحمل رسالة معينة. 1، 2، ويتكوف وكوشنر. 3، والأهم، هو دعوة وزير المالية الروسي إلى قمة 20. يعني الرئيس ترامب كان هو رئيس قمة 20 أو سكرتير قمة 20، يحق له أن يدعو من يريد أن يدعو. وبالتالي نرى أن هناك أمور متعددة تجري في نفس الوقت. اليوم هذا الاستهداف هو استهداف، هو رمزي، هو نفسي
1: أكثر مما هو
5: فعلي
1: تأثير عسكري.
5: نعم، طيب. إلى حد ما، لأنه من المبدأ ومن الضروري، طيب، ومن المنطق العادي البسيط أن يكون في مكان آمن. وعلى العلم أن هناك كان نقاش وخلاف بين الأمن الداخلي والأمن العسكري مع بعضهم البعض، ويقال أن هناك تم تبادل إطلاق النار منذ فترة. فإذا أنت أمام مرحلة مهمة، تغيير وزير الدفاع، تغيير قيادات، وبالتالي الاتهامات بالفساد، يعني هناك حالة تعاني منها
1: معقدة فعلا. طيب، الآن زيلنسكي يتوعد برد متناسب وكبير، ما هي الخيارات العسكرية فعلا أمام زيلنسكي، يعني الواقعية المطروحة أمامه لكي يرد عسكريا؟
5: ليلى، بس للمعلومة أنه بحزيران آب 43,300 مسيرة فوق أوكرانيا، فوق روسيا. اليوم هو زيلنسكي يقول أن المطارات الروسية يجب أن تتوقف، وبالتالي سنرسل المسيرات كي تحلق في محيط المطارات، على أن ترصد من قبل الأبراج، وبالتالي يتوقف. يعني يريد فعلا بعد استهداف النفط

0: وتكرير البنزين وما غيره، وحتى عملية عزل شبه جزيرة القرم، يريد فعلا الذهاب إلى شلل داخل روسيا.
1: هل يستطيع ذلك؟ هذا هو السؤال الكبير. على العموم أشكرك جزيلا عميد الياس حنا، ونحن إذن معكم هنا على رأس الساعة الآن، ونواصل هذه التغطية للتطورات في لبنان ولتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. البداية بالمستجدات كالعادة. مراسل الجزيرة في لبنان يقول أن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي أمس واليوم 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فأكد على ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون أكد على ضرورة تحرير من تبقى من المحتجزين في إسرائيل وفقا للمفاوضات واتفاق الإطار. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه. مراسل الجزيرة كذلك أفاد بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هذا على الصعيد اللبناني. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية ضد إيران والمسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد مستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة 7 للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية من جانبها قالت إن العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وعلى تنفيذ المشروعات. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد 2 وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالي وغربي خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل، وذلك بعد أن توغلت في القرارة شمالي خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. إذن كانت هذه المستجدات، ونبدأ بالملف اللبناني والحديث عن تسليم عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان، ليرتفع بذلك عدد المحتجزين الذين تم تسليمهم إلى 5. ومعنا الآن تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا من بيروت، ومن رام الله تنضم إلينا فاطمة خميسي. أهلا وسهلا بكما كاترين وفاطمة. أبدأ معك كاترين للمزيد من التفاصيل بشأن عملية الاستلام هذه التي تمت، والآن وقد أصبح هناك 5 محتجزين لدى إسرائيل تم الإفراج عنهم، والسؤال دائما عن ما يلي ذلك والخطوة القادمة. هل اتضحت الأمور شيئا ما؟
2: صحيح ليلى، كما أشرتي مجموع من تسلمهم لبنان بين الأمس واليوم 5 محتجزين جميعهم من المدنيين تسلمهم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي، وكانت إسرائيل قد اعتقلتهم خلال الأشهر الماضية من مناطق مختلفة في جنوب لبنان. بالنسبة للخطوة التالية، هناك حديث لبناني رسمي عن ضرورة استكمال هذه الخطوة بمعالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بشكل كامل. هذا ما صدر عن الرئيس اللبناني اليوم وكذلك عن رئيس الحكومة اللبنانية بالأمس إثر استكمال هذه العملية. كانت مطالبات بضرورة تحرير جميع الأسرى اللبنانيين.

0: لدى إسرائيل، سيما وأن هذا المطلب هو واحد من جملة مطالب أساسية كان لبنان حملها إلى طاولة المفاوضات الجارية بينه وبين إسرائيل بشكل مباشر منذ أشهر. إذن هو مطلب أساسي حمله لبنان إلى تلك الطاولة، وكذلك يحمله بشكل يومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي من الواضح أنها كانت اللاعب الأساسي في تحقيق هذه الخطوة. قبل قليل صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت بيان أشار فيه إلى أن هذه الخطوة هي إيجابية في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وحثت السفارة الأمريكية في بيروت الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى ضرورة استكمال العمل بهذا الزخم قبيل الموعد المقبل للمفاوضات بينهما، علما أن هذا الموعد لا يزال حتى هذه اللحظة غير محدد نتيجة كثير من العوائق التي كانت تعترض هذا المسار. لذلك ليلى يمكن اعتبار هذه الخطوة اليوم اختراقا ولو بسيطا في جدار هذه المفاوضات التي كانت شهدت انسدادا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية. ولكن قبل قليل أيضا الرئاسة اللبنانية أعلنت عن لقاء جمع اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وكان برفقته كذلك أعضاء من لجنة الخارجية ولجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، ما يؤشر أيضا إلى استكمال هذه الاتصالات على مستويات مختلفة بين لبنان وواشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن البحث تناول ما جرى فيما يتعلق بتسليم هؤلاء المحتجزين وضرورة استكمال هذه العملية من أجل تحرير بقية المحتجزين والأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وأيضا استكمال ما يتعلق بالمفاوضات والجولة المقبلة من المفاوضات بين البلدين، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني. إذن زخم أمريكي واضح رافق هذه الخطوة، وكذلك ترحيب لبناني رسمي، لا سيما وأن هذه الخطوة كانت وصفت بالمهمة ويمكن اعتبارها ورقة إضافية تدعم الموقف الرسمي اللبناني الذي كان متمسكا طوال الفترة الماضية بخيار التفاوض مع إسرائيل من أجل تحرير الأسرى ومن أجل تحقيق مطالب أخرى.
1: نعم.
0: يبدو أنها لا تزال تعترضها الكثير من التحديات، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، بحيث أن القصف والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، آخرها غارة من مسيرة إسرائيلية قبل قليل في النصف الساعة الأخيرة على مرتفعات علي الطاهر، علما أن إسرائيل كانت أعلنت سيطرتها العملياتية على هذه المرتفعات. هناك مسيرة إذن على هذا المرتفع، ما يؤشر أيضا إلى أن الوضع الميداني المتعلق بعلي الطاهر ومحيطه لا يزال غامضا، ولم يصدر عن لبنان بشكل رسمي حتى هذه اللحظة ولا عن حزب الله أي تعليق حول ما أعلنته إسرائيل بهذا الخصوص.
1: أشكرك جزيلا كاترين على هذه التفاصيل. كاترين حنا من بيروت، وإليك فاطمة الآن لمعرفة ما تقوله تل أبيب بخصوص ما تريده فعلا بعد هذه الخطوة التي سلمت فيها المحتجزين الخمسة بعد أن قامت بالتحقيق معهم، وما المنتظر على الصعيد التفاوضي وخصوصا التصريحات بشأن مرتفعات علي الطاهر؟
2: نعم ليلى، بعد القرار الإسرائيلي بتسليم خمسة أسرى لبنانيين للصليب الأحمر، التطلعات الإسرائيلية تتمحور حول مواصلة التفاوض مع لبنان الرسمي، وأيضا هنالك تعويل على أن تكون هذه الخطوة بمثابة تقدم في إطار التفاهمات، خاصة وأن إسرائيل لا تزال تتعنت بموقفها الرامي نحو إبقاء قواتها في جنوب لبنان، عدم توسيع المناطق التجريبية وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني لنشر قواته في تلك المنطقة، خاصة وأنها تدرك بأن الجيش اللبناني لا يوجد لديه القدرات الكافية من أجل تحقيق الهدف الأكبر، ألا وهو تفكيك سلاح حزب الله وضمان عدم وجود أي تهديدات صادرة عن الحزب باتجاه سواء قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في جنوب لبنان أو باتجاه البلدات الحدودية الشمالية. لذلك لا تزال إسرائيل تتمسك بهذا المطلب، ألا وهو إبقاء قواتها في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. لذلك المرتقب الآن هو مواصلة التفاوض مع لبنان الرسمي. هذه الخطوة تقرأ إسرائيليا على أنها بادرة حسن نية من قبل إسرائيل باتجاه لبنان، تعزز موقف الحكومة اللبنانية في الداخل اللبناني، تضعف في المقابل حزب الله، وهو ما يخدم بطبيعة الحال أيضا المصلحة الإسرائيلية التي تحاول الفصل ما بين لبنان الرسمي وما بين حزب الله. وأيضا في سياق التعامل الإسرائيلي بخصوص هذه المسألة، لا تزال إسرائيل تنتهج المسار الدبلوماسي الحماس السياسي مع لبنان عبر المسار التفاوضي، في المقابل لا تزال تستخدم اللغة العسكرية مع حزب الله عبر مواصلة العمليات العسكرية والاستهدافات، آخرها ما تحدثت عنه الزميلة كاترين بخصوص الغارة على مرتفعات علي الطاهر، وأيضا هذا التطور الميداني المرتبط بتلك المنطقة. كان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن استحكام قواته على تلك المنطقة بعد معارك كانت قد امتدت منذ شهر مايو الماضي. إسرائيل كاتس أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي اعتبر بأن هذه الخطوة هي خطوة في إطار المساعي الإسرائيلية لتجريد حزب الله من سلاحه، وبأن إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلبها الأساسي بإبقاء القوات حتى تحقيق هذه الغاية. ليلى، بنيامين نتنياهو أيضا خرج أمام الشارع الإسرائيلي ليقول علنا بأن الخطورة التي كانت تشكلها تلك المنطقة الاستراتيجية تلاشت مع إحكام السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الخطوات المرتقبة على المسار العسكري بما يتعلق بتلك المنطقة ليلى، هنالك عدة خطوات من المتوقع أن يقدم على جيش الاحتلال، خاصة في ظل وجود شبكة أنفاق التابعة لحزب الله تحت تلك التلال. من المتوقع أن يقدم الجيش على تدمير هذه البنية التحتية العسكرية، أن يجري تقييما للأوضاع الأمنية، ومن ثم يعيد نشر قواته في إطار ما يعرف بالخطوط الدفاعية ليلى.
1: أشكرك جزيلا فاطمة. إذا نعود ونذكر أننا نتحدث عن تسليم 5 محتجزين لبنانيين من تل أبيب لبيروت، والحديث أيضا عن رفات يهود لبنانيين قتلوا خلال الحرب الأهلية، ومطالبة وفد إسرائيل التفاوضي خلال الجولة 7 من محادثات روما باستعادتهم. هذا كله يعيد إلى الواجهة هذا الملف بالغ التعقيد. سلام خضر معنا على الشاشة التفاعلية، وربما ستشرح نقاط أساسية تساعدنا على التعمق في هذا الملف. تفضلي سلام.
3: ليلى، بالفعل هذا الملف ملف يهود لبنانيين طرحته إسرائيل في مسار روما أو في جلسات روما التفاوضية. كما بات معلوما، لبنان بعد وقف إطلاق النار في الجنوب وبتيسير من الولايات المتحدة، كان هناك أول لقاء مباشر بين سفير لبناني أو بين سياسيين ودبلوماسيين لبنانيين ودبلوماسيين من إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. الهدف كما تقول الحكومة اللبنانية هو الحديث عن هذه المنطقة التي تبدو باللون الأصفر وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، إضافة إلى استعادة اللبنانيين سواء المدنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية أو حتى الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. اليوم تسلم لبنان 5 من مواطنيه من كانوا محتجزين في إسرائيل. هؤلاء اختطفوا من المناطق التي تحتلها إسرائيل ودخلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الماضية، وثبت وفق أيضا الإقرار الإسرائيلي بأنهم مدنيين، سلموا 5 منهم إلى لبنان. لكن الإسرائيليين قاموا بفتح ملف أيضا يتعلق بمواطنين لبنانيين لكنهم ينتمون إلى الديانة اليهودية. هذا يعيدنا إلى الحرب الأهلية اللبنانية. هذه مدينة بيروت. خلال الحرب الأهلية كانت المدينة منقسمة كما انقسمت غالبية مناطق البلاد. في نقطة من بيروت في منطقة وادي أبو جميل كانت تتكتل الكتلة اليهودية الأكبر في العاصمة اللبنانية، وكانوا يتركزون إلى حد بعيد يهود لبنان في النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد كبير في العاصمة اللبنانية بيروت. خلال الحرب الأهلية بات هناك بيروتين، عاصمة واحدة ولكن منقسمة بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية، وهذا هو الحد الفاصل التقريبي. هو حد وهمي طبعا، ولكنه كان يشكل خط تماس بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية. خلال الحرب كما ذكرنا اليهود في لبنان كانوا يتكتلون في منطقة وادي أبو جميل، عدد منهم اختطفوا من قبل مجموعات مسلحة مقاتلة في المنطقة الغربية في بيروت، ولم يعرف بالضبط مصير هؤلاء جميعهم أو الأعداد بالتحديد، ولكن البعض منهم أعلنت الجماعات التي اختطفتهم آنذاك بأنها قامت بقتلهم. هؤلاء نحن نتحدث عن يهود لبنانيين اختطفوا في الحرب الأهلية، بعضهم قتل في الحرب الأهلية، ومصير البقية غير غير معلوم، كما هو مصير في الحقيقة عشرات الآلاف. ملف المفقودين في لبنان خلال الحرب

0: الأهلية، هناك تقريبا عشرات، هناك آلاف المفقودين لا يزال مصيرهم غير معروف. بنيامين نتنياهو خلال محادثات روما أعاد فتح هذا الملف وقال بأن إسرائيل تريد استعادة رفات عدد من هؤلاء، ربما أدرجوا أسماء 10 منهم على الأقل، من بينهم رئيس الطائفة اليهودية في لبنان آنذاك في ثمانينيات القرن الماضي. ولكن يجب أن نقول بأن يهود لبنان كما بقية اللبنانيين، بينما كانت الحرب الأهلية تمزق لبنان كان هناك هجرات واسعة النطاق، عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من اللبنانيين والعائلات هاجرت. غالبية من هاجروا من لبنان من جميع الطوائف، الوجهة كانت إما الولايات المتحدة إما كندا أو بعض الدول الأوروبية. هذا أيضا ينطبق على اليهود الذين كانوا لا يزالون في لبنان. العدد مع بداية الثمانينيات كان بضع مئات وليس أكثر، ربما 200 إلى 300 من اليهود اللبنانيين، وكغيرهم تركوا العاصمة بيروت التي كانوا يعيشون فيها وتوجهوا إلى أنحاء مختلفة من العالم. بعضهم توجه إلى إسرائيل، ولكن ليس جميع اليهود اللبنانيين قاموا بالهجرة إلى إسرائيل. بمعنى آخر نحن نتحدث عن لبنانيين يهود. الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية الآن تطالب باستعادة رفات هؤلاء، وتحديدا ممن أعلنت أسماؤهم آنذاك خلال ثمانينيات النصف الثاني بين العام 85 إلى العام 89 تقريبا، هناك بين 10 إلى 12 يهوديا لبنانيا اختطفوا على يد جماعات مسلحة وفقد أثرهم منذ ذلك الحين. هؤلاء من يطالب بنيامين نتنياهو باستعادة رفاتهم، ويقول بأن اليوم قامت إسرائيل بما تسميها بادرة حسنية بإعادة 5 لبنانيين، ولكن هؤلاء اللبنانيين الذين استعادتهم بيروت اليوم هم كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وهم من المدنيين بإقرار إسرائيلي. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك سلام. بالفعل هي تفاصيل مهمة عندما نتحدث عن محتجزين لبنانيين يتم الإفراج عنهم مقابل رفات يهود لبنانيين في هذا التوقيت المهم لمناقشة ما يعني ذلك دلالته في هذا التوقيت. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، من بيروت كذلك الدكتور حسن قاسم جوني أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية وخبير سابق لدى المنظمات الدولية. من القدس ينضم إلينا الدكتور شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بالجميع، وأبدأ معك أستاذ أمين قمورية وقراءتك لقبول الحكومة اللبنانية بهذا التبادل في هذا التوقيت، ماذا تقرأ فيه؟
2: طبعا يعني اليوم واضح ان اسرائيل تعطي بيد النذر القليل في اطار البادره انسانيه اذا صح التعبير او الدبلوماسيه، لكنها تاخذ الكثير على الصعيد الميداني، على الصعيد السياسي، على الصعيد الارضي. يعني في وقت جرى الحديث عن تسليم محتجزين يجري الحديث طبعا عن مسألة علي الطاهر، توسيع الأرض المحتلة أكثر وأكثر، بما يعني ذلك من خطورة في الداخل اللبناني. علي الطاهر هي شمال نهر الليطاني وتشرف على منطقة مهمة في لبنان، هي منطقة النبطية ومنطقة البقاع وربما التلال التي تتجاوزها شمالا. إذا نحن يعني هناك شيء على الصعيد الدبلوماسي، لكن هناك الخطير يجري على الصعيد الميداني. طبعا بالنسبة للملف المحتجزين، هؤلاء مواطنين لبنانيين خطفوا ليسوا أسرى، حتى إسرائيل نفسها تقول أنهم لا علاقة لهم لا بأي أحزاب ولا بأي منظمة، ولا علاقة لهم بين متزوجين بالإرهاب، وبالتالي هؤلاء كان يجب أن يطلقوا في كل الأحوال. لكن طبعا اليوم الوساطة الأمريكية الولايات المتحدة تريد بشكل واضح أن تبقي المسار اللبناني الإسرائيلي قائما بعدما كاد يصل إلى طريق مسدود، كاد ينهار، هي تحاول أن تتمسك به. وبطبيعة الحال بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو ينظر إلى هذا الموضوع من ناحية ثانية، هو أولا يقدم هدية صغيرة للولايات المتحدة حتى يمارس ما يمارس في الميدان، لكنه فتح ملف كبير هو ملف رفات اليهود المفقودين في لبنان أثناء الحرب الأهلية الذي تفضلتم وقدمتم.

0: طريق تقريرا وافيا وشاملا عنه. طبعا بالنسبة للإسرائيليين هذا الملف حساس، كلنا نعرف المساعي الإسرائيلية الكبيرة لاستعادة رفات جنود قتلوا في حرب 82 أو بعد الحرب 82 أو الذين فقدوا أثناء الحرب الأهلية
1: في الواقع. يعني هذا أيضا يثير أسئلة كثيرة من الجانب القانوني الدكتور حسان قاسم جوني. يعني هل هناك مسوغ أو إطار قانوني يبرر أن ينقل رفات شخص هو يهودي ولكن يحمل الجنسية اللبنانية إلى إسرائيل؟
2: سؤال مهم جدا. تحية طبعا لك وكل العاملين في قناة الجزيرة، وتحية لضيوفك الكرام وكل المشاهدين. طبعا شيء عجيب، يعني لأول مرة يطرح مثل هذا الموضوع وهو خطير جدا. لماذا؟ لأنه اليهود يحملون الجنسية اللبنانية، فإذا في القانون هم يخضعون للدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، يخضعون ضمن إطار القضاء اللبناني. وهذا لأول مرة لا يمكن لدولة أن تسلم مواطنيها. المطلوب عادة العكس، مطلوب العكس إلا في حال هناك اتفاق يحصل بين الدول في القانون الدولي الخاص وقانون الدولي العام لتسليم الأشخاص، أنه يكون هناك اتفاق مسبق على هذا الموضوع. إذا كان يحمل جنسيتين في نفس الوقت يتم اتفاق أين يتم محاكمة هؤلاء الأشخاص أو التعامل معهم. فإذا هذه سابقة لا تحصل، يعني ربما سندرسها في الجامعة حول هذا الأمر. إنما الأمور أيضا خطيرة أكثر. فنتصور لحظة مثلا أنه أرمينيا مثلا تطالب ببعض الأشخاص الأرمن اللبنانيين الذين يعيشون في لبنان منذ أكثر من 100 سنة. فالموضوع خطير جدا. وأنا أريد أن أقول أيضا في هذه، ليس فقط أرمينيا، غدا من يطلب بالكاثوليك وآخر من يطلب بمش عارف في أقليات كثير في لبنان. نحن في لبنان عندنا تقريبا رسميا أكثر من 17 طائفة، ويستطيع طبعا أستاذ أمين قموري أن يصحح لي. نتصور أنه نترك الطوائف الكبرى، فهناك طوائف صغيرة جدا من أشوريين وغير ذلك. فلا يمكن أن نذهب في هذا الإطار. لأول مرة تحصل مثل هذا الطلب. أريد أن أضيف نقطة مهمة جدا، أنه أنا كنت ساكن في منطقة وادي أبو جميل، وادي اليهود، وولدت هناك مع اليهود، وهناك كنيسة جانب كنيسة يهودي جانب بيتي، وكان يعني علاقات جيدة، ولم نكن نشعر ولا مرة بأننا لسنا لبنانيين مثلنا مثلهم أو العكس صحيح. أيضا نتصور لحظة، وهذا أطرح السؤال، هناك مدفن لليهود في لبنان على منطقة هنا رأس النبع، مدفن لليهود، وهو مدفن كبير جدا، لأن اليهود في لبنان منذ القدم ليسوا الذين هاجروا إلى لبنان. هناك لبنانيين من أصل لبناني، يعني عفوا من أصل يهودي أو دين يهودي أو غير يهودي. لذلك هل ستطلب إسرائيل فيما بعد رفات كل المدفن اليهودي في لبنان؟ وهو أعتقد هناك كبير جدا، يعني أنا أعرفه من الخارج، كبير هذا المدفن. كيف يعني هناك؟
1: وأيضا هناك سؤال آخر، يعني إذا أردنا أن نتحدث في هذا الجانب، كثير من اليهود الذين أمضوا وقتا في الدول العربية يعني عبروا عن ارتباطهم بهذه الدول. من يقول أن الشخص لو كان على قيد الحياة، هذا اليهودي الذي يحمل الجنسية اللبنانية، يرغب أصلا في العودة إلى إسرائيل؟ ومن هذا الجانب هناك أيضا يعني جانب قانوني ربما جديد وغير مسبوق. إلى أي حد ممكن أن يعتبر هذا؟ وإلى جانب ما قلت أنه سيدرس في يدرس في الجامعات فيما بعد.
2: طبعا إذا الدولة اللبنانية سلمت هؤلاء ستدرسها، فإنما إن لم يحصل سوف في الجامعات، وخاصة من يدرس، أنا أستاذ قانون دولي عام، وحتى في القانون الدولي الخاص تدخل هذه المسألة، لأنه ليس هناك اتفاق في بين لبنان وإسرائيل. ليس هناك، حتى لو في اتفاق عادة يحدد هذه، يعني شيء جديد كما تفضلت، نقطة مهمة جدا. عائلات هؤلاء ها أين هم؟ عادة إذا هناك شيء بهذا الموضوع مفترض العائلة أن تطلب. ولكن السؤال الأساسي إذا سمحت لي، لماذا إسرائيل تطلب الآن هذا الموضوع، وهي تعرف بأن هناك آلافات من اليهود مدفونين في مدفن في لبنان. إذا بدأنا في ذلك ماذا سيحصل؟
1: طيب لنستغل وجود شادي شرفة معنا لنطرح عليه هذا السؤال، يعني لماذا هذا التوقيت؟ ما الذي جعل تل أبيب تثير هذا الموضوع الآن؟
3: نعم، تحية لك ولضيوف المشاهدين الكرام. حقيقة الأمر أنا لم أستمع لكل المداخلات بسبب خلل في الصوت، ولكن يعني هذا الملف كان مغلقا منذ 40 عاما. الذي طالب بفتح الملف كان نتنياهو، وقد أوكل الأمر إلى جال هيرش وهو المسؤول عن ملف المفقودين الإسرائيليين، وذهب إلى روما وكان جزء من الوفد الإسرائيلي في لقاء روما، حيث قدم خرائط وصور لرفات هؤلاء الذين تدعي إسرائيل أنه تم اختطافهم وقتلهم في لبنان. لكن الموضوع أصبح أكثر من ذلك. نحن أمام ثلاثة ملفات لمفقودين. أولا لدينا رون أراد، وهو جندي إسرائيلي طيار سقطت طائرته عام 86، وهذا ملف منفصل وتطالب به إسرائيل على اعتبار أنه اختفى في لبنان. الملف الثاني هو ملف تعتبر إسرائيل أنهم مختطفين لبنانيين لكنهم يهود، تم اختطافهم ما بين عام 1984 إلى 1986، تطالب إسرائيل بتسليمهم، علما أنه عندما أعلن عن اختطافه كان في هناك مطالبة بأن يتم تبادل الأسرى اللبنانيين تحت جزهم إسرائيل وعددهم 300 أسير. إسرائيل لم تتعاطى مع هذا الأمر وتخلت عنهم، واعتبرت أن التخلي عنهم لأنهم يرفضون الصهيونية ويرفضون أساسا الهجرة إلى إسرائيل. الملف الثالث وهو الأخطر الذي قدمته إسرائيل حديثا، وهو ملف لبناني يهود مواطنين كاملين لبنانيين لكنهم مدفونين في مقابر في لبنان، بادعاء أن عائلاتهم تطالب باستعادة رفاتهم، وبالتالي هذا المطلب هو مس أساسا في السيادة اللبنانية. الجديد أن قبل أيام السفير الأمريكي في لبنان يقدم لنتنياهو، لمكتب نتنياهو، صور وفيديوهات عن محاولات لبنانية في البحث عن الرفات في الأماكن التي حددتها إسرائيل في لقاء روما. يجب أن نتذكر أن بروتوكول الاتفاق تحديدا المادة 12 تتحدث عن استعادة الرفات، مما يعني إسرائيل قدمت عقدة جديدة في المنشار من أجل أن تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن لإسرائيل الانسحاب. بمعنى إسرائيل أساسا تخلت عن هؤلاء الرفات على مدار 40 عاما باستثناء رون أراد، والآن تعيد فتح ملف يبدو أنه مغلقا ومن الصعب جدا أساسا أن تجدهم.
1: هذه نقطة لافتة، يعني عقدة منشار يعني جديدة ربما تسوقها تل أبيب الآن في وقت بالنسبة للبنان مهم جدا أن يحدث هناك تقدم في ملف التفاوض. كيف تقرأ الاستجابة وقبول الحكومة اللبنانية بهذا الشرط؟
3: الموجه لي
1: سؤال لموجه الأستاذ أمين قنبورية.
0: طبعا بس ملاحظة صغيرة، حتى الآن في القوائم الانتخابية اللبنانية لا يزال اليهود مدرجين تحت اسم الطائفة الإسرائيلية، وفي انتخابات سابقة عدد قليل منهم شارك في هذه الانتخابات وأدلى بأصواته في الاقتراعات التي جرت، وبالتالي هناك وجود لهذه الطائفة وهم في بحسب القانون اللبناني لبنانيين. طبعا بالنسبة اليوم لهذه القضية فيما يتعلق بالمفاوضات، حتما الحكومة ستقول أنها حققت أن هناك تقدم بسيط من شأنه أن يكون مؤشر إلى تقدم في المفاوضات، لكن في الواقع يعني ما يحدث في الميدان يقول العكس تماما. حتى الآن لم يحدد بعد موعد لجلسة جديدة من أجل التفاوض في روما أو في غير روما. الأهم من ذلك كله وقف النار، يعني يتحدثون عن وقف النار والقصف مستمر إلى لا حدود. يعني من يعيش في الجنوب اليوم في كل أنحاء الجنوب في كل أنحاء البقاع يسمعون أصوات الانفجارات ليل نهار، أصوات التدمير ليل نهار. فإذا لم يكن هناك حد أدنى إيقاف للعملية العدوانية الإسرائيلية، أعتقد أن هذه المفاوضات تسير نحو طريق صعب، خصوصا أننا نعرف أن إسرائيل ربطت أي انسحاب لها بنزع سلاح حزب الله، بأن يقوم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بذلك، وكلنا ندرك صعوبات مثل هذا الأمر. لذلك باعتقادي إذا كان هناك من انفراج حقيقي في المفاوضات، يجب أن يكون بتحديد موعد المفاوضات، بوقف فعلا العمليات الإسرائيلية ليل نهار، وعدم يعني والذهاب إلى تقديم اقتراحات جدية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. حتى الآن إسرائيل تقول أنه لا مناطق تجريبية جديدة، قبل أن نتأكد من الجيش اللبناني بأنه قادر على فعل أشياء بضمن شروط لا أعتقد أن أي لبناني عاقل أو وطني يستطيع القبول بها. فبذلك باعتقادي المفاوضات لا يزالون علامات استفهام، حتى ولو كان الجانب الأمريكي يصر على إبقاء هذا المسار قائما لأسباب ربما لا علاقة لها بلبنان، لا علاقة بأشياء أخرى.
1: طبعا هناك يبقى الجانب القانوني وهو مهم للغاية، وهنا أتوجه لضيفنا الدكتور حسن. عندما نتحدث عن يعني ربط إفراج مدنيين محتجزين بمقابل إفراج عن رفات في دولة أخرى، هل يشكل هذا انتهاكا لمبدأ حظر استخدام المحتجزين كورقة تفاوضية؟ كيف ينظر قانونيا لهذه النقطة؟
2: الناحية القانونية هناك طبعا ما ينظم هي اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بإعادة الأسرى، وحسب الاتفاقية يجب إعادة الأسرى لحظة وقوف إطلاق النار الحرب يعني، وكذلك الاتفاقية الرابعة فيما جنيف الرابعة 49 التي تحدد بأنه عندما أيضا لابد من تحرير مباشر أي مدني يعتقل بعد نهاية المعركة، أساسا يمنع اعتقال المعتقلين إذا لم يكن لهم، أقصد المدنيين إن لم يكن لهم علاقة مباشرة في عملية الحرب العسكرية. وبالتالي المشكلة اليوم الأساسية المطروحة، أولا ليس هناك اتفاق تبادل، هناك كما تقول إسرائيل حسن نية بإطلاق هؤلاء التي اختطفتهم، كما قال الأستاذ أمين كاموري وهو على حق بأنه هذا عملية اختطاف، عملية قرصنة إذا بين هلالين يعني قرصنة لما قامت به إسرائيل. الأساس في هذا الموضوع أنه اليوم نحن أمام شيء جديد كما قلت، تطلب مسألة التبادل بين التي أو مش التبادل تسليم الجثث. السؤال هنا في الاتفاقية التي أثارها ضيفك الكريم ولدي الحق فيما يتعلق بالاتفاق اللبناني الثلاثي ما يسمى الثلاثي اتفاق الإطار مادة 12، هنا نتحدث عن إعادة، وهذا شيء طبيعي لأنه حتى الاتفاقيات جنيف تنص بأنه عند نهاية الحرب تسليم ليس فقط الأسرى وإنما أيضا تسليم الرفات، هذه واحدة من اتفاقيات جنيف. المهم القصة ليست هنا، القصة هي متعلقة بأن هؤلاء يحملون الجنسية اللبنانية ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية، سيكون هناك باب كبير جدا في المستقبل لطلب أي دولة، لأنه هناك كما قلت أقليات إلى آخره. فالإشكالية ليست في مسألة تسليم في الأساس، لأنه يجب أن يكون كم كل القانون الدولي ينص على تسليم الرفات، ولكن
1: طيب. يعني هذا لافت. نعم وهذا موضوع ربما سيتم البحث فيه بكثير من التفصيل، ولكن الآن نحن أمام قصف وجرف لمنازل يستمر بالتوازي مع عملية المقايضة هذه، أو كما سميت من بعض الأطراف بادرة حسن النية. ولكن سيد شادي شرفة، فعليا كيف تخدم هذه المقايضة نتنياهو تحديدا في حملته الانتخابية، وهو معني تماما بأن يكسب المتطرفين إلى صفه؟
3: يعني واضح أن استعادة عادت رفات يهود بغض النظر عن جنسيتهم حتى لو كانوا يعني مواطنين لبنانيين إلى إسرائيل، هذا يعتبر إنجازا ليس فقط لنتنياهو، إنجازا للحركة الصهيونية ككل. بمعنى إسرائيل عندما أقيمت حاولت

0: لاحظي في الخطاب السياسي الإسرائيلي لا يتم الحديث عن لبنان أو سوريا أو إيران باعتبار أنها دول، بيتم الحديث باستخدام تعبير ساحة، ساحات، ساحة
1: واضح
0: لبنانية،
1: واضح،
0: ساحة
1: وصلت
0: سورية، ساحة
1: فكرتك،
0: إيرانية.
1: وصلت فكرتك شادي.
0: مما يعني
1: أشكرك
0: إسرائيل لا ترى
1: جزيلا
0: هذه المنصة
1: شادي،
0: الأمريكية ذو هذه الخطة.
1: شكرا جزيلا لك شادي شرفة، وشكرا كذلك لضيفي أمين قموري والدكتور حسن جونيا، شكرا جزيلا لكم. الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. وقال وزير الخزانة الأمريكية أن واشنطن جادة في تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي، وأنها تأمل ألا تضطر لفرض عقوبات على مزيد من البنوك. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وعلى تنفيذ المشروعات الإيرانية. معنا من واشنطن أحمد هزيم، ومن طهران بابا ولد حرمة. أحمد وبابا أهلا بكما. أحمد، هل هناك تفاصيل جديدة بخصوص الكيانات الثلاثة التي فرضت عليها العقوبات الجديدة قبل نحو ساعة من الآن من وزارة الخزانة؟
2: نعم ليلى، البنك الذي فرضت عليه العقوبات هو بنك يقع على الأراضي التركية وشركتين تابعتين لهم. هذا المصرف حسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية كان يحول ويوفر مساحة للتعاملات المالية الإيرانية وتحديدا فيلق القرص حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وهذه العقوبات المفروضة على هذا المصرف التركي جزء من حملة ضغط تشنها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك الدولية لوقف التعامل المالي مع الجانب الإيراني. وذكر البيان أيضا من أن هذه فقط بداية في ظل محاولة أمريكية لمراقبة الحركة المالية عبر العالم لترى ماذا ما تقوم به إيران من استخدام مؤسسات في الظل لتيسير تعاملاتها المالية وتعاملاتها التجارية. وأن هذا جزء من حملة المنبوذ الاقتصادي وحملة الضغوط الاقتصادية والمالية القصوى التي تشنها الولايات المتحدة، وجزء من الحملة التي تحاول بها الولايات المتحدة حشد دعم دولي كاف لهذه الحملة كي تكون مؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وخصوصا إذا استطاعت الولايات المتحدة حشد جزء كبير من شركاء إيران التجاريين ودفعهم للبحث عن بدلاء تجاريين آخرين. فمن هنا ستأتي هذه الحملة بالنتائج المرجوة حسب وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال أيضا أن هذه الحملة ستؤدي إلى نتائج خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، وأن الهدف من هذه الحملة ليس انهيار كامل للاقتصاد الإيراني وإنما ضغط اقتصادي ومالي على إيران لكي يتغير سلوك القادة الإيرانيين وتتغير ديناميكية صناعة القرار في طهران لتلبي المطالب الأمريكية، وتتوقف إيران عن تهديد حركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز. ليلى،
1: أشكرك جزيلا أحمد على هذه التفاصيل. أنتقل إليك بابا ولد حرمة في طهران لنتابع أيضا جديد المواقف الإيرانية وأي تصريحات بشأن ما تم الإعلان عنه قبل نحو ساعة من الآن من تشديد للعقوبات. تفضل.
3: نعم ليلى، حتى الآن لا تعقب إيرانيا على هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة من تعزيز للعقوبات الاقتصادية، لكن مواقف المسؤولين الإيرانيين كانت حاضرة خلال اليوم بشأن هذه العقوبات وبشأن الوضع الاقتصادي من الرئيس مسعود بيزشكيان، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وكذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني. هناك هذا النقاش وهناك هذا الإقرار بتأثير هذه العقوبات، لكنه دائما إقرار مصحوب باستدراك. تقول مثلا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن هذه العقوبات المشددة على إيران أثرت على تنفيذ المشاريع على الواردات الإيرانية، لكنها تستدرك قائلة إن الحكومة تواصل هذه المشاريع رغم هذه العقوبات وهذه الحرب الاقتصادية. بالنسبة أيضا لمحافظي البنك المركزي، هناك هذه المقاربة التي تتمثل في أن إيران لديها ما يكفيها من احتياطي العملات الأجنبية في مواجهة هذا الانخفاض، هذا التراجع المستمر للريال الإيراني مقابل الدولار. الآن بات الدولار الواحد

0: يساوي مليونين ومئتي ألف ريال بعد أن كان مليونين قبل نحو أسبوع، قبل 10 أيام من بدء هذه العقوبات الأمريكية الأخيرة والإجراءات الأمريكية لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المتعاملين تجاريا وماليا واقتصاديا مع إيران. يؤكد محافظ البنك المركزي أن لدى إيران من احتياطات العملة ما يجعل بمقدورها بإمكانها أن تعالج هذه الأزمة المتعلقة بالريال وبتدهوره وتراجعه المستمر. يقول إن البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب في سوق العملات لمعالجة هذا التراجع. ويقول إن إيران كان قد قال قبل بضعة أيام إن إيران على استعداد لضخ ما يساوي مليار دولار في سوق العملات لوقف هذا الاستنزاف الذي يعيش في ظله الريال. كانت هناك أيضا تصريحات للرئيس الإيراني بشأن وقع البنزين والوقود. كان هناك هذا النقاش بشأن خفض الاستهلاك من البنزين والوقود ورفع أسعاره. يقول بزشكان لذلك يجب أن يكون بالتدرج.
1: أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل بابا ولد حرمة. طبعا سنستمر في مناقشة هذا الملف وما الذي يعنيه الآن هذا الانضمام الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي. في الاستوديو نرحب بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سفير جوي هود فيما يتعلق بهذه الخطوة. يعني هو في الواقع حصل بعد أسبوع من إعلان عملية المنبوذ الاقتصادي أن تنضم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إليها. ماذا تقرأ في هذا التنسيق في هذه المرحلة؟
2: The European Union has always coordinated very closely.
3: لطالما نسق الاتحاد الأوروبي عن كثب وقرب مع الولايات المتحدة موضوع العقوبات الاقتصادية، لأن الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار الأمريكي أمر حيوي وأساسي للاقتصادات الأوروبية. حتى لو لم توافق الدول الأوروبية على سياسة الولايات المتحدة فهي تلتزم بالعقوبات لهذا السبب. في هذه الحالة حتى لو لم يوافقوا على التحركات العسكرية بشأن إيران، ولكنها كلها توافق على أن إيران يجب أن تبقى تحت الضغط، وذلك بسبب ردها على الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية. فخطأها الاستراتيجي كان بمثابة خطأ ترامب الاستراتيجي، لأنها بدأت تطلق النار وتضرب الدول في المنطقة وأقفلت مضيق هرمز الذي تمر عبره إمدادات الطاقة. طبعا الاتحاد الأوروبي لديه طريقة أقل عدائية في الضغط على إيران لمحاولة تغيير سلوكها وللتوصل إلى ترتيب ما بما يسمح بتدفق إمدادات الطاقة مرة أخرى، لا سيما قبل الشتاء القاسي الذي تحتاج فيه أوروبا إلى إمدادات الطاقة.
1: إذن بغض النظر عن مسوغات الاتحاد الأوروبي في الانضمام لهذه العملية، هناك قراءة أن هذا مؤثر إيجابي بالنسبة لأوروبا على أن هذه العقوبات ستؤتي بثمارها. والسؤال بالنسبة لطهران، كان هناك تعويل على انقسام غربي خصوصا عندما رفضت دول أوروبية كثيرة المشاركة في الهجمة على إيران، هل ما زال هذا الرهان قائم أم سقط عمليا اليوم مع هذا الانضمام؟
3: يبدو أن فرض العقوبات على إيران ليس شيئا جديدا طبعا بالنسبة إلى إيران، فهي قد اعتادت هذه العقوبات. كذلك أوروبا شاركت في هذه العقوبات منذ سنوات. أنا أذكر خلال فترة خطة العمل الشاملة المشتركة، وبينما انسحب ترامب من الخطة قال أو كانت إيران تحاول أن تقنع أوروبا بالبقاء في هذه الخطة، ولكن يبدو أنه لم يكن هناك نجاح في هذه المحاولات. ومنذ تلك الفترة رأينا مشاركة الأوروبيين في هذه العقوبات، هذا ليس شيئا جديدا. كذلك استخدمت الولايات المتحدة كافة الطرق من أجل فرض العقوبات على إيران للضغط

0: عليها.
1: ولكن الجديد ربما أن هناك أصوات من داخل طهران الآن تتحدث عن الأثر الذي تتركه هذه العقوبات. هذا شيء جديد. كيف نفهم ذلك؟ يعني تصريحات مهاجراني اليوم.
2: I want to drag into this your concentration to this point that
0: بالنسبة إلى هذا الموضوع فهذا النوع من العقوبات هم يتحدثون عن معدل التضخم في إيران وأنه يقارب 65% معدل التضخم بصورة عامة. إذا عدنا 5 سنوات إلى الوراء كان هناك تقرير له علاقة بمنظمة تخطيط الموازنة الإيرانية فقد تنبأت بأنه في العام 2022 سوف يصل معدل التضخم 65%. في تلك الفترة لم يكن هناك حرب ولم يكن هناك توقع بأن الحرب ستكون قد نشبت، ولكن يبدو أن العقوبات كانت تؤثر منذ تلك الفترة بطريقة ضارة جدا. وعليه أنا لا أرى أن العقوبات الجديدة سوف تؤتي نتائج مختلفة بالنسبة إلى إيران. تخرج هذه الأصوات من طهران وهناك من يقول أن هذا ليس بجديد، لا بل أنهم يعتبرون أن هذه العقوبات الجديدة المفروضة هي عقوبات تسعى إلى أثر نفسي. إذن نشر هذه الأجواء بأنها سوف تضر أكثر من غيرها.
1: العنصر المعنوي والعنصر النفسي في هذا الحرب لا يمكن أن نغفله. ولكن أليس لافتاً سفير هود أن تقوم إيران التي كانت حريصة على أن تقول أنها صامدة في وجه أي ضربة في وجه أي عقوبات على مدى أشهر، واليوم نبدأ نسمع لغة مختلفة من داخل طهران؟ هل يمكن أن يكون تكتيك، خصوصا أن طهران لديها تاريخ في الالتفاف على العقوبات خصوصا مع الموقف الروسي والصيني الداعم لها؟
3: You're right about the role of China and Russia.
0: أنت محقة بالنسبة إلى دور روسيا والصين وهذا الدور المهم، فشملهما في الجهود الدبلوماسية الخاصة في خطة العمل الشاملة المشتركة هو الذي جعل تلك الخطة فعالة. إيران فهمت حين ذاك أنه ليس أمامها أي مخرج آخر واقتنعت بالجلوس إلى طاولة مفاوضات والتفاوض بجد. يبقى السؤال الآن بالنسبة إلى الصين ودورها الأهم الآن مع إيران من ذي قبل، وإذا ما كانت ستقتنع بدعم العقوبات هذا سوف يستغرق الوقت. بالمناسبة كل تنفيذ العقوبات التي سمعنا عنها مؤخرا سوف يستغرق الوقت. ما يحصل الآن هو أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتوجهون إلى الشركات والمصارف والمؤسسات ويقدمون لهم أدلة عن تعاملهم مع إيران ويطلبون منهم قطع العلاقات تماما، وإلا لا يعود لديهم قدرة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار الأمريكي، وعليهم أن يعطوهم بعض الوقت لتنفيذ هذه القرارات. إذن هذا سوف يؤثر مع الوقت، ولكن التأثير النفسي واضح الآن مع انهيار العملة وسعرها، وهي قد تنهار أكثر بعد مع تردي الأوضاع. أما داخل إيران فأنا أكيد من أن السياسيين الإيرانيين يجب أن يوضحوا لشعبهم أنهم يتفهمون أن هذه العقوبات تؤثر عليهم وأنهم يعانون، ولكنهم بحاجة إلى تحمل ذلك لأنهم يتصدون لاعتداءات من الخارج. أفترض أن هذا ما يحصل على المستوى النفسي والسياسي في إيران.
1: إذن ما يجري حاليا هو تشدد من جانب الولايات المتحدة والرهان كما كان في وقت سابق على أن المواطن الإيراني لن يستطيع أن يبقى صامتا أمام في وجه هذه العقوبات، ومن هنا كانت الدعوة للانتفاض من جانب الرئيس ترامب. ما الذي ربما يجب على إدارة ترامب أن تفهمه في هذه المرحلة عن رد الفعل الإيراني دكتورة عاطفة؟
0: لقد أثرت نقطة مهمة، وأعتقد أن هذه هي الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس ترامب، حيث أنها تريد أن تمارس هذه الضغوطات والحرب النفسية حتى ترى الشعب الإيراني يثور وحتى تزرع الشقاق داخل إيران. هذا تكتيك مهم جدا يعتمدونه، وهناك أشخاص قلقون داخل إيران بأن هذا قد يؤدي إلى فوضى في البلاد. ولكن حين تحدثت إلى الناس، إلى الشعب، يشعرون بضغوطات كبيرة طبعاً، ولكنهم يعرفون أن هذه الضغوطات تسبب ألماً كبيراً ولا ينكرون ذلك، ولكنهم عرفوا بعد سنوات أن هذه اللعبة تمارسها الإدارة الأمريكية لأن الهدف منها زرع الشقاق الداخلي، وأن هذا الانقسام الداخلي سوف يستخدم من أجل شرعنة الاعتداء على إيران. الشعب الإيراني على ما يبدو لن يقتنع بهذه اللعبة الجيوسياسية، ويعرف أنها مجرد أداة لما يفيد أو لما فيه مصلحة أمريكا. هذه هي الأجواء التي تدور بين الشعب الإيراني.
1: نعم، وكنا نتحدث عن عنصر الوقت، وهو عنصر مهم. أنت أثرته سفير هود، يعني أن هذه العقوبات حتى تأتي أكلها تحتاج إلى وقت، ولكن الوقت هنا سيف ذو حدين، خصوصا بالنسبة لترامب الذي ينتظر طبعا نتائج الانتخابات النصفية، وأعرف أنك قللت من أهميتها، ولكن في النهاية هناك استطلاعات رأي، هناك رأي عام، وهناك أسعار وقود، ونعرف أهمية التصويت بالجيب بالنسبة للمواطن الأمريكي.
3: Absolutely.
0: بكل تأكيد، فالأمريكيون يتأثرون بأسعار الوقود على غرار العرب مع أسعار العيش أو الخبز. هذا عامل نفسي مهم جدا، وهذا أحد الأسباب التي سوف تدعو إيران إلى القيام باعتداء كبير برأيي في الأسابيع الستة المقبلة في محاولة لرفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في محاولة لإذلال ترامب ونتنياهو في فترة انتخابية للتوصل إلى نوع من قرار. للأسف أنا أعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى استجابة أقوى من الرئيسين.
1: شكرا جزيلا سفير جوي هود، شكرا لك، شكرا دكتورة عاطفة طغياني. الآن ننتقل إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. أما سرايا القدس فقالت إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. معنا الآن مراسل الجزيرة شادي شمية من مدينة غزة اللي يضعنا في صورة المستجدات تفاصيل ما يجري على الأرض وهذه الاستهدافات الأخيرة. تفضل شادي.
4: شكرا ليلى. بالطبع الخروقات الإسرائيلية لا زالت مستمرة في قطاع غزة، والحدث الأبرز في هذا اليوم ليلى هو القصف المدفعي غير المسبوق على مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. نبدأ من حي الزيتون شرقي مدينة غزة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية قبل قليل منازل الفلسطينيين بشكل مكثف، بالإضافة لإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية. حي شجاعية أيضا تعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق قنابل من المسيرات الإسرائيلية باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في محاولة لتوسيع هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. في مدينة بيت لاهي شمالي قطاع غزة أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل الفلسطينيين، وأطلقت المسيرات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية كذلك النار باتجاه منازل الفلسطينيين. المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت أيضا في هذا اليوم تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة، وقامت بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، وأصابت عدد منهم وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة مدينة غزة. في جنوب قطاع غزة أيضا والحدث الأبرز هو استشهاد فلسطيني برصاص، كما قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قالت بأن قوة من الميليشيا المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقدمت في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وحاولت اختطاف أحد عناصر السرايا قبل أن تنكشف هذه القوة والاشتباك.

0: حسب تصريح سرايا القدس، لكن المسيرات الإسرائيلية تدخلت في هذه الأثناء وقامت بإطلاق النار باتجاه عناصر سرايا القدس قبل أن تقوم القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بتصفية أحد عناصر سرايا القدس واستشهاد المواطن فادي العبادلة في مدينة خان يونس. هذا هو الحدث الأبرز بالإضافة إلى إطلاق النار وقصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس واستشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين، وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية لا زالت تحلق بشكل منخفض جدا في أجواء مدينة غزة وفي عموم القطاع، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من تصاعد هذه الغارات واستهداف الفلسطينيين في مواقع في المناطق الإنسانية التي من المفترض أن تكون إنسانية وهي المناطق الغربية من قطاع غزة، لكن ما تشهده الأيام الماضية وهذه الساعات هو استهداف واضح من قبل الجيش الإسرائيلي لتلك المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون على المناطق التي ينتشر فيها في مناطق الغربية على ساحل بحر مدينة غزة وجنوب القطاع.
1: أشكرك شادي شامية. ربما فقط بشكل سريع، هذه الأصوات من خلفك فقط، يبدو أننا انتهى الوقت، ولكن أشكرك. طبعا نتابع معكم هذه التغطية المستمرة وتلتقون زميل جديد على رأس الساعة. لكم مني أطيب تحية وفي أمان الله.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
4: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
11: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
12: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
13: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على مرتفع

0: رفعت علي الطاهر وبلدة كفر رمان جنوب لبنان. من جهة ثانية، أفاد مراسل الجزيرة بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية ضد إيران المسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد مستمر بالعمل مع واشنطن والشركاء في مجموعة 7 للضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية كلما شعر بتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما في قطاع غزة، فقد أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 2 وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة شمال خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. الآن إلى التفاصيل، والبداية بالملف اللبناني. معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، معنا أيضا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. أرحب بكم وأبدأ معك كاترين حنا. تطورت متلاحقة تشهدها الساحة اللبنانية اليوم، إن كان على المستوى السياسي وأيضا المستوى الميداني، تمثل بغارات إسرائيلية في الجنوب اللبناني. أما في التفاصيل فنتركها لك.
1: ازدهار على الرغم من إعلان الجانب الإسرائيلي عن إحكام سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فقد شهدنا قبل نحو ساعة من الآن غارة من مسيرة إسرائيلية على تلك المرتفعات، وهي كانت الغارة الأولى بعد هذا الإعلان عن الجانب الإسرائيلي. كذلك خلال نصف الساعة الأخيرة أيضا شنت مسيرة إسرائيلية غارة على دراجة في بلدة كفر رمان، وهي بلدة تقع في محيط مرتفعات علي الطاهر. كذلك أفدنا عن تحرك فرق الإسعاف دون المزيد من التفاصيل حول هذه اللحظة، ما يؤشر إلى أن الوضع في مرتفعات علي الطاهر تحديدا لا يزال غير واضح من الناحية الميدانية، علما أن حزب الله لم يعلق على ما أعلنه الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة، وكذلك الجانب الرسمي اللبناني لم يتحدث عن هذا الموضوع. أما على مستوى تسلم لبنان محتجزين من إسرائيل، فقد كان مجموع هؤلاء 5 محتجزين، أحدهم تم تسليمه بالأمس وأربعة آخرون تسلمهم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي اليوم. هؤلاء جميعهم ازدهار من المدنيين، وكانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الأشهر الماضية من مناطق مختلفة في جنوب لبنان، ولكن الأنظار تتجه في هذه الأثناء إلى المرحلة المقبلة. ماذا بعد هذه الخطوة التي وصفها لبنان بالمهمة ورحب في وطالب باستكمالها من خلال الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، وعددهم وفق تقديرات غير رسمية أكثر من 35 شخصا؟ هل سيؤثر هذا الموضوع على مسار المفاوضات، لسيما وأنه اعتبر هنا من قبل الكثيرين والكثير من المراقبين في لبنان بأنه اختراق في جدار المفاوضات التي كانت قد شهدت انسدادا كبيرا خلال الأسابيع الماضية على مستوى تحقيق اختراقات فيما يتعلق بالمطالب اللبنانية، والتي ملف الأسرى هو واحد منها. المطالب كثيرة كما نعلم: الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة في الجنوب، تثبيت وقف إطلاق النار، عودة

0: النازحين وايضا يعني الانتقال الى منطقه تجريبيه ثانيه بالاضافه الى ملف الاسرى. هذه الخطوه في ملف الاسرى طبعا هي مهمه بالنسبه للبنان الرسمي تحديدا الذي رحب بها على مستوى رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، هذا ما اشارت اليه الرئاسه اللبنانيه اليوم، لا سيما وان الدور الامريكي كان بارزا واساسيا في تحقيق خطوه الافراج عن هؤلاء المحتجزين، هذا ما اشار اليه الرئيس اللبناني اليوم ورئيس الحكومه بالامس حين شكرا الولايات المتحده الامريكيه والسفير الامريكي في بيروت ميشيل عيسى على جهودهما في هذا الاطار. واليوم استقبل الرئيس اللبناني ايضا السفير عيسى في القصر الرئاسي وكان معه اعضاء من لجنه الخارجيه ولجنه القوات المسلحه في الكونغرس الامريكي، وهذا اشاره الى الزخم الامريكي في هذا الخصوص والسعي الى تحقيق خطوات معينه فيما يتعلق بمسار المفاوضات المباشره مع اسرائيل.
1: ترحيب إذن لبناني رسمي كما تقولين كاترين، ترحيب رسمي لبناني، ولكن ما هي المقاربة المتعلقة بالمرحلة المقبلة إن كما يتعلق بردود الفعل التفاعلات ومدى الإجماع أيضا على ما يجري من خطوات في هذه المرحلة؟
0: ليس هناك من إجماع ازدهار، معروف أن الانقسام لا يزال على حاله حيال خيار التفاوض، ولكن هذه الخطوة بالنسبة للبنان الرسمي تشكل ورقة قوة في يده، لأنه يعني يرى أنها تدعم موقفه الداعي إلى الاستمرار في خيار التفاوض من أجل تحقيق مطالب كثيرة من بينها تحرير هؤلاء الأسرى. أما بالنسبة لمن كان يعارض هذا الخيار فهو لا يزال يرى أن هذه الخطوة غير كافية وأن هذا الخيار التفاوضي لا يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق الخطوات الأخرى التي لا تزال مطلوبة من إسرائيل وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ونعلم أن التصريحات الإسرائيلية في الأيام الماضية كانت تؤكد على استمرار هذا الاحتلال لما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهذا يشكل بدوره ورقة قوة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض. إذن هناك تجاذب وجدل كبير لا يزال على حاله على الرغم من كل هذه التطورات التي حصلت على مستوى تحرير عدد من المحتجزين من إسرائيل.
1: من بيروت الزميلة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. الآن معك فاطمة خمايسي، نتابع البيانات الرسمية المتعلقة بالأبعاد الميدانية والاستهدافات الإسرائيلية بداية في لبنان تحديدا في مرتفعات علي الطاهر.
2: نعم ازدهار، لا يزال هذا التطور الميداني يتصدر المشهد على المستوى الداخلي الإسرائيلي. وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان قد تطرق إلى هذا الإنجاز العسكري على حد وصفه، واعتبر بأن استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر هو يقع في إطار المساعي الإسرائيلية من أجل نزع سلاح حزب الله ومن أجل تجريد الحزب من سلاحه وتحقيق هذه الغاية الإسرائيلية الكبرى. وأكد كاتس في ذات السياق بأن قواته لن تنسحب من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان لطالما لم يسلم حزب الله سلاحه، لذلك هذا هو آخر التفاعلات على المستوى الإسرائيلي بخصوص هذا التطور الميداني. بالمقابل كان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ قبل قليل سكان شمال إسرائيل بنيته شن هجمات في الأراضي اللبنانية خلال الوقت القادم، وحذر من دوي انفجارات ستسمع بناء على هذه العمليات التي سيجريها. طبعا هذا الأمر يأتي في سياق استمرار العمليات العسكرية، استمرار التدمير الممنهج في إطار المساعي للجيش الإسرائيلي بتدمير ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في المنطقة التي تحتلها القوات. وأيضا من المتوقع أيضا أن يقدم الجيش الإسرائيلي على نسف البنى التحتية العسكرية التي تم العثور عليها خلال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. بحسب بيان الجيش هنالك مسارين تحت الأرض تم العثور عليهما ازدهار، يحتويان على وسائل قتالية، مخازن تحديدا لتخزين هذه الأسلحة، بالإضافة إلى غرف قيادة وسيطرة يرجح بأن عناصر حزب الله كانوا بداخلها ومن هناك كانوا يعملون على إدارة القتال والمعركة.
1: هذا في البعد الميداني فاطمة،
2: يرتبط بآخر التطورات السياسية ألا وهي القرار.
1: نعم، هذا ما كنت أود السؤال بخصوصه وهي التطورات السياسية، ما الجديد في هذه المرحلة وماذا تحمل إسرائيليا فيما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
2: صحيح ازدهار، هذه الخطوة الإسرائيلية التي من خلالها

0: تم الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين تأتي في إطار المساعي الإسرائيلية للظهور أمام الإدارة الأمريكية أولا بأن إسرائيل جادة في المساعي التفاوضية مع لبنان، أيضا هي بادرة حسن نية بحسب التوصيف الإسرائيلي، تعطي لبنان الرسمي إنجاز للداخل اللبناني، وهذا الأمر يرفع من أسهم الحكومة اللبنانية على حساب إضعاف حزب الله، وهو ما يخدم أيضا إسرائيل التي تسعى للفصل ما بين المسار التفاوضي تفاوض مع لبنان الرسمي وتواصل استخدام اللغة العسكرية مع حزب الله، فبالتالي هي ترسخ هذه المعادلة ألا وهي الدمج ما بين السياسة واللغة العسكرية والعمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تحديدا في المنطقة المحتلة في الجنوب. طبعا التطلعات الإسرائيلية الآن موجهة نحو الجلسة المرتقبة للمفاوضات المباشرة مع لبنان، هنالك تعويل أن تكون هذه الخطوة قد تؤدي إلى مرونة نوعا ما في الموقف اللبناني، لأن إسرائيل لا تزال تتعنت بخصوص مطالبها بإبقاء قواتها في جنوب لبنان، لأنها تعتبر بأن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك سلاح حزب الله، فبالتالي لا تعطي الجيش اللبناني المساحة الكافية في إطار توسيع نطاق المناطق التجريبية في الجنوب ازدهار.
1: من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن واشنطن جادة في تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي وتأمل ألا تضطر لفرض عقوبات على مزيد من البنوك. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد قالت إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع. للوقوف على هذا التطور معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ماذا في تفاصيل المواقف الإيرانية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص إيران؟
2: نعم زهار، هناك تعقيبات وهناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين مختلفين عن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الأطراف الأخرى التي تتعامل تجاريا، أو تتهمها الولايات المتحدة بأنها تتعامل تجاريا وماليا مع إيران. بالنسبة لهذه العقوبات وتأثيرها، كانت هناك هذه التصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تقول إن تلك العقوبات الأمريكية المشددة تؤثر على تنفيذ الحكومة للمشاريع وتؤثر كذلك على واردات إيران، لكنها تقول إن حكومة بلادها تمضي في نفس الوقت في تنفيذ هذه المشاريع. نفس المنطق ونفس المستوى أيضا كان قد تحدث به وزير النفط الإيراني بشأن صادرات إيران النفطية، قال إن هذه العقوبات تؤثر أيضا على تسليم إيران، على بيع إيران لنفطها وتسليمه للزبناء والعملاء، لكنه يؤكد أيضا أن إيران تعمل وتجد وتتخذ تدابير لتجاوز تلك العقوبات والالتفاف عليها، ويؤكد أيضا أن إيران خلال الحرب لم تتوقف عن بيع نفطها ولو لدقيقة. يقول إنها واصلت بيع، أن إيران واصلت بيع النفط، ويقول بأن هناك هذه العقوبات التي باتت إيران تعيش في ظلها بشأن هذه العقوبات، لكنها أيضا تتخذ من التدابير وما يمكنها من الالتفاف عليها بشأن أيضا هذه التبعات، لا سيما فيما يتعلق منها بالتأثير على سعر الريال مقابل الدولار. كانت هناك تصريحات لمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر الهمتي يقول إن بلاده لن تقف متفرجة على تراجع الريال على هذه الأوضاع الخاصة بالريال، ويقول إنها مستعدة للتدخل في الوقت المناسب. وكان قد أشار وأكد على أن لدى بلاده من الاحتياطات النفطية، من الاحتياطات النقدية، من العملات الأجنبية ما يمكنها
1: في بعد آخر
2: حاجياتها.
1: ماذا فيما يتعلق بأن إيران ستنفذ عمليات استباقية بحسب القانون الدولي؟ هذا ما أعلنه الجيش الإيراني، ماذا أو بالأحرى كيف فهم هذا التصريح الآن؟
2: نعم، هذا التصريح جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيام، يؤكد أن بلاده ستتخذ في المستقبل عمليات استباقية متى ما شعرت بأن هناك ضرورة لذلك. يؤكد على أن ذاك سيتم وفق تعبيره وفق القانون الدولي وبما يضمنه

0: الصيانة الحقوقية الإيرانية. ويقول المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا أن العمليات الأخيرة لا سيما الرد على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران تمثل تجسيدا وتجليا لهذه العقيدة الدفاعية الجديدة. يقول أن إيران بادرت بالرد بعد 15 دقيقة من بدء الهجمات الأمريكية، ويقول أنها استهدفت قواعد أمريكية في مختلف دول مختلفة من المنطقة، من الأردن إلى الإمارات فالعراق فالكويت فالبحرين. ويقول أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا كبيرة بتلك المنشآت، إما أنها وتلك المنشآت يقول إن إما أنها خرجت من الخدمة أو أنها باتت ألحقت بها أضرار جسيمة. في إطار أيضا هذه العمليات الاستباقية يقول إن بلاده تتمكن من صد أي محاولات من شن عمليات مسلحة داخل البلاد، ويقول إن ذلك يتم بفضل هذه اليقظة المسبقة لبلاده تجاه كل ما يجري في إيران.
1: زميل بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن معنا زميل أحمد هزيم من واشنطن. سياقات وإطار العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة أحمد.
2: نعم ازدهار، بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن فرض عقوبات على بنك يدعى جولدن جلوبال بنك، وهو بنك تركي وشركتين تابعتين لهذا المصرف. تقول وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا المصرف كان يسهل عمليات مالية لإيران وتحديدا لفيلق القدس، وأن هذا المصرف يستخدم من قبل إيران لإجراء معاملات مالية في الظل بعيدا عن العقوبات الأمريكية والتفافا حولها. وأن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل مراقبة الحركة المالية لإيران عبر البنوك العالمية، وستفرض مزيدا من العقوبات في حال تم اكتشاف مصارف أخرى تسهل المعاملات المالية الأمريكية، وأن هذا جزء من عملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي في 24 من الشهر الماضي، والتي تهدف إلى حرمان إيران من أي عوائد مالية لتجارتها البينية مع آخرين، والضغط المالي والاقتصادي على إيران لدفعها لتقديم تنازلات وتغيير سلوكها والرضوخ للمطالب الأمريكية. وزير الخزانة يعبر عن ثقة لدى الولايات المتحدة من أن هذه الحملة ستؤدي إلى النتائج المرجوة خلال أسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، وأن مزيدا من الدعم لهذه الحملة على الساحة الدولية سيعجل من هذه النتائج. استيار،
1: أشرت إلى تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي، وهو ما نتابعه الآن على شاشة الجزيرة، ونتلو بعضا من هذه التصريحات. يقول وزير الخزانة الأمريكي، إيران لا يمكنها تجديد مخزونها من النفط مع ترك الشحنات على متن ناقلات عالقة بمضيق هرمز، بالإضافة إلى جملة كما أشرت قبل قليل أحمد من التصريحات لوزير الخزانة الأمريكي تتعلق بهذه العقوبات الجديدة على إيران.
2: نعم ازدهار، وزير الخزانة الآن يتصدر هذا المشهد في الاستراتيجية الأمريكية للتعاطي مع إيران عبر أولا حرمانها من تجارتها البينية مع شركائها التجاريين، وتحديدا من تصدير النفط والغاز الخاص بها، ومن ثم أيضا حرمانها من أي عوائد مالية أو أي حركة مالية عبر النظام المالي العالمي. وهذه الحملة التي يقودها الآن وزير الخزانة الأمريكية هي جزء أساسي أصبح من الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع إيران، بعد أن كانت الولايات المتحدة تعول على الخيار العسكري من جانب والجهد الدبلوماسي من جانب آخر عبر الوسطاء الإقليميين، الآن باتت تعول أكثر فأكثر على الخنق الاقتصادي والخنق المالي لإيران، وتبتعد رويدا رويدا عن الاعتماد على الوساطة الإقليمية أو حتى المسار الدبلوماسي، رغم ما يتسرب عن محاولات إقليمية للدخول في مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفقا لشروط مختلفة مختلفة عن مذكرة التفاهم. لكن التصريحات التي نسمعها من وزير الخزانة الأمريكي أو حتى وزير الخارجية مارك روبيو والرئيس الأمريكي بنفسه يحولون كثيرا على هذه الحملة، حملة المنبوذ الاقتصادي، تحديدا لتغيير ديناميكية صناعة القرار في طهران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الزميل أحمد هزيم. للوقوف عند زوايا النقاش معنا الآن في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نرحب بك دكتور سليم. هل أثبت الخيار العسكري الأمريكي فشله وبالتالي تلجأ الولايات المتحدة الآن إلى الضغوطات أكثر فأكثر على المستوى

0: المستوى الاقتصادي والمالي من خلال عقوبات تفرض يوما بعد يوم.
1: يعني في الواقع يمكن القول أن الخيار العسكري لم يؤدي إلى النتائج التي أعلنت في بداية هذه الحرب، وتم تغيير الأهداف طوال فترة الحرب، أدى إلى مجموعة من النتائج على مستوى تدمير القدرات العسكرية على مستوى الجانب الإيراني، ولكن لم يؤدي إلى النتائج النهائية التي وضعتها الولايات المتحدة والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة. لذلك لجأت الآن إلى التكامل في الضغط الاقتصادي مع العمل الميداني، يعني هناك نوع من التكامل خاصة في تأمين مضيق هرمز الذي يعتبر هو مركز هذا الصراع، مركز هذه الحرب، وهو مركز الضغط الاقتصادي، بمعنى أن الجانب الإيراني يغلق المضيق، الجانب الأمريكي يقوم بحصار الموانئ الإيرانية. يبقى الموضوع كيفية عدم تأثير من الجانب الأمريكي لهذا الإغلاق للمضيق على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي مقابل زيادة الضغط الاقتصادي وتكريس الحصار لزيادة الضغط على إيران.
0: هناك تصريح لم نشهده من قبل من إيران، هذا الاعتراف بتأثير العقوبات. اليوم تتحدث إيران عن تأثير العقوبات الاقتصادية على عمل الحكومة، على تنفيذ بعض المشاريع. ما الذي تغير في تقديرك في الخطاب الإيراني اليوم؟
1: يعني بلا شك أنه يمكن أن يكون نوع من التبرير، بمعنى أن المسؤولين الإيرانيين يريدون أن يشرحوا للمجتمع الإيراني ما الذي يحصل، أن نتيجة هذه العقوبات أنها قاسية، أنها فعلية، أنها حقيقية، وهي تؤدي، يعني التصريحات كثيرة، يعني وزير النفط الإيراني صرح، متحدث باسم الخارجية صرحت، البنك المركزي منذ يومين صرح عن وجود أموال وممكن أن يتم ضخها في السوق، الرئيس الإيراني صرح عن موضوع التجارة الخارجية. يعني هناك نمط جديد من التعاطي، هناك نوع من تبرير الواقع للمجتمع الإيراني.
0: إلى ماذا يمكن أن يؤدي؟ هل سيسهل ربما الشروط الأمريكية؟ هل يمكن لإيران أن تقدم شيء جديد في أي مفاوضات قد تكون متاحة في المرحلة المقبلة؟
1: هذا خاضع للجدل الداخلي في إيران. الآن هناك على الأقل خطابين في إيران. هناك خطاب يتحدث عن كلفة ما تقوم به إيران وإلى أي مدى يمكن تحمل هذه الكلفة وما هو المدى الزمني أيضا، ليس فقط الكلفة بالمعنى الكلفة المادية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا في حال كانت هذه الكلفة عالية إلى أي مدى من الزمن. هذا هو النقاش القائم الآن. هناك انتقادات اليوم من الرئيس السابق روحاني لوسائل الإعلام الإيرانية، بمعنى أنها لم توصل الصورة الحقيقية للمجتمع الإيراني. هناك نقاش كبير داخل إيران، ولكن هذا النقاش وهذا الجدل من الصعب أن يؤدي في المرحلة الحالية إلى نتائج فعلية. يعني هذا النقاش يجب أن يتمظهر أكثر، ويجب أن يشكل ضغط أكثر من أجل تغيير التوجهات أو التصورات أو السياسات، وهذا يحتاج إلى الوقت، بغض النظر إذا كان هذا التغيير سيأتي نتيجة الضغوطات أو العقوبات أو نتيجة تغير في التوجه الاستراتيجي الإيراني.
0: هذا بالنسبة للتوجه الاستراتيجي الإيراني. ماذا عن التوجه الاستراتيجي الأمريكي؟ هل لمستم من إشارات تتعلق بأي تغيير في هذه المرحلة؟
1: التغيير الأساسي هو عدم الاكتراث، وهو يعني خاصة على مستوى المفاوضات. الرئيس ترامب لا يريد المفاوضات الآن. نائب الرئيس يقول أنه عندما تتوقف إيران من قصف السفن ممكن العودة إلى المفاوضات. هناك تغير في هذه العلاقة بين ما تطرحه الولايات المتحدة وما كانت تطرحه إيران في الأسابيع الماضية. إيران كانت تقول لن نفتح المضيق إلا إذا تم رفع الحصار، تم رفع العقوبات، تم رفع الحظر عن تصدير نفط، مجموعة من الشروط الواردة كانت في مذكرة التفاهم. الآن انعكس الموضوع. الآن الجانب الأمريكي يقول أنه لن نريد مفاوضات ولن نذهب إلى مفاوضات إلا عندما يقوم الجانب الإيراني بوقف إطلاق النار على السفن. هناك تغير في المعادلة، وهذا يدل على توجه عند الرئيس ترامب عند الولايات المتحدة أن هناك نوع من التهدئة وعدم العجلة، وهذا من الممكن أن يكون مؤشر على راحة معينة نتيجة هذا التكامل الاقتصادي، الضغط الاقتصادي مع العمل الميداني. ولكن حتى هذا الموضوع لا يمكن أن يطول لفترة طويلة من دون ترجمته بنتائج سياسية،
0: وربما لا يملك الطرف

0: من رفاهية الوقت في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا لك. في الأثناء تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2,200,000 ريال في ظل تضخم بلغ نحو 69% على أساس سنوي. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني وكيف تتأثر معيشة الإيرانيين؟ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
1: إيران، تراجع متسارع في قيمة الريال وأسعار تلتهم دخول الإيرانيين، بينما تضيق واشنطن الخناق على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ في 24 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500 مليون دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية. لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين، فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية، تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام. فمنذ أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026 ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير، فسعر الأرز الإيراني قفز بنحو 337%، والدجاج بنحو 292%، والبيض بنحو 365%، بينما ارتفع سعر عبوة زيت الطعام بأكثر من 530%. وبصورة أبسط، كان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن

0: تزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها، بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأتها.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. من جانب آخر، قالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبية قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. الآن معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية لرصد تطورات الساعة الأخيرة. شادي،
2: شكرا ازدهار. نبدأ من جنوب القطاع مع استمرار الخروقات الإسرائيلية واستهداف الفلسطينيين في المناطق الإنسانية في مواسي خان يونس. استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأيضا استشهد فلسطيني في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، وتبين بعد ذلك حسب تصريح لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قالت بأن قوة تابعة للميليشيا المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقدمت في تلك المنطقة وحاولت اختطاف أحد عناصرها، وبعد أن تم اكتشاف أمر هذه القوة اشتبكت معها سرايا القدس وأسفر ذلك عن انسحاب هذه القوة من خلال الغطاء الناري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي من خلال إطلاق القنابل من المسيرات الإسرائيلية وإطلاق النار باتجاه الحدث، وأسفر ذلك عن تصفية الشهيد فادي العبادلة من مدينة خان يونس وهو عنصر في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين في تلك المنطقة، ووصلوا أيضا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. إلى الشرق من المدينة، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في هذا اليوم، عدا عن القصف المدفعي المكثف باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية. في مدينة غزة في حي الزيتون تحديدا تقدم عدد من الآليات باتجاه المنطقة الجنوبية الشرقية من حي الزيتون، وقامت بإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين، وقصفت بالمدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف هذه المرة باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في إطار عملية التوسعة المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أن الجيش يسيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وحسب تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يسعى للسيطرة أكثر من ذلك على قطاع غزة، وهذا ما يجري على الأرض من قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. في شمال قطاع غزة في مدينة بيت لاهي أيضا استمر القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام الفلسطينيين، والتي شهدت أيضا حركة نزوح لعدد من العائلات الفلسطينية التي خرجت تحت إطلاق النار والقصف المدفعي من مناطق شمال قطاع غزة إلى المناطق الغربية من القطاع. المسيرات الإسرائيلية لم تفارق أجواء مدينة غزة وتحلق بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تأتي أيضا بالتزامن مع استمرار الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة داخل مستشفيات القطاع التي لازالت تستقبل هذه الإصابات التي تأتي تباعا من مناطق التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مواد الإغاثة ومواد الإعاشة أيضا يواجهها الفلسطينيين بصعوبة في قطاع غزة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخولها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أي منذ أكتوبر من عام 2023 حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن وكما أفاد شادي، يعاني سكان غزة من ارتفاع كلفة المواد الغذائية بسبب تدمير الاحتلال لمساء

0: تبقى له سوى مساحات محدودة يوفر منها قوت أسرته.
1: كنت ما بزرع 150 دينار بزرعش 4 5 دينامات، احنا كنا منها تصدر من عندنا حمضيات وجوافة على الأردن، كانت تطلع على الأردن من عندنا جايب، وزيتون كميات وخضار بتطلع كان على الضفة وعلى إسرائيل من عندنا. اليوم احنا مش لاقينه عندنا في بيتنا.
0: 3% فقط من أراضي القطاع ما زالت صالحة بحسب تقديرات أممية، فيما انكمشت المساحات الأخرى بسبب التلف الذي خلفته الحرب، حيث لم يعد الوصول إليها متاحا نتيجة توسع مناطق سيطرة الاحتلال، وكانت النتيجة المباشرة وبالا على الأسواق والمواطنين، فتقلص الإنتاج المحلي أدى إلى نقص بعض الأصناف وارتفاع أسعارها.
2: احنا كنا نصدر بضاعة، الحين احنا بنستورد بضاعة من برا، وبعدين البضاعة المعبر سكر، لما اقول المعبر سكر كل حاجة بتغلى لفوق.
3: كنا بننزل على سوق خان يونس بال20 شيكل بال50 شيكل، بروح بوكستين مليان بكفن اسبوعين. لكن اليوم احنا في اثناء الحرب هذه الموجودة، لا ال20 ماشية ولا ال50 ماشية ولا ال100 ماشية.
0: ولا تتوقف الأزمة عند الأرض، فشح البذور والمبيدات ومستلزمات الزراعة يفاقم الوضع، وذلك بسبب قيود الاحتلال على إدخالها، هي عقبة إضافية أمام المزارعين لإنعاش إنتاجهم، وتزيد من اعتماد الأسواق على ما يتوفر من كميات محدودة.
4: فنحن على أبواب موسم قد يتعرض للانهيار إذا لم يتم إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي، ستكون هناك معضلة صعبة وقاسية على المزارعين، وإلى جانب أضعاف التكاليف التي ستكلف المزارعين لإنتاج أطنان قليلة من المحاصيل.
0: انكمشت الأراضي القابلة للزراعة إذن، وتراجع معها الإنتاج، وارتفعت كلفة الغذاء، فالحرب تركت المزارعين أمام أرض مدمرة ومحصول يتراجع يوما بعد يوم. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
5: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني بهجوم مستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة، وجرى خلالها اعتقال 10 مطلوبين. وأضاف أنه دمر خلال العملية في نابلس أكثر من 30 مخرطة استخدمت لإنتاج وسائل قتالية كما يقول. من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. لاستطلاع الموقف نذهب مباشرة إلى الزميلة ثروة شقرة من رام الله. إذن ثروة، تتنوع وتتعدد أشكال التنكيل والتصعيد الإسرائيلي، إما باعتداءات المستوطنين تارة وإما بالاقتحامات والاعتقالات تارة أخرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
6: أو بشكل مشترك ازدهار اعتداءات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، وهذا ما جرى في قرية المغير قبل تقريبا ساعة من الآن، حيث اعتدى مستوطنون على مركبة فلسطينية كانت في طريقها إلى قرية المغير بقضاء مدينة رام الله، ما أدى إلى انقلاب هذه المركبة، وعندما انقلبت هاجم المستوطنون ركابها الذين كانوا في طريقهم إلى بيت عزاء الشهيدين اللذين سقطا برصاص قوات الاحتلال يوم أمس أو قبل أمس في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. أصيب 3 من ركاب هذه المركبة بجروح وفق مصدر طبي للجزيرة، واضطر الركاب إلى السير على الأقدام مسافة تقدر ب1 كيلومتر وصولا إلى قرية المغير بمساندة عدد من شبان القرية. بعد ذلك وصلت قوات الاحتلال إلى المنطقة وقدمت الحماية للمستوطنين الذين أطلقوا الحجارة أيضا على المواطنين الفلسطينيين، أما قوات الاحتلال فقامت بإطلاق إطلاق وابل من قنابل الغاز والصوت. قبل ذلك حاولت مركبة تابعة لإسعاف قرية المغير الوصول إلى المركبة التي أدى اعتداء المستوطنين إلى انقلابها، لكن المستوطنون أيضا ازدهار، هاجموا مركبة الإسعاف واعتدوا على مسعف وأصيب بحجر في رأسه. مصادر من قرية المغير تقول إن من بين المصابين في هذه المركبة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وقد قدم شكوى للشرطة.

0: الشرطة الإسرائيلية، ولكن هذه الشكاوى بطبيعة الحال يقول الفلسطينيون أنها لن تجدي نفعا، لأن هناك حماية شاملة ومتكاملة للمستوطنين الذين يشنون هجمات على المواطنين بشكل لا يتوقف. في قرية أم الخير في مسافر يطا، المستوطنون كسروا قدمي طفل يبلغ من العمر 11 عاما وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، وعندما وصلت قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المعتدى عليهم واحتجزت فلسطينيا وفقا للمصادر المحلية، وأجبرت المواطنين الفلسطينيين الازدهار على أن لا يغادروا منازلهم، وهذا شكل من أشكال الحماية والتنكيل أيضا بالمعتدى عليهم من قبل قوات الاحتلال. يقول المواطنون الفلسطينيون لم تقتصر الهجمات عند هذا الحد، بل أيضا كان هناك اعتداء على متضامنين أجانب وسكان تجمع بدوي في بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله. أما المستوطنون فقد واصلوا عمليات السرقة في قرية برقة بقضاء مدينة رام الله، سرقوا خزانات للمياه واستولوا على بئرين ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ازدهار.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الزميلة ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله. نتحول الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية باحتدام المعارك مع أنصار الله الحوثيين في جبهتي مقبنة والكدحة غربية تعز ووصول تعزيزات لقواتها. كما قالت القوات المسلحة اليمنية إنها استعادت السيطرة على تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز عقب معارك مع الجماعة. لاستيضاح الموقف معنا الآن في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نرحب بك أحمد. القوات الحكومية تقول بأنه وصلها تعزيزات إضافية، ما الذي يمكن أن تغيره هذه التعزيزات في معادلة المواجهة مع أنصار الله؟
2: طبعا بالتأكيد ستغير المعادلة، خاصة وأن بالأمس الحوثيين عززوا وحشدوا بشكل كبير، سواء ما يتعلق بالجانب البشري أو بجانب المعدات والأسلحة وراجمات الصواريخ والطيران المسير. بالأمس الحوثيين عندما هاجموا انتقلوا من طور الهجوم بالطيران المسير والصواريخ البالستية فقط إلى طور الاشتباكات والمواجهات، هم انتقلوا إلى طور جديد، وبالتالي كانوا يعدون لهذه المعركة منذ فترة يعني سابقة، وكان كثير من المصادر العسكرية تحذر من ذلك. عندما هاجموا بالأمس هاجموا من البر ومن البحر ومن الجو، أطلقوا 14 صاروخ على منطقة غربي تعز، هذه المناطق التي تعتبر رخوة لأنها طبعا فيها مناطق جبلية ولأنها فيها مناطق ريفية أيضا، ولأنها أيضا قواتها مشكلة من قوات جيش وقوات أيضا مقاومة شعبية، ولا تمتلك طبعا لأسلحة نوعية كما تمتلك الجيوش النظامية. ولذلك هاجموا من كل المناطق، وربما استطاعوا خلال ساعات النهار الأولى وحتى ساعات الليل أن يقضموا من هذه المناطق وأن يستولوا على بعض المناطق في مقبنة، في البرح، في الكدحة، في المعافر، في بقية المناطق اليمنية. التعزيزات التي وصلت هذا اليوم من قوات درع الوطن من ألوية العمالقة، وهذه القوات بالمناسبة هي قوات لديها خبرة ومدربة ولديها أيضا أسلحة نوعية، ولا زالت حتى هذه اللحظات طبعا هناك الآلاف من هذه من الجنود يواصلون المسير الآن من مناطق سواء من مأرب أو من تعز أو من عدن أو مناطق أخرى إلى هذه المنطقة لإمداد وتعزيز القوات الحكومية.
1: من ضمن المناطق التي استعادتها القوات المسلحة اليمنية أو بالأحرى استعادت السيطرة عليها منطقة تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، هل هذا مؤشر ربما لاستعادة المزيد من المناطق في الساعات أو بالأحرى في الأيام القادمة؟
2: هذه المناطق طبعا هي مناطق ريفية كما قلت لك، أهميتها في أنها ستسهم في زيادة السيطرة النارية للقوات الحوثية. لماذا؟ لأن هذه خط ممتد يمتد من غربي تعز على المخا الساحلية وصولا إلى باب المندب طبعا، وباب المندب وصولا إلى عدن، ثم أيضا إلى الحديدة وهذه المناطق. هذه المناطق كلها تخص ساحل البحر الأحمر، والحوثي دائما عينه على مناطق ساحل البحر الأحمر. هذا طبعا إذا ما ربطناه بالتطورات في المنطقة
1: ومضيق هرمز وغيرها. توقيت المواجهة وبدء هذه المواجهة بعد فترة من الهدنة قد تكون استمرت لسنوات.
2: طبعا الهدنة استمرت لسنوات، ولكن يبدو أن الحوثيين رأوا أنهم لم يحصلوا على أي مكسب، هذا أولا، هذا كعامل محلي، لكن لا نستطيع أن نفصل العامل المحلي من العامل الإقليمي. أيضا خلال الفترة الماضية، وهذا أصبح مصرح به ومعلن من قبل الحوثيين، بأنهم يعني خلال الفترة الماضية قاموا بإعلان حظر على المملكة العربية السعودية في 20 يوليو. المسؤولين الإيرانيين أكثر من مسؤول تحدث عن أهمية باب المندب وأن هناك توقيت معين سيدخل فيه الحوثيون، ومن ثم فإن يعني رواية باب المندب لا زالت حتى هذه

0: لحظة، سواء كرواية محلية أو كرواية إقليمية، بأنها ستكون المنقذ للطرفين، سواء للجانب الحوثي أو للجانب الإيراني كما يتحدثون هم. وبالتالي التوقيت بالتأكيد مهم، ولكن هناك توقيت محلي أيضا. هم يريدون أيضا أن يتوجهوا كما قلت لك، هم بدأوا بالطور الهجوم بالصواريخ والطيران المسيرة، ثم انتقلوا إلى طور الاشتباكات. لكن مهمة هذه التعزيزات ومهمة القوات الحكومية أن تحول الهجوم من هجوم حوثي إلى هجوم مضاد، إذا استطاعت احتواء هذا الهجوم والتقدم باتجاه أيضا أخذ مناطق حوثية، هنا ستكون القوات الحكومية استطاعت وضع هذه القوات.
1: هل ما تزال أمامها بعض التحديات في هذه المرحلة؟
0: ليس هناك تحديات
1: للوصول ربما إلى مثل هذه الاستراتيجية.
0: الحوثيين لديهم تحديات بالطبع بالتأكيد، لأنهم سيكونون محاصرين من أكثر من جبهة، من جبهة المخا، من جبهة تعز، من جبهة عدن أيضا. يعني هناك أيضا تعزيزات ستصل من هذا الطريق. وبالتالي إذا الحكومة قررت أن تقوم بأولا استعادة الاستيلاء على كل المناطق في هذا في غربي تعز، وأيضا بدأت أيضا بأيضا عمل عملية عكسية بالتقدم أكثر، فإنها ستحرز بالتأكيد نصرا محرزا في هذه المناطق، وستكون أيضا أعادت الكرة على الحوثيين، واستطاعت أيضا أن تهدئ من يعني أفعالهم.
1: ماذا عن قلب المدينة، مدينة تعز على وجه الخصوص، هذه المدينة التي لها خصوصيتها كما يعلم الجميع، هل الاشتباكات أو بالأحرى المواجهة أو المعركة إن صح التعبير وصلت إليها؟
0: بالتأكيد طبعا لدينا مراكز ثقل عديدة. لدينا مركز المخا كان مركز ثقل، الآن طبعا جاء مركز ثقل جديد وهو مركز غربي تعز، تحول من منطقة تماس إلى مركز ثقل. مدينة تعز أيضا هي مركز ثقل مهم جدا، لأنها تربط أيضا مناطق عدة، بعدن، بالمخا، بالحديدة، بإب، بكل هذه المناطق. والمدينة هي مقسومة قسمين، قسم يتبع الحوثيين مع الريف، وقسم أيضا يتبع المدينة والريف مع الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية أيضا تسيطر على المدينة اليمنية. خلال الفترة الماضية كان هناك قتال بين هذه القوات وبين القوات الحوثية في شرق تعز، في غرب تعز، في كل هذه المناطق. وبالتالي الحوثيون سيسعون بالتأكيد إلى الذهاب إلى كل الخواصر الرخوة والضعيفة للتعامل معها.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على آلية إيران في الحصول على الدولار رغم العقوبة الأمريكية. التفاصيل مع زميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا لك ازدهار. بالفعل هناك تاريخ لإيران في الالتفاف على العقوبات، هذه المرة أكثر من أربعة عقود، إذن من أكثر من أربعة عقود من العقوبات الأمريكية على إيران، ومع ذلك لا تزال طهران قادرة على الوصول إلى الدولار. وزير الخزانة الأمريكي تعهد بقطع هذا الشريان الاقتصادي عبر سلاح العقوبات، وذلك وفقا لإدارة ترامب. إن عملية الحصول على الدولارات تمر عبر شبكة مالية معقدة تمتد من موانئ تستقبل النفط الإيراني إلى شركات الواجهة والوسطاء، مرورا بمحافظ العملات المشفرة، وليس انتهاء بالقنوات الحدودية. يبقى النفط هو المصدر الأكبر للنقد الأجنبي لطهران، حيث كانت الصين تستورد 90% من إجمالي الصادرات الإيرانية، وقد بلغت الصادرات غير النفطية المصدر الثاني للعملات الأجنبية خلال السنة الماضية المنتهية في مارس من العام الماضي قرابة 60 مليار دولار، وشملت بتروكيماويات ومعادن وصلب ومنتجات زراعية. اتجهت معظمها إلى الصين والعراق وتركيا. الشركات الصينية تستخدم اليوان لتسوية صفقاتها مع الشركات الإيرانية، وذلك في مرحلتها الأولى بدلا من وصولها مباشرة إلى طهران في شكل دولارات. ويسوي جانب كبير من هذه التجارة عبر بنوك صينية أصغر وشركات وسيطة في هونغ كونغ وقنوات دفع صينية تعمل على تحويل الأرصدة إلى دولارات وكذلك عملات أخرى خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن طهران تدفع تكلفة إضافية لهذا المسار، إذ ارتفع الخصم السعري المقدم للمشترين الصينيين إلى 17 دولاراً مقارنة بنحو 8 دولارات لبرميل النفط في 2023.

0: وعشرين، وكانت شركات في الإمارات تعمل على تسهيل تحويل الأموال قبل إعلان أبوظبي في 18 من الشهر الماضي وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران. توفر حدود إيران مع العراق وأفغانستان مساراً مختلفاً، إذ تتيح القنوات الحدودية إمكانية الحصول على الدولار المستخدم بشكل مباشر في السوق الموازية والمعاملات النقدية. إضافة لذلك، فقد اتسع استخدام الأصول المشفرة داخل المنظومة المالية الإيرانية، إذ قارب 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع صعوبة الوصول إلى الدولار عبر المصارف التقليدية. والآن يسعدني أن أرحب من بوسطن بالدكتورة دانيا عريسي، وهي رئيسة برنامج وكبيرة المحللين في معهد نيو لاينز. أهلا وسهلا بك دكتورة دانيا. إذا لنبدأ من هذا المنطلق، كان تحدثنا قبل قليل أن شبكات الصرافة والشركات الواجهة تعمل على تحويل اليوان إلى دولار دون المرور بالنظام المصرفي التقليدي. كيف يحصل هذا؟
1: في الوقت الحالي في إيران كان هناك تحويلات إلى الدولار عبر النظام المصرفي، ولكن هذا قد توقف الآن. ما نشهد عليه الآن هو أنه يمر بالطريقة التقليدية، تحويل الأموال من شخص إلى آخر، لأن الكثير من هذه الاستثمارات كانت تمر بشركات مرتبطة بدول الخليج أو الصين، ولكن عدنا إلى النظام القديم، نقل الأموال من شخص إلى آخر أو عملية نقل يدوية لهذه الحوالات أو تحويلات التي نراها. المشكلة هنا تكمن في أن هذا قد لا يكون مستدام بالنسبة إلى إيران لتضع يدها على هذه الكتلة النقدية بالنسبة إلى هذه التحويلات المالية، ولكننا نرى إذن استمرار عمليات التحويل التقليدية من شخص إلى آخر بالنظر إلى العقوبات على النظام المصرفي وقطع العلاقات مع دول الخليج والشركات التي كانت تستخدمها إيران في دول الخليج. سنشهد مرة أخرى إعادة تفعيل للنسخة التقليدية، تحويل الأموال عبر أشخاص، والشركات الوحيدة التي لا تزال تعمل مع إيران في الوقت الحالي هي الشركات الصينية خارج منطقة دول الخليج، وتشمل هذه الشركات في هونغ كونغ التي تسمح بتحويل الأموال.
0: نعم دكتورة.
1: أو ما يسمى بالصرافة.
0: هل هناك أي مؤشر أن الصين يمكن أن تنصاع لمثل هذه العقوبات؟ يعني رأينا ما حصل اليوم مع الاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن تتخذ الصين أو تتبع مسارا مشابها؟
1: هناك بعض المخاوف وبعض المعلومات عن احتمال انضمام الصين إلى آلية العقوبات هذه. أعتقد أنه من مصلحة الصين الفضلى أن تنضم إلى هذه العقوبات إذا شاءت استمرار علاقاتها مع الولايات المتحدة، فقد طلبت الولايات المتحدة من الصين ألا توفر أي مساعدات عسكرية أو مالية إلى إيران. إذن أنا أتوقع من الصين أن تنظر في إمكانيات الانضمام إلى العقوبات، ولكن يجب أن نكون متنبهين هنا إلى أن الصين تعتمد على إيران كثيرا في مجال إمدادات النفط والغاز، ومن هنا هناك بعض التشكيك في احتمال انضمام الصين إلى هذه العقوبات.
0: نعم الصين ربما حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة كذلك حريصة على علاقاتها بالصين في موضوع الضغط، ربما لن تذهب بعيدا. والسؤال، كيف ينجح تهديد وزير الخزانة الأمريكي إذن بتجفيف منابع النقد الأجنبي الذي ربما تراهن عليه إيران؟ ما الذي يراهن وزير الخزانة بيسنت عليه؟
2: This is happening first of all.

0: all through cryptocurrency.
1: هذا يحصل أولا عبر العملات المشفرة، فهي من أبرز مصادر الدخل أو بالنسبة إلى مصادر النقد الأجنبي. فإيران تعتمد على هذه نظام التعامل بالعملات المشفرة، فهي معتمدة عليه من أجل أن تتواصل مع العالم وأن تحصل على نقد أجنبي، لأن العملات المشفرة من السهل تحويلها إلى أي عملة نريدها بدون ضرورة المرور بالنظام المالي والمصرفي العالمي. إذن الإدراجات والعقوبات الأمريكية قد آلمت إيران، وبالتالي هذا كله من أجل منع إيران وحرمانها من النقد أو العملة الأجنبية. العملات المشفرة تشكل بين 60-70% من العملات الموجودة في إيران. إذن هذا يفيد إيران، وهذه العقوبات من شأنها أن تؤذيها أكثر إذا تم حظر هذه العملات المشفرة من خلال حظر التعامل مع عدد من الشركات.
2: إذن تعتبرين العملات المشفرة الثغرة الأبرز التي تستغلها إيران لإعادة ضخ الدولار داخل الاقتصاد الإيراني؟
1: نعم، بكل تأكيد. نوبيتاكس وهي إحدى كبرى شركات صرف العملات المشفرة في إيران، لديها الحصة الأكبر من تدفقات العملات المشفرة هذه إلى إيران، ومن السهل تحويل هذه العملات المشفرة إلى دولار وعملات أجنبية أخرى من أجل رفض الاقتصاد ما يحتاج إليه. هذا النظام لا يتطلب نظاما مصرفيا. نظام سويفت هذا الذي يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة إذا تعامل مع إيران، لم تعد إيران بحاجة إليه، وهكذا استمر الاقتصاد الإيراني في الحصول على دولار الأمريكي من خلال شرائها هذه العملات والأصول الرقمية، وحين شرائها يسهل تحويلها إلى عملة أجنبية. فنتحدث عن 50% من القيمة التي تأتي من العملات المشفرة. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ قراراً لحظر استخدام العملات المشفرة بالتعامل مع إيران، وهذا سوف يؤذي الاقتصاد الإيراني. وحين صدر هذا القرار لحظر التعامل بالعملات المشفرة، بدأ النقاش حول انحدار قيمة العملة الإيرانية، الريال الإيراني.
2: في السابق يعني الطريقة التي التفت بها إيران كان لأن هناك شركات صرافة، هناك شركات واجهة راغبة في جني أرباح كبيرة رغم مخاطر العقوبات. هل مخاطر الوقوع في فخ العقوبات الأمريكية الثانوية كبير لدرجة تخيفها؟ باختصار شديد لو سمحتي.
1: أعتقد أن هذه العقوبات لن تخيفهم. أعتقد أن أعلى مستوى من العقوبات التي أخافت هذه الشركات كانت الجولة الأولى، أما العقوبات الثانوية فهي لن تخيف هذه الشركات، لأن العملة الإيرانية أصلاً متدهورة، وأي جولات جديدة من العقوبات لن تؤذيها أكثر.
2: أشكرك جزيلاً دكتورة دانيا عريسي من الولايات المتحدة، الخبيرة الاقتصادية ورئيس برنامج وكبيرة محللين في معهد نيو لاينز. شكرا. إذن رأس الساعة ومتابعة لآخر التطورات من غرفة الأخبار.
3: شكرا ليلى، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من بيروت وواشنطن وطهران، والبداية من بيروت، وهذه النافذة مع الزميلة فدا باسيل. تحياتي فدا.
4: شكرا لك الزهار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، فيما تواصل إسرائيل تصعيدها في جنوب لبنان. كانت هنالك غارات في الساعات الأخيرة على مرتفعات علي الطاهر وأيضا في بلدة كفر رمان، هذه البلدة التي تقع في محيط النبطية جنوب لبنان. كل ذلك يأتي على وقع إفراج إسرائيل عن محتجزين تسلمهم اليوم لبنان، وبالأمس تسلم محتجز أيضا عبر الصليب الأحمر. رئيس الجمهورية أشاد بهذه الخطوة

0: ودعم أو شكر جهود الولايات المتحدة الأمريكية والصليب الأحمر في الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين، وكرر دعوته إلى ضرورة تطبيق الخطوات المتلاحقة للاتفاق الإطاري الثلاثي من أجل تحقيق سيادة لبنان. كل هذه التطورات نطرحها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. وأبدأ معك دكتور علي، قراءتكم لهذه الخطوة، الإفراج عن 5 محتجزين كانوا لدى إسرائيل، تم الإفراج عنهم في اليومين الماضيين بالأمس واليوم.
1: مساء الخير استاذ فدا، مساء الخير استاذ وليد، مساء الخير للمشاهدين جميعا. لا شك انه الافراج عن اي لبناني وعن اي مختطف او اي اسير في السجون الاسرائيليه هو شيء جيد وهو مطلوب بحد ذاته. لكن تحميل الخطوه اكبر من وضعها، الاسرائيلي بالبارحه عندما افرج عن هؤلاء المعتقلين او هؤلاء الاسرى، بالمقابل قام باعتقال 3 بالامس من حلته. وبالتالي الاسرائيلي اصلا هو لا ياخذ بعين الاعتبار أي واقع الأسرى وأنه آليات، وأنه حتى لم يسلف الدولة ورقة للحديث عنها أو للاحتفال بها في وقت، يعني حتى هذه السلطة تسلمت أسرى بناء لما يقال أنه الوساطة الأمريكية أو أنه الأمريكي ضغط، لكن بالمقابل الإسرائيلي مستمر باعتداءاته ولم نسمع من السلطة إدانة،
0: إلا أنه أقدم على الإفراج عن 5 محتجزين.
1: 5 نحن قلنا هو جيد وأمر جيد، لكن الإسرائيلي ممعن في هذه السياسة وهو يضرب عرض الحائط كل هذه الوساطات، وقام بنفس الوقت عند الإفراج باعتقال مواطنين لبنانيين مدنيين. لذلك المسألة اليوم مع الأهمية، أكرر أهمية الإفراج عن أي لبناني، هذا آخر شيء أسير ويجب أن يكون هناك مطالبة يومية لهم ولل 36 أسير لبناني الذي لم يسمع صوت السلطة بالمطالبة بهم بشكل جدي.
0: أكثر من نقطة لابد التوقف عندها لو سمحت لي، دعنا نتحول الآن إلى كاترين حنا مراسلة الجزيرة في بيروت. كاترين، تطورات متلاحقة منها الميداني ومنها السياسي، رسائل متبادلة وزيارة قام بها سفير الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الجمهورية اليوم مع وفد كبير من الكونغرس، ماذا في التفاصيل؟
2: فلنبدأ من الميدان، بحيث أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت استؤنفت خلال الساعتين الماضيتين بشكل لافت. غارات من المقاتلات الإسرائيلية قبل قليل على بلدة المنصوري في قضاء سور، قبل ذلك تفجير إسرائيلي في المنصوري أيضا، واستهداف دراجة نارية في بلدة كفر رمان في محيط مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية على تلك المرتفعات نفسها، على الرغم من الإعلان الإسرائيلي بإحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلك المرتفعات، هذا ما أعلنه بالأمس، ولكن يبدو أن الغارات مستمرة على ذلك المرتفع في قضاء النبطية في جنوب لبنان. على المستوى السياسي كان الحدث الأبرز كما أشرت تسلم لبنان 5 محتجزين بين الأمس واليوم من إسرائيل عبر الصليب الأحمر الدولي، وهم جميعهم من المدنيين فدا كانت قد احتجزتهم إسرائيل خلال الأشهر الماضية من مناطق مختلفة من جنوب لبنان. هذا الحدث شكل موضع ترحيب على المستوى الرسمي من قبل رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة، وكذلك رحبت به السفارة الأمريكية في بيروت التي أعلنت في بيان أن ما جرى هو خطوة إيجابية في إطار تطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وحثت السفارة الأمريكية الجانبين اللبنانية والإسرائيلية على المتابعة بهذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات، علما أن تلك الجولة المقبلة لا تزال حتى هذه اللحظة دون تحديد موعد لها بسبب العقبات الكثيرة التي كانت أدت إلى تعثر المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. إذا لبنان يرحب بهذه الخطوة، يتطلع إلى ما يمكن أن تكون الخطوات اللاحقة، لا سيما على مستوى هذا المطلب نفسه، تحرير الأسرى والمحتجزين لدى إسرائيل، علما أنه لا يزال هناك أكثر من 35 لبنانيا محتجزين وأسرى في إسرائيل بحسب تقديرات غير رسمية فدا، وأيضا يترقب الانعكاس على مستوى المطالب

0: أخرى وهي أساسية، من تثبيت وقف إطلاق النار إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن دون شك هذه خطوة تشكل دعما إضافيا لخيار التفاوض الذي انتهجته السلطات اللبنانية منذ أشهر وتمسكت به على الرغم من كل الصعوبات والتحديات وعلى الرغم من الانقسام السياسي الكبير على المستوى الداخلي. ولكن أيضا السؤال أخيرا فدا، هل ستكتفي إسرائيل بهذه الخطوة لناحية التجاوب مع ما تضمنه اتفاق الإطار، أم سنكون أمام خطوات أخرى وتجاوب على مستوى المطالب اللبنانية الأخرى في الأيام والأسابيع ربما المقبلة؟
1: شكرا لك كاترين حنا. أتحول إليك سيد وليد. سيد وليد، رئيس الجمهورية قال بأنها الدفعة الأولى من المحتجزين عندما أشاد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والصليب الأحمر لتحرير هؤلاء. في أي سياق تضع هذه الخطوة؟ وما إمكانية أن تليها خطوات لاحقة في ظل الظروف الراهنة؟
2: شكرا للاستضافة. أولا طبعا خلينا نستند هون لمعلومات عن لقاء الرئيس بالسفير الأمريكي وزيارة السفير الأمريكي مع وفد من الكونغرس الأمريكي. الرئيس طالب بأن يفرج عن المزيد في اجتماعه الآن مع السفير الأمريكي، طالب بأن يفرج عن المزيد. وطبعا لدى لبنان لائحة سبق أن طالب بها، وهي من 33 أسير حسب المعلومات الرسمية حتى اللحظة، ربما يكون أضيف إليهم ما قاله زميل عن أن 2 خطفا بالأمس وهما من المدنيين أيضا. إذن الرئيس طالب بالإفراج على الأقل عن جميع المدنيين الموقوفين المختطفين من قبل إسرائيل. هذا أولا. ثانيا، يعني جرى البحث بإمكانية استئناف المفاوضات. ما يجري حاليا بين لبنان والأمريكيين هو أن الأمريكيين اكتشفوا بأن لبنان لن يتراجع عن توسيع المناطق التجريبية التي تقضي انسحاب إسرائيلي، دخول الجيش، خلو المناطق. طيب، خلو المناطق التي ينسحب منها الإسرائيلي من حزب الله ومن سلاح حزب الله ومقاتليه.
1: طيب سيد وليد، نعم، مطالب اللبنانية معلومة، ذكرت ما طلبه الرئيس من السفير الأمريكي، ولكن هل هنالك وعود من الجانب الآخر بالالتزام بذلك؟
2: طبعا
1: يعني ما يطلبه الجانب اللبناني معروف، لكن الجانب الأمريكي ماذا يقول؟
2: الجانب الأمريكي دائما يقول سنحاول. ولا أعتقد أن هذا الاجتماع، يعني ليس لدي معلومات بالتفصيل ماذا قال السفير الأمريكي، ولكن هذه هي القاعدة التي يتبعها الجانب الأمريكي في أجوبتها على المطالب اللبنانية، بما فيها توسيع المناطق التجريبية التي كاد لبنان أن يعلق مشاركته في المفاوضات بسبب الرفض الإسرائيلي للبحث فيها خلال الجولة السابعة الأخيرة في روما. الآن فلنكن يعني واضحين في التعاطي مع المعلومات. ما أبلغه الجانب الأمريكي إلى الجانب اللبناني منذ الجولة السابعة أن بعد رفض الإسرائيلي القاطع بتوسيع المناطق التجريبية، أن نتنياهو لن يقدم شيئا قبل الانتخابات. والأمريكي يتعاطى مع موضوع المناطق التجريبية من باب الوعد، ونحن مستمرون في التزامنا بهذه المناطق التجريبية، ولكن يراعون وضعية نتنياهو الانتخابية حاليا ويمتنعون عن الضغط على نتنياهو حتى لا يبدو أنهم يضغطون على الانتخابات الإسرائيلية.
1: إذا كان الأمر كذلك، عن أي زخم يتحدث السفير الأمريكي للبناء عليه؟
2: هو يعني هم يحاولون الأمريكيون أن يوحوا للبنان وللجانب الإسرائيلي وللدول التي يعني تتحدث مع الولايات المتحدة، تطالبها بأن تأخذ مصالح لبنان ومطالبه بعين الاعتبار. يرغبون الآن بانتظار الانتخابات الرئاسية، الانتخابات الكنيسة الإسرائيلية، بتأمين الاستمرارية للمفاوضات حتى لا تفشل أو لا يتم أو يتم يعني تجميدها. من هذا القبيل مثلا ما هو ما موعود به لبنان مزيد من الإفراج عن الأسرى، اثنين لتشجيعه على القدوم إلى الجولة الثامنة التي ستعقد.
1: وهذه الكلمة ما ذكرته التشجيع أريد أن أحولها للدكتور علي وسأعود إليك. دكتور علي، ألا تسجل هذه الخطوة لصالح الحكومة اللبنانية وتضعف موقف حزب الله بأن المفاوضات هي من أتت بهؤلاء المحتجزين على يعني ضآلة هذه الخطوة إن صح التعبير؟
3: أولا هذه الاستراتيجية التي تعتمدها السلطة اللبنانية هي بحد ذاتها استراتيجية ضعف، استراتيجية تستجدي فيما الكثير من نقاط القوة التي يمكن استخدامها بشكل أفضل بكثير عندما يتم وضع استراتيجية واضحة واستراتيجية تحمي المصالح اللبنانية وليس بالذهاب بهذا الشكل إلى المفاوضات. اليوم عندما نتحدث أن الأمريكي سيقدم الوعود ونحن ندرك جيدا أن الأمريكي والإسرائيلي طرف واحد، أصلا التعويل أن الأمريكي هو وسيط هذا بحد ذاته استراتيجية خاطئة، استراتيجية مبنية على فرضية خاطئة أن هناك فصل بين الأمريكي والإسرائيلي.
1: طيب
3: الأمريكي والإسرائيلي
1: واضح.
3: أما على الواقعية بكل واقعية اليوم لبنان يستطيع يمكن أن يعول لبنان على وحدته، يمكن أن يعول على جمع كل أوراق القوة، عدم التنازل بالشكل الذي تنازلت به السلطة منذ 27 من تشرين في العام 2024. هناك أكثر يعني عشرات التنازلات عدت، يعني بدأنا العد حتى وصلنا إلى 40 ولم نعد يعني ننتهي من عد من تنازلات عن نقاط قوة كان يمكن استثمارها بشكل كبير جدا، وكل نقطة قوة كان يمكن عند الذهاب إلى التفاوض أن تأتي بعدد كبير من الأسرى وتأتي بالكثير من المصالح اللبنانية.
1: طيب.
3: لكن المشكلة اليوم أن السلطة تذهب إلى التفاوض لأجل التفاوض وليس لأي شيء آخر. اليوم عندما نتحدث أن الاستراتيجية الأمريكية تعول وتريد إبقاء أو إعطاء أكسجين لهذه المفاوضات لحين إنهاء المفاوضات، هو بحد ذاته كسر للسيادة اللبنانية وجعل وإعلان وفاة هذا النوع من التفاوض، لأنه من يدري عندما يأتي رئيس وزراء جديد في الكيان سيغير الاستراتيجية ويقول لا يريد هذا التفاوض. أصل هذه الاستراتيجية وهذا المشهد وهذه الطريقة من التعاطي بخفة مع التفاوض، نتحدث هنا عندما قاله نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الحكومة طارق متري قبل عدة أيام عندما قال كيف تنازل لبنان عن حقه في مقاضاة إسرائيل، من يرى ويسمع كيف تم التنازل يدرك تماما أن هذا الفريق المفاوض فريق ليس لديه أي استراتيجية ويتعاطى بخفة ويقع بالأفخاخ التي يرسمها الإسرائيلي بشكل أبسط ما يكون فيه أنه لم يقرأ تاريخ التفاوض مع هذا الكيان وآليات واستراتيجية العمل التفاوضية.
1: ما هي أوراق القوة التي يمتلكها لبنان؟
3: يمكن هناك الكثير من النقاط عندما يجلس اللبنانيين اليوم عندما نتحدث علي الطاهر هو أكبر أكبر نموذج لاستراتيجية المقاومة وقوة المقاومة. لا خليني أتحدث أحكينا أستاذ وليد إذا بتريد
1: سيد وليد.
3: سيد وليد بحكيك عن علي الطاهر استراتيجية علي الطاهر اليوم عندما تحدث عن علي الطاهر 3 سنوات من قصف علي الطاهر وثلاثة أشهر من الحصار لم تستطع إسرائيل حتى الآن أن تأتي بصورة واضحة وكاملة، ولكن رغم ذلك هذه الأماكن وهذه الأنفاق التي موجودة في علي الطاهر التي منعت التقدم الإسرائيلي لثلاثة أشهر رغم الحصار موجودة كانت في مناطق جنوب النهر التي سلمتها المقاومة بكامل أسلحتها للسلطة وتنازلت السلطة عنها وانسحبت. لو كان هناك استراتيجية دفاعية حقيقية لكانت نموذج علي الطاهر هو النموذج الدفاعي عن لبنان الذي ضيعته السلطة.
1: سأسأل عن علي الطاهر وهنا للسيد وليد. سيد وليد يعني أشرت إلى علي الطاهر، ولكن علي الطاهر على الرغم من أن إسرائيل نفسها تقول بأنها سيطرت عليها عملياتيا إلا أنها تقوم بشن غارات عليها، ألا يعني ذلك بأنها لم تسقط؟
2: أنا لا أقول أنها سقطت، لست أنا يعني من يجب أن يعلن أنها سقطت.
1: أشار الدكتور علي بأنها لـ3 سنوات تضرب وتقصف.
2: جيد
1: إلا أنها صامدة.
2: الرئيس قال الخيار الآخر غير التفاوض هو الحرب والمآسي، وهو بعبارة أخرى ربما لا يريد أن يقولها هو الهزائم. أيضا أنا أشرت أيضا ليس فقط إلى علي طاهر، خيار القتال
1: بين
2: مع التفاوض نتيجة
1: بين
2: اختلال
1: التفاوض
2: ميزان
1: واستراتيجية
2: القوة.
1: التفاوض هنا السؤال، نحن نتحدث عن استراتيجية التفاوض، هل هنالك استراتيجية واضحة؟

0: لدى الحكومة اللبنانية؟
1: هذا موضوع آخر، ربما نستطيع أن نجد ثغرات في بعض طرق التفاوض، ومثلا منها وهذه مسائل معروفة طرحها الرئيس بري، طرحها وليد جملاط، مرجعية القانونية للتفاوض ربما لبنان لم يصر عليها، منها 17-1 الذي خرقته إسرائيل على مدى 20 سنة من جهة، والذي انتهكه حزب الله بمواصلته التسلح وإنشاء مناطق يعني وبنية تحتية عسكرية سببت هذا الاجتياح الإسرائيلي الحالي. في ظل عناصر القوة التي لدى حزب الله نحن محتلون من قبل إسرائيل.
0: طيب على الأقل اتفقتوا على استراتيجية.
1: لم يستطع أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي، وما تقوم به السلطة الآن هو محاولة التخفيف من خسائر الحسابات الخاطئة لموازين القوى.
0: وهنا أسمع من الدكتور علي. دكتور علي، هنالك انتقاد لما تقوم به السلطة اللبنانية من المفاوضات، هنالك انتقاد لهذه المفاوضات ولطريقة إدارتها للمفاوضات والاستراتيجية التي اعتمدتها، بينما الطرف الآخر فقط ينتقد، هو لا يرد. إذن كيف تفسر ذلك من الطرف الآخر أيضا؟
2: أولا، المقاومة تركت السلطة 15 شهرا، أعطتها المجال للدبلوماسية لكي تظهر الدبلوماسية ماذا يمكن أن تجني لبنان. جنت 10,000 خرق، لم يتم وضع أي أو تقديم أي ورقة.
0: ثلاث مناطق تجريبية، إفراج عن
2: مناطق تجريبية، يعني يا ست فدا، مناطق تجريبية سحب الإسرائيلي من مناطق لم يحتلها. يعني في استخفاف بعقول اللبنانيين بالطريقة التي يتم التعاطي فيها. لا يوجد أحد يقول أنه يمكن لحرب أن تنتهي دون تفاوض، لكن عن أي تفاوض نتحدث؟ هل التفاوض المباشر هو بحد ذاته؟
0: أعود معك إلى نقطة رد حزب الله. إلى حد الآن الحزب ينتقد السلطة ولكنه لا يرد. لماذا لا يرد؟
2: يعني هو عندما تحدث اليوم الإسرائيلي، عندما تحدث نتنياهو قبل عدة أيام وتحدث عن ما حصل في علي الطاهر والقرق والضرب والقصف والعمليات التي أدت إلى قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، هذا شو كان؟ المقاومة إذا لم تعلن عن بنيانات لا يعني أنها لا تقوم بما يمكن القيام به، لكن الأصل عندما نتبنى موقف أننا نريد الذهاب إلى مفاوضات، هذه المفاوضات بعد 7 جولات، هذه الجولات لم تؤدي إلى أي شيء يعيد ماء الوجه للبنان. ليس المطلوب اليوم أن نقول لا للتفاوض بشكل كامل، هناك لكل تفاوض آليات. علينا أن نجلس جميعا كلبنانيين والقول ما هو الشكل التفاوضي الذي يحفظ المصالح اللبنانية ويجعل كلمة لبنان كلمة موحدة. هذا ما قدمه حزب الله خلال 15 شهرا، وهذا ما وعد به والرئيس الجمهورية الذي انقلب على وعوده، منها الوعد الذي كان الوعد الأخير
0: إلى حد عندما الآن ما يعلنه بأنه يتمسك بهذه الوعود. أسمع من
2: وعد رئيس الجمهورية، هو وعد بشكل واضح ببحث استراتيجية دفاعية في النقطة الأولى من برنامج عمل، بقي سنة كاملة لم يبحث بهذا الملف في هذه النقطة. طيب، لو كنا في أمام استراتيجية دفاعية لكنا أعتقد أمام مشهد آخر.
0: إذا عدنا لموضوع الحوار الوطني، يعني لبنان جرب الحوار في السابق ولم ينجح كثيرا، لنكون يعني لنستند إلى الماضي القريب، بأن الحوارات عادة في لبنان لا أعلم إلى أي مدى يمكن أن تصل إلى نتائج.
2: والتعويل على الانقسامات يعني؟
0: أكيد لا.
2: الانقسام يعني أن يكون رئيس الجمهورية طرفا بدل أن يكون حامل الدستور وحامل الجميع.
0: دكتور علي اسمح لي. سيد وليد، إذا في سبتمبر مفروض هنالك جولة مفاوضات، إلى حد الآن لم تحدد هذه الجولة، هل يمكن أن تتحدد أو أنكم تستبعدون ذلك موعد هذه المفاوضات؟
1: يعني كصحفي أنا هون عم بحكي بالمعلومات.
0: توقعاتك
1: في أوساط الرئاسة تقول أن هناك موعد سيحدد ولكن لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن. 1-2، هناك لجنة سياسية ستجتمع في روما، وهناك إمكانية لأن تجتمع لجنة عسكرية بتامبا فلوريدا بمقر القيادة المركزية الوسطى الأمريكية للبحث بالمسائل العسكرية وللبحث أيضا بخرائط. هذه النقطة الثانية كنت في إجابتي الأولى أود أن أشير إلى موضوع ترسيم الحدود وفقا لاتفاق الهدنة الذي طرحها خاصة.

0: رأيته الجانب العسكري اللبناني في جولة السادسة ووافق عليها الأمريكي، ويقول الآن تعويضا للبنان عن عدم توسيع المناطق التجريبية.
1: هذه النقطة تحتاج إلى تفصيل واسع وهنالك ردود عليها كثيرة، ولكن الوقت داهمنا للأسف. وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك. ودكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك أيضا. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية. ننتقل إلى وجد وقفي من واشنطن والنافذة من هناك.
2: شكرا لك فدا وللزملاء في بيروت، ونحييكم مشاهدينا من العاصمة الأمريكية في نافذتنا اليومية التي نناقش فيها اليوم أحد أدوات الضغط الأمريكي على إيران، وهو الضغط الاقتصادي. حيث أشاد وزير الخزانة الأمريكية سكوت باسنت بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي التي تأمل الإدارة الأمريكية أن تضع إيران في عزلة اقتصادية أعمق بقطعها عن النظام المالي العالمي. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة مقرها تركيا وشركتين تابعتين لها بسبب ارتباطها بإيران وفق بيان الوزارة. بالمقابل تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها، حيث بلغ سعر الديزل أو السولار مستوى قياسيا جديدا بعد وصوله إلى 5.85 دولار للجالون، وواصل وقود السيارات عند مستوى 4.14 دولار لليوم الثاني على التوالي. لمناقشة أهمية انضمام الاتحاد الأوروبي لهذه العملية وآثار ارتفاع الوقود على التوتر الأمريكي الإيراني، تنضم إلينا في الاستوديو كالي غريكو، كبيرة باحثين استراتيجيين في مركز ستيمسون، وعبر خدمة زوم ستان فيوجر، باحث في السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز. لكن البداية مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري من واشنطن. مرحبا أمينة، أرى أنك تظهرين معنا من أمام محطة وقود، ولنتناول معك كيف تبرر الإدارة الأمريكية هذا الارتفاع في أسعار الوقود، وأيضا نبذة عن عملية المنبوذ الاقتصادي. أمينة،
3: نعم بالفعل وجد، الأرقام التي ذكرتها صدرت اليوم لتعطي مرة أخرى صدمة لسوق المحروقات في الداخل الأمريكي وعلى جيب المستهلك الأمريكي. الإدارة الأمريكية تعي ذلك، لكنها غيرت التبرير هذه المرة. لاحظناه في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قال إن الأمر كان ليكون أسوأ لولا تدخل الإدارة الأمريكية لضبط الأسواق. والسبب في ارتفاع المحروقات الذي تشهده الأسواق الأمريكية إلى حدود اللحظة هو بسبب استمرار القصف الإيراني، هكذا تبرر الإدارة الأمريكية الأمر. رغم أن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات، من بينها الإعفاءات المتكررة ضمن قانون جونز الذي يسمح للشركات غير الأمريكية بنقل الوقود من أجل تخفيض سعر التكلفة، بالتالي ينعكس ذلك على جيب المستهلك، بالإضافة أيضا إلى السحب من الاحتياطي. وآخر هذه الإجراءات لربما والتي رآها البعض قشة لنجاة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الملف الذي يعتبر حيويا بالنسبة لها وللحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، هو تلك الصفقة التي عقدتها مع رئاسة الفنزويلية، والتي تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على الاحتياطات الفنزويلية التي تقدر ب 65 مليار برميل. لكن كل هذا يحتاج وقتا أطول حتى ينعكس في عدادات الأسعار في محطات الوقود الأمريكية، وهذا سبق أن حذر منه الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط الأمريكية الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع الأولى لبداية الحرب مع إيران، وقالوا له بحسب التسريبات التي صدرت على وسائل الإعلام الأمريكية إن كل هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تكون مؤقتة، يجب أن يكون هناك حل دائم لمنع ارتداد ما يحدث في مضيق هرمز على أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، لكن إلى حدود الساعة لا يبدو أن ذلك يحدث وسيحتاج مزيد من الوقت، وهذا أيضا يبدو جليا في تصريحات الرئيس حتى الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض نوعا ما الإجابة عما إذا كانت الأسعار ستنخفض بحلول انتخابات التجديد النصفي في الوقت الذي تركز فيه الإدارة على مسألة الحصار الاقتصادي على إيران ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي وآخر التحركات التي شاهدناها، تلك العقوبات التي أصدرتها صباح اليوم الخزانة الأمريكية على 3 مؤسسات مالية مقرها تركيا.
2: نعم أمينة السريري، شكرا جزيلا لك، وقد كنت معنا من أمام إحدى محطات الوقود في واشنطن. أتوجه إلى ضيوفي وتحديدا إلى كالي لأسأل عن أهمية انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي.
4: نعم شكرا على استضافتي أولا، فقط أود أن أقول إن هذه رمزية سياسية في الحقيقة لن تغير من واقع الأحداث كثيرا. الاتحاد الأوروبي كان لديه عقوبات اقتصادية مفروضة ضد إيران منذ فترة طويلة من الزمن، لكن هذه الخطوة ربما هي دعم للرئيس لعزل إيران وإسعاد الرئيس وإظهار نوع من الدعم له بدلا من فقط لا يغير شيء بل يعيد تكرار أمور كانت تحدث من قبل.
2: ستان، هل تتفق مع ما قالته كالي أم أن هناك آثارا فعلية ملموسة ستكون على إيران في من بسبب هذه العملية، خاصة وأن الآن العقوبات بدأت تطال مؤسسات موجودة في دول حلفاء الولايات المتحدة مثل تركيا التي فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شركة موجودة فيها لتعاملها مع إيران؟
4: نعم أنا أتفق 100% مع كالي. الإدارة الأمريكية لا تريد الإقرار بأن حربها مع إيران هي إخفاق كامل، وبدلا من الاعتراف بذلك تريد العودة إلى تأكيد ما كان من قبل والاستراتيجية المطبقة من قبل الحرب، وهي فرض الضغوط والعقوبات الاقتصادية على إيران. هذا أمر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحاولان عمله منذ سنوات طويلة، والإدارة الآن تقر بشكل غير مباشر أن استراتيجيتها قد أخفقت، وهذا برهان ليس على أنه تصعيد نحاول أن نحدث من خلاله فرقا جوهريا. البنك التركي الذي فرضت عليه العقوبات هو أهميته قليلة طفيفة للغاية، وقبل أشهر فقط إدارة ترامب عرضت تسوية على خلق بنك وبنك تركي وطني، وربما كان ذلك في خرق واضح لهذه العقوبات أصلا. أن نفكر بما يحصل الآن بأنه نوع من يشبه إنزال نورماندي اقتصادي، هذا خطأ. الأمر كله رمزي ومحاولة لإنقاذ ماء الوجه بالنسبة للإدارة الأمريكية.
2: ولكن كالي، يعني تقولان إنه رمزي، ولكن هذه العملية تطال الأصول الرقمية، سوف تمنع إيران من الوصول إلى الأصول الرقمية، إلى التقنيات الحديثة، إلى احتياطي الذهب، إلى الشحن العالمي، وإلى الطيران التجاري. يعني أليس لكل هذه الجوانب من هذه العملية آثار ملموسة على إيران مستقبلا بعد انضمام الاتحاد الأوروبي؟
4: بالتأكيد علينا أن نقر أن لهذه العقوبات تأثير وسيكون لها تأثير بما في ذلك التأثير على المواطن الإيراني العادي. صحيح أن العقوبات مفروضة منذ عقود، ولكن مع ذلك نقول إن هنا مفارقة، كلما

0: كان لهذا العقوبات تأثير حقيقة وفرضت المزيد من الضغوط على النظام، تعطي حوافز للنظام ليحصل على طرق لتخفيف الضغط ومن ضمنها اللجوء إلى العمل العسكري. فهي تقول إن إيران إن الولايات المتحدة تشعر أن الوقت لصالحها وتفرض على الضغوط على إيران، لكن في نفس الوقت هذا يعكس أنها لا تملك القدرة على حسم الأمور عسكريا.
1: استان، يعني اليوم الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنه لن يكون هناك توقف لقطع إيران عن النظام المالي العالمي إلا بعد قطع آخر شريان مالي عالمي لها. هل يمكن بالفعل الوصول إلى هذه المرحلة، عزلة إيران تماما عن النظام المالي العالمي، خاصة وأن الصين حتى الآن لم تنضم لهذه العملية؟ الصين هي أكبر، تستورد أكبر قدر ممكن من الصادرات الإيرانية، 90% حقيقة.
0: أنا لست متفائلا من أن هذه العقوبات الاقتصادية سوف تجعلنا في موقع مختلف عما كنا فيه. كما أشرتم، الصين يفترض أنها ستستمر في تعاملاتها مع إيران، لكن من المهم أيضا أن نتذكر مسألة أخرى. نعم، العقوبات موجودة منذ عقود ولها تداعيات وأثرت ولها أثر، لكن علينا أن نفهم أيضا بأن هذه العقوبات قد تضعف النظام الاقتصادي الإيراني، لكن ربما ليس أكثر من العمل العسكري الذي قمنا به. فقط النظر إلى الجانب العسكري فقط والاهتمام به يعني تخفيف الضغط العسكري ربما، واعتبار هذه مقاربة جديدة منفصلة تجعلنا نقوض الاقتصاد أكثر مما فعلناه عن طريق قصف البلاد بالعمل العسكري.
1: كالي، ننتقل إلى أسعار المحروقات المرتفعة. كما قلنا، الديزل وصل إلى مستوى قياسي منذ أعوام. هل تؤثر أسعار الوقود على الانتخابات النصفية؟ وهل تضع إدارة الرئيس ترامب هذا الأمر بالاعتبار؟
0: أعتقد أن الاقتصاد ككل سيكون له دور كبير في انتخابات التجديد النصفي، والطريقة التي ستؤثر بها الحرب هي عن طريق ارتفاع أسعار المحروقات على المواطن الأمريكي العادي. طبعا هي تتجاوز أسعار الوقود في محطات الوقود، لكنها ترفع أيضا أسعار المواد وكلفة الشحن، وهي بواعث قلق لكثير من المواطنين في الانتخابات النصفية، ويعتبرون هذه نتيجة سيئة من نتائج الحرب. وطبعا هل الرئيس يقبل هذا كأمر واقع وأن كارثة وحلت وسيستمر في سياساته حتى يجتاز مرحلة انتخابات نصفية، أم سيحاول التوصل إلى حل سياسي مع إيران يحسن من آفاق المستقبل؟ لا أعتقد أن لديه وقت كافي ليحقق المنجز الثاني.
1: يعني ستان، لا يوجد وقت كافي لذلك، والوقت حقيقة لا يبدو أنه أيضا في صالح الإدارة الأمريكية، خاصة وأننا على بعد أقل من شهرين من الانتخابات النصفية. هل تتوقع، وكونك خبير وباحث اقتصادي، هل تتوقع ارتفاعا أكبر مما هو عليه الآن في أسعار النفط وتحديدا المحروقات هنا في الولايات المتحدة؟
0: لا أعتقد حقيقة إن طبعا أسعار الديزل من الآن مرتفعة جدا، وأعتقد أننا سوف نستمر رؤية بعض شحنات النفط تخرج من الخليج، وقد يكون لذلك

0: لذلك تأثير، وأعتقد أن الناس سينزعجون من ذلك فعلا. لكننا نختلف قليلا مع كيلي، ولا أعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة التي ستؤثر فيها على الحرب. الحرب هي بنفسها لا تحظى بشعبية، وأعتقد أن هذا أيضا هو الذي يخفض من معدلات التأييد الشعبي للرئيس. ومنذ أشهر مقارنة بالآن نرى ذلك بوضوح. أسعار البترول لا أعتقد أنها ستتغير كثيرا، لأن النزاع مستمر منذ فترة، وربما هناك نوع من التكيف مع آثار النزاع، ولا نرى أن توقعات السوق لأسعار النفط المستقبلية سترتفع بشكل أكبر بكثير. أنا لا أتوقع كثيرا من الزيادات الإضافية، رغم أن الجانب السياسي لا يبشر بخير من الآن للجمهوريين.
1: لا يبشر بخير. ورغم حديث الرئيس ترامب وأيضا بالأمس نائب الرئيس فانس عن أن 15 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز أول أمس، وهو رقم مرتفع جدا قريب من 20 مليون قبل هذه المواجهة. إذا ما هو سبب هذا الارتفاع الكبير بأسعار الوقود، طالما أن النفط كما تقول الإدارة لم يتأثر كثيرا خلال الأشهر القليلة، ما زال يعبر؟
0: أعتقد أن هناك ما زال نقصا في الإمدادات وفي العرض. الزيادات التي رأيناها في السابق، وكما استمر كلما استمر وطال أمد النزاع، عندما يرتفع من وتيرة منخفضة إلى وتيرة أعلى سنجد الأسعار تتأثر، لكنني لا أرى تغيرا جذريا ما لم تتغير مقاربة أمريكا للحرب بشكل دراماتيكي. لا أرى أن هناك تغير في ديناميكيات السوق عن ما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية.
1: ستان فيوجر، كنت معنا عبر خدمة زوم، وكذلك كيلي غريكو، شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة. والآن ننقلكم إلى طهران، وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
2: شكرا وجد، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران على آخر الأحداث والتطورات، وبالتحديد تأثير العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث المقبلة، سواء بالذهاب إلى مفاوضات أو بارتفاع وتيرة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت بوضوح إن العقوبات المشددة أثرت على إيران للحصول على احتياجاتها وللقيام بمجموعة من الإنشاءات وكذلك من الاستثمارات. الرئيس الإيراني تحدث بأنه لا يمكن فرض أي قرار على الشعب الإيراني، وأنه لابد من ترشيد استهلاك البنزين الذي يواجه نقصا بسبب الحصار والعقوبات، وكذلك استهداف المنشآت النفطية هنا في إيران. أما البنك المركزي فقال بأنه سيتدخل للحد من تراجع العملة المحلية الإيرانية مقابل الدولار. إذن الحكومة تتحدث عن إجراءات وتتحدث عن صعوبات، فإلى أي مدى يمكن أن تصبر إيران على هذا الوضع؟ إذن هي مجموعة من المعطيات نبحثها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع ضيفنا هنا الدكتور محمد حسين أنصاري فر، المستشار الحكومي السابق، وكذلك الأستاذ حسين فاك، الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة والمعطيات هنا بطهران، نذهب إلى مراسلنا بابا والحرمة لمعرفة آخر المواقف هنا من طهران. بابا، ما هي آخر المواقف بشأن ما تعيشه طهران من عقوبات ومن حصار، بالإضافة إلى ماذا تقول عن التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

0: نعم نور، الاقتصاد وأثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران كانت محل تصريحات مختلفة من المسؤولين الإيرانيين اليوم. لنبدأ بما يقوله الرئيس مسعود بازشكيان، يؤكد على أن هذه العقوبات تفرضها الولايات المتحدة وتحاول من خلالها وعبرها إحداث شرخ يحض على الوحدة، ويحث عليها الرئيس مسعود بازشكيان. وبشأن هذه العقوبات وتأثيرها لا سيما ما تعلق من ذلك بالوقود والبنزين والفجوة ما بين ما تنتج منه إيران وما تستهلكه، وربما مشاريع الحكومة لخفض استهلاكه وربما رفع أسعاره، هناك هذا الجدل، هذا التداول يقاربه مسعود بازشكيان بحذر، يقول إن ما يتخذ من قرارات ما سيتخذ من قرارات في هذا المضمار ينبغي أن يكون تدريجيا، ويقول إن الحكومة لا تسعى لفرض أي قرار على الشارع. إذن هي لهجة ونبرة حذرة تجاه أسعار الوقود والبنزين. وبشأن العملة المحلية الريال الإيراني وهذا التدهور والتراجع أمام الدولار، كانت هناك تصريحات تطمينية من محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، يقول إن بلاده تمتلك الاحتياطات النقدية، الاحتياطات من العملات الأجنبية الكافية لمعالجة هذا الوضع، ويقول إنها ستضخ وستتدخل في الوقت المناسب. وقال وكان قد أكد أن بلاده قادرة ومستعدة لضخ قيمة ملياري دولار في سوق العملات من أجل وقف هذا التدهور. أما بشأن الأعمال الحكومية وتأثير الإنجازات الإنشاءات الحكومية وتأثير هذه العقوبات الاقتصادية عليها، فتقول فاطمة مهاجراني وهي الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، تقول بالفعل إن هذه العقوبات المشددة، العقوبات الأمريكية المشددة، لها بالفعل تأثير على المشاريع الحكومية وكذلك على العمل الحكومي، لكنها تستدرك وتقول إن الحكومة ستواصل عملها رغم هذه العقوبات ورغم هذا الحصار الاقتصادي. لما تحدثنا عن المجال العسكري، فهناك هذه التصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، يقول هذا العميد في الجيش الإيراني إن بلاده في المستقبل ستتخذ تحركات استباقية، ستشن عمليات استباقية إن شعرت بتهديد، ويقول إن ذلك وفق تعبيره سيكون في إطار القانون الدولي وإحقاقا للحقوق الإيرانية. يؤكد أيضا أن الردود الإيرانية خلال الأيام الماضية على هاتين الجولتين التصعيديتين كانتا مثالا على تلك العمليات الاستباقية، يقول إن بلاده شنت هجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة بعد 15 دقيقة من بدء الهجمات الأمريكية على المحافظات الجنوبية في إيران.
1: إذن بابا وزهرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه المعلومات. وننقل سؤالنا إلى الأستاذ حسين باك، كيف تنظر طهران إلى تأثير هذا الحصار الآن عليها وتأثيره كذلك على الداخل الإيراني؟
2: تحياتي لك نور الدين والمشاهدين قناة الجزيرة. أنا برأيي السلطات الإيرانية أخذوا الحصار والضغط الاقتصادي في المرحلة الأخيرة بعين الاعتبار بشكل جدي. هناك في إجراءات من قبل الحكومة الإيرانية، القطاع الاقتصادي الحكومي، لمواجهة الضغوطات الاقتصادية الأمريكية. حسب منظمة التخطيط والبرمجة الإيرانية نور الدين، بحال توسيع العقوبات أو بحال تضاين العقوبات الأمريكية على إيران، كان من المتوقع وصول المستوى العملة الإيرانية مقابل الدولار لهذا المقدار، وهذا ليس شيئا جديدا، لكن سوقت له إعلاميا بشكل كثير كبير إن كان خارج إيران إن كان داخل إيران، لتأثير معين على المجتمع الإيراني، لتحرك معين داخل الشارع. لكن كلما ارتفعت سعر الدولار مقابل العملة، هناك في إجراءات تعويضية من قبل الحكومة الإيرانية، مثل قضية الدعم في شراء بعض السلع الأساسية وقضية ارتفاع الرواتب.
1: أستاذ حسين، إذن كيف يمكن أن نعالج، تطرح إيران معالجة مسألة الحصار لأنه عنصر أساسي ومهم؟

0: هل يمكن القول بأن إيران تنتظر أن تعالجه بشكل سياسي من خلال المفاوضات، أم أن هناك حلول أخرى مطروحة على طاولة المفاوضات، على طاولة المسؤول العسكري والسياسي والأمني هنا في إيران؟
1: هناك في رؤيتين لمواجهة الحصار الأمريكي. أولاً الرؤية السياسية، البعض في منظومة القرار الإيراني يفكرون بإمكان إيران مواجهة الحصار وكسر الحصار بالمفاوضات أو بتفاهم معين مع الولايات المتحدة، مثلا فتح جزء من مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، أو سماح بعبور عدد معين من السفن أو كمية معينة من النفط مقابل رفع الحصار. ورؤية ثانية في إيران اليوم أقوى، وأنه لازم مواجهة عسكرية لكسر الحصار وتكبيد خسائر والثمن للطرف الأمريكي لكسر الحصار. اليوم صوت الذي يعتقد أنه مواجهة الحصار لازم يكون بطريقة عسكرية أقوى بكثير من صوت الذي يعتقد أنه بإمكان إيران حلحلة موضوع الحصار بشكل سياسي.
0: أستاذ حسين، الجميع الآن يشهد هذا الصمت المطبق الآن هنا بطهران بالتحديد، يعني لا مواقف، لا حديث عن لا على العمل العسكري ولا على المفاوضات، وخاصة بعد مجيء أمين مجلس الأمن القومي الجديد الجنرال محسن رضائي. هل يمكن القول بأن هناك شيئا ما يطبخ الآن داخل مجلس الأمن القومي الإيراني، وماذا يطبخ بالتحديد؟
1: صحيح نور الدين، حسب المعلومات أمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي لواء محسن رضائي جاء معه أطروحة مختلفة لمواجهة شاملة مع الولايات المتحدة، إن كان في ملف الحصار البحري والضغط الاقتصادي، إن كان في ملف مواجهة أمريكا في المنطقة، إن كان في ملف مواجهة الكيان الصهيوني. لكن كما تعرف كل هالأطروحة بحاجة لاتفاق داخل المجلس الأمن القومي من قبل المستوى السياسي والمستوى العسكري. اليوم كما تفضلت في نقاش معين داخل مجلس أمن القومي على موضوع كيفية المواجهة في جميع الملفات، لكن مع أفعال الأمريكية الأخيرة بضرب أهداف داخل إيران، بضرب بعض الأهداف المدنية داخل إيران، صوت المواجهة العسكرية، أطروحة العسكرية للمواجهة الأمريكية أقوى بكثير وأقوى من تقريبا قبل أيام. كمان قبل دقائق شاهدنا هجوم صاروخي استباقي على بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة في الأردن على سبيل المثال، يبين هناك في تغيير ما في نمط المواجهة الإيرانية.
0: أستاذ حسين، في ظل الحديث الآن عن المواجهة العسكرية، بدأت بعض الأحاديث رغم أن هنا في طهران هناك صمت، ليس هناك حديث عن أي تحرك للوسطاء، لكن بدأت بعض المعلومات ترشح أن الوسطاء التقليديين، نتحدث عن دولة قطر، نتحدث عن باكستان، ونتحدث عن سلطنة عمان، وهنا الإشارة للمقال الذي نشره وزير الخارجية العماني حول قضية مخرجات مضيق هرمز. هل هذا يؤسس فعلا الآن لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وإن كان ذلك، ما هو الموقف الإيراني الذي يمكن أن نسجله إذا ما كانت هناك عروض للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: دائما الوسطاء يحاولون لتقرب النظر بين إيران والولايات المتحدة. بفترة الأخيرة شاهدنا محاولة جديدة وجدية من قبل بعض الوسطاء التقليديين وبعض الوسطاء الجديدين. بطبيعة الحال ما رفضت بعض الأطروحة المطروحة من قبل الوسطاء من قبل إيران، لكن هناك عدم اهتمام شامل من قبل الطرف الأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم المتفق عليه في إسلام أباد، لكن الطرف الإيراني مصر إلى تنفيذ الشروط في مذكرة تفاهم إسلام أباد ثم عودة إلى طاولة المفاوضات. وهناك في فرق شاسع وكبير

0: بين إيران والولايات المتحدة، وليس حاليا بإمكان الوسطاء تقرب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. أنا باعتقادي نحن نشاهد في أيام المقبلة جولات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، أو ممكن بين إيران والكيان الصهيوني. هناك وبعد المواجهة العسكرية يمكن يتشكل معادلة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، وحسب المعادلة الجديدة أودى إلى أي تفاوض.
1: حسين، إذا نتحدث عن المواجهة ونتحدث عن المواجهة العسكرية كما أشرت بذلك، نسبة هذه المواجهة هل فعلا هي مطروحة بشكل كبير؟ هل هذه المواجهة هي على شكلة ما يمكن أن نصطلح عليه المناوشات الحالية، ضربات متبادلة وتنتهي بعد مدة، أم أن هناك تقدير ربما لدى الإيرانيين بأنه على الأقل ربما في نهاية سبتمبر ربما قد تكون هناك عمليات عسكرية متبادلة وما بين الطرفين أكثر مما نشاهده حاليا؟
0: في نظرة الآن داخل منظومة القرار العسكري في إيران يعتقد أنه الأمريكي والصهيوني يجهزون لشيئا ما بعد الانتخابات داخل الأراضي المحتلة، وبطبيعة الحال لازم يكون عند إيران خطة مواجهة لطرح العسكري من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. بطبيعة الحال في إجراءات داخل إيران لمواجهة هذا الموضوع، بس تقريبا محسوم عند المنظومة القرار العسكري داخل إيران هناك شيئا ما يتجهز من قبل الأمريكيين والصهاينة لضرب إيران بشكل أوسع مما شاهدنا في الفترة الأخيرة وبعد وقف إطلاق النار.
1: إذن دكتور حسين أنصاري فارو، ما هي الإجراءات التي يمكن القول أن الحكومة يمكن أن تتخذها في هذه الأجواء لمنع أي انهيار في الاقتصاد ولمنع أي احتجاجات على الأقل في الشارع الإيراني؟
2: أعتقد أن العقوبات الاقتصادية لا تعمل، لأنه قبل الحرب مع الولايات المتحدة لم يكن هناك أي تبادل تجاري مع أوروبا، ولكن بشكل رئيسي تعاملنا مع الصين ومع بعض البلدان المجاورة. الأمر نفسه الآن، لكن أسعار النفط أعلى، إذن وارداتنا أكثر وأعلى، وأيضا السفن المارة بمضيق هرمز لها رسوم تقتضيها تجنيها إيران، وهذا أيضا لصالح إيران. لكن العقوبات على بعض المؤسسات المالية لن تجدي نفعا، لأن إيران لديها الكثير من البدائل ولديها خبرة 47 عاما في التعامل مع العقوبات. إذن الأمر جيد، إيران تحصل على عائدات مالية وتحصل على المواد التي تحتاجها.
1: لكن دكتور، إيران ربما تراهن على مجموعة من الدول الشريكة لا في الاقتصاد، نتحدث عن الصين، لكن يبدو أن التعامل مع الصين في ظل هذه الظروف أصبح صعبا نوعا ما، خاصة أن للصين شروط، منها فتح مضيق هرمز، منها تحسين العلاقات مع دول الجوار، وكذلك حل المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تعتقد بأن إيران ستواجه مشكلة إذا لم يكن هناك أي تجاوب من هذه الدول الكبرى مع إيران لتعزيز اقتصادها والخروج من العقوبات؟
2: نعم، هذا صحيح، أن إيران تخضع لضغوط الآن، لأن الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم والقوة العسكرية الأولى في العالم، فليس من السهولة مواجهتها، لكن إيران تفعل ذلك، وإيران هي قوة كبيرة الآن لأنها تسيطر على مضيق هرمز.

0: ولا شيء يعبر خلاله، وهذا أمر جيد لإيران، وإيران لم تستطع إذن من ذلك من قبل.
1: دكتور محمد حسين، إذن دكتور محمد حسين أنصاري فار، الدكتور أستاذ حسين باك، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن العودة إلى استديوهاتنا بالدوحة ومع الزميل ازدهار.
2: شكرا لك نور الدين، بدورنا نواصل هذه التغطية معكم على رأس الساعة بعد قليل.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدغ الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وبلدتي المنصوري وكفر رمان جنوب لبنان أسفرت عن شهيدين بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وكان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبة جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبة الأخيرة هي رسالة للمؤسسات المالية العالمية، مفادها أن تسهيل أنشطة إيران عواقبه وخيمة. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قال إن شحنة النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ فرض الحصار البحري. وفي طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن العقوبة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 2 وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وقالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة شمالية خان يونس أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. الآن إلى التفاصيل، والبداية من الملف اللبناني. معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، نرحب بك كاترين. معنا أيضا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، نرحب بك فاطمة أيضا. ونبدأ معك كاترين، تطورات إذن ميدانية تتقاطع مع مسار الإفراج عن اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ماذا رصدتم في التفاعلات كاترين؟
3: ميدانيا ازدهار خلال الساعتين الماضيتين، شهد جنوب لبنان سلسلة اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية متتالية. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 2 في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان في منطقة النبطية وفي محيط مرتفعات علي الطاهر. وقبل ذلك كان لافتا استهداف مسيرة إسرائيلية لتلك المرتفعات، أي علي الطاهر، وذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي كما نعلم أعلن سيطرته العملياتية على تلك المرتفعات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة المشهد الميداني هناك وحول حقيقة ما جرى ويجري على المستوى العسكري والأمني في مرتفعات علي الطاهر. الغارات لم تقتصر على علي الطاهر وعلى كفر رمان، وإنما طالت أيضا بلدة المنصوري في قضاء سور التي استهدفت بعدد من الغارات من المقاتلات، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في المنصوري أيضا، وكذلك في محيط بعيد بلدة زوطر الشرقية. في مقابل كل ذلك كان الحدث الأساسي هنا في لبنان طوال هذا اليوم مسألة تسلم لبنان 5 محتجزين كانت قد اعتقلتهم إسرائيل قبل أشهر في جنوب لبنان. جميع هؤلاء ازدهارهم من المدنيين وفق ما كان أكد الجانب الإسرائيلي نفسه، تحديدا ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن الآن الأسئلة في لبنان تدور حول ما هي الخطوات التالية بعد هذه الخطوة التي وصفت على المستوى الرسمي بالمهمة، ولكن هل ستليها خطوات أخرى فيما يتعلق بهذا المطلب بالتحديد، عودة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، لا سيما وأن هناك ما يزيد على 36 لبنانيا ما زالوا أسرى لدى إسرائيل. هذا ما طالب به اليوم الرئيس اللبناني حين استقبل السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى مع وفد من أعضاء لجنة الخارجية ولجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، حيث تحدث أولا هو شكر طبعا الجانب الأمريكي على الجهود التي بذلها في هذا الإطار، كون للولايات المتحدة كان دور أساسي في التوصل إلى إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، ولكن أيضا تحدث عن الخطوات اللاحقة المطلوبة في ملف الأسرى وفي مسألة تحقيق المطالب اللبنانية في إطار صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك كاترين. الآن معك فاطمة خميسي، نرصد التفاعلات على المستوى الإسرائيلي أيضا فيما يتعلق بالمسار الميداني، بداية استهدافات علي الطاهر وأيضا المسارات السياسية والتفاوضية الإسرائيلية اللبنانية.
4: نعم، ازدهار على ما يبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن تنفيذ العمليات العسكرية في المنطقة المحتلة بجنوب لبنان، وهذا الأمر انعكس عبر إبلاغ سكان شمال إسرائيل البلدات الحدودية تحديدا من قبل الجيش بأنه يسعى إلى تنفيذ ضربات في تلك المنطقة في قادم الساعات، وهو ما بدأ بالفعل نظرا لهذه المعلومات الواردة من لبنان في هذه الأوقات تحديدا. لذلك نستطيع القول بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعمل في إطار هذه السياسة الرامية لتحقيق الغاية الإسرائيلية الكبرى، ألا وهي تفكيك البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في إطار هذه المنطقة المحتلة، وأيضا تجريد الحزب من سلاحه عبر مواصلة هذه العمليات العسكرية. إسرائيل تعتبر بأن اتفاق وقف إطلاق النار يضمن لها حرية العمل العسكري عندما ترصد تهديدات، وأيضا يضمن لها

0: تفكيك البنية التحتية في تلك المنطقة المحتلة. طبعا التطور الأخير الذي جرى خلال الساعات الماضية، ونحن نشير إلى منطقة علي الطاهر عندما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال السيطرة العملياتية في تلك المنطقة، ويتحدث بأن هذه المنطقة خلال العمليات العسكرية طهرت من التواجد العسكري التابع لحزب الله، بينما يتم العمل على تدمير البنى التحتية تحديدا الأنفاق التي وجدت وعثر عليها في تلك المنطقة. هذه الأنفاق كانت تحتوي على غرف، على مخازن لتخزين الوسائل القتالية، والآن الجهود الإسرائيلية عسكريا تنصب على تدمير هذه البنى التحتية العسكرية، خاصة وأن الجيش أيضا يسعى إلى تقييم للوضع الأمني بعد استكمال هذه المهمة ازدهار، ونشر قواته بناء على ذلك فيما يسمى بالخطوط العملياتية. اليوم تطرق إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إلى هذا الإنجاز العسكري بحسب توصيفه، واعتبر بأن هذه السيطرة على تلك المنطقة الاستراتيجية ستضمن لإسرائيل الغاية الكبرى، ألا وهي تفكيك سلاح الحزب. كما أكد على الموقف الإسرائيلي الرسمي الرافض لتنفيذ أي عمليات انسحاب من تلك المنطقة لطالما لم يسلم حزب الله سلاحه.
1: الزميلة فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من بيروت الأستاذ فؤاد خوري الحلو، الكاتب الصحفي، ومعنا أيضا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أرحب بكما، وأبدأ مع ضيفي السيد الحلو من لبنان. قراءة في هذا التطور المتعلق بالإفراج عن 5 محتجزين لدى إسرائيل، محتجزين لبنانيين تحديدا، بالتزامن أيضا مع تطورات ميدانية وتصعيد إسرائيلي في مناطق مختلفة من الجنوب، تحديدا في منطقة علي الطاهر.
2: مساء الخير وشكرا للاستضافة. يعني بطبيعة الحال هناك سباق بين المنطق الدبلوماسي والمنطق العسكري الميداني، أو إذا صح التعبير تلازم مسارين، تلازم بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. الإفراج عن المعتقلين لدى إسرائيل هو ورقة دبلوماسية سلمتها إسرائيل للولايات المتحدة كي تسلمها الولايات المتحدة للدولة اللبنانية، وهذا يعني يأتي تحفيز لموقع الدولة اللبنانية حاليا أو شراء للوقت على الأقل في هذه المرحلة. بالمقابل هناك تصعيد ميداني إسرائيلي، هناك تصعيد أولا في المطالب الإسرائيلية عن البحث عن رفات اليهود الذين قتلوا وخطفوا في لبنان في الثمانينيات، وهذا يمكن أن يعني أيضا بداية أو بوادر يعني علاقة، إرادة علاقة أمنية ما بين الدولة الإسرائيلية والدولة اللبنانية في البحث عن هذه الرفات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك يعني ميدانيا وعسكريا معلومات عن نية إسرائيلية في المتابعة ما بعد علي الطاهر وبعد استكمال الاستيلاء على علي الطاهر، يعني المتابعة في العمليات نحو ما يسمى جبل الريحان وسجود، يعني القضاء على آخر معاقل حزب الله في جنوب لبنان وتغيير الخريطة الجيوسياسية في منطقة الجنوب.
1: دكتور وليد حباس أنتقل إليه، اسمح لي سيد الحلو أنتقل إلى دكتور وليد حباس. أشرت إلى نقطة مهمة وهو التصعيد ربما في المطالب الإسرائيلية في هذه المرحلة، ماذا نفهم منه، ما هي دلالاته أيضا دكتور وليد في هذه المرحلة؟
3: نعم، يعني احنا دائما يجب ان نفهم التصعيد في الخطاب الاسرائيلي يكون دائما مرفق بانجاز على الميدان. عندما تنجز اسرائيل او تاخذ خطوه اخرى متقدمه تجاه حماس او حزب الله فانها يعني تعلو من سقف مطالبها، وهذا ما نراه الان يعني بالملموس في قضيه لبنان. بالنسبة لإسرائيل، تلة علي الطاهر أو جبال علي الطاهر هي بؤرة استراتيجية مهمة جدا، وإسرائيل يعني الآن تستخدمها للتسويق سواء للانتخابات الإسرائيلية القادمة أو سواء لأمام المجتمع الدولي على أن هناك تقدم وإنجاز، ونحن نطهر هذه المنطقة من أعداء الله ومن أعداء يعني الشرق الأوسط. يعني تقول هذا الخطاب الإسرائيلي يعني المفهوم جدا. فبالتالي بالنسبة لإسرائيل هي أنجزت إنجاز يعني مهم كثيرا، وهي تريد أن تستثمره دبلوماسيا. الآن أمام الحكومة اللبنانية التي تتفاوض معها والتي أعلنت قبل أيام أنه يعني على موعد الدورة المقبلة في

0: الانتخابات، فهي يعني تمنحها دعينا نقول يعني حبوب من الأسبرين لتهدئتها، وهذه تكون عبارة عن الإفراج عن الأسرى اللبنانيين. ولكن في قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، دعونا نميز هنا أن إسرائيل احتجزت العديد من اللبنانيين، جزء منهم هم مقاتلون لحزب الله، وبالتأكيد إسرائيل لن تفرج عن هؤلاء المقاتلين حتى لو كانت مبادرة حسن أو كانت لقاء يعني التصعيد الإسرائيلي، ولكن هناك أيضا لبنانيين آخرين إسرائيل مستعدة لأن تفرج عنهم. فبالتالي إسرائيل تستثمر في هذه القضية في ثلاثة صعد: الصعيد الأول هو الانتخابات الإسرائيلية الداخلية،
1: سريعا دكتور وليد.
0: الصعيد الثاني هو أمام الدبلوماسية وأمام الولايات المتحدة، والصعيد الثالث هو أمام الحكومة اللبنانية.
1: نعم سيد فؤاد الحلو، إذا كانت إسرائيل تستثمر في هذه المرحلة، في هذه الخطوات، تعتبرها إنجازا في هذه المرحلة قد يخدمها في مرحلة الانتخابات، الدولة اللبنانية كيف تستثمر في هذه الخطوة وفي هذه المرحلة إذا كانت إسرائيل في المقابل تصعد ميدانيا؟
2: يعني رهان، الدولة اللبنانية بشكل واضح هو على الدبلوماسية وعلى مساعدة الولايات المتحدة. الدولة اللبنانية تخشى من شيء وتتمنى شيء آخر. ما تخشاه الدولة هي الصدام الداخلي مع حزب الله، يعني إذا استمر الموضوع مع التصاعد الإسرائيلي على الأرض ومن ثم الضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية، هناك مكان ربما تصل إلى صدام داخلي ولا تريد ذلك الدولة. فما تراهن عليه هو الموضوع الإقليمي، أن تصل في مكان ما تصل إيران والولايات المتحدة إلى مقايدة، وقد كان هناك معلومات عن إمكانية أن حصل مقايدة ما بموضوع علي الطاهر، وهذا تزامن مع موضوع الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، لكن هذا يعني سابق لأوانه كثيرا، والدولة اللبنانية عمليا في عملية شراء وقت وانتظار لكي يصل يعني بوادر يعني أخبار جيدة من الإقليم.
1: دكتور وليد حباس، نحن أمام مطالب لبنانية، تصعيد في المطالب الإسرائيلية، مقابل كل ذلك هناك وعود أمريكية بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه. على ماذا تعول إسرائيل في هذه المرحلة، ومدى التماهي إسرائيليا أمريكيا فيما يتعلق بملف لبنان؟
0: نعم، يعني إسرائيل يعني ثقبت ثقبا في هذا الترتيب الدقيق جدا، واللي هو أنه هناك حكومة لبنانية تتفاوض وإدارة أمريكية تفرض شروط، وهناك مسار من التفاوض والحرب ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل استطاعت أن تثقب ثقبا في هذا الجدار، وأن يعني تثبت معادلها باستطاعتها أن تستكمل عمليات العسكرية بهدوء وللقضاء على حزب الله ولتطهير المنطقة الجنوبية. ويعني ونشرت يعني تقارير إسرائيلية أن هناك تناقض أصلا لدى الحكومة اللبنانية، وهذا التناقض مفهوم جدا بالنسبة لإسرائيل، وهو أنه الحكومة اللبنانية لا تريد كما تفضل ضيفنا الآن، لا تريد أن تدخل في صراع مع حزب الله، ولكن في نفس الوقت هي تتمنى أن يزول حزب الله. هذا يعني أنه من يستطيع إزالة حزب الله هو إسرائيل، ومن هنا إسرائيل فهمت هذا الدور وهي يعني تستمر في عملياتها. ما حصل في تلة علي الطاهر هو ليس فقط أن إسرائيل استطاعت أن تحسم الأمر هناك كما هي تقول، ولكن هذا يعني أنه هذا كان عبارة عن عملية عسكرية استمرت على مدار الأسابيع السابقة، وتم يعني وتمت بشكل هادئ جدا بدون أن تؤثر على هذه المفاوضات. أريد هنا أن أذكر يعني بما قاله ضيفك، ولكن أطرحه بلغة أخرى. قد نستطيع أن نفهم أن المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران هي عبارة عن حرب باردة، ولكن هذه الحرب الباردة مرفقة بحرب ساخنة، وهذه الحرب الساخنة هي بين إسرائيل وحزب الله، وهذه الحرب الساخنة تصب إما في مصلحة وإما في ضرر هذه الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة وإيران. بمعنى الفاصل بين الساحات هو أمر صعب جدا، وكل ما يحصل على الجبهة اللبنانية ربما من الأفضل أن نفهمه كيف يؤثر على المسار الموجود حاليا ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا لك.
0: وعندما يتعثر هذا المسار
1: وهذا
0: يجب
1: هو
0: أن
1: السؤال
0: نفهم ماذا
1: القديم
0: يحصل
1: الجديد.
0: في الجبهة اللبنانية.
1: سؤال جديد قديم قديم جديد. شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت فؤاد خوري الحلو، الكاتب الصحفي. شكرا لكما. الآن فعليا إلى ملف التوحيد.

0: التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن واشنطن جادة في تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي وتأمل ألا تضطر لفرض عقوبات على مزيد من البنوك. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد قالت إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. معنا الآن للوقوف على التطورات والتفاعلات أمريكيا وإيرانيا، من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أرحب بكم وأبدأ معك وجد وقفي بما سجلتموه من مواقف وتفاعلات في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على إيران.
1: هذه العقوبات التي فرضت اليوم على شركة ومقرها تركيا وشركتين أخريين تابعتين لها هي الموجة الأحدث من حزمة العقوبات التي تواصل الولايات المتحدة فرضها على كيانات إيرانية أو كيانات غير إيرانية تتعامل مع إيران، بحسب ما تقول وزارة الخزانة الأمريكية، التي أكد وزيرها سكوت باسنت في بيانه بأن الولايات المتحدة سوف تواصل هذه العقوبات إلى حين قطع آخر شريان مالي بالنسبة لإيران. هكذا تأمل الإدارة الأمريكية ازدهار. ولكن حقيقة كل هذه الإجراءات تبقى ربما غير مجدية في تحقيق ما تأمله الإدارة الأمريكية بقطعها كليا عن النظام المالي العالمي، وذلك لأن الصين ما زالت هي أكبر مستورد للصادرات الإيرانية، بإجمالي 90% من الصادرات الإيرانية تستوردها الصين، وبالتالي هذه العقوبات تبقى آثارها ربما محدودة على الجانب الإيراني، بل وأحيانا تطال شركات لدول حليفة للولايات المتحدة، ربما تؤثر سلبا لاحقا على العلاقة بين البلدين. ولكن في المقابل يعتقد وزير الخزانة وكذلك الولايات المتحدة بأن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي هي من شأنها خنق إيران اقتصاديا، لأن هذه العملية تستهدف الأصول الرقمية، تستهدف احتياطي الذهب، تستهدف كذلك قطاع الشحن والطيران التجاري وحتى التقنيات الحديثة، كلها بموجب هذه العملية سوف تحرم منها إيران، خاصة بعد انضمام الاتحاد الأوروبي. لذلك نرى إشادات كبيرة من قبل تحديدا وزارة الخزانة الأمريكية باسنت بانضمام الاتحاد الأوروبي وبشكل مبكر إلى هذه العملية التي بدأتها إدارة ترامب أواخر أغسطس الماضي.
0: إشادات أمريكية، شكرا جزيلا لك وجد وقفي، وأيضا اعترافات إيرانية إن صح التعبير بابا ولد حرمة. نتوقف هنا عند تصريح المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وهذا الاعتراف بالتعثر عن بعض المشاريع وبأن هذه العقوبات يبدو أنها أثمرت وتحققت، هناك تأثير لهذه العقوبات فعليا على بعض المشاريع الحكومية.
2: نعم ازدهار بالفعل، كما قالته الناطقة باسم حكومة الإيرانية فاطمة مهاجرني بشأن هذه العقوبات الأمريكية، تقول إن هذه العقوبات تؤثر بالفعل على مشاريع والإنشاءات الحكومية وكذلك على الواردات الإيرانية. فاطمة مهاجرني أيضا تقول إن حكومتها ماضية، إن هذه الحكومة الإيرانية ماضية في تنفيذ هذه المشاريع رغم العقوبات الاقتصادية وما تصفه بالحرب الاقتصادية والحصار، وهي تقريبا نفس التصريحات التي كانت قد جاءت من وزير النفط الإيراني بشأن تأثير هذه العقوبات أيضا على صادرات إيران النفطية. يقول إنها تؤثر بالفعل وأن إيران باتت تلاقي صعوبات في إيصال مبيعاتها إنتاجها من النفط إلى الزبناء والعملاء، لكنه يؤكد أيضا أن إيران تسعى وتتخذ تدابير وتعمل على تجاوز هذه العقوبات وعلى الالتفاف عليها، ويؤكد أن بلادها أيضا تمضي في ترميم منشآتها النفطية لا سيما ما تعلق منها بالغاز، مصافي الغاز التي كانت قد تعرضت لدمار في الحرب الأخيرة. الرئيس مسعود بازشكيان ايضا يمضي في نفس النهج تقريبا. وفي هذا الاطار يقول ان اي سياسات حكوميه تتخذها بلاده بشان البنزين والوقود واسعارهما وخفض ما يقدم ويعرض منها في السوق يجب ان يكون تدريجيا. يقول ان اي سياسات حكوميه في هذا المضمار يجب ان تكون تدريجيه، ويقول ان حكومته لا تسعى الى فرض اي قرار على الشعب الايراني، ويؤكد ان الولايات المتحده فرضت هذه العقوبات من اجل احداث شرخ داخلي، من اجل احداث انقسام في الداخل الايراني. لذلك يدعو ويحض ويحث على الوحده تقريبا في كل تصريح اعلامي له بشان اسعار البنزين والوقود وبشان اسعار المواد الاساسيه. هناك ايضا هذه التصريحات من طرف محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي بشان هذا التراجع والتدهور المستمر للعمله المحليه امام الدولار. يقول ان بلاده لديها احتياطات كبيره من العمله الاجنبيه وانها مستعده لضخها في الوقت المناسب للتدخل في الوقت المناسب من اجل معالجه هذه الازمه.
0: شكرا جزيلا لك الزميل بابا ولد حرمه، كنت معنا من طهران. الآن معنا في الأستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا أيضا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق من البيت الأبيض. نرحب بكما. وأبدأ معك سيد مارك فايفل، هناك أصوات اليوم تنتقد الإدارة الأمريكية، تقول بأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تعترف بحجم الإخفاق على المستوى العسكري، وبالتالي تعود لتلجأ من جديد إلى العقوبات الاقتصادية. ما مدى دقة هذا الطرح أمريكيا تحديدا؟
3: طبعا كان هناك فشل معين من الولايات المتحدة أن تعتمد فقط على التحركات العسكرية، ولكننا رأينا أن هناك عدد من الإجراءات من الجانب الأمريكي، حيث تحرم الولايات المتحدة إيران من الأموال وليس فقط السفن، بل أيضا المصارف والمصرف التركي الخاص بالذهب الذي كان يساعد في نقل الأموال إلى الصين ومن ثم إلى الحرس الثوري. ولا يمكن أن نعتمد فقط على حملة عسكرية، هذا أمر طبيعي. يمكن للولايات المتحدة أن تقوم باعتداءات بالآلاف كما فعلت، ولكن إذا لم تكن مستوى أو جهودا على مستويات متعددة، مثلا تحرك فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل إرغام مجلس الأمن تبع الأمم المتحدة على إصدار تقرير مع طلب من وكالة دولية للطاقة الذرية على تحديث المعلومات حول موقع اليورانيوم، وبالتالي نقاط ضغط مختلفة يجب أن نعتمدها للضغط على إيران.
0: دخول الاتحاد الأوروبي على الخط سيد فايفل، هل هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة اقتصاديا؟ يعني الاتحاد الأوروبي لم يشارك عسكريا في هذه الحرب، هل سيعول عليه من خلال الضغط الاقتصادي على إيران؟
3: طبعا الاتحاد الأوروبي لم يوفر أي مساعدة للولايات المتحدة. الرئيس ترامب طبعا كان يفضل أن يحصل على مساعدة لفتح المضيق، ولكن الاتحاد الأوروبي وترامب تجمعهما علاقة غير ودودة. ولكن ما ظهر اليوم هو النظر في اعتماد الكثير من العقوبات نفسها التي تعتمد الولايات المتحدة مع ضغط الاتحاد الأوروبي. هنا نأمل أن يختنق النظام الإيراني بعد أكثر ويقف تمويل الحرس الثوري، حركة البنك التركي، ووقف تعامل الصين مع إيران لاستيراد النفط بما يقارب الثلثين، أيضا تحرك الصين الآن وتلقيها المزيد من الصادرات النفطية العراقية والبرازيلية بدلا من الصادرات النفطية الإيرانية.
0: سيد فايفل، نشرك الدكتورة عاطفة طغياني في هذا النقاش. قمعنا دكتورة عاطفة، لطالما سمعنا نوع من الاستهتار الإيراني إن صح التعبير بالعقوبات الأمريكية سابقا، وهناك أصوات إيرانية كانت تقول نحن تعودنا على العقوبات، تعايشنا معها على مدار سنوات. اليوم نسمع تصريحات مختلفة، لغة إيرانية

0: مختلفة تعترف بتأثير هذه العقوبات على قطاعات مختلفة، إن كان من خلال المتحدثة باسم الحكومة أو حتى من الرئيس بازشكيان؟ ماذا نفهم من تغير اللهجة الإيرانية المتعلقة بتأثير العقوبات في هذه المرحلة؟
1: ما تفضلت به بالنسبة إلى أن إيران تحاول القول أن العقوبات لا تؤثر، أنا لا أعتقد ذلك، لأن هناك الكثير من النقاشات والجدالات داخل البلاد حول موضوع العقوبات، لأن العقوبات تؤدي إلى الفساد، هي تؤدي أيضا إلى ضغوطات كبيرة على القطاعات الاقتصادية الإيرانية، وبالتالي هذا جدال محتدم داخل إيران. ربما قد تصدر بعض الأصوات إلى خارج إيران تقول أن العقوبات ليست مضرة وليست مؤلمة، ولكن هذا غير صحيح. طوال هذه السنوات كانت العقوبات لها آثار ضارة وتحدث كثيرون عنها، وكما قال ترامب هذه حرب عدائية ضد إيران.
0: هذه التأثيرات الاقتصادية هل يمكن أن توصل إيران إلى مرحلة تقدم فيها تنازلات أمام الطرف الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
1: بالتحديد أردت أن أتحدث عن موضوع الأهداف الأمريكية لتحطيم إيران من خلال هذه الهجمات، ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافيا لإركاع إيران، فهناك تغير في التكتيكات الأمريكية كما نرى، ويبدو أن إيران هي فعلا بدأت تدرك، الشعب الإيراني بدأ يدرك أنها لعبة، وبالتالي يرفض أن ينجر ضمن هذه اللعبة، لأنهم يعرفون أن الولايات المتحدة ستنتقل من تكتيك إلى آخر. ربما إذا كان هناك استسلام من قبل إيران يتوقع الشعب أن تشن حرب أخرى عليه بعد أشهر قليلة، وبالتالي هو يعرف أن الانتقال من عقوبات إلى اعتداءات فعلية عسكرية ليس سوى تكتيك، وأن الاعتداءات سوف تستمر بسبل مختلفة، وهذا ما لا تقبله إيران. في الحقيقة لا يبدو لي جليا ما هي أهداف هذه الحرب الأمريكية وما الذي تريده الولايات المتحدة من إيران، هذا ليس واضحا لي وللإيرانيين ما تريده هذه الإدارة من إيران.
0: سيد مارك فايفل، تقول السيدة عاطفة بأنها لا تعرف ماذا يريد الرئيس، والكثير من الإيرانيين يقولون لا يعرفون ماذا يريد الرئيس ترامب من إيران في هذه المرحلة. السؤال المطروح الآن، ماذا بعد العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي بهذا الشكل على إيران على المستوى الأمريكي؟
1: هذا ما يراهن عليه ترامب، هو يراهن على أن الصين سوف تبتعد عن استيراد النفط الإيراني لتستورد من مصادر أخرى، هو أيضا يراهن أن يوقف التمويل للحرس الثوري، ما يجبر الحرس الثوري والنظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. على الرغم من ذلك أنا أعتقد أن المسألة لن تكون سهلة، فبالنسبة لإيران هذه مسألة وجودية للنظام الذي هو موجود منذ 47 عاما. نعم هذا صحيح، كان هناك أشكال مختلفة من العقوبات على مر 5 عقود وهي لم تفلح، لهذا أعتقد أن ترامب وصل متأخرا إلى هذه اللعبة، ولكن حاليا هناك تحركات على 3 جبهات: ضرب المصارف، ضرب الحرس الثوري الإيراني وكيف يحصل على تمويله، الاستمرار بالحصار، وهذا يعني خنق الصادرات النفطية الإيرانية إلى السوق، ومن ثم ضرب المناطق التي تعتمد عليها إيران من أجل الاستمرار الاقتصادي. كذلك بالنسبة إلى الملف النووي، عدم تجاهل ذلك،
0: هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة، ولكن دكتورة عاطفة طغياني، على ماذا تعول إيران في هذه المرحلة؟ الأمريكان يعولون على الصين، يعولون على الاتحاد الأوروبي، لديهم الكثير مما يعولون عليه ويقولون الوقت في صالحنا، هل الوقت الآن في صالح إيران؟
1: لو سمحت لي أن أرد على الضيف وما قاله الضيف الكريم من واشنطن، تحدث

0: تحركات إنسانية، وهذا كانت نفس اللهجة التي اعتمدها أوباما حين فرضت عقوبات على إيران وفنزويلا وكوبا، ولكن هذا كله غير إنساني. قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي أنها حرب اقتصادية، وكان صريحا وكان محقا لأنها فعلا حرب اقتصادية. هذا هو تفسير هذه العقوبات، هذا لا يستهدف الحكومة بل يستهدف المواطنين العاديين، وهم الذين يعانون الأمرين. الولايات المتحدة تهاجمهم، يعانون التضخم. والآن بالعودة إلى سؤالك، إذا كانت إيران سوف تتحرك وتتخذ إجراءات أخرى، حس المقاومة لدى إيران هو جل ما تمتلكه حاليا.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن السيد مارك فايفل، المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. في الأثناء تتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 2,200,000 ريال، في ظل تضخم بلغ نحو 69% على أساس سنوي. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني وكيف تتأثر معيشة الإيرانيين؟ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: إيران، تراجع متسارع في قيمة الريال وأسعار تلتهم دخول الإيرانيين، بينما تضيق واشنطن الخناق على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها. فإلى أين يتجه الاقتصاد الإيراني؟ في 24 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطين بعائدات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وشبكات الالتفاف على العقوبات. لكن العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها، فواشنطن وسعت دائرة العقوبات الثانوية مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي. الأثر النهائي لهذه الحملة لم يظهر بعد، لكن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65,000 ريال إيراني. وفي مارس من عام 2025 تجاوز الدولار حاجز 1,000,000 ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير 2026 إلى نحو 1,500,000 ريال. أما في 24 أغسطس يوم إعلان الحملة الأمريكية، فتخطى الدولار 2,000,000,000 ريال قبل أن يواصل تراجعه ويسجل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية. السلطات الإيرانية حاولت احتواء النزيف، ففي 25 أغسطس أعلن البنك المركزي ضخ 500,000,000 دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات. وفي 1 سبتمبر أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكداً أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية. لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون. هذه الصعوبات المعيشية وصلت آثارها إلى موائد الإيرانيين، فوفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ متوسط التضخم في يونيو الماضي نحو 69% على أساس سنوي، في أعلى مستوى له منذ عام 1979. أما مركز الإحصاء الإيراني فأفاد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها فارتفعت 128% خلال عام واحد.

0: يكفي نظرياً لشراء نحو 146 كيلوغراماً من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراماً. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع حاد بصادرات النفط الإيراني وانخفاض في التجارة الخارجية وانكماش بالناتج المحلي الإجمالي، ويرصد معهد دراسة الحرب مؤشرات على تزايد مخاوف النظام من أن تتحول الضغوط المعيشية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تستعد لها السلطات الإيرانية أيضاً عبر تعزيز الاستعدادات الأمنية الداخلية وزيادة الضغط على شبكات الاحتجاجات المشتبه بها. بينما حذر رئيس السلطة القضائية من أن القضاء الإيراني وقيادة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن في أعلى مستويات الجاهزية، وأن القضاء سيتصرف بحزم أكبر من أي وقت مضى ضد من يحاول إثارة الاضطرابات أو تقويض الأمن. في المقابل سبق للرئيس الإيراني أن طالب بمصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي أقر بتزايد وطأتها.
1: الآن معنا في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. نرحب بك دكتور غازي. ملف يحمل كثير من التساؤلات في هذه المرحلة، الكثير من علامات الاستفهام، لماذا، كيف، ما هي الدلالات دخول الاتحاد الأوروبي على خط العقوبات الاقتصادية، كثير من الأسئلة تحملها عملية المنبوذ الاقتصادي أو المعزول اقتصاديا وهو إيران.
2: شكرا جزيلا ازدهار. حقيقة أولا لابد من توضيح أن دخول الاتحاد الأوروبي لا زال غير واضح، فقط لدينا اليوم تصريح باتجاهين، تصريح من وزير الخزانة الأمريكي وهناك بيان من الاتحاد الأوروبي. بيان الاتحاد الأوروبي أشار صراحة إلى أن هناك أو جاء بصورة ترحيب بمزيد من الضغط الاقتصادي على إيران مع ضرورة الإبقاء على القنوات الدبلوماسية وخفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي لم يشر صراحة إلى أي إجراءات أو أي قوانين أو أي لوائح تدرج فيها بعض الشركات أو الكيانات، لأنه كل ذلك يخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي التي أصلا فرضت عقوبات على مدار العقود الماضية على إيران، آخرها عقوبات على برنامج النووي وبرنامج الصواريخ البالستية ودعمها لروسيا خلال السنوات الماضية، وبالتالي كلها مرت بقنوات دستورية تشريعية تحتاج إلى موافقة اتحاد أوروبي ونشر هذه التشريعات. لذلك ما نراه اليوم هو أقرب لتأييد سياسي منه قرار تشريعي، لأنه لا يمكن قانونيا حتى نقل العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية إلى الجانب الاتحاد الأوروبي فقط بإعلان أو تصريح من قبل وزير، تحتاج إلى قنوات أعتقد قانونية وإلى قوائم ودراسات تحدد الكيانات التي يمكن
1: حتى إعلانها. تتضح شكل مشاركة الاتحاد الأوروبي كما تشير أو يشير الطرف الأمريكي، هل يمكن أن تنضم كيانات أخرى، دول أخرى إلى قائمة المؤيدين لمثل هذا النوع من العقوبات؟
2: نعم، التأييد هنا عندما نقول تأييد، هل يتبع هذا التأييد قرارات وتشريعات ملزمة بكيانات معينة تدرج على العقوبات؟ هنا ما يهمنا ازدهار اليوم، لأن التأييد بحد ذاته لا أثر له، ما سينتج الأثر هو إذا تبع هذا التأييد أي قرارات صادرة عن الجهات الاقتصادية في تلك الدول بحيث تقطع العلاقات أو التبادل التجاري أو تدرج كيانات في تلك الدول تتعامل مع إيران، وهذا سيبدأ يظهر نتائج وأثر. أما فقط البيانات السياسية التي تعلن أن هناك تأييد في اتجاه معين، هذا عادة لا ينتج أي عقوبات ما لم نرى قوائم ولوائح تحدد كيانات بعينها أنها مدرجة في قائمة العقوبات الاقتصادية.
1: طب حجم التأثير على كل ما ذكرت إيرانيا، كيف يمكن أن تتأثر إيران؟ وهناك اعترافات إيرانية بحجم التأثير لهذه العقوبات وما سبقها أيضا من عقوبات على مشاريع في البلاد، على أمور كثيرة، نسب التضخم، معدلات أسعار العملة أمام الدولار، كل ذلك تأثر.
2: هذا مهم جدا، لأنه دائما نميز ما بين تأثير العقوبات وفاعلية العقوبات. العقوبات حتما لها تأثير، وخاصة دائما نقول أن العقوبات تؤثر في الأفراد والمجتمع قبل أن تؤثر في الدولة. لذلك كل ما ذكرتيه هو انعكاسات العقوبات التي نعرفها دائما تنعكس في مستويات الأسعار، في القدرة الشرائية، وبالتالي تنعكس على الأسرة وعلى القوة الشرائية للمجتمع الإيراني.
1: أعذرني دكتور غازي، ولكن ننتقل الآن لمتابعة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: في هذه الخمسة أشهر ما الذي حققناه؟

0: من امتلاك سلاح نووي، لو لم نذهب إلى هنالك لما كانت إسرائيل موجودة، ولما كان هنالك شرق أوسط، ولربما أيضا ضربوا مدن أوروبية مدننا، لكننا منعناهم من امتلاك سلاح نووي. لقد خسرنا 18 جنديا. أنا التقيت بعائلات هؤلاء الضحايا، وأنا صديق أو على ود مع بعض هؤلاء العائلات، لكن حتى شخص جندي واحد هو خسارة كبيرة. لكن في فيتنام خسرنا عشرات الألاف من الجنود، وفي أفغانستان خسرنا كثيرين. سليبي جو بايدن خسر 13 في مطار وهم جالسين في كما جرى في باغرام، وهنالك أولئك الذين بترت أيديهم وأرجلهم. أنتم لا تذكرون هذا أيضا. ما حققناه هو أمر مذهل. لقد أيضا سيطرنا على فنزويلا، وأيضا سيطرنا على إيران. لم يكن هناك أي عمليات إطلاق نار منذ أيام قبل تلك الضربة التي ضربناها في تلك الليلة من أجل القضاء على منظومة رادارهم، منظومة متطورة لقد قضينا عليها، ضربنا مرتين. الآن لا نشهد أي إجراءات من طرفهم. مضيق هرمز، الكثير من السفن تخرج منه وكثير من النفط يخرج من هنالك، ولا توجد أي إلغام. أتعرفين لماذا؟ لأننا تخلصنا من كل إلغام. كان هنالك بضعة إلغام هي عادة تكون تحت سطح المياه، لا يستطيع أحد أن يراها. إذا قمنا بعمل رائع. إذن هو صراع عسكري، إذا ما أردتم تسموه، البعض يسميه شيء آخر، لا يهم تسميته، لكن الأمر الأهم هو نجاحنا المذهل. منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي. قلت بأن بوتين لا يمكن أن يهاجم على أي أراضي في الناتو، لكن هنالك ألمانيا تتهم روسيا بالهجوم على مطار. لا أظن بأن بوتين، أنا تحدثت له وأنا أعرفه بشكل جيد، بوتين لا يسعى للهجوم على أراضي الناتو. هل تحدثت مع كيبك وورش؟
1: إذن هل تحدثت إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وولش؟ وكذلك هل تحدثت إليه بشأن السندات؟ أنا تحدثت إليه. نعم، هنالك دول تعتبر من الدول المتقدمة جدا ماليا مثل سويسرا ودول أخرى، وإذا ما توقفنا عن التجار معهم فإن هذه الدول ستصبح مفلسة، وبالتالي هي هنالك عجز تجاري هائل معهم، ونحن نملك الحق لفرض رسوم وتعريفات، ولكن نملك حقوقا أكبر مثل التوقف عن الاتجار معهم. على سبيل المثال سويسرا التي تنتج الساعات الفاخرة، فإذا ما وقفنا التعامل تجاريا معهم فلن يكون هنالك عجزا في ميزان التجارة معهم. وهنالك دول أخرى، وأتذكر في إدارتي الأولى بعض الدول أوقفت التعامل معها وفرضت عليها رسوما، ولكن بايدن أعادها، ونحن خفضنا العجز في الميزان التجاري بشكل كبير بشكل غير مشهود، ولذلك نملك الحق الكامل لوقف التعامل تجاريا مع بعض الدول الثرية. هنالك بعض الدول لا تدفع إلا نصف.
2: إذا تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتابع إذا هذه التغطية الآن، حيث قالت سرايا القدس أنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوب قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر السرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيته. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة النمط العمليات الإسرائيلي في قطاع غزة بالإضافة إلى أهدافه العسكرية والسياسية.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. النمط الميداني الإسرائيلي في قطاع غزة وأهدافه مع استمرار الاستهدافات وعمليات التوغل خارج نطاق سيطرة الاحتلال وعودة العمل على تحريك ميليشيات متعاونة معه في القطاع. فهل نحن أمام حوادث أمنية متفرقة أم أمام أداة عملياتية إسرائيلية لإبقاء القطاع تحت الضغط؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مواقفهما رسمتها تصريحات اليوم. فسرايا القدس تقول إنها اشتبكت مع قوة متوغلة من الميليشيات العميلة في القرارة جنوبي القطاع، وذلك أثناء محاولة خطف أحد عناصرها. وتضيف أن هذه القوة تلقت بعد انكشافها دعماً من مسيرات الاحتلال، وأنها قامت قبل انسحابها بتصفية أحد عناصر السرايا. وتقول إن القوة نقلت عناصرها المصابين والقتلى خلال انسحابها من القرارة شمالي خان يونس. أما إسرائيل فتقدم هذه التحركات ضمن عنوان أوسع هو استمرار عملياتها الأمنية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أنشطة إسرائيل لمكافحة الإرهاب مستمرة في الضفة الغربية وغزة ولبنان وفي كل مكان يحاول فيه أعداؤها تهديدها. بهذه الصيغة تضع إسرائيل عمليات غزة ضمن نمط إقليمي واحد يقوم على إبقاء حرية العمل العسكري قائمة حتى في ظل الحديث عن ترتيبات أمنية أو تهدئة. وبتزامن مع العمليات الإسرائيلية الأمنية المستمرة في القطاع يستمر الاحتلال بعمليات النسف والتوسع داخل القطاع بنمط متصاعد. طبعا لابد أن نتابع ما يجري على الأرض. معك سلام على الخارطة التفاعلية، تفضلي.
4: هذه الخريطة تدل على مدى التقدم الإسرائيلي منذ اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف الحرب على قطاع غزة. اللون الأحمر هي الحدود التي تقدمت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التوقيع على الاتفاق. كان من المفترض أن تبقى القوات الإسرائيلية ضمن تلك المنطقة التي تظهر باللون الأصفر، هذه المنطقة المحتلة. يفترض بالجيش الإسرائيلي أن يقف عندها وأن تبدأ عملية الانسحاب تباعا متبوعة بمجموعة من الخطوات التي يفترض كانت أن تنفذ الواحدة تلو الأخرى وفق المراحل التي تم الاتفاق عليها. الذي جرى أن القوات الإسرائيلية بقيت تتقدم، قدمت المزيد من الأراضي اليوم، أكثر من 65% عند حدود الخط الأحمر باتت محتلة ولا تزال محتلة. ولكن الاعتداءات لا تقف عند هذا الحد، عمليات النسف مستمرة أحدثها مثلا في خان يونس. قام الجيش الإسرائيلي بنسف مجموعة من المباني. صحيح النقطة، طبعا خان يونس جزء منها محتل بشكل كامل. النقطة بأن هذه المناطق التي تحتلها إسرائيل حتى إن وجدت فيها مباني يقوم الجيش الإسرائيلي بنسفها كليا ثم إزالة الركام. ولكن عمليات النسف أيضا ليست الخرق الوحيد، هناك عمليات قصف متكررة بشكل شبه يومي، ولكن هناك أيضا تنفيذ عمليات توغل ميدانية وإن بشكل خاطف. سنعود إلى مدينة غزة. قبل بضعة أيام في شارع الفلل، ما يسمى شارع الفلل في منطقة الكتيبة بقطاع غزة، توغلت قوة خاصة إسرائيلية من الشباك وتمركزت في هذه النقطة. كانوا بحسب المعلومات المتوفرة دخلوا بزي مدني وقاموا باختطاف أحد من يقولون بأنه أحد القادة الميدانيين في حركة حماس. بمعنى آخر، إن أخذنا النقطة الأقرب لمنطقة التوغل من حيث تحتل إسرائيل ويتمركز الجيش الإسرائيلي، توغل عناصر الشباك كما يبدو، المعلومات تقول بأن عناصر من الشباك تقريبا تقدموا بنحو 3 كيلومترات، نفذوا العملية، وكان هناك أيضا غطاء جويا رافق هذه العملية لحماية المجموعة وتمكينها من الانسحاب.
3: وكشف أمرهم.
4: كشف أمرهم، كان
3: ولكنهم اغتالوا الشخص
4: بالضبط، وقصف المنزل الذي أغاروا عليه بشكل مباشر، وكان هناك أيضا شهداء من بين المدنيين بينهم سيدة، واختطف الشخص المعني وقاموا باقتياده إلى داخل المنطقة التي تحتلها أو يحتلها الجيش الإسرائيلي. بشكل عام تحدثت عن عمليات النسف أو ما بقي من غزة. ليلى، هذه أثار الدمار أو هذه وفق الأمم المتحدة تقدر بأن أكثر من 81 من المباني في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل أو متضررة إلى حد يصعب ترميمه. هناك أكثر من 320 ألف وحدة سكنية لا تزال موجودة لكنها لا يمكن السكن بها لأنها آيلة للسقوط. وهناك طبعا قرابة 200 ألف منزل تضرر، منزل ومبنى سكني تضرر بشكل مباشر. هذه فقط إحصائيات الأمم المتحدة نحن نتحدث هنا عن مباني، عن شيء ملموس، ولكن خلف هذه المباني هناك عائلة بالكامل، هناك مئات الألاف من الفلسطينيين لا يجدون حتى ربما في بعض الأحيان خيمة يسكنون بها داخل المناطق التي لا تزال غير محتلة في قطاع غزة وتتعرض للاعتداءات.
3: مع عدم دخول مساعدات طبعا، وهذا أو جزء قليل جدا.
4: بالضبط.
3: سلام، أشكرك. شكرا. إذن هو بالفعل سلوك إسرائيلي تصعيدي كما تابعنا. هذا السلوك يستمر في تعطيل أي مسار دبلوماسي في غزة. ونتعمق في تفاصيل ما يجري مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. طبعا قبل أن نبدأ نقاشنا، أنت فككت هذا النمط العملياتي ورصدت 3 أهداف رئيسية تحاول إسرائيل تحقيقها في غزة، لنتابعها. الهدف الأول هو ضرب البنية الأمنية والعسكرية للفصائل خارج مناطق السيطرة المباشرة، فالتوغل في مناطق مثل قرارة مثلا اللي اليوم سمعتها كثيرا، ومحاولة الوصول إلى عناصر محددين يعكسان رغبة إسرائيل في منع الفصائل من إعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية بشكل دائم. الهدف الثاني هو بحسب الدكتور مهند هو الانتقام من حركات المقاومة، وهو أحد أهداف الحرب الأمنية، فضلا عن تحويل الحياة في القطاع لصراع بقاء، وهو يدفع أكثر وأكثر نحو تطبيق فكرة التهجير التي طالما روج لها سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة، وتحويلها لخيار فلسطيني داخلي بين الناس من أجل النجاة. الهدف الثالث والأخير فهو تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، وذلك من خلال تكريس وتثبيت حرية العمل العسكري والأمني للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم الانسحاب بذريعة نزع السلاح. فكلما استطاعت إسرائيل تنفيذ توغل أو اغتيال أو عملية خطف، فإنها ترسل رسالة بأن وقف الحرب أو ترتيبات ما بعد الحرب لن تعني تقييد يدها في الميدان. وهنا يصبح النمط العملياتي أداة سياسية أيضا لا أمنية فقط. إذن ومن هنا يأتي السؤال دكتور مهند، المؤسسات السياسية والأمنية كيف تنظر الآن إلى استمرار هذه العمليات في القطاع رغم الحديث عن تهدئة وترتيبات أمنية؟
5: أصلاً إسرائيل تحاول أن تفرغ الاتفاق من أي مضمون من خلال استمرار هذه العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة. بمعنى ضرب الاتفاق هو الهدف، بمعنى إفشال الاتفاق في قطاع غزة هو الهدف لهذه العمليات. وعلى فكرة هذا الهدف يتفق عليه الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي غير معني من الانسحاب من قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية أيضا غير معنية بالانسحاب من قطاع غزة، ولذلك التقى الهدف العسكري مع الهدف السياسي. بالنهاية الهدف المركزي الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من قطاع غزة، ومن أجل تحقيق ذلك إسرائيل تحاول أن تحول عملياتها العسكرية والأمنية سواء التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أو الميليشيات العميلة في قطاع غزة إلى نمط يومي في قطاع غزة لتحقيق هذا الهدف.
3: طيب، ولكن في النهاية من يقوم بها لصالح الحساب الإسرائيلي؟ هل هو الجيش؟ هل هو الشباك؟ هل هو مستوى سياسي آخر يستفيد من هذا الاستنزاف في غزة؟
5: الكل. الحكومة الإسرائيلية مستفيدة لأنها لا تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهنالك ما زالت تفكر بتهجير سكان قطاع غزة. هذا الهدف ما زال هدفا قائما في أجندات الحكومة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي لديه مصلحة بعدم الانسحاب، لأنه يعتقد أن الانسحاب من قطاع غزة هو يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أو خطرا أمنيا أمام تحقيق الأهداف الأساسية التي يريدها الجيش، وهو نزع سلاح حركة حماس، بالإضافة أن الجيش يحمل إخفاق 7 أكتوبر. ولذلك الجيش الإسرائيلي أيضا غير معني من الانسحاب، ومعني أن يحول الخط الأصفر إلى الخط الدفاعي والحدودي لإسرائيل. وهذا الأمر أيضا ينسجم مع مواقف شرائح كبيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي التي لا تريد التوصل إلى أي اتفاق أو انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. ولذلك هنالك في لقاء بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية والدعم الشعبي الجماهيري لبقاء الجيش الإسرائيلي واحتلاله لقطاع غزة، بالذات أن هذا الاحتلال الآن في هذه المرحلة لا يكلف إسرائيل أي أثمان تذكر على المستوى الجنود، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وذلك هو احتلال يمكن لإسرائيل الآن أن تستوعبه.
3: ويبدو حتى على مستوى السمعة الدولية
5: صحيح.
3: والمواطن الغزي هو من يدفع الثمن. ولكن هناك حديث فلسطيني الآن كما تابعنا عن ميليشيات عميلة تتحرك بدعم من مسيرات إسرائيلية، ما دلالة هذا الحديث؟
5: هذا نمط استعماري إسرائيل حاولت أن تطبقه في كثير من المناطق التي احتلتها تاريخيا، يعني حتى في الضفة الغربية، في لبنان، في قطاع غزة. ولكن هنا نحن نتحدث عن ميليشيات أكثر متطورة من الناحية العسكرية والناحية الأمنية، تنظيمات عسكرية مسلحة مدربة بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، هدفها هو القيام بعمليات الجيش لا يريد أن يقوم بها حتى لا يعني يتحمل أثمان هذه العمليات من قتل جنود أو جرح جنود. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الميليشيات تستطيع أن تقوم بأعمال في داخل القطاع، لأنها تعرف القطاع جيدا، تعرف البنية الاجتماعية في داخل القطاع، وتستطيع أن تتحرك بحرية أكثر في داخل القطاع من حيث أنها على علم بالجغرافيا، بالبنية الاجتماعية، بكل تفاصيل القطاع. وذلك الجيش الإسرائيلي يستغلها، وطبعا الجيش الإسرائيلي يعول على أن هذه الميليشيات تكون أيضا لها دور في غزة ما بعد حركة حماس، معنى أن إسرائيل تعتقد أن هذه الميليشيات تكون ذراع أمنية لإسرائيل في غزة في اليوم التالي الذي يسمى إسرائيل.
3: يعني هذا هو هذه هي الطريقة التي تجندهم بها، تعدهم بربما وعود كبيرة في اليوم التالي ربما.
5: نعم طبعا هنالك طبعا هذه الميليشيات خلفيات أفرادها متنوعة جنائية وما إلى ذلك، ولكن أيضا هنالك في إغراءات اقتصادية لأفراد هذه الميليشيات، ولذلك إسرائيل تستغل هذه الميليشيات من أجل أن تنفذ عمليات أمنية في داخل القطاع.
3: سؤال أخير سريع لو سمحت، كيف تستفيد حكومة نتنياهو سياسيا من هذا النمط العملياتي لو سمحت؟
5: إسرائيل تستفيد سياسيا بالقول أن نتنياهو لم يتخلى عن الهدف الأساسي وهو احتلال قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس، وربما يلمح اليمين الإسرائيلي أنه أيضا ما زال يفكر بتهجير سكان قطاع غزة،
3: وهذا مهم قبل الانتخابات
5: طبعا.
3: أشكرك جزيلا دكتور مهند مصطفى، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
2: نقاش الساعة الآن مع سلمى الجمل.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بين سقوف البدايات وكلفة النهايات تراجع الحروب حساباتها مترددة بين التصعيد تارة والانفراج أخرى، هكذا فعلت المواجهة بين واشنطن وطهران أفعالها في الطرفين. فالإدارة الأمريكية التي تبشر بحسم قريب لصالحها لا تغلق الباب أمام اتفاق محتمل على غير منوال مذكرة التفاهم، أما إيران فتتمسك بقدرتها على إيلام عدوها حتى وهي تحصي تراجع قيمة عملتها 15% منذ بداية العقوبات الأمريكية. من الطرف الذي يجعل الكلفة أعلى لدى الآخر؟ تجمع الإجابة بين طياتها مؤشرات الاقتصاد بمواعيد الانتخابات دون أن تحسم هي الأخرى حرب السرديات بشأن حقيقة الملاحة في مضيق هرمز والتأثيرات الفعلية للهجمات المتبادلة بين البلدين. في الصورة الأوسع، ساحة لبنانية لها نصيبها هي الأخرى من المؤشرات المتباينة، فحكومة نتنياهو تحتفي بما تقول إنه بسط لسيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، وتفرج في عن 5 أسرى لبنانيين وسط ترحاب من بيروت وواشنطن دون أن يشفي ذلك غليل الأسئلة بشأن مستقبل المسار التفاوضي أو يسكن هواجس من استوقفه تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش بلاده لن ينسحب من لبنان قبل أن يسلم حزب الله سلاحه. في مشهد يتأرجح بين سقف الحسم وواقع التأجيل، يفكر الوسطاء تتقدمهم الدوحة أكثر فأكثر بشأن حلول مبتكرة تناسب حربا هجينة تعتمل في أحشائها خطابات التصعيد واحتمالات التوافق. لا تفاصيل لحد الآن، ربما لإفساح المجال لبارقة دبلوماسية قد تحدث أو تحدث مفاجأة تغير مسار الأحداث وقد فعلتها من قبل. هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام في حرب السرديات في موضوع الملاحة، إن كان المضيق مفتوح والحركة الملاحية تنساب من عدمها في المضيق، العقوبات وتأثيراتها والإغلاق وتأثيراته أيضا، والحرب المباشرة العسكرية ونتائجها. من يستطيع أن يصنع الكلفة الأكبر والأعلى على الطرف الآخر الآن في هذه اللحظة؟ دكتور لقاء،
7: أولا إذا لاحظنا أن هذه الحرب مرت خلال 6 أشهر بمراحل متباينة، بمعنى أن بعض طرف ما يستطيع في مرحلة ما كان يبدو أن له يد العليا، ثم يأخذ الطرف الآخر المبادرة ويظهر وكأنه هو الذي يحسم الأمور. ولكن حتى الآن إيران تمكنت حقيقة من أن تصمد 6 أشهر، وهذا يحسب أنه 6 أشهر لم تتمكن الولايات المتحدة من حسم المعركة. وفي الأعراف الأمريكية هذا ليس وقت قصير، لكنه أيضا ليس وقت طويل جدا، لأن هناك معارك خاضتها الولايات المتحدة أطول بكثير. عموما الآن النفس الطويل الذي يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على إدامة معركة تريد لها أن تكون حاسمة وتتضمن أما تغيير منهجي في النظام بما يتعلق بالاستسلام تحديدا كما تريد أو يريد ترامب، أو تغيير النظام كما يريد نتنياهو وأعلن عنه قبل 2 أيام فقط. لذلك وبالمقابل إيران لا تريد حتى تنازلات بسيطة، هي تريد حتى مذكرة تفاهم بالمناسبة، رغم أن الرئيس بشكيان تحدث عنها كثيرا، لكن هناك أطراف تعتقد أنها لا، أنها أقل مما يجب، ولا تريد أن تمنح ترامب أي فرصة للقول أنه قد حقق إنجازا ما. هذا التفاوت الكبير بين الطرفين الذي ما زال مستمرا يجعل فرص التسوية صعبة جدا أو ربما غير قابلة للتنفيذ، ويجعل التكاليف اللي سألت عنها حضرتك تزداد بمرور الوقت وتتراكم الخسائر، بحيث يبدو أن طبعا إيران تتحمل الكلفة الأكبر لأنها الدولة الأقل قوة من الناحية الاقتصادية والعسكرية. لكن الميزة التي تمتلكها إيران أنها على أرضها، في حين أن الولايات المتحدة تأتي من مكان بعيد وتعاني من مشكلات لوجستية الآن، لا سيما مع تدمير بعض قواعدها في الخليج اللوجستية. هذا الأمر يفرض أنماط من الصعوبات التي ذكرتها نيويورك تايمز قبل 2 أيام فيما يتعلق بالقضايا اللوجستية. لكن هذا أيضا لا يعني استسلام، لأن القوى الكبرى عادة تستطيع أو يجب أن تستطيع أن تتخطى هذا النمط من التكاليف، لأن البديل سيكون باهظ للغاية. على هذا الأساس معركة المستقبل القريب ستكون الآن خلال هذه الفترة أو الشهرين القادمين هي الضغط الاقتصادي الشديد أمريكيا، ثم الصراع العسكري التصعيد المسلح
6: بينهما.
7: لكن إيران ربما تقوم بذلك قبل الشهرين القادمين.
6: تقوم بماذا؟
7: بهجوم عسكري.
6: سفير جوي،
8: ترامب واضح أنه يريد أن يصف كل شيء على أساس أنه نجاح من أجل أن يخفض أسعار النفط، وعلى الإيرانيين أن يكون لديهم كل حافز لرفع أسعار النفط بالمقابل. هذا ما يشعر به الناخبون الأمريكيون تجاه أسعار البترول، كما هو الناخب العربي حساس إزاء أسعار الخبز. هذا يعطي إيران كل حافز لشن هجوم كبير في الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن الانتخابات الإسرائيلية ستجري في نفس

0: في وقت الانتخابات الأمريكية، لكنهم سيواجهون معضلة. هل عليهم أن يستمروا بقصف بلدان الخليج المجاورة؟ لأن فعلوا ذلك سيسيئون إلى العلاقة أكثر، أو أن يسعوا إلى ضرب البنى التحتية الأمريكية والسفن الأمريكية وإسرائيل؟ هذا هو السؤال الحقيقي. لهذا السبب نرى أن مسؤولين من البلدان الوسيطة يقولون أن هناك حاجة لمبادرة دبلوماسية أكبر من هذا الهجوم الإيراني المتوقع. وقد يكون هناك احتمال أن يشن نتنياهو هجوما أيضا، ربما إيران ستحاول إغواءه ليقوم بهذا الرد أو هذا الهجوم، أو سيفعل ذلك من تلقاء نفسه. إذا استطاع الوسطاء الحيلولة دون ذلك سنتفادى أي تصعيد، لكن الأمر يبقى مؤكدا.
1: هناك مقاربة الحقيقة جديرة بالاهتمام. الولايات المتحدة شنت الحرب على إيران مع إسرائيل وأعلنت وقف الأعمال التي سمتها أعمالا عسكرية بعد حوالي 40 يوما. في مقاربة بسيطة بعد مع حرب عام 2003 على العراق، أمريكا شنت حربا على العراق ب 170-180 ألف جندي بحملة عسكرية شاملة 100%. متى أوقفت العمليات العسكرية؟ بعد 43 يوما، إعلان جورج بوش من على إحدى الحاملات العسكرية 43 يوم، قال أنهينا العمليات القتالية في العراق. لماذا أنا أقيم هذه المقاربة؟ هذه الحرب التي شنت ب 50 ألف مقاتل مع بالتعاون مع إسرائيل تنهي بشكل رسمي تقريبا أعمالها القتالية بعد 40 يوما، ثم تستمر في أعمال عسكرية متوسطة الحجم أو صغيرة دون أن تحقق أي من أهداف التي أرادتها الولايات المتحدة بشكل أساسي، لتنتقل الولايات المتحدة إلى تجربة أخرى تم تجربتها من قبل وهي الضغوط الاقتصادية. الآن موضوع رفع التكلفة في مستويين لفهمه. أولا، ما تريد الولايات المتحدة رفع التكلفة على النظام الإيراني بمعنى آخر جعله يسقط بشكل تدريجي، هذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة النظام الإيراني. يعني النظم السياسية الإيرانية منذ القرن التاسع عشر تتحمل الحروب والأنظمة السياسية تبقى 80-70 سنة ولا تسقطها الضغوط الاقتصادية والسياسية. لكن الأخطر من ذلك أنها تخلق فضاء أمنيا حولها هش ضعيف قابل للتدهور في أي لحظة. بمعنى آخر التكلفة تكون على المحيط أكثر منه على إيران. في المقابل الولايات المتحدة تحاول أن تظهر نفسها بأنها متعافية، آمنة اقتصاديا، آمنة سياسيا، لكن الفرق الأمر الواقع يقول غير ذلك. الفرق الوحيد أن أمريكا ربما مناعتها الاقتصادية أعلى شوي، مناعتها السياسية أعلى لأن اقتصادها ربما أكبر، لكن الولايات المتحدة معايير التغيير فيها والفرق على الناس أيضا مؤلمة، وهي قد لا تظهر بالضرورة عبر المظاهرات لكن تظهر في صناديق الاقتراع وتغير المزاج السياسي، بل وتطرح سؤالا أساسيا حول الحوكمة في أمريكا. لماذا سياستنا الخارجية مرهونة بمصالح الآخرين وليس بمصالح الولايات المتحدة؟
2: دكتور صادق،
3: استكمالا لما تحدثوا به الزملاء، في إيران يوجد رأيين أساسيين واتجاهين في التصور كيف يمكن إدارة المشهد بشكل عام، سواء كان المشهد العسكري أو الاقتصادي. هذين المسارين في التفكير موجود في الشارع الإيراني، وموجود أيضا في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يعني في داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوجد هذين المسارين في التفكير. المسار الأول يقول بأنه يجب أن نعطي هذه المفاوضات حقها، نتنازل بعض في أماكن وفي نقاط معينة ونحصل على نقاط معينة في مقابل هذا التنازل من أجل تجاوز هذه الحرب وتجاوز المشاكل الاقتصادية. ولديهم الكثير من المبررات، والشارع الإيراني أيضا هناك صف طويل من الشارع الإيراني يؤمن بهذا الأمر. في مقابل ذلك، أنا أشرح بعجالة لأنه هذا مسألة معقدة في داخل إيران، في مقابل ذلك الآخرون يعتقدون بأن الجلوس مع الجانب الأمريكي يعني عملية غير مضمونة النتائج. لأنهم يطرحون عدة قضايا مثلا مفاوضات العام 2025 حزيران مفاوضات هذا العام ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، وبالتالي يقولون بأن هذه المقاطعة الاقتصادية نحن نستطيع أن نتجاوز عليها وأن نتجاوز حول هذه العقوبات مثل ما تجاوزنا سابقا. والقضية العسكرية يجب أن نبادر عسكريا ونرفع الحصار عسكريا نرفع الحصار، ويقولون ذلك لأن المؤسسة العسكرية الإيرانية تقول بأنني لازلت أمتلك مثل هذه القوة لرفع الحصار بشكل عسكري، ولديهم الخطط معينة. هذا الشيء الغريب في الأمر، بأن هذا المسار الذي يعتقد بالحل العسكري وبالمواجهة العسكرية وبتجاوز العقوبات هو الذي يهيمن ويسيطر على قرار مجلس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأن التاريخ يثبت ذلك. وبالتالي عندما يتحدث مثلا رئيس المجلس وهو مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية، عندما يتحدث عن القضايا السياسية يقولون له أنت وقعت مع الرئيس ترامب على مذكرة، أين وصلت هذه المذكرة؟ في مثل هذه الأجواء هناك
2: يعني ترجح أيضا الذهاب لجولة تصعيد عسكري تذهب لها إيران.
3: الجانب العسكري لحد الآن يقول بأن يدعم هذا المسار،
2: يريد رفع الكلفة الجانب الإيراني عن طريق رفع الكلفة عسكريا
3: بالضبط، لأنه يقول
2: على الطرف الآخر.
3: نعم، لأنه يقول بأن التاريخ علمنا أنه عندما نجلس مع الجانب
2: متى هذه النافذة تراها ممكنة؟
3: لحد الآن مع هذه العقوبات يعتقدون بأن الجهد الأمريكي ينصب الآن على ثلاث مسارات. المسار الأول حرب عسكرية، ولا زالت هم يرصدون المعلومات الاستخباراتية الإيرانية تتحدث عن تجهيزات في المنطقة، طائرات F-16 في الأردن في أماكن أخرى، ويقولون بأن هناك تجهيزات عسكرية. الخيار العسكري لا زال موجود عند الرئيس ترامب. الخيار الاقتصادي كما وضحه وزير الخزانة، ويقولون أيضا بأن هناك جهود حسب المخابرات المعلومات الاستخباراتية، هناك جهود لتسليح الانفصاليين في إيران وجهود لتحريك الشارع الإيراني. وبالتالي
2: وكانت هناك اليوم أيضا هناك حوادث عند في محافظة كرمانشاه مثلا، يعني ونسمع بين الفينة والأخرى
3: ممكن
2: عن هذه الحوادث.
3: ولذلك يقولون بأن الخيار العسكري هو الخيار الأفضل من أجل مواجهة الرئيس ترامب وسلوكه.
4: نعم، حقيقة سؤال الكلفة، من يتحمل الكلفة، ينطوي على تعقيد ما. السؤال الأهم هو من يستطيع تحمل الكلفة، لأن الكلفة الآن موجودة على الطرفين لكن بنسب متفاوتة. الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك طرف يتحمل كلفة أكثر من طرف، لأن هناك قد تكون الكلفة أقل لكن ضغطها في المجال الداخلي يكون أكثر. لكن لنقارن بين الولايات المتحدة وإيران من عدة جوانب. المسألة الأولى، الولايات المتحدة لديها اقتصاد قوي، أكبر اقتصاد بالعالم، وإيران ربما على العكس تماما من الاقتصادات الضعيفة الآن قياسا إلى حجمها وإلى موقعها في الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة فيها مؤسسات ديمقراطية، طبعا النقطة الأولى لصالح الولايات المتحدة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة مؤسسات ديمقراطية، لكن والمؤسسات الديمقراطية لا تعطي مجالا كبيرا للتحمل، يعني تضعف من قدرة النظام السياسي على التحمل، ولذلك دائما تضغط على النظام السياسي، لأنه عند توزيع على سبيل المثال الإنفاق تحتاج إلى قوانين وتحتاج إلى مشاريع قرارات وتوزع الإنفاق بشكل عادل لا تستطيع أن تتحكم في سلطة. هذا على خلاف النظام السلطوي الموجود مثلا في إيران. طبعا هذا لا يعني أنه في إيران لا يوجد مؤسسات، يوجد مؤسسات، لكن هذه المؤسسات تحت سقف النظام، بمعنى تستطيع النخبة الحاكمة أن تدير الندرة اللي موجودة التي تفرضها العقوبات، لا تستطيع أن توزعها بشكل عادل. ولذلك دائما في الأنظمة السلطوية عندما تتعرض إلى عقوبات تنشأ طبقتين، تختفي الطبقة الوسطى والتي دائما يعول عليها على أنها طليعة التغيير، وهذا بالمناسبة يضعف المفهوم الأمريكي في قضية نشوء حراك اجتماعي من الممكن أن يؤثر. لاحظوا ما حدث في سوريا، الحراك الاجتماعي نشأ في البدايات لكن خلال فترة الثورة عندما اختفت الطبقة الوسطى لم يعد هناك حراك اجتماعي، أصبح هناك صراع بين طرفين مسلحين. الحالة في إيران نفس الوضع، عندما تكون السلطة متركزة بيد نخبة تستطيع إدارة الندرة وبالتالي توزيعها وتركيزها فقط في نخبتها أو نخبة النظام أو الأجهزة النظام تحديدا القادرة على حمايته، وبالتالي هذه نقطة في صالح إيران. النقطة الثالثة هي موضوع التأثيرات المباشرة، التأثيرات الطويلة الأمد والتأثيرات

0: المؤثرات المباشرة. الولايات المتحدة أضعف في تحمل الكلفة على المدى القصير، لأنه لديها استحقاقات انتخابية، لديها مشاريع في الكونغرس، لديها غير ذلك. في حالة النظام في إيران لا، على المدى الطويل هي أقدر من ذلك. لكن كل هذا مرة أخرى لا يضعنا أمام حتميات بأن العقوبات لا تسقط النظام، وأن المؤسسات الديمقراطية ستكون أضعف أمام ذلك. إيران لديها اعتياد 40 سنة من العقوبات، لكن هذا لا يعني بأن هذه العقوبات ستكون كسابقتها. هذه العقوبات أقصى، وهناك تنافس على عامل جديد هي على الأطراف الثالثة، سواء في محيط إيران تحديدا دول الخليج العربية، أو على الصين التي تحدثنا ربما عنها كثيرا في الحلقات الماضية. وهناك تنافس حقيقي الآن على من يستطيع أن يوسع مساحة العمل المشترك مع الصين.
1: في عجالة، أين نضع مثلا ما قاله تحدث عنه ترامب بأنه الحسم يعني بات مسألة وقت ضمن هذه المعادلات التي طرحتها، نقاط القوة لدى الجانب الأمريكي ونقاط القوة لدى الجانب الإيراني؟
0: الخطاب الأمريكي، الخطاب السياسي الأمريكي لا نستطيع أن نأخذه على أنه خطاب نهائي. يعني اليوم يتكلم مثلا عن انهيار النظام أو عن إسقاط النظام، لكن هذا لم يتبلور كسياسة واضحة مكتوبة معتمدة من الولايات المتحدة، على الرغم أنها قيلت. ولذلك هناك موقف خطابي لم يصل إلى نهاياته، لأنه الولايات المتحدة عندما تتبنى سردية إسقاط النظام كهدف نهائي رسمي ستكون مطالبة بخطة اليوم التالي. خطة اليوم التالي غير موجودة الآن في إيران. ومرة أخرى أضرب المثل في سوريا، عندما لم تكن خطط اليوم التالي متوفرة قامت القوى الدولية والإقليمية بإدارة الصراع حتى لا يسقط النظام، وعندما توفر البديل كانت هناك الفرصة. هذا ربما ما يعطي موضوع إيران على المدى الأطول فرصة لتشكل بدائل أخرى على الأرض.
2: دكتور، شكرا سلمى. أنا سأبني على ما ذكر الصديق الدكتور طارق. بالفعل هنا المفارقة، إذا كانت واشنطن تريد تغيير النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني، فالسؤال البديهي إذا لماذا الوسطاء ينشطوا هذه الأيام ولا أي مقاربة سيصلوا يبحثوا عن أي اتفاق إذا كان هذا هو الاتفاق. أنا أعتقد واشنطن ما زالت، بالرغم من عودة الحديث مرة أخرى على إسقاط النظام الإيراني أو الضغط من أجل، وهذا بدأ يبدو واضحا هذه الأيام في وسائل الإعلام الأمريكية أو حتى من خلال بعض الإشارات، أنا أعتقد واشنطن تريد أن ترفع كلفة الرفض الإيراني للتوصل، أو تريد أن توصل طهران إلى اتفاق أو تفاهم لم تكن تقبله في السابق. لكن دعيني بس يعني على عجالة سأكون واضحا بوضوح التصريحات الإيرانية، يعني بدت واضحة أو أكثر وضوحا التصريحات الإيرانية بأن بالاعتراف بحجم الضغط الاقتصادي على طهران هذه المرة. كلام الرئيس الإيراني قاليباف، أيضا هناك تقارير إعلامية إيرانية من الإعلام الإيراني تحدثت عن مدى هذا الضغط أو هذا التأثر. أنا أعرف بأن إيران لديها بالتأكيد نقاط، كأي دولة طبيعية لديها نقاط ضعف واضحة في أي حرب اقتصادية طويلة. يعني احنا نقول الولايات المتحدة الاقتصاد الأول في العالم يتأثر بهذه الحرب أو بحرب الاستنزاف، فمن بالك باقتصاد أصلا هو منهك. كانت هناك مطالب شعبية كثيرة معيشية وحركت الشارع الإيراني، جاءت الحرب فزادت الطين بلة، الضغوط كثيرة إضافة إلى العقوبات، هناك حصار. لكن إيران بالفعل علينا أن نعترف أيضا بأنها ما زالت قادرة على توزيع الألم. هي تبنت هذه الاستراتيجية منذ اليوم الأول لهذه الحرب بأنها تريد أن توزع الألم. طبعا فالأقربون أولى بمعروف الألم. هذا المنطقة الخليجية تعاني اليوم، أرقام وول ستريت جورنال تقول بأن دول المنطقة، الدول الخليجية يعني ربما كسرت أمورا لم تكن لتكسرها باستثماراتها، بمعاناتها في الموازنات، بالضغوط، رحلت كثير من المشاريع التنموية كانت تهدف كثير من الدول المنطقة في تنويع اقتصاداتها والتنمية والأعمال الكثيرة التي كانت تتبناها أو كانت مبرمجة أن تقوم خلال هذا العام، كلها رحلت وأجلت، بما جعل هذه الموازنات تحت وقع شديد الضغط. أنا أعتقد بأنه مجرد الحديث عن تسوية أو ما جاء اليوم على يعني في الحديث عن هناك حلا جديدا قطريا أو يعني مبتكرا، يعني مجرد الاستمرار في الحديث عن حل سياسي في هذه المرحلة من التوتر، أعتقد بأنه يوحي بأن الحل الدبلوماسي ربما ما زال قائما.
3: تحياتي سلمى. أنا أعتقد بأننا نعيش في مرحلة اللايقين عند الطرفين. الأمريكيون جربوا جل ما يستطيعون، حرب عسكرية لأربعين يوما، من ثم حربين متقطعتين أو ضربات متبادلة، وإضافة إلى العقوبات الأقصى في التاريخ. إذن النتيجة لم تكن مؤاتية للرغبات الأمريكية. الإيرانيون يتألمون يعني هذا واضح.

0: أن العقوبات تؤثر أيضا في الداخل الإيراني، ولكن لأن الإيرانيين يعيشون أو يشعرون أنهم أمام حرب وجودية قد يكون وسيكون أو تكون قدرة التحمل أكبر من القدرة الأمريكية، لأن الأمريكيين أيضا جزء من الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون حرب إسرائيل، وليست هي الأهداف الأمريكية الاستراتيجية، لأن الهدف الاستراتيجي عند الولايات المتحدة الأمريكية هو المنافسة مع الصين وليست إيران. جو كينيث مدير يعني أو مسؤول فرع الإرهاب كان في CIA اللي استقال أثناء الحرب، قال أنه بالمناقشات حتى بالCIA لم تكن إيران يوما تهديدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. يعني لذلك لماذا بذل هذا الجهد كله لحرب لن تؤدي إلى إضعاف الصين، ستؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات عديدة. لذلك أعتقد بأنه اليوم يعني الحديث عن وساطة قطرية أو عن تفعيل هذه الوساطة بابتكار يعني شيء جديد هو مرتبط بالقبول الأمريكي. إذا كانت إدارة ترامب متحدة وهي ليست متحدة جاهزة اليوم إلى قبول العودة إلى مذكرة التفاهم أو يعني ما يشبه مذكرة التفاهم والالتزام بهذه المذكرة، لأن السياق التاريخي عند إدارة ترامب منذ العام 2018 عندما خرج من اتفاقية العمل الشاملة المشتركة وعندما خدع إيران مرتين في 25 وفي 26 وعندما خرج من اتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم موقعة في في حزيران الماضي لا تجعل الإيرانيين يثقون بالأمريكيين وتجعل الطرف المتشدد في إيران يتقدم في طرحه على الطرف يعني
1: لكن الدول دكتور طارق توقع الاتفاقات ليس لأنها تثق بالطرف الآخر، لأن هناك أيضا ضمانات قد تكون إقليمية صحيح. أو دولية. مسألة الثقة صحيح هناك فجوة كبيرة في الثقة بين إيران والتجارب التاريخية كثيرة، لكن إذا تمسكوا بأنه لا ثقة بالطرف الآخر لن يصلوا أبد الآبدين إلى اتفاق. يعني يجب أن لا تكون ذريعة لعدم التوصل.
0: المطروح عندما نريد أن نصل أو نوقع اتفاقا جديدا المطروح هو التنازلات. ماذا ستقدم إيران من تنازلات حتى تصل إلى هذا الاتفاق ويقبل الأمريكي بهذا الاتفاق وينفذه؟
1: والمفاوضات يعني تبنى على إدارة التنازلات.
0: يعني ليس فقط
1: المفاوضات تبنى على إدارة التنازلات.
0: ليس فقط أنه تقدم إيران تنازلات ومن ثم لا ينفذ الأمريكي هذه المسألة. أعتقد بأنه يعني الحل أنه بالمبادرة القطرية أنه إقناع الرئيس ترامب أنهم انتصر في هذه الحرب وإقناع إيران أنها لم تستسلم. يعني نحتاج إلى يعني مساحة وسطية لكي نخرج من هذا المأزق الذي يعني ورطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل العالم.
2: وهنا دكتور نوفل يعني ما رأيك، من الذي يستطيع أن يبدي مرونة أكثر في حقيقة الأمر يعني أثناء مثلا عملية التفاوض ضمن حرب السرديات هذه؟
3: أولا أنا أعتقد أنه نختزل المسألة كثيرا بالذهاب إلى هذه النتيجة مباشرة، لأنه عمليا أنا لست من الموافقين على وجهة النظر التي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة وبأن إيران اليوم هي على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل فلنعد قراءة تجارب الحروب الكبرى التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية. نأخذ على أمريكا اليوم أنها دخلت إلى الحرب بدون استراتيجية وليس لديها استراتيجية خروج من الحرب. فلنعد إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كم مرة الولايات المتحدة الأمريكية غيرت استراتيجيتها خلال هذه الحروب؟ مرتين وثلاثة وأربعة، لأنها كانت تستخلص العبر. يعني مثلا في الحرب العالمية الثانية عندما خسرت في يوم واحد 20% من القذيفات الاستراتيجية B-29 عندما قررت أن تقصف ألمانيا من دون مواكبة من المقاتلات، خسرت في يوم واحد 20%، تراجعت وأعادت بناء قوتها. عندما حاولت الإنزال في كندا وفشلت، أوقفت الإنزال في النورماندي وفي أوروبا مدة سنة لكي تستعيد تدريب قواتها وتعيد بناء قواتها. عندما قيل لها بأن تهاجم في أوروبا ذهبت وهاجمت في إفريقيا وفي اليابان لكي تسحب قوة المحور من أوروبا لكي تتمكن من الانتصار. وبالتالي أنا ما أقول اليوم بأنه عملية هيك رغبتنا كناس نتألم في هذه المنطقة بأنه إنهاء الحرب يجب أن تتم بعملية وسط، لن تنتهي الحرب بهذا الشكل. هذه الحرب لن تنتهي إلا بنظام إقليمي جديد يتناسب مع النظام العالمي الذي يتبلور في هذه المرحلة. إيران هي أعجز من أن تتمكن من أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول العربية وعلى العالم نظاما إقليميا على قياسها.
1: هي طيب يمكن... لماذا لا تفرض أمريكا؟ لماذا لا تفرض الولايات المتحدة أنا أقول هذا النظام إذا كانت إيران؟
3: عمليا اليوم شئنا أم أبينا الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقدر. حتى عندما نقول اليوم خلينا نرجع للتاريخ شوي ونشوف مشاهد نرجع يعني نستحضرها اليوم. خلينا نتذكر ألمانيا بهذه بالحرب العالمية الثانية، كلنا نتذكر بالصور كنا نشوفها بكتب المدارس كيف كانوا عم بيجيبوا العملة الألمانية بالشوالات التي لا تساوي شيئا. هذا المشهد نراه اليوم في
2: وبالتالي كتلخيص،
3: بالتالي اليوم كتلخيص إيران مشكلتها الأساسية ليس لها حليف على مستوى لا الإقليم ولا العالم. هناك وسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر، ولكن إيران ليس لها دولة حليفة واحدة. حتى الصين اليوم أكثر تجارتها مع ألمانيا بعشرة 12 مليار دولار في مقابل 400 أو 500 مليار دولار مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أمور علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نقول أن الصين ستنقذ إيران من أزمتها الاقتصادية. طيب في اتفاقات موقعة مع إيران بمئات مليارات الدولارات استثمار من 10 سنين لليوم، لماذا لم تستثمر إلا 10 مليار أو 12 مليار دولار؟ لأن الصين في النهاية مصلحتها مع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من مصلحتها مع إيران. هي تستفيد من هي تستفيد في هذه المرحلة من أسعار نفط رخيصة بدون أدنى شك، ولكن نتيجة هذه الحرب حتى الأسعار الرخيصة اليوم التي تأخذها أصبحت بسعر ما كان قائما قبل هذه الحرب.
2: طيب أريد أن أسمع تعليقا منك على هذه النقاط التي ذكرها دكتور صادقيان، وأعود إليك دكتور لقاء.
4: حقيقة عندما نحلل المشهد الإيراني والمشهد الإقليمي بشكل عام وفق رؤية أيديولوجية يكون التحليل مؤدلج، ونحن دائما نقول بأن هذه
2: لكن هناك حقائق، ولكن
3: يعني الأدلجة عفوا الأدلجة هي في إيران وليست عندي، يعني أنا آخر واحد مؤدلج،
2: ولكن هناك نتعامل مع الحقائق. إيران يمنع نفطها من التحرك الآن. يتحدث ترامب قبل قليل عن مد أنابيب للنفط، يعني مضيق هرمز سيجري تكريس عدم أهميته في المستقبل، وسيجري تصدير النفط مثلا كما يقول ترامب عبر مسارات أخرى منها سوريا. يعني الأمر ينظر إليه بأنه يجري سحب كل الأوراق التي تمتلكها إيران من يدها. هناك حقائق،
4: هذا صحيح، لكن مضيق هرمز لا يختزل بنقل النفط. مضيق هرمز السماد، البتروكيماويات، المواد الاستهلاكية، وبالتالي هذا المضيق مضيق شريان حيوي دولي. لا يمكن لنا، ربما هذه الظروف الاضطرارية الحالية الموجودة حاليا تفتح مسارات أخرى عبر بانياس، عبر الينبع، عبر البحر العرب، وهكذا. ممكن هذه كل من يفكر في يعني إجراءات معينة من أجل خفض التكاليف وعدم الوقوع في المشاكل. لكن عندما ندرس الوضع في داخل إيران، يعني عندما أقول التحليل يجب أن لا يكون مؤدلج، ونحن دائما نقول بأن هذه الأدلجة هي خطيرة جدا،
3: الأدلجة هي أدلجة إيرانية
4: بذلك.
3: ما في دولة مؤدلجة بالعالم كله إلا إيران.
4: عندما نسوق مثل هذه الأحداث هكذا على علاتها، لا يوجد هناك صديق ولا يوجد كذا والكذا،
3: سمي لي صديق حليف لإيران دولة
4: واحدة. هذا المشهد المؤدلج يظهر هذا وكأنما الإيرانيين منبطحين على الأرض ويسيرون يعمل الأمور مو بهالشكل، ولا الإيراني يفكر بهذا الشكل، ولا النظام السياسي يفكر بهذه الآلية الجامدة المتعجرة. هناك حياة، والآن ستة أشهر
2: يعني هي ليست معزولة، لا تراها دولة معزولة.
4: العقوبات الاقتصادية سلمة.
2: اليوم كان هناك احتفاء أمريكي بموضوع مثلا انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي.
4: ما هذا الاتحاد الأوروبي شقد معاملته خلال العشر سنين الماضية، شقد تعامله مع إيران؟ ما عنده تعامل مع إيران.
2: طيب.
4: بالتالي نحن ننظر في بعض الأحيان إلى زاوية ضيقة جدا للمشهد، يقعنا في الكثير من الاضطراب السياسي والاضطراب التحليلي.
5: سلمى، خلينا احنا موضوع الحصار وتأثيره أكيد يأثر، أنه لن يبخر الشعب، شعب باقي يعني بالنهاية النظام، لن على المدى البعيد نعم طبق الوسطى تنهار، القيم تنهار، الدولة تنهار مش النظام.

0: نظام يبقى بس الدولة تنهار. لكن هذا على مدى بعيد نسبيا، يعني يحتاج سنوات قليلة ولو سنتين ثلاثة أربعة، لكن ليس الآن. الأمر الثاني، الشيء المهم هنا أن أمريكا لم تأتي للحرب دون استراتيجية. كانت هناك استراتيجية، والاستراتيجية لم تتغير بالمناسبة. التكتيكات تبدلت.
1: أنا اللي عبول.
0: استراتيجية الأمريكية هي الهيمنة على الموارد الإيرانية، مثل ما هيمنت على فنزويلا. الأستاذ يتحدث عن الصين، أعتقد أستاذ طارق، نعم صحيح الصين لن تترك إيران صديقة، لكن أو أن الصين يجب على أمريكا أن تفكر بالصين أولا. ما هو إيران طريق الصين، طريق الحرير من إيران الصين، 90% من النفط الإيراني للصين، الصين. لذلك الهيمنة على النفط الإيراني وهيمنة على نفط الشرق الأوسط يعني تحديد مصادر الطاقة للصين، وهذه نقطة أساسية. لأنه في عام 2050 إذا استمر الوضع هكذا الصين ستكون الدولة الأولى في العالم اقتصاديا. لذلك هذه إيران.
2: بس هون دكتور اللقاء لو سمحت لي بس بموضوع الصين. أيوة. تدرس الكلفة والجدوى.
0: معلش، الكلفة والجدوى تستحق. بدون هذه الحرب أمريكا تشك أنها يمكن أن تبقى تتسيد القرن 21. نفس القصة بالعراق، إسرائيل والنفط، هي هذه القصة الآن، إسرائيل والنفط هي نفس القصة. الشيء الثاني وهذا النقطة الأساسية، الصين يا دكتور صحيح تجارتها مع أمريكا 450 مليار ومع إيران 30 مليار مع النفط طبعا اللي غير محسوب أصلا، هي 10 مليار. لكن هذه المعركة بالنسبة للصين ليست معركة مال فقط، هي معركة مستقبل. لذلك هي ستدعم إيران ولو بشكل خفي،
1: لا تبقى تزعج أمريكا مش لا تضرب الدول العربية،
0: تزيد تكاليف أمريكا وتفشلها إن استطاعت. حتى روسيا أمس الصحف الأمريكية تحدثت عن أنها ممكن أعطت لإيران صواريخ كروز ضد البحر الفرط صوتية، وهذه ممكن تنسف حاملة طائرات أو سفن. قصدي روسيا تغامر، أعطت صور جوية يعني أقمار صناعية، وأمريكا ردت بأن أعطت أوكرانيا صور أقمار صناعية لروسيا. لذلك هاتان الدولتان روسيا والصين يعتقدان فعلا
3: مصلحة
0: أن إيران هي بالحقيقة خط الدفاع الأول الآن، أو خط الدفاع الأخير، حتى خط الدفاع متقدم ضد أمريكا. إيران ما اختارت هذه الحرب، لكن إيران الآن تخوض الحرب نيابة عن الدولتين بالمناسبة، مش عن نفسها، هي تدرك لا تدرك هو تدرك. لذلك إذا اتفقت مع أمريكا مثل ما اتفقت فنزويلا، أخذوا النفط وطونا حياتنا، لو افترضنا نظريا طبعا تنتهي المشكلة، يبقى النظام نفسه يتبدلون، يعني يبقى النظام. أصلا تراهم قال ما في ديمقراطية في فنزويلا، ما في انتخابات. لذلك الآن إذا إيران بدلت علاقتها بإسرائيل وطت النفط لأمريكا تنتهي المشكلة تماما. لكن الآن طبعا هذا مستحيل وغير مقبول
4: تماما في الداخل الإيراني على
5: طبعا. لدي
4: تعليق سريع لكي أذهب للدكتور محجوب.
5: لا تسمح لي دكتور، فيما يخص الاستراتيجية الأمريكية في الحرب على إيران، أنا أعتقد بأن فعلا الرئيس ترامب لم يكن لديه استراتيجية عندما اتفق مع نتنياهو لمهاجمة إيران، وبالتالي هو ذهب مع نتنياهو لأن الاستراتيجية الموجودة هي استراتيجية إسرائيلية، استراتيجية ترامب. هو الذي أقنعه بأن نهجم سوية ونقتل القادة ونعمل إلى لمدة أسبوعين وينتهي الأمر ونستطيع أن نثور الشارع. هذا الذي لم يحدث، وبالتالي عندما يشعر الرئيس ترامب الآن بالإحباط، هو يشعر بالإحباط لأنه ليست لديه استراتيجية معينة. هو دخل الحرب كما يقول الداخل الأمريكي، دخل الحرب لدفاع أو لخطة لصالح طرف ثالث وهو إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد لحد الآن لا زال الرئيس ترامب يدور في حلقة مفرغة، لا يدري كيف يخرج ما دامت هي الاستراتيجية غير أمريكية والاستراتيجية بالأساس كانت إسرائيلية.
4: اسمح لي دكتور محجوب، أريد أن أسمع تعليق حول إن كان لدى الواشنطن استراتيجية عندما دخلت إلى هذه الحرب، وكيف تبدلت الاستراتيجية بناء

0: He's been talking about it from the beginning.
1: هو يتحدث عنه منذ البداية. هو يريد تدمير البرنامج النووي، يريد تغيير النظام، وكل بقية الأمور هي تعتمد على مشاعره في ذلك اليوم. لكنها استراتيجية. الاستراتيجية ما تراه يفعله. واضح هو لم ينجح فيما أراد تحقيقه، لأنه غير القادة ولكن لم يغير نظرتهم وسياساتهم. وإذا كان قد غيرها فقد غيرها إلى اتجاه أكثر تشددا، وعليه أن يواجه تبعات ذلك الآن. هذا لا يعني الاستراتيجية لم تكن هناك.
2: لم تذكر الاستراتيجية، أو أنا لم أفهم ما هي استراتيجية ترامب.
3: الاتفاق النووي تحدث عنها وتغيير النظام.
4: بس ملاحظة صغيرة أيضا،
3: أليس كذلك سفير جوي؟
1: تغيير النظام، إنهاء البرنامج النووي، كل شيء
5: أسباب الحرب. وبيقول
4: طبعا في أهداف في الحرب،
5: أنا سأتي ليحتل الكذا وأحمي إسرائيل وأخذ النفط. طبعا ما يقول هذا الكلام. في العراق قالوا سندمر أسلحة الدمار الشامل، صحيح، وعد علاقة بالقاعدة، وبعدين قالوا الديمقراطية.
6: أنا أميل إلى أنه الاستراتيجية هي التي تغيرت وبقيت الوسائل. الاستراتيجية في بداية الحرب كانت واضحة وتم تسريب يعني من مصادر شبه موثوقة، عندما قالوا بأنه الهدف كان إسقاط النظام ثم ترك المجال لثورة شعبية ويتم إدارة الفوضى، وكان مقرر جزء منها انزالات جوية وخطط استخبارية للسيطرة على الأماكن المتوقع أن يكون موجود فيها.
2: الاستراتيجية الإسرائيلية.
6: لا هذه ما كانت مشتركة، لكن فيما بعد عندما فشلت تغيرت الاستراتيجية. الآن الاستراتيجية هي استراتيجية إخضاع، ولا يوجد أي خطة بديلة لإدارة الفوضى، بل هناك تقدير على أن الفوضى قد لا تكون قابلة للإدارة. هذا أيضا هنا يقودنا لأنه الوسائل ظلت نفسها، السلوك العسكري، العقوبات، تم التوسع في أو التخفيض بالسلوك العسكري، بمعنى إدارة للوسائل ذاتها. هنا أيضا أريد أن أعلق على موضوع
5: ليش ما الفوضى تكون مطلوبة يا دكتور؟ الفوضى مطلوبة.
6: لا، أنا تقديري أن الفوضى كانت مطلوبة في البداية، لكن الآن حتى الآن لا يوجد خطة جاهزة.
5: لا ليش خطة، لكن الفوضى في النهاية مقبولة،
6: بس لا يوجد
5: خصوصا
6: أي
5: إسرائيليا
6: مؤشر.
5: دكتور، هو المنطقة تنهار كلها
6: ممكن، بس لا يوجد أي مؤشر من التصريحات لا الأمريكية ولا الإسرائيلية على هذا الموضوع.
5: لا يصرحون بذلك، يعني الأمر لا يتعلق.
6: دكتور احنا من أين نجيب تحليلنا؟ نأتي به من خلال
4: نجيب تحليلنا.
6: أنا كنت أريد أن أكمل فقط في موضوع الصين. موضوع الصين باعتقادي ما عاد ممكن أن نحاكمه بأنه ستدعم الولايات المتحدة أو ستدعم إيران. لا شك استراتيجيا ستقف ضد العقوبات وستقف ضد الولايات المتحدة، لكن الصين ستدير الضغط على إيران من أجل الوصول إلى تسوية تخدم مصالح الصين. وهنا مصالح الصين تكمن في مصالح إيران نفسها، لأنه هناك فكرة أنا باعتقادي معقولة ومهمة للنقاش، أنه السلوك الإيراني الآن هو سلوك ضد نفسه، يهمش الجوار، يهمش الحلفاء، يهمش الشركاء التجاريين، أو يعني يعمل ضد الشركاء التجاريين الأساسيين في آسيا. اليوم كوريا تكلمت على أنها ستتدخل أمنيا في هرمز. هاي كوريا الجنوبية التي لم يكن لها أدوار مشابهة كهذه من قبل. هنا الصين بحكم أنه إيران تسيطر على أهم ممرين بالنسبة للصين، هرمز الممر البحري، وإيران كونها إحدى طبقات مبادرة الحزام والطريق البرية، ولذلك هي تريد أن تدعم طرف داخل إيران أو رواية موجودة داخل إيران لها علاقة برواية البيروقراطية السياسية الموجودة الآن التي تريد التوصل إلى اتفاق وحماية النظام وبقائه. الصين ستذهب بهذا الاتجاه، والمؤشرات على ذلك المؤشرات على ذلك مهمة جدا. أنا منذ
4: في موضوع
6: أيام
4: النظام منذ في موضوع أيام معلش
6: بس تعطيني لحظة دكتور،
4: بس ما لحظات صرتوا إخدينا
6: شو بدك تعمل؟
4: قطع 3/4 ساعة بعد ما حكينا.
6: المؤشرات الصينية، وأنا أراقب هذا منذ أيام، المؤشرات الصينية كلها تدل على أنه العلاقة بين الصين وإيران ليست سوية. طيب. ليست كما كانت قبل الحرب. بالأمس خرج حسين مرعشي الذي كان نائب خاتمي وقال بأنه الصين رفضت استقبال قالباف ووضعت شروط على ذلك، وأيضا بشكيان لم يستطع أن يلتقي في قمة شنغهاي. نعم.
7: قمة شنغهاي. سلمى إذا سمحتي لي بس بكلمة بكلمة إذا سمحتي، حتى نخرج من قضية الولايات المتحدة لديها استراتيجية من عدمها. أنا أتذكر تصريح للمستشار الألماني ميرتس يقول لا يبدو أن للولايات المتحدة استراتيجية مقنعة على الأقل، حتى نحسم يعني هذا الجدل. لديها أهداف، أهداف عسكرية واضحة، دخلت لإضعاف القدرات النووية والصاروخية والعسكرية لإيران، لم يبدو لي تحققت هذه الأهداف حتى هذه اللحظة، لكن كون لديها استراتيجية من عدمه هناك يعني هناك في وجاهة. اسمح لي
8: يا دكتور، في أهداف ينحط لها استراتيجية تتغير 20 مرة.

0: وفي تكتيكات.
1: يعني بلشت الحرب العالمية الثانية، أمريكا بدها تحول ألمانيا لدولة زراعية، خلصت الحرب العالمية الثانية، عطت أمريكا مشروع مارشال لحتى تواجه الاتحاد السوفيتي.
0: أنا ما نختلف ما نختلف على هذه النقطة،
1: يهمنا تحقيق أهدافها.
2: يعني لو سمحت بس خلينا بس هناك يعني ثلاث قضايا بعتقد مهمة أنه يتم تسليط الضوء عليها في هذا. أولا لماذا قامت الولايات المتحدة بهذا التحول في موضوع العقوبات؟ الولايات المتحدة أرادت أن تغير المسار التفاوضي من خلال العقوبات، كما أنها لم تنجح سابقا في العمل العسكري أن تغير المشهد التفاوضي. كانت في حرب 13 يوم من هدفها عسكري تدمير المنشآت التي تطل على الخليج، ولكنها الآن في المضيق في العقوبات تريد أن تغير الواقع التفاوضي. بعبارة أخرى، نحن نسمع الآن أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تحديدا تريد نوعا جديدا من التفاوض فيه اختفاء لكلمة مذكرة تفاهم، لا مذكرة تفاهم، تريد نوعا جديدا من الدبلوماسية يركز ربما على مشتقات من مذكرة التفاهم، لكن المصطلح نفسه يجب أن يغيب. وهذا الذي يتم الحديث عنه الآن باعتقادي ويتم مناقشته تريده الإدارة الأمريكية في سياق قضية أساسية، وهي أن هذا الحل المبتكر يمكن أن يعطيها فرصة أقل تكلفة عسكرية وفي نفس الوقت أكثر تكلفة اقتصادية على إيران. المشكلة أن الولايات المتحدة فيما تسعى له لديها مشكلة مع حلفائها. بعبارة أخرى، اليوم ذكرت سلمى الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الإعلان الذي قام اليوم هو إعلان سياسي. الأوروبيون لديهم مشكلة قانونية مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة. تذكروا معي جميعا، الأوروبيون رفضوا أن يكونوا جزءا من نزع الألغام، رفضوا أن يكونوا جزءا من أي إجراء قامت به الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون الحرب غير قانونية. اليوم فرحة وزير الخزانة الأمريكية بقول الأوروبيين أننا سنكون جزء من هذا النظام. الأوروبيون يريدون نظام عقوبات تحت الفصل السابع أو ضمن مجلس الأمن، بغير هذا سيعتبر العقوبات أحادية الجانب، والأوروبيون متحسسون جدا لأن يكون هناك عقوبات أحادية الجانب هم منخرطون
1: فيها. هذه أخطر على إيران.
2: لكن الأوروبيون
3: ولكن لا يستطيعون التحرك في كل الأحوال في المسارات المالية، يعني هم جربوا ذلك عند الخروج من الألف.
2: لكنهم سيفعلوا، لكن الأوروبيين سيقولوا للأمريكيين وقالوها سنذهب إلى المقررات أو القوانين العقوبات السابقة 1737 و48 و805 و801 التي أقرتها الأمم المتحدة في مجلس الأمن. قالوا الأمريكيين سنفعل هذه، سنحرص على أن نخلص إلى تفاصيلها لكي نؤذي الاقتصاد الإيراني. لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الآن سلمى، أعتقد أن الأوروبيين سيكونوا موقفهم سياسي أكثر من موقف اقتصادي.
1: اليوم الأوروبيين طرحين الروحة إلى مجلس الأمن الدولي عن جديد في موضوع دولية. عدم التزام إيران في موضوع الموضوع النووي. وبالتالي هذا الموضوع اليوم أوروبيين يتخادمون مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هيدا أنه قد يختلفون في الشكل، ولكن عمليا رايحين مرة جديدة إلى تضييق الحصار على إيران، والأوروبيين لا يمكن أن يكونوا حلفاء إيران، لأنه إيران الأيديولوجية الدينية، إيران الأيديولوجية الثورية لا يمكن أن تتفق مع حدا، حتى مع الصين التي هي دولة يفترض أن تكون دولة شيوعية. لم يعد من الشيوعية بالصين إلا نظام الحكم، أما الاقتصاد الصيني فما له علاقة لا بالنظام.
2: أنت تؤكد ما ذهبت له أنا، أنت تؤكد ما ذهبت.
1: طبعاً
2: أؤكد لك. الأوروبيين لا يستطيعون، هم يريدوا أن يذهبوا إلى الأمم المتحدة مرة أخرى.
1: ولكن رح يوصلوا لنفس الأهداف.
0: راحوا في الأسمدس دكتور محجوب، في الأسمدس بقرار من الاتحاد الأوروبي. عفوا سلمى، بس يعني حتى المشاهد يأخذها، الحملة الأوروبية في البحر الأحمر ما تسمى بالأسمدس هي قرار من الاتحاد الأوروبي، ليس له علاقة. صحيح هم استندوا قالوا فيه قرار لمجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، لكنها لم تنص على أن تكلف أوروبا أو غير أوروبا لحماية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار منفردا. والآن هناك حملة تسمى أسبدس في البحر الأحمر. أنا أعتقد بالفعل قد تكون وجاهة لهم أنه لا يريدون، وليست هي حربهم، ولا يريدون التورط. لكن اليوم الحديث في هرمز سلمى يجب ألا يأخذنا بعيدا عن واقع الحال. اليوم الحديث ما أصبح فقط عن حرية الملاحة، عن إيجاد الممرات. يعني بمعنى الآن الصراع الأمريكي الإيراني على الممرات، الممر الجنوبي، الممر الشمالي أم الممر المؤقت. لم تعد القضية فقط، لا هذه مهمة الآن. لماذا تصر مثل الولايات المتحدة على ممر معين وتصر إيران على ممر آخر؟ هذه

0: هذه هي لب أو جوهر الصراع.
1: ونعود هنا إلى
2: كلمتين عن الاستراتيجية.
1: هذه هي الاستراتيجية التي استخدم فيها وسائل هجينة عسكرية واقتصادية الولايات المتحدة. تخدم أي أهداف في هذه المرحلة؟ ما يجري تطبيقه الآن في هذه الاستراتيجية لخدمة ماذا؟
2: أولا الاستراتيجية الأمريكية كانت واضحة حتى لو تبدلت من استراتيجية عسكرية هجوم غير مسبوق على إيران هي وإسرائيل في 40 يوما الأولى، ومن ثم التحول نحو العقوبات الاقتصادية. الاستراتيجية كانت واضحة وقالها دونالد ترامب، ليس موضوع الاتفاق النووي أو المفاعل لأنه دمر في حزيران على لسان الرئيس دونالد ترامب وحتى نتنياهو. الاستراتيجية كانت هي إسقاط النظام في إيران. هذه استراتيجية مع الأهداف فشلت في إسقاط النظام، ولكن المشكلة سلمى أنه ليس هناك استراتيجية خروج. الاستراتيجية التي بدأت فيها الحرب كانت واضحة، ولكن المشكلة أن استراتيجية الخروج لم تكن واضحة عند الرئيس دونالد ترامب، لذلك هو عالق اليوم في الوحل الإيراني.
1: طيب
3: هل عندما بدأ
1: ما تحدث به نتنياهو وأكد عليه بأنه عاد للتأكيد مرة أخرى على السقف المرتفع الذي بدأت فيه الحرب دكتور نوفل مثلا
3: إسقاط
1: النظام وأكد أيضا على ثوابت في لبنان أيضا بأنه يعني المنطقة الأمنية لن نتزحزح منها، مرتفعات علي الطاهر جرى تغيير الواقع الأمني فيه، وهذه هؤلاء خمسة محتجزين إرضاء لمسار تفاوضي هو لا يؤمن بنتائجه.
3: أولا هناك مسار تفاوضي، لبنان وقع اتفاق، علينا أن نعترف بأنه هذا الاتفاق من شقين، انسحاب إسرائيل نزع سلاح حزب الله. عندما يقارب لبنان الموضوع بناحية واحدة ستفشل المفاوضات حكما، لأنه لبنان هو الذي وقع، ما حدا جبره بهذا الموضوع. اثنين، نتحدث عن استراتيجية دخول الحرب واستراتيجية خروج الحرب. طيب بنشوف خصومنا وأعدائنا شو عم بيعملوا. نحن عندما دخلنا حرب الإسناد دخلنا باستراتيجية الهجوم لاحتلال الجليل وتدمير إسرائيل، هيك كان السيد حسن نصر الله يقول. اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لحظة،
2: ما قال هيك؟
3: بلى طبعا
2: ما قال حرب
3: شو يعني؟
2: إسناد ما قال
3: حرب إسناد هي حرب توحيد الجبهات وتدمير إسرائيل. لا بترجع بترجع عطول عطول بتبلشوا تقطشوا العالم لما تخلوا الفكرة توصل. مش مغالطة، هذا رأيك.
2: صار بدار الحق
3: أولا دار بحق يحيي يا صاحبي ما تقطعني بترجعك ما تقطعني بترجعك. لا مش مغالطة برأيك رأيك رأيك رأيك رأيك رأيك حرب الإسناد لتوحيد الجبهات كلها سوا، سقطت سوريا نص، سقطت بالعراق، سقط لبنان كله سوا، اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هل لدى حزب الله وإيران استراتيجية خروج من هذه الحرب؟ خلينا نسأل حالنا. نحن رايحين ننتقد أمريكا. بترجاك خليني كمل. بترجاك لا بترجاك خليني كمل. أنا طبعا بدي أقول لك أنه ما في استراتيجية، في استراتيجية توريط أكثر وأكثر، استراتيجية معاندة ومكابرة، استراتيجية إنكار. كل يوم بلشنا طارت بنت جبال، بنت جبال ما سقطت وما إلى قيمة عسكرية، طارت الخيام ما إلى قيمة عسكرية، طارت علي الطاهر ما إلى قيمة عسكرية.
1: دكتور نوفل لو سمحت لي دكتور نوفل ولكن أيضا مسار التفاوض هو مسار غامض في النهاية.
3: لا مش غامض،
1: لأنه حتى لو آمنت فيه الدولة اللبنانية بأنها تذهب لأنها لا تمتلك إلا هذا المسار ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي
3: هي مش جديدة،
1: ولكن بالمقابل ما يجري فعله على الأرض وما يجري التصريح به والنواية واضحة وواضحة ومعلنة جدا إسرائيليا.
3: خلينا نرجع
1: لن ننسحب.
3: خلينا نرجع
1: على الأرض يجري التدمير. خلينا نرجع للقضاء على خليني كل ما بدك يمكن أن يعيد.
3: بس ما خليني جاوبك. خليني جاوبك. شيلي لإسرائيل على جنب. اتفاق الطائف عملناه بالـ 89 إصلاحات مقابل حل الميليشيات ما نفذناه. شو كان إلا عليه إسرائيل؟
1: مسار التفاوض.
3: هذا المسار، هذا مسار نزع سلاح حزب الله.
1: هل هو مسار واضح؟
3: هل مسار نزع سلاح حزب الله مسار من سنة 89 لليوم الدولة اللبنانية لم تلتزم به، لا باتفاق الطائف ولا بالقرار 1559 ولا بالقرار 1680 ولا بالقرار 1701 ولا باتفاق 27 نوفمبر ولا بالاتفاق اللي موجود اليوم. إذا سرنا بهذا المسار نعطي إسرائيل الذريعة لتقول أنتم لا تنفذون، وبالتالي نحن وصلنا إلى هنا. ما هي استراتيجيتنا في لبنان؟
1: هي بحاجة لذرائع؟
3: طيب إذا مش بحاجة بنعطيها زيادة؟
2: لا هي مش بحاجة. بس بدي كلمة سلمى. طيب. أول شيء بموضوع حرب الإسناد كان الهدف واضح. سماحة السيد الله يرحمه قال نحن دخلنا هذه الحرب لإسناد غزة، لا لدخول الجليل ولا لتحرير فلسطين.
3: كيف أسندناها؟
2: طول بالك. ما قاطعت.
3: ما قطعتني مزبوط.
2: اثنين، بموضوع الاتفاق الإطار واضح أنه اتفاق الإطار فشل. كل الكلام اليوم

0: تجميل البلاغي واللفظي عن هذا الاتفاق. حتى الإسرائيلي قالوا انه
1: جرى الإفراج عن 5 من المحتجزين
0: واعتقلوا هلا 4
2: وحرب الاسناد حسب حرب الاسناد نجحت الاتفاق فشل
0: يا دكتور نوفل. هلا اعتقلوا 4 افرجوا عن 5 2
1: الاعتقال يعني ماشي ماشي في كل الاحوال ولكن هناك إفراج يعني هناك خطوات
2: هيدي الدماء دكتور طارق
0: هيدي الكلمه هذه يعني الشو اللي عملوه بس لحتى يغطوا على فشل الاتفاق ولان اللبنانيين يعني كانوا منزعجين بانه بالجوله الثامنه لم يقدم الاسرائيليون شيئا وراح ميشيل عيسى على تل ابيب وحكي مع نتنياهو انه عملوا لنا مخرج بس لحفظ ماء وجه السلطه اللبنانيه. هيدي 2 3 الاستراتيجيه المقاومه كانت هي دائما كانت تحرير الارض وما زالت الاستراتيجيه موجوده
1: ولكن
0: المشكله
1: يعني سلمى تقدم الارض يوميا
0: المشكله
1: وتدمر وتفجر
0: انه الاصوات دائما تبرر للاسرائيلي ما يقوم به من تدمير من قتل من تجريف من إبادة. يعني مش بحطوا أنه ينتقدون المقاومة في مكان وينتقدون إسرائيل في مكان، دائما انتقاد المقاومة ويبررون الإجرام الإسرائيلي. هذا لم يحصل في أي بلد في العالم.
1: طيب
2: بس إذا سمعت شير ما فهمت من الذي أتى بالإجرام الإسرائيلي إلى لبنان؟
1: يعني إلى أي درجة واشنطن هي مؤمنة بمسار يعني واضح بأن هذا المسار حتى الآن لم يأتي بحلول يعني لا تريدها إسرائيل لا تريدها نهائيا الأهداف النهائية يعني واضح بتقول بذلك وأيضا على الأرض يعني لا تحقيق حقيقي لأي شيء إفراج عن 5 محتجزين يعني واعتقال آخرين وأيضا قتل آخرين اليوم
3: بمقابل أيضا
4: حقيقة أن لدينا حكومة لبنان وحكومة إسرائيل تتحدثان مع بعضهما البعض لأول مرة في عقود هو بحد ذاته شيء جيد ويجب أن نشيد به لكن حقيقة أن المسار لا يتحرك بالسرعة المطلوبة هذا ليس مفاجئا هذه المشكلة موجودة منذ عقود تذكروا حتى كامب ديفيد استغرق 6 أو 7 سنوات لتحقيق النتيجة من 1973 منذ توقف القتال إذن هذا لن يحصل بين عشية وضحاها وخاصة قبيل انتخابات إسرائيلية علينا أن نعطي المسألة بعض الوقت وندرك أن هناك انتكاسات متوقعة وأن ندرك أن الحكومة الأمريكية فقط لديها تاريخ لصنع السلام بين حكومات المنطقة إيران لم تفعل ذلك أبدا وهذا هذا جزء ما يحاول ترامب عمله ليس فقط اتفاقية السلام بين إسرائيل ولبنان لكن ليظهر أمام المنطقة وبقية العالم ما معنى الشراكة بدلا من إنشاء جيوش خاصة في هذه البلدان
3: فقط سفير جو فيما يتعلق بالوقت الولايات المتحدة قالت للفلسطينيين أعطونا 5 سنوات من أجل مفاوضات الحل النهائي من الوقت وسنصل اليوم نحن على بعد 33 سنة من هذا الموضوع أنا باعتقادي الولايات المتحدة هي جزء من المشكلة في فلسطين وفي لبنان ولذلك مسألة الوقت ليست مشكلة اللبنانيين ولا مشكلة الفلسطينيين هي مشكلة الرعاة مشكلة المنخرطين الذين يرعون هذا الاتفاق هاي مسألة المسألة الأخرى فيما يتعلق في لبنان أنا باعتقادي أنه ما يحصل الآن هو إحراج لكل السرديات هو لا لأنه السيطرة العملياتية إن صدقت التي قالت عنها إسرائيل تحرج سردية حزب الله بأنه السلاح هو الكفيل بمنع إعادة هندسة إسرائيل الجغرافيا الأمنية في جنوب لبنان وتحرج أيضا الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى اتفاق إطار وقالت المناطق التجريبية هي الكفيلة بالانسحاب بينما الإسرائيلي يتمدد شمالا ولذلك ما هي أهمية الطائف يعني الذي تكلم عنها الدكتور ضو هو أنه جمع كل اللبنانيين على طاولة واحدة بغض النظر فيما بعد اتفقنا أو نفذنا أو لم ننفذ لكن أدخل لبنان في حالة من الاستقرار النسبي غير مسبوقة في تاريخ لبنان ولذلك المشكلة في لبنان ليست السردية هذه أو تلك المشكلة في لبنان بأن منطلقات الحراك السياسي لا تبنى على قاعدة موحدة الذي يذهب إلى المقاومة يذهب منفردا والذي يذهب إلى المفاوضات مع إسرائيل يذهب منفردا هذا اجتماع الطائف أو روح الطائف هو هذا الذي فقد في لبنان الآن
5: هي المشكلة الطائف عقد في سياق مختلف عن السياق الحالي الطائف كان فعلا على مائدة واحدة لكن العامل الإيراني بشكل خاص العامل الخارجي في لبنان لم يكن بالصورة التي عليها الآن أو حقيقة منذ العقد الماضي طوال العقد الماضي منذ يعني العام 2016 تقريبا لذلك
6: والإسرائيلي أيضا دكتور
5: الإسرائيلي مستمر
3: كان لاعبين آخرين هنا
2: 48
5: الإسرائيلي مستمر لكن أنا أتكلم عن العامل الذي له ميليشيا في الداخل

0: إسرائيل كان لها ميليشيا في جماعة سعد حداد مثلا في جنوب لبنان، انتهى هذه. لكن احنا نتكلم عن ميليشيا جزء من الحكومة، جزء من السلطة، بل كانت تهيمن على الحكومة لسنوات طويلة، واليوم هي جزء. هذه الميليشيا أو هذه القوة المسلحة والأيديولوجية التي تحظى بحضور كبير في وسط ثلث الشعب اللبناني هي الطائفة الشيعية الكريمة، هذا القوة ما زالت تنفذ أجندات خارجية وليست وطنية. هذه الإشكالية. أنا لماذا مثلا لا يكون الثنائي الشيعي بزعامة السيد نبيه بري وهو رئيس البرلمان هو الذي يفاوض وليس حزب الله؟ بمعنى أن هل يستطيع نبيه بري الآن أن يقول لحزب الله يكفي عمل مسلح، سلم سلاحك مقابل
1: بس لدي
2: مصر على ضمانات؟ هذا الموضوع بخصنا معنا
1: في عجالة، لدي دقيقة
0: على ضمانات.
2: أول شيء
3: الميليشيات اللي تفضلت عليها هذه تأسست لمواجهة احتلال
2: إسرائيلي موجود. أول شيء هذه
0: المشكلة هي إجابة الاتفاق
2: الطائف. طول بالك، اتفاق الطائف 89 عقد في الطائف عندما كانت إسرائيل تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية. المقاومة ليست ميليشيا، كانت مقاومة
4: ميليشيا ونص
2: ولا
4: وثلاث ارباع
2: وغصب عنك مقاومة.
4: لا
2: بلا،
4: القصة ما بتمشي غصب عنك.
2: بلا، ما بدك تحكي
4: القصة، ما بتمشي غصب عنك. القصة في اتفاق، في اتفاق طائف وفي دستور. هذا منطق غصب عنك، هذا منطق ميليشيا، منطق غصب عنك، هذا ميليشيا. اتفاق الطائف
2: هذا الاسلوب
4: في كلمة حل ميليشيات، ما في مقاومة، والدستور اللبناني هذا اللي بيمشي. مش
2: أنا كنت عم بحكي.
1: طيب، مش انتهى وقت الحلقة. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسلنا بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات قضائي صور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، ووقعت غارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة على بلدة كفر رمان استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن شهيدين. كان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة لبنان سيادته على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. البداية مشاهدين الكرام من الملف اللبناني، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. أبدأ معك كاترين، غارات إسرائيلية متلاحقة على مناطق متفرقة في لبنان، لنبدأ بأحدثها.
1: صحيح محمود، تكثفت الغارات الإسرائيلية والقصف جنوبا وصولا إلى البقاع الغربي شرقي البلاد في الساعات الماضية حتى الدقائق الأخيرة قبل هذه الرسالة، بعد أن كانت مسيرة إسرائيلية قصفت مرتفعات علي الطاهر مساء. تركز القصف في الساعة الماضية على محيط تلك المرتفعات وعدد من البلدات القريبة منها، فقصفت بلدة ميفدون

0: غارة يبدو أنها عنيفة، بحيث أننا أفدنا من فرق الإسعاف بأنها لا تزال تعمل في موقع الغارة لانتشال مصابين من تحت أنقاض المنزل الذي قصف. أيضا قصفت تلة الدبشي وهي عبارة عن أحراج ومرتفعات محاذية لعلي الطاهر ولقلعة شقيف التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. بلدة النبطيل فوق أصيبت أيضا، قصفت بغارة وأفدنا عن إصابات في معلومات أولية. وصلت الغارات كذلك إلى بلدة كفر رمان قبل ذلك، حيث كان استشهد شخصان باستهداف مسيرة لدراجة نارية في تلك البلدة القريبة من علي الطاهر أيضا. كما وصلت هذه الغارات، وكان هذا الأمر لافتا محمود هذا المساء، إلى بلدة الرمادية في قضاء سور، تلك البلدة التي ليست محاذية للمنطقة الأمنية ولم تقصف منذ أكثر من شهرين. قصف منزل في تلك البلدة وأفدنا أيضا عن إصابات من فرق الدفاع المدني والإسعاف. وصولا إلى البقاع الغربي حيث قصفت المقاتلات محيط بلدة عين التيني، وأفدنا بأن الطيران الحربي كان لا يزال يحلق جنوبا وبقاعا حتى قبل دقائق من هذه الرسالة. إذن هو يعني قصف مكثف في هذه اللحظات، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالأمس كما نعلم سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، وأعلن أنها لم تعد تشكل خطرا على قواته في جنوب لبنان. ولكن بالتوازي مع كل ذلك، كان لبنان منشغلا على مدى هذا اليوم بالحدث الآخر الذي تمثل بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي 5 محتجزين لدى إسرائيل جميعهم من المدنيين. ولكن هذا الحدث الذي كان قد وصف على المستوى الرسمي بأنه خطوة مهمة ولقى ترحيبا من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، وأيضا من السفارة الأمريكية في بيروت، كون واشنطن لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، كان قد ترافق أيضا مع مواقف من الرئيس اللبناني طالبت بضرورة متابعة هذا الموضوع وصولا إلى معالجة ملف الأسرى بشكل كامل. هذا ما بحثه الرئيس اللبناني اليوم مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، الذي زاره في القصر الرئاسي برفقة أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وشدد على ضرورة متابعة الخطوات الأخرى المطلوبة أيضا ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بحيث أن خطوة تحرير هؤلاء المحتجزين كانت مهمة بالنسبة للبنان صحيح، ولكنها ليست كافية لأن مطالب لبنان محمود كما نعلم كثيرة من المسار التفاوضي مع إسرائيل، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار الذي تؤشر هذه الغارات التي تحدثنا عنها الآن والتي لا تزال متواصلة بشكل يومي على جنوب لبنان، بأن وقف إطلاق النار ليس يعني لم يحصل حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى استمرار الاحتلال لمناطق واسعة من جنوب لبنان كذلك.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة كانت معنا من بيروت. أتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله، هل صدر عن الحكومة الإسرائيلية أي بيانات رسمية حول الغارات المتلاحقة التي تستهدف مناطق في لبنان؟
2: حتى هذه اللحظة لم يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفصيلي حيال هذه الضربات التي يستهدف من خلالها مواقع مختلفة في جنوب لبنان، ولكن سبق أن توجه وأبلغ سكان البلدات الحدودية الإسرائيلية بنيته شن هذه الضربات، وعليهم عدم الخشية من سماع دوي الانفجارات الناجمة عن مثل هكذا استهدافات جوية، فذلك كان في إطار الإجراءات الاحترازية وإعلامهم بشكل مسبق عن نية الجيش بتنفيذ مثل هكذا عمليات دوما في سياق هذه العمليات الإسرائيلية المتواصلة في الحقيقة في جنوب لبنان محمود. دوما ما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف إما عناصر تابعة لحزب الله، بنى تحتية عسكرية، ودوما ما يقول بأنه رصد تهديدات، وبناء على اتفاق وقف إطلاق النار هو عمل على إحباط هذه التهديدات. أيضا في كل بيان مماثل يكون هنالك توعد المزيد من العمليات التي تستهدف حزب الله، على اعتبار أن إسرائيل متمسكة بمطلبها الأساسي ألا وهو عدم السماح بترميم قدرات حزب الله العسكرية، وأيضا هي تسعى بالمجمل لتحقيق الغاية الكبرى ألا وهي تجريد الحزب من سلاحه. إسرائيل كاتس بالمناسبة كان قد تطرق إلى هذه المسألة عندما خرج ليتفاخر بإنجاز الجيش الإسرائيلي الأخير بالسيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. الظاهر، وقال بأن الجيش سيواصل العمل في تلك المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، ولن يكون هناك أي عملية لسحب القوات لطالما لم يتم تجريد حزب الله من سلاحه، وبأن إسرائيل ستسعى لتحقيق هذه الغاية. بنيامين نتنياهو أيضا يشاطر كاتس ذات الموقف وتباهى بذات الإنجاز بخصوص هذا التطور الميداني الأخير والسيطرة العملياتية على تلك المنطقة الاستراتيجية. محمود، سيعمل الجيش الإسرائيلي في مقبل الأيام على تدمير المنشأة الاستراتيجية المتواجدة تحت الأرض في تلك التلة وتلك المرتفعات، على اعتبار أن من تلك الأنفاق كان عناصر حزب الله يعملون على إدارة المعركة وإدارة الاستهدافات التي كانت تطال إما القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان أو البلدات الحدودية الإسرائيلية، وبناء على ذلك سيتم تدمير هذه البنية التحتية العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن ثم سيكون هنالك تقييم للوضع الأمني وإعادة انتشار للقوات فيما يسمى بالخطوط الدفاعية. لا يزال الجيش أيضا يتمسك بما يسمى بحرية العمل العسكري ضد التهديدات التي يتم رصدها في الميدان. كل ذلك تقاطع مع المسار السياسي الذي تواصل إسرائيل قيادته والمشاركة فيه بشكل حثيث عبر إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين، وأيضا تستغل هذا الدمج ما بين المسار السياسي والمسار العسكري لتفصل ما بين الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية ومواصلة توجيه الضربات لحزب الله بشكل أساسي. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي كانت معنا من رام الله. معنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومعنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور معكرون، ما مصير المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ظل هذا الاستهداف الذي لا يتوقف للأراضي اللبنانية في تقديرك؟
3: يعني لا نزال بدون افق. يعني كلام وزير الدفاع الاسرائيلي اليوم بشمل علي الطاهر في المنطقه الامنيه، هذا يعني توسعها بشكل كبير. يعني كانت بدايه المنطقه الامنيه 5 إلى 7 كيلومتر، الان علي الطاهر هي 15 كيلومتر من الحدود تشرف على نبطيه واقليم التفاح. يعني نحن في محاوله لتغيير معادله اتفاق الاطار، اي ليس هناك حديث عن انسحاب مقابل نزع السلاح، بل يحاول برسالته كاتس بان يقول بان لا انسحاب الان قبل نزع السلاح. بعد فرض منطقه تتجاوز جنوب الليطاني، بدا الان يقترب من عمق حزب الله في شمال الليطاني حتى في هذه النقطه، فبالتالي دخلوا في معادله جديده لتغيير دينامية مفاوضات اتفاق الإطار وفرض مسار تفاوضي آخر.
1: سيد نهاد أبو غوش، هل هذا مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية المقتربة أم هذا في صلب العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا علاقة له ببنيامين نتنياهو أو من سيخلفه؟
4: نعم، مساء الخير وتحياتي لكم جميعا. أهلا بك سيد. يعني لا شك أن الانتخابات تؤثر، يعني تجعل أو تخلق حوافز إضافية للحكومة الحالية لكي تشدد قبضتها وتزيد عملياتها وتطلق تصريحات يعني عنترية ومثل هذه التي سمعناها بأنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد استكمال نزع السلاح. هذا وارد، لكن باتت هذه المبادئ وهذه العقيدة الأمنية تكاد تكون محل إجماع لدى كل القوى الصهيونية سواء تلك التي في الحكومة أو المعارضة، وهذا الأمر ينطبق على ما يجري في لبنان كما ينطبق على موضوع غزة وعلى الضفة، بل حتى على فلسطينية 48. يعني حتى على فلسطينية 48 الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويشاركون بالانتخابات، يعتبر أي تحالف مع أي قائمة فيها عرب بمثابة عار. لا ينبغي لأي حزب صهيوني أن يقترب منه، ولا ينبغي لأي حكومة أن تستند إلى صوت عربي واحد، بل أن هناك حاخامات جرموا أحد الأحزاب اليمينية الفاشية لأنه يضم شخصا عربيا، وبالتالي هذه باتت يعني عناصر إجماع لدى كل الأحزاب الصهيونية. عقيدة أمنية جديدة عنوانها إقامة مناطق أمنية خارج الحدود وإزالة التهديدات في مهدها وقبل أن تتشكل. وطبعا نحن نعلم ان من يدير القتال ويتولاه يعني بشكل يومي هو الجيش، والجيش ليس ملكا لهذه الحكومه ولا للحكومه المقبله، بل هناك توافقات يعني تكاد تكون مبدئية وهي مرسخة ومرسمة في الدستور الإسرائيلي بما يسمى قوانين الأساس. ولذلك

0: ذلك ما تفعل هذه الحكومه سيشكل عهده لدى الحكومه المقبله. وللاسف الشديد ان تاريخ القضيه الفلسطينيه وتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي اي حكومه اسرائيليه تبدا من حيث انتهت سابقتها، يعني لا تعيد النظر فيما فعلته سابقتها على الاطلاق.
1: هذه نقطه مهمه جدا،
0: احتلال اراضي او
1: هذه نقطه مهمه جدا دكتور ماكرون، هل السلطه في لبنان غافله عن هذا الامر؟
2: يعني هي ليست بالضروره غافله، لكنها اختارت هذا المسار بدون سقف تفاوضي واضح، وبالتالي بدا هذا المسار التدريجي الى حد ما وصلنا الى هذه النقطه المتوقعه الى حد كبير. المشكله ان كل الاطراف يعني مأزومه في لبنان، يعني حزب الله الان نفى روايه موضوع علي الطاهر لكن لم يقدم روايه مضاده، يعني هناك اعتقد يعني ابعد حزب الله الان وابعد من الحكومه
1: اللبنانية. أقرأ هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قوات إسرائيلية في المنطقة الأمنية، وإن القوات الإسرائيلية ترد بغارات في هذه الأثناء. هذا ربما أول بيان رسمي إسرائيلي حول هذا التصعيد في بعض المناطق في لبنان، في جنوب لبنان وفي شرقه. دكتور جو معكرون، ما تعليقك على هذا الخبر؟
2: يعني باعتقادي ان اسرائيل تحاول بشكل متعمد استدراج ايران في موضوع بموضوع علي الطاهر، لان ايران قالت منذ فتره منذ ايام بانها سترد بهذا الموضوع، فاعتقد الان هناك ضغط متزايد لمحاوله استفزاز ايران عبر حزب الله بالرد، وبالتالي يكون ذريعه لاسرائيل لتوسيع العمليات.
1: يعني ليس هذا فقط، أنا قصدت التعليق على الخبر العاجل بأن معنى أن الجيش الإسرائيلي يستطيع في أي وقت اختلاق ذريعة من قبيل أن حزب الله أطلق مسيرة لا نعرف من أطلقها وهل أطلقت بالفعل أم لا، ويبني على ذلك قصف بعض المناطق في المناطق التي يرتئيها في الأراضي اللبنانية. كيف يستقيم التعامل مع هذه الطريقة الإسرائيلية؟
2: يعني حزب الله، يعني إذا كانت الرواية الإسرائيلية صحيحة كما ذكرت، يعني يحاول الرد لحد ما لأنه فقد قدرة الرد. كان يقول قبل شهر أو أكثر بأن هناك معادلة سنضرب كل مرة تضرب إسرائيل، الآن توقفت هذا الأمر، هناك معضلة لحزب الله. فإذا كانت المسيرات الآن، أعتقد هناك معارك تكتيكية الآن حول مداخل علي الطاهر، هناك يعني قوة لحزب الله في الأنفاق، وهناك معارك لأن هناك عدة مداخل لها، والمسيرات هي محاولة لحزب الله أيضا يعني زيادة تكلفة إسرائيل في التواجد. إسرائيل لديها سيطرة عملياتية لكنها ليست سيطرة مطلقة على هذه الكلمة.
1: طيب، هناك خبر عاجل آخر على شاشتنا الآن دكتور جو معكرون، الخبر أيضا من بيان للجيش الإسرائيلي يقول إن إطلاق عناصر حزب الله مسيرة باتجاه قواتنا يعد خرقا فاضحا للاتفاق المبرم بين الجانبين. أسألك أيضا ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش التعليق على هذا الخبر العاجل، أما خرقت إسرائيل اتفاق الإطار خروقا فاضحة على مدى الأسابيع الماضية؟
0: نعم، يعني هي منذ توقيع الاتفاق حتى في نوفمبر 24 وحتى الآن يعني خرقت يعني آلاف الخروقات، وحتى بعد بدء مسيرة التفاوض مع الحكومة اللبنانية أيضا خرقت يوميا عشرات المرات. اليوم يعني المصادر الإسرائيلية تتحدث عن هجمات على 7 مواقع لبنانية متفرقة. إسرائيل عادة تقول أنها تستهدف تهديدات وشيكة أو تهديدات محتملة أو تهديدات مخطط لها، وبالتالي يعني هي تعطي نفسها صلاحية النفاذ إلى عقول الناس ووجدانها ومعرفة كيف يفكرون وهل فعلا ينوون شن هجمات أم لا. وبالتالي خلقت معادلة عنوانها أن الاتفاق مطلوب من الآخرين وليس منها، هذا جسدته في غزة، خرقت الاتفاق أكثر من 4000 مرة ولم تطلق عليها طلقة واحدة من الفلسطينيين، ومع ذلك اعتبرت الطائرات الورقية خرقا. نفس الشيء في لبنان، بالإضافة إلى المطالبة اللبنانيين بأن يكون الالتزام من طرفهم وليس من طرفها، أيضا تحاول إسرائيل أن تكرس معادلة عنوانها الرد بعشرات الأضعاف المضاعفة. يعني إذا أطلقت مسيرة حتى لو لم تمس شيئا ولم تخدش بايدن ولم تصب أي هدف إسرائيلي فإنها تعطي نفسها الحق بالرد وكأنها تعرضت لهجوم أدى إلى خسائر جدية، وبالتالي تريد أن ترفع فاتورة الكلفة على لبنان بسبب وجود مقاومة، وهذا الأمر نلمسه يوميا في استمرار عمليات التدمير الشاملة لقرى الجنوب اللبناني، مع أنها استكملت يعني منذ فترة لكننا نسمع بين يوم وآخر استمرار أعمال التجريف والهدم والتدمير. طيب، وكأنها لا تريد لأحد أن يعود أو أن تجعل عودة السكان إلى قراهم أمرا بالغ الصعوبة.
1: دكتور جو ماكرون، الرئيس اللبناني شكر جهود الولايات المتحدة والصليب الأحمر التي أدت إلى تحرير 5 من الأسرى اللبنانيين. إذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء 5 لم يكونوا أصلا في القوائم التي قدمها الجانب اللبناني وأنهم مدنيون خطفوا من أماكن متفرقة وبعضهم أصلا ليس لبنانيا، هل يمكن القول أن هناك مبالغة في الاحتفاء بهذه الخطوة؟
2: أعتقد نعم هناك مبالغة بعض الشيء، يعني إسرائيل يمكن أن تخطف أي مواطن غدا ونعود إلى نقطة الصفر، يعني ليس كان هناك مسار تفاوضي بمعنى تحديد ما هي اللوائح الأسرى والمخطوفين، هل ممكن الوصول لهم، ماذا حصل في هذه المرحلة، يعني التفاوض بهذه الطريقة يكون أكثر بشكل دقيق ومحاولة يعني تبادل الرسائل بين الطرفين، هذا يكون التفاوض. كان فقط محاولة من السفير اللبناني السفير الأمريكي في لبنان بعد جهود وجهود، كان هذا أفضل ما يمكن يعطيه له نتنياهو بعد هذه الزيارة كي لا يعود بدون أي أوراق جديدة حول مناطق التشريبية وغيرها. لا يمكن أن نقول أنه ليس أمر إيجابي، طبعا هناك أمر إيجابي، هناك لبنانيين مخطوفين تم تحريرهم، لكن السياق الأوسع لا نزال لم يتغير شيء، يعني ليس هناك خطوة لبناء الثقة، هناك موقف إسرائيلي يقول نحن نقرر متى نخطف، نحن نقرر متى نطلق السراح، ولبنان فقط يستقبل عبر الصليب الأحمر، يعني ليس هناك توازن في المعادلة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جو ماكرون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط، كان معنا من جبل لبنان، وأشكر ضيفنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. في طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية كلما شعرت البلاد بتهديد وذلك في إطار القانون الدولي. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الغير. أبدأ معك أمينة من واشنطن حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب وتفاصيلها.
3: نعم محمود، رئيس ترامب كانت له تصريحات قبل قليل لربما أكد فيها مزيدا من التضارب للمرحلة المقبلة التي يمكن أن نشهدها من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع مع إيران أو الحرب مع إيران، لأن هذا المسمى مهم جدا لمعرفة الخطوة المقبلة. وشهدنا نوعا ما أن هناك نهجا متعمدا من قبل أعضاء إدارة الرئيس ترامب، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس يوم أمس، واليوم الرئيس، التركيز على التسمية بحد ذاتها أن ما يحدث ليس حربا وإنما صراعا، وأن الإدارة الأمريكية نوعا ما وجهت ما يكفي من الضربات للجانب الإيراني، لكن في المقابل يعطي أيضا إشارات إلى أنه يمكن أن نستمر في التصعيد، عندما تحدث عن مسألة توجيه ضربات جديدة إلى جبل الفأس، وهذه أو تصريحات تتماشى مع معلومات صدرت قبل عدة أيام، تلك التقارير التي تحدثت عن أن هناك تقريرا تم تحضيره من قبل القيادة المركزية وأيده وزير الدفاع بيت هيكسيث بموجبه يتم توجيه ضربات لعدد من الأهداف المحددة والدقيقة في إيران، من بينها جبل الفأس بسبب بعض الأنشطة النووية، رغم أن الرئيس ترامب يقول بأن هذه الأنشطة توقفت وأن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت كل تلك التحركات، الولايات، لكن في الوقت نفسه يقول بأن عين الولايات المتحدة الأمريكية على كل التحركات العسكرية والنووية في إيران ويمكن لها التحرك بناء على ذلك. مسألة أخرى أيضا لربما

0: ربما توحي بنوع من التخفيض أو خفض التصعيد في هذه المرحلة التي تقترب من انتخابات التجديد النصفي، وهي محاولة ضبط إيقاع الأسواق، سواء الأسواق المالية العالمية أو حتى أسواق الطاقة، على اعتبار أن هذه الأخيرة في ارتفاع متزايد رغم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، سواء محاولة خلق مصافي تكرير النفط أو أيضا حتى الصفقات الجديدة التي تقوم بها، كما هو الحال بالنسبة لآخر صفقة والتي يعتبرها البيت الأبيض والخارجية صفقة تاريخية، الحصول على 65 مليار برميل نفط من الجانب الفنزويلي، ناهيك أيضا عن إيجاد بدائل لمصادر الطاقة وطرقها، كما تحدث ترامب عن أنابيب النفط في سوريا وغيرها أيضا. بالتالي هذه كلها مساعي لمحاولة على الأقل تهدئة الرأي العام أولا، خاصة الرأي العام الداخلي الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلة الجزيرة كانت معنا من واشنطن. أتحول إلى نور الدين دغير من طهران. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال كلاما عن ضربات استباقية كلما شعرت البلاد بتهديدات، هل أوضح أين ستكون أهداف تلك الضربات؟
2: محمود، ما قاله الجيش الإيراني اليوم ليس بالضرورة هو أمر جديد، بل هو ضمن الاستراتيجية العسكرية لإيران وضمن الخطط التي وضعتها هيئة الأركان مجلس الدفاع وكذلك مجلس الأمن القومي الإيراني، هو إعادة لما قيل وما يخطط هنا بطهران حينما يتحدث عن العملية الاستباقية، بمعنى عند استشعار أي تحرك أو وصول أي معلومات لدى الجانب الإيراني بأن شيئا ما قد ينطلق باتجاه إيران أو أن هجوما ما قد يخطط له للانطلاق باتجاه إيران، في هذه اللحظة لن تنتظر طهران انطلاق هذا الهجوم أو وصول هذه الهجمات إلى الأراضي الإيرانية، ولكن سترد عليها في وقتها. ونشير هنا على أن إحدى الهجمات التي تعرضت لها الأردن، أو كما قال الإيرانيون هنا إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، كان استباقيا وقتها ورد عليها الرئيس الأمريكي والقوات الأمريكية. بالتالي فهذه ضمن الاستراتيجية وغير محدد أين سيكون هذا الهجوم. القاعدة تقول أن أي منطقة ستكون مقررة للهجوم على إيران سيتم استهدافها قبل ذلك، لكن هذا يقع ضمن الخطوط العريضة للعمليات العسكرية الإيرانية، ولا يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية لأي تحرك. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني وربما حتى الجانب الأمريكي في عملهما العسكرية سعيان بشكل أو بآخر إلى أن تكون إيقاع المعركة مضبوطا من حيث نوع المعركة ومن حيث نوع الاستهداف، منعا لأن تتحول حتى هذه اللحظة الهجمات المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى عملية عسكرية مفتوحة، باعتبار أن كلا الطرفين لا زالا يبحثان عن أوراقهما ربما للسيطرة على مضيق هرمز والاستيطرة العملياتية، أو ربما أكثر من ذلك لجمع كثير من الأوراق لوضعها على طاولة المفاوضات من أجل الحصول على امتيازات كبرى. لكن ما يمكن رصده محمود كذلك بأن المشهد أو مشهد الصراع الإيراني الأمريكي ربما قد يتفرع كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة نحن مقبلون على اجتماع لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تصريح لافت صدر اليوم من البعثة الإيرانية في فيينا تشير على أن الثلاثي الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعيان إلى نقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن بعد التحذيرات السابقة. وصول هذا الملف إلى مجلس الأمن محمود يطرح الكثير من الأسئلة، هل هو جر طهران إلى عقوبة دولية؟ وهذا مطروح. والسؤال الأهم من ذلك وهو ماذا سيكون رد الفعل لإيران؟ هناك تحذير إيراني شديد اللهجة صدر منذ أيام روحاني إلى هذا اليوم أن أي حمل لملف إيران مرة أخرى إلى مجلس الأمن سيقابل بإجراء إيراني ربما قد يكون على مستوى الخروج من معاهدة الـNPT، أي معاهدة الحظر لانتشار الأسلحة النووية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. الآن إلى الزميلة مريم بالعالية، ونافذة تحليلية تقرأ في تغيير نمط الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران ودلالات ذلك على أهداف المرحلة بالنسبة لواشنطن.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يتغير نمط الحرب الأمريكية على إيران من دون أن يطلق عليها اسم جديد واضح. قوات تبقى في المنطقة، عقوبات تصاغ كعملية خنق طويلة، ومضيق يتحول إلى ساحة اختبار للقدرات. لم تعد واشنطن تراهن على ضربة

0: واحدة تكسر المعادلة، بل على تراكم أدوات يضغط بعضها على المنظومة العسكرية وبعضها الآخر على الاقتصاد، وجميعها على أعصاب الدولة والمجتمع. فكيف تقرأ طهران هذه التحولات؟ وإلى أي هدف أمريكي تشير؟ هل تريد الولايات المتحدة إنهاك الدولة الإيرانية ونزع قدرتها تدريجيا على التهديد؟ أم أن بوصلة الحرب عادت ولو بلغة غير معلنة إلى فكرة إسقاط نظام؟ نهاية سريعة للحرب تبددها قرارات بتمديد الانتشار. صحيفة وول ستريت جورنال أوردت أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قرر تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام القادم 2027 بعد 6 أشهر من اندلاع حرب وعد هو نفسه أن تكون سريعة وحاسمة. القوات الأمريكية التي مدد أجل بقائها في المنطقة من 9 أشهر كما العادة إلى عام تقدر بنحو 50,000 مقاتل و19 سفينة حربية، فضلا عن وحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية. اللافت أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يبحث مع كبار مساعديه إمكانية إعلان إنهاء الحرب على إيران ولو من طرف واحد. قد يبدو الأمر تناقضا بين اتجاه ترامب ووزير حربه، لكن بالنظر إلى استراتيجية العقوبات التي أعلنها ترامب ضد إيران مؤخرا، يمكن فهم الإبقاء على تلك القوات لتكون ذراع الضغط الأمريكي الاقتصادي على طهران. في خلفية المشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وهواجس الجمهوريين من تراجع أسهمهم فيها مع استمرار الحرب. لكن ترامب وفق صحيفة وول ستريت جورنال كان قد أعلن أنه لا يأخذ العواقب الانتخابية بعين الاعتبار حين يتخذ قرارات بشأن هذه الحرب. وفي خلفية المشهد هواجس ومخاوف أعمق كشفت عنها قبل أيام صحيفة واشنطن بوست في تقرير رصد مخاوف وخلافات عميقة داخل دوائر القرار بالمؤسسة العسكرية الأمريكية حول عدم قدرة الولايات المتحدة على استدامة الحرب ضد إيران والتحذير من أثر إطالتها على الجاهزية العسكرية الأمريكية على مستوى العالم. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وغرد متعهدا بإبقاء الوضع في هرمز ومع إيران على هذا النحو بعد أسبوعين من تصريح آخر قال فيه إنه غير مستعجل ولا يلتزم جدولا زمنيا محددا لإنهاء الحرب. لهذا التداخل باستراتيجية واشنطن في حربها مع طهران أثر واضح بدأ يظهر شيئا فشيئا في المشهد الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد. التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
1: شكرا مريم. ربما أبرز ما يعطينا فكرة عما يمر به الداخل الإيراني هو ما قاله اليوم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، يقول إن العدو يحاول إثارة الخلاف الداخلي في إيران، لكن إيران ستحاول أن ترد هذا الخلاف بوحدة داخلية. كلام الرئيس بازشكيان يأتي مع استمرار واحد من أقصى وفق الوصف الأمريكي أنواع الحصار على إيران، الحصار على الموانئ، وبالتالي قطع إمكانية حصول إيران على بضائع تخرج منها أو تدخل إليها، وبالتالي العملة الصعبة شبه متوقفة عبر التجارة البحرية الأمريكية. المستوى الثاني أقرته الخزانة الأمريكية ما يعرف بالعقوبات على أطراف ثالثة. هذا الجدول المزدحم جدا بصريا هو أيضا مزدحم بالمعلومات، وهو في الحقيقة محاولة لتبسيط ما الذي تعنيه هذه العقوبات. هذا يعني بأن هذه القطاعات النفط ومشتقاته، البتروكيماويات، الغاز، المصارف، محلات الصرافة، المحافظ الرقمية، المعادن والتعدين، وحتى قطاع الطيران، من يتعامل مع إيران عبر هذه القطاعات إما مباشرة أو عبر طرف ثالث، أو يسهل هذه التجارة، أو يسهل المعاملات المالية وتبادل الأموال ونقل هذه الأموال، سيكون خاضعاً بشكل تلقائي للعقوبات الأمريكية، بدءاً من فرد واحد مروراً بكيانات وشركات وصولاً إلى دول. هذا يعني بحسب قاليباف رئيس البرلمان الإيراني بأنه مهما كانت قوة إيران العسكرية كبيرة جدا فإنها لن تستطيع الصمود والإصرار إذا كان الشعب جائعا. بهذا يعني قاليباف مسألتين: الأولى وقف التجارة

0: الخارجية، وهذه خريطة بسيطة مع عدد فقط من شركاء إيران الاقتصاديين من أوروبا، ألمانيا، هناك قرابة مليار دولار حجم التبادل، هناك الصين أكثر من واحد أو بين 10 إلى 41 مليار دولار حجم التجارة المتبادلة. الهند ترسل إلى إيران بضائع بنحو 1.6 مليار دولار سنويا، وهذه مجرد تقديرات للعام الماضي. هذا يعني بأن هذه الخريطة، هذه الدول هي جزء بسيط من تجارة باتت مهددة بالتوقف مع إيران بسبب تلك العقوبات، سواء المباشرة على إيران أو عبر دول ثالث أو عبر طرف ثالث وهي العقوبات غير المباشرة. ونختم بالتذكير بأن الاتحاد الأوروبي اليوم يقول إنه سيستمر بالضغط مع حرفائه وشركائه، ولكن الختام هنا مع تذكير بما قاله المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام، أنه من الضروري على الحكومة والطبقة السياسية أن تولي اهتماما للتحديات الاقتصادية والمعيشية، وهذه التحديات مريم هي نتيجة العقوبات المباشرة وغير المباشرة على إيران.
1: هذه العقوبات هي واحدة من الأدوات التي يستخدمها الأمريكيون الآن ضد إيران. شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإحاطة التي نناقشها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور الشرقاوي عن هذه الفجوة الواضحة بين خطاب ترامب والمؤسسة العسكرية في موضوع أمد هذه الحملة ضد إيران. ترامب يقول لن تطول، ووزارة الدفاع الأمريكية تمدد انتشار القوات إلى 2027. كيف يفهم هذا التناقض؟ هل هو في سياق ربما خلاف أم هو توزيع للأدوار؟
2: يعزى هذا الفرق في تصور البيت الأبيض والبنتاغون إلى ما يمكن تسميته بالفرق بين سوء التقدير أو هرولة التقدير والتقدير المتنور المستند إلى معطيات. سياق الحرب كان بسبب أن ترامب بين 7 فبراير عندما اجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض، ويوم 28 عند شن الحرب، كان هناك نوع من تبسيط الأمور وأن المسألة عبارة عن حرب خاطفة، 5 أيام يسقط النظام وينتصر ترامب وتنتصر الولايات المتحدة. لكن بعد مضي 6 أشهر بدأت المؤسسة العسكرية تنطلق من معطيات الأرض، لا يمكن إنزال قوات برية، لا يمكن التعويل على حرب مفتوحة إلى الأبد، هناك أيضا نقاش حول شح المخزون من الأسلحة والصواريخ الاعتراضي، مجموعة عوامل تجعل الآن المؤسسة العسكرية وهي البنتاغون هي من يقدم القراءة الموضوعية. فترامب الآن عليه أن ينتقل من سوء التقدير إلى التقدير الجيد، لذلك هو أيضا متذبذب بين ميوله إلى انتزاع نصر أو ما يشكل نصرا رمزيا بأسرع وقت ممكن، وبين الانتظار لكي تفعل العقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية الخاطفة فعلتها فعلا في الإيرانيين، تتغير المعادلة بين طهران.
1: لكن هذا نمط جديد ربما قد يحتاج المزيد من الوقت لإثبات نجاعته على إيران. دكتور الزويري، طهران في هذه الحالة كيف يمكن أن تفهم هذا النمط الجديد؟ يعني تمديد انتشار القوات إلى 2027 والاستمرار في الضغط الاقتصادي، هل يمكن أن تقرأه أنه ضعف وعدم القدرة على الحسم العسكري بالتالي اللجوء إلى الضغط الاقتصادي؟
3: إيران ترى بأن كل ما تفعله الولايات المتحدة هو تعبير عن أزمة. الولايات المتحدة بدأت ضغوط قصها في عام 2018، لم تنجح، ذهبت إلى عملية عسكرية مشتركة مع إسرائيل ولم تنجح، ثم ذهبت إلى ما يسمى استراتيجية أو سياسة المنبوذ الاقتصادي. إيران إذا ما نظرنا إلى تقييمها لما يحدث، أن الولايات المتحدة في أزمة، الرئيس الأمريكي في حالة إحباط كبيرة، الأعمال العسكرية لم تؤدي. في مقارنة بسيطة مريم، الولايات المتحدة شنت حرب على العراق عام 2003 170 ألف مقاتل، أوقفت العمليات القتالية بعد 43 يوم. الولايات المتحدة شنت حربا على إيران هذه المرة 50 ألف مقاتل، أوقفت الحرب بعد 40 يوما. بعبارة أخرى، هنالك حالة من الأزمة إيران تراها في الجيش الأمريكي، من الأزمة في العودة للخيار الاقتصادي، لكن لا يبدو أن إيران ترفض فكرة أن سياسة الضغوط الاقتصادية غير مؤلمة بالنسبة لها. يبدو أنها

0: أغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. على الرغم من كل هذا، إذا استمعنا إلى أصوات الشارع الأمريكي، هناك ليس فقط عزوف وعدم قبول هذه الحرب، هناك نوع من الاحتجاج الآن على أن ترامب يخون وعوده الانتخابية، يخون وعود فلسفته التي قامت على التركيز على الداخل الأمريكي. حركة ماغا أيدته لأنه وعد بأن أمريكا هي التي ستكون يعني محط أنظاره وسياساته في المستقبل، وأنه لن يخوض حربا أخرى في منطقة بعيدة عن الولايات المتحدة. أود أن أضيف عنصر آخر، لماذا الآن هذا التناقض أو هذا التنافر بين تصوري الكونغرس والبيت الأبيض؟ إلى حد الآن وإن طالت الحرب لستة أشهر، هي تخاض من قبل الطرفين بأساليب وأدوات مختلفة تماما. أمريكا تضرب أو تستخدم القصف الجوي، تستخدم الخنق الاقتصادي، لكن إيران تعتمد السيطرة على مضيق هرمز، افتعال أزمة الطاقة. إذا حتى أدوات الحرب مختلفة بين الطرفين.
1: من نقطة هذه الأدوات أسأل دكتور الزويري، ما المتاح أمام إيران للتعامل مع هذا النمط الأمريكي الجديد معها، وما هوامش استخدامها لورقة هرمز أمام ما يقوله الأمريكيون بخصوص سيطرتهم على المضيق؟
2: إيران تعتقد بأن هناك حدين زمنيين مهمين، أولهما الانتخابات النصفية، ما الذي سيجري بها؟ هل ستكون إدارة الرئيس ترامب قادرة على تجاوز الانتخابات النصفية بمنجز؟ أما الموعد الثاني فهو نهاية فترة ترامب. إيران تراهن على هذين التاريخين لتغيير، إما للتأقلم مع الضغوط الأمريكية أو الذهاب إلى خيار عسكري تبدأ به هي، بمعنى آخر تحرش عسكري بالولايات المتحدة، مستغلة حالة ما يسمى الستريتشنج أوت، التمدد الأمريكي غير المسؤول، وحالة الإنهاك للقوات الأمريكية، وبالتالي إدخالها في مزيد من الاستنزاف رغم الألام الاقتصادية التي تعاني منها إيران. إيران تراهن على، أخيرا مريم، إيران تراهن على قضية أساسية، أن شبكة علاقاتها الاقتصادية لن تمرر بسهولة موضوع العقوبات، وبهذا يعطيها نوعا من النفس الطويل في التعامل مع أمريكا.
1: حتى لو تضررت تلك الوسائل الالتفافية التي كانت تلجأ إليها عبر تلك الدول في دعم اقتصادها؟
2: ستتضرر، لكن سينشأ ما يسمى بالمؤسسات البديلة وعملية التكيف مع العقوبات الجديدة التي يمكنها أن تبقي متنفسا بسيطا لإيران، يمكن أن يكون كافيا على الأقل لتمرير فترة إدارة ترامب.
1: في هذه الفترة دكتور شرقاوي، كيف ستكون إدارة قرار استمرار العملية ضد إيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر أيضا إلى وجود هذه الخلافات المعلنة بين أطراف إدارة هذه الحرب؟
0: سيضطر البيت الأبيض بزعامة ترامب إلى تدوير المنطلقات التي شهدناها، بمعنى القصف، أيضا الخنق الاقتصادي، ومن حل آخر نشر الأمل في إمكانية التفاوض، وإن كانت هنا ليست هناك إرادة جادة من قبل الرئيس ترامب في العودة إلى مذكرة التفاهم كما يصر الإيرانيون، ولا في فتح منصة تفاوضية أخرى. إذن هذا التدوير للمنطلقات من شأنه أن يجعل من حرب إيران ومن أزمة هرمز ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد زمنيا بطريقة شبه سرمدية، بمعنى لا أحد يستشرف نهايته. وبالمناسبة أعود إلى ما بدأت به هذه الفقرة التحليلية، أن هناك تمديد للانتشار العسكري الأمريكي، ربما قد نصل إلى منتصف 2027 وتضطر الولايات المتحدة تمديدا آخر إلى نهاية 28.
1: دكتور محمد الشرقاوي والدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث خلت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيص غربية تعز. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية للتصعيد والانتهاكات، وأضاف أنه لن يسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد مرحبا بك. دخول سلاح الجو على خط المواجهات بهذه الصورة، إلى أي مدى يمثل تحولا في قواعد الاشتباك؟
4: هي بالفعل متغير جديد في المعركة بعد غياب طويل لسلاح الجو اليمني، كان يكاد يكون منتهي في فترة العشر سنوات الماضية، رغم أنه سلاح كان مشهود له في الماضي أنه يجمع بين السلاح الروسي أو السوفيتي والسلاح الأمريكي بسبب الوحدة واندماج النظامين السابقين. لكن الآن دخول هذا المتغير هو ظهر الحقيقة بدأ

0: بموضوع الطائرة الإيرانية عندما أزمة الطيران ودخول الطائرة التي قصفت المطار، وكان الرأي السائد أنه هذا قد يكون من دولة أخرى، لكن أكدت الحكومة أن هذا من الطيران اليمني. كان هناك أيضا تخريج دفعتين من سلاح الجو قبل فترة من القادة أو الطيارين الحربيين اللي تخرجوا في دفعتين من كلية الطيران في مأرب. هذا أيضا أعطى يعني زخم لدى الحكومة بأن لديها سلاح اكتمل إلى جانب قوى البرية والقوى البحرية. لا شك أن دخول سلاح الجو إلى جانب الطيران المسير الذي دخل أيضا في هذه المعركة يغير كثيرا من قواعد الاشتراك وحتى التوازنات، لأنه في الفترة الماضية كان الجو يسيطر عليه الطيران المسير لجماعة الحوثيين إلى جانب الصواريخ البالستية. الآن هناك عنصر جديد دخل، طيران حربي إلى جانب الطيران المسير. حسب معلومات أيضا يعني تداولها أوساط حكومية أن هناك أجيال من الطيران المسير ستظهر خلال فترة قريبة جدا بأسماء وطنية وذات طابع هجومي أكثر مما هو طابع استطلاعي. الطيران الحربي هو يبدو أن ميدانيا أن هناك اختراقات للحوثيين في جبهات حيس أو في جبهات المحيطة القريبة من الساحل، فيبدو هذا القصف لتخفيف من عملية الضغط، خاصة أن الحوثيين دفعوا من ثلاث اتجاهات بأنساق بشرية قوية جدا، واندفعوا بعد غطاء ناري كبير إلى هذه المنطقة بحيث يحاولوا اختراقها إلى الساحل بهذا الأمر.
1: هناك تصريحات لافتة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ضد إيران وضد الحوثيين، في أي سياق جاءت؟
0: هي تأتي في إطار المتابعة كما أعلن مكتبه أنه يتابع التطورات في باب المندب، لكن يبدو أن لدى مكتب القائد أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي معلومات أن الحوثيين مصممين على تطويق باب المندب، وهم أيضا يبدو أن لديهم معلومات يتداولونها بأن هناك خبراء أجانب يديرون هذه المعركة
1: إيرانيين
0: وغيرهم إلى جانب ما وزير الدفاع جماعة الحوثي وقيادات رفيعة في الحديدة وفي مجمع الصالح في تعز يديرون هذه المعركة، وبالتالي هذا التصريح جاء في هذا السياق للتحذير من مخاطر هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، كان معنا في الاستوديو. في تونس، نقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين أن الشرطة التونسية اعتقلت الصحفي البارز محمد اليوسفي بينما كان يستعد لدخول إذاعة إكسبريس إف إم للمشاركة في برنامج إذاعي. يأتي هذا فيما أكد ممثلون عن عائلات السجناء فيما يعرف بقضية التآمر واحد، أكدوا استمرار تحركاتهم الميدانية والشكاوى إلى المنظمات الحقوقية الدولية إلى حين الإفراج عن ذويهم المسجونين باعتبار أن القضية ذات طابع سياسي. من جانب آخر، أعلنت ثلاثة من أبرز المنظمات الوطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنوا إطلاق إطار تنسيقي مشترك تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار، دعت إلى فتح مسار لحوار مجتمعي للخروج من الأزمة. معنا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي لمتابعة هذه التطورات، وأبدأ معك باعتقال الصحفي اليوسفي. لطفي.
2: نعم محمود، في هذه اللحظة التي نتحدث فيها إليكم يتواصل البحث والتحقيق مع محمد اليوسفي بأحدى الفرق بضاحية بالعوينة ضواحي العاصمة تونس، وهي فرقة متخصصة في الجرائم المالية المتشعبة، وآخر المعطيات هي التي ذكرها زميله وليد الماجري في موقع الكتيبة. وليد الماجري هو مدير موقع الكتيبة، ومحمد يوسف هو رئيس تحرير في هذا الموقع. ذكر أن فرقة اقتادته، فرقة قالت إنها الفرقة المالية البحث في الجرائم المالية المتشعبة، اقتادته، وهناك محامون معه الآن في هذا التحقيق. لم يتضح شيء من التحقيق ولم يخرج المحامي بعد للتصريح، لكن هناك مجموعة من الأسئلة حول هذا الاعتقال وطريقة الاعتقال، منها ما يطرح في الأوساط، في أوساط نقابة الصحفي التونسي، لماذا بهذه الطريقة الاستعراضية كما سموه هو

0: الداخل إلى الاستوديو للمشاركة في حوار إذاعي. ألم يكن من الأجدر الانتظار، وهو شخصية معروفة وله عنوانه المعروف وتوجيه استدعاء له للحضور لدى هذه الفرقة، وهل هذا يتعلق بنشاطه الصحفي؟ لأنه محمد اليوسفي برز في الفترة الأخيرة بحواراته مع مجموعة من الشخصيات التونسية في مختلف الاختصاصات على موقع الكتيبة، كما تعرض وهو ما أكد واحد المحامين من الحاضرين معه في التحقيق إلى حملة تحريض في المدة الأخيرة نتيجة هذه الحوارات، ويعتقد البعض أن هذا جاء نتيجة هذا التحريض. بالنسبة إلى قضية التآمر واحد وتثبيت الأحكام، هناك تأكيد من المحامين ومن العلايات ومن غيرها على أن القضاء لم يحترم الإجراءات في هذه القضية، وكان على محكمة النقض أن تلغي هذه الإجراءات وتعيدها إلى محكمة الاستئناف، وهو ما لم يقع. نعم،
1: شكرا جزيلا لك لطفي حجي، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من تونس. ومن تونس معنا أيضا المحلل السياسي السيد محمد أمين الجربي والصحفي الأستاذ صالح عطية. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ صالح عطية. يوما بعد يوم يشكو معارضو الرئيس قيس سعيد من محاولات خنق المجال العام وتكريس الاستبداد المستمرة. هل تعتقد أن تثبيت الأحكام القاسية بحق المتهمين في قضية التآمر واحد يأتي في هذا الإطار؟
2: أهلا وسهلا أستاذ محمود، تحية إليك وإلى مشاهديك الكرام وإلى الكريم. أعتقد أنه هذا غير منفصل عن هذا. في تقديري هنالك سياسة الآن متبعة منذ بضع سنوات، تقريبا 3 سنوات كاملة أو تزيد، نحن في خضم كبير يسمى الاعتقالات، الإيقافات، السجون، ربما الباب الواسع الأوسع الآن في تونس المفتوح هو باب السجن. ليست لدينا باب للاستثمارات، ليس لدينا بابا للمشاكل الاجتماعية وحلول لها، ليس لدينا بابا للاقتصاد وحلول اقتصادية للمشاكل المتراكمة في تونس، ليست لدينا بوابات أخرى أيضا لحوارات وطنية سياسية حول قضايا كبرى في بلادنا، وخاصة قضايا استراتيجية الطاقة والكهرباء والماء والاقتصاد وما إلى هنالك. لدينا باب واحد اسمه السجون. كل من يختلف مع السلطة، كل من يكون له رأي مخالف أو مش فقط مخالف، حتى يعني يختلف مجرد الاختلاف معها ويحاول أن يتعاطى نقديا بشكل ما مع السلطة، يجد نفسه في محل تساؤل كبير جدا. طبعا سيقال هنا أنه ليس كل من يتحدث يوضع في السجن. نعم، ولكن تساءل بالنسبة للزميل محمد اليوسفي، ما الذي قاله محمد اليوسفي حتى يلقى نفسه اليوم يعني سجينا موقوفا على الأقل، ويحقق معه في تهم الآن بدأنا نفهم أنها قضية هذه المالية المتشعبة والأموال المتشعبة وما إلى ذلك. يعني ربما نخشى مثل ما حصل في قضية
1: إذن للسيد محمد أمين الجربي. هل توافق على كلام الأستاذ صالح عطية؟
3: السلام عليكم ورحمة الله، وعلى متابعيكم الكرام، وعلى السيد صالح عطية. أختلف معه كلية. قضية التآمر على أمن الدولة واحد، لنا ثقة كاملة في القضاء التونسي بما حكم في الأطوار الأولى في الدور الابتدائي والاستئناف. بالنسبة لمحكمة التعقيب لم ترى هناك إخلالات، لهذا لم تعد القضية إلى محكمة الاستئناف. وهؤلاء حقيقة، لماذا هل السياسي أو الإعلامي أو الصحفي لديه نوع من أنواع القداسة، خاصة في هذا النوع من القضايا؟ كأنه من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. هل لهذه الدرجة نقدس السياسي والصحفي؟ بالنسبة لنا هم متهمون وقد أخذوا أطوارهم في التقاضي في الطور الابتدائي والاستئناف. وبالنسبة للمحكمة، محكمة التعقيب، لم ترى هناك خلل في القضية أصلا ومضمونا، فلهذا لم تعدها إلى محكمة الاستئناف.
1: منظمات،
3: وكما قلت أولا،
1: منظمات حقوقية رأت خللا وعيبا واضحا في إجراءات التقاضي، وقالوا إن مواصفات المحاكمة العادلة لم تتوافر في هذه القضية. ثم هل لديك تفسير لصفة الاستعجال التي أسبقت عليها بحيث

0: عرضت القضية وحكم فيها من محكمة التعقيب أو محكمة النقد بهذه السرعة وأثناء العطلة القضائية؟
1: أولا هذه بالنسبة إلى محكمة التعقيب في تونس فهي تنظر إذا كان تم هناك احترام، هي إذا نقضت الحكم لأنه لم يكن هناك احترام لم يكن هناك احترام في أي محكمة لأي لأطوار
0: هذا ليس
1: القضاء
0: سؤالي سيد صالح، أنا سألتك
1: أو
0: عن صفة الاستعجال، لماذا أسبقت على هذه القضية المنظورة أصلا من فبراير عام 2023، بمعنى أن عمرها أكثر من 3 سنوات، ثم يأتي أثناء العطلة القضائية وتسبغ عليها هذه الصفة وتقر الأحكام القاسية؟
1: حقيقة إذا تم التأجيل كثيرا في هذه القضية فستقول فقيل أنه يتم التنكيل وهذا ما أرفضه، إذا تم الاستعجال في الحكم فيقال هناك حقيقة دائما محامو وهذا وهذا وهذا من شيء من الدفاع، حقيقة محامو المتهمين حاولوا بكل جهدهم وهذا من حق المتهم أن يحظى بدفاع كامل وغير منقوص.
0: هل تقف سيد صالح عطية، هل تقف حجة ضيفنا على ساق بالنسبة لك؟
2: أعتقد أنه هذا خارج الموضوع، يسمح لي بهذا التقييم، خارج الموضوع تماما. نحن نتحدث عن إجراءات قانونية في المحاكمات العادلة التي فيها معايير دولية وليست معايير تونسية نخضعها لأهوائنا ونزواتنا. نحن نتحدث عن معايير يعني حقوقية وقانونية وإجرائية معمول بها في المحاكمات السياسية خاصة، هذا كانت مفقودة تماما بشهادة المحامين وهيئة الدفاع اليوم في تقاريرها وفي تصريحاتها وأيضا الهيئات الحقوقية، هذا أولا. ثانيا نحن بإزاء شخصيات سياسية معروفة في تونس منذ تقريبا 50 عاما، يعني عندما نتحدث عن نجيب الشابي، عن عصام الشابي، عن جوهر بن مبارك، عن عبد الحميد الجلاصي وغيرهم دون استثناء، هل نتحدث عن متآمرين على الدولة التونسية وهم في قلب
0: طيب
2: الدولة التونسية؟
0: يطول الحديث في هذا الأمر. باختصار سيد صالح عطية، ما تقديرك لفرص نجاح مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمتان أخريان في تونس؟
2: يعني كل مبادرة في هذا التوقيت بالذات مهمة للغاية، بقي كيف نعد لهذه المبادرة، من سيشارك فيها، ما هو الزخم الذي سنعده لها، ما هي المقترحات المطروحة فيها يعني، وأيضا ما هو الأفق الذي ستتحرك فيه في علاقة بهذه المكونات والأحزاب والمنظمات والنقابات، وأيضا في علاقة بالسلطة.
0: طيب،
2: أو طرف
0: في أقل من نصف دقيقة سيد محمد أمين الجربي، ما رأيك في هذه المبادرة؟
1: بالنسبة لي كما يريدون إعادة تونس إلى العشرية السوداء كما تفاوضوا قبلا فيما يسمى قرطاج 1 وقرطاج 2.
0: لاحظ أن الثلاثة منظمات التي أطلقت هذه المبادرة حصلت على جائزة نوبل من قبل.
1: هذا في سنة 2014، أنا أتحدث فيما بعد.
0: للأسف الوقت لا يسعفنا لإكمال هذا النقاش، شكرا جزيلا لضيفي الكريمين. هذه التغطية مستمرة مشاهدينا الكرام على رأس الساعة المقبلة، دمتم في أمان الله.
3: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
5: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
7: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعد ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
8: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
9: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، والله ما معطيك لينا.
10: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.

الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك وحدك.

من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء الصور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ووقعت كذلك غارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مساء أمس الجمعة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك خرقا فاضحا للاتفاق وإنه سيقوم بالرد بغارات على ذلك. كان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة لبنان السيادة على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. البداية من الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتسلم لبنان محتجزين من إسرائيل. البداية من الملف اللبناني كما ذكرنا، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن رام الله معنا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أولا أبدأ معك كاترين، هل توقفت الغارات الإسرائيلية المتلاحقة التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان؟
1: محمود، لم نفد خلال الدقائق الأخيرة عن غارات إضافية في جنوب لبنان أو في شرقه، ولكن الساعات الماضية لا سيما الساعة الأخيرة كانت شهدت غارات مكثفة ومتتالية طالت عددا كبيرا من البلدات في الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي المحاذي للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. 3 شهداء و23 جريحا بينهم أطفال ونساء ومسعفون كانت حصيلة أولية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية لهذه غارات، كون فرق الإسعاف لا تزال تعمل في أكثر من موقع مستهدف بحثا عن مصابين ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة. إذن هي غارات مكثفة استهدفت بالتحديد أولا مرتفعات علي الطاهر، ومن ثم عددا من البلدات المحيطة بها ككفر رمان وميفدون والنبطي الفوقة وتلة الدبشة، بالإضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري في قضاء صور وصولا إلى محيط بلدة عين في البقاع الغربي شرقية البلاد. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السبب، لا سيما وأن الغارات صحيح أنها لم تتوقف بشكل كامل على مدى الأسابيع والأشهر الماضية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، ولكن هذه الوتيرة وتوقيت أيضا هذه الغارات يطرح هذه الأسئلة الكثيرة هنا في لبنان، وتزامنها أيضا مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن إحكام سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى الذريعة التي سمعناها من الجيش الإسرائيلي هذا المساء عن إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية في الجنوب. كل هذا لا يعلق عليه حزب الله كما يحصل في كل مرة، كما أنه لم يعلق كذلك على مسألة إحكام السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. لبنان بالتوازي أيضا محمود كان اليوم انشغل بتسلم الجيش اللبناني 5 محتجزين لبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. جميع هؤلاء المحتجزين المحررين هم من المدنيين، وهذا الأمر عد هنا في لبنان لاسيما على المستوى الرسمي خطوة مهمة واختراقا في الجمود الذي كان سائدا على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولكن طبعا ما يجري ميدانيا في هذه الأثناء في الجنوب، وأيضا يعني هناك أسئلة كثيرة تفرضها هذه التطورات الميدانية لناحية الخطوات اللاحقة التي يطالب لبنان بتنفيذها في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بحيث أن المطالب لا تقتصر على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. أولا هناك محتجزون وأسرى آخرون، ثانيا هناك مطالب أخرى أساسية بالنسبة للبنان، أولها تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة والانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، بالإضافة إلى عودة النازحين ومطالب أخرى. ولكن هل ستتوقف المبادرات الإسرائيلية على هذه الخطوة التي تمثلت بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، أم سنكون أمام خطوات أخرى لاحقة في الأيام المقبلة؟ هذا ما يترقبه لبنان وتتطلع إليه السلطات اللبنانية، وفق ما عبر عنه اليوم الرئيس اللبناني عندما التقى السفير الأمريكي في بيروت، شكره على الجهود التي بذلتها بلاده لتحقيق خطوة إطلاق المحتجزين اللبنانيين، ولكنه طالب أيضا بضرورة الانتقال إلى تحقيق الخطوات الأخرى ضمن صيغة الإطار الثلاثي الذي وقع في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كانت معنا من بيروت. تتحول إلى مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا يوضح فيه أسباب هذه الغارات التي يقوم بها، وقال إن إطلاق مسيرة من حزب الله باتجاه قواته يعد خرقا فاضحا، وإنه سيواصل الغارات ردا على ذلك. ما التفاصيل؟
2: صحيح محمود، قبل قليل بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيان يوضح من خلاله لماذا شرع سلاح الجو بتنفيذ غارات على أنحاء متفرقة من جنوب لبنان، وهو يتهم حزب الله بإطلاق مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في إطار المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. هذه المسيرة جرى اعتراضها ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المستهدفة بحسب البيان، وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ذلك تم تنفيذ هذه الغارات الجوية. أيضا هو توعد حزب الله بالمزيد من العمليات التي تطال عناصر الحزب، على اعتبار أنهم يحاولون استهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هم في البيان الإسرائيلي الصادر عن الجيش تم ذكر محاولات متكررة من قبل حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط هذه العمليات بشكل حازم وبشكل قوي، وبأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة بناء على هذا البيان في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان من أجل حماية القوات الإسرائيلية ومن أجل حماية البلدات الحدودية. والجيش سيواصل العمل بما يلزم تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء على البنود التي تم التوافق عليها، وطبعا هذا الأمر أيضا يضمن ما يسمى بحرية العمل العسكري وإحباط التهديدات المتبلورة. كل هذا يتقاطع أيضا مع آخر التطورات الميدانية المتعلقة باستحكام السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذه الخطوة بأنها بمثابة إنجاز عسكري مهم، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية، ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المنشأة تحت الأرض في تلك المنطقة، ومن ثم يعمل على تقييم للوضع الأمني ويعيد نشر القوات بعد هذا التقييم محمود. كما أيضا كان هنالك خطوة على المسار السياسي، ألا وهي إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين. إسرائيل تصف هذه الخطوة على أنها خطوة تقع في إطار حسن النوايا، وتحاول عبر هذه الخطوة أيضا دفع لبنان إبداء المزيد من المرونة في إطار المفاوضات المباشرة. مباشرة تعزيز موقف الحكومة اللبنانية في الداخل اللبناني وإضعاف حزب الله، ولكنها في ذات الوقت لا تزال تتعنت وتتمسك بمواقفها الرسمية الرافضة لتنفيذ أي عمليات لسحب القوات من جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة الكافية لنزع سلاح حزب الله، فبالتالي إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلب نشر قواتي حتى تحقيق هذه الغاية الكبرى ألا وهي نزع سلاح الحزب.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كانت معنا من رام الله. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان في مناطق متفرقة أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة أكثر من 20 بجروح، والسبب لهذه الغارات كما يقول الجانب الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية دون الحديث عن أي خسائر، دون الحديث بالتفاصيل عن دليل، عن وجود دليل أن حزب الله أطلق هذه المسيرة. هل تقرأ في بيان الجيش الإسرائيلي تهديدا أمنيا حقيقيا أم مجرد ذريعة تلجأ إليها إسرائيل من آن لآخر لاستهداف لبنان؟
3: يعني دائما إسرائيل تلجأ إلى ذرائع متعددة للتصعيد، وخاصة عندما ترى بذلك حاجة سياسية داخلية لها أكثر منها أمنية. واليوم نلاحظ أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعطي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة دوافع جديدة لخلق ذرائع والقيام بتصعيد عسكري في الداخل اللبناني، لكي تقول للداخل الإسرائيلي بأنها تقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن الإسرائيلي. وكل هذه بالحقيقة لا تستند إلى أي طرف ثالث يقوم بالتحقيق الشفاف وإعطاء حقيقة من هو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
0: إذن السؤال المنطقي ربما في هذا الإطار، كيف يمكن التفاوض مع جهة تملك هذا التفوق العسكري الكاسح وتمارس هذا التفوق العسكري الكاسح تحت ذرائع ربما تبدو وهمية؟ كيف يمكن إدارة مفاوضات مع هذه الجهة التي تتمسك بالاحتلال؟
3: ليست المفاوضات بالأمر السهل، وخاصة بين لبنان وإسرائيل، ولبنان لا يملك يعني قدرة عسكرية لمواجهة إسرائيل ولا أدوات ضغط على هذا الجانب. ولكن في نهاية الأمر إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى لبناء سلام وحماية مواطنيها إن كان في الشمال ولا في الداخل الإسرائيلي، فهي بحاجة إلى أن تبرم اتفاقية سياسية تحقق لها السلام، وإلا فهذه المناوشات ستبقى وسيبقى هناك من يواجه إسرائيل، خاصة إذا كانت تحتل الأرض، وإذا لم يكن حزب الله ستكون هناك مقاومة غير حزب الله تريد تحرير الأراضي. وهناك اليوم الكثير من الطرق التي يستطيع منها أي مقاوم استعمال طرق بدائية، يعني إذا صح القول.
0: طيب سؤالنا أيضا للدكتور شحادة، دكتور مطانس شحادة، دكتور هل فعلا تسعى إسرائيل لبناء سلام أم في الحقيقة تريد استفزاز حزب الله بأي طريقة من الطرق للرد وتوسيع نطاق هذه العمليات للاستفادة منها سياسيا أو غير ذلك، أو استفزاز إيران؟

0: التي هددت بالرد بقوة في حال اقتحام منطقة علي الطاهر، وقد أقدمت إسرائيل على ذلك.
1: مساء الخير عزيز، تحياتي. يعني إسرائيل تقول أنها تريد استسلام عمليا، يعني هي لا تبحث عن سلام حقيقي، إنما ما تريد فرضه كأمر واقع هو استسلام لبنان، استسلام حزب الله، وعدم وجود أي نوع من أنواع المقاومة داخل لبنان للاحتلال الإسرائيلي. يعني إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع وحجج، كل يوم تقوم بقصف في لبنان، والآن تستغل ذريعة جديدة بالمسير وما إلى ذلك عمليا توجيه ضربات إلى جنوب لبنان. إسرائيل تريد احتلال كامل دون أي مقاومة، تريد احتلال كامل بموافقة لبنانية، هي تريد أن تنتزع هذا من الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات، وتريد أن تفرضه كأمر واقع أمام حزب الله، أي سترد كما تفعل وتقول إسرائيل على أي عملية عسكرية من قبل حزب الله بشن هجوم غير متناسب مع حجم الهجوم اللي قام به حزب الله، أو التهديد كما تقول إسرائيل الذي يعمل أو يقوم به حزب الله. بهذا المعنى إسرائيل الآن تستعمل فقط الأدوات الأمنية والعسكرية، لا تعرض أي خيار آخر، لا تريد أن تعرض أي خيار آخر. وإسرائيل تقول أن وفقا للعقيدة الأمنية المستحدثة بعد 7 أكتوبر تريد الاحتفاظ بنقاط ما تسميها نقاط دفاع داخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية وفي غزة كذلك. بذلك عمليا إسرائيل تقول أنها ستستمر باحتلال جنوب لبنان في جميع الحالات، إذا كان يعني احتلال واسع أو احتلال على مساحة أضيق وإقامة شريط أمني مع تواجد عسكر إسرائيلي في جنوب لبنان. ولكن الفرق الآن عن الاحتلال السابق أن إسرائيل قامت بتهجير غالبية سكان القرى والمدن والبلدات في جنوب لبنان. طبعا هنا تتداخل الاعتبارات الأمنية والهاجس الإسرائيلي لما حصل بالـ7 أكتوبر، وتقول إسرائيل أنها تريد أن تمنع أي احتمال ولو كان ضئيل قدر الإمكان في المستقبل لتكرار هذه الأحداث وفي هذه الحالة من جهة لبنان. وطبعا تتداخل مع ذلك مصالح وأهداف سياسية وانتخابية.
0: طيب. سؤالنا
1: لا يمكن يعني فصل الأمرين عن بعض في هذه
0: سؤالنا المرحلة. للدكتور عماد سلامة، هل تمثل خطوة الإفراج عن 5 من المدنيين اللبنانيين المخطوفين من أراضي لبنان من قبل إسرائيل بوساطة السفير الأمريكي، هل تمثل في تقديرك يعني خطوة حقيقية يمكن البناء عليها والإفراج عن مزيد من الأسرى كما يأمل اللبنانيون، أم كانت مجرد خطوة رمزية لإعفاء السفير الأمريكي من الحرج كي لا يرد صفر اليدين من وسطته؟
2: نعم، هي جرعة إيجابية بالدفع للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ويعني اعتماد الاتجاه الدبلوماسي لحل الأمور المتنازع عليها ومنها فك أسر المعتقلين. وهذه خطوة أولية، هي رمزية ما تزال حتى هذه اللحظة، ولكن ممكن أن تتطور في حال كان هناك ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي للانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية ويعني العمل حقيقة على ما تم الاتفاق عليه ضمن هذه الاتفاقيات والمفاوضات التي تمت بين لبنان وإسرائيل عبر عدة مراحل، واليوم ندخل للمرحلة 8. كل هذا حتى هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل أي شيء حقيقة، فهي تفرج عن
0: يعني هل تبدو بالنسبة لك دكتور عماد، هل تبدو هذه المعادلة عادلة أن تفرج إسرائيل عن 5 مدنيين هي من اختطفتهم في مقابل الإقدام على تنفيذ غارات بهذه الصورة تقتل 3 من اللبنانيين وتصيب أكثر من 23 وتدمر مناطق واسعة من الجنوب وكذلك تقتحم منطقة علي الطاهر وتكرس احتلالها بحجة هذه المناطق أو الأحزمة الأمنية التي تضعها في أراضي غيرها؟
2: سيدي، ليس هناك أي نوع من العدل في ما تقوم به إسرائيل، إن كان تجاه الشعب اللبناني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا بكل تاريخها. هي دولة قائمة على يعني أخذ حقوق شعب آخر وتهجير الشعب اللبناني والفلسطيني من أراضيه، فليس هناك عدل، وهي دولة تصرف على العسكر والجيش يعني مبالغ ضخمة وطائلة. لا يمكن يعني الحديث هنا عن عدل بين لبنان وإسرائيل في هذه المعركة، ولكن هناك أمور شائكة يحاول

0: الطرف اللبناني التعامل معها. أولا أنه يعرف تماما أنه هو الطرف الضعيف في هذه المعركة، فيعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط،
1: طيب
0: ويقدم قدر الإمكان يعني ما يمكن، بأنه هو فعلا الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه في أي عملية
1: دكتور
0: سلمية،
1: شحادة،
0: كونه يمثل الأكثرية اللبنانية من الشعب. يعني هذا ما
1: دكتور
0: يعتمده
1: شحادة،
0: لبنان في هذا المفاوضة.
1: الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة عن تلة علي الطاهر، هل هو أمر مرتبط بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية أم أمر متجذر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا علاقة له ببنيامين نتنياهو وبقائه في السلطة أو رحيله؟
2: لا طبعا، يعني الامران مرتبطان ارتباط وثيق، وخاصه في التوقيت الان، في يعني فتره مع اقتراب موعد الانتخابات، ومرتبط ايضا بالحسابات الاسرائيليه امام ايران كذلك. وايران تقول واسرائيل تقول ان هناك مستشارين ايرانيين موجودون او كانوا. يعني المفارقه انه لا نعرف بالضبط ماذا حدث بتله الطاهر. هل يعني اسرائيل احتلت كافه المنطقه؟ هل ما زال هناك قوات من حزب الله متواجده، او كما تدعي اسرائيل وايران تلمح الى ذلك بوجود يعني عسكريين ايرانيين في المنطقه؟ لا نعرف ماذا حصل، ماذا حل بمن كان هناك، هل خرجوا، هل كان في تفاهم ما؟ الامور غير واضحة، ولكن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية من ناحية أمنية، وتريد يعني إكمال السيطرة على كافة منطقة جنوب لبنان أمنيا، وإخراج قدر الإمكان قوات حزب الله من المنطقة. وطبعا التضخيم بالحدث، ويعني بشكل احتفالي في داخل إسرائيل، هو يخدم مصلحة بالأساس سياسية وانتخابية لنتنياهو.
1: شكرا.
2: ولكن طبعا إسرائيل تقول في العقلية والذهنية الإسرائيلية إن الهدف الأساسي هو هدف أمني، طبعا يجند الآن للحملة السياسية والانتخابية بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إمطان الشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. وأشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لكما. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري، مرحبا بكما. أبدأ معك نور الدين بتصريحات الرئيس مسعود بازشكيان، وفي أي سياق جاءت؟
3: بكل تأكيد محمود، هناك محاولة لمعالجة والسيطرة على الوضع الداخلي هنا في إيران من خلال تشريح وتوضيح ماذا يحدث بالذات بعد العقوبات الأمريكية. بكل تأكيد هنا كلا الأطراف الحكومية السياسية تعترف بأن هذه العقوبات لها تأثير على الداخل الإيراني، لكن السؤال المطروح كذلك إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العقوبات وهذا الحصار البحري الأمريكي على الداخل الإيراني، خاصة أن التقدير العسكري هنا محمود يقول بأن السياسة الأمريكية الحالية لا تعتمد فقط على منهج العمل العسكري كما كانت في السابق، ولكنها عبر عملية معقدة تتمثل بالحصار، بالعقوبات، بتعزيز الضغط الداخلي، بخروج احتجاجات بالشارع على الوضع الداخلي، بتحريك الحدود الأورانية سواء منها الحدود الغربية أو الحدود الشرقية. كل هذا السيناريو يبدو أن الجانب الإيراني يفهمه، وبالتالي نرى بأن الحكومة الإيرانية، الرئيس بيزشكيال المتحدثة باسم الحكومة والخارجية ومجلس الأمن القومي، كل هؤلاء يتحدثون على أنه رغم هذه الصعوبات التي يمكن أن تواجهها إيران، لكنها قادرة على الأقل بما تمتلكه من مواجهة للعقوبات التي فرضت عليها منذ اندلاع الثورة الإيرانية أو انتصار الثورة الإيرانية منذ عام 1979، أنها قادرة للتأقلم مع هذه العقوبات. لكن هذا لا ينفي أن هذه العقوبات لها تأثير كبير على الوضع الداخلي، وبما أن هناك تقدير عسكري محمود لدى الإيرانيين بناء على ما يتم الحديث عنه سياسيا هنا من قبل الحكومة. هناك التقدير كذلك العسكري الذي لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري بناء على الأجواء الداخلية. وكذلك سمعنا من الجيش الإيراني يتحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى إيران ستتخذ مجموعة من الخطوات. وإذا ما أردنا أن نستقصي الوضع هنا من إيران، كيف

0: فتمشي الأمور، خاصة حينما نتحدث عن تحركات. هناك محاولة لضبط الداخل وهو ما تحدث عنه الرئيس وما رئيس البنك المركزي اليوم بمحاولة ضبط الداخل الاقتصادي والاجتماعي هنا في إيران. هناك حديث كذلك عن القوات البرية التي تتحدث سواء بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش الإيراني على ضبط الحدود الغربية والحدود الشرقية. وهناك حديث الجيش اليوم الذي يتحدث وهو استمرار الاستراتيجية العسكرية التي تتحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى ضرب أي نقاط عسكرية تكون منطلقا أو ستكون منطلقا لأي هجمات على إيران. كان هناك عملية استباقية نفذتها إيران في وقت سابق ضد الأردن، هنا لا تستثني الجانب الإيراني، لا يستثني أي منطقة يمكن أن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية. إذن هو نوع من التحدي على مستويين، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهناك تحدي على المستوى العسكري. وكنقطة أخيرة محمود، هناك تحدي قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي سعي الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي نقل الملف النووي الإيراني من مجلس حكام الوكالة إلى مجلس الأمن، وهذا له تداعيات ربما خطيرة، لأننا ربما قد نشهد عودة الملف النووي إلى دواليب مجلس الأمن الدولي وربما الذهاب إلى عقوبات. وأكثر من ذلك ربما قد نرى رد فعل إيراني ربما قد يكون نوعا ما أكثر راديكالية، ربما يتمثل أكثر بمحاولة الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي. هذا مطروح بحسب المعلومات التي لدينا، مطروح كذلك على مجلس الأمن القومي الإيراني ويدرس في هذه الأثناء، ربما قد يكون كرد فعل على أي محاولة لنقل الملف إلى مجلس الأمن.
1: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. أتحول إلى واشنطن ومعنا من هناك أمينة السريري. أمينة، ما تفاصيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية قصف منطقة جبل رأس الفأس الإيرانية قريبا؟
2: نعم محمود، يعني هذه التصريحات تأتي ضمن مجمل تصريحات أخرى أعطت انطباعا بأن الإدارة بالفعل تقترب من مسألة إنهاء هذا الصراع، بناء على تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مساعديه استراتيجية إدارته للتعامل مع إيران واحتوائها في العامين المقبلين ضمن تحالف دولي وإقليمي في الفترة المقبلة. الرئيس ترامب حتى في حديثه عن هذا الصراع وهذه الحرب حريص على استخدام صيغة الصراع مع إيران وليس الحرب، وهو ذات التأكيد لربما الذي وضعه أيضا نائبه يوم أمس وعدد من المسؤولين في إدارته الذين حرصوا على عدم استخدام كلمة حرب، لا لشيء، فقط لأن تداعياتها على الداخل الأمريكي سواء من حيث الاقتصاد أو حتى داخل المؤسسة التشريعية من حيث شرعية استمرار هذه الحرب بعد 6 أسابيع التي انتهت فيها يعني رسميا دون حاجة الرئيس الأمريكي للجوء إلى الكونغرس والحصول على موافقته للاستمرار في هذه العمليات. الرئيس اليوم يعود ويقول بأن هناك إمكانية لشن ضربات على جبل الفأس، وهو ما يتقاطع مع ما صدر قبل يومين تقريبا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك خطة وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها بعض الأهداف العسكرية وأخرى أيضا تتعلق بمنشآت نووية وتحركات نووية في جبل الفأس بشكل أساسي، وأخرى أيضا تتعلق بعمليات إنزال بحري في عدد من الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. بالتالي كل هذا التضارب في التصريحات أو ما يسعى البيت الأبيض للتأكيد على أنه يندرج ضمن نطاق استراتيجية أو الغموض الاستراتيجي الذي ينهجه الرئيس الأمريكي نظرا لعدم رغبته في إعطاء أي تصور على الخطوة المقبلة التي يمكن أن تنهجها إدارته، وهو ما أكده أيضا نائبه جي دي فانس عندما قال بأننا لن نفصح عن كيف سنتعامل مع إيران سواء خلال هذه الفترة أو خلال الفترة المقبلة. لكن كل هذا لربما قد نوعا ما يشتت الانتباه أو بالعكس يعني يعطي انطباعا لدى الرأي العام الأمريكي بأن الأمور بدأت تهدأ. لماذا؟ لأن ضغط هذا الصراع بدأ يطال جيوب المستهلكين الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المحروقات بدأت ترتفع بالرغم من كل الاستراتيجيات والخطوات

0: التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء هذا الصراع. لربما نطلع أكثر خلال هذا التقرير. كان الوضع ليكون أسوأ من هذه الأسعار لولا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضبط إيقاع أسواق المحروقات، هكذا قال نائب الرئيس جي دي فانس. لكن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لم تنجح لحدود اللحظة لضبط إيقاع الارتفاع المتزايد الذي تشهده محطات الوقود في مختلف الولايات الأمريكية. سعر الجالون الواحد للبنزين ارتفع إلى أكثر من 4 دولارات بعد أن كان في حدود أقل من 3 دولارات قبل بداية الحرب، وسعر الجالون للديزل أيضا ارتفع إلى حدود 6 دولارات تقريبا بعد أن كان في حدود 4 دولارات قبل بداية الحرب، وهذا بطبيعة الحال سينعكس أيضا على الأسعار والسلع الأخرى في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول بأنها تقوم بإجراءات لربما قد تظهر لاحقا على أسعار البنزين في المحطات الأمريكية، مثل الإعفاءات ضمن قانون جونز الذي يسمح للسفن الأمريكية بنقل النفط عبر الموانئ الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى التحفيز الذي قدمه الرئيس ترامب والتحذير لكبرى شركات النفط وتكرير البترول لضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بها انخفاض أسعار البنزين والديزل في المحطات الأمريكية. لكن السؤال الأبرز لدى المواطن الأمريكي ليس ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، بل متى سينعكس ذلك على مدفوعاتهم الشهرية. أمينة السريري، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سيمور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور صدقيان. الولايات المتحدة، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا تسعى إلى استصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. لماذا هذا الخبر يبدو مزعجا للقيادة الإيرانية لدرجة التهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟
2: هذا الموقف هو موقف سياسي، لأنه ليس فيه جانب عملي. أولا، إذا ذهب إلى مجلس الأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي لا ينعقد، والآن الرئيس ترامب قضى على المجلس الدولي، لا يوجد هناك مجلس أمن دولي. إذا هم عقدت،
1: كيف لا يوجد مجلس؟ يوجد مجلس أمن دولي ويصدر قراراته،
2: لكنه غير فعال.
1: يمكن أن تقول أن مجلس الأمن الدولي فيه الصين وفيه روسيا تتمتعان بحق النقد وسوف تنقضان،
2: لم يجتمع ولم يصدر أي قرار. يعني منذ مجيء ترامب الآن سنتين احنا لم يصدر. أما هذا هل جانب،
1: لكن بما للولايات المتحدة من نفوذ تستطيع أن تحيل هذه الأمور أو أمورا غيرها بنفوذها إلى مجلس الأمن ويستصدر قرار يترتب عليه أشياء. لكن هل يمكن استصدار قرار عمليا من مجلس الأمن في وجود الصين وروسيا ضد إيران؟
2: لا يمكن. هذا هو.
1: لماذا إذن تبدو القيادة الإيرانية أو الجانب الإيراني منزعج من هذه الخطوة؟
2: الرئيس ترامب بالتأكيد هو الذي يضغط على الدول الأوروبية من أجل تقديم مثل هذا المشروع أو من هذا القرار الذي يصدر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي هم يريدون، يعني الرئيس ترامب الآن هو يريد أن يعني يدفع بكل الثقل الذي يمتلكه، سواء كان الحرب العسكرية أو الآن كما قالت الجزيرة أنه يريد ضرب جبل الفأس، وجبل الفأس لا يوجد لديه شيء، لكنه يريد أن يحصل على ورقة. نعم. وبالتالي حرب عسكرية، حرب اقتصادية في مجلس الأمن الدولي، مراهنة على الشارع الإيراني، هذه القضايا الذي يريد أن يفرضها على إيران ويدفع إيران. أنا لا أدري ما هو الهدف من كل هذا الأمر. إذا كان يريد أن يدفع إيران إلى الاستسلام أو رفع الراية البيضاء، الإيرانيون، ثقافة إيران، حضارة إيران، تاريخ إيران، لا يمكن رفع الراية البيضاء ولا يمكن الاستسلام. أما إذا كان يريد أن يصل مع الإيرانيين إلى حل، يجب أن يكون تكون طاولة المفاوضات موجودة، وأن يكون هناك قاعدة في هذه الطاولة،

0: ده رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل، غير ذلك لا يمكن له أن يصل بنتيجة في كل هذه المسارات التي يريد أن يدخلها. وبالتالي كلنا يعلم الآن دخل الحرب مع إسرائيل لم يحقق شيئا، لم يغير النظام، لم يغير سلوك النظام، هذه نقطة مهمة. الحرب الاقتصادية في العام 2018 انسحب من الاتفاق النووي، وبالتالي فرض عقوبات في دورته الأولى وفرض عقوبات في دورته الثانية، وكانت العقوبات في الدورة الثانية في حدودها القصوى، وإيران لم تستسلم. الآن دخلنا في قضية أخرى، يريد تسليح الانفصاليين الإيرانيين في أقاليم معينة قومية، وسأله عندما سألوه عن هذا التسليح قال لا أتحدث، وهو يريد تسليحهم. وبالتالي حتى الشارع الإيراني هو لا يستطيع ذلك وسوف يفشل به. وبالتالي أنا أعتقد هو يعني استطاع أن يمسك بالمجتمع الدولي، بالمجتمع الإقليمي أيضا، يخطف المجتمع الدولي والإقليمي من أجل تحقيق أحلام لن تتحقق، لأنه هذه الحرب التي شنها على إيران هو كان يبحث عن البرنامج النووي والأسلحة النووية، والآن
1: أغلق مضيق هرمز وهو كان مفتوح. البرنامج النووي الإيراني، دكتور جاري سيمور، ما جدوى هذا الضغط الأمريكي بالإضافة إلى 3 دول أوروبية لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل عدم جدوى هذه الخطوة عمليا في وجود روسيا والصين في مجلس الأمن؟
2: دكتور جاريس، فعلا نتوقع بأن الصين وكذلك روسيا سيلجؤون إلى الفيتو أو حق النقض، حتى وإن كان هنالك تقارير من أجل إحالة الملف من قبل وكالة الطاقة بسبب منع إيران عمليات التفتيش على منشآتها النووية، لكن لا أعتقد بأن هذا الأمر سينجح، وأتوقع بأن هذا الأمر لن يحصل.
1: ماذا إذا أقدمت إيران على الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولديها أكثر من 400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%، وحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن هذه الكمية إذا ما زيد في درجة تخصيبها فإن إيران تكون قادرة على صنع 10 أسلحة نووية؟
2: حسنا، إيران تهدد بالانسحاب ولديها مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مثل ما تفضلت، والتي بالإمكان تحويلها ربما إلى معدات لصناعة قنبلة نووية. لكن الإشكال بالنسبة إيران والتحدي الفني الأكبر هو أن ليس لديهم أدوات تخصيب بعد حرب يونيو في 2025، ومن أجل تصنيع أسلحة نووية ستحتاج إلى إعادة بناء منشآت جديدة للتخصيب. ونقطة استفهام الكبيرة إن كانوا فعلا قادرين على ذلك بما تبقى من المعدات والأدوات بعد حملتي الحرب عليها. وأعتقد بأن أي تحرك من هذا القبيل سيتسبب في هجوم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. أعتقد بأنه لا تزال هناك طموحات في إيران لإعادة بناء الترسانة النووية، ولكن
1: الترسانة النووية
2: هي مخاطرة.
1: يعني الجانب الإيراني لم يعترف قط ولم يخل قط أنه يبني ترسانة نووية، كل هذه كانت ادعاءات من جانب الولايات المتحدة، وإسرائيل لا تساندها وقائع على الأرض، وقالت إيران أكثر من مرة أنها لا تسعى أبدا لبناء سلاح نووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الكلام.
2: حسنا، أعتقد بأن آية الله علي خامنئي كان لديه اعتراض ديني وفتوى ضد بناء سلاح النووي، ولكنه لم يوقف البرنامج النووي ولم

0: الأمريكي دمر كل الأجهزة لأجهزة التخصيب وأجهزة البرنامج النووي كما يقول الضيف. لماذا هذه الحرب؟ دمرتم البرنامج النووي الإيراني انتهى. لماذا هذه الحرب؟ ماذا يريد الرئيس ترامب الآن؟ يريد غلق مضيق هرمز؟ يريد أن يختطف مصالح الدول الإقليمية؟ يريد أن يختطف سوق الطاقة؟ يريد أن يختطف مصالح الدول الأخرى المستهلكة للنفط؟ هو ماذا يريد بالأصل؟ يريد المضيق نسميه باسمه ويرتاح وتنتهي الأمور. هذا الأمر حقيقة شيء مقرف، بأنه يقول بأنه يعني الآن عندما نسأل الرئيس ماذا تريد؟ ماذا يريد يقول؟
1: طيب أيضا لدينا سؤال دكتور جاري سيمور، ولماذا قتلت الولايات المتحدة وإسرائيل الرجل الذي قلت إنه كان يصدر الفتوى تلو الفتوى بتحريم تصنيع قنبلة نووية؟ إذا كان الهدف هو منع إيران من تصنيع قنبلة نووية، لماذا قتل الرجل الذي كان يحرم ذلك؟
2: الرئيس ترامب يعتقد بأن التهجم على رموز النظام وكذلك قتل القادة وأن ذلك كان سيتسبب في قلب النظام وانهياره، تلك كانت هي الغاية من استهداف القادة، ولكن حساباتهم كانت خاطئة. والآن ترامب يحاول وضع نهاية لهذه الحرب، و رغم استخدام القوات العسكرية فإنه يخشى استخدام القوات البرية، ويبقى الآن الهدف بالنسبة له إعادة الفتح الكامل.
1: دكتور سيمور، كيف يسعى لإنهاء الحرب؟ وحتى بل إنه يقول حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية إنه يبحث إعلان انتهاء هذه الحرب ولو من جانب واحد، كيف يستقيم ذلك مع كلامه اليوم بأنه سيضرب جبل الفأس قريبا جدا؟
2: حسنا، حسب وجهة نظري لا أدري ما الذي يجري في جبل الفأس، ولكن حسب بعض التقارير ربما قد يكون هنالك بعض مواقع للتخصيب، أو ربما قد يكون هنالك إخفاء اليورانيوم المخصب، ولا أعتقد بأنه ليس هنالك أي قيمة عسكرية للتهجم، ربما تكون مجرد تهديدات.
1: طيب دكتور صدقيان، في النهاية وباختصار لو تكرمت، لماذا تهدد إيران من جانبها بضربات استباقية؟ هل واقعيا إيران قادرة على ذلك؟
0: إيران تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة يهيئون لهجوم جديد، سواء كان هذا الهجوم الجديد قبل الانتخابات النصفية أو بعدها، لكن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة عند الجانب الإيراني تتحدث عن أن هناك تحركات عسكرية ونقل وانتقال طائرات، سواء كان في الأردن أو في قواعد عسكرية لا زالت تعمل من أجل مرة أخرى قيام هذه الطائرات أو الولايات المتحدة باستهداف إيران. لكنني إذا سمحت لي أرد على الضيف، هو قال بأن يتحدث عن اعتقاد ترامب، ويتحدث أيضا عن استراتيجية كانت له ترامب عندما هاجم إيران، لكن المشكلة هو لا يمتلك لا استراتيجية ولا اعتقاد. المشكلة هو نتنياهو الذي أقنع الرئيس ترامب بمهاجمة إيران، وبالتالي كما يقول الديمقراطيون أنه يحارب من أجل طرف ثالث، وهذه الحرب هي ليست حرب أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، كان معنا في الاستوديو، وأشكر ضيفنا من ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سيمور، شكرا لكما. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها استهدف ب15 غارة جوية مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. يستمر الجدل إذن بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض تلك العقوبات.

0: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافاً ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذاً لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي، يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن، وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني، رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة. ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين، إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث قالت

0: القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيس غربية تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية للتصعيد والانتهاكات، وأضاف أنه لن يسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك. إلى أي مدى يعد دخول سلاح الجو اليمني التابع للحكومة اليمنية مغيرا أو تغييرا في قواعد الاشتباك في هذا الصراع؟
1: هو مهم بالتأكيد لأنه يدخل لأول مرة في هذه الحرب، خاصة وأن هناك جدل هل هو يتبع الحكومة اليمنية أم يتبع جهات أخرى. وكانت الحكومة اليمنية صرحت وقالت بأن هذا سلاح الجو هو يتبعها، وكان طبعا هناك بعض الطائرات القديمة وأعادت إصلاحها. لكن في هذه الحرب إذا ما رأينا أن هناك 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية حدثت سواء في جبهات حيس الحديدة أو في جبهات غربي تعز، هذا يدل على أن تنوع الوسائل، يعني في البداية كان هناك دخول للطيران المسير من قبل الحكومة اليمنية، دخل الحوثيون بطيرانهم المسير، قامت الحكومة اليمنية بالدخول بطيران مسير. الآن بدأت القوات الحوثي تدخل بالحرب البرية والمواجهات البرية، دخلت الحكومة اليمنية بالطيران الحربي. إذن تنوع في الوسائل والأدوات. لكن أنا أعتقد بأنه هناك ثلاث دلالات لدخول هذا السلاح، وخاصة في هذه الجولة من المعركة البرية. أولا، من الواضح أن الحكومة اليمنية يعني كان حجم الهجوم الحوثي كبير على مناطق غربي تعز وأيضا جنوبي الحديدة، مما أدى إلى دخول هذا السلاح الجو، أي أن الحكومة اليمنية ترى بأن هذا الهجوم كبير جدا، وأنها لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الهجوم إلا بالطيران الحربي الذي يمكن أن يعيد الحوثيين مرة أخرى إلى مستويات ما قبل هذا التقدم الذي حققه. الأمر الثاني، يبدو أيضا أن الحكومة، هذه الدلالة الثانية، الحكومة اليمنية تريد أن تحتوي طبعا كل الهجمات البرية الحوثية، وتريد أن تدخل الطيران البري على الخط مثلما أدخلت الطيران المسير. طبعا يأتي الدلالة الثالثة طبعا بأن هناك طبعا بالإضافة إلى الطيران البري، بالإضافة إلى التعزيزات التي دخلت إلى المنطقة، طبعا أتحدث عن غربي تعز والمواجهات التي حصلت الخميس الماضي وحصل فيها تقدم للحوثيين، يعني أن هناك قوات جوية وهناك قرار عملياتي وهناك أيضا إمدادا من قبل قوات درع الوطن والولايات.
0: طيب، ألم تكن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقدم هذا الإسناد الجوي؟
1: يبدو خلال هذه في تلك الفترة الماضية طبعا كان هناك طبعا طيران من بعد عاصفة الحزم في 2015 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، كان هناك طبعا طيران حربي يقوم بقصف مواقع عسكرية للحوثيين، ولكن يبدو أن الحكومة اليمنية ستمتلك هذا الطيران الحربي. وقلت لك سابقا هناك جدل حول هذا الأمر، ولكن الحكومة اليمنية تؤكد الآن بأن هذا الطيران الحربي دخل على عملياتها وأنها ستكون قادرة على التعامل معه، خاصة وأن الكثيرين يعتقدون بأن الطيران الحربي لا يكفي لحسم المعارك البرية. خلال السنوات الماضية منذ 2015 كما تعلم لم يحسم الجو أي عمليات، يعني باتجاه العاصمة صنعاء، باتجاه أيضا مواقع الحوثيين. فإذا يحتاج إلى التكامل بين الطيران الحربي والقوات البرية. هذا يعني أننا ربما ننتظر عمليات ربما أكثر من ما يحدث الآن.
0: طيب، إلى متى ستفضي هذه العمليات في تقدير المراقبين والمحللين؟ اتساع نطاق المواجهة أم قناعة الطرفين بأن هناك إمكانية للجلوس إلى المفاوضات؟
1: لا أعتقد أن هناك إمكانية للجلوس إلى المفاوضات حاليا. الآن الحرب هي من تعمل، أدوات الحرب هي من تعمل. طبعا سلطنة عمان أعلنت أنها لم يعد هناك يعني وساطة من قبلها أو بهذه الطريقة، أو المملكة العربية السعودية. المبعوث الأممي أيضا أعلن هذا الأمر. وبدأت الحرب منذ السادس من أغسطس عندما قام الحوثيون بإطلاق الطيران والصواريخ على القوات اليمنية، ثم

0: قامت الحكومة اليمنية بالرد بالطيران المسير على المواقع الحوثية، والآن نحن دخلنا موجة اشتباك جديدة من قبل الحوثيين يريدون تغيير شكل المعركة ب يعني التعامل مع غربي تعز الذي يطل على ساحل البحر الأحمر، على المندب، على المخا، بغية السيطرة النارية أو بغية التقدم في هذه المناطق، وبالتالي فخيار السلام أصبح ضعيفا، خيار الحرب الآن يتقدم، خاصة عندما نرى التعزيزات والحشود في كل المناطق سواء من قبل الحوثيين أو من قبل الحكومة اليمنية. الحوثيون طبعا في هذه المرة يوم الخميس الماضي بالأمس منذ فجر الأمس قاموا بعملية كبيرة متعددة الأنساق من جميع الجهات، سواء ما يتعلق من محور الحديدة أو من محور تعز، وقاموا بقضم بعض المناطق التي يعني تتمركز فيها القوات الحكومية. والآن طبعا نحن بصدد عمليات برية تقودها ألوية درع الوطن وأيضا العمالقة، ويعني من الواضح أن الأمور تسير
1: بالتفصيل. لهذا السبب جاء بيان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بتحميل الحوثي هذه المسؤولية وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق باب المندب عبر وكلائها. طبعا
0: بالتأكيد طبعا رئيس مجلس القيادة يعني الحكومة اليمنية دائما تتحدث عن علاقة إيران بهذا الأمر، وهم يعتقدون طبعا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يفصل عن بعضه، خاصة وأن الحوثيون صرحوا بهذا الأمر وبعلاقتهم بإيران وبعلاقة أيضا الحديث الإيراني دائما عن أن هناك توقيت لإسقاط باب المندب بيد الحوثيين وبيد الإيرانيين باعتبارها أيضا يعني جزء من يعني عملية أيضا إسقاط مضيق هرمز. وبالتالي هذا الحديث من قبل رشاد العليمي هو ليس بجديد، الجديد هو ما سينبني عليه من عمليات عسكرية وعمليات قتالية وتعزيزات عسكرية وإمدادات لهذه المناطق التي يخوض فيها الحوثي حربه البرية واشتباكاته. وطبعا الدليل على ذلك أن اليوم نحن نشهد عمليات حربية وطيران حربي يقصف مواقع الحوثيين، وهذا يدل طبعا على أن الأمور تتقدم نحو الحرب وليس إلى أي مجال آخر.
1: إذا أردنا باختصار إجمال نقاط المواجهة المتوقعة خلال الفترة المقبلة فما هي؟
0: أولا طبعا كان خلال الشهرين الماضيين كان هناك مجموعة مراكز ثقل، لديك المخا ساحل البحر الأحمر وباب المندب، لديك غربا طبعا، لديك شرقا مأرب والجوف، ولديك أيضا تعز هذه المنطقة، ولديك مناطق تماس مثل الضالع، مثل شبوة، مثل بعض هذه المناطق. الآن دار الكثير من المواجهات في هذه المناطق. الآن اختار الحوثيون غربي تعز لتكون أيضا مركز ثقل آخر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: قارع الهوى يا جماعة.
3: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
8: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
9: أمام السلطة تحديات كبيرة.
10: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
11: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
12: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
13: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها

0: ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في قضائي الصور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وغارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مساء أمس الجمعة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق، ويقوم بالرد بغارات على ذلك. وكان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد 2 وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. وفي الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إن طيرانها الحربية استهدف 15 غارة مواقع ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. نبدأ إذن من الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتسلم لبنان لمحتجزين في إسرائيل. وللمتابعة معنا من القدس شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد شادي الشرفة. في البداية نريد منك تعليقا على عودة هذه الغارات الإسرائيلية على لبنان في أعقاب نجاح أو ما يقال إنه إتمام لمسألة تسليم اللبنانيين اليوم.
1: تحية لك وللمشاهدين. يعني هذه الضربات لم تكن مفاجئة، وكان واضحا أن هناك استراتيجية أمنية عسكرية فيما يتعلق في لبنان، وسوف أوضح هذه الاستراتيجية، مع التأكيد أن هناك أسباب قوية جدا للتشكيك في الرواية الإسرائيلية حول إطلاق حزب الله للمسيرة، خصوصا في ظل غياب يعني دليل مستقل أو تبني واضح من قبل حزب الله، إضافة إلى تزامن الادعاء مع عملية عسكرية كانت جارية أصلا في تلة علي الطاهر. إسرائيل ما تقوم به الآن تحاول أن تنقل خط الدفاع نحو الشمال، بمعنى هناك منظور أمني إسرائيلي يقول أن الدفاع عن الجليل يبدأ ليس من الحدود إنما من داخل الأراضي اللبنانية. لذلك تنتقل العقيدة الأمنية الإسرائيلية من فكرة الحزام الحدودي الأمني إلى حزام المرتفعات، بمعنى تقوم بإسرائيل تدريجيا بالسيطرة على النقاط الحاكمة باعتبار أنها أهم من احتلال شريط متصل، بمعنى شريط خط حدودي واضح. هون تأتي يعني فكرة علي الطاهر كعقدة جغرافية، بمعنى إسرائيل لديها بناء على التصريحات وما نسمعه والنقاشات الأمنية التي يتم تسريبها، ثلاثة عقد أساسية تبدأ من قلعة شقيف مرورا بعلي الطاهر وصولا إلى إقليم التفاح. هي تدريجيا تحاول أن تصل إلى فكرة السيطرة على إقليم التفاح. هي تعتقد أن هذا هو شبكة تديرها حزب الله، إذا قامت في تحييدها فبالتالي هي تحقق الانتصار في جنوب لبنان. هون ندخل لتحول العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بمعنى انتقلت إسرائيل من فكرة تدمير قدرات حزب الله إلى حرمانه من الجغرافيا. بالمنظور الإسرائيلي هذه الجغرافيا تسمح لحزب الله بإعادة قوته العسكرية، ويستخدم الآن إسرائيليا فكرة السيطرة الشبكية، بمعنى لا حاجة للاحتلال المباشر لكل القرى في لبنان. الفكرة هي أن نسيطر على القمم والممرات، ويعني أن يكون في هناك تفوق جوي ناري، وبذلك نمنع من حزب الله من إعادة بناء ذاته، فبالتالي تصبح الجغرافيا التي كانت أفضلية لحزب الله عبئا على حزب الله.
0: الآن من فكرة تسليم إسرائيل اليوم لخمسة أشخاص كانوا محتجزين لديها إلى لبنان، ربما حدوث هذه الخطوة الآن تحديدا كيف يمكن قراءته في السياقات التي ذكرتها؟
1: يعني هي إسرائيل من جهة تقوم بإعطاء ما يسمى بوادر حسونية، ومن جهة ثانية تحاول أن تفرض وقائع أمنية على الأرض، تكرس حقائق أمنية يصعب، يعني تصل إلى نتيجة يصعب الحديث فيها عن أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي، أو يصبح الثمن المطلوب من لبنان مقابل أي انسحاب كبيرا جدا. فكرة الأسرى بالأساس إسرائيل تعرف جيدا، وبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي واضح فيما يتعلق بهؤلاء الأسرى. هؤلاء الأسرى لا دخل لهم في المقاومة ولا عملوا مع حزب الله نهائيا، إسرائيل قامت باختطافهم بطريقة غير قانونية، وبالتالي هي تستخدم بالتعبير العبري كلاف مكوخ، أي ورقة ضغط، تحتجز جثامين، تحتجز أسرى ليس لهم أي علاقة في المقاومة من أجل استخدامهم كورقة ضغط، والآن تستخدمهم باعتبار أنها بوادر حسنية تقول للأمريكان أنني أقدم شيء للبنانيين. وفي حقيقة الأمر تقديم الأسرى في هذه المرحلة هي دليل أن إسرائيل غير معنية بتقديم أي بوادر للانسحاب خلال الفترة المقبلة، خاصة قبيل الانتخابات. نحن نتحدث عن الانتخابات الإسرائيلية، لا تستطيع هذه الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات عن أراضي قبيل هذه
0: ولكن
1: الانتخابات.
0: ولكن سيد شرف، عندما يحدث هذا التسليم بمقتضى المسار التفاوضي الذي يجري برعاية أمريكية، تسهر أيضا على إتمام مثل هذه الخطوات، ألن يضع ذلك إسرائيل أمام المزيد من الالتزامات؟
1: نعم واضح، لكن المشكلة في حقيقة الأمر بكل الاتفاقيات وقف إطلاق النار التي حصلت أن الراعي لوقف إطلاق النار الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الدوام بتبييض دور الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما تفعله في غزة، وتحاول أن تبرر الغارات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة في غزة، وهذا ما تقوم به إسرائيل فيما يتعلق في لبنان. صحيح أن يعني هناك خلافات بوجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية، لكن حتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تفرض على إسرائيل يعني بمعنى الإيفاء بكل التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وطالما كل وقف إطلاق النار حصل حتى الآن، سواء كان على الجبهة السورية أو اللبنانية أم جبهة غزة، كلها مرتبطة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هي الراعي لوقف إطلاق النار. هذا يعني يعطي مجالا للمرونة الإسرائيلية في أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أو تقريبا ما تشاء. ولكن يعني الآن نرى أن إسرائيل تدريجيا تحاول أن تثبت حقائق عسكرية على أرض الواقع من خلال السيطرة العملياتية الواسعة على الأماكن والجو

0: الجغرافيا الحساسة بالنسبة للبنان، ما تقوم به إسرائيل دليل واضح أن لا يوجد نية حقيقية بالإيفاء بالالتزامات خلال هذه الفترة، ولا أعتقد حتى ما بعد الانتخابات. بمعنى نحن نسمع أصوات اليمين المنافس لنتنياهو من المعارضة الإسرائيلية، وكيف أن يرفعون شعارات يعني رنانة حول ضرورة البقاء في لبنان وعدم الانسحاب نهائيا وإلى آخره. فبالتالي هناك يعني إجماعا شبه إجماع إسرائيلي ضرورة السيطرة على جنوب لبنان، وبالتالي هذا يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التزمت وإلى التمسك بمواقفها والتشبث بها وعدم تقديم تنازلات للجانب اللبناني، سوى التنازلات المحدودة منها إطلاق سراح يعني أسرى لا دخل لهم فيما
1: طيب،
0: يجري في الساحة العسكرية والأمنية.
1: شكرا لك شادية شرفة الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من القدس. نستضيف الآن من واشنطن جوناثان برودر، المراسل السابق في الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي. أهلا بك سيد جوناثان برودر. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يعنيه ما تحقق اليوم في موضوع تسليم المحتجزين من إسرائيل إلى لبنان ضمن المسار التفاوضي برمته؟
2: فيما يتعلق بتبادل السجناء الخمسة، كان أعتقد يعبر عن حسن النية، وربما قد يغير الديناميكية السياسية بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، رغم أن الإسرائيليين لا يزالوا يصرحون بأنهم لن ينهوا احتلال جنوب لبنان إلا عندما ينزع حزب الله سلاحه. إذن أعتقد بأن مع ذلك فإن يعتبر عملا محفزا، ونذكر بأن نتنياهو يواجه الانتخابات، وستكون انتخابات صعبة جدا في نهاية شهر أكتوبر، وكلما أظهر بأنه يدافع عن أمن إسرائيل كلما حصل على نقاط تفوق ضد منافسيه. وأعتقد بأن الولايات المتحدة كذلك لا تريد بأن تصعد إسرائيل في جنوب لبنان، رغم أن ذلك لا يتماشى مع مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: طيب، يلتحق الآن بنا من بيروت ميشال أبو نجم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد ميشال أبو نجم. كذلك بالنسبة للبنان، هل يمكن لهذه الخطوة التي جرت اليوم بتسليم إسرائيل المحتجزين عبر الصليب الأحمر أن تكون إيجابية للحصول على المزيد من الالتزامات الإسرائيلية ضمن مسار التفاوض؟
3: في المطلق لا شك أن هذه الخطوة لا يمكن رفضها من قبل لبنان، لا من قبل السلطة ولا من قبل الشعب، لكن أن يبنى عليها في شكل مطلق لهذه الخطوة ونقول أن إسرائيل سوف تندفع بعدها لجهة تحقيق خطوات إيجابية وخطوات ملموسة وخطوات عملية تتصل بالانسحاب من بعض المناطق التجريبية أو تسليم المزيد من الأسرى لديها، فهذا مستبعد إلى حد كبير نتيجة التجربة السيئة مع إسرائيل وحتى التجربة التفاوضية معها، فيما لبنان قدم كل ما لديه، بل يمكن في مكان ما قدم الكثير من التنازلات في هذا التفاوض، فيما لم يحصل إلا على النزر اليسير من الخطوات من الجانب الإسرائيلي، ولا يوجد أي نتيجة عملية يبنى عليها باستثناء إلا في حال حصول ضغط أمريكي جدي وفعلي على إسرائيل، وليس يؤدي إلى تحقيق خطوات فعلية وليس مجرد خطوات شكلية، مثلا انسحاب من عدد كبير من القرى وليس الاكتفاء بالمناطق التجريبية التي حصلت حتى الساعة، وقف الاعتداءات أقل. ونحن نرى اليوم الليلة وفجر السبت كيف إسرائيل تواصل

0: اعتداءاتها على جنوب لبنان. أساسا لم تعمد في أي يوم من الأيام إلى وقف عمليات التفجير والتدمير وحرق المحاصيل الزراعية. إذا لا خطوات فعلية من الجانب الإسرائيلي، ولذلك لا يمكن القول أو الرهان أن إسرائيل سوف تنفذ أو سوف تقدم ما يمكن تقديمه للبنان، إلا كما قلت في حال حصول ضغط فعلي أمريكي. أساسا أنا أعتقد لن يأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أقله قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، باستثناء بعض الخطوات الشكلية التي حصلت لتأمين نجاح الجولة التفاوضية المقبلة في ظل التشنج الذي ساد جولة التفاوض الأخيرة.
1: سيد جوناثان برودر، أمام هذا الواقع كما وصفه ضيفنا من بيروت ميشيل أبو نجم، ما حجم ما تصطدم به الرعاية الأمريكية للمفاوضات من ربما عرقلة إسرائيلية على وجه التحديد، وتابعنا هذه الغارات التي حدثت قبل قليل على لبنان، والتي يمكن ربما أن تجعل من هذا المسار التفاوضي عبثيا؟
2: نعم فعلا، هنالك أعداد لجولة أخرى، ولكن لا أعتقد بأنها سيحرز أي تقدم. وأنا أتفق مع ضيفكم الكريم من بيروت بأنه لن يكون هنالك أي تغيير في الموقف قبل انتخابات الإسرائيلية، وكذلك لا ننسى بأن هنالك حسابات للرئيس ترامب قبل الانتخابات الجزئية. وأعتقد بأن مع ذلك الرئيس الأمريكي يواصل الضغط عبر مستشاريه على الحكومة الإسرائيلية، وطالب بالعودة سريعا للمفاوضات الثنائية. ولكن أعتقد بأن إسرائيل في هذا الوقت لا تنصت إليه، وانطباعي هو أن الحكومة الإسرائيلية تفضل بأن تكون محاطة بدول عربية بعد إضعافها. ذلك ما تفعله في سوريا، وذلك ما تقوم به كذلك في لبنان، ورأينا خاصة تكثيف الهجمات والاعتداءات بعد سقوط نظام الأسد، وكذلك تجاوز حتى هضبة الجولان لاقتحام مناطق أخرى. أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، وأعتقد بأنها تريد أن تفرض بالقوة ورغبتها على الدول المجاورة.
1: سيد ميشيل أبو نجم، من خلال التصريحات الرسمية اللبنانية اليوم من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، هناك ربما انطباع إيجابي بعد عملية تسليم المحتجزين الخمسة بأنه يمكن البناء على هذه الخطوة في المستقبل من أجل تحقيق المزيد. ما واقعية هذا الطرح؟
0: أولا، هناك تفسيران للسلوك الرسمي اللبناني. أولا، لا يمكن في الشكل للسلطة اللبنانية أو للدولة اللبنانية القول إن خطوة الإفراج عن ولو أسير واحد إنها ليست خطوة إيجابية، لا يمكنها إلا أن ترحب بهذا الأمر. الأمر الثاني، أنها طالما دخلت في المسار التفاوضي ولا خيار سوى المفاوضات لمحاولة تحقيق أمر ما بعد كل التطورات العسكرية والميدانية التي حصلت منذ العام 2024، فهي مضطرة للتعامل مع هذا الخيار، وهي تلتزم بالتحالف أو بوضع كل الرهان في السلة الأمريكية، في سلة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ضغطت في اتجاه تحقيق نتيجة ولو شكلية كما قلت قبل جولة التفاوض المقبلة. وخاصة نحن نعلم أن خطوة الإفراج عن الأسرى التي حصلت في اليومين الماضيين أتت بعد لقاء السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتأكيد كذلك أن هذا الأمر يحصل نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل للحصول على بعض الخطوات الشكلية، لأن جولة التفاوض الأخيرة انتهت إلى مأزق كبير، ولوحت الدولة اللبنانية بأنها لن تعود إلى المشاركة في جولات التفاوض المقبلة، لأن الوفد التفاوضي لم يعد بإمكانه أن يعود دائما إلى بيروت خالي اليدين من أي تعهدات إسرائيلية، فيما إسرائيل تبتز وتناور، وفي الوقت الذي تمارس فيه على الأرض تواصل سياسة الاعتداء والقتل والتدمير والتهجير وكل هذه الأمور. لم يعد بإمكان الدولة اللبنانية أن تتذرع بأي أمر لاستكمال هذه المفاوضات بالطريقة التي تريدها إسرائيل، في ظل تصاعد معارضة حزب الله وحتى انتقاد قوى سياسية داخلية أخرى، ليس لمبدأ خيار التفاوض المباشر بل لعدم حصول لبنان على أي نتيجة عملية من خلال هذا التفاوض المباشر. هذا ما يفسر ترحيب السلطة اللبنانية رئيسي الجمهورية والحكومة بخطوة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وهذا المسار حتى ليس فقط الانسحاب الإسرائيلي، مسألة الإفراج عن مزيد من الأسرى اللبنانيين لا تزال طويلة هذه الطريق.
1: شكرا.
0: وتنتظر التزاما إسرائيليا وضغوطا أمريكية فعالة، خاصة وأن نتنياهو ربط هذا الأمر، أولا تحدث عن أن الأسرى ينتمون إلى منظمة إرهابية بين مزدوجين في إشارة إلى حزب الله، ومن جهة ثانية ربط هذا الأمر بتحقيق إسرائيل مكاسب لجهة الحصول على رفات جنود إسرائيليين أو بعض اليهود اللبنانيين.
1: ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وجوناثان برودير المراسلة السابقة في الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي من واشنطن، شكرا لكما. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من واشنطن أمينة سريري. أهلا بك أمينة، ما هو الواضح في التصريحات الجديدة للرئيس دونالد ترامب بخصوص ربما خطوات تالية مرتبطة بالتعامل مع إيران؟
3: نعم مريم، لربما قد نستشف من تصريحات الرئيس ترامب التي تتماهى نوعا ما وتتقاطع مع ما قاله نائبه جي دي فانس يوم أمس، مسألة تسمية ما يحدث ما بين واشنطن وما بين طهران، هل هي حرب أم صراع؟ تركيز أكثر على استخدام مصطلح صراع. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال بأن هذه الحرب لربما انتهت، أو الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة خلال الستة أسابيع الأولى بعد 28 من فبراير الماضي، لربما هذا مرده أولا إلى مسألة شرعية الحرب، على اعتبار أن ذلك يمنح من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما لم يمنحه للرئيس ترامب. بالتالي كانت لديه مهلة 60 يوما للانتهاء من أي ضربات توجه إلى طهران، رغم أن الإدارة الأمريكية كانت تجد مبررات بين الحين والآخر للاستمرار في الضربات المتقطعة التي كانت توجهها لأهداف مختلفة في إيران. ومرد ذلك من ناحية أخرى مسألة تخفيف الضغط ومحاولة السيطرة على الأسواق العالمية، والأهم طمأنت أيضا الأسواق الطاقة هنا في الداخل الأمريكي، على اعتبار أن رغم كل ما حاولت الإدارة الأمريكية القيام به والطمأنة التي قدمتها من خلال التأكيد على أن هناك سيطرة تامة من قبل الإدارة الأمريكية على مضيق هرمز، كما عاد وأكد الرئيس ترامب استمرار مرور شحنات النفط، ونائبه أيضا قال بأنه يوميا يمر ما بين 5 إلى 17 مليون برميل من النفط، وأيضا بدائل الطاقة التي تحاول الإدارة الأمريكية إيجادها سواء هنا للداخل الأمريكي من خلال الصفقة مثلا الأخيرة التي عقدتها مع فنزويلا، والتي تخول لها الوصول إلى 65 مليار برميل نفط، بالإضافة أيضا إلى إعفاءات قانون جونز الذي يسمح للشركات غير الأمريكية بنقل النفط بين الموانئ الإيرانية، بالتالي سيتم تقليل تكلفة شحنة النقل، مما سينعكس بكل تأكيد على أسعار البنزين والوقود الوقود بالنسبة للأمريكيين، أو سواء أيضا من إيجاد بدائل أخرى للممرات للطاقة، كما تحدث ترامب عن أن هناك أنابيب نقل وسوريا نموذجا لهذا.

0: هي المسألة، وهذه نقطة أيضا شدد عليها كثير من المسؤولين الأمريكيين، على اعتبار أن الإدارة تحاول أن تسحب هذه البطاقة التي تسعى إيران إلى استخدامها، وهي موارد الطاقة وممرات الطاقة. بالتالي كلما تنوعت كلما قلت قيمة مضيق هرمز بالنسبة للجانب الإيراني، في الوقت الذي تركز فيه الإدارة الأمريكية على عملية المنبوذ الاقتصادي. وشهدنا اليوم أيضا موجة من العقوبات التي أطلقتها الخزانة الأمريكية على مؤسسة مالية تركية وشركتين تابعتين لها، وحديث الخارجية على أن هناك إصرارا على قطع كل الشرايين التي يمكن أن يتغذى منها الاقتصاد الإيراني، مما سيؤدي إلى انهياره قريبا. الخزانة الأمريكية ووزيرها سكوت بيسنت قال إنه لا يريد أن يفرض عقوبات على مؤسسات في دول كما حدث في تركيا والإمارات، لكن إن استمرت هذه الدول في السماح بمرور مليارات الدولار إلى إيران فستنهج نفس العقوبات المفروضة على إيران.
1: أمينة سريري من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران أكد الجيش أنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. وفي الملف الاقتصادي قالت الحكومة الإيرانية إنها تتخذ إجراءات عملية لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على المواطنين. المزيد مع مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير.
2: ما بين العقوبات والحصار والاستعداد للمواجهة العسكرية، هكذا تبدو إيران. الجيش الإيراني تحدث اليوم بشكل واضح، يقول بأنه سيقدم على أي عملية استباقية إذا ما لمس أن هناك أي تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبات والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: ويستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود. كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات.
3: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بيزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة. ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين، إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا هنا في الاستوديو. أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأرحب بضيفنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما دكتور صدقيان. يشدد الأمريكيون الخناق الاقتصادي على إيران، والأخيرة لا تنكر تأثرها بتلك الضغوطات. هل إيران اليوم هي ذاتها إيران التي قاومت 4 عقود من العقوبات؟
4: المشكلة مريم بأن العقوبات هي ذات العقوبات التي كانت سابقا. يعني الآن عندما أغلقوا أو فرضوا عقوبات على مصرف أو بنك تركي، هذا كل البنوك التي تتعامل مع إيران هذه كانت العقوبات موجودة منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018. كانت هناك عقوبات على كل المصارف وكل المصارف التي تتعامل مع إيران. زادت هذه العقوبات عندما انتخب مرة أخرى، ومنذ أن انتخب لحد الآن هو بيضغط على إيران بعقوبات هو سماها بالعقوبات القصوى،

0: وبالتالي ليس هناك جديد. الشركات
1: حتى عندما يستهدف الوسائل الالتفافية كما تسمى التي كانت تستخدمها إيران من أجل تجاوز العقوبات والضغوطات التي كانت تمنع أو تحول دون ممارسة اقتصادها بشكل حر.
0: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات عندما أقول هذا الكلام. العقوبات أثرت على الاقتصاد الإيراني، على اقتصاديات الشارع الإيراني، على اقتصاديات العائلة الإيرانية، لكن هذه العقوبات الالتفافية والثانوية أيضا هي كانت ضمن العقوبات الأمريكية، وبالتالي الإيرانيون خبروا هذه العقوبات. الآن ليس هناك جديد، إلا اللهم الجديد في التوقيت أنه بعد حرب وبعد الكثير من الخسائر التي تكبدتها إيران، هذا التوقيت ربما يختلف عن السابق، لكن في المضمون هي نفس المضمون، إلا اللهم إذا كانت هذه تنسحب على الدول التي تتعامل بها شركاتها مع إيران، لكن في المضمون هذا المضمون.
1: والنتيجة كان
0: والنتيجة يجب أن نسأل ترامب، ماذا تريد من هذه العقوبات؟
1: أقصد النتيجة بالنسبة لإيران، يعني هناك اعتراف حتى من الرئيس بازشكيان نفسه بتأثر إيران هذه المرة بشكل كبير بهذه العقوبة.
0: هذا صحيح، نتيجة للحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على مضيق هرمز وعلى السفن الإيرانية والموالي الإيرانية، لكني أعتقد الحصار على الحصار، يعني هناك حصار أمريكي على الحصار الإيراني، والحصار الإيراني سوف، يعني الإيرانيون ليس في ذهنهم أبدا أن يتخلوا عن ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هم يراهنون على ضرورة إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية، وبالتالي إذا أراد الرئيس ترامب أن يذهب إلى طاولة مفاوضات، الإيرانيون يقولون بأنهم منخرطون في هذا في ملف المفاوضات، وإذا ما استؤنفت هذه المفاوضات من خلال الوسطاء الذين يعملون حاليا من أجل استئناف المفاوضات، الإيرانيون يقولون لا مانع لدينا من العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: أسأل ضيفنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر عما يراهن عليه ربما صانع القرار الأمريكي في هذه المرحلة من هذه الحملة على إيران في ممارسة هذا الحجم وهذا الكم من الضغط الاقتصادي على إيران. هل يعتقد أن هذا الضغط الاقتصادي سيحقق ما لم تحققه الضربات العسكرية؟
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أعتقد بأن هذه نقطة الاستفهام الكبرى بالنسبة لواشنطن. هنالك العديد من مساندي وحتى معارضي الإدارة الأمريكية يتساءلون إن كان هنالك فعلا استراتيجية واضحة من خلال هذا الضغط الاقتصادي، وإن كان يرمي بذلك إلى إسقاط النظام أو إجباره على التنازل والعودة إلى طاولة المفاوضات، لذلك يراوح بين العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية. ليس الأمر واضحا. إن كانت هذه الإدارة لديها القدرة على الحفاظ على هذا الزخم من العقوبات الاقتصادية إلى غاية الانتخابات الجزئية،
1: لكن هل ستحقق هذه الحملة الاقتصادية نتائجها في هذه الأجال الزمنية، أي قبل الانتخابات سيد هاردينجر، بينما لم تفعل الضغوطات العسكرية خلال شهور؟
2: شكرا. أعتقد بأن حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين المقصود هو ترك الباب مراوبا للمسار الدبلوماسي. ربما الهدف من ذلك هو محاولة إنهاء هذه الحرب عبر المسار الدبلوماسي بتكثيف الضغط الاقتصادي، وأعتقد بأن الضغط الاقتصادي ربما قد يؤدي إلى هذا الهدف قبل 60 يوم.

0: الحرب حاليا أو أن تكون بعد الرابع من نوفمبر بعد الانتخابات. وبالتالي هم يجهزون يعني الجانبين يعني عندما قلنا بأن الجانب السياسي هو منخرط في المفاوضات ولديه استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات، الجانب العسكري أيضا في جهوزية عالية من أجل مواجهة أي اعتداء ربما تتعرض له إيران. الآن هناك بعض المعلومات تتحدث عن أن إغلاق الحملة الانتخابية في إسرائيل وقضايا تتعلق بالانتخابات ربما يكون هناك هجوم على إيران. هذه كل الاحتمالات موجودة، يعني الاحتمال العسكري لم نستطع نحن من استبعاده من الطاولة. الهجوم العسكري موجود على الطاولة الآن، الحرب الاقتصادية موجودة أيضا من خلال القواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، حتى أن هناك جهود ترصدها إيران، تقول بأن هناك جهود أمريكية إسرائيلية من أجل تحريك الشارع الإيراني للانتفاضة بوجه النظام السياسي في إيران. وبالتالي كل هذه الاحتمالات موجودة على الطاولة ما دام بأن لا يوجد هناك مفاوضات، لا توجد هناك مؤشرات على إيقاف هذه الحرب، والكل يتحدث عن كل هذه الجوانب الثلاث. في الداخل الإيراني يواجهون هذه المسارات الثلاث، العسكرية، الاقتصادية، الجماهيرية في الداخل الإيراني. أنا أعتقد بأن يعني أحد الزملاء استخدم هذا التوصيف، هو الشيزوفرينيا السياسية. الرئيس ترامب مصاب بهذه الشيزوفرينيا السياسية، وبالتالي هو يجب أن يحدد ماذا يريد من هذه الحرب. هل يريد استسلام إيران أم يريد أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات؟ إذا كان يريد استسلام إيران فهذا مستبعد لما أقول أنا ذلك، مستبعد لأن الثقافة الإيرانية والتاريخ الإيراني والحضارة الإيرانية لا تسمح للحكومة الإيرانية أن تتنازل أو ترفع الراية البيضاء والاستسلام.
1: سنسأل ضيفنا من ويسكنسن مارلين هاردينجر، ما الذي يريده ترامب وكيف يريد تحقيق نتائج هذه الحملة؟ يعني عاد ولوح بضرب جبل الفأس قريبا في إيران، فيما جرى تمديد إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة لعام 2027، ما الذي يحضر له باعتقادك؟
2: شكرا. أعتقد ما نراه في الأسابيع الأخيرة في واشنطن هي الحديث، خاصة مع مستشاري الرئيس، سواء تعلق الأمر بوزير الحرب وكذلك التنسيق مع وزير الخزانة. وقد صرح نائب الرئيس بأن لا يزال الخيار العسكري قائم، وأعتقد بأنه ستكون بحملات عسكرية تكتيكية تستهدف أهداف بحد ذاتها. كذلك لا ننسى بأننا كلما اقتربنا من الانتخابات الجزئية كلما توجب تبرير هذه الحملات العسكرية. وأعتقد بأن التركيز هو خاصة على الحملة الاقتصادية ضد إيران،
1: ولكن ربما سيكون ذلك مكلفا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا تتضرر بسبب استمرار هذه الحملة على إيران.
2: نعم فعلا هذا الأمر صحيح، وفي العديد من المناطق في الولايات المتحدة ارتفع سعر الديزل أكثر من 5 دولارات والبنزين أكثر من 4 دولارات. وأعتقد بأن هذه الحملة ذات وجهين، ورغم كل المحاولات لإدارة واشنطن من أجل القيام بجهود والإقناع حلول بديلة مثل النفط الفنزويلي، ولكن أعتقد بأنهم غير قادرين على التحكم في أزمة

0: طاقة.
1: دكتور صدقيان، أيضا على الصعيد الاقتصادي داخل إيران مظاهر تأثر الاقتصاد الإيراني واضحة لا يمكن إنكارها، يعني اعتراف رسمي متحدثة باسم الحكومة اليوم ورئيس بشكيان أيضا عن هذا التأثير هو واضح، كذلك تراجع غير مسبوق في العملة، انهيار القدرة الشرائية، تأثر الرواتب، أيضا ربما هناك مظاهر كثيرة لهذا التأثير بسبب هذا الخنق الاقتصادي المستمر. كيف يمكن لإيران ربما أن تجنب نفسها المزيد من التأثر الذي يمكن أن يدفعها إلى اتخاذ قرارات ربما مؤلمة أو تنازلات إن صح تسميتها كذلك؟
2: هناك فرق كبير بين التنازلات وبين الاستسلام. التنازلات المفاوضات هي عملية، هي التنازلات هي المفاوضات، هي في ذاتها تعريفها هي فن التنازلات من أجل الوصول إلى الهدف. أما الاستسلام شيء آخر. الإيرانيون ربما يتنازلون، وهم تنازلوا عند كتابة مذكرة التفاهم، تنازلوا سابقا في 2015 عندما وقعوا على الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 آنذاك، وتنازلوا كثيرا خصوصا فيما يخص تفاصيل برنامجهم النووي. لكن الاستسلام شيء آخر. لا أعتقد بأن الإيرانيون يسمحون لأنفسهم أن يستسلموا للشروط الرئيس ترامب. المشاكل الاقتصادية هذا ما تفضلت به، لا أحد في إيران، لا الحكومة ولا الحرس الثوري ولا المؤسسة العسكرية ولا الشارع ولا المواطنين يعتقدون بأن هذه العقوبات لم تؤثر في اقتصادياتهم. لكن المشكلة الموجودة، هل إن هذه الضغوط الاقتصادية سوف تجعل النظام يستسلم كما يريده الرئيس ترامب؟ أنا في شك من ذلك. وبالتالي هناك عوامل قوة في هذا، عوامل قوة في تجاوز هذه العقوبات. من هذه العواقب، لا أريد أن أذكر كثير من الأسباب، من هذه العوامل أولا إيران مطلع على المحيط الهندي ومطلع على المياه الخليجية ومطلع على مياه بحر قزوين. إذن الدولة التي تطلع ولديها واجهة على المحيطات والمياه الدولية لا تجوع. ثانيا في إيران الدولة ربما تنفرد بهذه الصفة، وهي أنها لديها حدود مشتركة مع 15 دولة في محيطها. هذا العدد 15 دولة هذا يساعدها وساعدها كثيرا، يساعدها كثيرا في الالتفاف على العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب جرب الحرب العسكرية فشل بها، لم يستطع من تحقيق أهدافها، جرب الحرب الاقتصادية أيضا ولم يستطيع تحقيق أهداف الحرب الاقتصادية.
1: سأنتقل بها إلى ضيفنا مارلين هاردينجر.
2: فقط
1: العمل العسكري، فقط لأن الوقت يداهمنا سيد مارلين هاردينجر، العمل العسكري لم يحقق نتائج، والآن الخناق الاقتصادي المستمر أيضا لا أحد يعرف إلى ما سيفضي. في هذه الحالة ما هو البديل بالنسبة للأمريكيين؟ العودة إلى مذكرة التفاهم التي قال عنها روبيو قبل يومين إنها انقضت، أم شيء آخر؟
0: شكرا. فعلا هذه نقطة استفهام كبيرة في ما يتعلق بوضع حد لهذا النزاع. وحسب خبرتي في العمل الدبلوماسي أعتقد بأن واشنطن تبحث عبر الوسطاء في الكواليس لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. واستمعنا إلى تصريحات من نائب الرئيس تشير إلى ذلك، إضافة كذلك ربما قد نرى انخراط أكبر للوسطاء مع القيادة الإيرانية الجديدة من أجل محاولة العودة إلى الطاولة، وكيف بالإمكان الحصول على أفضل سيناريو.
1: مارلين هاردينجر الدبلوماسية الأمريكية من ولاية ويسكونسن.

0: والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكما. نتحول إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيس غربية تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. للمتابعة معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، المشاهدات والمتابعة بعد هذه الغارات.
1: نعم مريم، الجيش اليمني أو المركز الإعلامي للجيش اليمني أعلن عن 15 غارة جوية للطيران شنها على مواقع وآليات وتجمعات للحوثيين في الساحل الغربي الذي يضم أيضا تعز والحديدة، خاصة في مديرية حيس التي تتبع الحديدة وهي أيضا على الساحل الغربي لليمن. هذه الغارات كانت خلال هذا اليوم أو خلال يوم أمس الجمعة وأيضا الساعات الأولى من يوم السبت. تأتي هذه الغارات بعد احتدام المعارك بين الطرفين خلال اليومين الماضيين الخميس والجمعة، وكذلك تقدمات للحوثي وأيضا استعادة بعض المواقع التي كان قد استولى عليها الحوثيون، استعادتها القوات الحكومية. دخول الطيران بشكل عام في المعركة سيشكل فارقا للقوات الحكومية، خاصة أن القوات الحكومية قد استخدمت مؤخرا الطيران المسير وهذا لم يكن موجودا في مع القوات الحكومية اليمنية. دخول الطيران المسير والطيران الحربي في المعركة إلى صف القوات الحكومية سيشكل فارقا أيضا مع في المعركة، حتى وإن كان أنصار الله الحوثيين يستخدمون الطيران المسير والصواريخ البالستية منذ فترة، لكن إدخال أو دخول الطيران الحربي سيشكل فارقا للقوات الحكومية، وأيضا هذا ما جعل أيضا الحوثيين يقومون بإصدار بيان يؤكدون فيه أنهم سيستهدفون كل ما يتعلق بالتحالف تحالف دعم الشرعية وكذلك بالقوات الحكومية اليمنية في الجبهات.
0: بمعنى أن هذه العمليات ستستمر ياسر؟
1: نعم، هذه العمليات كما صرح بذلك مسؤولنا في الجيش اليمني ستستمر سواء كان بالطيران الحربي أو الطيران المسير، وهناك وحدات من تم تدريبها في الجبهات أو خارج الجبهات، تم تدريب وحدات خاصة للطيران المسير وكذلك للطيران الحربي. كانت هناك أيضا كلية للدفاع الجوي تخرجت منها دفع لهذا العمل، للعمل في سلاح الجو سواء كان الطيران المسير أو الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية.
0: ماذا عن الوضع هناك في تعز ياسر في خضم عودة هذه العمليات؟
1: كما قلت سابقا الوضع في تعز بشكل عام هناك اشتداد للمعارك بين الطرفين على مختلف الجبهات، جبهات تعز سواء كانت القريبة من المدينة وكذلك جبهات تعز الغربية في الساحل الغربي الذي يضم المخا وكذلك مناطق من الحديدة، مناطق الكدحة مقبنة. أيضا حاول الحوثيون خلال اليومين الماضيين قطع الطريق الرابط ما بين تعز والساحل الغربي المتمثل في المخا وما جاورها، لكن القوات الحكومية أكدت أنها تصدت لمحاولة الحوثيين لقطع ذلك الطريق وقالت أنها استعارت بعض المواقع التي كانت قد خسرتها في اليومين الماضيين.
0: ياسر حسن من تعز شكرا لك. في السودان وعلى الصعيد الإنساني، شرعت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع منظمات إنسانية في تشييد مخيم ثالث بمدينة تندلتي، وذلك لتخفيف حدة الاكتظاظ بمخيم جوز السلام أكبر مخيمات النازحين في مدينة كوستي.
2: لم يعد مخيم جوز السلام يتسع لمزيد من المعاناة، فقسم الطوارئ في أكبر مخيمات الإيواء بالنيل الأبيض يضم وحده أكثر من 1000 أسرة.

0: حواء واحدة من جموع النازحين قدمت قبل أشهر من منطقة الكويك في جنوب كردفان برفقة أطفالها الثلاثة، وما تزال تنتظر ما يخفف عنها وطأة النزوح.
1: راحة ماشي، أكل ماشي، أكل ما في، موية ما في. عسى نحن بنشتري الموية بقروشنا جركانة ب500 جنيه، يعني تمشي القربة تمشي تقيف في الصف يمكن دار لك 30-40 باغة قدامك عشان تملى لك جركانة واحدة بتاعت موية.
0: هنا لا تتوقف معاناة النازحين عند شح الغذاء والكساء والدواء، فما صنعوه من أدوات بسيطة للاحتماء لا يرقى إلى مأوى يقيهم من تقلبات الطقس ومسببات الأمراض.
2: كدخول جديد 1118 أسرة يمكن هتكون في العراء، بسبب ضيق المعسكر يمكن هتتحول لمنطقة تندلتي في الأيام المقبلة، عند المساحة المعسكر قفلت تماما.
0: ولتوفير المأوى تمضي مفوضية العون وشركاؤها في العمل الإنساني بالنيل الأبيض في إنشاء مخيم جديد بتندلتي لاستيعاب من ضاقت بهم المخيمات القائمة في مدينة استقبلت آلاف النازحين خلال الآونة الماضية.
3: تم توفير عدد من الخدمات من ناحية مياه، من ناحية إيواء، تم تحضير أيضا مواد غذائية ومواد غير غذائية، وكلنا جاهزين لاستيعاب النازحي جنوب كردفان.
0: من كوستي إلى تندلتي، هكذا تمضي حياة آلاف النازحين في النيل الأبيض بين مخيم ضاقت مساحته عن استيعاب معاناتهم وآخر لا يزال قيد لإنشاء وسط جهود رسمية مستمرة لتخفيف المعاناة. وضح طاهر الجزيرة من مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض.
4: إلى اللقاء. نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
6: ونواكب ما يحدث.
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
13: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.
14: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
15: مو ناس تحديد مترسين ناس
6: مفاوضات.
16: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
17: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
6: ترقب،
18: الطرفان ينتظران إشارات
19: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
6: تحليل يقرأ ما بين السطور،
2: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
5: هي قضية تشكيكية،
4: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
6: المشهد كاملا أولا بأول.
4: هل هذه المرة مختلفة؟

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وإنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وإنه قام بالرد. في غضون ذلك، تسلم لبنان من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل في عملية قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنها جرت بوساطة أمريكية. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وإنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طيرانها الحربية استهدف 15 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي بتعز والحديدة. نبدأ إذن متابعتنا لكل هذه التفاصيل بملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. وينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا معنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور رائد نعيرات لنفهم السياق الذي تريد إسرائيل أن تضع فيه هذه الغارات التي استهدفت بها جنوب وشرق لبنان.
1: صباح الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني واضح أن هناك مسيرة غير منقطعة واستراتيجية مستمرة يقوم بها الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي على حد سواء. فمن ناحية، هو يريد أن يوظف الملف اللبناني بالكامل لخدمة الغاية الانتخابية التي يراها اليمين الصهيوني أنها تحقق أهدافه، وبالذات أهداف الحكومة الحالية. ولذلك شهدنا البارحة هذه الإعلانات حول السيطرة على منطقة علي الظاهر والتباهي بذلك، وبيان رئيس الوزراء وكان على يمين وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان في حالة احتفالية، وإضافة هيلولة على هذا الإنجاز. هذا كان باتجاه تحقيق مكاسب انتخابية ومحاولة تبيان أن هناك إنجازات أمنية تتحقق في لبنان وأن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر. إضافة إلى ذلك، يجب أن لا نتجاهل بأننا منطقيا على أبواب جولة من الانتخاب، من المحادثات القادمة بين لبنان الرسمي وبين الحكومة الإسرائيلية، وواضح كما تقول التسريبات الإسرائيلية أنه هناك ضغوط أمريكية تحاول الدفع بهذه الانتخابات لأن تبدو وكأنها يوجد ملفات تناقشه. ولذلك تم الحديث عن الإفراج عن بعض المختطفين اللبنانيين لدى إسرائيل، حتى وإن قيل بأنه هم لا علاقة لهم بالتنظيمات العسكرية في لبنان، إلا أنه من ناحية شكلية بدت هذه الحركة وكأنها تضع ما أطلق عليه مبادرات حسن النية على بالطريقة الأمريكية. إضافة إلى ذلك،

0: إن الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يريد أن يضغط على الحكومة اللبنانية من أجل أن تقدم تنازلات في جولة
1: نعم
0: الانتخابات القادمة.
1: مهم.
0: بمعنى نحن الآن أمام حديث عن سيطرة عملياتية على منطقة علي
1: طيب
0: الطاهر، ولذلك يطرح الجانب الإسرائيلي قضية من الذي سيحل
1: مهم.
0: مكان الجيش الإسرائيلي في منطقة علي الظاهر.
1: سيد طارق ترشيشي، الجانب اللبناني الرسمي الذي رحب بخطوة تسليم إسرائيل للمحتجزين الخمسة بدأ وكأنه يريد البناء على هذه الخطوة من أجل استكمال ما بقي من ما سماه بإطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان. هل يمكن لذلك أن يحدث فعلا مع استمرار إسرائيل وإصرارها على الاستمرار في تنفيذ هذه الغارات وخرق كل اتفاقات الهدنة التي جرى التوصل إليها ضمن هذا الإطار، إطار العمل الثلاثي؟
2: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد لا ستنا الكريمة، هذا لن يؤدي إلى تنفيذ الاتفاق الإطار، لأنه بالطريقة التي يتعاطى فيها الإسرائيلي والرعاية الأمريكية التي لم تثبت أي فعالية كما يتمنى لبنان والسلطة اللبنانية، فإن ما يحصل على الأرض يشير إلى أنه لن يكون هناك أي خطوات عملية في على الأقل في المدى يعني حتى الانتخابات الإسرائيلية. ما قام به الإسرائيلي في موضوع السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، وهو لم يسيطر كما يعني تبين أنه ليست هناك سيطرة فعلية على تلة علي الطاهر، واستتباع هذا الأمر في أعمال القصف اليوم، هي يدل على أنه الإسرائيلي ماضي بمشروع للوصول إلى احتلال مناطق إضافية في لبنان ويستخدمها ورقة ضغط إضافية للضغط على السلطة اللبنانية من أجل تجريد سلاح حزب الله. وهذا الأمر يعرف القاسي والداني أنه شديد التعقيد ولا يمكن أن يحصل، لأنه يهدد بانفجار الوضع الداخلي في لبنان. فلذلك يعني السلطة اللبنانية رحبت بإطلاق هؤلاء الأسرى الخمسة، وأنه بنت على هذا الأمر. هو في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نقيم هذه الخطوة، هي في التحقيق هي عبارة عن قشور يعني لم تلامس لب القضية، يعني لم يكن بين المعتقلين المفرج عنهم يعني عناصر من حزب الله أو من غير حزب الله، اعتقلتهم إسرائيل في الميدان. يعني في هناك 25 أو 35 لبناني، وعلما أن هؤلاء الذين أطلقوا يعني في الأمس شاب عمره 20 سنة كان يمارس رياضة الهايكنج في منطقة البقاع الغربي عندما ضل طريقه وأوقفه الإسرائيليون، اعتقله الإسرائيليون. أما
1: طيب.
2: الأربعة الآخرين فما اثنان سوريان واثنان لبنانيان لا علاقة لهم، وإسرائيل قالت أن لا علاقة لهم بالأحزاب أو شيء. فهذا أمر
1: طيب،
2: يعني كمان
1: هنا
2: اختطاف
1: أعود إلى
2: ناس
1: دكتور
2: كمان
1: نعيرات
2: بدون
1: لأسأله، إن كانت إسرائيل تخشى أن تجد نفسها أمام إلزامية تنفيذ ما بقي من استحقاقات أي اتفاقات جرى التوصل إليها أو أي اتفاقات سيجري التوصل إليها في المستقبل، لذلك تسارع لتنفيذ غارات بهذا الحجم فقط لمجرد أن مسيرة من حزب الله كما قالت أطلقت باتجاه المنطقة الأمنية، بالتالي تريد أن تقول ما زال العمل العسكري قائما حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق.
0: يعني الاستراتيجية الإسرائيلية بعد المحادثات مع الجانب اللبناني واضح. صحيح أصلا إسرائيل لم تذهب إلى وقف إطلاق النار إلا بضغط أمريكي، ومنذ اليوم الأول أعلنت إسرائيل أن هناك فصل في المسارين. المسار العسكري الميداني مع حزب الله مختلف تماما عن المسار التفاوضي مع الحكومة اللبنانية، وهذه هي الإشكالية الكبرى أصلا. إسرائيل تريد أن تجري مفاوضات تحت إطلاق النار، إسرائيل تريد أن تبقي على سيطرتها، إسرائيل تريد أن تحتل مناطق أخرى، عكس ما يريده الجانب اللبناني. اليوم إذا أردنا أن يعني نقف على هذه الاستراتيجية التي تتبلور شيئا فشيئا، فنستطيع أن نقول أنها تتكون من 3 أبعاد. البعد الأول عدم السماح لإعادة لحزب الله لإعادة بناء بنيته العسكرية، إما بإبقائه تحت مرمى النيران والقصف الإسرائيلي، أو بأن يقوم حزب الله بأن تقوم الدولة بهذا العمل سواء بجمع السلاح أو نزعه. الخطوة الثانية في هذه الاستراتيجية وهي الانتقال من قضية السيطرة المناطقية إلى سيطرة أمنية كاملة، وبالتالي التفاوض على السيطرة الأمنية الكاملة وبناء منظومة أمن مختلفة في الجنوب اللبناني، انتقالا أو يعني أملا بالانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي صياغة علاقات سياسية مع لبنان ضمن هذا المنظور. هذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية، ولذلك إسرائيل نجدها ذات ردة فعل قوية جدا ومبالغ بها تجاه أي ردة فعل يقوم بها حزب الله، وشهدنا ذلك قبل شهر عندما قام حزب الله باستهداف الجيش الإسرائيلي من خلال لغم أرضي قيل بأنه أصلا كان موجود قبل تلك الفترة، ولكن تداعت الأصوات داخل إسرائيل حتى لقصف بيروت. يعني إسرائيل لا تعتبر أن مسار المفاوضات هو مسار جدي ومسار تعول عليه للوصول إلى نتيجة، هي تتعامل مع مسار المفاوضات على أنه مسار إشغالي ومسار
1: عن لبنان؟
0: يبحث عن إمكانية حل، أما أنه
1: هنا أسأل
0: هل يمكن الوصول لحل إسرائيل بانت الآن
1: السيد طارق ترشيشي، إلى أي درجة سيد طارق يمكن أن يعول لبنان على الراعي الأمريكي، وما الذي سيختلف هذه المرة مع تمكن الراعي الأمريكي من إتمام عملية تسليم المحتجزين 5؟
2: يعني ستنا الكريمة ليس لدى الدولة أي خيار سوى الرهان على الرعاية الأمريكية وعلى الدعم الأمريكي في الخيار الذي ذهبت إليه، وهو خيار المفاوضات المباشرة، والذي تختلف فيه مع القوى، بعض القوى السياسية، مع حزب الله وحلفائه الذين كانوا يريدون أن تكون هذه مفاوضات مباشرة. الدولة اللبنانية يعني وضعت بيضها كله في السلة الأمريكية، ولم تعد في إمكانها الرهان على شيء آخر. يعني البديل من ذلك هو أن تنسحب من المفاوضات، وهذا ليس واردا لديها، لأنها تعتبر أن الانسحاب من المفاوضات ربما كمان يرتد سلبا على هكذا ترى السلطة، في حين الفريق الآخر يعتبر أن الانسحاب ربما يكون أفضل من الاستمرار في الانتخاب في المفاوضات. في كل الحالات يعني السلطة اللبنانية لا تزال يعني تأمل في أن يعني الرعاية الأمريكية للمفاوضات أن تؤدي في مكان ما إلى نتائج معينة. يعني الأمريكيون احتفلوا أنهم أطلقوا دفعة من الأسرى، ولكن ليست الدفعة المطلوبة، ليست الدفعة التي يعني تحدث صدمة أو تمكن السلطة في لبنان من أن تتباهى وتقول أن هذا الخيار الذي أنا ذهبت إليه هو خيار ناجح، بدليل أن هذه بداية النتائج. لأن الأسرى الذين أطلقوا لا يعني مواطنين عاديين لا علاقة لهم بال
1: طيب كيف يمكنها بالتالي أن تقنع معارضي استمرارها في هذه المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية بعكس قناعاتهم؟
2: لن تستطيع إقناعهم، لأنه إذا بتلاحظ ستنا الكريمة إسرائيل تتصرف بالموضوع وكأنها تعتبر أنها هي ولبنان شركاء مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الاتفاق وفي موضوع إنهاء وجود حزب الله العسكري والسياسي حتى. يعني الإسرائيل عم تتصرف على هذا الأساس، وهنا مكمن المشكلة الداخلية في لبنان، أنه الفريق المعارض للمفاوضات المباشرة يرى أن هذا هو الهدف الإسرائيلي. على كل حال التصريحات الإسرائيلية على كل حال تدل على هذا الأمر. يعني اليوم تصريح وزير الدفاع أننا لن ننسحب ما لم يتم تجريد حزب الله، يعني هذا أكبر دليل على أنه الإسرائيلي يراهن على أن تكون السلطة اللبنانية شريكة له في موضوع نزع سلاح حزب الله. لكن الإسرائيلي ليس في وارد الانسحاب، والسلطة اللبنانية وطنت نفسها على أنها لن تنتظر انسحابا، لا تنتظر انسحابا إسرائيلي.

0: إسرائيليا قبل الانتخابات الإسرائيلية، هذا إذا كانت هناك فعلا لدى إسرائيل نية بالانسحاب. ولكن
1: طيب
0: حتى الآن السلطة ترى هذا الأمر في مكان ما، لكنها في مكان ما، لأقول لك شيء، في مكان ما، وضمنيا هي مقتنعة أن حصول أي تطور إيجابي في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ينعكس إيجابا على لبنان،
1: طيب
0: لكنها لا تعلن هذا الأمر، لا تعلن هذا، علما أنه يعني كل ما هو حصل لم يؤدي إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، على الرغم كل المحاولات. يعني إسرائيلي دفع بقوة بهذا الاتجاه، السلطة ذهبت
1: طيب،
0: بهذا
1: وفي هذه
0: الخيار
1: المرحلة،
0: واعتقدت أنه يمكن أن يؤدي هذا. نعم
1: وفي هذه المرحلة أريد أن أسأل دكتور رائد نعيرات، يعني الكل يتحدث دكتور رائد عن موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة باعتبارها ربما الحد الفاصل بين ربما معطيين أو قرارين إسرائيليين مختلفين بخصوص الجبهة اللبنانية. باعتقادك هل يمكن لذلك أن يحدث ربما فارقا أو نتائج مختلفة على الأرض في لبنان إذا أسفرت هذه الانتخابات عن نتائج مختلفة؟
2: يعني منطقيا الجميع يعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية ويأمل على أقل تقدير بأن تسقط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. حتى اليوم يعني بعض التسريبات الأمريكية التي ظهرت في وسائل الإعلام التي قالت بأنه حتى الإدارة الأمريكية تعول على خطة لإعادة بناء منظومة نظام إقليمي في المنطقة وبعد الانتخابات الإسرائيلية وفقا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى في الملف الفلسطيني كذلك. ولكن حقيقة سيدتي هناك إشكاليتان فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. الإشكالية الأولى وهي أننا أمام يعني حالة لا تعد حالة تمصلية، يعني ليس لدينا قوى يسارية وقوى يمينية ونريد أن نسقط اليمين ليأتي اليسار برؤية واضحة. لا يوجد طرف في إسرائيل لغاية الآن قدم رؤية مختلفة عن رؤية بنيامين نتنياهو، حتى أيزنكوت وتحالفه الكامل هو لا يقدم رؤية مختلفة كليا عن رؤية بنيامين نتنياهو. صحيح منطقيا يعني من يعرف شخصية أيزنكوت وتفكيره ومنهجيته يستطيع أن يقول بأن هناك اختلافا سيكون، ولكن هذا الاختلاف لن يكون اختلاف جذري. هذا من ناحية. من ناحية ثانية حقيقة يعني لغاية الآن عندما نتكلم عن الانتخابات الإسرائيلية هناك تخوف كبير جدا، وهو أن لا توصلنا النتائج إلى ائتلاف يستطيع أن يشكل الحكومة، وبالتالي قد يبقى بنيامين نتنياهو يدير حكومة انتقالية كما حدث أصلا قبل في الانتخابات التي سبقت 7 أكتوبر.
1: شكرا.
2: أو بعض الوقت جريت الانتخابات ولم يتم الاتفاق على حكومة. هاتان المعضلتان ليستا بسيطتان. يعني
1: أشكرك دكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، وشكرا لضيفنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. نتابع مع مراسلتنا من واشنطن أمينة سريري بما فحوى وحيثيات هذا التصريح لترامب وتلويحه باستهداف وضرب جبل رأس فارس الفأس.
3: نعم مريم، يعني هذا التصريح يأتي نوعا ما مناقضا لبقية التصريحات التي أطلقها سواء الرئيس ترامب أو حتى نائبه جي دي فانس يوم أمس، فيما يبدو بأنه توجه للتهدئة للصراع مع إيران، وهذا المصطلح بشكل دقيق بات يستخدم كثيرا داخل الإدارة الأمريكية، فيما رآه كثيرون بأنه يمضي مع هذا التوجه، خاصة وأن هناك تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين قالوا فيها خلال الأيام القليلة الماضية بأن الإدارة تبحث توجها لإعلان انتهاء الحرب أو الصراع من جانب واحد من الجانب الأمريكي قبل انتخابات التجديد

0: النصفين، رغم أن الرئيس ترامب قلل من شأن ضغط هذه الانتخابات على قراراته فيما يتعلق بإيران، رغم أنه كانت اليوم هناك تصريحات لعدد من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية وآخرون جمهوريون يرون بأن الضرر قد تم بالفعل على الجمهوريين، ومن الصعب إعادة عكس آثار الحرب أو الصراع مع إيران على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وهذا التهدئة لربما أيضا تنعكس أيضا على الملفات الداخلية الاقتصادية، ما يتعلق بمسألة أسعار الوقود التي ما زالت في ارتفاع قياسي، أكثر من 39% تقريبا ارتفع سعر جالون البنزين منذ 28 من فبراير الماضي، رغم كل الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية في محاولة للإبقاء على هذه الأسعار منخفضة، وحتى بعض التطمينات التي كان يطلقها مسؤولو الإدارة الأمريكية رأينا بأنها تراجعت، كما هو الحال بالنسبة لنا نائب الرئيس الذي بدأ يعتمد صيغة مختلفة في تبرير هذه الأسعار المرتفعة بالقول إن الوضع كان ليكون أسوأ والأسعار كانت لتكون أعلى، والولايات المتحدة كغيرها من دول العالم كانت ستشهد أزمة طاقة عالمية لولا الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية في مضيق هرمز، والتي تضمن استمرار تدفق شحنات الغاز والنفط من هناك. الرئيس الأمريكي عاد وقال بأنه تم تمشيط المضيق من كل الألغام البحرية، بالإضافة أيضا إلى أن الشحنات ما زالت تمر، هناك ما بين 5 إلى 17 مليون برميل نفط يمر من المضيق، والولايات المتحدة ستبقى بكل تأكيد مستعدة لصد أي هجوم يمكن أن يهدد الملاحة. بعض التقارير تتحدث مريم عن أن الإدارة لربما قد تخفف من الضربات إلا إن شهدت تهديدا لأمنها القومي أو للملاحة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لمراعاة مخاوف الجمهوريين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل.
1: أمينة سريري من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران نقل مدير مكتب الجزيرة عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. المزيد مع مدير مكتبنا في طهران نوردين الدغير.
2: ما بين العقوبة والحصار والاستعداد للمواجهة العسكرية، هكذا تبدو إيران. الجيش الإيراني تحدث اليوم بشكل واضح، يقول بأنه سيقدم على أي عملية استباقية إذا ما لمس أن هناك أي تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبة والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبة دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: استمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود. كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض تلك العقوبات.
3: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة

0: اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافاً ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذاً لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي، يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن، وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة. ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين، إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: المناقشة نستضيف من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن معنا بيتر روف

0: كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكما دكتور عباس خميار. هذا التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية باعتراف الرئيس بزشكيان نفسه، كيف سيظهر في السلوك السياسي الإيراني باعتقادك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين. هذا الاعتراف ليس من رئيس بيزشكيان فقط، وإنما من رئيس البرلمان الإيراني، وهو الذي المفاوض الأول الإيراني أي الدكتور محمد باقر قاليباف، ومن مسؤولين سياسيين آخرين. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن هناك صراحة ونوع من التصريح الاستباقي أو التوضيح الاستباقي للمسؤولين لمواجهة أي تداعيات مستقبلية بسبب هذه يعني العقوبات. أتصور الإيرانيون كانوا على استعداد لهذه المواجهة، وكان هناك تمهيد قال عدة مرات النائب الأول رئيس الجمهورية، الذي يبدو أنه أكثر صراحة وأكثر عزما لهذه المواجهة، عندما قال بأننا منذ عام كنا نتوقع وكنا نجهز حالنا لهذه المواجهة الاقتصادية، وكنا نعرف بأن الحرب المستقبلية هي حرب اقتصادية، ولكن هذا كل هذه الأمور وكل هذا الاعتراف هل يؤدي إلى الاستسلام؟ لا أتصور، ولا أتصور السياسيون والعسكريون وحتى المجتمع الإيراني يقبل هذا التنازل. التنازل يعني الاستسلام. طاولة المفاوضات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني الاستسلام والقضاء على الجمهورية الإسلامية كما جاء في التقرير وكما أكد عليه نتنياهو. لذلك عندما يعتبر بأن المهمة لن تنتهي، يعني بأن النظام يجب أن يسقط. لا أتصور أحد، عندما تكون الحرب وجودية بهذا الشكل، لا أتصور أحد يتجرأ أن يأتي على طاولة المفاوضات التي ليست مفاوضات بقدر ما هي يعني انهيار النظام بأمته. الموضوع حتى أبعد من ذلك يا سيدتي، يعني لم يكن انهيار النظام وإنما تفكيك الشعب الإيراني.
0: طيب هنا أسأل ضيفنا من واشنطن،
1: نعم،
0: يعني الأساليب الأمريكية واضحة بين العمل العسكري المحدود والمتقطع وبين الضغط الاقتصادي الشامل على إيران، لكن ما الذي يريده صانع القرار الأمريكي من خلال هذين الفعلين، إعادة إيران إلى طاولة التفاوض؟
2: أسعدتم صباحا ويسعدني أن أكون معكم، وأرحب بالدكتور خميار من طهران. الأمريكان منذ البداية صرحوا بما يريدون، وأحيانا أشعر أنني أكرر نفسي، فهم يريدون لإيران أن تعلن بطريقة يمكن التحقق منها بأنها تتخلى عن جهودها الرامية إلى أن تكون قوة نووية، وإذا عنا هذا التخلص من برنامج التخصيب فليكن. إذن هذا ما تريده أمريكا، والنقاش المرتبط بكيفية الوصول إلى هذه النقطة لا يمكن أن يبدأ إلى أن تبدأ إيران بالحديث، والكل الآن يتحدث عن مضيق هرمز، ووزير الخزانة بيسنت قال يوم الأربعاء أن المضيق سوف يكون لا قيمة له، وأنا قلت هذا هنا. السعوديون والإماراتيون والقطريون وآخرون سوف يبنوا خطوط أنابيب ومطارات جوية وطرق لكي لا يكون عليهم نقل البضائع عن

0: طريق المضيق في المستقبل، وبالتالي فإن إيران الآن ليس بيدها ورقة حقيقية، ومن المكلف أن يقوموا بما يقومون به الآن، ومن المكلف أيضا أن يستمروا بفعل ما يفعلون.
1: جاء التوصل إلى اتفاقات في الاتجاه الذي تحدثت عنه في المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم الأخيرة، لكن ما الذي فعله الجانب الأمريكي للحفاظ على ما تحقق حينها؟
2: إيران did almost nothing to get to the MOU.
0: إيران لم تفعل أي شيء للتوصل إلى مذكرة التفاهم سوى الموافقة على النقاش. مذكرة التفاهم كانت عامة وكانت كريمة جدا لإيران، ولقد دعت إلى رفع التجميد عن الأصول المالية، وأيضا أن يكون هناك صندوق يقدم لإيران لكي تقوم بإعادة البناء في البنية التحتية، وكذلك إيران وافقت بأنها ستفتح المضيق إذا ما قامت الولايات المتحدة برفع الحصار، وأمريكا فعلت ذلك ولكن إيران لم تتجاوب. الأمر بهذه البساطة.
1: هل ستتجاوب إيران دكتور عباس خميار إذا طرح الأمر مرة أخرى وجرت العودة إلى مناقشة على الأقل ما ورد في مذكرة التفاهم الأخيرة؟ هل سيكون ربما التزامها مختلفا هذه المرة بحكم هذا التأثير الذي تتركه هذه الإجراءات الاقتصادية والعقوبات التي باتت تطال أيضا من كان يدعم إيران خلال فترة استخدامها للوسائل الالتفافية؟
3: يعني كل مفاوضات أو كل مباحثات يجب أن تكون على قاعدة وعلى أسس وعلى وفي إطار خارطة الطريق. عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات تتحدثون عن أن الورقة ورقة التفاهم قد انتهت مفعولها، وعندما تتحدثون بأن هذه الورقة لا تسوى لا تساوي حتى التوقيع وأنها ورقة ممزقة، إذن على أي شيء تتفاوض من خلال أي بند تتفاوض طهران؟ ما تفضل به ضيفك الكريم عندما يتحدث عن مشروع النووي الإيراني، هذه مبررات الإيرانيون التزموا بهذا يعني بسلمية المشروع في اتفاقية 2015، وبقوا عامين ملتزمون ببنود تلك الاتفاقية المفصلة بعد خروج الرئيس الأمريكي ترامب في دورته الأولى من الرئاسة. ولذلك حتى صدر عدة مرات أكثر من 16 بيانا من الوكالة الدولية للطاقة النووية آنذاك بالتزام إيران ببنود الاتفاقية، وكانت نسبة التخصيب 3.67، وكانت تلك الاتفاقية موقعة من الترويكا الأوروبية وفي الأمم المتحدة. كل هذه مبررات حتى بعد الحرب 12 يوما دعت الإدارة الأمريكية بأنها قضت على كل المشروع وأقامت الدنيا وأقعدتها و قامت المهرجانات بانتهاء المشروع النووي الإيراني، ومن ثم تغير الحديث. هذا التأرجح بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية يبين بأن الأمريكيون الحقيقة هم يستهدفون النظام، يعني أكثر من بهذا الوضوح عندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأنه يريد إيران أن تقبل شروطها 100%، وفي قمة المفاوضات يتحدث عن ضرورة الاستسلام ورفع الرايات. يعني هذا لم تكن هذه مفاوضات بقدر ما هي كما قلت الاستسلام. ومن يقرأ التاريخ الإيراني ومن يعرف المجتمع الإيراني يعرف بأن هذا الاستسلام لم يقبله أحد، بالرغم من هذه الضغوط التي الحقيقة هي تؤثر على المواطن الإيراني. ولكن عندما تأتي الأمور إلى القضاء على الدولة كدولة وعلى الأمة كأمة، وعندما يتحدث الرئيس ترامب يعني يكون

0: يعني أنا قلتها عدة مرات وفي برنامج سابق، في مداخلة سابقة، قلت بأن الإيرانيون الحقيقة يتحملون، لأنه الحرب حرب يعتبرونها حرب وجودية، وهذا ما تعودت عليها طهران إيران على مدى 47 عاما الماضية. إضافة إلى ذلك، هناك يعني برنامج للمواجهة. عندما نشاهد لحد هذه اللحظة لن ينقص السوق الإيراني أي نقيصة في السلع وفي الأسواق، وكل شيء يعني هناك توافر لكل المواد الغذائية والاستراتيجية والكهرباء والماء. هذا يعني أن هناك في نوع من المخطط وفي نوع من البرنامج للمواجهة. لكن طبعا كما قلت، هناك تضخم، وهذا نشاهده في الشارع الإيراني والأسواق الإيرانية. الإيرانيون يتساءلون هل هذه العقوبات هي تؤدي إلى الضغوط على مجتمعهم فقط أو على الطرف
1: طيب
0: الآخر؟ من يستطيع أن يصبر أكثر؟ هل ويستسلم الإيرانيون أو الأمريكيون؟
1: طيب
0: تصور
1: هنا أسأل السيد
0: ما
1: بيتر روف،
0: نشاهده في الأسواق.
1: لو سمحت لي دكتور خميار. سيد بيتر روف، هذا المعطى الإيراني الداخلي الذي كان يشير إليه الدكتور عباس خميار، هل سار عكس ما توقعه الجانب الأمريكي؟ والكل يتذكر عندما عول ترامب في بداية هذه الحرب على أن يكون التغيير من داخل إيران.
2: نعم، إن التغيير قد أتى بالفعل، ولقد كان تغييرا أراده الأمريكيون. الحرس الثوري الإيراني يشدد قبضته على السياسة العسكرية، إذن حتى لو حاول السياسيون التفاوض كما قاموا بذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني يسيطر عليهم ويلغي أي اتفاقيات. هناك نقص في مواد الطبخ، وهناك نقص في الغذاء والطعام في إيران، والناس ينتقلون من المدينة إلى المناطق المحيطة بهذه المدن والضواحي. إذن فنحن الآن في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، ونحن نقوم بقطع آخر شريان للحياة لإيران. أمريكا الآن تستهدف الناس كما هي قامت بذلك في السابق، وهي تستهدف الناس الذين هم في بلاد أخرى ويساعدون إيران في التغلب على نظام العقوبات، كأناس من الإمارات أو سنغافورة أو من كوريا الجنوبية أو من أماكن أخرى. إذن فالقبض الآن أصبحت أكثر شدة على إيران.
1: عملية المنبوذ الاقتصادي جرى إقرارها بعد أن ربما سارت الخطط العسكرية عكس ما توقعه الأمريكيون، الذين كانوا يقولون إن هذا التغيير سيتم بضربة عسكرية حاسمة، والآن يذهبون إلى ضربات متقطعة ثم ضغوطات اقتصادية.
2: إن التغييرات العسكرية كانت حاسمة، والبرنامج النووي الإيراني دمر، لكن ما لم يدمر هو قدرة إيران على إعادة البناء. والدكتور خاميار يضللكم جميعا عندما يقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت ستمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. الأمر ليس كذلك. إيران لم يكن لديها أي التزام طويل المدى بعدم سيرها في برنامج النووي حتى كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يكن هناك التزام بالتخصيب بنسبة 3%، ولقد كانت اتفاقية سيئة وفاشلة، والدبلوماسيون إبان حقبة أوباما كانوا حريصين على التوصل إلى ورقة كاتفاقية، ولهذا لم يكن لها أي أهمية، وكذلك

0: لذلك كما هو الحال الآن في مذكرة التفاهم فهي ليست لها أي أهمية أو قيمة، ولذلك هذه رسائل ميتة، أي مذكرة التفاهم وخطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا ما أرادت إيران أن تعود إلى الدول ومجتمع الدول لكانت سارت في عملية التفاوض بشأن اتفاقية جديدة.
1: بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، والدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، شكرا لكما. إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز ولحج، كما نقرأ على الشاشة. وسائل الإعلام اليمنية تتحدث إذن عن تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال، بعد أن كانت القوات الحكومية قد قالت إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي بتعز والحديدة خلال الليلة الماضية. نتابع المزيد من التفاصيل وإلى أين يتطور الموقف مع مراسلنا من تعز ياسر حسن. ياسر،
2: نعم مريم، الاشتباكات تجددت قبل قليل في الجبهات الشرقية لتعز، جبهة شرق تعز وهي التي خلفي، وكنا قبل قليل نرى إطلاق النار بين الطرفين في جبهة أو جبهات شرق تعز. أيضا كان الجيش اليمني قد أعلن أن قوات محور طور الباحة وحيفان بين تعز ولحج قد شنت هجوما على جبل الوترة، شنت هجوما على الحوثيين في جبل الوترة. وأكد بعض قادة محور طور الباحة حيفان أن هناك تقدم للجيش في تلك الجبهة. أيضا كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن أن هناك 15 غارة جوية شنها سلاح الجو اليمني على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مناطق الساحل الغربي، في مناطق تتبع تعز وأيضا أخرى تتبع الحديدة، خاصة مديرية حيس التابعة للحديدة والواقعة أيضا على الساحل الغربي لليمن.
1: نريد أن نلقي معك نظرة على هذه المواقع التي تستهدف الآن بهذه الضربات للقوات الحكومية ياسر، وعن هذه المواقع للحوثيين وانتشارها في تعز وما جاورها.
2: نعم، ما تحدثنا عنه سابقا هو تجدد الاشتباكات في الجبهة الشرقية لتعز التي خلفي تماما، وكنا قبل قليل نرى تبادل إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة بين الطرفين، بين القوات الحكومية التابعة لمحور تعز وكذلك بين قوات أو أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى. يسيطر الحوثيون على مناطق في شرق تعز، منها منطقة الحوبان، وبالقرب من الحوبان أيضا هناك مناطق يسيطر عليها الجيش اليمني، وهناك أيضا اشتباك الآن بين الطرفين في تلك الجبهة وهي لا تبعد كثيرا عن المدينة. أيضا في محور طور الباحة حيفان، وهو محور يقع ما بين تعز ولحج، هناك أيضا الجيش المرابط هناك أكد أنه تقدم في جبل الوترة وأنه هاجم أنصار الله الحوثيين في تلك الجبهة، خاصة في جبل الوترة. وأيضا كل ذلك يأتي بعد أن صرح الجيش اليمني أنه قد أدخل طيران حربي وأغار ب15 غارة على مواقع للحوثيين وآليات وتجمعات في الساحل الغربي، وهو يضم أيضا مناطق من تعز ومناطق أخرى من الحديدة.
1: ما الذي يتحدث عنه أيضا الجيش اليمني بخصوص تفاصيل هذه الضربات إن كانت ستستمر، وما الذي ستشمله؟
2: يتحدث الجيش اليمني أنه سيدخل أنواعا جديدة من الطائرات المسيرة، وكان الجيش قد أدخل في الأيام الماضية طيران مسير، وهي أول مرة يقوم الطيران المسير التابع للحكومة بإغارات أو

0: في شن هجوم على مواقع للحوثيين في الساحل الغربي وفي تعز بشكل عام. كذلك الطيران الحربي دخل مؤخرا بشكل قوي، وهذا قد يشكل فارقا كبيرا في الجبهات. نسمع الآن خلفي إطلاق قذائف في الجبهة الشرقية الواقعة خلفي تماما، اشتباكات في بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما بين الطرفين، بين الجيش اليمني محور تعز وكذلك قوات أنصار الله الحوثيين هنا شرق تعز.
1: ما الذي تشكله عودة هذه الضربات على تعز تحديدا ياسر في هذه المرحلة؟
0: لا شك أن هذه التطورات تشكل ضغطا على تعز. تعز كانت شبه محاصرة قبل فترة، كانت تعز شبه محاصرة من الحوثيين بشكل عام، لكن الجيش تمكن قبل سنوات من فك الحصار على بعض الجبهات وبعض المنافذ. الاشتباكات التي شرق تعز ليست بعيدة من المدينة، هي بالقرب من المدينة. منطقة الحوبان الواقعة شرق تعز التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق بجوارها يأتي منها الحوثيون ويهاجم مناطق يسيطر عليها الجيش اليمني في شرق تعز أيضا بالقرب من المدينة. بعض القذائف قد تسقط أحيانا على المدينة، ورأينا أيضا سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الأيام الماضية في المدينة نفسها، لأن القذائف قد تصل أحيانا إلى المدينة.
1: لكن ما حجم جبهة المواجهة التي تفتحها ضربات كهذه بهذا المستوى بالأفق الذي تتحدث عنه القوات الحكومية في هذه المواقع تحديدا في تعز؟
0: لا شك أن هذه المواجهات تتجدد بشكل يومي، وأيضا تفتح مواجهات أكبر وأكبر ولا تجعل فرصة للسلام بين الطرفين. تجدد المواجهات في تعز بشكل عام، سواء كان في الجبهة الشرقية خلفي تماما، وأيضا في جبهات الساحل الغربي في مناطق مقبنة الكدحة المخا والساحل الغربي بشكل عام، يحاول الحوثيون السيطرة على الطريق الرابط بين المخا وتعز، والجيش اليمني أكد أنه استعاد السيطرة على بعض المواقع التي سقطت في الأيام الماضية، وأيضا دخول الطيران المسير، دخول الطيران الحربي سيشكل فارق ويسكل للجيش اليمني، وكذلك سيؤدي إلى احتدام واشتداد المعارك بين الطرفين.
1: حتى الآن بهذا المستوى كيف يرد الحوثيون؟
0: الحوثيون لم يصرحوا أي تصريح، ما عدا بيان صدر عنهم الليلة الماضية مساء أكدوا فيه أنهم سيستهدفون كل ما يتعلق بالتحالف التحالف دعم الشرعي بقيادة السعودية، وكذلك كل ما يتعلق بالجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية. ويأتي بيان أو تصريح الحوثيين بعد الضربات القوية التي تلقوها من خلال الطيران الحربي وكذلك الطيران المسير في الأيام الماضية.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث يعاني السكان من ارتفاع كلفة المواد الغذائية بسبب تدمير الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تشكل سلة غذاء أساسية لسكان القطاع. تشير تقارير منظمة الفاو إلى أن 3% فقط من الأراضي ما زالت متاحة للزراعة، فيما فقد آلاف المزارعين مصدر دخلهم الوحيد.
2: يصبح المزارع صلاح أبو هولي كل يوم على هذا المشهد. إنها أرضه التي دمرتها الحرب، مئات الدونمات كانت مصدر رزق وإنتاج ودخل قبل أن يفقد معظمها. آلة الدمار أتت على الأخضر ولم يتبقى له سوى مساحات محدودة يوفر منها قوت أسرته.
3: كنت ما بزرع 150 درهم، بزرع 4-5 درهمات. احنا كنا منها تصدر من عند حمضيات وجوافة على الأردن، كانت تطلع على الأردن من عندنا، شايف، وزيتون كميات وخضار بتطلع كان على الضفة وعلى إسرائيل من عندنا. اليوم احنا مش لاقينه عندنا في بيتنا.
2: 3% فقط من أراضي القطاع ما زالت صالحة بحسب تقديرات أممية، فيما انكمشت المساحات الأخرى بسبب التلف الذي خلفته الحرب، حيث لم يعد الوصول إليها متاحا نتيجة توسع مناطق سيطرة الاحتلال، وكانت النتيجة المباشرة وبالا على الأسواق

0: والمواطنين، فتقلص الإنتاج المحلي أدى إلى نقص بعض الأصناف وارتفاع أسعارها.
1: احنا كنا نصدر بضاعه، الحين احنا بنستورد بضاعه من برا، وبعدين البضاعه المعبر سكر. لما اقول المعبر سكر كل حاجه بتغلى لفوق.
2: كنا بننزل على سوق خان يونس بالعشرين شيكل بالخمسين شيكل، بروح بوكستين مليان بكفن اسبوعين. لكن اليوم احنا في اثناء الحرب هذه الموجوده، لا العشرين ماشيه ولا الخمسين ماشيه ولا المية ماشيه.
0: ولا تتوقف الأزمة عند الأرض، فشح البذور والمبيدات ومستلزمات الزراعة يفاقم الوضع، وذلك بسبب قيود الاحتلال على إدخالها. هي عقبة إضافية أمام المزارعين لإنعاش إنتاجهم، وتزيد من اعتماد الأسواق على ما يتوفر من كميات محدودة.
3: نحن على أبواب موسم قد يتعرض للانهيار إذا لم يتم إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي. ستكون هناك معضلة صعبة وقاسية على المزارعين، وإلى جانب أضعاف التكاليف التي ستكلف المزارعين لإنتاج أطنان قليلة من المحاصيل.
0: انكمشت الأراضي القابلة للزراعة إذن، وتراجع معها الإنتاج، وارتفعت كلفة الغذاء، فالحرب تركت المزارعين أمام أرض مدمرة ومحصول يتراجع يوما بعد يوم. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
4: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
6: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما يعطيك لينا.
7: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك بحث
9: هنا. هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
10: الأحداث لا تنتظر.
11: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
10: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
12: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
10: ذاك ما تروى.
13: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
10: بل كما تحدث.
14: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
10: نحن في المشهد.
15: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
10: نقترب، ننقل، نوثق.
16: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
17: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
18: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
19: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
20: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
21: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
22: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن وفي لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قالت القوات الحكومية اليمنية إن طيرانها الحربي استهدف بخمس